0: المباراه تاع القسم الثاني للصعود الى القسم الاول. بربي ان شاء الله يتعدى براج حلو خاطر ليكيبات اللي قاعدوا الاربعه من طراز رفيع ان شاء الله يتعدى براج حلو وان شاء الله اللي يمتاز ويكون مميز وبعيد عن الاخرين هو اللي يلتحق بالمجموعه في الرابطه الاولى. ان شاء الله نهاركم زين.
1: أمين.
0: ان شاء الله نهاركم سعيد. ان شاء الله ايام مباركه علينا وعليكم وعلى امه سيدنا النبي محمد. ان شاء الله يا رب ربي بقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
1: من ساعات قليله كنا ببعضنا ويتجدد اللقاء مره اخرى. لوكروز يا المكي زيدون صباح النور.
2: اهلا بك رفيق.
1: وحدها الموت تفرق بيننا.
2: خمسة عين وعاودت لقيت انا خسيب روحي مازلت نحلم. راف الناصر ورامي وكل ما بعضنا وحاتم اوتوكاد شان نهاركم سعيد. يا رفيق امبارح حزين على جوارديولا والله. يا رفيق شقول لك دقيقة 70 سكرت التلفزة عرفتها واسمع وكل مراوي اللي لعبوا بها
1: كل شيء عكس
2: ظاهر مراوي الجينيا الجينيا وكستاد مش استاد تحسه سالة فما العكس بارح كستاد هذاك ما تحسش فيه الربح يا أخويا. مبروك للحاج أو ظهر أرسنالي الراجل
1: أكسيونير
2: أكسيونير يا أخويا. وإن شاء الله نهاركم زين. إن شاء الله عديو سبعتين ونص ممتازين يا رفيق.
1: جيهان السليلي جيهان صباح الأنوار.
3: مرحبا الفريق الكل. مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل. نتمنى لكم طريق السلامة للجميع. الناس اللي شد ثنية للخدم للقراية. أما منعرش كان في بالكم اللي فما تقارير هبطتهم صحيفة فاينانشال تايمز تقول وكأنه الخلاصة اللي احنا كبشر نجم ننقرضوا في جرة التليفونات البورتابل متاعنا على خاطر فما تقارير ربط التراجع معدلات الإنجاب في العالم بالهواتف الذكية اللي ولت منافس العلاقات الإنسانية والاجتماعية وهذا يقعد يعطي في تقلص في التواصل الواقعي ويقلل في فرص الزواج ويدعم التفكك الأسري ويخلي أنه فما فتور في العلاقات الزوجية دونك مربوطين ببعضهم حسب التقارير هذية. تقلص نسبة الإنجاب والتليفون البورتابل ردوا بالنا
1: كبروها كبروها واحد مقيم في بيرو ما عنده ما يعمل التليفون بتنفيره على البشرية ربطة مش بتل معنا بتنفيره البشرية
3: بكشنية القدام نجم تكون صحيحة.
1: نستني ومية سنة وبعد نجيبك لقرأ ناس البدو يسورة سبح النور.
4: مرحبا بك ومرحبا بالحضور. شكرا لكم زين. نهاركم مبروك. نهاركم الاسعد الايام. نسلموا على تونس في تونس خارج تونس. ربي يحفظكم الناس كل. ما زال لنا 6 ايام رفيق على الوقوف في عرفه. ان شاء الله ربي يبلغ بالمقصود الناس الكل. ان شاء الله ربي يبلغ الناس اللي في بيت ربي. ان شاء الله يعطيهم ربي الوقت طيب. ان شاء الله بدعوات للناس اللي الكل ماذا بينا يدعونا بالخير. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله نهاركم مبروك يا رب.
1: ان شاء الله دعاء مستجاب للجميع. ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل التوانسة الموجودين غادي في البقاع المقدسة لكل الأمة الموجودة في البقاع المقدسة. إن شاء الله ربي يتقبل منهم وإن شاء الله دعواتهم تستجاب. الجولدن بوي حاتم الحاج حاتم صباح النور.
5: بونجور بونجور بونجور نسيكم. إن شاء الله نهاركم مبروك. أنا نحسوا ديبيو متاع ويكاند كي كمل التصوير. أسمع كنت قبل نتفرج كي نروح من التصوير رفيق نتفرج يجو شو خاطر كنا نهار خميس 9 متاع الليل
1: لوج عليك
5: بارح لوج
1: عليك.
5: يريت لي زابيتود المخ كي معناه كيفاش يدد بروغرامي ساعة. أول حاجة تعقيبا على اللي قالته جيهين بارح إيلون ماسك قال اللي تولدوا في الليزاني 20 باش يعيشوا 160 سنة دونك هو بك المخطط التوى عامل هو بيس تعود تدتكتي أي حاجة معني تبدأ في بدنك تبدأ عندك أليرتك في عينك تخرج حمرة يقولك لو الضغط تطلع دونك في 19 بدوية ضغطك هذيك الحاجة. والحاجة الثانية اللي لاحظتها رفيق توا نحن جوارديولا مركزين معاه وعجبنك وشيء ملاحظش اللي ركزوا معايا
1: صالح
5: صالح جوارديولا
1: يبدو أنه هذا الفريق محبوس
2: قل الشابري ركز معها الحاج أي يا أنس بنتي اللي هم عاملين عليه سي زيرو سي زيرو إذا قلق يا بنتي راني معاك والحاج مش يتبع والحاجة
1: الرفليكسيون توكا موجودة على اليوتيوب قالوا فريق الرفماق لأوا للأمانة افتكر جملة كما هي بقيادة الراب وين ما يحطوا على حد تتكون الكارثة
5: بكسر المرأة وربح
1: يلا أرتيتا يفوز السيتي ينهزم جوارديولا يخسر اللقب. نرجو نحكيه كما قلت في البطولة الإنجليزية نحكيه على نهاية ربطة الأبطال الأوروبية جمعة الجاية زيد البي اس جي أرسنال، وما نحبش نتخيل أنه أرتيتا يكمل يهز ثنائي معناها
2: قول مع أرتيتا
1: لا قدام أكثر دو زونترينور نحبهم معناها دونك إجا نقول عملا بالمبدأ اللي قاعد يتأكد تحيا أرسنال. رامي الفوراتي بونجور
6: نهاركم اسعد الايام. نسلم برشا على الزملاء اللي بسم الله ما شاء الله واحد ياخذ غمضه ويرجع يقابلكم، والله فرحان برشا. والبارح نيمار يا راف اكثر واحد سعيد في العالم توا انشيلوتي على خاطر الحمل الكل ماهوش عليه. نيمار تكلم البارح قال لهم ان شاء الله بقدره ربي باش نضحيوا بارواحنا غاديك، باش نضحيوا بارواح باش نجيبوا لكم الكوب دي موند. وانشيلوتي
5: انا قلت حاجه
6: ماكم تحبوا عليه هذا اللي غويط يضحي كان ما خطفش راه هو ما ضحاوش بالكدا الاولاد. دونك مباراه كبيره والملاعب اللي ضحاو بها على خاطر نيمار اختاروا البارح افضل لاعب في الموسم في تشيلسي، معناها مسؤوليه كبيره برشا على ملاعبيه البرازيل. منظر كوب دي موند باهيس برشا روح وبرشا جرينتا وان شاء الله بالتوفيق للمنتخبات الكل خاصه تونس.
1: برشا برشا ملاعبيه كبار باش يغادروا باش يكون اخر كاس عالم ليهم. برحت فرش في فيديو معمول الاسماء اللي اخر مره بشوفوها في كوب دي موند بالرسمي تماركي جيل كامل، معناها جيل من الكوره جيل تربينا عليه جيل تقريبا تفرجنا فيه بسنوات. دونك بشكور كوب دي موند ان شاء الله مزيانه، حاجه الوحيده فيها الوقت
6: اللي فيه مشكل
1: كبير صار نخلطوا نتفرجوا. افكتيفمون صديقنا عماد ماسي يقول حاتم من الناس اللي نجم نسمعهم 10 سوايع من غير انقطاع وما نقلقش، عندكم كنز في البلاتو. تحياتي حاتم وخاصه جانب الدعوب اللي فيك تقتلني بالضحك. بفهم ما بين حاتم
5: ميرسي
1: كنز ونسمع وتحاليل نفهم الدعوب
3: اني ذولي حاتم انك تلعب اللي ضحكوني خد افت فما الناس نحبوا المساطة مش الضمار يضحكنا المساطة
1: انا عارف بيزار كما سيد ماني دوك تحبوا حاتم بالحال وانتو كالكوميتا تاع كبيرة حاتم ماني. يا سيدي سلموا عليكم الناس الكل 27 دقيقة البداية كالعادة بالزابيك. شو صار في حلقة البارح رامي القناز في الموعد هذا زابيك وهذه رف مايك حتى للتسعة ونص
7: رفماك بوبليسيتي.
8: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينه
9: جي سيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش ميلا جيس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
10: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
11: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
12: ديوان فم صوت كوم.
11: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق زابينغ.
6: البرنامج هذايا باش نكونوا واضحين عنده ايدنتيتي نتاعو اي لا بسم الله ما شاء الله معروف بالحاجات هذيا مراوينك اسل زياد يقول لك
1: ان شاء الله تربح ارسنال تفوز باللقب تتعادل يفوز المان سيتي
4: ان شاء الله تربح بها اخو. تحيه ليك على الظاهر انرجي اليوم باش عاد ممتاز برشا وان شاء الله نعديو فيات يوم نص ممتازين
1: بوجودك زيدون باضافتك بتحليلك وبروح الدعاء بالتوفيق على هذا البرنامج.
4: شكرا لك.
1: الترفيه
4: الترفيه الترفيه الترفيه هو النكدي.
6: لو نزيدك حاجة أخرى تابعة لإيدنتيتي حتو أهي لا حتو موجود هو يا بابا
5: هم راهو جماعة سيتي زاد قالوا لغارديولا حنك البيب خلصنا
1: ستوب. شكرا ليك نهار كاس عدل الأيام فاصل وننطلق بداية مش مشجعة بتيتر 7-4 باش نتحملوا السبعة بتاعي بشيف بالعباد لو خدمة ملاجة نسير لو تحذر وتنشط وكل ولكن تحمل الحاجة تذوق
4: بعد تسمع كان سيسوني البريود لا يسيسوني
1: مش سيسروك البيب محلول ماني هل الدعابة دي بنات تسمع بنات في عمر عرس بيسمعوا في بوم يقول بيب محلول زيادة.
4: يا ودي بربي تعدي نهار ما زال طويل عادي
1: من غير لا ناخذ اجراءات
4: ما عندك ما تاخذ خلي تكمل نهار
1: خلي تكمل نهار
7: اليوم عنده عمايلك حاتم، عنده عمايل يا ولدي حتى في مصر يحكيوا عليه. قالك
5: الهيلتون نايل هذا سكنت فيه مره وصارت لي حاجه خاطر كي دخلت غاديكا بالحق انا زاد ما خلونيش ندخل مش للسهريه يا اخي كلمتهم بالفرنسي خاطر ما عنديش اسمي في الوحده داخل باشا بيتصل يا اخي كي خاطر نتكلم بالفرنسي دخلوني هكا ولاو يرعشوا بفرغوا لي
1: طول عندهم
5: الفرنسي عندهم الفرنسي عزو لا تكلمت انجلي لا عملت مجهود لا عربي لا
7: بوجو. أما تعرف نهار الثلاث سبحان الله حلقة الثلاث ما تتعدى يا ودي كما يتسأل 748 سؤال شنو هذا الكويز هذا كل
1: زيدون
2: يا بابا
1: السؤال الموالي
2: نعملوا أربع كويز
6: 400 سؤال 420 سؤال كويز للي الدوخ الثقافة العامة
1: سألت عليه قبل ونعاود نثبت معك
7: لا وسط الجو ذي والثقافة عامة والكويز اللي ما يوفاش تصور انت حاتم رفيق يقول بيب غوارديولا خذ 20 لقب شنو يجاوبوا
5: انا عندي لقب واحد
1: بالحاج
3: جولدن
1: بوي بالحاج
6: قاعدين صار في على
1: بعضنا هاي هيك دخلنا في الاستفزاز عاش محاوله نتاع واحد يكون داعوب والاستفزاز
6: طلع في المسا
1: شويه انا مانيش باش ننتي في خاطر وليت شك فيه سجلني يستفز فيه شوف ردة فعلي سجلني دونك لا مانيش عملك شيء برافو حاتم مواصل صحيح يلا قالك اوروزمون ما كملتش قريت ميدسين خاطر العباد تحب تعطي وسمباتيك اكتفي بهذا
7: حلو لا حلو لا روعة الله مصلي على النبي اي لا خفة خفة وطرافة وش اقول لك معناها ضحكة ضحكة للصبحية شيخة روعة برافو
6: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
11: زابينج
1: تحية للقناة سلامي الأخبار بعد لحظات ولكن قبل هذا ترتيحة العادة فاصل ونواصل وقبل ذكركم بالتليفون 31 328 328 باربكيو إلكتريك للربح من إهداء بريما أكوا راجعين بعد الفاصل
11: راف ماك ببليسيتي
13: هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
14: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
15: أريد طور عالمك
16: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء
17: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
18: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيا التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تليفونكن سهلها تسهل
19: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي اسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبو متاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
20: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
21: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: السبعة من فيك شكرا نهاركم أسعد الأيام تحية لكم مما كنتم طريق السلامة للجميع ربي يعطيكم ما تتمناه وإن شاء الله وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير نمشي مباشرة للأخبار نمشي للتراند
2: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
0: اريدو طور عالمك تراند دو جور
1: بعد اللي صار في فنزويلا وبعد عملية الاختطاف اللي صارت في حق الرئيس الفنزويلي مادورو الناس اللي تولت الحكم في فنزويلا كانت وجهت خطاب شديد للهجة الولايات المتحدة الأمريكية وسنعيد مادورو وسنرفض الهيمنة الأمريكية وكلام ذاك ولكن بعد أيامات يبدو أن الأمور تغيرت بشكل كبير ولا دليل آخر ما صار من الأخبار اسمه أليكس عاب أعلنت الحكومة الفنزويلية ترحيل هذا الرجل وهو رجل أعمال لبناني فنزويلي وكان مقرب جدا من نيكولاس مادورو أعلن تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية تفاصيل الحكاية تسويتا
3: ضمن عملية أمنية مشتركة بين واشنطن وكاراكاس سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تعلن اعتقال المسؤول الفنزويلي أليكس صعب داخل فنزويلا صعب المولود في كولومبيا والمقرب من الرئيس الفنزويلي السابق مادورو ليس اسما جديدا في دوائر الجدل السياسي على فكرة فقد اعتقل عام 2020 في الرأس الأخضر قبل أن ينقل إلى الولايات المتحدة حيث أمضى أكثر من 3 سنوات في السجن بتهم تتعلق بالرشوة وغسيل الأموال وغيرها في خطوة مفاجئة آنذاك حصل صعب على عفو مقابل الإفراج عن أمريكيين كانوا محتجزين في فنزويلا في صفقة تبادل أثارت الكثير من التساؤل أما اليوم يعود اسمه إلى الواجهة مجددا
4: يعود اسمه الواجهة مجددا في علاقة بال
5: أصاب ساتور العيد قرب
1: منطق انت واحد يقص عاد اسمه إلى الواجهة مجددا عليك صعب كما قالت في التقرير رجل أعمال مقرب جدا من مادورو كان تخلى الحبس الولايات المتحدة الأمريكية قضى 3 سنوات ثم في إطار صفقة تبادل أسرى عفى عليها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اللي همنا اليوم أنه هو رجل مقرب من مادورو والنظام الذي تولى الحكم في فنزويلا سلم هذا الرجل للولايات المتحدة الأمريكية بين ظفرين طوعا شو نجمو نقرأه من
5: نقرأه برشا حاجات ونرجعوا الكاسات من الأول نتفكروا كيفاش معناها تم اختطاف رئيس جمهورية في الليل في قلب القصر متاعه زدموا عليه خرجوه بيجاما معناها كان فما مقاومة ضعيفة جدا إليكوبترات شو كبير فهمت وتم اختطاف رئيس شرعي معناها تحب ولا تكره رئيس شرعي في بلاده دونك فينالمو كي ترجع ترجع بتوالي ترى لي هالشو اللي تعمل لذي الاخراج كان فما ديزاسيستون دو رياليزاسيون معناها كفاية لكن من وسط النظام وفيسع فيسع حتى التسلسل من بعد حتى لاباساسيون صارت سلسة معناها بطريقة سلسة
1: ما تشبهش 24 ساعة والبترول بدأ يتباع
5: والبترول بدأ يخرج والكيوسك تحل اكسيتيرا دونك فينالما السيدة ذي ساعة داير ريت التصوير معناها تقول افيش متاع فيلم دو غير متاع فيلم وان بلوس اسمه اليكس صعب
1: هو ديجا يا ربي اللوك والقحره عنده قضيه ثابته هكا
5: عنده اكلي فريمون متغشش
1: صحيح ما نسيب يخرج براءة باللوك
5: صحيح ما زي ما تصدعهاش له طيب
1: فما تهمه كيلكو بار فما لوك تاع مافيوزي
5: لا لا لا اون بلوس لا بوز هو بيدو راه واحد كيكون اوتوريتير الملامح نتاع وجهه بخان لوتوريتي نتاع الحاجه ذيك الحاجه الثالثه اللي هو يعيطوا له غاديك البورتفوي نتاع مادورو. دونك لي ترانزاكسيون تعرف اللي كان فما امبارغو وكانت فنزويلا تبيع في البترول بالبطوات فور توب كيما تعمل في روسيا وكيما تعمل ايران. دونك كان هو لي كوميسيون والخلاصات وكل شيء هذاك كي تشد في كافير تم ترحيله زاد ما ترحل كمواطن اخر معناه مواطن اترانجي في الكاب فير مشي لامريكا معناه تترحل غادي عندهم معناها مركز ايقاف بوشوشه نتاع العالم في امريكا دونك مشي وهزوه غادي بايدن جو بونس كو زاد بايدن معناها عفى عليه حاجه
1: في اطار صفقه تبادل
5: معناها عملوا موني دي شانج وكل واحد سورتي غانيون واحد استرجع مواطن يقعد في فنزويلا
1: اي بيان سور وامريكان استرجعوا دي امريكان
5: كيمكن كانوا في دونك في الصفقات تصير كي الحاجه الاخرى اللي تفهمها فينا الماء اللي ترامب كان جاي ما سايبوش بايدن يمكن ما يطالبش به طالب به لشيئين طالب به حاجه معناها باش بايدن سايبو
1: باش يكون عنده ساعه بورتفوي نتاع مدوره قدامه
5: والبورتفوي خاطر جو بونس تقدموا في لي زونكيت فما صفقه يمكن باش تصير انا نتصور باش تصير صفقه مع مدور ومدور باش يخرج معناها دي سي كالكوزاني بعد بايدن بعد ترامب دونك فينالمون فما صفقه قاعده تخدم مع الاف بي اي ومع السي سلمني انا تعطيني الباك وخاطر يهمهم كان الفلوس الباقي تشد ما تشدش تبيع امورك دونك هو حاشتهم بالفلوس دونك بتاتر إلي معناها اون سورت دو ديل مع مادورو او هذا السيد هذا يجيبوه هو عنده لي كود تنحلهم كيما اي فيلم تاع
1: ماسيا كيما اي فيلم يعني حتى لو نحكيو على لي كود نتاع لي كونت
5: والاجواء هذيك تصحح لي انت في الليبراسيون ولا تنقص لي التهم اللي فيهم بيربيتويتي
1: في المقابل انا شو نجم نربح منك في انتظار بتضرب وفهم تجي وانت قلت بعد تراب وينجم يصير حتى في عهد
5: حتى
1: تراب
5: في وسط هو
1: مادورو يخرج في اطار اتفاقيه مع الولايات المتحدة
5: تعرف بساعات نحكي هكا رفيق وقلت صوري اسمع فينا ترامب
1: لا ورزبهم اسمع ساعات كي تسمع تقول كي تحكي هكا تعمل شوية رفيل تقول هذا صاير بالحق ما نش نحكي ولا فيلم نجم يأثر هذا على مشاريع على توسكي بانو فوتوفولتاريك في العالم
6: ربي معاهم ربي هما يحلوا والقسم عند ربي رفيق انا ما نفهمش برشا ولكن صعيب شويه الراب خاطر الكوماندات سي عملوا الفيزونات وفي السيف الخدمه تطيح وهي مفهم بتصير في السيف دونك باذن الله لاباس اللي حالين
1: في علاقه بهرمز ديما بهرمز
6: هرمز هاي واقفه بارت لعبت صاحبي فهمتني
1: في هرمز في هرمز
6: يحكي لي على هرمز احكي وقال يحكي واحكي
1: عندك صحاب
6: احكي اللي حكاوا لي كل ما فهمت منه شيء تلقى لي تابلو التيفيا طلعت قلت اوكي تنوصل الرافع علقت عليه فهمت شيء
1: تيفيا طلع شكرا لك زيدون نحكيو على الاخبار الثاني نحكيو بعد شويه في الساعه الثانيه على رياض بن نور اللي سلم المشعل البارح لشكري الواعر في الترجي الرياضي التونسي ولكن قبل هذا نحكيو على البطوله الانجليزيه بيب غوارديولا رسميا البارح يخسر اللقب لثاني موسم ليه كما قلنا في البريمير ليج ارسنال ارتيتا يتوج باللقب غوارديولا تكلم على اللقب وحكي على مستقبله مع الفريق نسمع شنو قال بيب غوارديولا بعد خسارة اللقب
7: اللقب الأول سيكون مميزا في مسيرة أي مدرب أهنئه ما هو الفصل الجديد في مستقبلك مع نادي المانسيتي أنا لازال لدي عقد مع المانسيتي أنا في نهاية هذا العقد تقريبا ولكن بناء على خبرتي التراكمية طبعا لا يجب أن نفصح عن هكذا أشياء ولكن نحن قلنا أن بعد نهاية الموسم أنا وملك النادي والإداريين سوف نتحدث مع بعضنا البعض لا أكثر ولا أقل
1: ناصر 10 سنوات انتهى المشروع غوارديولا مع السيتي رغم الألقاب 6 بطولات رامي مع السيتي رابط أبطال أوروبية وحيدة في 10 سنوات ولكنها الأولى وحلمة من أحلام السيتي حتى التتويجات وهي حلمة بالنسبة للسيتي رغم أنه كانت حصل قبل مانشستر سيتي على لقب ذولي وحيد بدأوا دخلوا عالم الألقاب والتتويجات 10 سنين نهاية ورحلة بالنسبة للمدرب حتى كيبدأ اسمه بيب غوارديولا وإلى لا مدام الراجل هو بيب مدام الكورة المزينة ذيك مازلنا نراو فيها رغم أنه يعمل عام عامين بلاش ألقاب سيعود بانتدابات بغيره من القرارات للتتويجات. لو جيت مسؤول في المان سيتي تبقي على غوارديولا بعد 10 سنوات؟
8: هو بالنسبة لي أنا راهو أي إنسان معناتها لاعب مدرب وخاصة كي نحكيه في عالم كرة القدم إنه كان السيكل بعد ساعات ينجم يوفى. نحكيه على 10 سنين من الخدمة.
1: الصورة بتاع غوارديولا وكانوا تحت التعذيب هكا زعما متأثر باللقاء بالهزيمة
8: ريت الخراج الخراج
1: قاعد يغزل اللي خطفوه تبي الفدية
8: لا يغزل المستقبل الفوق
1: زعما قربت بين الصورة والواقع والخبر. يلا
8: بالنسبة لي أنا بقى رفيق بالنسبة لي أنا فما مدربين وفما ملاعبين بعد ساعات مستحقين بعد فترة معينة من الخدمة مستحقين يبدلوا الأجواء يبدلوا الأمبيونس بصفة عامة يبدل الأفكار. خاطر راهو 10 سنين من الخدمة بنفس الخطاب بنفس الأسلوب تحاول باش نفس التحفيز تحاول بصحية فما ملاعبية يمشيوا ويجيوا لكن بالنسبة لك انت باش باللي باش نحكيو على تغيير تنجم تغير حاجات معينين تنجم تطور لي سيونس اونترينمون نتاعك لكن في نهاية الأمر تستحق بعد ساعات معناتها في فترة معينة تستحق باش تبدل الجو بصفة عامة البلاد الأمبيونس ليكيب المسؤولين الببليك
1: ماهيش قادر وناس راه فيرغسون قعد سنوات أرسنال
8: هما قليل قليل اللي عملوا
1: فينجر أرسنال فينجر قعد سنوات
8: فما زوج ثلاثة من الناس اللي عملوا معناتها زاد نحكي على المدرب الفرنسي الفرنسي اللي
5: أرسن فينجر
8: لا بخلاف فينجر فما شو اسمه اللي ضيعت اسمه أنا
1: شد أنا جمعية كيفش نعرفوه ناس
8: لا تونا ذكر
1: جمعية
8: بالحق بالنسبة لي أنا معناتها مدرب زاد قعد أكثر من 30 سنة في
1: جيرو في
8: جيرو قعد برشا زاد في فرنسا فما 3-4 مدربين على أقصى تقدير اللي عملوا كارير كبيرة برشا وقعدوا سنوات وسنوات
1: في بالنسبة لك 10 سنين انتهى المشروع
8: يتسمى 10 سنين معناتها يتسمى برشا برشا
6: بخلاف هذية تحس الروح متاع سيتي وغوارديولا زوز مع بعضهم ديو ذي ينقص الحق طربي ما نفهم شعلة بدأت تتفى شوية
1: أنا نحس في غوارديولا تتفى شوية هو
6: تتفى شوية خطر هو من المدربين اللي يحبوا البروجي معناه كان جاي يمر بستابيليتير قعد في برشلونة وكان ينجم يقعد لغاديكا وما زالوا مكملين كيف كيف في البايرن لكنه هو ديما يمن أنه ديدي فيه جدد وكذا والتقارير توا تحكي على عرض كبير برشا من النصر السعودي كي تجي تشوف في القارة في القارة الأوروبية ديما غوارديولا ماذا بيه فريق يدفع برشا فلوس فهمت معنا عنده الإمكانيات
1: الكبيرة ويبني معاه بروجي
6: توا بلوز وموا في الأوروب مانيش نرى في فريق من عايضية معنا كي تشوف تشيلسي بار اكزومبل اللي عنده إمكانيات وتنجم تستثمر صحت مع تشابي ألونزو دونك علميا ما عندوش بلاصة كبيرة برشا في الأوروب معنا ينجم يرني أي فريق ولكن المطالب متاعه ما فماش شكون ينجم يوفر هيلو يحكيه على 150 مليون أورو في العام اللي هو ريكور مش مونديال معنا حاجة صعيب ياسر تتحدى في المستقبل وشوف الجماهير الراف قديش تتبع التفاصيل دخلوا الاستاد صوروا من فوق ويقولوا اللي هي التصوير حطوا التيتر متاع السيتي الكل اللي هي ظهر للتورناج متاع التوديعية متاع بيب غوارديولا بالضبط دونك الجمهور يصور من فوق الله أعلم مش يخرج ولي ولكن بنسبة 95% بش يخرج وبش يكون التلميذ الآخر متاعه اللي هو ماريسكا
1: اللي اللي اللي تقريبا قاعد يتسرب انه فما مفاهمات مع انزو ماريسكا واللي قاعد يتسرب اكثر زادوا البارح الصحافي يحكي قال راه مادام خرجت في الاعلام سيكو الملاك نتاع السيتي هما اللي خرجوها للاعلام باش كيف كيف غوارديولا يمشي في نفس الاطار ويصير على التلاق بالتراضي منطقيا انتهت تجربه بيب مع مان سيتي في قادم الايام سيتم الاعلان على الخبر برز نفس السؤال في دقيقه 10 سنوات يكفي مدرب ولا انت والمدرب
6: هذا سؤال موجه للحاج
9: فماش انت والمدرب فما توب ليفل توب ليفل شنو 10 سنين نصبر عليك ولا مش كي تكون غوارديولا كي تكون اكثر الغادي من غوارديولا 10 سنين خذا حظ وخذا كذا الامور ما مشاتش معاه يلزم هو بيدو
1: شو الامور ما مشاتش معاه هز 4 بطولات برا بعض
9: يا ودي توا نحكي
1: لك
9: عاملين هذوما ما الامور دونك وصل لل يزم يبدل تبديل السروج فيه راح يقول يزم يبدل ياخذ فريق ياخذ يبدل جو يحتمل يرجع من مره اخرى يرجع
1: حاتم يحب يقول كلمه قبل ما نخرج فاس
5: هو راه وغزر معناه الدرس اللي انا نستخلصه من هذا الكل نجم تكون اسمك غوارديولا نجم تهز تيترويت على 10 سنين تهز 6 معناها نسبه نجاح 60% ما صارتش وتخرج هكاك وتخرج خاطر خرجوا لك اشاعة معناه اللي انت خارج وما عادش فما معناه يا با ترو دومباتي ودو سنتيمون في عالم الكورة. قبل كان الكورة توك يحكي على جيرو بالحق جيرو كان اوكسير متسمي عليه معناه ما جهزش تيترويد وكان مخرجين عليه وكان يمشي جوارات يسمع بهم خرجوا يمشي خرجوا من الريستورون يتعشى
1: ثقافة
5: قديمة لكن معناه قبل كان لو فوتبول تي اون غروند فامي ليكيب كانت عايله توا وليت بزنس واحد
1: ولات بزنس اما اللي تحكي فيه يقعد موجود ما بين الجمهور وما بين المدرب. انا 10 سنين بيب جمهور السيتي لم ينسى 10 سنوات بيب بعد مع الملاك نتاع السيتي نجم حتى العلاقات تدهور مع الوقت الامور الانسانيه مع الوقت ترجع بالتوالي دونك يسيرك التباعد مع الوقت حتى لين يغادر
5: البرود
1: فوالا والبرود حتى لين يغادر وتنتهي التجربه. ننتظر قادم الايام اين سيحط الرحال بيب غوارديولا هذا السؤال نعرفوه في قادم الأيام. نحكيه بعد شوية على بقية الأخبار مازلنا مكملين معاكم في التراند ونذكركم 31 328 328 باش تلعبوا معنا على باربكيو إلكتريك من إهداء بريباك وفاصل ونواصله
10: رافماج ببليسيتي. على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس. وشنو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك تتبع دوسياتك تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليدي وهذا الكل مش كان كلام. ملا فيش تستنى تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونبل بور اي او اس اي اندرويد ولا على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 00. Comar, c'est plus sérieux.
11: Rolly, ma nulkaj promo à la resto.
12: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win Win, t'alqa les promos l'kul. Mais les deux jours m'a Obo, menu Crispy Shabata, y'walli b'achre les fous 900, fi oud 16200. Mais le geste Maxit ou kulli chelqib. Handek Orange.
13: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنيات البناء ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
10: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بنا على بنا.
14: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
15: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية للدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية للدوم سنين. وما كدبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
16: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
17: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
18: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها الثلاثين وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينة كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينة كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
19: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
20: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في اجواء احتفاليه مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720 وان شاء الله عيدكم مبروك.
21: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباستيتي ب 30 دينار كهو.

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 لل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 57 دقيقة انت اللي تسمع فينا كانك مغروم باللي دي في شارك في الجران جو متاع عجيل انرجي. نحكيو على اني اي سين 0W20 ذا تشالنج اللي باش يتواصل حتى الخمسة جوان في محطاتها. المشاركة في المحطات ولا على الباج فيسبوك متاعها عبارة على لونسي دانو باش تسبلي وباش تقمر البادن اني اي سين على مسافات مختلفة وبدرجة صعوبة متفاوتة. كل ما تسيب هدف ويكون الهدف أصعب كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كربيرون. نستنوكم من اليوم في ستاسيون سيرفيس النصر ونعطيكم رونديفو جديد غدوة في محطة سبالة بن عمار باش تلعبوا معنا وتكونوا من ربحين فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كربيرون وبرشا كادو أخرين. باش تعرفوا أكثر تفاصيل عجو ادخلوا على الباج فيسبوك عجيل انرجي ولا على السيت ويب www.agileenergie.com.tn qui m'a connu le défi Agile Energy, le grand jeu Agile Energy, Eni Aïsint 0W20 The Challenge, hâte le 5 juin m'kammel, et l'yom l'mouعد في ستاسيون سيرفيس عجيل. حي النصر دونك العائلة الوالدة الأخوات ينجموا يمشوا يلعبوا توا على الصباح ويجربوا حظهم في النصر غاديك. وحس سعيد إن شاء الله
2: نعطيك القهوة رفيق بعد اليوم
1: نجاوبكم على جو. حس سعيد الأصدقاء غدوة إن شاء الله في سبالة بن عمار وكما قلنا 2000 دينار كربيرون للربح من أهداء عجيل إنرجي. نكملوا معاكم ساعتنا الأولى ما يكفيناش الوقت باش نحكيو في أخبار ولكن

0: يسلم المشعل رسميا الشكري لواعر في الترجي الرياضي التونسي. والفيديو صارت البارح ودارت، والكلام اللي قاله شكري الواعر ورياض بن نور قبل مغادرته للترجي. اخبار اخرى تستنى فيكم تباعا تيله الساعتين ونص والساعه ونص اللي ما زالت موعدنا بعد الاخبار. ونذكركم 31 328 328 تلعبوا معنا على باربيكيو الكتريك من اهداء بريماك. وبعد شويه بجيب بحذنا صديقتنا من وان داي وان دريم، باش تحكي لنا على مبادرة وبادرة جميلة جدا في علاقة بالصحة متاع التوانسة، في علاقة بالعينين متاع عدة مواطنين التوانسة. تفاصيل الحكاية نعرفوها بعد الأخبار. الأخبار ثم نعود رف مايك للتسعة ونص
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريد طور عالمك. رافماغ
3: Publicité. Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
4: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. اسيورونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
5: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخ دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافيم سون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
6: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
7: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
8: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
1: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
2: أريدو طور عالمك.
3: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: Publicité. في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبريفانت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران
1: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
3: تدلل تدلل
4: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا
6: مع توبنات كل طرح كرة الدارت والاستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنات عيش جو الكوره من الدار
7: توبنات Very fiber people.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رقمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرن زياد الماكينة سر البدوي جيهان السليني حاتم بالحاج والقناص راميلا فوراتي. بعد شوية بصوت جيهان نسمع البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد، وجديد يجي مع بريماكوا.
1: بريماكوا من نيس الكل.
0: مع الصيف والسخانة يكثر الإحساس بالعطش، وبطبيعة لازمك تعرف تختار الماء اللي تشربه أنت وصغارك. هذاك علاش ننصحوكم ببريماكو. مع بريماكو الانتعاش مضمون للعائلة الكل، على خاطره ماء صافي وخفيف ومتوفر في فورما فاميليال 6 إترات. وزيد تلقاه لي فونتين بريماكو 19 لتر، أي نعم 19 لتر، على ذمتكم براتيك برشا سواء في الدار مع العائلة في الخدمة ولا حتى في الشركات. نحكيو على بيرتيك كاليتي وفريشور ماهيش موجودة تقريبا في السوق باستثناء في بريماكوا. بريماكوا مال عائلة، بريماكوا اللي تحب تعيد عليكم الناس الكل وتربحكم انتوما اللي طلبتونا على 31 328 328. باربيكيو إلكتريك من اهداء بريماكوا، 3 متسابقين معانا اليوم، ان شاء الله يكون الحظ حليفهم. معانا في التليفون من بن عروس اكرم الحسناوي. اكرم صباح النور.
2: صباح الورد، مرحبا.
0: شو احوالك يا كرم؟
2: اهلا بيك. ثلاثة
0: قوين والله الحمد لله، الصحة بخير، العائلة لاباس
2: الحمد لله.
0: شو تعمل في الدنيا يا كرم؟ والله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله.
3: انا قاعدين يا
0: كرم، انا قاعدين
3: عايدي وسنين دايما وكاو
2: عايدي وسنين دايما.
0: شو تعمل في الدنيا يا كرم؟
2: نخدم منسق خدمات.
0: منسق خدمات، واضح، منسق خدمات في شركة خاصة. هبت عملت لها في الرحبة يا كرم؟
2: والله عملت طلع عن بعد، معنا عندي رحبة مصغرة بتاع رحبة صغيرة في الحومة يعني.
0: رحبة صغيرة في الحومة، شو الأسوية معادي؟ ساعاتك الرحابي بتاع الحوم باهي نرى وتلقى فيهم حاجة باهي.
2: وفيك وفيك لي شارج إذا رصي فما حاجة خير
0: تقام
2: خير من
0: الرحابي الكبار. افكتيف ساعات ما يجوش برشا عباد، لكن الحومة دونك البياع يقول لك اي خنبيع هنا في الحومة
4: تتسمى رحبة ماركت
0: حلوة. سمح ليك سمح ليك سمح ليك سمح
2: ليك. تردو انا عجبتني المرة الاخرى الاقتراح انت حز الابليكاسيون انت علوش
0: الابليكاسيون علوش لا ما شاء الله بزنس مان سابق عصره، مشاريع ودنيا أموال طايلة وراه إن شاء الله. أكرم نلعب ولا بربكيو إلكتريك، وسؤال في علاقة بالعيد. أنا هو البلا التراديسيونيل اللي معروفة به صفاقس نهار العيد الكبير، أنا هي الأكلة. نعطيك ثلاثة اقتراحات: لبلابي، عجة مرقاز، وإلا قلاية بالبازينة.
2: مش كيف
0: تيجي بالنسبة للبلابي
2: مستحيلة.
0: أنا
2: تكون كان زبدة،
0: تكون كان
2: قلايه
3: بالبنزين. تمام، بن ماكله
0: قلايه بالبنزين. جوابك صحيح، مبروك عليك يا
4: كرم. مبروك
0: مبروك عليك يا كرم. باربيكيو الكتريك من اهداء بريماك. وكان عندك على شكون تحب تسلم كرم؟ يلا
2: بتبيع نسلم توعدي بحبيه زملائي انا ماشي في الخدمه، نجوى والشيخ وشكو،
0: سلموا عليهم الكل.
2: وتسلم على زماء أصحابي في خدمة الكل والعالم تقريبا، وعليكم أنتم بطبيعة وعلى أميمة.
0: على أميمة نسلم، على أميمة وإحنا نسلموا عليك أكرم وعلى أصدقاء اللي معاك الكل. طريق السلامة ماشيين تخدموا، 8:30 مازال ما دخل فيكم حد الخدمة. هنيئا بعرفكم بيكم أنتم كفريق. وقتاش بونتيو؟
3: العشرة
4: بصلها
0: يبدو أنه تخلي الخدمة. يلا ناخذ التليفون الثاني. معنا صديقتنا شادية من الكرم. شادية صباح الفل.
5: صباح الأنوار.
0: شنو أحوالك يا شادية؟
5: معايشك
0: يفضلك
5: الحمد لله
0: ربي يخليك. شو تعمل في الدنيا شادية؟
5: في الدار.
0: في الدار عندك معز وعزة هكا؟
5: عندي معز وعزة،
0: 5 سنوات وعامين، ربي يحفظهم وربي يعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله. حاضرة للعيد شادية؟
5: شال.
0: انت ما كل حراير اللي تشد العلوش تسيبه في صحن طيب ولا ليه؟
5: ما تقول في حد شيء نهار العيد.
0: الله يصلي علي
3: بي.
0: الله يصلي علي بي. نتحولوا للمورة الكل نهار العيد. كلنا سوز اكسبسيون. شادية نلعب على باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا، والسؤال يقول حكينا قبيلة على صفاقس، توا نهزك السوسة. يعني هو الأكلة التقليدية غادي في سوسة نهار العيد. 3 اقتراحات: مقرونة، خرونة بالدجاج سلطة مشوية ولا كسي بالعصبان؟
5: نتصور
6: مقرونة بالدجاج.
0: اوه هذه بنت اخت حاتم اخت حاتم هذه الدعابة هذه نعرفها اللي جينا ذوما نعرفهم مرز البرقيمة كالكوبان هكا مقرونة بالدجاج هكا يقول لك جيوب خاتة ونعلك فما عدول منافذة يا سي زياد فما عدول منافذة فما
3: والدجاج هاي خسرها
0: هاي او كباربكيو مشي عليك الباربكيو تبع ثمار حاتم
3: برا حاتم يشيلك باربكيو
0: يلا سيدي جوابك صحيح كرسي بالعسبان جواب صحيح جوابك صحيح صديقتنا شاد يا شاد كان عندك على شكون تحب تسلمه
5: نسلم على أولادي وعلى المسير وعلى عائلتي وعائلة راجلي وإن شاء الله كل عام هم حيين بخير ناس كل وانتو ما زادة
0: كل عام وانت حية بخير وربي يحفظ لك معز وعزة والمسي وعائلتك وعائلة راجلك وربي يعطيكم ما تتمناه وان شاء الله شاد يا ملك كرام ربحت معنا البربكيو الكتريك رقم 2 من اهداء بريمايكوا مازال البربكيو 3 للربح معنا صديقنا محمد بن عمر من تونس حما صباح النور
7: يا حلوار جنجيان
0: اشنو احوالك يا بوغوس
7: يا صديق
0: والله الحمد لله الحمد لله يا رفيقي ربي خليك عايش خوي الغالي ربي فضلك يا محمد شو تعمل في الدنيا يا حما
7: والله نخدم
0: وين تخدم
7: الحمامات
0: لا مش الوقع الشركه الشركه
7: والله ما
0: كاينش من غير شماته
7: ولا في الحمامات
0: شنو من غير
3: شماته
0: شنو بحبح عومه
7: خدمه ولا في الحمامات
0: شو يخدم صح عليك اسمع عنا عين خايفة
3: كلب انا وغوارديولا والمليارات بتاعه طيحناه
0: طيحنا غوارديولا طيحنا الريال طيحنا اسمعني رد بالك من عين بتاعنا محمد سينو اش تعمل غادي في الحمامات متر نجاش اش تعمل ايه تخدم اون جروب بيس دو روشانج غادي اه واضح عملت عوم عملت غدسة ولا مازلت يا ربي سهل عندك زوج صغيرات جود ومي هكا
7: مي وجود تغشت
0: تسمع فيها مي مي الكبيره مي عمرها 4 سنين ربي يحفظها وجود 3 شهور ربي يعطيهم الوقت الطيب ان شاء الله وربي يعطيهم ما تتمنى ما يتمنى ويفضلك عايش خوي الغالي محمد نلعبوا على باربيكيو الكتريك من اهداء كالعاده بريماكو السؤال يقول ازيدكم الصفاقس مشينا لسوس نرجع بكم الجربة الأكلة التقليدية والرسمية في جربة نهار العيد الكبير عجة كروفيت حلو بريك بالعظمة وإلا شمنكة
7: شمنكة
0: رفيق شمنكة جواب صحيح شمنكة جوابك صحيح مبروك عليك يا باربيكيو الكتريك من اهداء بريماك وحما كان عندك على شكون تحب تسلم يلا
7: فرحان برشا اللي كلمتكم سلام عليكم الكل ما شاء الله عليكم برافو
0: ربي يخليك
7: نسلم على عائلتي الكبيره والصغيره والناس تعرف كلنا نسلم على التوانسه كلنا كلهم نحبوا بعضكم وسيسوا بعضكم وما يرحموش بعضنا ما يرحمنا حد
0: ربي يخليك محلاه مساج
7: تم تم امكانيه ربي يفهم زي
0: قول لي
7: احط سافوار يمين
0: سافوار يمين حذروها لك فلوران باني
7: مساج التوانسه الكل
0: سافوار يمين حبوا بعضكم
7: يرحموا بعضنا وما يرحمنا حد
0: عندك ألف حق محلاه محلاه كلامك محمد ومحلاه مساجك حبوا بعضنا ونرحموا بعضنا رو ما يرحمنا حد مش يرحمنا البراني نرحموا بعضنا احنا توانسة في بعضنا ونحبوا بعضنا التوانسة في بعضنا محمد من تونس ربح معنا باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكو السلام عليك برشا يا حما وان شاء الله مبروك عليك وان شاء الله عيدك مبروك وبريماكو تسلم على التوانسة الكل وتقول لهم عيدكم مبروك بريماكوا من نيس الكل يلا سيدي بعد الفاصل نرجعوا للأخبار بسوت جهان نمشيوا للبوكس نيوز
8: رافماغ بيبليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
6: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
9: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
10: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
11: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
12: أريدو طور عالمك.
13: تدلل
14: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
13: تدلل
15: جيون
16: ايام دللنا.
17: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: تسمعوا الراب ماج مثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: البوكس نيوز بيساو جيهان السليني توتويت.
0: بوكس نيوز.
1: رسميا رياض بن نوري وغادر شكري الواعر يتسلم مقاليد الترجي. نحكي على كرة القدم وفريق الأكابر. التفاصيل
2: بالضبط رفيق إذا نقرأه على صفحة النادي الترجي الرياضي التونسي، وين أعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي رسميا نهار 3/19 ماي تعيين شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم بعد استقالة رياض بن نور. والفيديو موجود على صفحة الترجي، خلينا نسمعوا الكلام اللي قالوا رياض بن نور ونرجع.
3: اليوم انا فرحان ياسر راهو اللي الباساسيون تصير في الاسبيرونس بالطريقه هذه. ما نتخيلش وما نذكرش بوكو دو باساسيون صاروا كلكو سوا معناها سور لو بلون ادمنستراتيف ولا تكنيك صارت بالطريقه هذه. ان شاء الله هذوما العادات اللي ولوا لي تراديسيون تاع الاسبيرونس. احنا راهو اللي يهمنا الهيك اللي يهمنا الاسبيرونس. انتم تعرفوا ماذا تعلقنا بالاسبيرونس ماذا حبنا الجمعيه هذه. تقعد هي الفوق، كنا باساجين ولا كنا مانيش نبعد، كنا باش نتفرجوا باش نتبعوا بجوارحنا باش نسافروا باش نديبلاسيو، معناها شيء ما باش يتبدل في علاقتنا مع جمعيه اللي اليوم معاكم. شكري يظهرني تعرفوه اون جلوار دو فوتبول تونيزيان والاسبيرونس. حجم الغرام والمحبه معناها ماكمش ماشيين معناها شكري كيف كيف مهبول بالاسبيرونس مش من اليوم اللي كان قبل. نحاول نحطوا اليد في اليد الناس الكل، نتعاونوا الناس الكل باش ننجحوا الفتره هذه والفتره الجايه ان شاء الله ربي يوفقوا. هذا الكلام نجمو نقولوا لكم انتوما، اعطيو كل ما عندكم اللي مازال من هنا لاخر العام باش نجمو تنجحوا الاسبيرونس.
2: كيف كيف من جهته شكري الواعر حارس المرمى التاريخي للنادي الترجي الرياضي التونسي كان يتكلم في اطار تسلمه لمهامه جديده في خطه نائب رئيس مكلف بكره القدم في الترجي.
4: من قبل ما يدخل ما يكون مسؤول كان تربطنا ديما علاقة ممتازة، ورياض من اللي كنت أنا نكور ديما معايا، أنا أخوكم الكبير، أنا الريسبونسابل عليكم، أنا ترجعوا لي بالنظر في كل شيء. أنا ود الاسبيرونس من اللي عمري 9 سنين نكون الناس كل سوليدير، ستاف تكنيك جوارات كلنا يد واحدة، كلنا نمشي والأوبجيكتيف واحد هو نكملوا السيزون تاعنا اون بوتي، نسهلوا كل شيء نوفروا كل شيء، واللي عنده أي مشكلة أي حاجة ماهيش ماشية أنا هوني، انا كوارجي كيفكم ما عندي حتى مشكله مع حتى حد، ونحبكم انتوما في بعضكم ومع الناس كل، حتى حد ما نحب عنده مشكله. تعرفوا لي سوربريز نتاع مقابله كاس، حاضرين الناس كل وليد في اليد ورياض مره اخرى. وحتى كان تبعد ديما التنسيق وديما الواحد بور لانتيري دو ريسبيرانس، وهذه هي ان شاء الله نكونوا موفقين الناس كل.
1: برشا تأثر بارح في وجه رياض بن نور بعد 17 سنة يغادر الترجي رسميا ونهائيا كما سبق وقال، وشكري البارح رسميا يتسلم المنصب ويعوض رياض بن نور داخل الترجي الرياضي التونسي. كيبدأ اسمك شكري الواعر يسهل المسؤولية على الأقل متاع الانتجراسيون ناصر، انك تدخل على جروب بالفيكيو متاعك اليوم ما فماش في الترجي واحد عامل الكاريير بتاع شكري الواعر، دونك على الأقل الدخول الأول الكونتاكت الأول يكون أسهل كي يبدأ اسمك شكري الواعر.
5: هو بالنسبة لي أنا أول حاجة نحكي على 17 سنة بتاع رياض بن نور، إنه 17 سنة خدمة متواصلة في الترجي الرياضي التونسي مش حاجة سهلة، إنك يعني اليوم كل جمعة أنت عندك امتحان، كل عام عندك امتحان، كل سيزون عندك لقب يزمك تهزه، عندك شامبيونز ليغ يزمك تدافع عليها، عندك بطولة يزمك تدافع عليها، هذا تطلب برشا مجهود وبرشا خدمة وبرشا تضحيات. والحاجة حبيت نحيي رياض بن نور وإن شاء الله ربي معاه وربي يوفقه في حياته الخاصة، اللي توا كل إنسان ولا كل مسؤول ياخذ فترة ويتعدى عليه. باش تقولي على شكري الواعر، شكري الواعر تاريخه الرياضي ظهر لي يخليه النجم يكون اليوم كما قلت أنت رفيق عنده الصلاحية باش ينجم يكون مسؤول في الترجي، مسؤول أولاني في الترجي، لكن نعتبر شكري باش يدخل على شانتي كبير فيه عديد الملاعبية اللي نهاية العقود نتاعهم تفسنا كيفاش تعود العقود نتاعهم، انتداب بمدرب، فما شانتي نتاع خدمه نتاع مرحله جديده في الترجي الرياضي التونسي. شكر الواعر باش يكون فعال فيها، والديكلاراسيون نتاعو اللي قالها البارح قال انا المسؤول، انا الفيزافي، انا اللي باش نتحكم، انا باش ناخذ قرارات، هذوما حاجات توري اللي شي بيرسوناليتي نتاع شكري باش تتحط اون بلاس ان شاء الله معناتها تكون ناجحه وان شاء الله تعطي اضافه للترجي المرجوه في التحويل هذا.
1: برنس
6: والله كل شيء جاء في وقته، الترجي الرياضي التونسي من نجمش يزيد يصبر أكثر من اللي صبر، واللي ريناه عمله الترجي الرياضي التونسي بتاع ناس كبار، بتاع جمعية كبيرة، جمعية عارفة روحها علاش قادمة وعارفة روحها شو اللي قاعدة تعمل. 17 سنة من العمل في جمعية راه مش سهل. تي ناصر 4 سنين وأكثر فيه
5: كيف؟ شفت 4 سنين.
6: تي 4 سنين معناتها شفت فيهم ولا كذا وكذا. 17 سنة وتخدم في الترجي والضرب تحت الحزام راف ضرب من كل شيرة والرجل ثابت. شو نقول أنا؟
1: ضغوطات النتائج.
6: أمانة شو نقول أنا؟ نقول الناس كل تخدم في الترجي ويخدموا بضمير هذا ما نشكوش فيه. لكن الناس كل باش تمر ما يبقى في الواد كان حجره ما يبقى في الواد كان الترجي ترجي باقي. ولذا اللي جاي الترجي شكري ولا غيره شكري ما نحبش نتكلم عليه برشا لاني علاقتي به كبيره ياسر. شكري ولا غيره جاي للترجي اخدم مصالح الترجي راعي مصالح الترجي ورد بالك تعادي جمهور الترجي ورد بالك تعادي الفرق الاخرى. هذا من كل القواعد لازم نحترموهم وهذا اللي ربيتنا عليه الترجي.
1: يبدأ ملاعبي كيما شكري ناصر من حقه يتدخل مثلا في قرارات يزيد المنصوري لاعب كرة قدم ما عنده فيكو كبير. لو قولوا قبل رياض مثلا يجي يزيد منصوري بعدوش عارفش يتدخل سبيرونس تشتري الدروار يرقوش بيفو هي والرؤية بتاع يزيد المنصوري. اليوم شكري ملاعبي كورة معزوز المناسب الموجودين هذوما يتدخل ولا لا شكري مثلا؟
5: اي بتبيع اسمه ياتي رايه الفني معناتها شكري الوجه جاي
1: لا نجم يقول لا ولا لا
5: نجم يقول لا
1: هذا ما يتشريش هذا يتشري
5: لازم يقول لا
1: دونك يولي يزيد منصوري قراره ثاني بعد
5: هو
1: شكري
5: هو ايش اقول لك فما تنسيق يصير ما بين الاطراف الكل
1: شعليا في التنسيق نحكي في اللحظه اللي تختلف في الاراء
5: تختلف
1: يزيد منصوري يقول لك نحب نجيب حاتم شكري يقول لك
7: مشكله ولا لا حاتم
1: شكري عنده الحق
7: شكري كسر البيرو يكسر بيرو يمكن على يزيد منصوري
1: يقول يجيب حاتم
5: هو وقت اللي انت تكون مسؤول فعل وعندك شخصية شكري الوقت وعادة انك يزمك رأيك يتحرم يحترم ما فماش حاجة اخرى. وقت اللي انت تبدأ حاجة مش عاجبك ولا تمشي انت ماشي في غلط وانت مدير رياضي حارفك اللي بشيزني اثنية غلطة بش تجيب لي ملاعبي اللي حسب نظري انا بيانسور اللي انا نسير في الترجي ما يتمشيش مع المرحلة
1: دي تفرض رأي
5: بيانسور تفرض رأي
1: هذا عكس اللي راه تقولوا عليه وتنظروا فيه. ساعات مثلا كي المانيا بيكنباور يشد البايرن يجيب ديريكتور تكنيك يعطيه كل شيء انتهى بيكنباور ما يتدخل في حتى شيء بيجي سبونسورينج مليارات نبني وستات كذا هذاك بيكنباور ولكن كي يحط ديريكتور تكنيك ما عادش يتدخل فيه
5: هو
1: احنا في تونس لا
5: هو مربوط راه زاد فما برشا مدربين ولا ديريكتور تكنيك وانت السلوحية اللي تاخذها. فما مدربين كي يجيو كي يقول لك انا سامحني اول حاجه اول كريتير عندي انا انك ما تدخلش في الريكروتمون تاعي ولا انا راني نجيب الملاعبيه وانا اتحمل مسؤولياتهم انت والشوان تاع
1: المفاهمه اللي تصير مع ديريكتور تكنيك
5: صحيح.
1: ولا مع
5: كل الاتفاقات كيفاش تتفق مع الناس هذوك خاطر فما ناس تقول لك انا ما نخدمش معناتها بقناعاتك انت نخدم قناعاتي انا
7: ورفيق العقليه غير العقليه راه يزيد منصور ينجم يعمل لك 3-4 ريكروتمون يخسرك فيهم ويمشي على روحه للامانه معناتها انا معاك لما الناس زاد رئيس
1: حتى كان باش يعمل ماهوش من بيبي خسرك هو يلعب على دربوز
7: زاد رئيس فرع ما تنجمش تكون مرافق كيما قال ما يمشيوش معاك زوز ماتشوات ثلاثه ماتشوات شكون مشى هو يقول لك باي باي ياخذ الطياره ويمشي باي باي وكو. اما كي ترى فيديو هكا رفيق ان شاء الله نهار تخمم فيها الباساسيون لا نحبوا نفس جديد
1: شكون
7: الناصر اعطينا الناصر نحبوا الناصر نعملوا فيديو هكا وكونفيرونس بس بالحق رفيق نحن بيدنا نحبوا الفاس جديد
1: نفس كان نعمل باساسيو معك انت تقول في كلام باهي كيما شكري قال في رياض رياض قال في شكري
7: اي ما عادش ندخل راديو نجيب حدايا كمحب نعمله
1: نجي كمستمع نقعد
7: يا ودي حط لا لك
1: انتهى
7: لك لا حرموا عليك
5: البصمة
1: تاع البيت علاه بصمة تاع البيت من الباب
7: هكا هو رفيق
1: علاه هكا هو تو امي كنت تسمع تقول لطف على ولدي
7: برجولي حلقات تاع عربي كانت ممتازة روح للموسيقى
1: خفة
7: والله خفيف
1: برشا موزيك
7: سورتو مع أميمة الجو كل هرب حفل كل 19-12
1: بلح تلب رياض بن نور قالوا أنا مع شكري تلب شكري قالوا أنا مع رياض بن نور الزوز مش فاهمين هو
7: الشجاعة اللي عنده
1: كل واحد يرسم يقول أنا راني معاك
7: أما والله أختل فتكة كما قال الناصر مسؤولية كبيرة يا رفيق كي ترى الضغط نتاع الجمهور وكي ترى اللعبات تنتظر ما هي سهلة خاطر راو ريكروتمون ينجم يكلفك غلطة عمرك وانترينور راو رينا بومال او كبومال هذا شدد انغولا السيفي نتاعو باهي في دزاير راو شد جمعية طلعها هاك تراش عمل معاك بالحق القرارات حد يتمنى يكون في شوق في
1: بلاستيك قرارات صعيبه الانتظارات كبيره نتاع الترجي وخاصه انه الموسم نسبيا بالنسبه لحباء الترجي يعتبر غير ناجح لانه الترجي مسانس يز بطوله يحب الشامبيونز ليغ دونك خسر بطوله خسر الشامبيونز ليغ لا دا مش ولا بد دونك الترجي بالنسبه لي جماهيره تعتبره هذا موسم فاشل خلينا نقولوها جماهير الترجي جمعيات اخرى تقول لك موسم بلوز وما محترم محترم دونك المسؤوليه كبرى وحس سعيد الشكر الواعر بالنسبه للاداره نتاعو للترجي الترجي جماهيره تنتظر خاصه لعوده رابطه الابطال الافريقيه ولا التتويج اللي توا بدات تبدا شويه بالنسبه للترجي نحكي ولا سبع عام نحكي ولا سبع سنين ثمانية سنين
7: ما تنساش الجزائر قاعده تحضر في ديزيكيب ممتازين للتشامبيونز ليغ
1: نحكي وجي هنا على الخبر اللي كنا حكينا عليه قبل الفاصل الشرطه الاسبانيه توقف ابن مؤسس العلامه التجاريه الكبيره مانجو
2: بوليميك كبيره قاعده تناولها وسائل الاعلام الاوروبيه بالاساس وين القات الشرطه في كتالونيا البارح ثلاث القبض على جوناثان انديك اللي هو نجل الملياردير اسحاق انديك مؤسس علامه الازياء مانجو للاشتباه في تورطه في مقتل والده بعد اشهر من حادث سقوط غامض قرب برشلونه وكان اسحاق انديك القام مصرعه في ديسمبر 2024 بعد سقوطه من منحدر في جبال مونسيرات في حادث اعتبر وقتها عارضيا في حين انه كان ابنه الشخص الوحيد اللي موجود معاه اثناء الواقعه هذه لكن السلطات الاسبانيه عاودت حلت التحقيق بعد ما ظهرت شكوك حول احتمال تعرضه للدفع من اعلى الجرف خاصه مع وجود تناقضات في افاده الابن بشان تفاصيل الحادث ووفق التحقيقات كان الاب وابنه يتنزهوا غاديكا في المنطقه هذيك قبل ما يصير سقوط الاب من ارتفاع يقارب 150 متر الشيء اللي ادى الى وفاته على الفور في حين كان اكد ابنه انه هو سمع صوت ارتطام فقط من غير ما يرى لحظه السقوط
1: مازلنا ما نعرفوش وين باش تمشي القضيه هو اليوم مشتبه به وفما قرار خلت الشرطه الاسبانيه تلقي عليه القبض على الاقل فما شبهات خليني نقول ولكن هذه مش اول مره حاتم تخرج للوسائل الاعلام قضايا من نوع هذا ابن ولا ابنه ثم قضيه شهيره في الولايات المتحده الامريكيه نتاع رجل اعمال ثري وزوجته قتلتهم بنتهم زاد في عمر العشرين سنه ولا 19 سنه باش تتحصل على الثروه نتاعهم وتعيش مع صديقها اللي هما تقريبا كان عندهم موقف منه هذه قضية ثانية فما برشا قضايا أخرى شو نجم يفسر أنه الإنسان يقوم بجريمة مع أقرب الناس لي ساعات بو ساعات أمه ساعات زوجة ساعات زوج بسبب المال
6: المال المال المال معناها فيروس اللي تقعد اللي تبلي به يقعد حياته كاملة حتى قراراته ما تكونش سليمة ولا وما يعيش مرتاح هما شبهات راهو الشاكين فيه خاطر هو الوحيد اللي معاه والراجل الكبير مش متاع معناها متاع محوسة وبرشا شكوا خاطر سي ساباغول الوحيد السول تيموان والسول مشتبه فيه وان بلوس معناها ما فماش خلافات بعدش فيقه
1: فيقوا
6: فما حكاية فلوس فما خلفات فما هو يحب يشد أسفاسان البو يقولوا معناها مازالوا راه في طور كان فلوس الكل حب يعطيهم جمعية خيرية تعرف نستخدم ما واحد يكبر يبدا غني برشا ويرى ولاده وكل شيء وعايشين يعرف اللي عندهم المينيموم اللي عايشهم حياتهم كاملة الزايد يخاف باسكو لارجون كما يقول الفرنساوي كوران لأي إنسان يقول أنا خلي لهم هكا تعار كوشي وكل شيء دونك هذاك يعطي جمعية خيرية ولا عنده صحوة معناها متاع ضمير فينا الماء الشبهات اللي معناها إذا ألقوا عليه القبض سكيزون حاجة مسيكة اللي معناها الدليل مهم جدا مازالوا ينوم
1: حاجة مسيكة متماسكة حاب
2: يقول حاجة سوليد
6: إيباس
7: سميكة
6: سميكة
7: وثيقة
1: يعني ثقة
7: ويباقة
1: أبو طيب المتنبي
6: شكونوا
1: يا ودي انا واحلى معاك
7: ناصر يقيل معصر
1: ابي تحكي انت تقول المعري يخدم
6: بالعربيه عندي
1: مسيكه مسيكه
6: عندي من اللي صغير نقلب الحروف العربيه معناها عندي نوع من حاجه الخصوصيه لازم تحترم
1: لا لا ما تدخلش الباب هذا تستعطف في الناس
7: لحظه
1: تتحايل على الناس معناها تدعي المرض انت كاع توا
7: عندي
1: ما عندك حتى شيء لا مش مصدق معناه كيما اللي يطلبوا يتحايلوا عندي حاجة تقلب الحروب اسمع فيه
5: ريد قوة بالله قوة ربي
1: بريف
6: اغزر فينا الماء اغزر على فكرة راهو ريت الورث راهو سيدي ليك حتى في تونس فم برشا حكايات فم عائلات تفتت وعلى الورث انا ننصح الناس اللي عندها الفلوس وقت تخلط انستخدمها ولادك يكبر ويفوت واللي يحب يخدم وخاطر كل واحد راهو عنده لي زومبيسيون نتاعو فم اللي يحب يشد لك شريك يورث على ابوه وما عادش يحب حتى حد يقرر معاه فم اللي يحب يمشي عادي حياته هو يحوس دونك اسي اللي عنده برشا فلوس اقسموا لهم من الاول اعطيهم مينيموم بوغ ايفيتي الحكايه هذو
1: واحد زاد يوصل يخمم انه كبت وانه ولده من صلبه معناها باش ينجم يخمم نهار يعملوا هكا ولكن رغم هذا التجارب في الحياه تاكد انه الفلوس اللي فورتون الكبار هذوما يخلي الناس ولا تدخل في عالم نتاع جنون وبوفوار ويولي متسرع يحب ياخذك المنصب نتاع الديسيدور نتاع بوه اللي شدد لو جروب الكل نحكيوا على جروب اليوم الثروه تقدر ب 4.5 مليار اورو معناها تقريبا 15000 مليار بفلوسنا احنا ولكن هل هذا يبرر انه العبد يخمم انه يضر عبد مش يقتل بوه هذا لا يبرر مالوريزمون الانسانيه والفلوس ساعات ما يتقبلوش في الثنيه الصحيحه وين
5: بوبا ساعات الفلوس راهي تولي نقمه راهي وبالحق ماذا في برشا وضعيات وبرشا حاجات تصير لبرشا عائلات تدمرت بالفلوس هذوما وتصير تفرقه ما بين الوالدين وما بين الاولاد على خاطر الفلوس وعلى خاطر الورث وعلى خاطر المناصب اللي تحكي عليها انت بتوصلوا يتقطعوا ما بين الام والبو والعائله والعائلة الكل تتشتت في جرة الفلوس بعد ساعات الفلوس كي تولي برشا تولي
1: نقمة مشكلة
5: تولي نقمة ومشكلة كبيرة برشا
1: ونعرف الكل أمثلة متاع أخوات في المحاكم ولادهم يكلموش الولاد معنا ولاد الخو يكلموش ولاد الأخت على حكاية على دار تسوى 100 مليون ساعات ولا تب الضرر ب 20 150 مليون وعائلة مشتة خاطر كل واحد يحب يجبد ليه والسبب
7: ويزرعوا في الصغار رفيق هو الصغير ملي يتربى يقول لك
1: يدخلوه في العركة يدخلوه
7: في العركة
8: هو أنا مانيش رأي المشكلة في الفلوس على قد ما هي المشكلة في الباز متاع العلاقة معناها ماريش الاثري الاثري الكل بار اكزومبل صغارهم قتلوهم على خاطر معناها المشكلة في الباز معناها علاقتك انت وبوك ظاهرة من الاول ما دام وصل ضحى بيك وراء انه الفلوس ابجل من انه انت معناها كيف بشي نجم يكمل يعيش راهو حاجة انور معناها ضد العلم معناها المشكلة مش في الفلوس المشكلة اللي ظاهر البو والطفل ما عندهمش علاقة كيما تحكي زوج عائلات يمكن اصلا يتعاركوا على الفلوس خاطر لا يعرفوا بعضهم لنهار تلموا لنهار قعدوا لنهار خاف عليك لنهار خفت عليه لنهار راه فما شويه بيناتكم علاقه خاطر ما كمان
1: انا نتفرج في كل الجرائم مؤخرا شفت
6: فما الفرير ويلسون
1: الفرير ويلسون الشهيره جدا والتو يطالبوا بال يحبوا يخرجوا معناها والحاكم ولا القاضي في امريكا رافض ويقال انه تعرضوا لبرشا حاجات خلوهم قتلوا بولهم اما اجابه على رامي يقول لي ما فماش علاقه ليه شفت مؤخرا مثلا امراه قتلت راجلها ودخلت على سيت وتلوش في واحد قاتل محترف يا اخي طلعوا جماعة الاف بي اي ولا شرطة في امريكا داخلين هما زاد على السيت يحبوا يشوفوا العبيد اللي تكماندي في مورتر معناها بان جاها واحد بوليس وتنكر وكمانديت المورتر نقولوا احنا وحطتوا الفلوس وكذا والراجل عمل روحه مات وبعد القاو عليها القبض وتحكمت
7: افلت تويتين
1: رغم اللي حكيت عليها رغم اللي ما ماتش الراجل ولكن المراه في اعترافاتها قالت انا نحبه ولليوم نحبه ولكن في لحظه نتاع طمع في لحظه نتاع كذا على سيروز حسبتها بالغلط انا قالت حياتي في الحبس ما عنديش علاش نكذب توا ولكن هذا الرجل ذيك نحبه بور دير لحظه الطمع نجم تهز ساعات الكوارث فاصل ثم نواصلها
0: راف ماج بوبليسيتي
9: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
10: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت مين جسم مكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
11: حتى ال 31 ماي كاترو لو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
12: مونوبري ديما معك
13: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
14: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: كنا عملنا تيزينج على الأخبار وحكينا على اليوم الوطني لصحة العيون وعمليات إعادة البصر. اليوم هذا باش يكون مبرمج إن شاء الله نهار السبت هذا 23 ماي 2026، والهدف إن شاء الله يا ربي 1000 مواطن تونسي يتمتع بالخدمات هذه، 1000 مواطن تونسي يصير له عمليات إعادة البصر. اليوم الوطني هذا لصحة العيون وعمليات إعادة البصر يصير بالشراكة مع جمعية نعرفوها مليح وديما حاضرين معانا وان داي وان دريم. تحضر معانا مدام درة قرعلي بريزيدونت بتاع وان داي وان دريم. صباح النور، مرحبا منورتنا مدام.
2: صباح الخير، شنو
1: احوالك؟
2: يا ربي لك الحمد،
1: الابتسامة تعلم وحياك ما شاء الله. فرحانة شيخة تستنى في النهار هذا 23 ماي، ولا تشالنج الديفي التحدي كبير، 1000 نحكي ومش 10 مش 20 مش 50 مش 100. الفكرة شوف شي يصير نهار السبت، كان فسروا العبيد
2: من بنزارة البنقردين باش نبدأ
1: ما شاء الله
2: باش يتحلوا 28 مؤسسة عمومية و20 مؤسسة صحية بريفي. معناها عندنا بارتناريا ما بين بيبليك بريفي، وهذه حاجة عظيمة على خاطر حتى المؤسسات الخاصة حلت أبوابها. دونك عندنا توا لو نومبر يفوت أكثر من 1000 منتفع إن شاء الله يا ربي نهدفوا الماء أكثر
1: ما شاء الله.
2: والعمليات هذوما عملية إزالة الماء الأبيض للكرنيات البيض، معناها مش للناس الكل، اللي عندهم الكرنيات البيض.
1: وعلاش الرابط بالكرنيه الأبيض؟ باش نفهم.
2: على خاطر ثم ناس عندهم برشا مستحقين العمليات هذوما وما عندهمش الإمكانيات، دونك يقعدوا يستنوا في الليست داتونت بالعامين بالثلاثة ويخلطوا مع تشيرا، وكي يولي الإنسان مع تشيرا يولي عالة على عائلته. احنا عاملين نعطيك اكزامبل، عندنا 36 عام على 36 سنه صغير جينا من ولايه قفصه ما يعرفش روحه ويسخر روحه كفيف، عائلته حطته مسكين في تركينه عينيه الزوز وهو عنده الماء. معناها اون اوبيراسيون،
1: هو عايش على اساس كفيف،
2: عايش على اساس كفيف مسكين، ما يعرفوش حتى عائلته، ما عندوش الامكانيات. جينا لتونس في اليوم الوطني الاول اللي عملناه، عمل العمليه رجع يرابعين ورجع يخدم، وسنين ان شاء الله باش يعمل عين الثانيه راجع.
1: الحمد لله،
2: نعمة من عند ربي.
1: نوعيه الحكايات اللي يصدموك،
2: نعمة من عند ربي.
1: قد ما نقولوا راهو ساعات كي نبداو نقولوا للناس اعطيو وتبرعوا وعاونوا، راهو ساعات مليون وزوز ملايين يبدلوا حياه عبد. معناها انا نستحضر حاله نتاع امراه عمليه قلب على ولدها 4000 دينار، معناها كان الوليد باش يموت ومنع ب 4000 دينار. اليوم نحكيو على
3: مش يبدلوا حياته رفيق، يتولد
1: يتولد من جديد. اي بيان سور، معناها والله شوكيتني بالحكايه. معناها نتصور في واحد عايش كفيف فالركي هو عنده شويه ما يلزم يتنحى.
2: هي راهي عمليه بسيطه اما تاثيرها ياسر كبير على حياه العبيد. معناها يكون هو على يولي عنده استقلاليه، يولي عنده ترجع له دينيتي نتاعو.
1: ربي قداش تتكلف هي بلاش تدخلكم انتوما وبلاش وزاره الصحه؟ انسان عادي يمشي يعملها،
2: معناها يمشي في كلينيك يعملها،
1: كلينيك سبيتار ما نعرفش شيء،
2: في الكلينيك يعملها تتكلف قريب 3000 دينار.
1: 3000 دينار
2: العين،
1: وفي السبيتار تتعمل زاد،
2: وفي السبيتار تتعمل
1: ليست
2: داتونت ويشري العدسه نتاعو،
1: ويشري
2: العدسه ويشري نتاعه. تتكلف قريب 600000.
1: 600000 معناها السيده ذي 600000 كانت نجم تمنعه هو، ولكن هو ما كانش فايق لانه اصلا ما عندوش فلوس يمشي للطبيب عينين ويفهم شنو اللي عنده، دونك عايش على اساس كفيف. فكره شكون شكون الناس اللي نحبوا نشكرهم مشاركين في في اليوم الوطني هذا؟
2: هي فكره وان داي وان دريم
1: كالعاده، فكرتكم انتم. دونك فكره وان داي وان دريم
2: تحدي وتشالنج وحلمه كالعاده، وبدا ان برين ستورمينغ ما بين طبة. قعدنا بعد قافله قلنا شنو نجموا نعملوا لتونس قد ما نخدموها خدمه بلوتون نقدموها لتونس واللي يفرحوا بها الفئات الهشة. وبدات الفكره هكاك كل واحد يقول، وقلنا نعملوا 24 ولايه. من الاول كانت حاجه صعيبه، ومن بعد عملناها وتمكنا باش نعملوا 800 عمليه ما شاء الله. وسنة التحدي بدا يكبر والاحلام بدات تكبر حتى اللي قلنا ان شاء الله نفوتوا ال1000 عمليه.
1: دونك سناب باذن الله باش نفوتوا ال1000 باذن الله،
2: قدره الله قدره الله.
1: وزاره الصحه على الخط،
2: وزارة الصحة سي مصطفى نشكره، معناها شكر
1: مصطفى الفرجاني،
2: سي مصطفى السيد الوزير معناها يشرف شخصيا على العملية هذية. وزارة الصحة هي اللي واقفة، وزارة الصحة هي اللي باش تشري العدسات المرة هذه، وباش تشري ثم انفيسكو يخدموا به زادة في العمليات كيف كيف. وجمعية وان داي وان دريم عندها الأدوية
1: هذه نجمو نعملوها كل قديش، مرة في 3 أشهر،
2: مرة في العام.
1: قديش مرة في العام؟ لا بالحق توا احنا حتى حكينا في الأوف. لا
2: ما عادش نرقد يا رفيق وليدي،
1: والله العظيم
2: ما عادش لهي بخدمتي ولا بوليدي.
1: اسمعني نفهمك على الأخر، أما ساعات توا نتفاعل معاك كمواطن،
2: معناها
1: هي صعيب والتحدي كبير، اما نعرفوا برشا تحديات هكا، مثلا ناخذ مصر هنا كمستشفى اورام السرطان، حاجات وصلت للنيفو كبير ياسر.
2: وحسب رايك علاش وصلت للنيفو كبير ياسر؟
1: على خاطر الناس تبرع برشا والمشاهير يكونتريبيو،
2: اي
1: بيان سور الدعم، الدعم الدعم خاصه من المشاهير والعباد المعروفه وكل هي ما زاد هما في الكوم ديما حاضرين ديما موجودين. كي جينا نعمل حاجه مره في العام، انا معناها ياسر منبهر بالفكره، راه ترجع عينين الف عبد، ماني حاجه اكسبسيونيل.
2: ما تتشريش بمال الدنيا
1: انت والناس الكل اللي مسامه،
2: ما تتشريش بمال الدنيا.
1: اليوم علاش ما نحطوش التراو مارش وتولي هذه كل تريميستا مره ماكينه؟ يا اخي تو لي كلينيك اللي حلوا اليوم مره ذي مره جاي باش يقولوا للوزاره ليه.
2: لا
1: لكن الوزير صحيح،
2: لا والله الحقيقه انا الطبه ديجا نتاع لي كلينيك هما يهبطوا معايا يعملوا لي كغاب.
1: الوزير قلت لي هو المشرف على
2: هو
1: كل
2: المشرف.
1: شيء الوزير سبيتارات هو اللي يحكم فيهم، الكلينيكات ما يقولوش لي انت نجيك في شويه تعب انا معاك دزو قدر المستطاع. بالحق نجم نردوها
2: بإذن الله،
1: نجم نردوها مرة في التريميستر.
2: احنا ديجا في لي كارافان مرة في التريميستر.

0: اللي يتكلموا تهز التليفون وتكلموا ما يقولكش لا،
1: ما يقولكش
0: حتى كي تقولوا ما عنديش فلوس اصبر عليا ما يقولكش لا.
1: الحمد لله
0: لا،
1: الناس متعاونة، الناس متجاوبة معنا والحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي، كسو سوا طب كسو سوا زيدا إطار باراميديكال شوش نعيطو
2: شبه
1: طبي
0: كسو سوا معناها حتى الانسترومنتاليست اللي الناس الكل متطوعة راهي في نهار 23 الناس الكل متطوعة جوست في خدمة تونس.
1: احنا حاطين الريب على الديجيتال، تجمو تدخلوا تاخذوا الريب، الناس اللي تحب تتبرع اكيد الوان داي وان دريم، والفلوس باش تمشي للحملة هذه. الهدف هو 1000 كما قلنا، وان شاء الله باش نتجاوزوا كما قالت مدام درة قرعليش. شكرا لكل من ساهم، شكرا لكم انتم على الفكرة، شكرا لوزير الصحة على التفاعل لانه مهم ويعطيكم دفعة ويعطيكم ظهر، خلينا نقول احنا تتحرك بدفع من الوزير معناه وبكلمة وزير للعاملين في وزارة الصحة
0: دكتور
1: الطبية شبه طبية الناس الكل شكرا من القلب. المساحات الخاصة على التفاعل السبيتارات ما نعرفش. خليك كلمة الختام وشنو نجمو نعملو باش نعاونوك، قول لنا احنا هنا بحذك.
0: كلمة الختام اليد في اليد، نجمو نعملو برشا حاجات كبار ونجمو نحقو برشا أحلام. ذيك هي انت قلت مقبليك تحكي على مصر، احنا توا جمعية وان دي وان دريم نعاودو في قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأطفال في تونس. عنا توا يمكن 9 شهور بدينا فيه، عرفتك اللي واحد يعمل بالبيتة بالبيتة كما يقول، عنا تفتوفة فلوس نعملوا بها. ما أنا مذابية القسم هذا كان يكمل على خاطر الصغيرات قاعدين يستنين.
1: قداش يتكلف؟
0: ايش نقول لك قداش يتكلف؟
1: يقول لي
0: قول التوينس أكثر من 300,000 دينار.
1: اي 300,000 دينار. احنا عملنا تحدي مع أصدقائنا في السويس، شريوا الدار ب 360 مليون في جمعتين، معناها 300 مليون معناها
0: اون بو لونسي لو ديفي. بيان سور اكزاكتومون، خلي نكملوا السيرفيس.
1: اون بو لونسي لو ديفي ما بين راديو ما بين تلفزيون.
0: وعندنا موكيت وعندنا في السال بوستوبل توا، والله لا عندي كيفاش باش نشريها. صدقني قاعدة الفاكتور بروفورمان ندور بها.
1: إذا كان القسم الكل يتسكر ب 350 مليون ووليداتها تولي تنجم تعمل عمليات والليس داتون تتحرك سيئة متحوش ناس تستنى.
0: اي يستنيه في حاجة يستنيه.
1: هنا عاتينا الرقم بتاع الريب 14-16 إلى آخر الرقم، نجموا تلقاوه على الديجيتال. الناس تتبرع بالنسبة للحملة بتاع إعادة البصر للناس اللي عندها الماء في العين باش نبسطوا للعباد. صدقة جارية في أيام فضيلة وفضيلة.
0: كيف أيام قبل العيد؟ احنا عندنا العيد قبل العيد.
1: بالله بالله اي واحد فيكم يتخيل الوضع، معناه انت جاي عبد عاول لك ولدك رجع له البصر، كيفاش تنجم تخمم تكافي العبد هذاك؟ فما بالك رب العالمين كي انت ترجع بصر نتاع عبد كيما السيد اللي حكيت عليه كان عايش في القصرين يتخيل روحه كفيف. راك قلت حاجه انت معناه ما نعرفش توريا لي سباش، وقلت يمكن مدام ما حاجه كبيره برشا.
0: نزيد نحكي لك حاجه اخرى.
1: قولي مثال شيء.
0: فما في ولايه جندوبه الحكايه عندها 3 شهور، راجل كبير عمره 97 سنة، هذيك خليني مش نبكي عم الحبيب، قال لي باش كي كل ما نحل كتاب القرآن باش نتذكرك انت.
1: شكون كيف؟ شكون تحكي لي عبد عبد؟
0: الأولاد
1: شوية سندوتشات في الدار ولاباس لاباس بإذن الله. ربي يفضل من البر فاست فود البر. باهي دونك شكرا لك، احنا على ذمتك مدام وقلت لك من المرة الأخرى ما فماش أيامات فضيلة خير من هذه نجموا نعاونوا فيهم. عندنا تشالنج نتاع 1000 مواطن تونسي يرجعوا له البصر إن شاء الله، وعندنا تشالنج نتاع قسم القلب نتاع الصغيرات. أنت اللي تسمع فيه خمم في ولدك هكا الفجعة بركة نتاع ولدك صغير عنده القلب عبد بو عادي أم عادي ما ترقدش بها 24 ساعة. الناس هذه ما نعرفش قداش يستناو صغيرات في ليست داتون باش القسم يتعمل باش الصغيرات هذه تدخل وتمشي تعمل العملية. نداء للشركات لرجال الأعمال للناس اللي في الخارج الناس اللي تسمع فينا، سنرفع التحدي مع بعضنا لهنا مدام مع جعفر مع الناس كل، وإن شاء الله 350 ألف دينار سكروه وتجينا فرحانة وقسم القلب بدأ يخدم ولا نسيو حكاية أخرى أنا مع بعض
0: ونستدعاكم الكل.
1: والله نجيوك على الرأس والعين. شكرا لك مدام درة قرعلي رئيسة وان داي وان دريم، بالتوفيق ان شاء الله نهار السبت، وان شاء الله ربي يجعله في ميزان حسناتكم. الناس الكل من ابسط عامل للوزير مرورا بكم الكل الطب الاطار شبه الطبي، شكرا على اللي تعملوا فيه. الاخبار ثم نعود.
3: رافماغ بوبليسيتي. القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فتره الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
4: مع توبنات

0: كل طرح كرة الدارت والاستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توب نت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولي فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على topnet.tn ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
1: توب نت، very fiber people.
2: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بنة.
3: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

0: Publicité.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت اوترلا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مي لجس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
3: هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
4: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
5: أريدو طور عالمك

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم توت سويت لكويز
1: كويز.
0: سؤال رقم واحد في علاقة باللكتور رقم خرج مؤخرا، قديش عنا من كليماتيزور في تونس؟
2: سمعتوا الرقم
0: ناصر
3: في بلي مليون،
0: رامي
4: 5 ملايين،
0: الأقرب يتحسر على نقطة، برنس
5: 3 ملايين و200،
0: 3 ملايين و200، زيد
4: سمعتوا الأخبار؟
0: عندك الرقم؟
4: أي
0: قول
4: 3 ملايين و100،
0: جيهان
6: سمعت الرقم 2 ملايين و700،
0: كيف ملايين؟ الجواب الصحيح 2 ملايين و700، جيهان جواب صحيح 2 مليون و700 ألف كليماتيزور، مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر لهذه الأجهزة، وهذا ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية. هذا نفهم به أنه فما ضغط كبير على الستاك في بريود السخانة الكبيرة، ولكن زيادة 50% من الأسر برك عندهم كليماتيزور، قد يكون الرقم كبير، أما أنا نقرأ حساب 50% زيادة يعيشوا ما عندهمش الكليماتيزور، اللي ولات حاجة للأمانة في سخانتنا انديسبونسابل، معناها ربي عين الناس الكل.
7: هو المروحة الصحية أكثر من الكليماتيزور، مروحة اللي في السقف
0: 67 سخانة في القائلة،
7: مروحة مرة أو قد مش كل يوم
0: ليه متسخان؟ ليه متسخان جويل يا أوت؟ عندي تعيش بالمروحة؟
7: عندي مروحة أنا ما نستعملش أنا اللي كان سنسيبل الكليماتيزور.
0: أنت تواتيك المروحة باليد ودلاع وقلعة
7: عندي والله تنجيبها، عندي مروحة ديما فوق
2: وينبر على الحومة وشبك عادة الكهرباء
0: قاعد كرسي قدام الدار وشوية ماء وعطرشية
7: يا رفيق انت فما واحد في الحومة. انا ما نخرج بعد ساعات الصباح كي نقوم بكري برشا، نعمل المارش بتاعي الصباح، دونك انا خارج وهو عمل هكا حشيكم حتى ساشي في راس الناس، انا راني خرجت قال صباح الخير ساعات ومشي ساشي
2: ولا خايفين منه.
0: اسمع قداش محبوب في هون على الاعلام،
7: حبوني
0: على الاعلام، حطوم الغالي حطوم الغالي. يلا يا السؤال الموالي زيدونا.
4: اي باباي راو مجاوب على 70 كويز، انا راني تعبت من الكويز والله تعبت والله تعبت يا رفيق،
0: استنى في الموسيقى نتاع الجواب صحيح
4: والله يا رفيق تعبت،
0: برافو زيدوني كمل هالش مازال نهايرين. السؤال الموالي
4: لا لحد نصور، علاش تعمل لحد تبدا تفلم على العباد عيدكم مبروك وجيناكم العيد ونجي نصور انا لحد، علاش نصوروا الجماعات؟
0: صوروا نهار العيد ان شاء الله ديريكت باش تعدى تعدى ديريكت
4: تو يجيو لي تكنيسيان ان شاء الله. والله زايدة يا رفيق والله نعملوا بيست اوف خير، اسمعك ما باش تفرج فينا حد.
0: السؤال الموالي ليلة العيد وغدوا العباد ما تخدمش وكملت وكلات فنشت وزوزة ودنيا وقعدوا، بالعكس نخمم نعمل حلقة بستة سوايع أنا باش نشيخ لعبين
6: فكرة هي.
0: يلا نشوف لي حل من الذاكرة. زينب شو اسمه بوها في شوف لي حل؟
6: هنا نسيت تكون زينب يا
4: جملة جملة.
0: ناصر
2: حبيب،
0: برنس
5: عم إبراهيم،
0: برهوم جيان،
6: رشيد
0: رشيد
5: عم إبراهيم،
0: رامي
2: والله في بالي سي المنذر،
0: حاتم
7: عملت له بوها،
2: أنا بيتي استغربت
7: في حلقة تقع في جملة
2: تقع قالتها مدام دوجة
7: اسكندرة،
0: رامي منذر جواب صحيح، رامي الجواب صحيح. السؤال الموالي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا ينطق عن الهوى، إذا أحب الله عبدا
4: ابتلاه
0: عسله، ما معنى عسله؟
2: مش يقولوا ابتلاه رفيق
0: في حديث، ولكن هذه عسله، ما معنى عسله؟ تتفهم أنه المعنى لا يناقض المعنى الآخر، ما مهمش في نفس الأثنية بتاتا، ما معنى عسله زيد؟
4: زاد عليه الابتلاء،
0: زاد قلت له مش في نفس الأثنية
2: زاد في الثنية
0: برنس
4: بولونا تخدم في
0: فرد وناصر
2: عطاه برشا فلوس، عطاه برشا خير، برشا
0: فلوس، عمره ما كان حب ربي للعبد مربوط بعطينه الفلوس،
2: لا ما عطيه خير.
0: قارون كان أثر الأثرية،
6: جبر بخاطره،
0: جبر بخاطره. حاتم
7: أعطاه القبول،
0: أعطاه القبول
7: محبة الرسول،
4: عوضه على الابتلاء
7: كبشين في الابتلاء،
4: عوضه.
0: إذا أحب الله عبدا عسله، اسمع مليح زياد ناحية التليفون، عسله يعني عفوا وفقه لعمل صالح قبل موته ثم قبضه عليها.
8: واو.
0: يوفقه للعمل الصالح، خلي آخر حاجة يعملها
7: عمل صالح
0: في حياته قبل ما يموت عمل صالح، ثم يقبض على العمل لذلك. أنت آخر لحظات حياتك مروح باش تموت بعد الدرج في الثنية في الثنية يجيب لك ربي عبد محتاج تمدلو أنت مكتب من ربي، بعد دقيقة تموت أب ربي يقبضك على كل عمل لذلك، وهي تسهيل من رب العالمين سهيل رب العالمين.
4: إن شاء الله يا رب يقبضنا هكا يا رب.
0: أمين يا رب.
4: أمين بجاه رب العالمين.
0: وهذا مبني على حياتك الكل.
4: إن شاء الله يا رفيق. واحد ديما يكون حاضر، يكون حاضر خاطر ما تعرفش عليه الوقت اللي يروحك واحد باش تقطع.
0: سمعت أنت؟
4: حبش نسمع وأنا في الموضوع.
6: الاستنتاج اللي عمله حاتم.
0: قال لك من رد بالك تعاون، زعما تعاون تموت.
6: كان تعاون تموت.
4: إيش؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله من غضب.
0: من الجنة والناس. هذه الآية نتاع الناس. يلا السؤال الموالي. زيدونا أجوبة كله
4: خاطئ. شوية فرحة
6: فكر فيك
4: بهجة.
6: المخرج
4: أعطيني شوية بهجة يا رفيق عصابي.
0: أعطيك شوية بهجة.
4: أعطيني شوية بهجة.
0: السؤال المولي.
4: سؤال على ميامي لاس فيغاس شيخ هاد الجو.
6: قلت بالانجليش
0: توريت المخرج يستفز فيك، قلت لي أعطيني سؤال فيه بهجة، قالك شكون هاد الشامبيونات تونس السنة. المخرج يستفز فيك.
4: صديقي من الهند بعث لي 105 بونجور يا زين والعين.
0: يلا زيدونا. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. من القائل ناصر؟
7: نجيب محفوظ.
0: برنس.
6: سيش تعودنا؟
5: أبو العلاء المعري.
0: زياد.
4: سيدنا علي.
0: رامي.
4: محمود درويش.
6: بلي عود
0: لي. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت.
6: عمر بن الخطاب.
0: حاتم.
7: أبو الطيب المتنبي.
0: كل الأجوبة خاطئة. الإمام الشافعي. السؤال المولي. قدش عنده مقولات وقدش عنده حكمة الإمام الشافعي. السؤال المولي زيدونا.
4: عنده وقت فراغ. عندوش تنزل راديو.
7: فلت تفلت
0: الإمام الشافعي.
7: فلت
0: الإمام
4: الشافعي. ولا قبل معنى الوقت فما استزاع بشت
0: معنى هنا كي نخليك ستة شهور في فراغ.
4: جربني.
0: نجم تخرج حكمة.
4: أما تخلصني. لا نخلص تنشوف.
0: فما تنجم معنى تفلت الطاولة على الإمام الشافعي.
4: لا ولا لا لإطفاء بعض أجواء البهجة.
0: مس واحد من رموز
7: برناوت.
0: قال لي ما تكبر هيك.
7: جنزيد بتاعك برناوت.
0: زيدون.
4: اه يا بابا.
0: كي يبدا العدد في 15 صفر.
6: تو على الاخر.
0: واحد ويبدا 15 صفر وراه. شو يتسمى؟
4: واحد و15 صفر.
5: 15 صفر.
0: 15 صفر. باش تكتبهم ناصر. واحد وراء 15 صفر قد ايش يتسمى؟ مليون بليون مليار ايش يتسمى؟
4: مليار.
0: مليار برنس.
5: بليون.
0: يلا بليون. ناصر.
4: بليون.
0: بليون. جهان.
6: زليار.
0: زليار.
6: والله ما نعرف كنت.
4: تريليون.
0: تريليون. حاتم.
7: تريليون.
0: المليون 6 صفار، البليون 9 صفار، التريليون 12 صفر، كوانتيليون 21، والكوادريليون 15 صفر. كوادريليون 15 صفر. أجوبة خاطئة لراف ماكور.
4: 15 فهمتهاش.
0: كوادريليون. كوادريليون. يلا سيدي السؤال الموالي. نحكيو أرقام. أكبر 30 اقتصاد في أوروبا حسب الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسنة 2026. في المركز الخامس نلقاو روسيا، في المركز الرابع نلقاو إيطاليا. من يحتل المركز الأول له
7: في أوروبا؟
0: أوروبا.
4: ألمانيا.
5: أوروبا.
0: ألمانيا.
7: الفائق مش يقول ألمانيا حتى.
0: جدد ناصر. جدد. جدد ديما. زياد تعاود نفس الإجابة. برنس.
5: انجلترا يا بابا.
0: انجلترا. جين.
6: سويد.
0: سويد. سويد المركز 12. أوه. رامي.
4: سويسرا.
0: سويسرا المركز الثامن. حاتم.
7: دنمارك.
0: الدنمارك المركز 15. روسيا الخامس. أربعة إيطاليا، ثالث فرنسا، ثاني
7: لوكسمبورغ،
0: بريطانيا، الأولى ألمانيا. ناصر زياد، جواب صحيح. الجواب صحيح. سؤال الموالي.
4: برب يا رفيق، نداء بعثوا لي برشا ما حكيناش على الكوب دافريك او 17 نتاع المنتخب.
0: سي فري، خسرنا البارح مع اثيوبيا.
7: لا مش بيتمون.
4: تفرجت انا في برشا
0: انتيليجمون.
4: لا لا لا، ما فضيحه. مش يوريك معناش مردود خايف. مش يوريك معناش فورماسيون
0: اثيوبيا. يبدو انه خسرنا مع ترشح زيادة للمونديال في قطر.
8: 10 من 16
0: في القارة الإفريقية، ومالوروزمون ما ترشحناش. و
8: مشاكل كورتنا في الصغرى بعد 3 دقائق تماركينا هدف. بعد كنا ماتش نول نتعديو.
4: ليش نخليو رواحنا اثيوبيا؟
0: اثيوبيا
8: قبل بشهر احنا حاطين اوترنور.
0: ما زاد رانا نحكي وي مواذي نجم يكون من اسبابه. اما زاد كان اثيوبيا باش يقولوا عكست وبار
4: وماركيو.
0: ما فما عمالقة القارة يا سيدي. اوكي، ما زاد اثيوبيا مع احترامنا للشعب الاثيوبي، ما يش منتخب
4: اللي عنده مغرومين برا،
0: عنده تقاليد كبيرة في الكورة. ناس كل عياتي ذول.
4: لا رفيق يزي والله يزي.
0: شبيك زيدو؟
4: لنفرق ساعة كمان على العلوش.
0: باهي اوكي، تفاصيل بعد شوية. ولكن قبل هذا اعطينا النتائج، خلينا نعلنوا على الفائز.
6: كل واحد هذول كلنا واحد.
0: حاتم والحاج صفر والبقيه واحد. دونك سؤال فاصل. جهاد، زياد، ناصر و الجهاد. سؤال فاصل. من الفائز؟
8: اقعد تفرش فينا انت
7: منبوز. انا مش نموت.
0: يلا السؤال الفاصل.
8: ماشي يا حبيبي.
0: شوف سؤال ينجم يجاوبوا عليه الناس الكل، معناها الامور تصعب عليا ساعات. يزمني سؤال كي كوريسبون للبروفيل متاعكم الكل. ناصر
8: راني وخايك. مش
0: زيدون.
4: اي باب
7: نعطي هنا سؤال.
0: لا
8: طول
0: اعطي سؤال ترى.
6: لا نشكو فكرة خير.
7: عاصمة مالتا. مالتا مالتا مالتا.
4: سهل. اعطينا به يا
0: ذي عواصم. لا
8: مشيت لها
5: مالتا معروف. لعب فيها رذاك
0: عواصم. لا
5: جمعية.
6: السؤال
0: نختار في سؤال. اي نختار في سؤال. نختار في سؤال للامانه. ما لقيتش سؤال تنجموا تجاوبوا عليه ثلاثه بحضور متساويه. نجموا ناخذوا بوز.
8: كوره.
0: السؤال يقول
6: نتصور ماهوش كوره.
0: ماهوش كوره وعمليه حسابيه. الاسرع يجيب 144 على 12.
4: 12
0: رامي. واو. جواب صحيح. ألف إز رامي الفراتي. يلا نكتفي بهذا القدر. شكرا لكامل الفريق. صحية رمرو مزيد في الكالكولاتريس وخط بعدك. والله عملها بالكالكولاتريس وخط بعدك.
6: أنا مخيعكش والله.
0: مخيعكش إكسلو إكسلو إكسلو. يلا شكرا لك حاتم. شكرا جهاد. شكرا لبرنس. شكرا زياد. شكرا لناصر. شكرا رامي. شكرا لكامل الفريق. ريمخبي في الإعداد، جيرس الليلي في الإعداد، صديقنا عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، جعفور ساعة سعيدة بعد شوية، نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. صديقنا بلال يحب يقدم تحية لزوجته مروة بمناسبة عيد ميلادها. عيد ميلاد سعيد يا مروة. اغتنموا اللحظات الثمينة والساعات الثمينة في ثالث أيام ذي الحجة. ما زالوا أسبوع قدامنا. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ملتقانا غدوة إن شاء الله في برنامج جديد ديما على الديوان من 7 إلى 9:30. نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام صوتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: الموجه
1: ديوان فهم صوتكم.
0: على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. انتو ما تسمعوا في صباح الخير تونس، الاثنين للجمعة من 6 للسبعة متاع الصباح.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان FM. صباح الرزق، صباح الصحة، صباح المحبة، صباح الطاقة المزيانة، صباح مزيان كيما أرواحكم. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، صحتكم لباس، الناس الغاليين عليكم يكونوا أيضا بخير. نسلم عليكم برشا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس، إن شاء الله تعديوا معنا وقيت مزيان في سويعة من زمان في برنامج صباح الخير تونس اللي ترافقكم فيها يوميا. إيمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وكيف العادة انطلاقتنا تكون بدعيوة في هالأيام المباركة. إن شاء الله يا ربي يتقبل منا كل الدعوات. نقوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم يا رب ألبسني لباس المهابة، ولا تجعل لي في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. ربي يا فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموسيقتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: هذا جينا الهواء بصوت صابر الرباعي توصلنا للستة واربعة عشر دقيقة. مرحبا بكم الكل. صباح الموسيقى المزينة. اكتبوا لي في التعليقات شنية الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها الصباح وتعطيكم انرجي هكية وتبدل لكم المود. نقرأ التعليقات اكيد, فما كل واحد عنده غنية يحب يبدأ بها انهاره, غنية تعطي انرجي مزينة. سينو كيفاش حالة الطقس لليوم؟ تتسويت في الميتيو. ميتيو طقس الخميس 21 مايو 2026 يتميز ببعض السحب بأغلب المناطق, تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالوسط. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب, قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. يكون البحر قليل الاضطراب. درجات الحرارة المتوقعة تشهد ارتفاع طفيف, تتراوح القصوى ب 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات, وبين 28 و 34 درجة ببقية الجهات. نشرية مناخية شهرية للمعهد الوطني للرصد الجوي تقول أنه شهر أفريل 2026 تميز بظروف مناخية متبينة إجمالا, مع درجات حرارة أعلى قليلا من المعدلات العادية, وبلغ المعدل الوطني 18.2 درجة مئوية, أي بفارق إيجابي قدره 0.8 درجة مئوية, وهذا ما يعكس شهر أكثر دفء من المعدل المناخي المرجعي للفترة ما بين 1991 و2020. كما قلت لكم هذه في علاقة بدرجات الحرارة. بالنسبة للتساقطات المطرية أيضا اتسمت بتفاوت مجالي, مسجلة فائض ملحوظ في الشمال والوسط, في حين شهد الجنوب عجز كبير مع كميات شبه منعدمة في عدة محطات, هذه حسب آخر نشرية للمعهد. بالنسبة لأوقات الصلاة, صلاة الصبح كانت مع ماضي 23 دقيقة, ظهر نص نهار و 23 دقيقة, صلاة العصر مع 4.6 دقائق, صلاة المغرب مع 7.27 دقيقة, وصلاة العشاء مع 9.11 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. من الميتيو نمشي والكتاب, كتاب جديد للكاتب المحبذ إلى قلبي, كلكم تعرفوه سيغما باش نلقى اسمه في التعليقات, أدهم الشرقاوي, اللي يقولكم في الحب لا تسأل مجربا ولا حكيما, إنما الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف. لخصها لك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عن أمنا رضي الله عنها: إني رزقت حبها, لا شيء في الدنيا أروع من الحب الحلال رزقكم الله إياه. الكتاب جديد لأدهم الشرقاوي اسمه 50 قانونا للحب, مجموعة من الخواطر والتأملات الإنسانية حول الحب بمختلف المعاني متاعه: حب الذات, حب الناس, حب العائلة وحب الحياة. يعتمد الكاتب أسلوب بسيط وقريب من القارئ, ممزوج بالحكايات القصيرة, المواقف اليومية والاقتباسات الأدبية والدينية. الكتاب يقوم على فكرة أنه الحب مش مجرد مشاعر رومانسية, ولكن سلوك ومواقف وقيم. من خلال 50 قانونا يحاول الكاتب يفسر العلاقات الإنسانية بطريقة عميقة ولكن سهلة الفهم. من بين الأفكار اللي يطرحها أنه الإنسان يحتاج للتقدير أكثر من الكلمات الكبيرة, وأنه الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة ممكن يكون أصدق من الوعود الضخمة, ويأكد أنه الكرامة عنصر أساسي في أي علاقة, وأنه الحب الحقيقي لا يبنى على التملك أو السيطرة. يتناول أدهم الشرقاوي أيضا فكرة النضج العاطفي, ويوضح أنه بعض العلاقات تفشل بسبب غياب الحوار أو سوء الفهم مش انعدام الحب. يشير أنه التسامح والتفهم من أهم أسباب استمرار العلاقات الإنسانية, ويربط أيضا الحب بالأخلاق, ويشوف أنه الشخص المحب هو شخص رحيم صادق ويحترم مشاعر الآخرين. من بين القوانين اللي موجودة في الكتاب اخترت هكا نتقسمها معاكم, القانون الثامن اللي يقول إنما الحب ما ثبت. يقول إنه الحب مواقف لا كلمات. في الرخاء الناس الكل ينجموا يكونوا عشاق, ولكن وقت الشدائد والظروف الصعبة وقتها يظهر العشاق الحقيقيين. الحب الحقيقي أشبه ما يكون بالإيمان, ما وقر في القلب وصدقه العمل. أيضا من القوانين الموجودة في الكتاب يقول جميعنا نكسر قواعدنا لشخص ما. يقول غريب هو العشق, والله غريب، وإنك لترى الرجل الحازم الذي له عقل يزن بلد فيقول ما للعشق على هذا من سبيل، ثم تطرحه عين كحيلة بالضربة القاضية فتسلبه نومه ورقاده، ويفتك به رمش فيقلب حياته رأسا على عقب. وإنك لترى المرأة المتزنة العفيفة النقية تروح وتجيء فتقول في نفسك ما لهذه المرأة من قلب، فإذا ما مسها الحب لم يترك فيها شيئا ساكنة. وعديد القواعد الأخرى 50 قاعدة الحقيقة، كتب محلي خفيف ظريف، دونك تنجموا تطلعوا على التفاصيل امتاعه. هذا ما اقترحنا في صبحيتنا لليوم، إن شاء الله رب يرزقكم المحبة الصادقة من عند الأشخاص الأسوياء والمتزنين نفسيا. موزيكا تتسويت، نرجع بعد شوية، نهاركم فل وياسمين.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: راديو ان اف ام صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 36 دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نهاركم فل وياسمين، نهاركم مزيان كيما قلوبكم. نصبح برشا على كل أصدقائنا اللي تفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديونا فاهم. عندي بدايدة ما صبحتش عليكم، نصاف الدهش، صباح الخيرات وصباح البشاشة. إن شاء الله وين تمشي تلقى الوجوه البشوشة في وجهك. صديقنا حبيب بن صالح أيضا صبحك مزيان كيما قلبك. صديقنا ياسين مزود كل الشكر ليك على دعواتك الجميلة. سلومة بونجورات يا سلومة. أيضا صديقنا بين موجود، ليالي الأنس، صباح الخيرات والبركات، نهارك فل وياسمين. مهدي كيف العادة المحب رقم واحد لصباح الخير تونس المشاغب على الدوام، رغم تضحكني كان أنت في الشات. نبدأ نتبع في اللي كومنتير متاعك. أيضا صديقنا جيد الياس موجود، معز المنوبي، واوا أبو بكر وفي، نهارك فل وياسمين. فدوى هوني ولا ميهشوني، أكيد غاطسة في الامتحانات فدوى. نعرف الجمعة هذه صعيبة برشا على الأمهات أكثر من صغيرات الكل. شيف سلوى زيدون، نهارك أسعد الأيامات، ربي يعطيكم الكل على قد قلوبكم. قبل ما نتعدى لدراستنا لليوم في شات ماتان، رسالة وصلتكم عند الصديقة وفاء طرابلسي، حبيت نتقاسمها معاكم. إيش تقولكم؟ تقولكم هل شعرت يوما أنك متعب من دون سبب؟ تدخل إلى بيتك فتشعر بالضيق، كل سبل الراحة حولك متوفرة لكن راحة البال مفقودة. في زحمة الحياة تتعب قلوبنا من القلق والخوف من الغد، وفي هذه اللحظة تحديدا تحتاج أرواحنا إلى أمان، إلى يد حانية تمسح على قلوبنا وتقول لنا اطمئن. هذا الأمان ستجده في سورة البقرة، هي ليست مجرد آيات بل هي طاقة شفاء والبركة التي إذا دخلت بيتا طردت منه النكد والشتات وحلت مكانها السكينة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها بركة، بركة تراها في هدوء نفسك وفي أبواب مغلقة تفتح أمامك من حيث لا تحتسب، هي دواء المكروب وحصن المهموم. إذا كان قلبك اليوم مثقل جرب الآن اقرأها أو اسمعها، واجعل كلام الله يطهر روحك. عطروا بيوتكم بالبركة ودعوا أرواحكم تطمئن بسورة البقرة. هذه الرسالة الحقيقة محلاها واللي اتأكد على أهمية أنه نقرأ سورة البقرة يوميا للإحساس بالاطمئنان اللي ممكن فاقدينه مع الضغط اليومي اللي قاعدين نعيشوا فيه. ربي يجبر خواطركم ويطمن قلوبكم. خلينا تتسويت نمشي لدراستنا لليوم في شات ماتان.
1: شات ماتان،
2: عنوان الدراسة تقول الساعة 6 مساء السر الذهبي اللي ممكن يقلب موازين رحلتك لخسارة الوزن. أعادوا خبراء التغذية تسليط الضوء على توقيت تناول العشاء بعد ما أشارت تقارير حديثة إنه تناول آخر وجبة في وقت مبكر من المساء ممكن يعاون في دعم خسارة الوزن وتحسين جودة النوم وربما تحسين الصحة العامة على المدى الطويل. تقرير نشرته صحيفة The Telegraph تقول إنه بعض الخبراء ينصحوا بتناول العشاء في وقت مبكر كيما السادسة مساء أو على الأقل قبل النوم بعدة ساعات لمنح الجسم فرصة أفضل للهضم وتنظيم الطاقة. علاش توقيت العشاء مهم؟ يعمل الجسم وفق الساعة البيولوجية واللي هي نظام داخلي ينظم العديد من الوظائف الحيوية كيما النوم والاستيقاظ، إفراز الهرمونات، عملية الهضم، حرق الطاقة والدهون. مع اقتراب الليل يبدأ الجسم بشكل طبيعي في التباطؤ بما في ذلك معدل التمثيل الغذائي، وهذا ما يخلي توقيت تناول الطعام عامل ممكن يأثر على كيفية استخدام الجسم للسعرات الحرارية. شنية يصير وقت اللي نتعشى ومتأخر؟ تشير الدراسات انه تناول الطعام في وقت متأخر من الليل ممكن يرتبط بزيادة تخزين الدهون، ارتفاع مستوى السكر في الدم، اضطراب جودة النوم، زيادة الشعور بالجوع في اليوم التالي. يرجع هذا أنه الجسم يكون أقل كفاءة في معالجة الطعام خلال ساعات الليل مقارنة بفترة النهار. علاش الساعة 6 مساء هي رقم سحري؟ الخبراء أكدوا أن الساعة 6 مش قاعدة ثابتة للجميع، ولكن هو مثال على العشاء المبكر. الأهم هو ترك فاصل زمني بين العشاء والنوم، يفضل ما بين 2-3 سوايع على الأقل. تجنب الأكل المتأخر جدا أو الوجبات الثقيلة في الليل. الحفاظ على انتظام مواعيد الطعام قدر الإمكان، هل أن الحاجة هذه تعاون في خسارة الوزن؟ تناول العشاء مبكر ممكن يساعد بعض الأشخاص على تقليل السعرات الحرارية اليومية، تقليل الأكل العشوائي في الليل، تحسين التحكم في الشهية، ودعم عملية حرق الدهون بشكل أفضل. ولكن يقعد العامل الأساسي في خسارة الوزن هو إجمالي السعرات الحرارية، نوعية الطعام اللي ناكلوه، مستوى النشاط البدني. من فوائد أيضا المحتملة للعشاء المبكر إلى جانب تأثيره على الوزن، يساعد العشاء المبكر في تحسين جودة النوم، تقليل الحموضة وارتجاع المريء، تحسين تنظيم سكر الدم، وتقليل تناول الوجبات في الليل. يقول لك الحكاية ما هيش مناسبة للجميع بالضرورة، لأنه نمط الحياة يختلف من شخص إلى آخر، ولكن تقليل الأكل المتأخر ممكن يكون مفيد بشكل خاص للناس اللي عندهم اضطرابات النوم، مقاومة الأنسولين، مشاكل الهضم، وزيادة الوزن. هذا كما قلت لكم حسب تقرير لصحيفة ذا تيليغراف، هذايا في علاقة بدراستنا لليوم في شات ماتان. شات ماتان بعد شوية تكون حاضرة معانا أخصائية التغذية درة بن يدر. موضوع مهم نحكي عليه كيف العادة في فقرة لو سبيسياليست. خليكم على دي وانا فهم دي مصوتكم.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 46 دقيقة في انتظار تلتحق فينا درة خبر للعشاق متاع عادل إمام. وبعد سنوات من الغياب عادل إمام يطل من جديد من خلال صندوق ذكريات الزعيم. كشف الإعلامي ممدوح موسى على مفاجأة كبيرة لجماهير الفن في العالم العربي من المحيط للخليج بإعلانه على برنامج وثائقي جديد يعرض قريبا، يستعرض المسيرة الفنية والإنسانية للفنان الكبير عادل إمام اللي يرجع من جديد على جمهوره بعد غياب استمر نحو 6 سنوات على الساحة الفنية. قال ممدوح موسى خلال ظهوره في برنامج الحكاية المذاع عبر MBC مصر نهار الثلاث العشية أنه البرنامج يحمل اسم صندوق ذكريات الزعيم، ويؤكد أنه العمل بش يكون بمثابة توثيق شامل لمسيرة فنية استثنائية أثرت في أجيال كاملة من الجمهور العربي. وأضاف أنه عادل إمام بالنسبة لنا جميعا هو الأب الروحي للفن، والبرنامج يقدم هدية لكل الوطن العربي لأنه فنان استطاع أنه يدخل كل بيت عربي ويصنع حالة خاصة لن تتكرر. أوضح موسى أنه علاقته بالزعيم تمتد لأكثر من 40 عام، رافقه خلال العديد من رحلات داخل مصر وخارجها، وأشار أنه البرنامج مش بش يقتصر فقط على استعراض المشوار الفني، ولكن أيضا يكشف على جوانب إنسانية وشخصية ما تحكيش عليها من قبل، إلى جانب كواليس نادرة من حياته اليومية ورحلاته الفنية. أشار أنه البرنامج بش يتناول محطات مهمة من حياة عادل إمام، من بينها رحلاته للولايات المتحدة، اليمن، تونس والمغرب، إضافة للقاءات وذكريات خاصة توثق مراحل مختلفة من تاريخه الفني والإنساني. ويأكد أنه الجمهور بش يشاهد عمل مختلف يليق بتاريخ الزعيم ويؤرخ للمسيرة الكبيرة متاعه. من المنتظر أنه يتضمن البرنامج شهادات لعديد من نجوم المقربين اللي رافقوا عادل إمام في رحلته الطويلة، إلى جانب مواد أرشيفية نادرة وصور وفيديوهات تعرض لأول مرة. دونك ترقبوا العمل الجديد أو الوثائقي الجديد حول الزعيم عادل إمام. 46 دقيقة فاصل صغير، نرجع مع لو سبيسياليست.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على

0: site interna www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 56 دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. عنا مديد عليها، محتاجين النصائح متاحة خاصة في الفترات هذية. أخصائية التغذية درة بني در، صباح الخيرات.
2: صباح النور إيمان، شحويتك؟
1: الحمد لله يا درة، مرحبا بك. أنسنا ونمشي وتدسويت الفقرة لو سبيسياليست.
0: لو سبيسياليست
1: أيامات تفصلنا على موعد عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يربي مبارك على كل الأمة الإسلامية. نعرف أن الفترات هذه فما ناس اللي تتشكى من غلاء الأضاحي، فما ناس اللي قدرت أنها تاخو، وكل إنسان كيفاش مبرمج باش يعدي العيد. فما ناس اللي تقتصر أنها تشري الحم وتعمل هكا لما صغيرة في الدار. اليوم درة باش تعطينا أهم النصايح كيفاش نعديو العيد الكبير من غير مشاكل متاع هضم، من غير مشاكل متاع تغذية.
2: لهنا إيمان نبدأ بالأغلاط، أكثر الأغلاط اللي نعملوها في العيد، مش كما قلت أنت، نتفاديو المشاكل، نتفاديو أنه يكون معناتها فما مشكلة في الهضم، مشكلة في الصحة بصفة عامة وكل خطر. بالعكس معناتها في العيد الكبير أقل شوية أضرار نورمال مو من العيد الصغير، دونك نجمو بالعكس نتكون الماكلة صحية 100%. هوني أكثر وأكثر غلطة معناتها نسمعوها هي الإفراط في كميات الحم اللي ناخذه. هوني عندنا ما بين الحم كبده وكل، دونك هوني فما كونسوماسيون كبيره الصباح في القايله في الليل في العشيه كل. هوني هذيك واحده من الاكثر الاغلاط اللي نعملوها، دونك نحاولوا وموان نتحكموا شويه في الكميات نتاع الحم. ثاني واكثر غلطه نعملوها ايمان، واللي هي ما نردوش بالنا منها، معناتها احنا في الحم اكثر حاجه في العيد شنو نعمل؟ اكثر حاجه نشوي اكل مود دو كويسون، اكل الشويان هذيك في شويه خطوره كان ما نعرفوش نعملوه، خاطر الكونتاكت ما بين الحم والنار الديريكت، تبدا النار قويه على الحم وني تخلينا يتصنع ماده اسمها الاكريلاميد اللي هي خطيره شويه على البدن. اكل لونها كحله، اكل كوش هذيك اللي لونها كحله اللي تجينا في المشوي ولا حاجه ما نعرفوش نشويو بالكدا، دونك هذيك دونك باش نتفاديوها سواء نبعدوا شويه الشوايه على النار، نطيبوا ديما على النار معناتها واطيه شويه، والا زاد فما كالبارمي دي زاستوس انه نحطوا ما بين الشوايه والحم هكا كيما البلاك هكيكا نحميوا اللحمه باش ما تكونش اون كونتاكت ديريكت مع النار، وكيكا نحميوا انه باش ما تتكونش الماده الكريلاميد اللي حكينا عليها، واللي هي نعاود نقول راهي ما يشبه جمله للبدن نتاعنا. وزيد ما بين لي زاستوس اللي نعطيوها كي نشويوا الحم ولا نكملوا ما تنحضروا، ديما كزيدة القارس الثوم الكليل والكل هذيك زيدة تعاوننا باش نقللوا من الأكسدة اللي تصير نتيجة الشويين والكل، دونك هذية بارمي الحاجات اللي نقفوا عليها. ثالث نقطة زيدة واللي هي تعمل مشكلة هو وقت اللي الاستهلاك المفرط للدهون. ديجا انا في العيد عندي الحم الاحمر والا الكبده وكل فيهم دهون، فيهم كوليسترول، يعني انا ديما نقول الحم الاحمر صحيح فيه بروتين فيه الحديد فيه الفيتامين بدوز ما ننكروش، ولكن زاده فيه برشا دهون، دونك عندي ديجا الحم في حد ذاته فيه دهون، واحنا مثلا في قلايه ولا حاجه نحطوا برشا زيت ونزيدوا نحطوا كليه، دونك لهنا يولي كونسوماسيون برشا، ونزيدوا في السلايت والكل نحطوا زيت. لهنا التحكم في كميه الدهون خاصة العبيد اللي عندها سمنة ولا العبيد الكبار ولا عندها أمراض وكل، هوني نردوا بالنا أكثر من لازم. النقطة الرابعة زادة من بين أكثر النقاط اللي تنجم تسبب مشاكل عندي أكل الجازوز اللي نشربوه. دونك هوني الجازوز إيمان دونك مذهبية لهنا أيفيتي ستريكتومون، خاصة أنه أنا قدام وجبات ثقيلة عصبان قلاية كذا، دونك وجبات ديجا في حد ذاتها غنية بالدهون قوية على الهضم، دونك هذيك علاش ما نزيدش أنا عليها جازوز. هوني دونك بارمي التوصيات اللي نعطيوها إيمان هوني حكينا على الإفراط في الحميد، دونك هوني شو نقول أنا باش ما ندخلوش فك الإفراط هذيك، خاصة توا نخرجوا على نهارين متاع العيد بعد بقيت الجمعة والجمعة اللي بعدها وكل، من توا من الأيامات هذية نحضر المصادر الأخرى البروتينات، نحضر ديجا يبدأ عندي دجاج دواجن بصفة عامة أسماك عظم وكل كمصادر أخرى للبروتينات ضروري تكون موجودة، مش كيكا ما نقعدوش على طول الجمعة نفكر ديما معناتها التوصية تقول ما لازمناش نفوتوا أقصى التقدير 500 غرام في الأسبوع. احنا يمكن في نهار الاول فما ناس دخلت لها ديجا،

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: نستريح العنوان. تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار بشير رفقنا في متينة العادة ورحلة جديدة. مرحبا بكم في رف مقل خميس 21 ماي 2026. ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص. نرجعوا فيهم على مسار في تونس في العالم من أخبار, نحكيوا على مسار في الكورة, نحكيوا على تتويج الزمالك المصري بالبطولة المصرية البارحة, نحكيوا كما قلت على الأخبار وفقرات العادة في الانتظار. بعد شوية زعم شكون, بعد شوية نلعبوا على ثلاثة تروا باربكيو إلكتريك من إهداء بريماكو. كلمونا على 31 328 328. تنجم تكون انت سعيد الحظ وتفوز معنا بعد شوية مع بريماكو باربكيو إلكتريك. السلام عليكم وين ما كنتوا, طريق السلامة للجميع. شل نهاركم أسعد الأيام, شل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. اليوم رابع أيام ذي الحجة, ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نذكروا رواحنا ونذكروا بعضنا ونذكروا الناس اللي تسمع فينا بأهمية هذه الأيام المباركة. ربي عينا شاء الله على الفعل الخير وربي يتقبل منا. توجهوا إلى رب العالمين بالدعاء, أكثروا من الذكر تلة اليوم اللي يقدر يسوب صحة لي, شاء الله ربي يتقبل وربي يجعلهم أيام مباركة علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم, يغيب علينا القائد الأسطوري ويحضر القائد الشاب على الدواب لوغران نجم النجوم زيدور زيدور المكي. صباح النور
1: عليك رفيق, رحب فيك ورحب بنت الفل. إن شاء الله نهاركم مبارك.
0: بوجود زيدور,
1: ربي العباد اللي قاد الخدمة ربي حلها في وجوهكم.
0: أمين.
1: والله بارح عرضتني فيديو لسامح مفتاح رفيق على علوش العيد, قالك بين الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه زاد 300 دينار. بربي نداء يا ودي, يزلنا نرحموا بعضنا ونسيسوا بعضنا, خلي العباد الكل تعيد وما نذبحوش بعضنا. والله للأمانة معناتها اشعلفوا معناتها, اللهم جاب له الكافيار توك في جمعة يزيد 300 دينار. اللهم جاب الكافيار, لا تقول لي عاد هذا جمعة شيء قديها ولا شيء يترينها في المسكولاسيون والعلوش ولا تسال دو سبور. بالحق سيسوا بعضكم وربي سهل اللي مازال ما شراش, وان شاء الله نهاركم زين يا رفيق.
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. يزمنا نعملوها بتكره في الرحبه وزيدوا نفهموا السوق لانه نحكي ويزمنا نفهموا
1: الحديث
0: على انه شيء زاد ويسا سيفري, ولكن يزمنا نعملوا هبطه اخرى نفهموا نعملوا دراسه للسوق باش ننقلوا صوره كما
1: ادرس وحدك مع شابت يدرس وحدك دفعت لبلاش في الشموس.
0: نحب نهزك نص ساعه نعمل لك تيست وحدك تشري علوش المرة.
1: باهي
0: وتجيبهولي
1: تبعوني من بعيد انت والشيخ كوكب
0: ونشوفوا الزرافة اللي باش تخرجها ان شاء الله الباب الرحبة لوغرو حضرة النقيب. نقيب صباح النور.
2: الطقس جميل والنسيم عليل. البارحة في قاعة الريو راف اجتمعوا كل الفنانين باش نفسروا شوية قانون الفنان, وكان لقاء حلو ياسر وشيق. إن شاء الله ربي يديم علينا النعمة هذية وابتداء معناتها تو عنده ديجا نهارين دخل اون فيغور معناتها في التطبيق بالنسبة للإذاعات والتلفزيونات بعد بعام 365 يوم. يعني فما حاجات قاعدة تركز وثما
0: حاجة بالنسبة للإذاعات والتلفزيونات شو تدخل
2: القوانين التي تهم والمتعلقة بالإذاعات والتلفزيونات
0: اللي هي شنو؟
2: برشا حاجات منهم مثلا الريبرتوار لازم يتعدى في الإذاعات بالقياس لل
0: نسبة الأغاني ذيك اللي حكينا فيه الموضوع.
2: حكينا فيه الموضوع يعني برشا حاجات بون تو سيتاروفوار تناقشنا في مفنانين الأمور مش واضحة بالنسبة ليهم اتوضحت. كل حال شيء يعمل كيف هو كمان أنا في كل شوز في هال المشي هذه الكل معناتها بعد قرون بريدي دي سيني ولا كمام الفنان عنده وجود وعنده حضور وهذا شيء يفرح. عشان
0: يعني أنا الفنانين نخي بدأ فنانين فرحانين من نجمه كان يكونوا فرحانين. نجم التحليل الرياضية لقرار ناس البدوي سورة بونجور.
1: أهلا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. شاء نهاركم زين, نهاركم مبروك, نهاركم أسعد الأيام. سلموا على توانسة في تونس خارج تونس, ربي يحفظكم الناس كل. السنة الآلي المصري من كلاسية الثالثة باش تلعب كاف مسيك اللي مش يلعب الكاف ماذا بالحق اللي ظهر الجمعيات الكل الكبيرة سنة موجودة في الكاف. لا معناتها البارح
3: امبارح معناتها في نهايه الامر تعرف لو المسار بالنسبه لي مخصصه للمصري ما تلعبش الشامبيونز ليج بالنسبه لي
0: موسم كارثه كبيره برشا للاهلي خساره البطوله خساره الشامبيونز ليج ولا خساره الترشح لرابطه الابطال الافريقيه موسم كارثي بكل المقاييس ودير القرارات كلها شكون احنا اللي كيف باش تتفسخ وباش تعاود في الاهلي المصري
3: وهذاك علاش في كره القدم بعد ساعات تجي فما دي سيكل يجيو صعاب يجيو خايبين على جمعيات وعادي في كره القدم لي ديسيبسيون عادي راه في الكره يصيروا ما تنجمش ديما تكون في العلالي بعد ساعات تجي مراحل صعيبه يزمك تعرف تجيرها يزمك تعرف كيفاش تتطور معاه يزمك تعرف كيفاش ترجع في ساعة في اسرع وقت ممكن
0: احنا شكون عندنا في الكاف سي اس اس
3: سي اس اس كاهو تو نستناو في شكون باش يهز كوب معناتها كان توصل
0: نستناو على وقت نجمو
3: نعرف باش نعرف شكون الفريق
0: الكل في الشامبيونز ليج الترجي والافريقي وفي الكاف سي اس اس في انتظار التحاق الاسم الرابع
3: بالك على ستيلو رفيق
0: شكرا ليك يعني حاجه تعمل كيف الناس تصرف على الخدمه ولا كلاس لا كلاس
3: وخايف عليه لا يسرق له اي جرب اقرب
0: جير صباح النور
4: مرحبا يا جماعة مرحبا الناس اللي تسمع فينا كل نهاركم إن شاء الله أسعد الأيام بون كوراج للناس اللي تعدي امتحانات للناس اللي عندهم خدمهم ما نعرفش حبيت نحكي لكم على أنه بعد ما البنتاغون أيامات التالي كان نشر ملفات حول الأجسام الطائرة في الفضاء لكن الجدل قاعد يكبر توا بعد ما خرج عالم أمريكي سابق خدم في المخابرات الأمريكية خرج وقال أن الحكومة الأمريكية راهي مخبي علينا أربع أنواع من الكائنات الفضائية اللي هما ما بين الرماديين الزواحف النورديين والحشريين ويعطي مواصفاتهم والمواصفات تشبه برشا للإكستراتيغيستر اللي نشوفوهم في الأفلام والجدل من عند العباد اللي قاعدين يقولوا لهم الأمريكان كذبوا كذبة وصدقوها على أساس أنه حتى صورة حتى خيال حتى شكل زيكتراتيغيست خذومة مشابه جدا للشيء اللي رواه في أفلام الساينس فيكسيون دونك ما نعرفوش وين باش تراسي الحكاية هو بيدو ما شافهمش أما يقول أنا صدقت الناس اللي شافوهم الحكاية على أنها تنجم تكون معناها عندها نسبة من الجدية من العبيد قاعدة تضحك من, من, من, من غير توقف معناها في علاقة بالموضوع هذا
0: احنا قناعاتنا واحدة ربي خلق زيه الإنس
1: والجن
0: وانتهى
1: والسلام عليكم
0: أبحاث ونازة ذي
1: يعني ربي معك على بعض
0: لا يعنينا
1: لا يعنينا أخوي
0: هكا ولا
1: هكا
0: حاسب الحاسب حنور
5: بونجور بونجور بونجور
0: أنت ليه قول مش هكا
5: ليه باب
0: شجاع قول مش هكا يلا
5: هو هكا هو الفانتازم قديم الكائنات على ذاك منش باش نقص الكائنات الفضائية خاطر هو فينا المو باللوجيك صحيح نجم ترقى كوكب بعيد يشبه عندك كيف معناه كيما مواصفات الأرض الأكسجين خاطره الكل وراء الفرق الكل في الأكسجين الحاجة الوحيدة اللي زيدة نحن زايدين على المجرات اللي دايرة بيننا واللي اونلي زائدون فيه الأكسجين معناها كان جيو هما باش يجيو ورا نحن نجم نمشيو لهم زيدة معناها جو بانس باك فما معناها نسبة كبيرة اللي فما كائنات حية كيلكو بار في بلاس خاطر سيفاس انورم معناها سينو بونجور
0: ذكر هو بالنسبه ليك فما
5: موجودين اما ما ينجم معناها لا ديستانس سي تيلمون تعرف باش تمشي لمارس تحب تقدر قديم العام
0: اي دونك بالنسبه ليك موجودين اما مشكل ترونسبور
5: مشكل صحيح مشكل ترونسبور
1: معناها هذه توفير تاكسي جامعي هكا معناها
0: هذه الوسطى في بالي يا ما نحبش نقص عليه السيزون اونجاجمون حتى للجوا ما تجينيش فاسيل تقول لي عاود عيط
1: لا
0: قال لك فما كاينات وفماش ترونسبور
1: لا
0: يستفز فيا في رابع ذي الحج
1: يحب يبروفوكيك ما تيحش في البروفوكاسيو
0: رابي الفوراتي رابي لو سباح
6: نور سباح نور يا راب شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام سلموا برشا على العبيد اللي في ثنيتها ماشية للخدمة الراف تعرف من نهار ثلاث توا نحسب فيها نهار ثلاث خدمت راديو صباح معاكم وبعد مشيت تلفزة طول معاكم روحت رقدت البارح خدمت راديو معاكم وبعد مشيت خدمت ما شاء الله على وجوه النايرة قناص وصبحت عزة بينج وقمت نخدم معاكم قديش فرحان راني وليت نرى فيكم شي باش تقولوا قسما بلي وليت نتكهن وليت عرفت كلي لعبة بسم الله ما شاء الله الزابينج البارح ما ثلاثة راو نسمع في دعابات حاتم والشكر والشكر يا حتوم يا دعوب
0: الريت اللي فيه بتاع انك ما عادش تنجم انا في التلفزة في الدار ما عادش نجم ما عادش نجم نسمع صوت وجنيريك
6: المشكلة وين خبيزة والله العظيم الحمد لله ولكن البارح بخلافة ذي على الزمالك طلع شكون هابط ببليكاسيون يحتفل بزمالك البارح ولابس مريول الزمالك جورجينا مرت كريستيانو في الكونت نتاعها وكذا هبطت اي لوف زمالك في الكونت نتاعها واي لوف زمالك كذا. عجبني جمهور الاهلي قالوا ايش بيه خسرناه ايش المشكله معنا الزمالك خواتنا كانوا هكا خواتنا يا حبذا. دونك جورجينا ما علاش هبط على الزمالك الله اعلم. هو يحكي بيقولوا يمكن عندها مرشي في مصر كان باش تربح الاهلي باش تحط اي لوف اهلي كان باش تربح بيراميدز اي لوف بيراميدز ما يماش. ولكن حاجه مهمه برشا بقيله عائله كريستيانو قاعده تحب تسيطر على الميدل ايست الكل في علاقه بالمواضيع نتاع المرشيات هذوما.
0: ولن يكون هذا سهل لن يكون سهل لاني قررت ندخل الميدل ايست.
6: هو يا جورجينا رد بالك
0: لا لا الميدل ايست ما مشينا لوش برشا احنا معناها كرجال اعمال كذا. دونك
6: الشرقيه ما سكتتش لنا الفجه.
0: يلا 27 دقيقه. السلام عليكم وين ما كنتوا. كما قلت نلعبوا على باربيكيو الكتريك. ثلاثه منكم ينجموا يروحوها كلمونا على 31 328 328. فاصل ثم نواصل. هذه راف ماك للتسعه ونص.
7: راف ماك بوبليسيتي.
8: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
7: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: شنو صار في حلقة البارح؟ توت سويت الزابينغ.
7: زابينغ
6: بين بالكاشف يا عزيزي المستمع اللي البرنامج هذايا خطير. اي لا لا لا خطير خطر. شو شو نقول لك يا ودي ردوا بالكم.
5: والحاجة الثانية اللي لاحظتها رفيق توا نحن جوارديولا مركزين معاه وعجبنك وشيء ملاحظش اللي ركزوا معايا
0: صالح
5: صالح جوارديولا
0: يبدو انه هذا الفريق
1: كل الشاب اللي ركز معها الحاج اي اي قلس بنتي اللي هم عاملين عليك سي زيرو سي زيرو اذا قلق يا بنتي راني معاك والحاج بشي تبعه والحاجة
0: الرفليكسيون توكا موجودة على اليوتيوب. قالوا فريق الرفماق لا وللأمانة بتاخد جملة كما هي بقيادة الراب وين ما يحطوا على حد فتتكون الكارثة
5: بكسروا المرأة وربحوا.
6: وحاجتين روا برنامج خطير وبرنامج معدي زاده اي خاطر اللي يعمل فيه حتى بالحاج قاعد ينتشر وقاعد يعدي في المستمعين.
0: الاكله التقليديه غادي في سوسه نهار العيد ثلاث اقتراحات. مقرونه بالدجاج سلطه مشويه ولا كسي بالعسبان.
9: نتصور مقرونه بالدجاج.
1: الحاج معنا
0: في التليفون. بنت اخت حاتم اخت حاتم هذه الدعابة هذه نعرفها لجينا ذو ما نعرفهم منزل بورقيبة كالكوبار هكا ها مكرونة بالدجاج هاك يقول لك جيوب خاتة والعلم فما عدول منافسة يا سي زياد.
6: حلوة لا حلوة ياسر روعة اي لا حاتم عامل فينا اي لا هو زمني رو من اوله معروف.
5: عندي مروحة انا ما استعملش كلمة انا كسنسيب الكليماتيزور.
0: انتي توديك المروحة باليد ودلاع وخلعة
5: هاي عندي عندي والله تنجيبها تنجيبها عندي مروحة ديما فوق
0: يلا
1: وينبر على الحومة يلوش في قاعدة الكهرباء
0: قاعد كرسي قدام الدار وشوية ماء وعفرسية
6: مش قولك انتي اي لا ذكا هو التخيلات الحلوة اللي ماذا بينا ما نتخيلوهاش. حاتم في خلعة ومروحة ودلاع لا عسل. الدنيا مكلة بعضها في البلاتو ذي مش فاهم عليش انا الحق تعرب
0: الامام الشافعي سفير السؤال الموري قداش عنده مقولات وقداش عنده حكم الامام الشافعي
5: محلام.
0: السؤال الموالي
6: عنده وقت فراغ
5: فلتت فلتت الميسيون فلتت الميسيون
0: فلتت
6: أثر عليها قبل معنى الوقت فما استزاع بشت
0: معنى هنا كي نخليك ستة شهور في فارة
6: جربني
0: نجم تخرج حكمة
6: أما تخلصني لا لا تشهر نخلص
0: فما تنجم معنى تسلت الطاولة على الإمام الشافعي
6: ليطفئ بعض أجواء البهجة
0: تمس واحد من رموز
5: برناوت
0: قال لي ما تكبر هيك
5: جنزيد بتاعك برناوت
0: زيدون
9: ايوه شو وين وصلنا كفاءات كما هكا وكذا واسم كبيره في تاريخ الانسانيه احنا وصلنا اللي نتمر عليها لهنا في البلاتو هذا منطق تو تو هكا تو اي عاد اي عاد ورينا حاجه حلوه
0: كان نعمل باساسيون معك انت تقول في كلام بايك كيما شكري قال في رياض رياض قال في شكر
1: اي ما عادش ندخل راديو نجيب حداك ابو حب اي نعمل نعم
0: نجي كمستمع نقعد
1: يا ودي حد لا لا لك
0: انتهى
1: لك لك حرموا عليك
0: البصمة تاع البيت حلي بصمتي من الباب
1: هكا هو رفيق
0: هكا هو توا امي كانت تسمع تقول لطف على ولدي
1: برجولي حلقات تاع عربي كانت ممتازه نروح لموسيقى
0: خفه
1: والله خفيف
0: برشا موسيقى
1: برشا موسيقى وشرتو مع اميمه الجو
0: الجو
1: كل هذا بحفل 19 12
0: امبارح تلب رياض بالنور قالوا انا مع شكر يطلب شكري قالوا انا مع رياض بالنور الزوز مش فاهمين هو
1: الشجاعه اللي عنده
0: كل واحد يوسف يقول انا راني معلق
9: اش قولك انت يا ولدي زياد والصراحه قصه حب رهيبه ملوينك اي لك قالوا ما تعفسوش ملوينك اي بسم الله روح رياضيه كبيره ياسر روعه
1: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
7: زابينج
0: تحية للجروس رامي الفوريس زعما شكون زعما شكون بعد شوية قبلوا فاصل ثم نواصل
7: راف ماج Publicité.
10: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
11: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربوران نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
12: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
13: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو منو كريسبي شباتا يولي ب10900 في عوض 16200 من الجس ماكسيت وقل ليش لقيت عندك أورانج
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم
13: ديوان فم

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: جدال ونقاش حميمي في البلاتو في علاقة بقانون الفنانين مرة أخرى.
2: أنا راني نحبه حاتم بالحاج صاحبي ونحبه ونحترمه وفنان كبير بجد حاتم بالحاج ستان تري جرون سيناريست وكل شيء. أما ماذا بينا كنت نقشن بعد أنا نسمعك ودي تسمعني
1: بحلالك. أنا نحكي على العناوين ودي عنوين ما عطيش تفاصيل. كان تم نقاش حميمي جميل ما بين مقداد
3: حاتم
1: زيادة تدخر كالعادة باش يهدي
4: كانت
1: حاجة جميلة جدا. نمشيو تو سويت زعما شكون
0: زعما شكون
1: مواليد 3 نوفمبر 1971 انا رجل
4: فنان بطاقته
1: ليس فنان لا ما خديش بطاقته
5: ما عندوش بطاقه ولا مش فنان رياضي
2: عربي
1: ليس بعربي
3: اوروبي رفيق
1: ليس باوروبي لنديس الثاني ناصر الخليفي اوروبي سامحني اوروبي
3: اسمعني
1: ولا ما اسمع
3: فرنساوي فرنسي
1: ناصر الخليفي
3: فرنسي
1: لا
6: لعب في البي جي
1: ما لعبش في البي جي
6: انا قاعد نغرق في الكرسي
4: قلنا رياضي ولا قلنا كوارث
1: قلت رياضي
4: به لعب تنس
3: صحيت شكون
1: عندك محاوله
4: لا
1: ما عنديش لا ما هوش لعب تنس
5: باسكيتور
1: ما هوش باسكيتور نخيب
2: كرة قدم
1: في علاقة بكرة القدم
3: لعب كرة قدم ولا في علاقة
1: لعب
3: معناتها كان جور
1: لعب
3: في مارسي
1: لعب بكل ميني ما نعرفش عم لعب في هومتو
5: مارس رياضة
3: كان يلعب ولا يسير
1: نعم
3: كان يلعب ولا يسير تو عنده مسؤوليه رئيس جمعيه حاجه هيك
4: سير زيتون اخضر زيتون
1: رئيس جمعيه لا يلا
6: موجود على الساحه تو
1: موجود على الساحه لنديس الثالث قلت ناصر الخليفي
3: اي
1: لنديس الموالي نحتلف
3: والله شفت والله لبعث لي حد والله
1: ريمونتادا
5: شنو معنى
4: ريمونتادا في علاقة برشلون
3: فما ريال زيد عملت ريمونتادا
1: كلمة
5: كلمة
4: اسمع أربيترا
1: لا
2: ريمونتادا
5: مدرب
2: برازيلي
1: ليس ببرازيلي
3: كان مترجم لا ولا يملك جمعية توا ولا يملك جمعية توا
1: يملك جمعية
3: شراء جمعية
1: لا
6: شنو هو معنى إيطالي
1: ليس بإيطالي لنديس الموالي لنديس قلنا ناصر الخليفي قلنا بعد الريمونتادا لنديس الموالي توريرو
2: إسباني
1: شبيك زيد
3: توريرو
4: عنده لكسون
2: موجود في الخليج
3: يغري فينا بسبانيوري
2: موجود في الخليج
1: توريرو
4: ألماني الجنسية
1: ليس بألماني
5: إسباني الجنسية
1: يحمل الجنسية الإسبانية
2: موجود في الخليج توا
1: لا بحدا هرمز عايش توا مضيق هرمز
3: عندي محاولة
1: ما تعطيش
3: لا وأقسم بالله لا طالع
1: غدرت للتليفون
3: أقسم بالله لا كان مهاجم رفيق
1: ما عنديش فكرة كلاعب ما عندي علي حد شيء يلعب معنا
6: كمدرب هز كاس عالم مع منتخباته
1: شكون
6: اذا قالك في قضية شكون كنت خرجتش مش تربح
1: توريرو لنديس كان توريرو لنديس الموالي
3: اخترت نبه توريرو
5: يلزموا افيش جديدة متاع خافير بوش
1: راموس
3: انا جيت شخور راموس
4: سيرجيو راموس
1: سيرخيو
4: راموس
1: سيرخيو يلا
4: رينا سني ريال
1: شكور
4: لا لا لا نعم أم لا براس كاكا ماذا تلعب لك
1: يلا
5: يتكلم اللغة الفرنسية
1: ما عملتش مع استاذ ما عملتش
5: انترفيوات
1: صديق لكريستيانو لا
3: رفيق عنده جمعية ميامي توا هو رئيسها اي ربي معاك
1: لا
3: ماخو فنانة
4: ميخو؟
1: ما هوش ميخو فنانة
6: رجتوا لنا السؤال مش مستس في الفنانين لديك يتغسط
1: وخلش بدي سأخذ
3: فنانين عليه بكام ياخذ فنانين
6: غنى في كارتاج شو اسمه هاز شامبينز ليج
1: لا عقدته
6: احنا ليش نحكي عليه من
1: عقدته
6: شامبينز ليج
1: تعقد ذات ليلة تعقد ذات ليلة تعقد وعقد أحبائه
4: درب أرسنال توا
1: لا يدرب أرسنال لنديس المولي يدرب أرسنال عفوا لنديس المولي
4: أرسن بنجي
1: اخرج
6: برافو
1: لنديس المولي هي العاد سهلة تو اللي نحكي فيه سهل أستون فيلا
5: أسود
6: فيلا تعقد 2020 أرسنال ونايمري
1: ونايمري جواب سليم رامي يلا فراتي وناي امري اللي البارح تحصل على لقب
6: الاوروبا
1: ليج مع فريق اشبيليا الخامس في مسيرته وناي امري علاش قلت تعاقد لانه هو كان مدرب البي اس جي يوم الريمونتادا الشهير بتاع 6 ضد برشلونه
4: خليته ما كملش البروجي نتاعو
1: ما خليش كمل البروجي لانه البي اس جي كانت ماشيه نحو اللقب وفي 20 ولا 12 دقيقه تقريبا
4: نيمار
1: يعجبك كونترنور
6: يعجبني مش تاع صف أول معناه رغم اللي يقولوا هو underrated معناه من المدربين اللي مظلومين إعلاميا على خاطر ما عاشش تجارب كبيرة بخلاف بي جي معناه تجربة كاللي بينجم يواصل بها كيب ولكن هو من المدربين متاع الصف الثاني متاع أوروبا ليج يقولوا عنده أفكار كبيرة برشا راف الكروية معناه ستيل إنريكي راه وستيل معناه فهمت جماعة عنده كالهبة التكتيكية صحيح ويحب معناه يحب برشا ولكن هذا بالضبط ما يكفيش والبارح على ذكر أستون فيلا تعرفش كل المحب البارح اللي حاضر برنس ويليام ولا
4: يحبها
6: برشا وكذا ومتحمس انا استغربت استون فيلا انا سايب الكبار الكل وكذا واختار انه يشجع استون فيلا والله ماتش كبير برشا وقوي برشا الحق تاع ربي في رقم تاع البريمير ليج بارابور ليزيكيب الاخرين
1: نحكيو على اوناي امري نقطة برافو رامروم انت الفائز نمشيو تو سويت للاخبار ولا زيدوا شخصيه ثانيه
5: نزيدوا
1: الاخبار ناس اش تحب
7: لا زيد شخصيه
6: زيد شخصيه
4: مع زيد
6: شخصيه نعملوا دور اخرى خليته تنفوس شويه
4: تاو خط عنده سويل معرس فنان
1: يلا نمشيو للشخصية الثانية مواليد 17 أوت 1943
4: فنان
1: فنان وعنده بطاقة
5: عربي
1: ليس بعربي
2: هاوي ما عندوش بطاقة
1: نعرفش أما فنان محترف
5: فما بلدين بلاش بطاقة
6: برا تونسي
1: تونسي لا ماهوش تونسي
7: أوروبي
1: يحمل جنسية أوروبية
6: فرنسي
1: ليس في بفرنسي لنديس الموالي مارتن سكورسيزي
4: مارتن سكورسيزي أمريكي معناه فنان هذا
1: أعطيني سؤال
4: أمريكي الفنان
1: يحمل الجنسية
5: ممثل
1: ممثل
2: مصري
1: ليس بمصري
7: حي
1: على قيد الحياة
7: خذيه أوسكار
6: بخلاف أمريكي إيطالي
1: يحمل الجنسية
2: أباي قدام الجنسية
6: واضح هذا يتفضلوا
4: مثل تاكسي درايفر
1: يا عم الشيفور كان لانديس والممثل هو
4: روبرت دي نيرو
1: جواب صحيح حاتم بالحاج نحكيو على روبرت دي نيرو 17 أوت 43 كمام كبير كبر روبرت دي نيرو
4: أما أقوى معارض لترامب
5: واو.
4: وين يعمل ترامب
1: ما عادش نحكيو على معارضة ما عادش نحكيو على معارضة جبهة عسكرية ضد ترامب الكلاب اللي يقول فيه واللي يعمل فيه حضوره في كل نهج يحضر فيه ترامب باش يوري أنه عنده موقف باش يوري أنه تراب قاعد يقول في أشياء خاطئة روبرت دينيرو الفنان الكبير تاكسي درايفر أشهر الأعمال مع مارتن سكورسيزي والأدوار الشهيرة خليني أقول أهمها والتي لن تنسى اللي يلعبها في البارا
4: جودفاذر جيمبول وقت كي سمان برشا مش ولا بوكسور
1: ان جرون تاكتور والسين اللي جمعوه بالباتشينو ميتيك يعني حاجة ما تتنساش
6: وجودفاذر ما تقبلوش جودفاذر ما تقبلوش وعمل جوزة بركة الثاني بركة عمل لما ما تقبلوش جملة خاطر هو معناه مش فردي بوك معناه هو أبوه كي كان صغير والآخر الباتشينو كي واحدة
1: ليكول دي نيرو زياد انت
7: في تيتانيك يا باهيش
6: نعم بابا
7: ليوناردو ديكا كابريو هذاك ماني نخرج بيناتهم لاسام
1: فيقتك ديكور تيتانيك اكسلو ثم نعود موعدنا بعد شوية مع الأخبار ونلعب على دو باربكيو إلكتريك كلمونا على 31 328 328
0: راف ماج بيبليسيتي
8: أوهو، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
9: ما أريده شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريده، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
10: أريده، طور عالمك.
11: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية، مشوي بارتي ان بلان اير، ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجونس دو فواياج نتاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
12: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
13: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
14: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
15: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك، باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش، ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تي.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
16: توب نت، very fiber people.
17: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك، avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل وتلبونا على 82 10 80 80، ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
18: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
19: ديوان فم، صوتكم.
20: المزيكا نون ستوب على ديوان فم.

0: FM. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وثمانية واربعين دقيقة تتسويت التراند جورة
2: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
0: أريدو، طور عالمك. تراند دو جور.
1: رويترز تنشر استطلاع رأي يؤكد أن نسبة التأييد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ عودته للبيت الأبيض، وتأثرت بانخفاض الدعم بين الجمهوريين. استطلاع الرأي اللي دام تقريبا على 4 أسابيع يؤكد أنه 35% فقط من الأمريكيين راضين على أداء دونالد ترامب في منصبه، وهي كما قلت أدنى نسبة تأييد عرفها الرئيس الأمريكي منذ عودته للبيت الأبيض. سؤال مباشر ووحيد، هل يأثر هل الرقم هذا على قرارات غدوة البيت الأبيض وترامب وقت اللي يحس روحه أنه الشعبية تتآكل وأنه نسبة التأييد قاعدة تنخفض، وإلا هي أمور وقتية قد تنخفض توا وبعد ترجع في قرارات أخرى نجم تلقى أكثر شعبية لداخل الأوساط الأمريكية، نجم يغير ولا حاجة؟
3: أغزر، هو راهو التراجع الشعبية، كل رئيس يمارس الحكم تتراجع شعبيته. القرارات ما نظنش برشا، خاطر هو معناها أموره كان في المقا، معناها يهمه كان جماعة هذك برشا عبيد واللي يسميوها يوسكت بوليتيك اللي يقول. هو مرة قال أن النجم نضرب واحد أتخو عيارين في الفيفث أفنيو وباقي ينتخبوني. دونك هو عنده السوكل ذاك اللي مهم جدا اللي صاير توا.
1: الناس اللي تسمع حتى مقاسي ميك
3: أمريكا هما اللي كما نقولك اللي متعصبين ليه برشا، اللي
1: معاه أمريكا جريت أجان نجع أمريكا
3: اللي هما اللي هما مكثرهم جمهوريين ما فيهمش كان جمهوريين، خاطر راهو في أمريكا سيستم آخر ما مش وقته طاو باش نحكيوا عليه. اما هو ترامب تعرف الامريكاني كيما كيما القائد نتاعو كيما الاداره الامريكيه، مصلحه جايه عندهم البريوريتي لمصلحتهم، الباقي ما يعني لهم حتى شيء. علاش تراجعت شعبيته؟ خاطر ليسانس غالي، خاطر ما هبطوش سوم ليسانس، خاطر زادة معناها فما الانفلاسيون طلعت، معناها الامريكاني وقت اللي يمشي
1: معناها سي توجور ريكوبيرا بالغدوه يتيح ليسانس
3: تتحسن
1: بوفوار داشا يرجع
3: في جمعتين
1: مش في علاقه بامور مبدئيه، اعتداء على ايران اعتداء على بلد اخر.
3: صحيح، هذيك السياسه الخارجيه ما تعنيش، هي تعني له كان النتيجه اللي
1: تداعياتها الداخليه.
3: تداعياتها الداخليه هذه حاجه. الحاجه الثانيه زاده، راهو الامريكان في امريكا بلاد متحره، راهي الاسوام حتى الخبز تشري اليوم بسوم اذا تغليت الانفلاسيون ما غدا تشريسو، ما عندهمش دي بري فيكس كيفنا نحن. سي ان اوتر مارشي، سي ان مارشي او بلوز اوفران
1: لوفر ولا عقلي اخر.
3: دونك اي تداعيات معناها في اي كريز هكا تصير تطلع الاسوام يولي تنقص شعبيه اللي يحكوا فيهم،
1: تكاثر الشعبيه داخل الجمهوريه ينزل.
4: اي والله كلمت شكون رفيق في امريكا
1: صاحبي بالك بالخبر باش نحكي فيه.
4: اي اي تكاثر كبير برشا، قال لي ليسونس غلي، قال لي
1: الجمهوريين بالذات
3: ريخدين طبعا.
4: ما عنديش فكره
1: انا نحكي على الشعب الامريكي بالذات داخل الشق الجمهوري.
4: نطلب صاحبي اللي عايش غادي
3: ونعديه لك
4: ونعديه لك واتساب كلمه اسالوا على الجمهوريين وين يسكتوا هنا موقفهم وكل. سالت صاحبي قال لي الدنيا ميتة الدنيا ميتة هو هذا هو داير اسمه رفيق
3: العلوش قد يوصل
4: العلوش ما فهمش رحابي
1: جمهوريين ديمقراطيين اليوم هل سيتغير موقف ترامب؟
4: والله لا نعرف، ما نعرفهمش رفيق للامانه ما نعرفش، والله لا تغزل لي مع مصدوق.
1: ما تعرفش جمهوريين ديمقراطيين؟
4: لا نسمع بهم اما المواقف نتاعهم.
1: هم شكون هم؟ عباد اكسترا تيريست؟
4: عباد في المجلس هذاك في المجلس وكل ربي معاهم رفيق. تغزل لي مصدوق معناتها محضر لك الجمهوريين والديمقراطيين. ربي معاك يا رفيق.
5: هو دينيرو قال لك تيتانيك جايني تو في الجمهوريين مستغرب.
1: قال لك دينيرو وين بتاع تيتانيك؟
4: تيتانيك ديما ليوناردو دي كابريو دينيرو.
1: لانديس الموالي الاخبار الموالي وهي تدوينه لعصام الشوالي. 2026 سيشتغل اجتماع ليو ميسي كريستيانو رونالدو ونيمار المرة الأخيرة فوق أكبر مسرح كروي. هنا تكمن القصة الحقيقية، لاعبين صنعوا جيلا كاملا من الذكريات هيمنوا على كرة القدم. آدم وتقاسموا الجوائز. الرابط الأعمق ليس المونديال بل شعور الفرصة الأخيرة، والبعض سماها الرقصة الأخيرة. لاس دانس. ميسي يريد أن يختم رحلته العالمية وهو يدافع عن تاج تاريخه مع الأرجنتين. رونالدو يحلم بكأس ما زالت تنقص خزائنه الأسطورية، ونيمار فيبحث عن نهاية مختلفة تعيد له المجد الذي خطفته الإصابات والخيبات. بالحق رواه بريزيل تهز كوب دي موند اللي صار كل مع نيمار يتنسى، وتكون حاجة إستوريك أنه يكمل بها نيمار إذا كان هو يساهم يكونتريبي في الكاسة ذي. رونالدو يكون جنون أنه في العمر هذا بورتغال تهز هي الكوب دي موند ويهزها كما قال بالخزينة
5: بتاعه، كانت عند ميسي معنى
1: صحيح ولي القدر
6: يساهم
1: لازم السيناريست
6: عنا
1: يلا ناصر كلمة باش يكون مونديال. شوف في برشا ملاعبية فرصتهم الأخيرة، والثلاثي هذا ميسي كريستيانو ونيمار.
7: بالنسبة لي أنا ملاعبية معناتها
1: فتلاش شكون تحب أكثر أنت؟ شكون يعجبك ميسي
7: كريستيانو؟ كريستيانو من الملاعبية اللي يعجبني. علاش؟ على خاطر إنسان مجتهد، إنسان يخدم يحاول من مش منقولش من لا شيء، معناتها ديما يحاول باش يتطور من العمر هذا، مازال يخدم بنفس العقلية بنفس المونتاليتي. في الأربعين سنة الراجل مازال يترينا ويزال حال مروحه ومازال قوش عليه في بدايته. واللي يعجبني فيه أنك مازال جيعان كورة إلى حد الآن، مازال يبكي. آخر مرة وقت اللي ما هز الشامبيونان في السعودية الراجل يبكي، أونديري عمره ما هز حتى تيتر في عمره. هذا هو الفرق ما بين الملاعبية الكبار اللي الحلم نتاعهم ما يوفاش، وذاك الفرق ما بين الملاعبية يرضوا بالحاجات القليلة. وذاك كيف لا ديفيرونس اليوم زاد كيف كيف
1: اليوم يلعب على الشامبيونان كريستيانو ومازال كيهب التدوينة يخاطر فيها في جمهور النصر. قالهم دول سونس مازالت خطوة ونكملوها مع بعضنا. كريستيانو مرة ذي يحكي على الشامبيونات تاع السعودية
5: ويموتيفي الزمالك تقول حلمه بعد العصر بالليل
1: ويموتيفي في الجمهور نتاع ويقول لهم الحلمة مازالت وباش نهزوا الشامبيونات. هذا ما نعرفش قداش بالشامبيونات اللي قالوا ناصر مهم جدا حكاية الملاعب الجيهان. نحكيوا على شو اسمه نيمار. نيمار الشروط اللي حطهم تبين انه انشيلوتي وضع له شروط، منها انه ما عادش يكون هو الكابيتان، ماهوش اساسي باللزوم، ماهوش بار اوبليغاسيون يدخل معناه اساسي، ماهوش هو الكابيتان، وحرم عليها الديجيتال، ممنوع الديجيتال في كاس العالم. يبدو انه هذه صارت نوع من المفاوضات وجس النبض. معناها انشيلوتي بعد شكون حكى من مع نيمار، قالوا لو يتم استدعائك تقبل هذا؟ قال نيمار اي. قالوا كي ويتنسين شوفوا تو كارلو عيط لك ولا لا؟ بعد عيط له كارلو انشيلوتي تقبل شروط من نوع هذا، من عبد في الخدمه مثلا نقيب، لو نحطوا لك شروط في الرثمان كرونيكور ما تعملش هكا، تعمل هكا تنحي الديجيتال،
4: جاب حجم الخاص مره في الكوب دي مون،
1: تلبس اللون الفلاني، تقبل ولا لا؟ انت نجم ما تحمل الشروط.
8: لا علاش؟ اللي تخدمه تاعو، ما دام انا نخدم معاك انت قائد سفينه عندك شروط كذا، انا يلزمني نلبي الشروط هذيك، سينو نخرج جاي
1: نعم. اذا قلت لي نتحداك شبيك تقلب في الراديو
4: البارح اليوم ما عندوش
1: ما عندوش انرجي
8: يا بنت يا ولدي تاع شنو البارح متهز ومتفضوا بالضحك انا نتحداك ما تعرف مش حد عرف
1: فيها زياد فدلك. الشروط
4: اي نقبل
1: بالحق
4: اي باش تحترم المجموعه
8: فوالا،
1: ومش ما تضيعش كوب دي موند،
4: ومش ما تضيعش كوب دي موند، فهمتني ولا
5: لا؟ خاصه في شروط كيما هكا في علاقه بنيمار، هذوما حاجات اسمها لمصلحتك، معناها شروط لمصلحه العامه اون بلوس.
1: يا نيمار علاش مش كابيتان؟
5: لا نيمار مش كابيتان زاد مش لك الدرجة، معناها كي تجي تشوف شكون باش ياخذ كابيتانا، معناها بخلاف ماركينوس اللي هو تيتولير من بعد كي باش يهبط نيمار سوكي يسير باش ياخذها.
1: قال ماركينوس
5: اي هو ماركينوس نحكي لك، معناها كي باش يدخل حتى في باب الاحترام، وكان الفيديوهات تاع في التيك توك باش يتقص وعطاه وكذا، ونيمار عنق واحد نتصور نيمار انه ياخذ، ولكن معلومه صغيره اللي هو عنده توا ضربه في المولي بور لو مومون، وفي بالي الماتشات اللي مازالوا الكل من هنا الكوب دي مون سانتوس ماهوش يلعب في اطار كاجراءات احترازيه وكذا، وانه ماذا بهم لازم يخلط على التربص ما قبل ذلك. ولكن بالنسبه لي انا، بالنسبه لي على السؤال القبيله، والله حبيت نجاوب عليه. نيمار وميسي وش اسمه كريستيانو،
1: مسألتهولكش
5: والله نيمار خير منهم.
1: لا
5: حبيت نفاجئ
1: مسألتكش.
5: اوكي بابا امريكا تفضل
1: مش الحال يعطيك جو دمو ديسيبلين كل واحد سؤاله
4: كل انا عندي جمهورين وديمقراطيين في امريكا ما نجاوبوش. انت تبدا عندك الاجابه ما يسالكش
5: يقول لك لا
4: مناش تقوي برشا يعرف المعلومه عندي
5: فهم لي خطوتك
4: يعرف المعلومه ماهيش عندي يسالني وهذيك قوت مناش تقوي
1: مناش تبي
4: مناش تقوي يعرف يستغل الكرونيكورات نتاعو.
8: والله جيت البالي البارح زياد تخيل شو جا البالي وانا نتفرج في الاميسيون فاست حاتم في شوف في حل دقيقه فاست حاتم شوف في حل تتفكرها حاتم هذيك الورقه شو مكتوب فيها تتفكرها معناها شنو هو المساج اللي تعدل زياد في التليفون؟
1: انا مساج
4: على على حلقه البارح
8: على حلقه البارح شو مساج؟
1: نعملوا كوكتيل ما بين التلفزه ولا تنفسروا نقيبه ما انترتو نيمار كريستيانو ولا ميسي شكون يعجبك؟
3: انا كريستيانو خاطر خدام خاطر جابها خاطر لو تالون وحده ما نصفي با معناها انا نمن
1: اللي تالون 5% تالون
3: 5 و10 ومعناها الباقي الكل خدمه خدام برشا. ميسي ميسي به معناه يفرجني وكل شيء
1: بارد صحة. أو شهادة تسبية ميسي به
4: برشا ميسي
1: تبقى مش خايف
3: بارد بارد في وجهه في التحيط
1: في الليزيموسيون بتاتا
3: هي ميسي تدوس عن سبكتاكل. أنا نحب سبكتاكل نحبك الدراما بعد ساعات وكل ريمونتادات نحب ذاك والقراون حاله ديجيتال مش على بشي على صديقه
4: على القمار
3: على القمار على الفوكير قالك مبلي بليا
1: صور قاعد يقبر ريس
4: ما يعملها 3 مليار.
1: انا معاك راول انا نيمار من اكثر الملاعبيه اللي نحس كاريره مكانتش تظلم في البرسا. لا لا تظلم في البرسا تظلم بعد الى في دي شوا ما همش صحاح برشا ورغم اللي مشي للبي اس جي اما بتيتر مشاش في الوقت الصحيح الضربات برشا اما راهو تظلم في البرسا ارقامه اللي يعمل فيه كذا وتلقى الناس كل هذا ميسي على الاعناق والعباد كل تحكي على ميسي تروح الريموتاد حكينا فيها اكثر مره جابوا نيمار ورغم ذي الناس كل تحكي ميسي إيه؟ هذيك كانت القطره اللي خلت نيمار
7: إيه اما رفيق ديزولي راهو الملاعب في, في المستوى العالي هذا راهو البلونت كارير لازم يعملها راهو اذا كان الملاعب ما يستحفظش على روحه وعنده حاجات جانبيه اليوم ما تلاش بالكوره راهو زاد يتحمس
1: بعيد على الحاجات الجانبيه راهو حتى يكون حتى يكون ستار حتى يكون نجم حتى يكون جيني كيما نيمار راهو يقعد كل واحد عنده النفسيه نتاعو القدره نتاعو على التجاوز ولا عدم القدره على التجاوز. ادريانو كاريرو فات خاطر بوه مات على لكم 100,000 لاعب بوه مات وكمل ادريانو وانتهت كاريرو. نيمار حس بالظلم حس انه مهما يعمل لعبيت حبه ميسي هكا وبشي باش وكهرب خلط عليه صحيح
4: طردوا زوج
1: كوشمار كان يتبع فيها ميسي. يلا نستنيو كأس العالم ونشوفوا شكون اللاعب اللي باش يفوز بكأس العالم. حسعيد المنتخبنا إن شاء الله في كأس العالم بعد يوميته
7: ونبدأ
1: السهريات والتسبيح إن شاء الله ونشوفوا المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. فاصل بعد الأخبار حاولوا الأمور نهديوها شوية ما بين النقيب وحاتم لأنه قاعدين نخسروا في المجموعة.
4: لا بتحكيوا على قانون الفني
8: لا أبدا فما حتى حاجة تجمع تفرقني أنا وحاتم بالحاجة
4: كلنا
1: توريتك تقول الجملة ذي نسبة مصداقيتك هاو حتى مضحك خاطر ذي يقول
3: بدنيله الكرسي
8: من هذا شرير لدرجة تشكو فيه
1: فاديتو أماكي واحد يقول فما حتى حاجة تجب تفرقني بيني أنا وفلين معناه لازم
3: بريم كل حكيو على
1: صديقة كبيرة كذا أنا بريم 200 دينار تتعاركوا هكا ولا حتى تاو تجيب علوش كدوم تعيد كبير العلاقة تنتهي
3: بدنيله الكرسي من يده بسيط
1: حتى متعارك النقيب على 200,000
3: توا نهبطوا اللوت
1: الأخبار ثم نعود
6: ما أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
9: أريدو طور عالمك راف ماج
10: ببليسيتي.
11: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
12: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
13: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينه
14: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش مي لا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
10: العيد متسمي على اللمة عالضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتخوين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي غميز إكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو

0: استشارات الانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارة العمومية. وحدد عدد الخطط المفتوحة ب26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من شهر أوت القادم. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الإحاطة النفسية بالمؤسسات التربوية وتعزيز سلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارة العمومية. وزارة الصحة توضح أن انتداب الممرضين والفنيين الساميين ومساعد الصحة يتم طبقا لأحكام المنشور الوزاري عدد 24 لسنة 25 و2000، وذلك بالاعتماد على قائمات الانتظار المعتمدة على مستوى كل ولاية دون اشتراط تحيين مطالب التسجيل بالنسبة للمترشحين المدرجين سابقا. والوزارة تضيف أن عمليات الانتداب تتم وفق معايير أولوية موضوعية ومضبوطة تتمثل أساسا في أقدمية سنة التخرج ثم أعلى معدل في التخرج، وفي صورة التساوي يتم منح الأولوية للمترشح الأكبر سنا بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. ويأتي توضيح وزارة الصحة في إطار ردها على سؤالين كتابيين للنائبين بالبرلمان أمل المؤدب ويوسف التومي حول موعد تطبيق ما ورد بقانون المالية لسنة 26 و2000 بخصوص انتداب المساعدين الصحيين المرسمين بقائمة الانتظار. تسجيل 28 حالة وفاة غرقا في أقل من شهرين توزعت إلى 19 حالة وفاة في شهر أفريل الماضي وتسع حالات وفاة أخرى منذ الأول من مايو الجاري، وفق رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري، واصفا هذه الأرقام بالمرتفعة وغير المسبوقة مقارنة بالفترة ذاتها من السنوات الماضية. والمصدر ذاته يشير إلى أن معظم ضحايا الغرق هم من فئة الشباب، وخاصة التلاميذ والطلبة الذين يتوجهون إلى الشواطئ في فترة تعد فيها السباحة خطيرة وغير أمنة وفق قوله في ناس ديوان.
1: 1 مايو إلى حدود الساعة عنا 9 حالات وفاة، أفريل 19 حالة وفاة، اللي قبل ما كناش نشهدوا العدد هذا. أنا نقول في الأرقام هذه مش باش نرجع لعباد باش ما تمشيش تعوم، مي ردوا بال، أكثرية الحالات هذوما هما من الشباب خاصة بعد لي باك سبور، بعد الامتحانات، اللي يحب يعمل ديفولمون، اللي يحب يتفرهد مع أصحابه، باش يعمل غطسة في البحر، لأن البحر ماهوش آمن، مازال ماهوش آمن، ماهوش تعومان، الجوز حاجات، أولا الحماية المدنية مازالت ماهيش مأمنة، الشواطئ ما بديناش في الحراسات نتاعنا، ثانيا البحر ما تعرفش عليه شنو فما من فما لي كورون دو، فما أودية، دونك انت اذا كان باش تمشي تعمل غطسة وباش تجازف وتدخل داخل، اولا ما تلقاش كون باش يحميك، النجدة ماهيش باش تكون سرعة كيما في الصيف، ثانيا اذا كان انت باش تعمل جهد بور سيرفيفر وباش تشوف لك الجهد هذاك ومن بعد باش تطيح.
0: قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد 4 أشخاص من أصل 8 تم الاحتفاظ بهم في قضية منطلقها إشعار تلقته الوحدات الأمنية من المستشفى الجامعي طاهر صفر حول استقباله شخصا في حالة إغماء قبل أن تكشف الفحوصات الأولية تعرضه لجرعة زائدة من مادة مخدرة، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد شطبري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ووجهت المحكمة للمتهمين مجموعة تهم من بينها تكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم المخدرات والاتجار فيها والتهريب والتوريد لنفس المادة مع تخصيص واستعمال وتهيئة محل لاستغلاله في إخفاء المواد المخدرة وتعاطيها وترويجها. وفي الشأن الدولي مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية المفتوحة لإحاطته بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. ومن المتوقع أن يشارك في الإحاطة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز أكبروف والممثل السامي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي مالادينوف الذي سيعرض تقريره الأول بشأن غزة. وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز يقول اليوم أنه من المتوقع ترحيل 44 ناشطا إسبانيا ضمن أسطول الصمود المحتجزين في الأراضي المحتلة وأن يصلوا إلى إسبانيا عبر تركيا على متن رحلة تغادر مساء اليوم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبارك، ويتواصل مشوار الآن مع حاتم جزبار في فلاسبور.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
3: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي اجيل انرجي.
4: 8:10 دقائق صباح النور. ان شاء الله نهاركم مزين. الموعد اليوم مع الدفعه الثانيه لمقابلات الدور الربع النهائي لكاس تونس لكره القدم، بدايه من 3:30 بعث بوحجله.

0: يواجه الترجي الرياضي التونسي بدارة الحكم نضال الطيف وتقنيه الفار هيثم جيرات. التقدم الرياضي بسقيط الدير يواجه الشبيبة الرياضية بالعمران بدارة سيف الورتيني ومجدي بلاغة في تقنيه الفار. زوز مقابلات منقولة على منصة ديوان سبور. ذكر البارح تلعبت الدفعة الأولى نادي صفاقسي يتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على ملعب الجبسي والمرور إلى الحصص الإضافية 2-1 لسجل سياس حمزة المثلوثي دقيقة 53 وعدل الملعب الجبسي أحمد تنجور من ضربة جزاء في دقيقة 66 في الشوط الإضافي الأول. ينجح ريان الدربالي في تسجيل البوط الثاني للسياس وأهدى فريقه ورقة العبور. النادي الصفاقسي باش يواجه نهار الاحد 24 ماي في نصف النهائي كاس تونس الترجي الجرجيسي. ترجي الجنوب اللي انتصر على نادي البنزرتي زبلاش ثنائيه اشرف الضيف في الدقيقه 4 ومؤمن الرحماني في الدقيقه 75. في الترجي الرياضي التونسي هيئة الحكماء تصدر بلاغ البارح عبرت من خلاله عن دعمها المطلق لرئيس النادي حمدي المدب. الهيئة حضرت في ذات البلاغ من اللي اعتبرتهم ذريعي الفتنة والبلبلة في صفوف النادي وفي الأخير دعت الهيئة أحباء الترجي للتحلي بالرصانة والتعقل. الرابطة المحترفة الثانية رسميا تعيين مباراتي البراج للصعود للرابطة المحترفة الأولى دونك البرنامج نهار الاثنين 4 متاع العشية بتقنية الفار في حمام لنف نادي حمام لنف الاتحاد الرياضي بتطوير وفي أولمبيا جيبس الملعب الجيبسي يواجه المستقبل الرياضي بالقاسرين. مقابلات باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور في صورة انتهاء الوقت القانوني بالتعادل باش يتم مباشرة اللجوء إلى ركلات الترجيح. في الباسكيت النادي الافريقي وصل البارح العاصمه الروانديه كيغالي للمشاركه في مسابقه البال. النادي الافريقي يواجه نهار السبت اهلي بنغازي بدايه من الساعتين متاع العشيه. الدوري المصري الزمالك يتوج بلقب البطوله رقم 15 في التاريخ بعد الفوز البارح على السيراميكا 1-0 في الجوله الاخيره. ترتيب الدوري المصري الزمالك بطل في الصداره بيراميدز في المركز الثاني 2 فرق في دوري ابطال افريقيا مقابل غياب النادي الاهلي عن نسخه دوري الابطال الموسم القادم باش يشارك في الكونفدراليه باعتباره انها الموسم في المركز الثالث. وفي أوروبا أستون فيلا يتوج بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة في التاريخ بعد الفوز البارح على فرايبورغ 3-0. أستون فيلا يرجع للتتويجات القارية بعد غياب 44 عام عن منصات التتويج كما قلنا من آخر دوري أبطال أوروبا وأيضا سوبر كوب أوروبا توج بهم سنة 1982. كانت هذه أولى مواعيدنا الرياضية لليوم. نتلقاو كالعادة على السيت متاعنا www.dionfm.net. لحظات يرجع لكم الرفماك إن شاء الله. نهاركم أسعد الأيام.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور
2: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.

0: بوبليسيتي.
1: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات. حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والالكترو زادة. هذا واكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: عشيلي يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما. كروكيت ماي بيتس أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
5: منير أنا ما عادش النجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شيء.
6: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصحب علي كل شيء.
7: وين لقيت لكم أسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن، تمتع بأقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لوساعة والمتانة والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
8: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
9: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
10: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواق على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
11: تدلل جيون
12: ايام دللنا.
13: اوه هنا ساسكت قليلا، هنا ساسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
14: ما اريدو شارجي بزوز دينارات ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليكي على اللين يجيك باغ اس ام اس، اربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجمله، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
15: اريدو طور عالمك.
16: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
17: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار. جديدة بن على بنه.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه على فماك حتى للتسعه ونص بقياده زياد المكيه نقيب جيل سليني ناصر البدوي حاتم الحاج والقناص رامي الفراتي. بعد شويه الاخبار بصوت جيهان السليني، ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد وجديد يجيكم تول سويت مع بريماكوا.
1: بريماكوا
0: من
1: الناس الكل،
0: السيف على الأبواب، السخانة قاعدين نحسوا فيها يوميا تزيد، ومع السخانة ومع السيف يكثر الإحساس بالعطش. وبطبيعة لازمنا نعرفوا نختاروا الماء اللي نشربوه واللي تشربوا أنت وصغارك اللي تسمع فينا. ذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا. مع بريماكوا الانتعاش مضمون للعائلة الكل، على خاطر ماء صافي وخفيف وزادة متوفر في فورما فاميليال عائلي بستة إترات. وزيد تلقاو لي فونتين بريماكوا 19 إترا، ينعم فونتين بريماكوا وعلى ذمتكم 19 نيترا، براتيك برشا سواء في الدار مع العائلة سواء في الخدمة ولا حتى في الشركات. نحكيه على فريشور كاليتي وبيورتي موجودين الكل في بريماكوا. بريماكوا مال عائلة اللي ربحكم يوميا في الرفماك. تروى باربيكيو إلكتريك معانا في التليفون سلوى القنوني من تونس. سلوى صباح النور.
2: أهلا
0: بخير، شو أخبارك يا سلوى؟
2: الحمد لله
0: لباس. الصحة بخير، العائلة لباس
2: الحمد لله. لباس
0: شو أحوال أحمد ونيروز؟
2: لباس الحمد لله. أنا في الامتحانات
0: وما أدراك ما الامتحانات، ربي فضلهم وربي نجحهم. مش تعمل في الدنيا سلوى؟
2: نحن في بيرو ديتود.
0: في بيرو ديتود، بيرو ديتود بتاع شنو؟
2: أويل
0: جاز.
2: أويل
0: جاز. اوكي اوكي، واضح. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله يا سلوى. سلوى نلعبوا معاك على باربيكيو.
3: امتحانات قرب تو الميسرة.
0: تو الميسرة بتاع شنو؟
3: بتاع ليتود.
0: بيرو ديتود. ديتود سامباتيك سامباتيك. سلوى معناها انا باش نعمل سونداج في الجمهور، نخرج ولا نكمل معاه؟ نجم تبدا انت الاولى، نعطيه فرصة ولا يزيه؟
2: الحقيقة خليك
0: خليك.
2: صح عليك.
0: شنو
2: هو
3: اللي فتح الطرح؟ هو على الجبل اللي تتكلم
0: انت، هي جبل مش كلف لي غاليه برشا، هو هكا ومانيش قادرين عليه. تقول له انت وفيه جو بريفير مسوس خير. يلا سلوى نلعبوا على باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا. السؤال يقول: البارح مشينا للساحل ومشينا لصفاقس وجربه، اليوم نمشيو للكيف في العيد الكبير في الكيف. مش العيد مبروك على أهلينا الكل. أمين. في الكيف والشمال الغربي وكامل بقاع الجمهورية، شنو الطبق التقليدي متاع العيد الكبير؟ كفتاجي ملوخية وإلا برزقان؟
2: أنا بحط
0: مقليد
2: في الكيف،
0: ما نجم
2: نقول كان
0: برزقان. جوابك صحيح.
4: برافو برافو،
0: مبروك عليك سلوى، ربحت معنا باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا. العيد جوك ولا لا سلوى؟
2: اي بالطبيعه،
0: شفتك الشراخ للعائله للبلاد، بالطبيعه باش يكون
2: جو.
0: لا وكل الخوذه نتاع العلوش والاجواء نتاع الكوجينه.
2: بالطبيعه
0: بالطبيعه، هذيك كل شنط
2: فيه.
0: كل عاده والله، كل عاده. شلا عيدك مبروك يا سلوى، مبروك عليك الى باربيكيو الكتريك. كان عندك على شكون تحب تسلم؟
2: بي قبل كل شيء عليكم مبروك الناس الكل
0: والسندريلا زيدا، سلموا عليها برشا. عايز
2: كل والعايش كيف كل ويسمع فينا الكل.
0: شلا عيدهم مبروك. شلا عيدك مبروك انت والناس اللي يحبوك وتحبهم الكل. سلوى مبروك عليك باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا. معنا في التليفون صديقنا سفيان النويشي من تونس. سفيان صباح النور.
4: احلى سفيان.
5: صباح النور.
0: شو احوالك يا سفيان؟
5: لاباس خويا رفيق.
0: الصحة بخير، العائلة لباس.
5: لباس والعائلة لباس.
0: والله الحمد لله. شنو أحوال يحيى وميار وشهد؟
5: الحمد لله يا ربي، الحمد والشكر ليك.
0: ربي يحفظهم، ربي يعطيهم ما يتمنى. وشهد 17 سنة، سنة باك؟
5: العام الجاي باك.
0: العام الجاي، ربي ينجح إن شاء الله، ربي يعطيها ما تتمنى إن شاء الله. سلموا عليك برشا سفيان. سفيان تاكسيست هكا؟
5: تاكسي.
0: شنو هو الأجواء في التاكسي؟
5: والله شوية تعب ورهاقك وعادي عادي.
0: جاوك هبتات للرحبة؟
5: نخدموا في المواطنين.
0: هكا والله المستعان. جاوك هبتات انجيزات للرحبة مع المواطنين؟
5: أكيد أكيد، فما برشا عباد.
0: أنا هي تو أكثر رحبة مشكورة سفيان.
5: والله يشكروا في الجديدة.
0: إي.
5: وهكا ويخرجوا شوية من العاصمة يتفردوا، ونورمالمون يخرج شوية من العاصمة من الرحب نتاع العاصمة يلقاو
0: الواحد. معناها الجديدة مشكورة.
5: جديدة مشكورة نورمان
0: خايد عندك زيد
1: حط
0: خايد
1: جديدة
0: جديدة بونيوس أعمل كل وحدة أوكي يلا مريقل سوفيان سوفيان نلعبوا على باربكيو إلكتريك من إهداء بريماك والسؤال يقول نتير بيك من كيف نمشيو للوطن القبلي باش نحكيو على بلا اللي ما ذقوش ما تم حاجة ما يعرفيش في العيد بالحق هي طيبوها كين في الوطن القبلي شنو الأكلة التقليدية في العيد الكبير في نابل عجة لبلابي وإلا المشلوت
5: المشلوت نرمال
0: جوابك صحيح جوابك صحيح شكون يعرفوا المشلوت
6: لا
0: تعرفوا ناس
1: لا
0: شكون يعرفوا
1: أنا لا
0: حاجة معناها ريت اللي عندنا مكلات كلهم يتحط في كوم في علاقة بالعلوش والمشلوت يتحط في كوم وأي واحد جاء بحذايا ذيقه المشلوت يعرف على شو نحكي رغم اللي يراو في المنظر مش حاجة مزينة حاجة كلها حمرة هكي ملون كي تقول ما تزمش تقول سي كلاس
6: أما لفيح
0: حاجة من أبن ما تنجم تاكل في حياتك أنا أمي من بنخيار وعيلت أمي من بنخيار ونابل دونك بريمو أم بلا ننصح واحد يتعلم كيفاش
7: يطيب
0: وتطيبه سهل برشا والنجم يحكي لكم عليه برشا الشيخ الكوكي الشيخ الكوكي جاب حذايا ولا من عشاق
6: خلير روسيت
0: خلير روسيت يلا نقعدوا معك صديق سوفيان سوفيان ربحت معنا باربكيو إلكتريك من إهداء بريماكو مبروك عليك
1: أحلى
0: يلا سفيان
5: كيف
0: على شكون تحب تسلم يا سفيان
5: نسلم عليكم انتوما زياد نهديله بالله بيريبي نقول له ديما تمتع في الصيف
0: يديلك بيريبي خليك تمتع في الصيف
1: يا ولدي
0: زياد يزمك تسلم امرك لله وتحفظها لك
1: والله يا رفيق امبارح لي من الهند صديق ديما نقول لك العشرة متاع الليل يا بعث لي الحداش متاع الليل الثمانية متاع الصباح هذي
0: سفيان
5: السلام عليكم الكل المقداد جميع الكل ان شاء الله ربي يوفقكم
0: عايش خويا سلام عليك برشا يا سفيان وان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حي بالف الف خير باش يعملوا فيك في البحورات اي بحر ولا بقعة
1: في السهر فيها يبعثوني في
0: السهر يستنوا فيك سهريات جميله ما تجيش ما تجيش
1: اول مره نحب العطله توفى باش نبدا نخدم اول مره
0: يلا معنا صديقتنا ايناس البجاوي نكملوا معاها ومع بريماك وايناس صباح الفل يا ايناس شنو حوالك يا إينيس؟
8: الحمد لله تري بيان سافا جوما
0: والله الحمد لله في نعمة إينيس من بنعروس تخدم سيرفيس أشاف أنا شريكة متاع شنو؟
8: سوسيتي
0: بريفي سوسيتي بنوماتيك أوكي بنوماتيك سوسيتي بنوماتيك الله المستعان شنو حوال جاد وإياد؟
8: عاملين فيا ما شاء الله
0: ربي يحفظهم
1: إن شاء الله
0: ربي يحفظهم
8: يفضلك
0: ربي خليك فضلك ما عندك اما الاولاد تربيتهم اسهل
1: يا صاحبي
0: اسمع العمر هذايا بداو فيك العرك شويه وشويه كاراتيه والاجواء ولا لا
8: ما شاء الله بداو على بكري
0: ما شاء الله
8: تعدينا
0: موتيل كومبا ربي يحفظهم ان شاء الله ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب عندك حلم تحبهم مزوز شي يطلعوا يخدموا ناس ولا لا
8: نحبهم يطلعوا حاجة يحبوها
1: برافو عليك
8: وتخطوا حاجة يحبوها
0: ابار حاجة يحبوها هذاك
8: هذيك حاجه تحبها تنجم تعطي لا فالور
0: اجوتي هذيك مهم ياسر والناس الكل والدين حاولوا نهزوا ولادنا الحاجه يحبوها ولكن انت ترى هكا طبيب محامي من عرشه
8: قال لك حاجه طبيب خاطر يبداو الامراض بداو يظهروا عليا
0: لطف عليك لطف عليك تخدي مخ امور بزيته بلاش معناها مش مستقبل ولاد اوكي باهي بريك
8: بزنا
0: اوكي ان شاء الله يا ربي تراهم كيما تحبوا خير ان شاء الله ربي يفضلهم لك يلا ايناس اش تعمل في العيد الساعة ناشطه ولا متفرجه؟
8: انا ناشطه بنتي
0: إيه
8: حس العيد اللي ما
0: يحبوش
8: نسي
0: إيه نموت
8: عليه
0: اسمع
1: اغسل حاسب وجهه اغسل حاسب
0: معناه تحب الحق تحب الحوسه بتاع العيد
8: ونعاون راجلي في الذبيحه
0: يزي ما شاء الله والله برافو يا ايناس برافو معناه تعاونوا كي بدا يسلخ مثلا
8: اي نسلخ
0: معاه اسمع يا سيدي ناس ومتعجبة ان ولادك مرتيل كومبا وانت بتسلخ في العلوش
1: اقل حاجة
0: اقل حاجة يشوف مرتيل كومبا معناه
8: في ناس ما
0: تتصورنيش
8: معناها حاجة
0: معناها نسلخ
8: بكل في
0: ناس تعرفك اي نعرف في ناس اما نسلخ العلوش اوكي رجعتهم
1: بكل في ناس تعرفت على
0: الإيماج بتاعك سيرفيس الشافي شريكة وكذا يلا يا ناس نلعب على باربكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا والسؤال يقول مشينا للكابو مشينا للكيف ويمشي نهزك ويمشي نهزك ويمشي نهزك.
3: عندك بيجا؟
0: لا يضل ما عنديش بيجا.
6: قصرين
7: بتشي غدوة بيجا؟
0: لا حل هذو ما سفيق سألناهم البارح.
9: جربة
0: سوسة سألناه البارح.
6: قصرين
0: جربة سألناه البارح.
1: هاو نقيب عنده سؤال رفيق على ال...
0: نعاودوا السؤال ما يسالش
3: بيجا
0: نعاودوا جربة جرب جربة
6: جرب
0: جربة إيناس
6: سوشي
0: الأكلة المفضلة يوم العيد لصديقاتنا وأصدقائنا في جربة العجة بالكروفات تضحك تضحك على العجة بالكروفات تحك دار أنا الرأي ده العجة بالكروفات
10: احنا تعهيدة
0: احنا تعهيدة صحيح ونحب نشوفك في المشوي إيناس يبدو لي اه قولي خالي يفترس شنو
10: البربكيو في
0: بلاستها البربكيو في بلاستها يلا العجة بالكروفات اللي بريك بالعظمة ولا الشمنكة
10: أكلة راجلي المفضلة شمنكة
0: جواب صحيح جوابك صحيح أنا ما نعرف إيش الشمنكة عبارة على شنو هي عبارة على شنو هي ناس
10: هي راهو السيب بالكرشة بالكرشة معها شوية كبدة وقالب وكل
0: أي معناها السوس كيما القلية
7: بالحمص نعم
10: حمراء هي مرقة حمراء
0: وكرشة وكبدة
3: حبها برشا
0: واضح تعرف طيبها مليح مادام راجلك يحبها
10: بقدر
0: بإذن الله بإذن الله إيناس مبروك عليك الباربيكيو من إهدى بريماك وكان عندك على شكون تحب تسلم يلا إيناس
10: حاب نسلم على عائلتي الكل صحابي واللي يعرفني الكل وانتم اللي راس مقر ونقول زياد راني معاني كيفك خاطر الراجل يحب يحفظ ولدي بيربي وانا كاف
1: خذ الاجراء ثلاث منكم خذ الاجراء
0: اغنيه باش الاغنيه باش تفرق العائلات صحيت اسمع هدو بالشمنكه يغني بيربي نحيلو الشمنكه نهار العيد يلا سلموا عليك برشا إيناس عيدك مبروك وربي يحفظ لك جاد وإياد ويعطيك الوقت الطيب صديقتنا إيناس من بنعروس ربحت معنا الباربيكيو الإلكتريكي الثالث والكل من إهداء بريماكوا
11: بريماكوا من ناس الكل
1: يا رفيق نداء هذا صديقي من الهند
0: الهندوي
1: بربي بعدني لوجه اللي رفيق السبعة يبعد والله النص نهار يخرج بوزا بارامون فطور ظاهر حس كرهبة يبعد العشرة متاع الليل يبعد يا ودي اعتقد
0: هو يخدم ولا رجل عمل حر
1: لا مواد غذائية بالجملة
0: الأخبار بعد شوية بوكس نيوز بيساوت جهين فاصل ثم نواصل
11: راف ماج ببليسيتي ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو contrat épargne مثمر والcontrat تكافل مناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 88 ولا زورونا على zitounatakafel.com مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
12: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
13: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
12: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
14: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
15: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسوغ وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
6: توب نت very fiber people.
9: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
16: المزيكا نون ستوب على ديوان أفام.

يونفام. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان أفام صوتكم.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بشناق.
1: النقيب يفتح النار على محمد شاكر بن فضل الشاكر رولون جاروس والتورنوا دو غروشلي بشكل كبير واللاعبين يعبروا على احتجاجهم بسبب الجوائز اللي تحصلوا عليه. يقول لك تدخلوا في برشا فلوس رولون جاروس وبلدون وغيره وناخذوا كان في 15% من المداخيل. ولكن البدايه باش تكون بتتويج مهم البارح, تتويج الزمالك المصري اللي يعود للتتويجات وللبطولات في مصر. الاهلي سيكون حاضر في الكونفدراليه الإفريقية. تفاصيل بوكس
2: نيوز. نحكيو على الدوري المصري. الزمالك يتوج باللقب 15 والأهلي يشارك في كأس الكاف, ونختتمت البارح مرحلة تحديد البطل بإقامة 3 مباريات في نفس التوقيت. انتهت بتتويج الزمالك اللي ضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم اللي ضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاي بعد ما غاب عليها منذ نسخة 2023 رفقة بيراميد ثاني الترتيب. وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الأولى من عام 2022 واللي هي عدد 15 في تاريخه بفوزه على سيراميكا كليوباترا 1-0 في الجولة 7 والأخيرة من مرحلة تحديد البطل, كما أنهى بيراميدز الموسم في المركز الثاني بفوزه على سموحة 2-1. سموحة سمحني
1: سموحة سمح سحبتك سموحة
3: جوار يعني به ربي ردته سموحة
4: لا إكيب
2: طلعت إكيب
1: تدخلوا جوار لهذا الفريق
2: وهكا يكون رفع رصيده 54 نقطة فرق نقطة واحدة قدم الأهلي اللي هو الثالث واللي اتغلب على المصري 2-0.
1: ساعة نحكيه على الزمالك, نبدأ بك رامي. تتويج كان رغم الخيبة الكبيرة متاع كأس الكاف في ثلاثة أيام الزمالك اللي كان رحو يلعب على البطولة ومطالب أنه ينتصر البارح متكي خلولة تقريبا سجلت الزمالك وبعد أول الشوط الثاني وفي واحد بلاش, ولكن أضمن خليني نقول من الأول الهدف متاعه لأنه كان يلعب تحت ضغط رهيب. الفرحة كانت كبيرة في شوارع مصر البارح بعودة الزمالك للبطولة.
4: بالضبط, الزمالك من أكثر الأندية اللي كانوا مستحقين إيشورتو في الجمعة ذي السنة الشامبيونات متاع مصر الحق متاع ربي, معناه كيفاش قاعدة لاخر جولة عاتية شوية على الشامبيونز ليج نظرا إلى أنه الأهلي زاد طاح المستوى شوية, ولكن بيراميد زاد تحب ولا تكره بطل إفريقيا الموسم الفارط. معناه فما قاعدة لاخر دقيقة وفاست هليكوبتر عجبتني برشا لسبب بسيط, على خاطر هي الشامبيونات كما قلنا آخر جولة والأهلي والأهلي طلع في بورسعيد المشكلة وين دي بلاسمون كبير شوية, معناه كان ربحت الأهلي كان مش يقعد يستنى شوية لطولي خلطت الواحد. ولكن فما شوف الجانب الانساني في الكوره, انا عجبتني
1: الحكايه فاست الهليكوبتر والعباد ما فيهم
4: اي هذاك هو معناها خاطر هو ثلاثة استادات الهليكوبتر قاعده واقفه يستناو في الماتش يوفا اللي باش يهز الهليكوبتر تهز روحها وتمشي للاستاد اللي فيه ليكيب على زوز في القاره وبورسعيد هبطت الدرع وكذا. ولكن فما الجانب الانساني, الكابتن بتاع الزمالك الراف اصعب 10 ايام في حياته اللي بوه متوفي في العشر ايام وضيع البيلانتي بالضبط في اللي خرجتهم من معنى اللي خسرتهم في كاس الكونفدراليه البارح. كي شافوا الناس الرياكسيون بتاعه معناها ما تصدم, معناها اللاعبين الكل كي مشات تجري هو الوحيد اللي طاح على القاعه مسكين وما نجمش حتى يتحرك يمشي يحتفل مع زملائه. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب المصري بعد هو الحق نتاع ربي. زاد المنتخب المصري كنت حاب نحكي عليه خاطر برشا حاجات صايره عليه, برشا ملاعبيه من الزمالك توا صايره مشكله انهم هزوا البطوله ولكن المدرب ما هزهمش الكاس العالم. ان شاء الله بالتوفيق لهم وان شاء الله بالتوفيق لانديتنا كونتر الانديه المصريه ان شاء الله في الكاف والشامبيونز ليغ.
1: الزمالك بيراميد شكون موجودين في كأس في تشامبيونز ليج ولا أهلي باش يكون موجود في الكاف رغم الأسامي الكبيرة اللي موجودة في الأهلي ناصر, ولكن ساعات السوس ما تختفش معنا ذي اللي ساعات جمهور الكرة ما يفهموش. احنا اليوم أول العام كي نحكي وحتى جماهير الترجي تقول وتلوم على الهيئة المديرة متاعها جيب لي ملعبية كيما الأهلي جيب لي فلان, معنا نحكي على أسامي ثقيلة اليوم موجودة في هجوم الأهلي وفي البارتي 50 متر القدامية متاع الأهلي. رغم هذا هزيمة في البطولة انسحاب من تشامبيونز ليج الليغا الافريقية على يد الترجي الرياضي التونسي، وحتى في البطولة الاهلي لم ينجح انه يكون ثاني. علاش ساعات مجموعة من اللاعبين تنجح مع بعضها ومجموعة أخرى ليه رغم توفر الأسماء؟
5: هو رو بالنسبة لي أنا في كرة القدم أنه مش الأسماء وحدها تجم تعملك الإكسبلوار اللي حاجتك به والنجاح الرياضي اللي أنت حاجتك به. يزم فما تركيبة يزمها كلها تتماشى مع بعضها، يزم كإطار فني يجيك كفؤ يعرف كيفاش يوظف الملاعبية ويحطهم في الإطار متاعهم ويعطيهم التحفيز الكامل. زادة كيف كيف كي تبدأ إدارة وهيئة مديرة واقفة زادة كيف كيف على كل صغيرة وكل كبيرة والشواء اللي قاعد صار. وبالرغم أن المدرب نتاع الأهلي المصري معناتها راهو ياخذ في برشا فلوس، معناتها
1: مدربين في عام
5: صحيح اكزاكتومون ثلاثة مدربين في عام، هذاك اللي يخلي الفريق معناتها لانستابيليتي معناتها من الناحية الرياضية ديما تخلق مشاكل. تنجم تكون عندك النجوم الكل راهو يجي نقول لك كي تبدا الفيستيار فيها وعليها ويبدا المدرب والإطار الفني مش ومستابيليتي والإدارة زادة كيف كيف اليوم تعرف إعادة هيكلة كاملة. راهو حتى من الأسماء اللي مقترحة أنيس بوجلبان باش يكون من ضمن الناس اللي باش تمشي الأهلي المصري بالسيلول دو ريكروتمون، معناتها باش يحاولوا يكبروها باش يوريك اللي الفريق مستحق إعادة نظر في برشا حاجات.
1: أنا نأمن أنه روح الفريق روح لعيبة قال الرجل يجي مصر عليها
6: ملح،
1: أنا متأكد أن الكلمة هذه اللي مش
5: رزق الخالي
6: بل الروتريت
1: صح بالحق. روح اللعيبة مستمدة من روح المدرب، معناها كي نذكر مثلا بيب غوارديولا في الفترة اللي تعدى بها بضغط كبير وطلاق وانفصال على مرته، واللي نحسه حتى بيب حزين في تصاوره
6: والديبريسيون وصلت للملاعبية،
1: الديبريسيون تعديت للملاعبية المان سيتي سيفريتا وسلية مثلا ما هزتش البطولة كيما عملناه، ولكن كانت فريق بلا روح جثة هامدة الفريق تحسه على الملعب تعدى من عند المدرب. لو قد يكون هذا ما يفسر للشيك نتاع الأهلي المصري. حكيت على حاجة مهمة قبل ما نختموا مع الكورة ونحكيوا على النقيب، الملاعب اللي ضيع البينالتي انا شفته في حاله نتاع انهيار وبوكي، ورغم هذا من لعبيه جماهير الزمالك كانت تحاول تلطف في الاجواء. عنا شويه الاكستريك اللي سمعت راه
7: جمهور الزمالك كبير يا سامي، انا بنحبك وهتفضل في قلوبنا والله يرحم ابوك وكانك قد البطوله كلنا بنحبك
8: والله ما يهمكش اقسم بالله ارجع الواحد
9: ما يهمكش
7: حد، اقسم بالله بنحبك اقسم بالله بنحبك كلنا بنحبك وقت ما زعلان ورحمه ابوك وانت زعلان
9: بالله عليك ما تزعل،
7: الجمهور كله بيحبك يا احمد الجمهور بيحبك وهنشيلك لاخر دقيقه عمرك بنحبك
8: انت راجل
7: يا شحاته
8: اقسم بالله ارجع واخرج الواحد فيهم
1: أرجل واحد فيهم من آخر عمرك حنشيلك فوق راسنا قلوا برحمة بوك ما تبكيش سامحينك برحمة بوك ما تبكيش لا الكلام يمس بالحق مش الجمهور والملاعب ما عادش نجم يوقف روحه من البكاء، معناه هو ما سمعش روحه على ضربة الجزاء اللي ضيعها وخسر فريقه في كاف قدام جمهوره في ملعب الزمالك. ورغم ذي شو محلاها لافتة كي ساعات جمهور ينسى التشالنج ويخمم انه ذكا انسان راه ضيع بينالتي مش بالعاني راه حب يماركيها وفي بيريود صعيبة وبوها متوفي. انا مستني برشا الهبه بتاع جماهير الزمالك للملاعب هذا رغم غضب الجمهور الكبير على الفريق وعلى الروندمو وعلى المدرب.
5: اما في لو نيفو يلزم زاد بقلب
6: يظهر لي ما يطولوش المنتخب زاد
1: صارت بقلبه فهمت
5: ماني حساس غير
10: برشا جيز
5: يا حال توك
1: السبوك انت يحكي على الحساس
10: رغم عليه كويس تخسر
1: رامي جاوب في طلع الاغنيه حاتم نوليو نعملو كي جمهور الزمالك حاتم حنشيلك ورسنا واحنا بنحبك
10: ريونيون بوسو فيه ونعرف الحبيب ونعرف الحبيب
1: لو جول كل متاع الحكي 11000
5: اسمع كيما بكري نحكي ونحن على الجرين تاع رونالدو انا رونالدو بتاع الكويز ما نحبش نخسر
1: انت رونالدو بتاع الكويز باي نحكيو على النقيب اللي يفتح النار على الفنان محمد شاكر ولكن نحكيو عليه بعد الفاصل.
11: راف ماغ بوبليسيتي Agile Energy t'offre le cam MTH Eni iSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni iSynth زيوت 100% italienne t'offre une حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. Eni iSynth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
12: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
13: مونوبري ديما معك. Thank you. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
14: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
15: أريد طور عالمك.
16: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
17: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
18: ديوان FM صوتكم.
17: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: أنا كيف يفتح النار على الفنان محمد شاكر ابن فاضل شاكر، مجموعة من التدوينات.
2: هو محمد فاضل شاكر اللي كان موجود الجمعة اللي فاتت في حفل في مسرح أوبرا تونس، وعلى خلفية الحضور هذا نلقاو سي مقداد السيلي في ثلاثة تدوينات فيهم الصريحة وفيهم اللي إبراميين المعنى في علاقة بمحمد فاضل شاكر، وقت اللي يقول له بوك فاضل شاكر أما أنت متوسط جدا النجومية مش بالوراثة. التدوينة الثانية المتفرج رايو انطباعي والمختص يعطيك صحيح من غير عاطفة ومحليه كيبوه الوليد ربي قوي سعده موسيقيا متوسط جدا ويفعل الكلام. في تدوينة ثالثة يقول حليلته الوليد يصلح مضيف في الطيارة أما مطرب حاجة قوية عليه ياسر والكتاف ما يقضيوش عندك ولا ما عندكش.
1: علاش نخيل
6: شبيك على الطفل
19: توا انا كي باش نقول الكلام هذا هو باش يبطل معاش يغني معناتها يخدم على روحه وربي عينه، مش عندي معاه ما عندي معاه حتى مشكله،
1: رغم اللي انت وياس اصدقاء نقي
5: ملون كونتاست
1: وعمناول حكيت معاه وبعث لك فويس بصوت بوه.
19: بالعكس هذيك هي الموضوعيه، مش خاطر انت صديقي يلزمني نجاملك.
1: لا تجامل اصدقاء،
19: وانا لا احب المجامله اللي هي بصراحه مسيطره ياسر على الاجواء العامه، مجامله وربي يفضلك انا ما نجاملش. أنا هذيك طبيعتي، أنا هذاك مقدار سيدي سيما سيناتور الوليد بوه فاضل شاكر، وما أدراك ما فاضل شاكر، إحساس غناء. أنا برح نسمع في قبيلة أنا والناصر مي فاروق، يا أمي شنو هذا، شنو الصوت، سحر نابل. أنا كنا قصوت بي دموعي طابت نصفق حتى كان يبدأ لبناني ولا مين مذابية ومرحبا وصوت بي جيل تونس نقصت سكرتي ونتفرج. أما هذا صوته متوسط جدا جدا معناتها موسيقية. تو تنجم تلفن انت العطي المعاوي، تكلم انت حمزة أبا، تكلم يوسف بلهاني، تكلم محمد الأسود، ناس مختصين ناس يفهموا موسيقى، صوته عادي جدا مش متاع نجوميته. يا ولدي ثلاثة أرباع الحفلة والميكرو هكا للجمهور يلا شنو يلا.
5: انت ليتو ثلاثة أرباع الحفلة حفلة ما تتفرش في كونسير كامل.
19: لا سمحني انت تو تحب تسأل زعما سؤال زعما انا خاطر مشيتش الحفلة. شوف الفيديوهات فما ناس قال لك خيب ظننا كومبليتمون، شو هذا هذوما متفرجين راي انتباهي زاد ما نقصيوش على الوليد. مي انا بصفه عامه صوته متوسط جدا علميا موسيقيا.
1: تقول لي علميا انا ما نجمش نناقشك، اما الصوت انا ديما بالنسبه لي الريفيرونس قالوا ماهوش صوت مقلق، معناها فما صوت جبار فما صوت جبار كيغني سي بو يفك الميكرو الكاميرا هذا 3 4 5 سامي في العالم الكل، فما صوت قريب من الحسن، فما صوت بتيتر تقول انت متوسط ولكن ماهوش مقلق، فماش نشاز يغني في الطبقه اللي هو يغني في الطبقه اللي هو الميتريس.
19: لا ينشز يغني تحت الطبقه
1: تحت
19: الطبقة قد جبل بقرنيز
1: تحت الطبقة وبعيد برشا
19: ياسر على الأخر يا ولدي حاش ما تجيش.
1: الصوت يقيم علميا حاتم ولا أذن وذوق بالحق، حتى هو يقول لك يسمي في ديسوبيتي في الفن وكذا يقول لك هما يعرفوا حسب السلم الموسيقي والآلة والكذا هكذا يقيم الصوت. مثلا عبد الحليم، أنا جيت عبد الحليم صوته كيفاش يقيم علميا؟
19: عبد الحليم علميا في صوته في قرجومته
1: تم تبقى واحدة
19: استنى في قرجومته دو نوت صوته بسيط جدا ولكن عبد الحليم رهيب في الأداء متاعه
1: دوك صوته متواضع جدا
19: لا لا مش صوته متواضع
1: لو عمل شنو
19: عبد الحليم حاجة غريبة
1: واجبة عنده كان دو نوت
19: لا معناه بتشوف فرق ما بين الحاجات اللي موجودة في قرجمك الطبية نذي أما دي نجوار فما حاجات في القرجم
1: ايه فرق بين هذا وشنو
19: ليكورد فوكال الأدام تاعه عبد الحليم حاجة يعني رهيبة
1: ما نسمعش الأداء أنا كي نحط سي دي ولكن نحط مراش أداء على الروك حرة الموسيقى ونسمع الميلودي ونسمع
19: صوته رهيب صوت. عبد الحليم صوته يؤدي حاجة غريبة
1: حات يقيم علميا هكذا الصوت احنا بالنسبة للجمهور نحكي
20: أخذر ينجم يقيم علميا أم مثلا الفرق بين الشرقي والغربي الغرب فضل الحكاية عنده برش تيا لا ميوزيك كلاسيك الاوبرا عندك تينور عندك المغنيين نتاع الاوبرا اللي يغنيوا لك هذوكم لي فوا وعندك الاخرين خويا تورشي طه صوته هذاك معني على ليميت كي يكلمك بالتليفون تعلق عليه اما في الواحد يطرب معناه فما ناس تغني
1: مش يطرب مي ثم تامبر يتسمع
20: فما تامبر يتسمع
1: انت كان تقيمه علميا تعطي 23
19: اما انا كرشيتا يغني كيكا عبد القادر
1: نجاحاته
19: حياتي
1: هذا بوردير انه مش ديما الامور علمية قد يكون انت صوتك علميا على سلم الموسيقى وسلم رشتر هو الافضل ولكن الاغاني الروح الاحساس
20: تم حسيت باسيوني انرجي
19: اكثر حاجه كي تقول انا راسي وجعفيه تجيك جارتك تعطيك حربوشه تاع ماده تقول لك بتاع راس معناتها هي مش طبيبه تغشك انا احكي لك على راي الاختصاص المختصين راي المختصين
1: وانا قاعد نقول لك انه راي المختص لي ما ينجمش يحرف فنان من انه ينجح ولا لا بعيد
19: لا
1: على
19: لا لا
1: بعيد على هيفا وهبي والاجواء ذيك اما هذا الوليد صوته خليني اقول به عادي
19: ناجح
1: اما صوته حنين يخدم صوته حنين ما يتسمع
20: وفات ديما هذا الجدل نحن زاد عندنا في ثقافتنا معناها برشا الحكم معناها ماهوش معناها فما الانطباع فما بعض ساعات نجمدوا معناها فما حراس المعبد نتاع الفن تلمو ريغورو يحبوا الريغور والبالفيرغول واحد وكل شيء اللي أنتروتر الفن ما ينتشرش أكثر وما يخرش من نوعا ما
19: عش قال لك نهار حاتم بالحاج كيفاش يكتب السيناريو هو هو ويسمع فيه قال لي مقدار صدقني قال لي حيت كامل يبدأ يدقق علاش وكيفاش مش تخرج حاجة بيه تحكي علاش الريجر
1: تعطيه بطاقة اعتراف ولا
19: لا نعطيه ما انت ما خوش كسي ويخدم وناجح
1: تعطيه ولا
19: نعطيه
1: انت يا اخي مربوطه بالنجاح هي بطاقه الاحتراف مش
19: لا لا بطاقه الاحتراف معناها بتعطيها كم باش تعطي بطاقه الاحتراف للعظماء تعطي اربع بطاقات بركه في تونس اما لا تعطي باش نستخدم
1: دونك تعطيه محمد شاكر
19: نعطيه بس
1: رغم انه ماكش مقتنع بصوته
19: مانيش
1: مقتنع ويغني تحت النوته بخمسه كيلومتر
21: بلاش
1: المواصفات بتاعتك علاش ما تعطينيش انا كي نغني
19: لا خاطر انت مازلت ما عملتش جمهور رجل عنده
20: جمهور
19: عنده
20: جمهور عيني
1: انا راجل كثير وشوف شكون يعافي انا نغني وانت تغني شقال زيد
21: محليك محليك هذاك اش ناقصكم تحب تزيد تدخل في حيط اكثر
1: تدخل على بلاغينا يعجبك جهاد كيف فتيت مرأة تسمع محمد شاكر
22: محمد شاكر ما نعرف له حتى غنية أما أنا ما عنديش فاست أنه على خاطر بوك مشهور أنت يلزمك تتحط تحت المجهر أكثر ما أوكي ما لازمش يكون عندك حظوة أكثر جس على خاطر بوك فضل شاكر ولكن من عاقبوهش معنى ياخذ فرصته يعمل غنيته وينطلق
1: عطينا شوية
21: عطينا شوية
1: دمرتوش

0: خلينا مع بعض نكون اسمع اسمع تتشوفي شو وضعي الحالي بلشبيش يا ولدي ابداع يا ولدي قريت الجملة دي تتشوفي لحظة تتشوفي شو وضعي الحالي وانا قلق
1: يا ربي يا ربي
2: انا نسمعها بصوت فضل
0: ريت ندخل للفن ثلاثة جمعات
2: نتمتع
0: ثلاثة جمعات
3: ونخرج منه
0: يلا
1: اول الامانه راهو انا مع ايتاج ياسر ميرسي شكرا لك يا رفيق
3: على المساحه
1: سي لا دونس دي كانار راهو انا ما يعجبنيش ابوه للامانه
0: معنا اي تجربه دي العباره ذي رد بالك على الناس الكل راه
1: لا بو
2: يعس على ثانيه تاع بو
0: سافو دير كو اي
1: تجربه معناتها مو السكسي نتاعو العباد
0: هذا عمل ديو هو بو دونك اغنيتهم الزور تو انا كي يعمل ديو
2: لا عمل حفله فيها 15 اغنيه تاع بو
0: اي باهي ما عندوش
3: ريبرتوار بو ما ينجمش يغني
0: لحظه برك حد ماي فاروق اللي تحكي عليه اخي تعمل اغنيه نتاعها جاوبني
2: ماي فاروق يشهد
1: الاما هذيك مشكله
0: مشكلتك في الحياه ما قدرتش الاما عندك مبدأ شد فيه حكيت لي على ريبرتوار مي فاروق ما فما حد يحفظ لها غناية
2: ولكن انسى ريبرتوار انا كموسيقي كي ندخل فرش فيه درج ندوخ
0: اي ربي معك
2: يا زوني بلانكار راجل يغني غلط يا اخويا تحب تعذبني انت
0: كي تسمعوا الدوخ
2: لا هذا اللي سمعته انت توا مرة أخرى مصلح بالماكينات
0: بالاستديو أنتوك لن الأمتي أنا عمورة ما يبش تتفق هذا فن هذا غناء أذواق ناصر أنا وناصر متسلتني تتشوفي شو وضعي الحالي
4: أفلس الغناء قديش فيها كومبليسيتي ما بين الأب وولده ياسر ياسر ياسر محليها
2: شيخ ورويحكم
4: رولان جارس توا
0: ما عاش وقت
1: غدوة رفيق نحكيو عليه بأكثر تفاصيل
0: حتى باش ناخذوا معنا يانيك نوان إن شاء الله من فرنسا
1: ونانا باش تعلق عليه وتقولوا دوما
0: يانيك دوما قولوا قولوا يسمع فينا ما يهمش يتكلم
1: يانيك سي تو بي أون با temps trop de pub on t'appelle demain hein.
0: et demain قولوا اسمك تهز
1: demain il faut décrocher
0: OK وقولوا هز وما تسهرش في الليل باش قوم ناشط
1: pas de soirée pas de boîte de nuit pas de danse reste tranquille hein.
0: reste tranquille voilà شكرا لك
1: voilà
0: كنت كنت تخو فرنسيزي
1: والله انا خدمت لك دي
0: بالها
1: والله منا منا هكا شويه الحمد لله
0: بالها
1: هذاك وي نو وي هكا كوكو لعبت علي الدوخه راه ميعطيني
0: شويه الاخبار ثم نعود حتى نتسعى
5: رفمك بوبليسيتي
6: تدلل تدلل
7: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بأحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا
9: القشرة مازال تتقلقك الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيدن شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
10: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينة
11: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وقل ايش لقيت عندك أورانج
12: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
13: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت هيسانس فيفي شاك مومو امبورتان ان غران
14: ديوان فام فلاش نيوز
15: موجز التاسعة صباحا ديوان فام صباح الخير تأمين الشواطئ التونسية في ذروة الموسم الصيفي تتطلب تعبئة وتوظيف ما بين 2000 و 2300 سباح منقذ يتم انتدابهم عبر تقديم ترشحات للبلديات تالية اختبارات قبول فنية تشرف عليها مصالح الحماية المدنية وفق رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري كاشفا عن مضاعفة الأجر الشهري الخام للسباح المنقذ هذا العام ليبلغ 1000 دينار وفق قوله في ناس ديوان.
5: توا حشتنا تقريبا في حدود 2000 و2300 شخص باش نجموا نامنوا الصيف الكل. هما يقدموا ترشحاتهم للبلديات، احنا كحمايه مدنيه نعملوا تيست دادميسيون، نجيبوهم الكل نعملوا لهم تيست اللي تتوفر فيه الشروط، يدخل مباشره معنا في اسبوع معناها تاع تكوين، مباشره بعد الاسبوع التكوين يباشر مهام. هي منظومه مشتركه من الدوله، البلديه تقوم بالريكروتمون، فما ميزانيه مرصوده ليهم للرواتب نتاعهم، والحمايه المدنيه باش تكون هي المشرفه عليهم وتوزيعهم على الشواطئ وتكون هي المكون نتاعهم. مبدئيا توا ان الحاجه اللي باش نقولها انا بوتيتر سيتان سكوب راهي المنحه ضعف توا في حدود المليون بالبروج في الشهر. شيء محفز للحرمة عزوف، اولا نقول لك ان العزوف خاطر تقريبا الفتره نتاع بدايه حراسه الشواطئ تتزامن تقريبا مع الامتحانات، الشباب كله مازال يعدي. ثانيا طول الوقت نتاع الحراسه نبداو الصباح من 8 تاع الصباح ل 9 تاع الصباح حسب الشاطئ الى حدود 6 تاع العشيه.
15: بلدية تونس تعلم العموم في بلاغ أن المسبح البلدي بالبلفيدير يفتح أبوابه لنشاط السباحة بداية من يوم 2 جوان القادم، وذلك بمعدل 4 حصص يومية باستثناء يوم الاثنين. الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء تدعو الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظورها المتخلدة لدى الصندوق الوطني لتأمين على المرض الكنام، واحترام أجال الخلاص القانونية حفاظا على استمرارية المرفق الصحي وضمانا لكرامة المهنيين العاملين في هذا القطاع. والغرفة تعتبر في بيان أن هذا التأخير المتكرر في خلاص مستحقاتهم تسبب في صعوبات مالية خانقة أثرت بشكل مباشر على قدرة المهنيين على تغطية المصاريف الأساسية من أجور ومعالم كراء ومصاريف وتجهيز وصيانة، إضافة إلى اقتناء المستلزمات الضرورية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية للتين الشوكي المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو يحقق نتائج مهمة، بما من شأنه أن يسهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، حسب ما صرح به رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف. والمسؤول يقول إن الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود تعد من أحد أهم التحديات التي تهدد منظومات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي، بما يستوجب مزيد دعم آليات التعاون والتنسيق في مجالات الوقاية والحجر الزراعي وبرامج المكافحة المشتركة. وفي الشأن الدولي، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران وقصف الاحتلال في عدة مناطق من قطاع غزة اليوم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.

0: Publicité.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين ليجيك بار SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا اليوم. نمشيو تود سويت للكويز.
1: كويز
0: رقم واحد مربوط بالارقام بالكتور. رقم تم تداوله مؤخرا: اغنى دول العالم بالمياه العذبه.
2: رفيق والله النقيب قال لي ربارك حلو فالك. قال لي رفيق تو يحب ينظم قطعة نتاع العلالش بطاقات والفن. قال لي لا ما يحبش اللي جاي
0: الفن فيه روح.
3: انت قلت القشار هو اللي غلى العلوش
0: وي.
3: ولذا إجا أنت بطاقتك تفضل شكون فلاح تفضل أنت بيع باش تنظم القطار.
0: فكرة من عارف شكون كنت تطبيقها
3: فكرة ممتازة ايه؟ فكرة بتاع تنظيم نظم العلال شو المطربين. لا
2: ما تخاف يولي التكشير في البطاقات
0: على خاطر الفن فيه روح. وأنا مشكلتي
3: والعلالش
0: اللي محطوط غاديك باش يعطيني البطاقة شكون باش يحط وكيفاش الشوا نتاعو. هذيك مشكلتي
3: أنا كيفاش تحطيت أخي تولدت نقيب ديجا وتعبت على مرتبتي.
0: أولا نحكيو على الكفاءة الفنية وهذيك مهمة جدا جدا جدا. معناها فريمون يلزم يكون اون سوميتي. معناها يلزم يكون نمبر وان خمسة نمبر وان. هذا حاجة ثانية ونغلق الموضوع. هي أنا نعرف الإنسان ديما ينجم يكون عنده أخطاء ينجم يكون الإنسان هذاك كوريكت مش كوريكت. أنا شكون قال لي غدوة كي نحط ناصر في لجنة ما يعطيش الكارت الرامي خاطره صاحبه وأنا فنان باهي يحرقني باش يطلع رامي. هذا ما
3: يصير. لا باش نقول لك حويجة سيكوندا بركة.
0: تفضل.
3: أنت علاش ما سألتنيش سؤال حلو ياسر؟
0: قول لي.
3: تقول لي أنت كيفاش خذيت بطاقة الاحتراف؟ أنا أقسم بالله يا رفيق كي نتفكرها توا توا قلبي يقف.
0: عليه؟
3: 12 واحد قاعدين قدامي 12 واحد.
0: 12
3: من عبد الحميد بن العلجية، الحمادي بن عثمان الله يرحمهم، الرشيد يدعس. يميتي كل حد يسألني سؤال.
0: الله يرحمه
3: مال.
0: اللي توفى وربي فضلي على قيد الحياة ما ديما يقعد الفرضين تاي موجودة. شكون قال لي أنا ناصر موجود في اللجنة ما ينجمش يعطي كويرت الرامي صاحبه وأنا ما يعطينيش؟
3: ما هوش واحد ما ينجمش
0: بالنسبة لي
2: يا خشبي نجم نخدمهم. أنا اللي معايا نجم نخدمهم ونعطيه كارت.
0: هو دومين دومينك داي. سؤال رقم واحد: أغنى دول العالم بالمياه العذبة. زياد
2: هذه ياخذ منها كريستيانو رونالدو عنده
0: الدولة شنية؟
2: سويسرا.
0: سويسرا نقيبة.
3: الصين
0: جهنا.
4: السويد
0: ناسف.
2: فرنسا
0: رامي.
2: أمريكا كندا حاتم حط
0: كندا الرابعة. الكونغو العاشرة. التسعة الهند. ثمانية البيرو. سبعة اندونيسيا. ستة كولومبيا. خمسة الصين. أربعة الكندا. ثلاثة أمريكا. اثنين روسيا. أكثر بلد قلت كندا.
5: هما قالوا كندا.
0: بيقول
5: فنلندا.
0: دي ما كيوحى ليهرب مش في كل شيء. ثالث أمريكا. ثانية روسيا بأربعة مليار كيلومتر مكعب. الرقم يصعب قراءته للأمانة. الأول في العالم. أكثر دولة غنية بالمياه العذبة هي البرازيل. أجوبة خاطئة لرف ماجور.
5: عند المسيات
0: أجوبة خاطئة لرف ماجور. السؤال الثاني: أكثر دولة عربية امتلاكا للجزر. أكثر دولة عربية امتلاكا للجزر. زياد احنا تونس مثلا في المركز السادس.
2: احترم
5: 30 جزيرة.
0: 60
3: برشا جزر.
0: يلا زياد.
2: مصر
0: نقيب.
3: الامارات
0: جهان.
4: جزر القمر
0: ناصر.
2: العراق.
0: العراق الى حد الان غلطة.
2: الكل غلطينا.
0: مصر الثالثة.
3: اي
0: الامارات الخامسة. تونس السادسة. يلا
2: والله في بالي واحدة من الخليج اللي نسيت تكون. يا عمان يا البحرين.
4: شيرت هرمز.
0: اختار.
2: عمان.
0: حاتم.
5: السعودية.
0: 10 جزر القمر. 9 الكويت. 8 قطر. 7 البحرين. 6 تونس. 5 الامارات. 4 عمان. 3 مصر. 2 اليمن. 1 قلت
2: البحرين.
0: الجواب الصحيح السعودية. حاتم بن حاج. الجواب صحيح حاتم بالحاجة. السؤال الموالي بالفرنسية: ما معنى للجوفوبي؟ هو الخوف من ماذا؟ للجوفوبي الناس كل عندها منه ولكن ثم عبيد عندها مبالغة
2: من الوقت.
0: خوف من الوقت زي ما حكيم وعميق وفيلسوف.
2: شال ربي معك بابا.
3: الخوف من المفاجآت.
0: خوف من المفاجآت. ناس
2: من قلة المال.
0: من قلة المال. خوف من الفقر.
4: من الأرقام.
0: من الأرق. طيب أنا قلت نسكول عندها منها.
4: أنا عندي نحس روحي كتبنا في ديسكوشن وانت فيها برشة أرقام نحس روحي توترت وماذا بيا الديسكوشن.
0: أنا دي قلت حاجة كمل للناس الكل مشتركة.
4: الالغوريتم والجبر.
2: الأفاعي.
0: الأفاعي.
4: آه.
0: لا.
5: المرض.
0: مش نعتبرك صحيحة هي مش من المرض بالذات ولكن الخوف من الألم.
5: ألم.
0: جواب صحيح. نعتبره الأقرب كان حاتم بالحاج فما عبيد ميحملش في العمر الكبير حتى زرقها ما ينجمش كتب فيها منها. أمل شنو ألم عفوا
2: أنا منها منها والله
0: بالحق
2: والله ندخل عند بيبن
0: مليت بيبن
2: كل شبه
0: بالحق شبه. السؤال الموالي حكمة تقول المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى ماذا زيادة
2: مدى معرفتك
0: المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى معرفتك ناصر
6: كيفاش تعامل الناس
0: أنت تصرفك. كيف تعامل تتعامل مع الناس نقيب
3: المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى جهلك للأشياء
2: أي
4: جهلك
0: حكمة.
2: مدى حب الناس لك ربي اختان يا رب
5: بهالي جهلك وقالها قالها أينشتاين بهالي
0: لا مش أينشتاين المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى جهلك نقيب جيهان حاتم جواب صحيح السؤال الموالي بالفرنسية زيدونا
2: جاتني الإجابة مخ
0: كيفاش نقولوا تابل
6: تابل
2: توا
0: توا نقيب
3: تيبان
0: تيبان ناصر
6: تابل
0: توبي
2: تيبل
0: تشبيلا
6: تشبيلا
4: كوريانتر
5: مرحي ولا عرش
4: كعب
5: كعب
0: كوريانتر مرحي
4: كوريانتر
0: مولي يا
5: سمحتي
0: كوريانتر جواب صحيح جيهان حاتم بالحاج نقطة السؤال الموالي تضحك شيخ على روحه بالضحك شيخ على روحه بالضحك
6: شكون هو
0: من هم الأربعة ملوك الذين حكموا العالم ثم زوز كفار وزوز مؤمنين ثم الكفار خليهم النمرود والبختنصر هكا ما نعرفش الاسم ان شاء الله يكون نطقه صحيح ولك البختنصر تقول لي ريب صديقتنا المعده الزوز بار كونتر حكام حكموا العالم مؤمنين وورد اسمهم في القران شكونهم زيد
2: والله لا عندي جيب
0: حاول
2: شو حاول شو نعطيك اسم والله لا عندي
0: تعرفهم الزوز الزوز تعرفهم انت
2: والله لا نعرف يا رفيق
0: قلت والله تعرفهم
3: اي نعم
2: فما حويجة
0: لا لا فما شيء من تعرف الناس
6: بالنسبة لي انا مش اقول غالط نعرف ملك فاروق
2: مش الكل كل مصر وقت الامريك لاتين ما خلط
0: ليش
6: مش
0: تحت الاستعمار المصري نقيب
3: يبدو لي كسرى وسليمان القانوني
0: كسرى وسليمان القانوني قلت وردوا في القرآن
3: كسرى ما وردش في القرآن سليمان
0: سليمان القانوني ولد في القرآن
3: لا مش قانوني سليمان
0: بالنسبة لي كيف كيف كيف سليمان سليمان
3: لا لا لا مش كيف كيف
0: رامي
2: سيدنا انبياء هما داود
0: ثقافتك
2: الدنيا
3: داود حكم
0: هزك فسيت نعم بيك ستار
2: ان شاء الله تكون احرجتي بما فيه الكفايه
4: يظهر لي سيدنا سليمان وقارون كي نقولوا مال قارون
0: قارون قلت مؤمن حاتم
5: ذو القرنين
4: ذو القرنين
5: وسليمان
0: سليمان ذو القرنين جواب صحيح برافو حاتم بالحاجب سيدنا سليمان الذي حكم العالم وذو القرنين كيف كيف الحاكم العادل الذي حكم العالم والذي ما يتكلم حد ترد قصته وحكايته في سورة زيادة
2: عمران
0: لا ايه العمران
2: ايه العمران
0: لا
5: عمران
2: بقرة
0: سورة
2: البقرة
0: لا
2: سميه الشهدو
0: يلا اشتر الكتاب
4: ليه؟ صحيح
2: موسى
5: أبي هذا موسى
2: حاتب خليم النمل لا كم عندي
3: قلب القرآن اشتر الكتاب قلب القرآن
0: حاتب أنا
5: بقرة؟
0: لا جيال سورة الكهف الخرمين يلا يا سؤال الأموالي ربروم
2: تفضل
0: رفليكسيون ما هو الحيوان الذي الأسرع الذي لسانه أطول من جسمه
3: الضفدع
5: الحنس
2: الحربية
0: جواب صحيح رامي الفولاد
2: نش
0: في عنده مشكلة في النطق هذا
3: حربية شنو الحربية
0: كي يزرب يدخل بعدك
2: كي يزرب يتبلوك
3: نش
0: يلا السؤال
5: تنمر ولا
2: عطيه خذ نقطة
0: شخال في حلقة البارح الفلاح يبيع شيلة شيلة
2: شيلة شيلة
3: شيلة
0: شيلة شيلة الفلاح يبيع
3: شيلة شيلة يا مطر
0: يلا السؤال الموالي
5: خاطر مش الفستيفال شنشيلة أنا قعدت في مخي قصيد سكر
0: كم عدد السعرات الحرارية في لتر من الماء
5: كم
0: عدد السعرات الحرارية في لتر من الماء زيت
2: 4600
0: ناصر
6: 1000
0: نكيب
3: 2000
0: جهن
3: صفر
5: صفر
0: حاتم
5: ذهلي خمسة حاجة منك أربع فاز حاجة
0: جهن رامي صفر جواب صحيح برافو
5: فميش حاجة زيرو
3: زيرو
0: تحدي العلم معناها زيد كمل زيد كابر اطلع زيد اطلع
2: خمسة أربعة
0: زيد كابر فما مرة واحدة كها في الفينزويلا
2: شوية
0: نسيت اسمه الشرشور الكبير
3: فحورة
5: تروفاسيل
0: مستعد تهلك العلم مش تربح تغلط أجيال يلا السؤال الموالي ما هي المدينة المعروفة بلقب مدينة الجسور زيدونا
6: والله نعرفها يا
0: رب ميكرو قرب لي ميكرو
6: والله قطرة. نعرفها
0: عندك محاولة
6: في اليابان على ما أظن
0: في اليابان غلط
3: يظهر لي قسنطينة في الجزائر
0: قسنطينة
6: تركيا
0: تركيا مدينة
2: سان فرانسيسكو
0: سان فرانسيسكو
4: قسنطينة
0: حاتم
5: فينيسيا
0: سنتينا جهان نقيب جواب صحيح تسمى مدينة الجسور السؤال برا يمشي للمؤرخين قل لهم عليه ساعة ما يمشي اسمعني حتى العلماء الكل وراء صحيح حتى العلماء
6: اختش يجي العيد
0: مريض
6: والله تعبت
0: بس حتى نتعبت منه هو بالذات
6: لو نال حد نصوره
0: كويس يلا السؤال لا ما يمشي صوره قلتك حلقة العيد نهار العيد ليلة العيد مبش كان نفطر ونجي
6: عايش ما نفطرش قدام مستمعين والله حلوة
0: فيها الشو
6: وانتي بالفولارة بتاعك رامي بريق للفولارة
2: وكواتشو
6: والنقيب يشوي وهذي
3: معصرين
0: السؤال الموالي
5: وهجرة تنظف الدبر
0: سورتو با
4: مش بش تجيهز
0: سورتو با السؤال الموالي في عهد السادة قباية ماذا تسمى الدولة التي كانت تحكم الدولة ماذا زيادة عهد السادة قباية
2: دولة الأمان
0: دولة الأمان
2: دولة الهدوء
0: دولة الهدوء نقيب
3: هما كانوا قبل ما يقولوش الجمهورية التونسية كانوا يقولوا الإيالة التونسية
0: الدولة ناسا
6: دولة الاستقرار
0: الاستقرار
2: يدي توصفوا فيها
0: توصيف
2: ظهر لي الدولة الحسينية
0: جهاد
4: أنا زيدا يظهر لي الدولة الحسينية
5: حسينية
0: ثلاثة حسينية جواب صحيح حاتم جهان رامي الفراتي السؤال الموالي لا هكا وصلنا بريسك نهاية يونا سكور سكور خشوف
6: حاتم دار خمسة
5: لا مش أنا
2: أنت على قسنطينة
0: مقداد اثنين زياد ورامي رفوزي زياد والناس
6: بارك الله فيك
0: رامي ثلاثة جهان خمسة ورغم الثقل يفوز مرة أخرى بالعاجة يلا سيدي نكتفي بهذا القدر شكرا كامل الفريق جهان حاتم النقيب زياد الناصر رامي الفراتي عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الأعداد كيف كيف جهان السليني في الأعداد معنا صديقتنا جديدة أمنا استجير شاء الله تكون تعلمت برش حاجة باية
6: لا تعلمت منك الخبرة والتشويق وتعلم
0: لا أنا تعلم كل الحقيقة كل ما نخرج بوز نحسها تغزل لي بنبيها ما نعرفش ما مون بحرة
6: لا وخرجتك بالقهوة وغيرش خطابك
2: مصدومة أكثر من بنبيها
0: طريقة اللي حذرت مع برشة مناشتين سيو نيكولا بارك
6: شي عملوا لك معهد انت سبيسيال معهد
2: الرفيقيات
0: نخذوها في تسريح بعد تكمل الاستاج نتاعها باش تحكي لنا على تجربتها وش تعلمت من الإذاعة ومن البرنامج
6: لا تعلمت تكتب
3: راف يونيفرسيتي
5: رفيقتي اون رافيرونس
2: دعابه
6: يا امي
0: واحد يخطفوا بس حتى كي نغلط نكلمه ما ينجمش يهز عليه شكرا لكم جعفر بعد شويه في ساعه سعيده نسنها الابتسام في هنا تونس السلام عليكم برشا نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وما تنساوش يوم جديد من ايام ذي الحجه ربي يتقبل منا صالح الاعمال عودوا رواحكم ونعودوا رواحنا الكل على الذكر في هذه الايام المفترجه الاستغفار التكبير والتهليل شاء ربي يتقبل منا ويرحمنا. ارفعوا يديكم بالدعاء، هي ساعات ثمينة وربي يفتح فيها أبواب رحمته فلنستغلها إن شاء الله حتى اللي فجر يوم العيد وعيد الأضحى. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي، تشاو تشاو.
7: ماج. كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: إكسترا تايم، إكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
0: ديوان فام، صوتكم.

0: يا فتحي رزق يا عليم يا ربي العمل عليك. 49 دقيقة انطلقت الرحلة من توا حتى نص النهار. أجواء جميلة الحقيقة لنا في الاستديو. حبيت قبل بداية الحلقة نتاع اليوم نشكر الناس اللي دخلوا معنا البارح. الحقيقة حلقة استثنائية، حلقة غير عادية بالمرة، والحلقة حسيناها خاصة بعد خروجنا من الراديو. حتى اخواتي وعائلتي واصحابي واحبابي فهمني، ولا الناس الكل البارح قالوا حلقة غير عادية بالمرة. نحب نشكر أي إنسان تدخل من قريب ولا من بعيد باش يفرح الناس. بارك الله فيكم، إن شاء الله ربي يوسع رزقكم، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تمناه، وإن شاء الله ربي يفرحكم كما فرحتوا الناس، إن شاء الله ربي يشفي لكم أي إنسان عزيز غالي عليكم، إن شاء الله ربي يرحم الناس اللي توفوا. الكل تحية للناس اللي يسمعوا فينا، أصدقائنا زاد على اليوتيوب. حلقة كما قلت البارح الحقيقة ما نجمش ننساها، لا أنا لا أي واحد في الفريق. نحكيه على 28 علوش، 28 علوش ما شاء الله، وتضافوا لهم زوز علالش من عند أصدقائي شافوا ستوري اللي هبطناه البارح فهمني، ولا كلموني قالوا لي منهم صديقي يعيش في سويسرا يجي ناطلين، إن شاء الله ربي يبارك لك. وعندي صديقي يعيش في صفاق الزادة كلمني البارح قال لي جعفر أنا حاب نساهم بعلوش، بارك الله فيكم. اليوم باش نعملوا بوز علوش وغدوة بحول الله فهمني، ولا فالناس بالناس باش نكملوا الحملة باش نجموا نفرحوا العباد. بارك الله فيكم مرة أخرى، والحقيقة فخورين جدا جدا جدا جدا بتفاعلاتكم، إن شاء الله ديما نكونوا مصدر ثقة. ريم صباح النور،
1: صباح الخير جعفر، شنو
0: الأجواء البارح؟ برجولية يا ريم
1: الحقيقة، يبارك لك يعيشك جعفر الحقيقة محلاها.
0: ريم البارح عطاتنا الفقرة متاعها ومشيت لاستقبال المكالمات الهاتفية.
1: عايشك ما فماش مزية طوك النجم، وبطرف المجهود هذي نعاونوا العبيد ونفرحوهم ونربطوا ما بين الناس اللي تحب تعمل الخير والناس اللي مستحقة. إن شاء الله الناس كل تنجم تفرح، إن شاء الله الناس كل تحصلت على العبيد اللي وصلنا لهم تليفوناتهم باش ينجموا يوصلوا لهم التبرعات ويفرحوا في العيد هذي. إن شاء الله ديما النجم ونعملوا حاجات كيف ما هكا جعفور خاطر هذيك الفايدة في الآخر.
0: أمين بجاه رب العالمين. رفع صباح النور، بونجور بونجور بونجور،
2: صباح الخير والفل والياسمين، مرحبا بكم جميعا. يظهر لي فهمت المشكلة أنا توا، يعني كي حضرت انا 8 علوش كي غبت انا 28 علوش.
0: لا لا البارح ركزنا رفع، مش مش
2: مش مشكل مش مشكل سي جعفر، سبحان الله هذيك هي الحياه راه، هذيك هي الحياه. سي بور سا اليوم باش نحل الميسيون بعلوش. انا
0: شتي
2: عندي علوش، جبت علوش معايا من بومهل،
0: جبت علوش سي
2: هشام لرقت ولد حومتي
1: كلمني
2: قال لي انت غدوه موجود؟ قلت له لا، قال لي ما انا العلوش نعطيه بعد غدوه اكيد تولي موجود. قلت
0: له يا غالي
2: سي هشام لرقت على رحمه زوجته
0: الله يرحمه،
2: فوالا هو
3: ديجا اخر ورقه فوالا نكملوها اليوم.
2: هذا العلوش هذا يسحق علوش ملك تريبيا دونك عندنا علوش ومازلنا متواصلين، خاطر والله سي جعفر عرضني زاد شكون في الاذاعه لهنا في البهو ومرأة زادة والله يظلي تستحق، وجابت حتى الريب متاحها كل شيء، مدت لي الريب نوك لذا والله مستحق. ما تنجمش تقول شوف
3: صحيح
2: والله لا تنجم تقول لا جعفر، ما تنجمش تقول لا والله فهم برشا ناس تجي وتقول كيفاش تعطي لهذا وكيجي لاخر من بعد ما تعطيش، دونك مسؤولية كبيرة برشا لذا نحن مازلنا متواصلين في
0: غدوة غدوة
2: للغدوة
0: اي ولا لا غدوة غدوة
3: كان خلطت حاجة اليوم
0: ما كان خلطت حاجة اليوم ما فيها بس
2: مش مشكل انا هذا هو حاسيلو دونك يعطيكم الصحة وحيل يعني
0: جو يا رافع باش نعطيك خلت يا خو ربي بخل صبح على ربي بصح صباح الخير ربي بونجور
3: ربي يبارك لك البارح زاد ربي يعطيكم الصحة الناس الكل ربي يفضلكم الناس الكل هذا اللي متفقين عليه من اول عام ظهر لي نحاول من اول سيزون بليتو نتاع سعيد نحاولوا باللي نجموا نفرحوا العباد. يعطيكم الصحة الناس الكل، ميرسي ريم ميرسي زينب انت زاد جعفور يعطيك الصحة، رافع زاد كيف ربي يبارك لك، فاروق حسام الناس الكل الحقيقة متعبة اوكي ما معناها المهم ترى العباد فرحانة. البارح حتى بعد ما كملنا وكنا في اتصال مباشر مع الناس فما شكون قال 500 وبعطيك زيد جعفور، فما شكون قال
0: بلعشنا جوية رفع مش نورمال.
3: اسمع الراجل قال اسمع انا قلت لكم زوزة ما بش نزيد الثالث معناها ما شاء الله شاء ربي يبارك لهم الناس الكل ويعطيهم الصحة ويعطيكم الصحة.
0: الحمد لله الحمد لله يا ربي. في غياب زينوبات بخنوق
2: شو بخنوق
0: فاتك عرض البارح والله الكلمه الامانه حق على ذكر الركلات عملتولي فضيحه يجرب
2: ولا فما مهرجان الركلات الذهبيه
0: لا يجي شوريك حاجه الذهبيه شوريك حاجه لك انت وحدك
2: بعد رولون جاروس بالضبط
0: ولا يعملوا شوريك حاجه لك انت وحدك اوز لعبه تبعت لي
2: الركلات الذهبيه
0: اوز
2: تعرف ولا
0: صباح هكا صباح صباح
3: يورينا
0: مع شرا بوفا شادة سلاتة
2: لا أنا بعثولي تصويرة أنز جابر بسلاتة ما جاتكمش
0: أنز جابر أنا مصوريني مع شرابوفا شادة سلاتة
3: سلاتة
0: هذا كلام يا رسول الله زميلتنا زينوب البارح الكلمة توفى بأوق فهمني ولا درنا درنا درنا قالت بخنوق
3: بخنوق
0: بخنوق وقعدنا غادي باش ما يقعدش المخرج من بكري يقلق فيه ومخنوق فهمني ولا باش نعملوا فاصل طوال لان عندنا ديجيتال ويفز مع زميلنا انيس الغول ولكن نذكركم اللي بعد مباشره باش نلعبوا نفس اللعبه توفى بالحروف هذيك
3: اوكي
0: حاضرين
3: جميل
0: اي اتوت
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: بوبليسيتي
6: تدلل تدلل
7: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا
9: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفخي دي رميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل 26 ماي ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دايما
10: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
11: أريدو طور عالمك
12: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
13: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما مرة أخرى دونالد ترامب يخطف الأنظار ويجلب الانتباه على صفحات التواصل الاجتماعي بعد طرحه لهاتف ذكي يحمل اسمه لترامب موبايل تي وان هاتف ذكي يباع في الولايات المتحدة الأمريكية وتم الإعلان عليه أكثر من سنة فاتت وهو اليوم موجود في سوق اليونايتد ستيتس وترامب كان تقديم هاتف باتريوت أمريكان في جوان الفارت شفنا مكتوب على الهاتف ميد إن أمريكا لكن البروميس ما تمش الحفاظ عليها لأنها مستحيلة إذن بعد عدد أشهر من التأخير جانا ترامب فون وما عنده حتى شيء أمريكي كيف انثبتوا في الصورة الرسمية للهاتف نتعرفوا على سمارت فون قديم من عام 2024 وتابع للماركة اللي بخسك اختفت HTC هو الموديل U24 Pro من الخاصية التقنية للهاتف الرئاسي أنه يحتوي على نيكرون مولاد دو 6.78 بوس 120 هرتز pour le taux de rafraîchissement 3 appareils dorsaux 50 ميجابيكسل 50 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل un bloc photo selfie de 50 ميجابيكسل الهاتف يستعمل نظام اندرويد 15 وبالطبيعة باش نلقاو لابليكاسيون Truth Social التابعة لترامب الموجودة وبخي انستالي ناتيفما من الاخطاء الفاتحة للهاتف انه في ظهره باش نلقاو العلم الامريكي لكن ما فيه كان 11 خط افقي في عضو 13 الموجودين في الدرابو اوريجينال هاتف نرى انه ما عنده حتى بلوس وحتى معنى وسومو البروموسيونيل دو لونسمون هو 499 دولار بعد كل التأخير في البرنامج الفضائي الأمريكي أرتميس نلقاو اليوم الصين قاعدة تتقدم بخطة ثابتة وحسب جاريد إيزاكمان لادمينستراتور دو لاجونس سباسيال أمريكان فإنه لاشين لانسخا اون ميسيون أبيتي دور حول القمر مع بداية سنة 2027 المعلومات حول البرنامج الصيني لغزو القمر شحيحة جدا وكل ما نعرفوه العام السنة أنه مهمة تشينج 7 باش تقلع قبل نهاية 2026 وعلى متنها أن أوربيتور باش يدور حول القمر يانا تيريسور اللي باش ينزل أن روفر ورجل آلي بإمكانه القفز على سطح القمر هذه المرحلة الرابعة من البروغرام ديكسبلوراسيون لونير شينوا واللي عرف قبل كلكو سوكسي ماجور مع مهمات تشينج 5 وتشينج 6 اللي جابوا معاهم عينات من التربة القمرية وحتى من الفاس كاشي دلا لون والمهمات القادمة زادة تشينج 7 وتشينج 8 باش يركزوا على دراسة لي غوسورس لونير في الكوتي دو بول سود كتحضير للميدان ووصول الإنسان وبداية استعمار القمر سباق نحو ساتليت تيريستر ما بين دولتين وسؤال هو شكون باش يغلب ويوصل قبل الآخر على القمر خاصة وأن الصين تخدم في صمت سرية كبيرة الولايات المتحدة الأمريكية تشكو من غطاء كبير في برنامجها أرتميس اللي توخر بعامين أخرين وأصبح هبوط الأمريكان على القمر بريفيو لسنة 2030 خبر يخص بلادنا ويخص شوية الرقمنا حيث انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر وذلك في إطار سعيها المتواصل إلى تطوير خدماتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة كل حرفائها تأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل عملية اقتناء التذاكر وتوفير الوقت والجهد على المسافرين من خلال تمكينهم من الدفع باستعمال بطاقات الاعتماد أو الكارت دو كريدي بنكير في عدد من المحطات والوكالات التابعة للشركة كما هو موجود ومعمول به تشتريه في كل أي محطة نقل عمومي في البلدان المتقدمة. كبداية تتوفر هذه الخدمة حاليا بمحطتي باب علي وباب سعدون بالعاصمة، إضافة إلى وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حومة السوق وجربة ميدون داخل الجمهورية، على أن يتم تعميمها بطبيعة تدريجيا لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة للشركة بمختلف أنحاء البلاد. وأكدت الشركة أن هذه مبادرة تندرج ضمن توجهها لتنويع خدماتها وتحسين جودة الإحاطة بالمسافرين، بما يعزز مقومات الراحة والسلامة أثناء التنقل بين المدن. لأكثر تفاصيل على الموضوع هذا وكل جديد يخص الشركة الوطنية للنقل بين المدن، ادخلوا على موقع إدارتي.إن. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Dion FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
14: أريدو، طور عالمك.

0: امبارح مره مع ولدي قلت له لمينا 28 على اللوش يا ادم تسمع فيها
1: معك
0: قال لي وحنا ما بغيتش انا فهمتني قال لك ثم رحبه في المروج
2: لا لا في رادس
0: رفيق طور رفيق قال لي رفيق
2: لا لا لا فما في رادس بالميزان والله بالميزان رخيص راه يعبو رخيص يعني بارابور للديمونسيون تاعو يعني تاو الميزان ب 24 دينار يدير الكيلو
0: خليه
2: نحكيو على الاسعار خليه نحكيو على الاسعار مرتاح
0: ها يدور ها يدور
2: في بالكم حلمتي اللي حكيت لكم جعفر ما عادت رجعت لي الحلمه مره اخرى
0: انا هي الحلمه
2: نتاع اللي نجري ولا عليه اللي يجريو في جرتي على زوج ساقين واقفين هكا
0: اي اي
2: مش على اربعه
1: في الباهي على شكون يجري لك
2: نجري نجري باقي كملت نجري في الحلمه اللي بعدها هو وقفت بيا قدام الراديو لهنا وفما عندنا القهوه نحن اللي مستنسين نقعدوا فيها هذه على جنب من الراديو كملت القهوه دخلت نلقاه الكل عليه حاطين ساق على ساق يشربوا في قهوه
0: يترشف
2: باقي يترشف وبعدها فما واحد من العليلش كلمني قال لي سلم على سي محمد
0: انا هو سي محمد
1: شكون سي محمد
2: دور الكافي دور يدور لي كافي دور
0: تحيه كبيره بشري
2: تعال بالحق والله العليلش ولا حب يخرجوا من الراسي
0: الكل مخخنا في العليلش
1: والله فما ثلاثه نحب نكملهم
0: كملهم
1: في ثلاثه مازالوا بالليل
0: اه عندك ثلاثه
1: ثلاثه من الناس
2: اربعه اربعه الكل في كل اه لا هذه سي بون
1: هذيك سي بون
0: احنا ما كنا غدوه باش نقفلوا غدوه ختامها مسك بحول الله تركزوا معايا تو تركزوا معايا تو جبتكم
1: جو
2: أيوة. أبدأ بالأوق
0: لا مش بالأوق
1: لا عبد الأوق هذاك فاروق
0: لا لا انتهى الموضوع اليوم كلمات توفى بالراء راء
1: بالمد راء
0: راء
1: راء كهو
0: راء
1: من غير مد
0: اي من غير مد راء
1: شنو راء اعطيني اكزامبل راء
0: شنو
1: راء وراش
0: قراء
1: معناها بالمد مش مش مثلا العار
0: قراء بالقاء قراء
2: شراء شراي نجم يكون شراء
1: بالمد را ممدود
0: أي.
2: شراء مش شراء
1: مرا
0: مرا
1: مرسي
2: يا ترى
1: يا حبيبي يا
0: حلوة حلوة
1: السراء وحش السراء
3: وحش السراء
0: حلوة
1: أمارة
0: أمارة صحيت
1: تحب أمارة بالرابك تحب
2: الذرة
1: يا أخي شبيك يا أخي انت عرش هكا ما تفهمش
2: الدورة المنشط
1: تتكلم اغزر له
2: اغزر له
0: ريم امشي
2: هاي تكلم تراها تطلب في الكلمة تفضل
1: سمارة
0: سمارة
1: سمارة
0: اي
2: انتهي للكلمة اللي قلتها
1: شراء
0: شراء
1: شراء
0: اي
2: احتارة
1: لا
2: را احتارة
0: قوي هيلو شوي بتاع طبعا
2: احتارة
1: اخرج لكزيز لكزيز
0: هاي هاي
1: توترني كتحط الكخونو
2: كوا عادي معلم
0: يا لندرة
2: لا يا لندرة ما فهمش
1: وراء
0: راء وراء صحيت ريم نقطة انتم الكرة صفر تويكا دي سهلة مهلة برجولية
2: جراء
0: اي طول
1: سلموا عليك
0: اي ركزوا معي ركزوا معي انشطوري شوية توفى بالطاش
1: طاش
2: اه جوي هذا متاع
0: متاع توفى بالطاش عندكم 30 سكوند تخموا توفى بالطاش 3 واحد كنت صنفارة
1: حلوة
0: ان مروة ما تجيش مروة ان دو 3 طاش
1: ما نبطاش
2: يا طاش
1: ما نس
2: اي طش اي خويا فيق شويه
0: ربيب
1: ما نعرف من جوج خمسه
2: ديما طول مع ربيب ديما طول مع ربيب
0: ما تدخلش عند المخرج امشي
2: تريشير
1: 12
0: 12 امشي رافا
2: فلاش
1: 13
2: 14 تاخذ اوكي
1: 15 العب ولا
2: 16
1: 17
2: 18
1: 19
2: باجاش
0: شني
2: باجاش
0: طاش قلتلك
1: كل بخلوق
2: باجاش
0: توفى بالطاش
2: باجاش نقولوا باجاش نحن في الدار
1: يزي برا عندكم مجلة في السنين
0: توفى بالطاش طاش طاش
1: كي تبهنا
0: باجاش
2: هاك عديت لي فلاش مبكري قلتلك فلاش قلتلي به في بالي توفى بالاش
1: باجاش شني باجاش
0: ريم نقطتين
1: شكرا
0: عود رباب عود رباب
1: زيدنا كلمة
0: توفى بالرو
1: براي
0: رو
1: رو
0: هي
1: هي هم كل امر امورو
2: هي برو
0: برو هي
1: شنو امر مش نفس الحرف
0: امورو
2: برو
1: امورو
0: امورو
1: فطورو فطورو
0: صحيح
1: شعورو
0: صحيح
2: دورو
0: الله
2: يرحمه
1: ينتظر مرورو
0: مرورو
1: شيخ مورو
0: شيخ مورو يمشي يمشي
2: يمشي لورو لورو اهو لورو على البار
0: بعد الوقت
2: لا على البار
0: والله بعد
2: مع تكسيرة
0: والله بعد الوقت اي
1: اورورو وقبلها صار تتغش عليك
2: لا عاد كلمتي لورو عاد
1: اورورو اورورو جمهورو
0: جمهورو
1: موتورو
0: موتورو اي
1: عرعورو
0: اي
2: عرعورو بلا سامحني بجاه ربي عرعورو هذه كلمه ساي اكزيست
1: اما بقاش
2: فما عبيد تسمع فينا برا فما عبيد تسمع فينا
0: يقول لك فلان عرعور لو كنت ترى فلان عرعورو
1: حاجه لطفه
2: حياتي ايش 30 سنه عايش
0: من هذا الصباح
1: 39 سنه هيك سمعتها اليوم
0: غباب
1: شتورو
0: شتورو اي
1: سرورو
0: اي
1: فتورو فتورو قول مش فتور لا فتور حاجه قول
0: فتورو اي فتورو
1: يا ربي
0: بحورو
1: بحورو لا اله الا الله شنو كلمتي
2: غرغورو اي
1: غرغورو اللي خرج دونك سام الغرغورو
0: اي غرغورو صح
2: اي زيد قول لي زيد ساعات قبل الغرغورو
1: هذا ينجم يسكت كي يخرج من اللعبه
0: لحظه القصقص لا لا لا لا نحيلوا الميكرو
1: غرغورو
0: نحيلوا الميكرو بالحق لا لا لا لا لا لا تفضل اي امشي ريم
1: شحرورو بخورو
0: اي باهي برجوليه ربي تبارك الله عليها في شتكبتي من المستمعين
1: عطيها عطيها النقطة عطيها ما لقيتش جعفورو
0: جعفورو
1: نقطة لحظ دماء الوجه جعفورو
0: جعفورو راس الكورة ضربت البارح
1: ها حق بعثوا هيدي البارح اللي يبعث لي يبعث معناه العلوش جعفورة رأس الكرة
0: جعفورة رأس الكرة النتيجة 2-1 ريم 2-1 رباب صفر من النقاط أي أي
2: عفيف وفا من بلجيكيا كونغو موتورو كونغورو مازلنا العلوش ما
1: عنده متابعه بركي ذولي بس
2: لا عفيف نقلع فيها عندي مده بالعلوش
0: الاولاد الاولاد الاولاد مازلت لنا دقيقه طوى في سرعه البرق
1: ربي حاجه لوجيك
0: توفى بالايد توفى بالايد
1: ايد هاي سيدي
0: في سرعه البرق توفى بالايد
1: ايد ايد
0: لا لا لا اي رفع ناحية التليفون هذا
2: بليد
0: في لحظة هاتي مش شبيك يا رب
2: قلت بالإيد
0: هي مش تبدأ
1: العيد
0: عيد
2: جديد
1: مديد قديد
2: بليد
1: مدريد تقليد
2: حديد
1: صديد تجديد
2: سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد العائلة
0: وفي الوقت
2: لا عاد قلتها قبل وفيها ايش هو جعفر والله قاعدين
0: تظنوا فيها ميكرو
1: مبيد مبيد حشري وريد صنديد سعيد مفيد شديد رديء لا لا لا لا غلط غلط غلط غلط دونك فازي فازي
3: ضيعته
1: تنهيد
0: ايه امشي
1: قديد
0: قديد قلتها
1: معناها هي كي تقول رديء ما يسالش سحبتها وتبدل سحبتها وبدلت قبل ما يدخل الكرونو
0: الفايز اليوم بدون منازع هي مدام ريم تصفق عليها تصفيق قوية برشا بعد التسبب من غرفة الفار وصلنا تويكا للعشرة متاع الصباح خويا رافع مازلنا باش نلعبوا راه
1: تحديد وعيد
2: ما انا اللعبه ماش تعجبني
0: لا والله غش فيها والله لي
2: والله برشا غش
0: فيها تواصل فيها
2: انا
0: تواصل.
2: تكلمت قبل ما تصير التكسيره نتاع الفاز
0: بالحق
2: وقلت لي قاعد تكلم
0: مع الوقت مع المخرج
2: لا لا لا لا
0: نشوف زملائنا في قسم الاخبار بعد شويه هنا راجعين
4: بوبليسيتي القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباسو زادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا اوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسوغ وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
5: توب نت very fiber people
6: ديوان افام فلاش نيوز
7: موجز العاشرة صباحا ديوان افام صباح الخير وزارة الصحة تدعو التونسيين المقيمين أو العاملين أو المسافرين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى توخي اليقظة وخاصة في المناطق التي تم فيها الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بفيروس إيبولا والحرص على تجنب التماس المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض وتجنب استعمال أغراضه الشخصية وفي حال ظهور أعراض خلال 21 يوما من العودة من منطقة موبوءة، توصي وزارة الصحة بالاتصال بالمصالح الصحية المختصة قبل التوجه إلى أي مؤسسة صحية حتى يتم التكفل بالحالة في ظروف آمنة. كما توضح الوزارة أنه إلى حد الآن لا توجد أي تهديدات مباشرة مسجلة على تونس، وأن المصالح المختصة تواصل متابعة الوضع بالتنسيق مع شركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. تنفيذ قرار غلق لمحل مختص في صنع الخبز الرفيع بمنطقة حي شاكر من معتمدية رواد بولاية أريانا لم يستوفي شروط القانونية لممارسة مثل هذا النشاط. والمندوب الجهوي للتجارة بأريانا سامي البجاوي يؤكد أن صاحب المحل تعمد وضع تسمية تجارية على واجهة المحل تشير إلى كونه مخبز، في حين أنه محل مختص في صنع المرطبات ويتعمد الحصول على مادة الفرينة بطرق ملتوية من بعض التجار تفصيل للمواد الغذائية. والإسفاقس محمد الحجري يشدد على ضرورة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع تكثيف التدخلات الميدانية العاجلة للحد من الاضطرابات والانقطاعات المتكررة خاصة بالمحور الجنوبي للولاية خلال أيام العيد. والحجر يؤكد أن ضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب يمثل أولوية مطلقة وحقا دستوريا للمواطن، داعيا إلى الحرص على تفادي انقطاعات المياه خلال فترة عيد الأضحى والإسراع بالتدخل لإصلاح الأعطاب الفنية ومعالجة مختلف الإشكاليات الطارئة في أسرع الأجل. وفي شأن دولي، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يثير موجة غضب واسعة في العالم بعد نشره مقطع فيديو يظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود المتجه لكسر الحصار عن غزة وهم جاثون على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم عقب اعتراض قوات الاحتلال سفن الأسطول في البحر ونقل المشاركين فيه إلى ميناء في الأراضي المحتلة. كما يظهر في الفيديو عدد من أفراد شرطة الاحتلال وهم يقتادون بعنف مختطفين إلى خيام وسط تعليقات استفزازية من بن غفير. موقع وزارة الخزانة الأمريكية يظهر أن واشنطن رفعت اسم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد من قرار أحد القضاة الأمريكيين بوقف العمل مؤقتا بتلك العقوبات بعد أن ثبت لديه أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت حق ألبانيزي في حرية التعبير بفرض العقوبات عليها لانتقادها عدوان الاحتلال على قطاع غزة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: العشرة وثلاثة دقيقة، تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لكل الأمهات والآباء، إن شاء الله ربي يعينكم وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا.
2: أمين.
1: بريود بتاع امتحانات إن شاء الله ربي يجيبهم في الصويا. يا رب يا عالي. الباك مازال باك.
3: وين عايش خويا رفاعي؟
1: مازال
4: نسأل مدام ريم سامحني.
3: ضايع مازال
1: مازال
3: جارة اسمه فينا تفاجأت.
1: ريفيزيون طبعا ريفيزيون.
3: كملوا الباك بنو ياخذوا في النوتات. وبش يعديوا الباك نحكيوا على الجمعة الأولى نتاع جوان.
1: صحيح. طول علوش لسه مركزة مع العلوش.
3: أيوة.
1: العيد نهار الأربعاء.
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. نهار الأربعاء.
3: إن شاء الله.
1: تمني ولا لا؟ الحقيقة قبل أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة، بسألكم السؤال ونحبكم تجاوبوني بكل صراحة.
2: كالعادة يعني.
1: بكل صراحة.
3: كالعادة.
1: ما زلتوا تزوروا تمشيوا في العيد؟ معناتها معناتها العيد كي نقولوا العيد الكبير ولا العيد الصغير؟ هو العيد اساسا عيد معناتها باش الجار يمشي يزور جاره فهمني ولا ويمشي يطلع على عمه وخاله. مازال ثم
2: سير
3: لحمه معناها
2: والله.
1: نحكيو بالمجدره وا
2: لا بالمجد ما عندي طقوس. انا ديجا حكيت لكم عليهم انه بعد صلاه العيد ما نمشيش من فرد كياس باش نعيد على الماكسيموم تاع الناس. عرضني الكواش نعيد عليه والعطار
1: ولا الرحومه ثم رفع.
2: بيان سور لازم الثنيه اللي نمشي بها.
1: انت والوالد ولا وحدك؟
2: لا لا لا، نحن في الدار كل واحد فينا يمشي للجامع. حتى في الجامعه ما اتفقناش، كل واحد فينا عنده جامعه نتاعو.
1: كل واحد يشد
2: حتى في الجامعه. انا وسيب خويا ما اتفقناش، هو عنده جامع السلام وانا جامع الاحمدي. والحاج يمشي للجامع السلام خاطر يمشي مع وسيم.
3: لا
2: يمشي كان مع وسيم مش
3: الاحمدي
2: هكا. دونك فوالا
3: باش تفهم.
2: دونك نمشي نبدل الثنيه. انا نمشي هكا نرضو نبداو نعيدو مشي دار ماماتي. بعد نمشي دور الأكثرية. هو العيد في العيد الصغير خاطر العيد الكبير ما في برشا حوسة.
3: صحيح.
2: دونك أما نحن ما كنا نسكنوا بريسك بحضة بعضنا. دونك العيد الكل هدي ما نعيدوا على بعض.
1: معناتها
2: أنا نمن بالزيارة نزور الناس واللي يمرض زادة نزوره بعد ما يبرد.
1: معناتها أنت من نوع الناس تهز تليفون وتكلم عمك وخالك ومرت عمك ومرت خالك فهمني ولا
2: نعيد نعيد.
1: تهز التليفون وحدك من غير امك تقول لك هاي خالتك؟
2: لا لا والله نهز.
1: ها وعمك؟
2: لا لا والله نهز نعيد. نحب نسلم انا ونعيد. نحب السلام حتى اللي ما تعارك معاه نعيد عليه. انا
1: معناتها تمن اللي كونه تمن بالعائله. ما زلت ثم عائله في العيد تتقابل؟ أصدقائنا بربي على اليوتيوب جاوبونا زاد
2: بنسير
3: هاكا سيبعاد. الاغلبيه بالتليفون للاسف يعني. فما ناس ما تخلطش ولا بحكم البعد ولا سلة الرحم قلت ما قلتش من عرشة. ما احنا ديما نشجعوا الحاجات اللي باهية. ما توا في عصر التليفون جعفور يقول كيس صعبة باش يمشي له ندري شنو هز التليفون ولا هبت ستاتيو ولا يبعث ميساج. هو الأحق والأصح انه تكون فما زيارات والناس تعيد على بعضها وجها لوجه معناه.
2: وكل عيد عنا علوش هارب عائلة كانوا نحصلوا فيه
3: فما أكشن
1: كل عيد
2: فما عنده فما علوش هارب. هذيك في العادات والتقاليد لازم نبداو نحصلوا في العلوش ونشدوا فيه. وكل عيد عنا الحاج عنده الكرسي نتاعه يقعد ويبدا يقول اخدم مش بيك ما تعمل في شيء. عنا الحاج كومنتاتير نتاع سبور عرفتوه روف خليف نتاع العيد. دونك يبدا يقول تحرك امشي من غادي يجي من هنا وبعد تلحم عركه يعني وبعد نعود ونرجع العيد يعني. فيه فيه فيه عندنا يعني الاكشن نتاعنا موجوده.
3: كل عائله
2: ونعلمك رسميا الحم العيد ما ناكلوش. ريت الحم النورمال اللي تشري عادي نتاع النهار نتاع وسط الايام ناكلو. الحم العيد ما ناكلوش. فهمتش علاش؟ عندي يكون خاطر واحد يشم يعني ريحه نتاع ذبيحه وكل شيء تولي ما عادش. فهمت
1: انا اخويا عندنا نفس الجمله تتعاود من طرف الوالد في كل عيد اللي هي علوش السناء بسم الله ما شاء الله خير من عم نقول.
2: والمرارة عندكم فصل المرارة تشوفها معبية ولا فارغة؟
1: المرارة
2: تشوفها هذيك ولا
1: المرارة دي ما في شجرة؟
2: اي ما كتبدا خارجة تبدا المرارة
1: والله.
2: وديما كي تخرج الشاي حيجي العبي تخرج معبي يجي خايب.
1: اي المرارة ذيك تتعلق في شجرة اجواء يعني فهمني ولا والاحتفالات وكذا. ديما الصغار يشعلوا الفحم وكذا
3: فهمني ولا
1: يشعلوا الفحم
2: وفما اللي يقراوا الكبدة
1: هذيك اللغة عاملينها نحن يشعلوا هما الفحم زعما باش يشويو وما نخليهمش يشويو فهمني. خاطر انا وصابر خويا ندخلوا وقتها ديريكت.
2: بالله جعفر عندي سؤال في العيد الكبير لقطات شوينهم؟
1: هذا سؤال والله.
2: لا عمرك القطوس عمره ما يعرضك في العيد الكبير حتى كتبت عندك قطوس في الدار؟
1: خويا ها وعندي قطوس انا تو سميتها كوكيز.
3: كوكيز
2: هذيك باش تنسحب في العيد؟
1: لا لا لا موجوده معانا خويا وفي بالك في نهارين كبرت بسم الله ما شاء الله.
3: هاي به تاكل مليح.
1: لا هزت بدلها شوي ولد قطوسه قطوس كنت تذكر
3: اي هما في صافي صار الكروكيت اللي شريتها انت استثمرت فيها.
2: انا ما تستناش منها باش تربيه راهو ما تستناش منها باش تربيه
1: عليه.
3: قطوسه
2: اكثر اكثر اكثر حيوان انقرا في العالم هو القطوس. وعيني عينك انقرا والله
1: إيه عنده شوية رهدين.
2: لا عنده شوية رهدين وما يراش به جملة القطوسة. أنا على المكرسمية تنجي توكلوا حيته كاملة وداويه ما يراش به.
4: أسمع ما تستغلش أنه زينب مش موجودة ما تحبش في القطات صراحة.
1: شوف هو خفز الحاجة زميلة ريم
4: تفضل.
1: احنا كان عنا قطوسة نوكلوه كذا قد ما يأكلوا كذا دي متسمك كاو
4: كاو
2: كاو
1: كاو كاو فهمتني فهمتني ما يعرف كان كهو خويا ان شاء الله عيد لهنا والسعاده لانه زاد في اخبار سعيده باش نحكيوا على اللي صار البارح ومن المنطلق نتاع اللي صار البارح والفزعه نتاع الناس اللي كلمونا البارح وال26 علوش اللي تبرعوا بهم مواطنين الحقيقه اليوم ما باش نحكيوا اسكو مازال الخير في الدنيا ولا في موضوع مهم ياسر ياسر ياسر ياسر في العيد هذا ان شاء الله يا خويا ديما ملمومين في الخير نمشيوا الاخبار سعيده اخبار مش سعيده
5: اخبار سعيده اخبار مش سعيده
4: جعفر بما انه باش نحكيوا على العيد وعلى الفزعه نتاع التوانسه في العيد كخبر سعيد بطبيعه فخلينا نخليوا الاخبار السعيده نكملوا بها
1: صحيح.
4: ونبداو بالخبر اللي ماهوش سعيد
1: للاسف تفضل
5: اخبار مش سعيده
4: البارح جعفور في برنامج ناس الديوان السيد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات في الحماية المدنية المقدم خليل المشري جاء أحكي على نجم نسميه احنا افتتاح الموسم بتاع البحورات العبيد بدات تمشي للبحر وبالاساس التلامذة يكملوا الامتحانات تعرف العاده هذه موجوده ومدننا الساحليه برشا يكملوا الامتحانات ولا الباك بلون يمشيوا يحتفلوا وفي جمله الاحتفالات هذيك نبداو خايفين عليهم على الكياسات لكن زاده لازم نخافوا من البحر لانهم برشا يمشيوا ويهبطوا للسباحه في البحورات علاش نحكي لك في الموضوع هذايا على خاطر فما اون ماجوريتي نتاع حالات الغرق اللطف عليكم اللي تسجلت في الشهرين هذوما أغلبهم من التلاميذ نحكيه على تسجيل 28 حالة وفاة غرقا في شهرين كهو 28
1: برش
4: 28 عبد 19 حالة في أفريل اللي مازال كيتعدى وتسعة حالات في ماي وإحنا مازلنا ما خرجناش من شهر ماي الأرقام هذية مرتفعة حسب السيد رئيس الإدارة الفرعية وما هيش مسبوقة مقارنة بنفس الفترة في السنوات الماضية وضح أنه الضحايا معظمهم من فئة الشباب وكما قلت لك خاصة التلاميذ والطلبة اللي يمشيوا للشواطئ طول بعد اجتياز امتحانات كما امتحانات الباكسبور بعد اختبارات التربية البدنية ولا الامتحانات الرسمية خاطر هذية في الريتويل متاع الاحتفالات نعرفوا كدورة بالكراهب والتزمير وكل والمشي للبحر زادة كيف كيف برشة تلامذة بدأوا يتعودوا بها دونك حب البارح يوصل في الباساج متاعه في ناس الديوان أنه يتوجه برسالة تحذير مباشرة للمواطنين على خاطر يقول أنه البحر حاليا مازال ماهوش آمن للسباحة والبحورات ماهيش أهلا بالكدي ما فماش حتى شكون ينجم يعاونكم وفما خطورة حقيقية لعدم جاهزية الشواطئ هذية على خاطر مازال فما تيارات مائية جارفة وينجم يكون فما أودية عميقة والصغار ما يعرفوش وين يعوموا بالضبط دونك تعتبر مغامرة إذا توا الصغيرات يمشيوا للبحورات فك المجموعات هذيك ولا لا يقدر يصيروا حوادث كما هذوما نعاود نذكر 28 حالة وفاة الحقيقة برشا في أقل من شهرين
1: ان شاء الله ربي جراها على السلاح ان شاء الله يا خويا الحقيقه ندعيوا الاولياء انهم خويا ينتبهوا اكثر حرص ما وليدتنا ما يمشيوش وحدهم للبحر هو خفصلك حاجه انا حسب رايي الشخصي البحر ما في شمال انا نحكي لك على
4: طبعا يخوف
1: هو يعرف يعوم الانسان يعرف يعوم معرض فهمني ولا للخطر ثم كما قال تريم بكري فهمني ولا حسب المعلومات ثم بحورات ما تعومش
4: طبعا
1: انا مش عم يقول لك فيها وديان وفيها كذا ثم بحورات ما تعومش ثم طقس ما يعومش فهمني ولا ودي بريفيرونس الانسان كي يمشي من البحر وما يعرفش يعوم يزمو ما يفوتش فهمني ولا المساحه وان بلوس لازم يكون اونتوري مع ناس فهمني ولا يعوموا في مجموعه ولا انا غلط
2: لا ماكش غلط وبالله جعفر الميساج مش نكلم الوالدين ولا باش نحكي نصائح البحر انا باش نحكي معاه اللي عادي في الباك مش صغير عمره 18 سنه يعني خلط لسن الرشد يمكن حتى قبل بعد سن الرشد بعامين خاطر تو ولاو يكبروا في سفيسة بالتكنولوجيا اللي موجود بالله خلي نحكي مع الشاب اللي قاعد يسمع فيها تو في الكهرباء ولا في اي مكان وسنه باك خويا حسب والديك شوية ميسالش حسب والديك اللي تعبوا عليك وكبروك وخلطوك يحبوا يشوفوك من بعد في أعلى المناصب يعني لو عندك مخ وعندك عقل تمشي تعوم في بحر هيج ولا تعوم في بلاصة ما يشبه نحن قبل نخافوا على روحنا حتى باش تاخذ هواء باش تاخذ هواء تقول تو نمرض وتو يخافوا علي دارنا مش نمشي أنا نطيش روحي في بحر ولا نمشي في وسط كهرباء خارج من شباك طالع فوق كابو ولا جو سي با فاش قاعدين يعملوا توا الافكار الشيطانيه اللي قاعدين يجيبوا فيها هذيك كل مره واحد يقعد مخه واقف فيقوا على رواحنا شويه ونكلمك انت اللي عمرك 18 سنة قاعد تعدي في الباك، فيق شوية، حس بوالديك، حس بأمك اللي خليتها في الدار، حس ببوك اللي خليته في الدار، حسوا شوية بالعائلة متاعكم وانفيقوا شوية، راك عوام أخرين باش تحل أنت بيدك عائلة وباش تربي صغار. حاول تحل مخك، راو الرجلة وإنك كونكتي وإنك إين مش كي تطلع فوق كابوم تاع كرهبة، راه شكون واضحين. خاطر فما بارش عباد يحقوا في الوجود متاعهم بحاجات، سامحوني، الوجود متاعهم بحاجات غريبة برش، مش على خاطرك بطل كي تطلع فوق الكابو هبطرة وتطيح بعد ما تلقى حتى حد صحابك اللي صفقولك شوف مازالوا يذكروك ولا أوكي. أوكي امشي على سقيك خويا وخمم في داركم وخمم في مستقبلك وخمم في غدوة.
6: صحيح.
2: نقعد نحكي مع والدي هنا شكفا نحكي معه ما يفهمش هو صغير يرضع في سبعه.
6: اي معقول معقول لوجيك. ان شاء الله وليداتنا سالمين غامين، ان شاء الله ناجحين، ان شاء الله ربي يحفظهم، ان شاء الله يكونوا في صحه جيده. اهم حاجه هي الصحه الجيده. وبصراحه زاده انا توا نداء للوالدين فهمني ولا ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر على اولادكم، ياسر ياسر ياسر يا خويا ياسر ياسر. راي ثم والدين خويا قاعد يعامل في ولده على أساس النقائص اللي فيه هو اللي ما حققهاش. يا خويا ياسر يا خويا راهو ياسر، والله لما تدمر ولدك، والله يتدمر، والله يتدمر ولدك، راهو مستقل ذات بشر خلقه ربي، ماكش عامل مزية أنك بوه ولا انك امه. يا رسول الله راني نشوف في والدين كيفاش يعاملوا في اولادهم فهمني، ولا يحبوا بالملي اللي ما عملوش هو يحبوا يعملوه هو. ما يلزمش يعمل اللي انت ما عملتوش، ما ينجمش. لكم فرد بصمه، لكم فرد خزره، لكم فرد عصر. اما نفهم اولادنا راهو ما مشكل. راني ديما نقول لاولاد يا اولاد يا راهو ما رضاء الله الا برضاء الوالدين، ما رضاء الله الا برضاء الوالدين. اي اما ثم والدين يا اخي يا اخي راهو سيبا نورمال، سيبا نورمال تحبوا بالملي فمن ولا 18 معدل ويقلك يقرا كذا ويترنى كذا وبدنه كذا ويقعد كذا ويسهر كذا وكل شيء. ما سبحان الله يلزمنا تعرفني المشكل، لازم نسمعوهم كيما انت تطلب من ولدك ولا بنتك باش تسمعك، انت زاد اسمع اولادك، اسمعهم يا اخي. نحبك تطلع طبيبه، نحبك تطلع استاذه، نحبك تطلع استاذه فرنسي. انا نعرف واحده تعقدت قلت لها نحبك تطلع أستاذ فرنسي، ما تحبش الفرنسي، قرأت فرنسي دوبلة عامين ومن بعد فهمت ولا مشيت عملت الماتير اللي حبت عليه، دارت وعملت الماتير. خاطر راهو نجم ندمر وليداتنا وأحلام وليداتنا.
2: هو القراية ماذا به واحد ما يضغطش فيها. التربية أوكي جو سوي داكور أنك تضغط، لازمك تعدي التربية اللي أنت تربيتها وربوها لنا والدينا، لازمك تعديها للصغار. هذيك ما فيهاش شوا، ما فيهاش اختيار، يلزم يكون متربي. اما القرايه انا بالنسبه لي امون افي، وذي عندي الفكره ذي ملي انا صغير موجود فيها. الصغير صغيرك ما لازمكش تضغط عليه في القرايه، ما لازمكش تضغط عليه في القرايه خاطر ما تعرفش عليه شنو ينجم يولي من بعد. في التربيه عندك جميع الحقوق، في التربيه خاطر يا با لو شوا، يلزم يكون متربي ولي برينسيپ وقوانين التربيه واضحين ما يتبدلوش من عائله لعائله ولا من حومه لحومه. التربيه هي بيدها بارتو. ونعطيكم اساس التربيه شنو اساس التربيه. شابيتر 1 في التربية، السلام عليكم. تعلم ولدك يسلم. هذه لاحظت جعفر، ما عاد حد يسلم تو، ما عاد حتى حد يسلم في الشارع. تدخل الكوشة ما يسلم عليك حد، تدخل العطار ما يسلم عليك حد، تدخل المجازم ما يسلم عليك حد، يدخل عليك شكون وانت في مكان ما يسلمش عليك ويتعدى. السلام نحى تريغراف. أول شابيتر نميرو 1 تعلم يقول السلام، تعلم يقول صباح الخير، تعلم يقول تصبح على خير. أعطيه مفتاح السول السلام تاع الحياة، الدخول والخروج. من بعد الوسطاني تبدأ تبني فيه بشوية بشوية. هذا ولد ما يعرفش هو، خاطر البو بيده ما يسلمش والأم بيدها ما تسلمش وما تقولش صباح الخير في الصباح.
3: استنى ماني صغير،
2: علمه ساعة قول السلام، أعطيه لاباز، ومن بعد نبدأ نبنيه بشوية بشوية. طبعا ما يطلعش فوق الكابو وما يعومش وأنت ما في بالكش مع أصحابه.
6: بيه في إطار ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. طريق 10:28 دقيقة يطلب فيه بابا فمني ولا باش نهز عليه، سامحوني خاطر واحد وفدر.
3: أي باش نهز
6: عليه فمني، سامحوني يا مدام ريم.
3: مرحبا بيك.
6: فهمتني إن شاء الله يهز. آه بابا صباح الخير، هني في الراديو بابا، نكمل نص النهار باهي. تو قمت أنت باهي باهي تنكلم فاطمة ولا نجح باهي بابي. تنرجع لك.
4: لا لا الفايدة هو لبس.
6: أي ما فهمتني. هاي سيدي نمشي وتويكا الأخبار سعيدة.
4: آه الأخبار السعيد كما اخترتوا أنت.
6: تفضل إيه تفضل.
5: أخبار سعيدة.
6: أتفضل. أخبار سعيدة متاع اليوم الحقيقة من اختياري أنا. اللي صار البارح باش نرجع عليه فهمني ولا ثم شكون أصدقائنا على اليوتيوب قالوا أمان رجاء النقص من الحديث على العلوش برشا حديث على العلوش برشا لأنه ثم ناس محرومين وكذا احنا باش نحكيوا على العلوش من الجانب الآخر والله والله لا والله والله بالحق والله والله ما كل واحد كيف يشير احنا باش نحكيوا على العلوش من الجانب الآخر من الجانب الإنساني. أنه من الجانب الإنساني أنه اللي عنده فهمني ولا ينجم يعاون اللي ما عندوش اللي صار البارح لازمنا نحكيوا عليه لانه الحقيقه مسنا الناس الكل فرحنا الناس الكل بكنا الناس الكل اللي صار البارح معناتها طالبين احنا على ربي 15 علوش يدخل مواطنين انا من بين الحاجات اللي صارت مهمه وريم وربي باش توافقوني على الاخر والساده المستمعين اللي تبعونا البارح ثم مواطن ما عندوش وما شراش علوش وتكلم قال تبرع ب 100 دينار فهمني ولا للعلوش
4: قال اللي عنده ما يخلطوش باش يشري علوش فيتبرع به لحد اخر ينجم يلم
6: محلية. فقلت له أنا التكة على اليمين بعدها بدقيقتين يكلمنا مواطن يقول أنا راني تكلمت على السيد هذاك اللي قال باش نعطي 100 دينار علوش عندي والأمانة وصلت البارح فهمتني معناتها البارح يا رفع اللي عشناه مواطن فهمني ولا تبرع بحق زوز علالش بعد درج زاد بعث لي مساج قال لي جعفر جعفر زيد علوش يا اخي الاخر اللي ما غادي متبرع بزوز علالش
4: كلمني قال زيد علوش
6: تكلم ريم قالها امان امان انا زاد باش نزيد علوش ثم شكون بوها قراني ما عرفتهم بعد البحث الله يرحمه وينعم فهمني ولا بوها قراني وهي قالت لي ما تقولش الاسم كلمة البارح قالت تبرع بعلوش انا البارح وزبعت اللي السيد اللي قراني الله يرحمه وتوفى
4: الله يرحمه
6: بالتليفون قلت انا باش نتبرع بعلوش على رحمه الوالد
4: خلى ذريه صالحه
6: خلى قلت لي جعفر راه قراك بعد عرفت شكون ان شاء الله ربي يرحمه وبرحمته الواسعه الحمد لله ان شاء الله ربي باش ناخذ اكستريم من اللي عشناه البارح ونحبوا نتناقشوا النقاش نتاع اليوم مازال خير في الدنيا ولا حسب البرنامج اللي نعيشوا فيه لهنا وحتى في الدنيا تحسوا اللي مازال خير في الدنيا ولا لانه الحقيقه الناس اللي تكلم ما يعرفوش الناس الاخرين دونك ثم ثقه لانه الحقيقه باش تتبنى الحكايه والعلاقه هذه لازم الثقه تكون بين كل الاطراف نسمو اكستري الرقم اللي وصلنا له اليوم هو رقم كبير برشا الحقيقه نحكيوا على 26 علوش
4: والله
6: 26 علوش نحكيوا على 26000 دينار معناتها احنا قلنا قيمنا العلوش ب 1000 دينار شكرا لكل من الدخل بارك الله فيكم ياخو بخطركم شكرا على الثقة الله يرحم الأم اللي جابتكم ربي يشفي أباكم وأمهاتكم يرحم من توفاهم شكرا على الثقة مجددا الحقيقة شعور كبير برشا برشا برشا لا يوصف
4: من ولايات مختلفة
6: يوصف
4: والله
6: لا يوصف
4: الحمد لله.
6: عليكم أمان الله إلى يوم الدين لا يوصف رافع تعرف اللي تبرعوا منين حتى أنا حفظهم عندك من نيويورك عندك من فرنسا
4: وي.
6: عندك من زغوان من صفاقس من فيان
4: مهدية.
6: من المهدية من الجم من جمال
4: مونستير
6: تونس سوسة. العاصمة سوسة
4: منوبة
6: تيلا
4: فلا
2: تيلا زاد
6: فلستيني
4: فلسطيني
6: فلسطيني زوجته مريضة عملت عملية والحمد لله على سلامتها البارح دخل معانا مواطن
4: نزيد له
6: سي محمد فهمني ولا من فلسطين تبرع معناتها رافع بربي خلينا نحلوا الديبا هذه شنو شعورك كي تسمع حاجة كيما هذه خاطر اللي يسمعوا فينا يقول لك زعما أقسم بالله العلي العظيم يا مستمعين ورحمة أمي في كبرها في هالعواشر اللي تسمعوا فيه صحيح
4: قولك حاجة جعفور
6: ايه؟
4: أنا طوى سنين معناها نعرفك خدمت معاك وبعديك المدة طويلة كيف بديت تخدم أنت في نوعية البرامج هذية كنت نتفرج ما كنتش نخدم معاك من قريب معناها الحقيقة كيما توا تقول أنت العبيد تقول زعمة أنا كنت كي نتفرج نقعد نخمم في العملية قديش ها صعيبة رأي معقدة ساعة أولا أنت تعمل لابيل على لاكوز هذية وتبدأ نبيلة معناها باش تقنع العبيد هذا واحد اثنين لازم يكونوا عندهم فيك ثقة ثلاثة لازمهم يتشجعوا ظروفهم تكون تسمح ووقتها هو عن كونكور دو سيركونستانس خليه نجم يكون يسمع ويكون يحب ويكون قادر ويكلمك ويتحصل عليك ويتبرع ومبعد بعديك أنه العبيد اللي محتاجين يكونوا بالحق محتاجين بالحق كلمناهم بالحق شفناهم بالحق تعرفهم. لو كنت تظهر لي عملية صعبة معناها معقدك فيش ذاك بش يوصل لذاك ونقول بو معناها نتفرج من برا ونقول برافو إذا بالحق قاعد يصير هذايا الكل. بطبيعة من برا ديما يقعد فما مجال انه الواحد يسبيكولي خمم. انا نحكي لك هاني انا من الدومين ونرى فيك ونعرف البرامج هذوما توا كيف وليت معاكم ومثلا التجربه نتاع البارح انه نحاول معناها لازمك تشوف فاروق زيدان نجم يحكي لك قداش نبدا نحب نهز على التليفون لكن لي زابيل تلمون كلهم مع بعضهم والصوت يبدا يقص والتليفونات ونهزوا مستوندار وصفيق يطلبوني باش يقولوا لي والتليفون لهنا والواتساب وكل باش نخلط ونوصل صوت العباد الكل وبرشا ولاو يعرفوا انه نحبوهم يتعداو معاك باش غيرهم يسمع ويتشجع من غير ما تقول اسمك مدام يقولوا لي نعرف معناها اللي يحب يقول بالطبيعه يتفضل يقول اما اللي ما يحبوش ولا يعرفوا من غير كنت قبل نقعد نفسر كان من غير اسم ميسالش كذا باش العباد تقتنع يفضلك معناها توا ولا يعرفوا هذه حاجه. دونك العدد نتاع العلالش اللي خلطت البارح العدد نتاع التبرعات اللي خلطت النجم نهز عليه والنجم نقيد ونكون متاكده منه ونحطوه من بعد قعدت انا وياك وزينب ورباب نحاولوا نربطوا ما بيناتهم الكل ما بين العباد اللي عندنا الحالات نتاعهم موثقه وما بين العباد اللي تحب تتبرع والعباد تبدا على معناها وقتها سور لو شان تحب تكمل تحب توصل هي تحصلت عليك اما ماذا بها تتحط اون كونتاكت فيسع مع الناس باش توصل لمانا نتاعها. صعيبه ياسر اما محلاها الحقيقه. انا بين البارح واليوم بكيت برشا مرات توا انتم مازلتوا تحكيوا وانا كيف شديت دموعي على خاطر مازال كيجاني مساج على انستغرام انا العابد كنت المدام هذيا اللي هي مستحقه وعندها صغار عندهم سنين ما عيدوش وولدها باش يعدي السيزيام انا كانت عندي اسم ونومرو ما كنتش نعرفها فبعثت لي على انستغرام وقريت المساجات الكل وتوا رجعت لي باش تقول لي باش تدعي لكم تقول لكم يستركم وربي يبارك في اعمالكم وفي ذريتكم وربي يفرح قلوبكم كما فرحتوا لي صغيراتي. وصلت لمانة بعد ما حطيناها البارح في كونتاكت يعطيكم ما تتمنوا وراهو نحب نقول لك اللي ولدي اليوم قال لي يا ماما باش نعدي سيزيام وانا فرحان الحقيقه جعفور وليت نفهم دموعك ونفهم اللي انت تبكي واللي انت تحس ونفهم قديش كبيرة انك تعمل في الشيء هذايا ومرسي اللي احنا نجمو نكونوا جزء منه.
2: برافو. تعرف جعفر بالله نحب نقول حاجة بيسك جبدنا الموضوع هذا نحب نحكي على خاطر طب باش نخرج شوية من الراديو باش نحكي على السوسيتي الكياس اللي نعيشو فيه نحن الناس الكل اللي يعيشو فيه الناس اللي يسمعوا فينا نحن بتاتر عنا لشانس انه في الاميسيون هذايا عنا الناس بالناس في الاخر جماعة الخير اللي هما مينوريتي مش مينوريتي اللي هما بتاتر ما يتشافوش برشا البرة يتلموا الكل ويجيونا لهنا قاعدين نشوفوا فيهم من نحنا الناس البهين والخير في تونس وضعيته كما وضعية السياحة بالضبط باش نعمل لنا المقارنة عنا برشا بلايس بهين ماناش نكسبلواتيو فيهم بالقدا ماناش نشوفوا فيهم ديما كما تقول انت ديما نحب نستعملها الاكزامبل السياحة متاعنا وقفت في الجمل اللي يشرب في الجازوزة والنخلة علاش الناس البهين ذوما واللي مومون اللي بكاونا اللي نعيشوا فيهم نحن في يعني لهنا في الراديو ماناش نشوفوا فيهم في الكياس في السوسيتي البر علاش مالوروزمون الحاجات الخايبه لي زيماج الخايبين هما اللي طاغيين على الحاجات الباهيه البر راو راو راو ما تصورش قداش بتتر نحن ناخذوا في غورجي نتاع اسبوار وقت نعيشوا كل نهار جمعه لهنا في الاميسيون ولا في الحملات هذيه نتاع العيد ولا مع اس او اس ولا الكل بتتر نعيشوا في غورجي نتاع اسبوار اللي تخلينا كي نخرجوا لبرا نخرجوا مشرجين شويه بالبوزيتيف. مي علاش مش الناس الكل تعيش فيها البر في الشارع في السوسيتي في الخضار في الكوشه في الصف في اداره نامبورتو علاش الوجه المزين هذا
7: الانرجي
2: خاطر التبرع مش كان بالفلوس راه تنجم تتبرع لي حتى بطاقه باهيه تبرع لي بابتسامه ما تصدنيش كي انا نقصدك في قضيه اللي انا حقي منها مثلا فهمت جعفر هذه هي الصدقه راه الصدقه مش لازم يكون عندك برشا فلوس باش تصدق لازم تكون عندك اخلاق باش تصدق
7: بها صحيح رافع باش نقول لك باش نحكي لكم حاجات عمري ما حكيتهم باش نحكي لك تو باش نحل قلبي ريت اللي عاون ريت الانسان اللي عاون فيها زوج جوانب جانب به برشا برشا برشا برشا وفيه جانب زاد من الوجيعة فهمتني خاطر ساعات يتفهم بالغلط مش كلنا بهين مش كلنا ملايكة فهمتني انا باش نحكي لك على اغرب ما صار لي في الحياة ريمو خايتي منهم مرة دبرت 20 عمرة في برنامج اسمه شكرا دبرت 20 عمرة البرنامج فيها 20 حلقة ان شاء الله نكمل القصة وما نبكيش خطر يودك تعملها فيلم ما تجيش فيلم ما تجيش فيلم. عندي صاحبي عنده كيما تقول انت معمل كبير. المعمل هذايا كل عام يختار 40 مواطنة وإلا 40 مواطن مرة رجال مرة رجال مرة نساء يعمل قرعة يهدي عمرتين. جعفر قال لي راهم النساء اللي يخدموا في المعمل فوق 50 لازم يكونوا عمرهم. قال لي راهم يحبوك على الأخر ونحبك أنت تجي تعمل عملية القرعة. والله يا رافع وتعطي العمرتين. حطوا لي الصحفة بلار قدام الناس ونساء أنا نشوف وجوه النساء كيفاش مشوقين كلها عينيها تلمع تلمع تلمع بيت ربي. في وسط الأربعين هذوكم فهمني ولا اخترت الاسم الأولاني خرج زغر تنسى فرحوا عنقوا بعضهم. اخترت الاسم الثاني زغر تنسى عنقوا بعضهم. ثم واحدة جبت تروح على جنب فهمني ولا وجهها عينيها لتو بين عيني فهمني ولا وتبكي كاين بكاء حرقة طعم شوق
2: تحسوا كل بكاء تاع لي بالحق.
7: قمرت هنا قمرت رماركابل المراه رماركابل حتى في العمر اكبر منهم رماركابل. مشيت وانا دخلت البيرو قلت له اسمعني فلان انا عندي برنامج فيه 20 عمره هيتها المراه هذيك. قال لي فلانه قلت له ايه قلت له عرضت لك جاه ربي عرضت لك جاه ربي نعطيها عمره. قال لي جعفر وخي عرضت لك انت جاه ربي الكل كيما امي ما نحبش تصير لي مشاكل يا وخي فهمني ولا يجي يا اخوي كان عندك انت عمر باش تهديه اعمل عمليه قرعه. يدي قلت قرعه شنو هي المراه هذيك انا قبل المراه هذيك. قال لي يا جعفر قرعه بجاه ربي. قلت قال لي يا جعفر ما تحرجنيش. بعد 20 يوم لميت العمرات فهمني ولا ومشيت وعملت عمليه قرعه. قعدوا 38 مره واللي اصطفى محمد عملية قرعة جبنا بنية صغيرة تخلط تخلط تخلط تخلط تخلط تك
2: خرجتها هي
7: هي يا رافع
3: سبحان الله
7: والله العظيم شو
3: كاتب لها
7: هي يا رافع خل نكمل لك يا رافع كي جبت الاسم ما نعرفش اسمها انا كيف تقول انت ساسية اسمها ما نعرفش اسمها انا هي مبروك ساسية. شوف اللي معايا كأنه فيراج يعيطوا يعيطوا عنكم في بعضهم. قلت لهم شكون المرأة هذه قالوا لي مش نورمال المرأة هذه. قلت لهم جربي قالوا لي والله. قلت لها شنو شبيه شبيه حكيوا لي عليها المراه هذه مسجل لتو ادخلوا البرنامج تشوف مسجل لتو. قالوا لي المراه هذه رجلها زهايمر قايمه به وعندها زوج ولاد من ذوي الحاجيات الخصوصيه
3: الحمد لله
2: مجاهدين.
7: كي مشيت يا رفع انا ما امي متوفيه اقسم بالله تقول قبل امي قلت لهم هذه قالوا نوريك الفيديو
2: يعني طلعت هذيك
3: طلعت هذيك اللي في
7: مخك معناتها شوف ربي سبحانه
3: كتبلها.
7: والله اللي كاتب كاتب
2: يسوق لك
7: والله لا ينحيه لك بشر والله يلي تسمع فيا قطعت الارزاق مثلا اللهم عافينا. والله اللي كاتب كاتب والله اللي مكتبه لك ربي رزق لا يفكه لك واحد والله اللي مكتبه لك ربي رزق لا يفكه لك واحد ما تخافش يا صديقي يلعبوا ويكمبسوا ويحفروا ويجدهم الكل ثم ربي ينظر لهم ثم ربي ينظر لهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ودي رزقك بيفكهولك حد انت أسعى دق البيبان والله لا يقدرونك على شيء. ماك تخدم بالحلال الطيب ومعرق على صغارك وعيلتك وعلى أمك وبوك ماك مرضي والدين لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة ماك مرضي والدين والله لا يقدر على شيء. ممكن شوية تدريع خواطر عادي
2: ليه وكاتب هذاك
7: عادي ليه ليه عادي تعرف عليش على خاطرك توجع على خطرك توجع خطرك ناجع ناجح صديقي. كان جيت فاشل مش يتلفتولك كان جيت مكش بريان في وسطه مش يتلفتولك كان جيت قنوع خنوع فهمتني ولا الله يبارك ينعم ينعم ينعم بش يحاربوك خطر عندك شخصية خطرك ماشي في الثنية الصحيحة خطرك ما تشبه لهمش تعرف رجي حاربوك خطرك ما تشبه لهمش خطرك انت ولد أصل وبنت أصل وتربيت كملكيك أخوي لا ما يغركش روا ما يغركش حتى لو كان يكونوا هما لك موتة وانت وحدك القو غادي الانتصارات العظيمة غادي. والله كي تبدأ تمارس في قناعاتك وفي اللي قرأهولك بوك وامك فهمني ولا وفي أصلك تخاف من شيء
6: واللي اصطفى محمد النصر المبين. كمل صديقي مهم في حتى شيء ينبروا يحسدوا يعرقلوا يعملوهم الكل عملوهم الكل عملوهم الكل عملوهم الكل عملوهم الكل النجاح في نيويورك.
3: ما دمك على حق ما حتى حتى حد ما يفوق لك.
6: نخبركم قصة صغيرة أخرى.
3: زميلة ريم
6: تجي فيلم زاد ودي مش نورمال باش تكتب كتاب. مرة جاتنا بنية لهنا شو تعمل كذا قلت لي باش تعمل كشك لمينا مش المونطون الكل. بعد شهر عندي عرض في موريال حكيت لكم نعود
3: كمل جعفور.
8: لا اسمعني قبل ما تحكي الحكاية بتاع المعمل يسر البيديو يكتب كومنتير قلت مش تطلع حكيت لنا جعفور.
6: فش ضريت
3: انا والله
6: انا حسيتها
8: والله تاع المعمل ما حكيتهاش راك قبل.
3: كمل جعفر كمل جعفر
8: ما هذه راك تاع موريال
6: حكيتها بالفيرما اخوي ما عاش
3: حكيتها فيني طاح
8: والله احكي لنا تاع موريال
6: والله حاس
3: سلياني بي
6: سلياني خاطر حاجات كيما هكا ميسيون
3: نعرفها من حقك انت تفرح جعفر شنو عندك
6: تفرح
3: بيان سور خاطر والله اللي صار في من نهار السنين اليوم شنو خميس راهو حاجه
6: كبيره فرحان انا
3: يعملها دونك من حقك
6: يا رفع 26 علوش
3: الحمد لله
6: انا فرحان اللي ادب ولدي قال لي واحد وقتاش
3: فما عبيد مازال تستنى
4: جعفر اروى قتلك محلاه حكايتك حتى كان معاودين بالله يحكي هين انا نعرفها واني ما عادش نتكلم
8: نتاع موريال نسيتها انا كنت
4: نشوف خويا ما بدك يا رفع
3: اللي مرة بعثت وقالت جعفر نحب نتبرع وكذا يا اخي انت وصلت هذيك هي جعفر اي
6: ليه نعمل فاصل
3: ليه علاش عملتوا له هكا ما خيب
6: خويا
3: ليه عاونوني نكمل زوم والله جمرات في يدي والله هم لا وري قسما بالله جمرات انا نحس فيهم جمر
4: قداش عندك من
3: انا عندي كيس هذو مصباح وعندي زوز يتيمه
6: لا
3: ماني انا مثلا انا
6: لا بيت تسمع لا
3: ما نحبش نبكي انا خاطر هذو ما جمرات انا نحس فيهم في يدي ماني
6: لا
9: مخليش ما نقول لك عندك علوج يا ودي جيبهولي
6: هاي من المانيا هاي ها عندك علوش من المانيا
3: هاي سيدي يرحم والديك
6: صاحبي
3: توا ولا العائله خطفه مزوز تيما معناه بالحق
6: هاي زوز تيما هم عندهم علوش تو من المانيا
3: قايد قايد ربيب
6: هذه مثلا نهدي لي عمره اعطاني عمره
3: صح
6: من المانيا ما نعرفوش
3: ربحته انت للي يستحق
6: فهمتني ما نعرفوش حاسين
3: كثر
6: نحكي لكم حكايه كندا
3: تحكي لنا اي
6: باليوتيوب كان تحبونا نحكيها نحكيها
3: كان جعفور ما عادش تقدر
6: باش نعمل فاصل والله تعبت
3: والله تنبز جعفور
6: يزر نتنعاود يزر
3: جعفور خاطر حكيت بهين ما شاء الله حاجة
6: جات بحذانا طفلة هنا فهمتني تحب تعمل كشك
3: كشك
6: كي تحب تعمل كشك احنا لمينا ما لميناش المونطون كل فهمتني بعد مدة عندي عرض في كندا أنا العرض متاعي في موريال
3: أي
6: جاء مواطن من الكيبيك ما نعرفش قدش تبعد 500 كيلومتر ممكن قبل العرض قالوا لي راه ثم واحد أنا ما عندي نسيبي رضوان في الكيبيك نسخيب نسيبي جيني قالوا لي ثم واحد جاك من الكيبيك يحب يقابلك وأنا في الكواليس هكا قابلته في الكواليس هيجر قلت حكيت والله لا عاد مكمل اي
3: يا جعفور بيابش نحكي هنا
8: وخير انت علاش ما تعملش شكون يحكيهم في بلاستيك
6: انا بالجوري باش تعودوا كل علاش ترشموني بالدهن اللي حكيت الحكايه اللي حكيت ترشموها بالدهن
3: جيك السيد قالك تتفكرش هيك البنايه اللي تعديت عندك اللي باش تلموا لها الفلوس باش تعمر الكشك راني جيت من سمعت بيك في تعرض في
6: موريال وانا لا يعني المسرح ولا نحب نتبع
3: وما نحبش نتفرش فيك
6: نتفرش اقسم بالله سخسخني
3: وراني جيتك من الكيبيك باش نمد لك القضيه هذيا
6: القضيه هذه
3: توصلها لك فوالا
6: حبيت نقول اللي الطفله جاتنا كيما تقول بعيده 300 كيلومتر على ديوان نمشي انا 7000 كيلومتر لكندا ركزوا معايا
3: رزقها كتب لها ربي مش في تونس فين في موريال ما شاء الله
6: يا رب كيبدا عندك رزق مشيين و7000 كيلومتر جايين والاخر قسم غادي باش احنا نتكروازي وغادي باش يمد لمانة هذيك باش توصل الطفلة هذي باش رزقها سبحان الله راهو شيء اللي عايشينه عظيم راهو قدرة ربي عظيمة شو اللي يخلي واحد من نيويورك نيويورك البارح يهدي علوش تعرف مولاته وين شيرة العوينة من نيويورك جاء علوش من نيويورك للعوينة قدرت ربي عظيمة
8: أنا ديما جعفر نحكي لكم في القصة هذيك أكثر قصة وقفت لي مخي
2: هو صاحبي كبير في العمر, دخلت مرته بشتولت. كي دخلها بشتولت ما عنده حتى فرنك, حتى فرنك ما عنده. مشى في القهوة اللي مقابلة الكلينيك, قعد عنده 1500 فرنك خذ قهوة.
6: لحظة رفع يا رفع, حكيت هكا وحتى تحكي.
2: والله حكيت والله حكيتها, قلت ديجا حكيت لكم من قبل.
6: اش فينا رديف احنا؟
2: لا والله حكيت.
3: بستوف بستوف اجمل لحظات يا
6: ربي. ليش كان انا خرفت على صغر سنه خرفها.
2: والله لا والله جاي واحد بدله انفلوب التو الى يومنا هذا بعد سنوات, ولده عدى الباك وكم ما يعرفش شكون اللي جاي مدله الفلوس وفلوس الانفلوب حق الكلينيك بالضبط.
3: رزق من عند الله سبحانه.
2: ما يعرفوش شكون الى يومنا هذا.
6: بعد شوي باش ندبر لكم حكايات ما حكيتهمش, بربشوني شويه.
3: والله مساج بعت مساج والله كبشت انك الواحد
6: مريقل مريقل مريقل مريقل. عندك العلوش من المانيا وان شاء الله غدوه.
3: مازالت لي عائله اربع اخرين.
6: مازالوك اربع اخرين.
3: هذه ورقه اثنين ثلاثه وهذه كسايي وفما
6: اربع.
3: اربع والله البارح لليل جابوا
6: بعد ال11 نكملوا هذوما
3: شنو نقبلوا بيان
6: وفي الموضوع
3: يا ربي يرحمك. باهي
6: باهي هكا هو مريق الفاروق
3: ما عاد ما مازال جعفور كاليش.
6: اوكي
3: لاباس لاباس ربي
6: يبارك فيك. دبرت لك علوش من الماني قدش قعدوا لك غادي
3: هذاك اللي تاع ثلاثه
6: اي
3: فما عائله هذيك ماني بو متوفى دونك اربع هذوما اللي نقدم ثلاثه وفما الرابع
6: اربع خمسه عائلات
3: باهي خمسه اللي نجم واي هذا نكملوا نخدموا على رواحنا.
6: باهي اوكي ربي يبارك لكم اصدقائنا على اليوتيوب موافقين موافقين والا لا انه بعد ال11 خويا نكملوا في العلالش 50-285-285 وإلا 31-328-328 50-285-285 وإلا 31-328-328 إن شاء الله ربي يجيبنا في الصيف. نعمل فاصل ثم نواصل.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الحديث عشرة ديوان افام عسلمة. ينتظر أن تنطلق بداية من غرة جويليا 26 و2000 مرحلة جديدة من تطبيق منظومة تسجيل العمليات الرقمية الخاصة بقطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وذلك عبر إلزام بقية الشركات الناشطة في القطاع بتركيز أجهزة تسجيل رقمية داخل المحلات. ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لقرار وزارة المالية المؤرخ في 14 من أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات المزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي تطبيقا للأمر الحكومي الخاص بطرق العملية لاعتماد أجهزة تسجيل العمليات. ويندرج اعتماد أجهزة التسجيل الرقمية ضمن جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي وتعزيز العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تتويج 5 طالبات في المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 27 و2000، مبينة أن هذه النتائج تعكس قدرة الكفاءات الشباب بمؤسسات التعليم العالي على توظيف المهارات الفنية والتصميمية في إنجاح المشاريع الوطنية الكبرى. كما أكدت التزامها بدعم المبادرات التي تفتح فضاءات التميز أمام الطلبة وتعزز مساهمتهم في الشأن الوطني. المرشدون التطبيقيون والقيمون المعترضون على مناظرة سنة 21 و2000 يقررون تنفيذ تحرك وطني يوم 9 جوان القادم أمام المسرح البلدي بالعاصمة لمناشدة رئيس الجمهورية بالتدخل لفائدتهم وإنصافهم، حسب ما أفادت به المنسقة الوطنية عفاف حمدي، ملوحة بالدخول في إضراب جوع في صورة عدم تسوية وضعياتهم.
2: ملف المرشدين والقيمين المعترضين مناظرة 2021 أنصفتنا لجنة التدقيق التي أحدثها سيادة الرئيس في مقتبل سنة 2024، ثم أنصفتنا لجنة ثانية تدعى CGF هيئة الرقابة العامة للمالية برئاسة الحكومة، أصدرت تقاريرها. يعني تثبت هذه التقارير أنه هناك إخلالات وتجاوزات صارت يعني في المناظرة، وكانت قد طالبت في تقاريرها إنصاف المجموعة المتضررة هذه، لكن طوالت المدة وأسف ما زال الغموض مسيطر. للأسف الشديد قررنا أن نفذ تحرك وطني يوم 9 جوان أمام المسرح البلدي، نناشد فيه سيادة رئيس الجمهورية أنه ينصف المجموعة هذه، ونشدو بأنه يجد لنا حل، أو أنه ستتطور يعني تحركاتنا من تحرك وطني، سندخل مجددا في مرابطة، ومعناتها ربما تكون معناتها هناك يعني تنفيذ إضراب جوع لحين نيل حقنا المشروع.
1: وفي الشأن الدولي، هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على سلم ريختر تهز صباح اليوم منطقة كامبي فيجري التي تبعد بضعة كيلومترات من مدينة نابولي جنوب إيطاليا، حسب ما أفاد به المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يزور طهران اليوم ضمن مساعي الوساطة التي تقودها إسلام أباد، في وقت تدرس فيه الجمهورية الإسلامية اقتراحا أمريكيا جديدا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد فقط من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن المفاوضات لإنهاء الحرب تقف عند مفترق طرق بين الاتفاق واستئناف الحرب. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: قلب حزين اقمر اللي انا ضبت الويل تراني محير يا رب يا العشرة الأحداش وتسعة دقائق تحية للسادة المستمعين اللي يلتقوا بنا الكل إن شاء الله لكم مبروك لكم سعيد يا ريم.
1: أميرة من نابل على يقمر الليل ايه؟ تحب تقولها للرجل هاد ميلاده اليوم عجبتني كيفاش ربطتها اللي هي متابعة وتسلم عليكم كل اليوم عيد ميلاد راجلي وعشير عمري أيمن الجيزي نحب نقوله عيد ميلاد سعيد كل عام هو حي بخير يقمر الليل وربي فضلك لنا والولدنا أيهم إن شاء الله ربي يخليه لك.
0: صديقنا بيكا سعيد. اللي هو طاهر كان يخدم معنا كادرور في الحوار طوي يعيش في ألمانيا هي. عيد ميلاد بنته زينة خميري عمرها 4 سنوات
1: يا ربي
0: إن شاء الله ربي يفضلها لك يا طاهر إن شاء الله ربي يفضلها لك يا طهورة يا غالي
1: عيد
0: ميلاد سعيد إن شاء الله عيد ميلاد لكل إنسان يعتبر بعيد ميلاد إن شاء الله كل عام وهو حي بألف ألف خير بعد شوية باش يمشيوا الفطور مع جعفور جيت نذكروا بالرقم الموضوع على دمتكم 50 285 285 باش تسهل خطر عليه برشا برشا برشا برشا برشا تليفونات تبعث ميساج فهمني ولا تقول مثلا باش نتبرع بعلوش العيد باش نتبرع بعلوش العيد فقط فهمني ولا بعد الزملاء في الحافلة كلموكم ونتصلوا بيكم معناتها ما تكلمش خاطر كي تكلم ما نجموش نزو برشا تليفونات برشا تليفونات
1: احنا نحاولوا لي يطلب دخلته عليه ولي يبعث ميساج
0: لماكسيمم.
1: يكتب علوش يصور علوش
0: الاسهل هو باش نتبرع بعلوش العيد زاد ثم شكون يكلم يقول بربي امان انا بيدي ما عنديش علوش وكذا احنا خويا رانا نحاولوا لماكسيمم ما نجموش معناتها الحقيقه لبيو رغبات الناس الكل ولكن هذا كل شيء بالمكتوب فهمني ولا اللي يحب يتبرع يكتب راني نحب نتبرع بعلوش وهنرجعوا لك في التليفون 50 285 285 شيف صباح النور
2: صباح الورد بالياسمين
0: شيف نادية نحويكم بس شيف لبس عليك
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله كلهم لبس ويسلم عليكم إن شاء الله يا ربي عيد يكون مبروك على جميع الناس الكل ويفرح كل مؤمن يا ربي
3: أمين الله
0: يحلاش يعيشك تفضل
4: شيف نادية ديما معنا
0: شنو تحب
4: تسويت
0: في الماجر في الميساج في اليوم نعيمة قالت لي جعفور بجرب يحكي لنا حكاية حكيتها قبل
4: لا يزي تعبنا جعفور
0: والله اسمعني اعطيني فطور مع جعفور
4: والله تعبنا والله
0: جعفور هاي شيف توكلنا على الله
2: توكلنا على ربي اليوم عنا في الانتخي ليجيم ليجيم غريي سوتي ومعاها باش نعملوا كسكسي بالقمح بالكرم فارسي ومعاها في الاخر موخيتو
4: صيفي
2: هذه حاجه صيفي نبداو اول حاجه بالليجوم غري سوتي ناخذ اي خضره عندنا انا باش نختار اليوم البتنجان ومعاها القرعب وتوزينه ومعاها البصل نقصوهم فما اللي يحب يقصهم رونداليت والا اونجليين كل واحد وكيفاش يحبها نعملهم غريي ومن بعد باش نسوتيهم في شويه زيت زيتونه وثوم ورشه نعناع في الاخر معهم ملح وفلفل اكحل هذوما باش نحطوهم كيما لونتري ومعاهم شنو زيده ديما ندخلوا الحاجه التونسيه نتاعنا الهريسه العربي وزيتون هنا كملنا لونتري نتاعنا باش نتعداو للكسكسي بالقمح ناخذ كسكسي قمح
4: اول حاجه شنو باش نعملوا عندنا

0: متاعنا شنو باش نعملوا الكرنب. نحنا نعرفوا اللي توا جاي عيد وبرشا ناس ما يحبوش العصبة ما يحبوش الكرشة زاد متاع العصبة شنو نعملوا
1: نحن
0: شنو باش نعملوا نحنا ناخذوا كعبة الكرنب نحيوا لها الوريقات نتاعها ومن بعد نصمتوها ما بين دقيقتين ثلاثة دقائق في الماء لين تذبل شوية نحيوا أكل عرف الخشين متاع الكرنب ونفرسيوها بالحشو متاع العصبين متاعنا المعدنوس كل واحد شنو يحب حب يحط فيها روز برغل نحط معاها النعناع والثوم بزايد من بعد نحط الحم الهبرة متاعنا ومعها الكبدة تروف وتروف صغيرات ونفوح وكلفيح متاعنا متاع العصبين اللي نعرفوهم مع الكسبر ولا والسلق هذاك الكل ومن بعد نجيب وكالوريقة متاع الكرنب نحطو في وسطها الفاقس متاعنا نلفوها وعنا هنا أستوس في اللفين متاع الكرنب متاعنا مانيش باش نحطولو الكوردون اللوح باش نحطولو العود متاع السباجيتي هذه باش نحطوها معاها علاش باش نخافوا الله يقدر يتيح لنا هكا العودة ذيك في الصوص نتاعنا وما نشوفوه سبحان الله يتعدى في التخليط نتاع الكسكسي
1: ما المقارونه
0: يتقرمش لا تجي المقارونه بعد
2: باش تولي عجين
0: باش تهبط هي تولي عجينه فهمتني وهكاك ما تحللناش العصبانه نتاعنا عصبانه الكرنب وراهي بنينه بالقدا وما تحسش اللي فما ديفيرون برشا في المطعم
3: نفس اللي فيك العصبانه الاخرى نفس العصبانه
2: بالسباجيتي يعني مش بالخيوط
1: الاخرى بخيوطها
0: لا فهمت انا على خيوط
3: نفس
0: البنا نفس عندها نفس البنا
3: مش مص... اوكي مش خاطر يعني ما تخدمش نفس الحاجه هي والعصبانه
0: عليها هذه حاجه صحيه
2: هيلثي
0: بالنسبه للصغيرات وللكبار اي واحد ما يحبش هاكا ما يتحرمش فهمتني
2: يحبوا الكرشه ما نجربوا الكرنب ميساج
0: جي راهي بالحق بنينه برشا
2: على فكره مش نورمال
0: اي وتوا بعد ما حطينا الكسكسي متاعنا وفوحناه حطينا اللي يحب يحط في النارية كيما الكسكسي متاعنا العادي المرقة العادية متاعنا نقلي والبصل والطماطم والهريسة بعد ما يتقلي ونمرقوه ونحط البطاطا متاعنا اللي موجود عنا خضرة ونكملوا بالكرنب متاعنا كملنا توا نحطوا كصحين متاعنا وفوقوا القرين الفلفل متاعنا يبدأ مقلي ما نخليهوش يتقلي برشا باش ما يذبلش شنو نعملوا له ما نزل كي تقليه شويه بركه ونخرجوه باش يقعد ديما شدك الفورمه اللي هو يقعد واقف ما يذبلناش بعد هذه الكل نتعديو للديسير متاعنا اللي هو باش نعملوا موخيتو توا نعرفوا اللي فما السيترون موجود
2: والنعناع
0: موجود افرش
3: لحم ثابت موجود
1: تفضل موجود
0: هذوما نجيو نرحيوهم نشدوا السيترون تاعنا والنعناع نرحيوهم بالقدا والا نهرسوهم بالمهرس نحطوهم في قاع الكاس تاعنا ومن بعد نجيبوا عنا المول نتاع الكلاصون اش نعملوا هذه معناتها باش نزيدوا نمهروا
1: الديسير تاعنا
3: الكلاصون ترحيه
0: لا ما نرحيوش الكلاصون نجيبوا المول نتاع الكلاصون ونجيبوا كعبات سوريز نحطوهم في المول نتاع الكلاصون
2: ونحط عليهم الماء
0: صحيت
3: نصب عليهم
0: يعطيك الصحة نخليوها نخليوها لين تكنجل لنا ومن بعد نحطوها في الكويس نتاعنا ونحطوا الماء الغازي فيه والا غازوز كل واحد هوني واللي يحب
2: شنو ما بده
0: صحيتك ومن بعد شنو باش نعملوا نزيدوا اللي يحب سيرو اي نوع نتاع سيرو باش يعطيه الجو
3: ريتو سيرو هذاك المخيط يردوا ب 40 دينار ملي يكون نورمال تم في قطرتين سيرو يولي 50
2: يولي
3: اسمه بلو سكاي
0: صحيتك
3: بلو مون ريد فلفت أليرتا ماليبو أليرتا ماليبو 120 دينار
0: نحن هذيك علاش قاعدين نعطيو في ليزاستوس والحاجات الحلوة
2: بأقل التكاليف
0: باش أي مواطن تونسي ينجم يعملهم في الدار وهو مرتاح
2: أي والله برافو شي
0: هكا ولا
1: لا يا برافو تسري فيه شو
3: جعفر شربت مخيتو قبل
1: شو أخوي
3: شربت مخيتو قبل
1: مخيتو يلي ريتو
2: مخيتو
3: مخيتو مخيتو يلي ريتو
0: هي حاجه خفيفه وتفرشك
2: الحقيقه تري رافريشيسونت معناها سيترون ونعناع ما فيهاش حاجه
0: بنه بنه بنه شي حاجه بنينه بالكدا ومعاك اللي كيوب نتاع
2: مزيانه الفكره
0: ولا تجي مزيانه تنجم زيد معاها في بلاص باش تحطوا سيريز فما الورد كوميستيب
2: باش نقول لك باش نقول لك يحطوا فيه الورد
0: اكزاكتومون
2: وفما دي مول تاع غلاسون دور كابريل
0: اكزاكتومون يعملون في لي زيفينمون ياسر محليهم هذاك علاش نبداو حتى علاش نحنا ما نعملوش ايفينمون في دارنا
2: ما عندنا وندلوا روحنا
0: بحذا العصبان وصحة وفرحة للناس الكل
1: شي شطرس علوش شي
2: اشري العلوش الساعة كما قالك ايه
1: اشري
2: العلوش
1: نواب كريم اختي
2: اي ملكي فيك
1: شيف
0: نعم
1: ربي يبارك لك
0: اجمعين ان شاء الله يا رب
1: بكلفين وبنينة صحيت يعطيك الف صحة الناس
0: تشرفتنا
1: وربي عود يطلي
0: بإذن الله
1: وبشوشة والله ما عندكش مطعم انت شفه
0: لا لا لا
1: والله يلزمك مطعم يلزمك مطعم تبرعات هاي الناس بالناس اعطيني ماكينة فريتوز نبدأ بفريتوز يودي ملا جو
0: نحن أهم حاجة كي نبدأ نفورميو في الناس اللي باش يطلعونا كاليتي مزيانة في تونس وديما التراث متاعنا نحيوه بالطريقة العصرية متاعنا هذيك أهم حاجة باش ديما نقعدوا على أوتور
1: شيف مطعم خير أمان يهديك
2: الله يهديك
1: شيف اسمعني شيف مزروب أنتي
0: لا
1: لا معنا مش مزروب مش نعملوا فاصل
3: ماكلات يوفا وبلاطه برجولي
1: شني لا لا مش ماكلات اغزلي باش نعملوا فاصل زميل انا باب طويك قداش دبرت لك من علوش انا تو
2: واحد
1: كيفاش واحد
2: ظفور
1: هذيك انا بيضرب طبيعي والله ده وقتي
2: صلي
1: على النبي اللي بقى امان
2: جعفر يعيش اللي
3: خرب بركت ساحل
2: هذيك المراه سي يرحم والديك ماذا يعني ذلك
1: هذه سي
2: المعنى
1: عليه علوش همشي
2: يرحم والديك ولدي
1: وصديقي نتاع الماني
2: اي
1: قال لك شوف لي شكون فهمت ولا يجي ياخذ العلوش اللي حب عليه
2: اه باه تفضل سيدي ها
1: باه هاتي معناتها ولي وزوز
3: مين يجي
2: ثلاثه
1: لازم يكون عايش في تونس راه
2: خاطر
1: المراه بعثت لي مش في تونس هذيك
2: ما عنديش الخصوصيه نتاع
1: هي مالك كلميه انت هذا يقول له انت وين تسكن خويا باش يجي يطلع شي ليه يطلع شي بعيد الراجل قال لك انا لهنا في تونس ضواحي الشمالي فهمني ولا ما حبش يعطي فلوس قال لك يجي خويا قدامي ياخذ العلوش اللي حب ويروح على
0: ربي يبارك له
1: كل واحد كيش يرى
3: بلا يتبع فينا من ليبيا سي جعفر سي مجد البرناوي قاعد يتبع فينا وقال لي تحيه لكم وتحيه لاستاذ جعفر
1: ربي يبارك
3: ان شاء الله يفهم روحه يبعثنا علوش
1: بيه. اسمعني ركزوا معي 50 285 285 فهمني ولا رباب مازالوا في رقبتها ثلاثه علاش هاي ثلاثة علاش وماليهم موجودين 50 285 285 شاف باش تقعد معنا باش نعملوا لعبة
0: أي.
1: بعد شوي اقعد معنا
0: أنا معك
1: أنت من جيل التسعينات
0: أي لا
2: أي لا
1: لا ما تخلطت على جيل التسعينات
0: بيان سور
2: لا مولود 2001 شنو خلطت على جيل التسعينات أنت خلطت على جيل التسعينات
1: لا كوجي ماخذ وقت
0: هذاك علاش هو سأل السؤال هذا
1: أنا
3: جيل الصامت
1: ألفا
2: انت الفا
1: كيد مولدي كيد مولدي كيد بطلع الفا دخت
2: اي بيان سور
1: ايد مولدي الفا
2: اي انت بيبي بومر
3: لا ولده الفا هو الفا
2: بومر بومه بومر اير في الاخر
1: تحكي بلا
2: يس وقت اللي فلا صار الانفجار السكاني
1: في شوغر دادي شي بيبي بومر
3: تاع البوم ماك خلات على البوم
2: انت وقت البوم وقت اللي معناها ان انفجرت درجات الطفره السكانيه في العالم انت وقت البيبي انت بيبي بومر اسمك وتجاوز جعفور هاي
1: يرحم والدي مالنا كنا بيبي بومر هاي
2: لا انا ملين
1: مش طالب معنا لعبة الشيف ما عندها حتى علاقة في التليفون انت واش تعمل
3: قلت له عملت لك ديديكاس ما سمعتهاش البرناوي
2: لا ويحكي بالليبي
1: سمعت بابا قال لي ما بعدي حد في الدار
3: لا ما سمعتهاش
1: كلمته بالتليفون
3: لا
1: الكل غادي طلعوا والله وحشني
2: اسمعني مش
0: ربي يحفظه
1: لك شيف اوزلي مش نلعبوا لعبه ما عندها حتى علاقه بالماكله انت ورباب رافع وريم اسمها التسعينات عندنا 10 اغاني التسعينات 10 اغاني التسعينات المسابقه على 10 نقاط تطلع اسم الفنان 5 نقاط تطلع اسم الفنان والغنايه 10 نقاط موافقين
3: والحمد لله
1: تفضل موافقين نعملوا فاصل طوى نرتاحوا تركزوا فهمني ولا ثم نواصل
4: ساعة سعيدة هنا تونس آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف
5: هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: إكسترا تايم، إكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
0: ديوان فام، صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
3: رجعنا لكم 11:28 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا. تويك باش نرجع معاكم العالم التسعينات والأجواء. فهمني ولا الأغاني المسابقة بين ريم ورافع ومدام
4: نادية
3: ورباب. يا رافع، عيط الرافع ورباب، امشي يا رباب، مشغش بك كده
4: العرس. حالين شانتي العليلش.
3: هاي ان شاء الله
5: بريقل متاع 500
3: بريقلة.
4: هاي بيك
3: صحيح صحيح صحيح. رافع حاضرة؟
6: ديما حاضرة.
3: حق من غير غورة،
5: كل واحد
3: من غير غورة.
6: من غير غورة، وبالله سامحني، من غير غش من طرف المخرج.
3: من غير غورة.
4: اسمع، تعرف علاش
3: من غير غورة؟ حبنا
4: نوري وجه باهي قدام
3: الشيء. ربي ركزي معايا، تنركزوا معايا.
4: متهني
3: ولا كون متهني
6: شازام
3: دبر مخك لعلاش.
4: سيلونس.
3: أي سيدي، باش نبداو بك انت ورباب، باش نسمعك مقطع من اغنيه. كيما قلت، قانون الموسيقى يقول لو كان طلع الفنان 5 نقاط، طلع الفنان والغنيه، اسم الغنيه بالضبط 10 نقاط. داكوردو؟ ما جاوبتوش نمشيو للفريق الموالي من غير غوره. غوره الا 10 نقاط.
6: الا 10
3: تعطيني جوست ستيلو مدام.
6: ليه ما نسميوش الافريقا ولا الفرق ولا شنو؟ نعطيو اسامي يعني، مثلا
4: معناتها جروب 1 جروب 2
6: مش جروب 1
5: فيها المعلومات. جعفر راح نعطيك ورقه
3: والله
6: فارغ. امان مش تعرفوا على ورقه؟
3: والله فارغ يا رسول
6: الله. لا لا لا
3: يا رسول الله،
6: اكتب على الطاوله،
5: اكتب. بطلت هات ستيلو. اسمعي، الورقه فارغ، هات ستيلو.
3: تحكي من تقول ستيلو
6: والله غريبه.
5: ستيلويه
3: ستيلويه
5: ستيلويه.
6: انا 10 ستيلويات
3: هذه
4: فارغه. قال لك الورقه كلها نوامر فارغه،
5: نوامر لعبيه.
3: لا بستيلويه هذا الا 10 نقاط.
6: فريق الكرومب ضد فريق
3: السكيت. امان
6: مخيتو
3: سكيت. امان 3 2 1 توب. الغنيه الرباب والشيف من غير غور. تفضل.
5: رغبة على ما أنا كل ما اشتقي ليها
6: مشتقي. مشتقتي
5: الإجابة.
4: إيش اسم الغنية؟

فيها أروح وأسأل عليها عليها أنا كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها أروح ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها.

0: شوف لحظة
1: بلين هديها للدويدة هذه خطر عندي مدلة
0: أعطيتكم خمسة نقاط خطر الربيع بطلعتش لغنية خطر الغنية اسمها قلبي عاشقها مش كل ما اشتقي له اسمها قلبي لحظة ولكن مش نزيدكم بلوس 5 على الصوت الجميل بتاع الشيخ
2: شكرا
0: عشر نقاط
1: نعملوا على الصوت الجميل بتاع الزميل ريم
3: حاسب شنا التاكسي وعلى الخير
0: تفضل اي حديث جانبي جانبي ما عنده حتى علاقه
1: بالموسيقى والله جانبي نحكي في قدام هكا
2: حديث جانبي
0: حديث جانبي الا نقطتين قبل ما تبدا وسكتي
2: ما نحكمش
0: يخاف منك مش مقولش
2: يخاف منك
0: يحترمك
1: مش مقولش نخافوا منك
2: يرعد
0: سكتي تروا دو ان توب
2: نور الشمس
4: نور الشمس
1: مش عليني عشرة نقاط مغنيها لك زيدنا خمسة
2: عالصوت الجميل عندنا
0: خلنا نسمعها نسمعها
1: تفضل

0: شبيبه.
1: ايه غني على جعفر نور السلطان.
0: عمري زين تورني بهمس من حنينك واحلم بس انت حبيبي.
1: انت قلت نور جبينك يا جعفر.
0: ليه؟
1: لا قلت
0: يا
1: نور باسكال.
0: ليه؟ لا نتكلم فيها هي تحبك ما تقولي كي نتعدى في الميسيون.
1: رديت قالت عنده بزيد تحكي على السنطوعة إلا اثنين تنمر.
2: إلا اثنين تنمر.
0: ربي كبير.
1: الرفع مش الربيب.
2: لا والله لا.
0: ليه هو قالت.
2: ما شاء الله.
1: ما تكلمتش انت.
2: ما شاء الله عليكم.
0: جعفر. جعفر. نهار السليتها. رو نهار السليتها دارت عليك ورجعت تحايل معها. شبيك تمزفي سعفور.
1: أختي الصغيرة. عشر نقاط عشر نقاط. الأغنية الموالية شوية تركيز
0: عند فريق كسكسي القمح.
1: الاسم تاع الفنان أو الفنانة واسم الأغنية من غير ما نزربه
2: وش تعشى البارح خاطر ما عمل شف
1: طب
0: كذا مساهر.
3: هل عندك شك أنك
1: شنو اسم الأغنية؟
0: تبلي هلا عندك شك جافور
1: شنو اسم الغنية؟
0: شكون؟ حافية القدمي ترقص
2: لا
0: مش ترقص وترقص
4: حافية القدمي
0: سور شيف هلا عندك شك
1: اسم الغنية شنو؟
4: حافية القدمي
0: يختاروا إجابة
4: حافية القدمي
1: هل عندك شك؟ صحي ربيب عشر
0: نقاط علاش ما تراعش فيها
2: شيف شدد في حافية القدمي
4: خاطر هذيك
0: أغنية أخرى
1: نسمعوا

0: عندك شك وأهم امرأة في الدنيا.
1: استهدي بالله.
2: بس سامحني لحظة. جست اون سكوند. نحن نعمل في غناية التسعينات ولا؟ 2003 خرجت الغناية.
1: مش مشكل بابا.
2: مشيت نثبت فيها.
1: لا مش مشكل بابا وعندك إلا خمسة. تشكيك في اللجنة.
2: لا مش تشكيك في اللجنة. هي اللجنة في حد ذاتها 2003 اخويا 90 دي جي كروم
1: ورقه حمراء صافا
3: نلعب واحد
2: دي جي كروم
1: هاي سكيت
2: دي جي موخيتو
1: 20 نقطه رباب والشيف
3: شكرا جعفر انا فيش جيت انا فيش جيت دمت ذخرا للجنه
2: فايد اعطينا المعلومه صحيحه للمستمعين
1: هاي
3: ذخرا ذخرا ذخرا
1: دو
3: في طار الكروم
1: امان امان طب
4: خالد عجاج خالد عجاج خالد عجاج عندي برشا سكت عليه
2: الى حد الان الدوار
1: عاود
3: والله يا خالد سايبه
4: محمد فؤاد القلب الطيب القلب الطيب
1: بالله
3: برافو
1: خلي
3: هذه التسعينات بالحق
1: برسمك خليه نحبها ياسر نهديها لاي واحد تو يا خويا شادد الثنيه على روحه قلبه به يحب الناس انسان جميل القلب الطيب
2: اهو
3: عنده ساعه مده يبدا يا خي

0: القلب الطيب في الكمونيه.
1: عايش صعوبات في
2: حياتي. يعيش بالله سي جعفر كنت تعطينا الحساب تو يعيشك قبل ما نقدم وانا نبعد اكثر
0: 20 مقابل 20
2: شكرا
0: متعادلين.
2: تفضل
0: شيف فيقي شوي
1: حتى
0: لمحت لك بالقلب الطيب والله باش نغنيك
2: مثاو من بعد.
0: ركزي شيف 3 2 1 توب.
1: حكيم نظرة
0: شيف بعيدوا كل البعض على الناس. هيا
1: نجم
0: كل الأوقات.

0: مش 30 40 نقطة على الرقصة اللي قدمتها الكوريغرافيا انت والشيف.
1: شكرا. 40
0: ان شاء الله نشوف الكوريغرافي بعد شوية.
2: اه تشوف طار الكوريغرافي
1: نجونا لنا
0: كلاسيك تو.
2: ها شوف الظرف
0: فضلك مدام 30 نقطة 30
1: لا حطيت 40 لجنة
2: شطبي الغناء عليك واشتي حالية تفضل
0: تفضل
2: تفضل حضر النقاط
0: 30 20 3 2 1 top.

0: سهله
1: فوركات صدوم
2: اي الفوركات مش اي يبلح
3: مثال شلون نشطح مش لازم نطلع له
1: كان الزمن وكان في دكني بالحي نو كي عودوها ما هيش برات البيت
2: برات البيت
1: عملني عملني انت
0: اجابه صحيحه 30 30

0: هسي فاروق صحيت يا بابا صحيت
1: بركه آه يا بابا اللي عنتر
0: 30 ما زالوا غنيه منا وغنيه منا ومره هذه مش يكون حاس ما تسمحهمش برشا عش خويا صعبوا شوي كل قالوا لك سهل اللي تعمل فيه
1: تيعدش بيه ما نفرحوش
0: طب
2: مصطفى قمر مش مصطفى قمر مصطفى قمر
0: عاود لهم نفس المقطع عاود نفس المقطع
1: قول تي عاد
0: خمسة
1: تي بالغورة
0: لا خمسة
1: تي بالغورة
2: السود عيونه يا ولا
0: يشكون
3: اسكت لك انا قل
0: يشكون اللي يغني
1: مصطفى قمر
4: مصطفى لون
0: خلنا قد بشو عشرة لي قدر لي

0: وتعملي
1: توا توا سامحوني ريم بعد اذنك فهمني ولا برحمة اللي عز عليكم رافعوا الشيف برحمة اللي عز عليكم عرفتك جهربي كانت نجمة حتى تخرج واخرج اخرج يا ربي ريم جهربي غادري
2: ولا ما نتكلم
1: بجهربي
2: والله ما نتكلمها والله
1: برس امك رافعوا الشيف اسمه ما تجاوبوش او توش اسالكم
3: عندي حظوظ عندي حظوظ شايف عندها 20 سنه بين الكرنب
1: والدويده بعد التليفون بعد التليفون
4: انت مش مغرومه لا مانيش مغرومه برشا بال
1: لا لا مدام مدام مدام الشيف ورافع تفضل
4: يلا
2: لا لا لا لا لا ربي
1: ستوب ستوب ستوب شيف
0: سهله شيف انت بوجهك
2: حيالة حيالة
4: ما كتبتش كلمتها ورده
3: عارف في مدينة ده
1: لا والله لا
3: لحظة بيه
4: انا عرفتها
1: انت ليه
2: ما عرفتي احنا نعرفه
1: قلت لك الشيف ورافع
3: والله خليتونا نركزوا
1: بيه
3: عاود لنا دي
1: عاود ايه

من الزمن الجميل نعود إلى الزمن الحالي اللي فيه الجميل، فيه الجميل. بعد شوية باش نرجعوا لكم. شيف ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. باش نهدي لك الأغنية هذه أنت وللسادة المستمعين الكل، بربي أي إنسان عنده إنسان عزيز غالي فهمني ولا يهدي له الأغنية هذه، القلب الطيب. فاصل ثم نواصل.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: Vous écoutez Diwana Fan.

0: Diwan FM. اكسترا تايم. ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة، من الثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوان افام صوتكم.

0: تقرا لي جابية اعطيني التقرا لي جابية. ليه قعدونا درجين الدرجين هذوما قداش قعدت لك من علوشتي؟
1: ثلاثة.
0: ليه في الدرجين هذوما في الدرجة هذه الأخراني فهمني ولا ندبروا ثلاثة علاش وغدوا باش نعملوا الحملة في الناس بالناس.
2: اوكي
0: داكوردو. دونك في الدرجة اللي قعدنا هذه مدام ريم في التليفون غادي على 50 285 285 ماذا بينا في سرعة البرق نكملوا 50 285 285 فهمني ولا عندنا أسامي العائلات اللي معناتها عندهم وليدات فهمتني اللي باش نعطيهم العلوش ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب
1: ان شاء الله
0: 50 285 285. نتذكر اللي كانوا البارح تمكننا باش نلموا 26 علوش ونحب نحيي الناس اللي دخلوا معنا البارح. يبيتي في بالك ثم شكون يطلب فيا لليوم؟ قال لي خويا راهي لمانه وصلت لمانه هذاك تاع ثلاثة علوش
1: وصلوا لي الكابتور
0: تاع حمادي زاد بالبارح بعث لي الكابتور والله ان شاء الله ربي يبارك له خويا. دونك اليوم ثلاثة علالش مازالوا لنا سي رفع ثلاثة علالش. هشام مريق الجو
3: مريق بعث له سي بون جو به
0: به
1: هكا اه سي بون يا حقك
0: ثلاثة علالش 50 285 285 ولا اللي يحب يتصل بينا على 31 328 328 31 328 328. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اجواء يعني عالمي يعطيني شويه شويه شويه اجواء يعطيني يعطيني خويا يعطيني اللمه الفرحه امشي لي بابا امشي لي مستمعين قوي شويه في الصوت فهمني ولا خلينا نختموا بالموجات الايجابيه الاسبوع هذا غدوه خويا الحقيقه ماتش حقيقي في الناس بالناس 31 328 328 50 285 285.

0: 52 دقيقة نقرأ في الكومنتار تاع الناس. بارك الله فيكم الناس كل، يعطيكم ألف صحة. جاد الياس كاتب شوية دراما، الحقيقة ما عندهش علاقة، ميساجك ماست شوية ما عندوش علاقة فهمني، ولا ما تستحقش دراما. لو كان انت قادر باش تشري علوش فهمني، ولا على الأقل احنا نحاولوا باللي نقدروا، ذيك حد نيتنا باش على الأقل نفرحوا الناس. أقسم بالله هذيك حد نيتنا.
1: ندخل كحنا وصلنا
0: 47 اللهم صلي وسلم
1: على 47 عائلة.
0: صلي على النبي، صلي على
1: النبي. تليفون صغيرة وبرا،
0: تليفون يغير فهمني، ولا تك تك فهمني، ولا التليفون يجينا علوش، الو علوش فهمني، ولا اوك عندك ثلاث نوامر حاضرين غادي فهمني، ولا من المنتج الى المستهلك. يا الله يا الله يا الله يا الله. اه تليفون، الو صباح النور.
2: صباح النور.
0: صباح الخير بابا الغالي.
2: ايه خوي انا صلاتك
0: كي هاي
2: ونحب برامج تيرا.
0: انت تك على اليمين زيدي، هذا يزيدوه، هذا يزيدوه، هذا يزيدوه، هذا مهم. صحيح تريم، هذا مهم. اريد حتى لو كان هو قصده، فلنفترض انه هو قصده
3: مثال،
0: واللي استفاه محمد في الليست. صحيت
3: مثال،
0: ارزاق تساق. اعطيني خوي تو اربع عليل.
1: فكر وقتها مرة صارت فازة يا اخي التكسستية، عملوا لحمة كله وكلمونا وجي وهكا وعاون زميلهم قلت عمني ولك وقتها.
0: واحنا انا ادعو الناس اللي تسمع فينا في لحوم راهو يعرفوا شكون عنده شكون ما عندوش.
1: طبعا
0: يجي يا خويا نعملوها لحمية، هذه اسمها الناس بالناس في كل حومة، الناس بالناس ما غير لا تصور لا توري لا كذا، الناس بالناس. راهو مازال خير في الدنيا، في العائلات يا رفع، في العروشات مازال، في اللنهجة، في الزناقي، والله الخير بارتو.
3: وهذاك اللي لازم يكون راه،
0: والله
3: هو هذاك اللي لازم يكون. انا ديما نقولها مثلا اكزامبل، الرابط اللي بين الناس كلها اللي نجم يستر الناس ويعرف شكون مستحق وما غير ما غير ما يتفضح حتى حد، حتى كان الكلمة هي كبيرة برش، هو الجامع مثلا. الجامع الناس الكل يمشي له الزوالي ويمشي له الفقير، والجامع والناس اللي تخدم في الجامع والإمام يعرف ماذا بينا. وفي كل حومة فما جامع، يعني أكثر حاجة قريبة للناس الكل يكون أكثر حتى من المعتمديات وكل شيء، في كل بلاصة فما جامع.
0: والله
3: لموا واعطيوا راو بتتر جعفر. خلينا نجاوب زاد انا بطريقه اخرى على المساجات نتاع الناس. بتتر ساعات تلوم فينا الدراما وش بيكم تعملوا هكا، راو اللي قاعدين نعملوا فيه اللي لازم يصير لبرا، اللي نعملوا فيه نحن لهنا يلزم يصير لبرا كل يوم في الحوم وفي الكارتي وفي الولايات وفي المعتمديات.
0: ما تنجمش تقوم يا رفع راهي ثم عبيد. خلينا نفسرلك حاجه، انا راني نفهم ياسر وليد، رفع العمر هذا ماني خيك اكبر منك رفع يا فاروق، بلينا حيل الموسيقى زال الدرجه ماني خوكم كبير انا بربي. اسمعني أرك، ما تنجمش تلوم على ناس يسمعوا فينا ويقول لك فيلم، ما نصدقش. لغة يعملوا فيها لغة، ما تنجمش تلوم، خطر هذا موروث متاع سنين، الفيزيبل متاع ثقة مضروب. كي يلقاو ناس هذيك حد نيتهم يا أخي، أنا ما سمعتش كلام يوجع، يوجع ياسر بالفرش والمخدة، ما هو صار لي فمني ولا سارق ويحطوا في مكاتبهم ويعملوا زعمة زعمة وكذا. لأنه شو اللي يصير يا رفع؟ يجيوك 100 واحد باش تعاونهم، تعاون منهم 9، انت مديت يدك باش تعاون 9، يريد الاخرين ما تعاونهمش ينجم يخرج يقول لا يفلموا مشيت لهم ما عاونونيش. فهمني، هو دولة وساعات تحير، احنا بشر لا غاية لا خوف لا طميعة. فمني ولا الغاية الأساسية أخوي أنه نفرحوا العائلات، ما عندنا حتى مزيزة، لأن نحس اللي كونه الميكروه هذا مسؤولية وبش نتحاسبوا عليه وبش نلقاوه بش يتيح فينا لو كان في الخايب، بش يتيح فينا وفي صغيراتنا لو كان في الخايب. هاي أخوي خنكملوا يا ربي العمل عليك. 50-285-285 50-285-285 عندي أربع ليلش، أربع ليلش ما بيتوليش، أربع ليلش ما بيتوليش. ربيبكم متهنية
1: إن شاء الله، وأنا إن شاء الله
0: كون متهني يا ربيع. بسكت الله روحك. 50-285-285 31-328-328 50-285-285 50-285-285 ما زالوا دقيقتين. بسكت الله روحك ربيب، ربيب بسكت الله روحك.
3: الله يمينه من ماينه من صفاقس عندها ترق ولا ما فقتش به ميساج سمح تبعث لي عندها مدة عندهم جارتهم يظهر لي عندهم جارتهم مستحقة مسكينة ماينو ابعث النمره تاعنا عديوه حطوا كملوه في الليستة بتترش على الكتبه كيفاش وكاو. والله واحد ما عادش عارف شنو يجاوب على الناس اللي تبعث تقول راني مستحق علوش، ما عادش عارف شنو يجاوب. ف فهمت دونك فما برشا طلب ونعرف اللي سورتو سناء فما برشا ناس ماهيش معيد برشا ناس ماهيش معيد مشكل اللي مستحق بركة حتى الطبقة الوسطى سناء خويا
0: اللي ناب عليها ربي فهمني ولا يفرح واللي ما نابش عليها ربي يفرح للي ناب عليها ربي فهمني ولا ان شاء الله ربي يجرها على سلاح 31 328 322 50 285 285 ربي بوجه الخير كتبوا لك بابا بابا بابا
1: ان شاء الله
3: هاي كهو ليه غدوة إن شاء الله غدوة تتصرح
0: اسكت على روحك يا ودي اسكت على روحك اسكت على روحك يا رافع يا رافع ما تقولش كيك
3: يا ولد يا ولد
0: يا رافع
1: يفدلك يفدلك هو جي وجي مع علوش والله يرحم والديه
3: والله يفدلك
1: بارك الله فيه
3: تعلوش معايا
0: هاي 50 285 285 تمش مس اليوم
3: ها
0: تمش مس 50 285 285 على الأقل علوش هاي سكر لي البرنامج مدامة عادي لي محاولة عندك محاولة طبعا
3: ألو قول ألو
0: أنقول ألو وأنا نستنى شوية
3: لازم تقول ألو
1: غالب
0: مش كاتبه ليه بس ربيب هكا اختي
3: مش بعث لك نمره ربيب حطه في الليستة
1: وكتبت ورقة
3: كو كو تعرفش تو غدوة تسرح
0: احنا غدوة اخر يوم في التبرعات ان شاء الله
3: هو يوم التبرعات الناتوري اللي تلعت هو نهار الجمعة
1: يوم الجمعة
3: ناس بالناس
0: هاي كون نمشيو لقسم الاخبار يا الاولاد
3: يا سي فاروق ترى
1: فما
3: ساعات نسمح عادي
0: شيء احنا غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت من 9:30 لنص النهار غدوة الفستيفال من 9:30 لنص النهار تحية للسادة المستمعين اللي سمعونا واللي بعثونا تحية لأزيغان على يوتيوب تحية للزملاء في الحافلة الكل مرسي بكو يعطيكم ألف صحة مرسي رباب مرسي رافع ريمو يعطيك الصحة ريمو مرسي على كل شيء اليوم تعبناك معنا مرسي زينوبات الحاضرة الغايبة الغايبة الحاضرة كل إنسان كلمنا وكل إنسان سمعنا بارك الله فيكم تقابلوا غدوة في نفس التوقيت في الأمان باي باي ربي كبير
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة Publicité.
5: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة
6: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك أورانج
7: ديوان افام فلاش نيوز
8: موجز منتصف النهار ديوان افام عسلمة هيئة الصمود التونسية تعلن الإفراج عن كافة نشطاء أسطول الصمود العالمي وتحالف أسطول الحرية المحتجزين بسجن كاتزيوت التابع للاحتلال تمهيدا لترحيلهم خارج الأراضي المحتلة والهيئة توضح في بلاغ أن مركز عدالة تلقى تأكيدا رسميا من دائرة سجون الاحتلال يفيد بإطلاق سراح النشطاء وتوجيههم نحو مسار ترحيل مضيفة أنه يتم نقل غالبية المشاركين إلى مطار رامون لإجلائهم جوا كما أشارت إلى أن الفريق القانوني لمركز عدالة يتابع عملية العبور لضمان إتمام إجراءات ترحيل وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على صحة تون أو على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بجمهورية كونغو الديمقراطية مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين والوزارة تشدد في بلاغ على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب ودعم جاهزية المنظومات الصحية خاصة في إطار التعاون الإفريقي المشترك لمجابهة المخاطر الصحية العابرة للحدود مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية بالشريط الساحلي استعدادا للموسم الصيفي وما يقتضيه ذلك من تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وتأمين الشواطئ والمصطفين من أبرز محاور الاجتماع المنعقد بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية وفق بلاغ للحماية المدنية، فقد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على تنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الحماية والسلامة للمواطنين والوافدين خلال فترة العطلة الصيفية، عبر دعم الاستعدادات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة. الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حامة جريد وتمغزة تشهد أشغال التهيئة وصيانة تشمل حوالي 7 كيلومترات من الأجزاء المتضررة بالطريق، وفق المدير الجهوي لتجهيز بيتوزر ثابت نصيبي، مبينا أن المشروع مبرمج ليمتد على طول 50 كيلومترا، تبدأ من مفترق طرق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 والطريق الوطني رقم 16 مرورا بمنطقة شبيكة وصولا إلى مدخل تمغزة، وبكلفة تقديرية للمشروع تبلغ 55 مليون دينار.
9: بالنسبة للطريق الوطني رقم 16 عنا 7 كيلومتر لتهيئتها حاليا، 2 كيلومتر سابقا و5 كيلومتر حاليا اللي باش ننزوها بالطبقة نتاع توفنود كارير 01 بالتربة ذيك 01، وفوقها التزفيت قاعدة تنجز حاليا المقاولة، مع العلم وأنه المشروع ككل متكون من 50 كيلومتر من رومبان نتاع الطريق الوطني 3 والطريق الوطني 16 حتى للمدخل تمغزة من جهة الجبل في مدخل الجبل مرورا بشبيكة، هو مبرمج في المخطط طوله 50 كيلومتر، كلفته 55 مليون دينار أي 55 مليار، وعطيته للدولة أهمية كبيرة سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى المركزي على المستوى الوطني، وإن شاء الله توا بما أنه في المخطط راهو قاعدين توا بصدد البحث عن تمويل لإنجازه بإذن الله.
8: وفي الشأن الدولي، الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جون إيف لودغيان يقول اليوم إن لبنان في وضع خطير، مرحبا في الوقت ذاته باستمرار المحادثات التي قال إنها تتيح أفقا للخروج من النزاع بين حزب الله والكيان المحتل. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
11: ديوان فم صوت كوم.
10: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
11: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
10: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
12: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فهم. كالعادة والعويد معكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع على أبرز الأحداث الملفات الأخبار والمستجدات الوطنية، شنو صاير في البلاد وشنو صاير في العالم. كما كل مرة نحاولوا نطرحوا معكم ملف يصير الحديث عليه وقاعد يصير النقاش عليه على مستوى البلاد، واليوم من بين الملفات اللي باش نطرحوها ملف الحوار الاجتماعي، الحوار الاجتماعي اللي صار الحديث عليه في الفترة الأخيرة. من بين المطالب والأولويات اللي طرحها اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل المكتب التنفيذي الجديد، فهل يجد طريقه إلى التنفيذ وغيره، شنو هو سعى الحوار الاجتماعي، المسار التاريخي متاعه، العلاقة الشغلية الاتحاد والحكومة. نرجو بعد على التفاصيل إن شاء الله مع ضيفنا للساعة الأولانية الأستاذ الجامعي ورئيس مخبر في الاقتصاد سامي العويدي، تنحكيه معه على أكثر بأكثر تفاصيل ومعطيات. بعد باش نحكيه على اتفاقية التطبيع القادت إلى فوضى الأجندات الخارجية في الخليج، والتفاصيل تم بعد نعرفوها في فقرة تيكل ديجور مع طارق الكحلاوي. ثم في الأخير آخر الساعة الثانية فقرة بالأرقام، السؤال

0: سامي صديقي، هو صديق بالمجد من. وتحياتي لأحلى مسامعات وأحلى مسامعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
1: مرحبا بك خليفة، رحبوا بضيفنا كما قلت لكم بداية الحصة الأستاذ الجامعي ورئيس مخبر في الاقتصاد سامي العوادي. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك، وشكرا للدعوة اللطيفة، وسعيد أني أكون مع صديقي خليفة وسي طارق، وبارك الله فيكم.
1: مرحبا بك أستاذ سامي، مشكور على قبولك الحضور معنا. باش نحكيو على الحوار الاجتماعي، باش نرجع معك شوية للتاريخ، خاطر الكلمة ذي قاعد ياسر تتقال وتحكي عليها ويصير عليها نقاش، لكن ما هيش وليدة اللحظة هي الحوار الاجتماعي. أستاذ نرجع معك شوية نحكيو في السياقات التاريخية ونحكيو على الحوار الاجتماعي وواقع الحوار الاجتماعي في تونس، ولكن قبل هذا نرحب بطارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا ابتسام، خليفة سامي، فريق الأعداد، و بالمشاهدات، مستمعات، مستمعين، مشاهدين،
1: مرحبا بكم الكل. أستاذ سامي، كنت حاضر مؤخرا في الندوة اللي عقدتها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، وكان العنوان الرئيسي هو قراءة للسياق العام الذي تشكل ضمنه الحوار الاجتماعي. قبل ما نرجع على الحوار الاجتماعي والواقع متاعه صلب تونس اليوم اللي مطروح كأولى وكمطلب رئيسي اليوم للاتحاد العام التونسي للشغل على ضوء الملفات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية المطروحة اليوم في البلاد، مصير الحوار الاجتماعي وغير سياقاته في تونس، شنو المقصود بالحوار الاجتماعي؟ المسار التاريخي للحوار الاجتماعي حتى نحط الناس في الإطار متاع الملف هذا. تفضل أستاذ.
2: الحوار الاجتماعي من البرشة حاجة هذه برشة ناس ما يعرفوهاش. في 2002 في ندوة برشلونة منظمة العمل الدولية ما وصلتش إلى الإعلان عن تعريف معياري للحوار الاجتماعي. أنت ما تعرف، هو مش خاطر مثلا مش تعريفات، إلا أنه في منظمة العمل الدولية الاتفاقات اللي تخرج والقرارات اللي تخرج ما تخرجش بالتصويت بالأغلبية، تخرج بإجماع الأطراف الثلاث اللي هما أصحاب العمل والعمال والحكومات، ما توصلوش باش يعملوا تعريف معناتها دولي معياري نورماتيف ديسكول تعتمد. تبقينا ثم تعريفات عديدة، مثلا دعيني يقولوا لك الحوار الاجتماعي هو حوار بين أطراف الإنتاج، ينجم يكون ثنائي بين حكومة ونقابات عمال أو حكومة ونقابات أعراف أو ثلاثي بين الحكومة والنقابات والأعراف. ينجم يكون حوار ثنائي مستقل، الأعراف والعمال نقاباتهم يقعدوا بعضهم بصرف النظر للحكومة. هذا ما يقعش في تونس، لأنه الحوار الاجتماعي في تونس شديد التأطير الحكومي، التأطير للحكومة، وهذا فيه سلبيات وفيه إيجابيات زادة، لأنه مش أطراف الكل مقتنعة بالحوار الاجتماعي. إذن لا يجب الخلط بين الحوار الاجتماعي وأشكال أخرى من الحوارات، مثلا الحوار الوطني، الحوار المدني، والحوار الاجتماعي لا يهم إلا أطراف الإنتاج، سيلو ديالوغ سوسيال، واللي هو يتركز أساسا على المفاوضات مش كان على الأجور فقط. هذيك كان في البلدان النامية اللي ما فيهاش تقليد بتاع حوار اجتماعي. بقينا على مسائل أخرى كنت تحب نحكي لك عليها في إطار كيفاش ظهر في العالم الحوار الاجتماعي.
1: مش عطينا لمحة تاريخية أستاذ،
2: هو يمكن أكبر محطة لظهور الحوار الاجتماعي وممارسته ك آلية حكم مش كإن كونترانت، معناتها كمسألة معناتها تفرضت علينا، هو معناتها عقلية وعقيدة. هو بعد الحرب العالمية الثانية وظهرت معناتها ظهر الفكر الاجتماعي، وبدأت أوروبا تتعافى من أثار الحرب، وجاها مخطط مارشال، وبدأت تعيش الثلاثية الذهبية. فك الثلاثية الذهبية ذيك النقابات اشتد عودها، لأن عندها مصداقية وشرعية

0: من التزامها الوطني في الحرب إلى غير ذلك، النقابيين كل كانوا يقاتلوا، وأخذت مكاسب وتوثق كل شيء ذاك في اتفاقيات فيلادلفيا في 48، وانطلقت الاتفاقات تخرج من منظمة العمل الدولية اللي حوالي 82 اتفاقية دولية. الحوار الاجتماعي سمح ببناء أوروبا الاجتماعية اللي في كيف يتهكموا عليها توا الأوساط النيوليبرالية يسميوها أوروبا العجوز. ما هيش أوروبا العجوز، هي كانت أوروبا الاجتماعية اللي خلقت منوال يمشي من المنوال الاشتراكي الفرنسي مثال، الألماني بجنبه، إلى منوال معناتها أكثر إنسانية وأكثر اجتماعية في أوروبا الشمالية. لسوء الحظ النزعة نحو الليبرالية العالمية والعولمة المالية المنفلتة التي لا زمام لها ولا راد عليها جعلت تو ثم تراجع كبير سياسي في أوروبا، نهيك أن جلد الانتخابات يفوز فيها اليمين النيوليبرالي المتطرف، وبدأت ثم تنكر للمكاسب الاجتماعية. تبقي الحوار الاجتماعي كي لا أطيل عليك، بنى في أوروبا سياسات التكوين المهني كلها نتيجة حوار اجتماعي وتشاركية. التكوين اللي وصل يقول لك التكوين مدى الحياة، مش يكون عندك فكرة مثلا احنا في بلادنا ثماش تكوين مهني مدى الحياة، تخلي يخدم ما عادش يخرج حتى يبدأ عنده الحق، ثم أباتمو اسمه 3% اسمه تاكس ولا فورماسيون بروفيسيونيل، ما يستغلوهاش لأن ثم إشكالية. أما ثم غادي ترقية العمال ومهاراتهم، دونك التكوين المهني. الضمان الاجتماعي هو ثمرة من ثمرات الحوار الاجتماعي. الصحة العمومية، التعليم العمومي، هذه كلها مكتسبات بنات أوروبا. بنات أوروبا الاجتماعية وخلت أنه تقع مكتسبات ويقع إدارة الأزمات. الحوار الاجتماعي هو يسمح بالإدارة السلمية للأزمات.
1: وواضح. ذكر ضيفنا الأستاذ الجامعي سامي العويدي، ونحكي معه على الحوار الاجتماعي، حكينا عليه في سياق عالمي لبحة تاريخية باش نرجع نحكي عليه في تونس، لكن قبل هذا باش نخرج فصل صغير ورجعين. يلا
2: هنا تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و17 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا وتتابع فينا توا. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ونحكيو على الحوار الاجتماعي. الحوار الاجتماعي نحكيو عليه كنا في سياق تاريخي، التعريف متاعو وغيره كيفاش ظهر وشنو ربما أو إلى ما يؤدي الحوار الاجتماعي. نحكيو زادة باش نخصو أكثر وقت للحديث عن تونس والحوار الاجتماعي في تونس اللي هو مطروح اليوم كأولوية ومطلب رئيسي للمكتب التنفيذي الحالي للإتحاد العام التونسي للشغل. ذاك ضيفنا للحديث عن الموضوع هذا هو الأستاذ سامي العويدي، مرحبا بك من جديد أستاذ. ذاك زاد حاضر معنا في النقاش اليوم في البلاتو خليفة شوشين وطارق الكحلاوي. طارق، منطلق حديثنا عن الموضوع هذا من خلال ما طرحه على الأقل الإتحاد العام التونسي للشغل منذ فترة طويلة، التركيز عليه خاصة كأولوية من قبل المكتب التنفيذي الحالي للإتحاد، مطلب الحوار الاجتماعي، إنه عاد العديد من الملفات اليوم الاجتماعية النقابية الاقتصادية لا يمكن حلها وفق رؤية تشاركية، رؤية تؤدي إلى حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع إلا بالحوار ومع المنظمات كما الاتحاد العام التونسي للشغل. طارق تفضل.
3: هو أحيانا معناها كي تطرح مسألة مشكلة موضوع يرقى على التداول فيه لأنه هو مش موجود، يعني نطرحوه لأنه غائب. إذا كان جاء فما حوار اجتماعي ونش نعملوا معناها حوار على الحوار الاجتماعي، يعني هو سبب خلنا نطرحه السياق اللي نحن فيه. أنا مهم جدا في رأيي تونجيه للجانب التاريخي لأنه مهم باش نفهموا أهمية الحوار الاجتماعي، هو لأنه ما فماش حوار اجتماعي. نحن نحكي على الحوار الاجتماعي لأنه ما فماش أولا عمليا ما فماش حوار اجتماعي منتظم خاصة بين الحكومة السلطة التنفيذية والمنظمة النقابية الرئيسية اتحاد العام للشؤون حسب عدد منخرطيها طبعا وحسب تاريخها. والمشكلة الثانية أنه عندنا مؤسسات، هو الحوار الاجتماعي عنده طابع مؤسسي هو أيضا غير مفعل، وهنا المشكل الرئيسي. ويزم نقوله لهنا اللي فما ريزيستانس من الحكومة من السلطة التنفيذية من الدولة الفكرة الحوار الاجتماعي بحد ذاته. والرئيس وتصورات الرئيس واضح هي المؤثرة على هذا التوجه، مش كيكة بالصدفة السلطة التنفيذية ليس لديها ميل، رؤساء الحكومات ليس لديهم ميل للتفاوض المنتظم مع المنظمة النقابية، بل لأنه فيه تشاؤم أو نظرة سلبية للحوار في تصور الرئيس. اللي الرئيس كي داير كي نطرحه مسألة الشعبوية تطرح بشكل سلبي، هي رؤية أنا نجم نسميها أكثر تكتيك سياسي أكثر من إيديولوجيا رهيفة كما يقول أحد منظريها. هي الفكرة اللي أنا نمثل الشعب، بالتالي أي وسائط أو أي حوار أو أي شخص آخر ما دامني منتخب مباشرة من الشعب، ما دامني في تصوراتي نمثل الشعب فإنه الحوار سيكون مباشرة مع الشعب. كيما توا الزيارات اللي عم فيها الرئيس بالنسبة لي هذاك حوار، هو يهبط ويمشي قابل الناس، يعني هذيك عملين بالنسبة لي هو حوار مباشر مع الشعب. فكرة الحوار مع مؤسسات تمثيلية قطاعية مهنية فكرة لا يستسيغها الرئيس، لا يؤمن بها ولا يؤمن أنها مستديمة في التاريخ، يعني يعتقد أنها ستنتهي، وقالوا هذا في أكثر من مرة. وفي الحقيقة هو فما تيارات فكرية تؤمن بذلك، أن يعني المؤسسات والتنظيمات المهنية والمنظمات المهنية هي في طريقها إلى الزوال الاندثار بسبب السياق العام اللي نعيش فيه بما فيه التكنولوجي اللي يضرب إمكان ضرورة وجود وسائط. الحاجة الثانية اللي مهم نتحدث عليها هي السياق السياسي بشكل خاص، لأنه يعني الرئيس ينجم يتحاور مع أطراف أو منظمات ما عندهش مشكل سياسي أو ما تراش اللي المسار السياسي فيه مشكل. لهنا مثلا لوتيكان شوفوا معناتها أطر متاع حوار ربما أكثر بين مؤسسات الدولة ولوتيكان. مثلا مجلس نواب الشعب يستقبل بشكل منتظم لوتيكان في عدد من مناقشات والأيام الدراسية اللي عملها، وما يتوجهش بنفس الدعوة بالضرورة للاتحاد العام التونسي للشغل. إذن زاد لهنا عنده دور هدايا اللي يمن بالتصور السياسي والمسار السياسي متاعي أن نعمل مع حوار، وهنا حتى الحوار هذا بيكون محدود واللي ماهوش متوافق تماما مع المسار السياسي. ما هنا عنا قيادة جديدة أو الاتحاد وما فماش وضوح حول كيفية تعامل الدولة والسلطة التنفيذية معها. فما الخبر اللي خرج متاع أن وزارة المالية توجهت إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بمعناتها مراسلة لتقديم مقترحات في علاقة تورة هو الوقت متاع مشروع الأعداد الميزانية. مانيش متأكد هل هذا دقيق مش دقيق، هل صحيح مش صحيح، هل
1: هو مصدر من الاتحاد أكدنا طارق أنه جيت مراسلة
3: المسألة، هل المراسلة هذيك عطاو بشي تبني عليها وإلا لا، خاطر سمعت حاجة أخرى بعطون ننتظروا هل بشي تصير عليها، معناتها هل بشي تصير مراسلات متبادلة وبشي وإلا مسألة كانت إجرائية وشكلية فقط. على كل حال نحن الراو اللي هنا يجي السياق العام اللي مهما تطورت الأوضاع ومهما كانت تصورات سياسية لأي طرف. إن وقت اللي تكون الدولة والسلطة التنفيذية قوية لا يعني أنها ستبقى قوية دائما، وهي قوية نظرا للسياق الحالي، لأنه فما عدم مبالاة بالشأن السياسي بسبب التروما متاع الانتقال الديمقراطي وتأثر الناس، والناس بعدت على السياسة. لكن والسياسة هي في قلب الحوار الاجتماعي، ما هيش مسألة أخرى. يعني السياسة صحيح الحوار الاجتماعي مش الحوار الوطني، لكن الحوار الاجتماعي بمعنى السياسات العامة هو عنده تأثير مباشر بهذيك. يعني أنا في رأيي اعتقاد السلطة أنها قوية الآن بسبب موازين القوى القائمة لا يعني أنها ستبقى دائما قوية. المجتمع التونسي كان دائما مجتمع متحرك وفيه كثير من الحراك. أحد الأسباب رأوا فما الاتحاد العام تصير الشغل ما كانش فكرة فلتة من عند فرحات حشاد، معناها هي لأنه المجتمع التونسي فيه حركية اجتماعية وطبقية شديدة الاهتزاز والتحولات الاجتماعية اللي صارت بعد الاحتلال وخلال الاحتلال وخلق الطبقات الاجتماعية جديدة وحركة اجتماعي، هذه الكل مازال متواصل راه. وانا كي نشوفوا مثلا نسبة البطالة ونسبة البطالة في أوساط معينة، ثم القدرة الشرائية المتراجعة، هذه الكل أسباب متاع حركة اجتماعية، بعضها مؤثر من النقابات وبعضها غير مؤثر. لكن البلاد والدولة تحتاج حوار اجتماعي ليس في وقت الأزمات، خاطر كي تخذ شراء مكحلة وقتها نحتاج حوار اجتماعي لاستباق الأزمات. هذه المسألة الأساسية والهدف الأساسي من وراء الحوار الاجتماعي.
1: واضح نحتاج حوارا اجتماعيا لاستباق الأزمات. نذكر ضيفنا الأستاذ الجامعي سامي العوادي. أستاذ أنت زاد في نفس الندوة اللي عقدتها الجامعة العامة للنفط تحدثت عن عراقيل موضوعية اليوم في علاقة بالحوار الاجتماعي في تونس، منها جملة من العراقيل اللي متعلقة بالسلطة وأخرى متعلقة بآليات وتصورات العمل النقابي. أستاذ تفضل.
0: لو كنت تلخص العراقيل هذه كل في كلمة أقول لك أكبر العراقيل هو مش من توره، توه ثم أزمة حقيقية لكن ما تنجم تكون إلا ظرفية. أكبر العراقيل للحوار الاجتماعي هو غياب الفولونتي بوليتيك، معناتها الإرادة السياسية، وغياب العقيدة التي تؤمن بالحوار الاجتماعي كآلية تسمح بتجاوز وفض الإشكالات بوضع السياسات وليس كإكراه إنه كونترانت تلتجئ إليه الشركات أو المؤسسات أو الدول لأنها لا مفر لها منه، لأنها تخشى ردة الفعل الاجتماعية. إنما عندما يصبح الحوار الاجتماعي آلية وعقلية وعقيدة، وقت تتنحى كل العراقيل الأخرى الذاتية والموضوعية. هذا العنوان الكبير. هذا النجم نجزئه.
1: تفضل.
0: الحوار الاجتماعي شروطه كما وضعتها منظمة العمل الدولية هي الشفافية، هي تقاسم المعلومات، هي المصداقية، هي الالتزام بالنتائج وتنفيذها. إذا ما تتوفرش هذا كما كان يحكي سي طارق، هاو عملنا سيدي اتفاقيات، هاو الاتحاد عنده كم من اتفاقية ممضات من طرف ممثلي الحكومة لا تطبق، هذا يولي حوار صوري. هاو يستدعاك ويعطيك مراسلة ويقول لك ايج اعطيني رأيك في قانون المالية وتبدي رأيك، ولا يأخذ به لا قريب لا من بعيد ولا من قريب. هذه تسمى حصة استماع مش حوار. الحوار كما قلت لك فيه مبادئه وفيه خصوصياته. تبعث لي وثيق تقول لي أعطيني رأيك في الموضوع هذا، نجاوبك أقول لك أنا مستعد. أي سيدي باش نعطيك الرأي نستحق للمعلومة الفلانية والفلانية والفلانية والفلانية، أبعثهم لي. ما يبعثلكش، ما يجاوبكش لا بإيه لا نعم، متى ما ثماش تقاسم معلومات. كنا وهذا راه موجود من قبل، موجود من قبل، متى كي لا أتحامل على الظرف العالي. الشيء اللي جاء جديد معناتها كوم أوبستاكل وديالوج سوسيال هو اللي كان يحكي فيه سي طارق، هو معناتها غياب ثم عقلية، ثم إن بوستور إيديولوجيك يكون كروبا وفرصة ترميديار. معناتها انا مثلك ما تلقى مثلا في بعض البلدان العربيه القطاع العام ما عندوش الحق في الانتظام النقابي. انا الدوله انا ندفع القطاع العام برا اعمل نقابات كان في القطاع الخاص الى غير ذلك. طب شكون يقول لك محامين هذه مهنه زايده حاب يعملها كذا في سرطمو؟ انا نحامي على الشعب انا ندافع عليه به. هذا كله معناتها ما يصمدش ما يصمدش لانه الحوار الاجتماعي كما قلت لك بنت عليه مؤسسات وشعوب وسياسات عالميه وتسوس العالم. ولانه معناتها لازم تسكت عليه منظمات دوليه فمش لعبه مع منظمه كما منظمه العمل الدوليه كما مكتب الشغل الدولي. هذه ديزاجونس اونيزيان ماهيش او ان جي هذه تنجم ما تسمعهاش ولا ما تقبلش. معناتها نعتقد هذه العراقيل الكبيره بصفه عامه تشوب تطور الحوار الاجتماعي من اكراه الى اليه حكم وحوكمة رشيدة. بينطردو ثم عراقيل اخرى ثم ساعات منظمات غير مستعدة للحوار الاجتماعي لا تتقن الحوار الاجتماعي او لا تفهم ان وتعتقد ان الحوار الاجتماعي يقتصر على المطالبة بالرفع في الاجور. هذه اخر حلقة في الحوار الاجتماعي. الحوار الاجتماعي دبور معناتها الظروف العمل اللائق العمل اللائق لو ترافاي ديسون اللي عنده تعريف ظروف العمل شروط العمل شروط الانتداب شروط الاعفاء الى غير ذلك. هو الضمان الاجتماعي هو الخارطة الصحية هو الخارطة الجميعية. اذا نحكي هو كل ما يهم هو النقل العمومي كل ما عنده علاقة بين المواطن والمصالح العمومية والخدمات العمومية. ثم منظمات ما تفهمش هذا تفهم ياخذ زيادة في الشهرية بتاعه يا من عاش كما كنا في تونس ثلاث سنين الجاي تنرجعوا ولا تلقاها ماهيش أوتيه المنظمة ما عندهاش ناس مهتمة بالحوار مختصة ما عندهاش مكاتب دراسات ما عندهاش مش تخدم ما تحضرش ملفاتها ساعات ما تحضرش ملفاتها لعجز في مواردها البشرية ولا المادية ساعات لأنه مثل المعطيات تبدأ يقع التكتم عليها. عندنا في تونس تكتم كبير على كل ما عنده علاقة بالأجور في القطاع العام وفي القطاع الخاص تكتم كبير. ما تتنشرش المسائل هذه أو تخرج إلا في بعض المناسبات أو تخرج بطريقة أجريجية لا تسمح لك ببناء تحليل عليها لا قطاعيا لا جهويا لا حسب مستوى التعليمي إلى غير ذلك. ثم غياب تقاسم المعلومات أو غياب خاصة وكررها ما ثماش عقيدة تؤمن بالحوار الاجتماعي.
1: واضح. أستاذ سامي العويدي ضيفنا اليوم الأستاذ الجامعي ونحكيه على الحوار الاجتماعي. كنا نحكيه على تونس حكينا على العراقيل الموضوعية التي تحول دون انعقاد الحوار الاجتماعي. نخرج فاصل صغير وبعد نرجع نسمعك خليفة شوشين. فاصل ورجعنا.
2: هنا تونس
4: بيبليسيتي. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نص نهار و 32 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا طوى على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب جوانا فام لايف. مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع موضوع حصتنا وملف ساعتنا الأولانية الحوار الاجتماعي في تونس. ونذكر ضيفنا هو الأستاذ الجامعي سامي العويدي. مرحبا بك من جديد أستاذ. وحكينا على الحوار الاجتماعي. منطلق حديثنا كان لمحة تاريخية على الحوار الاجتماعي. كيفاش بدأت الجذور أمتع الحوار الاجتماعي؟ حكينا أيضا على الشروط التي لازمها تتوفر باش نوصلوا نحكيه على حوار اجتماعي. حكينا أيضا على أو حاولنا ربما الحديث عن تعريفه إلى حد ما. وصلنا حكينا على تونس وحكينا على السياق العام التونسي السياق الداخلي. حكينا على العراقيل اللي تحول دون انعقاد الحوار الاجتماعي أهمية الحوار الاجتماعي اليوم. ونذكر حاضر معنا في النقاش خليفة شوشين وطارق الكحلوي. مرحبا بكم من جديد الناس الكل. خليفة تفضل لك الكلام.
6: والله والاستماع للدكتور شيخ برشا مرات معناتها على الأقل كانت عنده مداخلات وفي ندوات وكان في إطار التكوين النقابي للنقابيين العديد من القطاعات كان يقدم المداخلات هذه في بعدها التاريخي وفي بعدها الفلسفي، أي تاريخية الحوار الاجتماعي والفلسفة اللي تقف وراه ونشأته والظروف متاعه. لكن الأستاذ قال عبارة مهمة برشا، قال للأسف البعض يختزل الحوار الاجتماعي في زيادة في الوجود وما نجحناش فعلا ما نجحناش في تونس اللي نخرج بمفهوم الحوار الاجتماعي إلى أبعاد الفلسفية التشاركية بعد التنموي في علاقة بعلاقات الشغل في علاقة بالتكوين المهني في علاقة بالعمل اللائق في علاقة بتكريس حقوق العمال توسيع كما نقوله مظلة الحماية الاجتماعية. هذه كل جزء من الأبعاد متاعه احنا اختزلناه في زيادة في الأجور سواء كان عموم الشعب حتى وقت اللي يسمع حوار اجتماعي يقول زيادة في الأجور سواء الأعراف سواء الحكومة زادت تعامل معها بالمنطقة ذاك اللي وكأنه مش يكلف الميزانية أمواله تبتح سفاها قداش مش يكلف وقداش مش يزيد وكتلة الأجور ما كتعرف الحديث هذا اللي فترة من فترات كان بمثابة المقدس شتمس كتلة الأجور وما تصير مشكلة كبيرة برش. وللأسف زاد جزء من الثقافة العمالية والثقافة النقبية زاد الحوار بالنسبة له هو زيادة في الأجور وهذا اللي خلانا تقريبا ما ننتبهوش رغم اللي المعركة كانت في جزء منها خلينا نقول دكتور وعلى مسؤوليتي أنا كانت نخبوي شوي أن نعرف المعركة على الأقل الخطها أنت في جزء منها في علاقة بمسألة الميثاق الاجتماعي وفي علاقة بالعقد الاجتماعي وفي علاقة بالاتفاق التاريخي اللي تم إبرامه في 14 جان في 2013 هو كان اتفاق معتها وغطته كل وسائل الإعلام واستبشرت به الناس خير لكن تقريبا بقي حبر على ورق. بعد ليك تطورنا شوي تم إرسال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي تقريبا بموجب قانون تم المصادقة عليه في 2018 عمل جلسة يتيم جلسة واحدة في نوفمبر 2018 مريرة هذاك هو تصب على خير هذا هو المجلس بتاع الحوار الاجتماعي. معتها عمليا ثم جهد كبير ياسر صار من المفروض تتويجه من خلال إمضاء الميثاق الاجتماعي اللي تم إمضاءه من الأطراف الثلاثة كان في هيك الحفل البهيج وتم تصويره وناس كلها كانت حاضرة. بعد مشينا خطوة أخرى في إرساء معناتها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وكأن كيرسينا مصي كملت العركة نهائية. بعد ليك تقريبا لحظة تأسيس لحظة موته ويظهر لي من ساعتها هو بالعكس من اللي تم إرسال المجلس الأعلى هذا يظهر لي حتى الحوار الاجتماعي بدي يتراجع بدت الأزمات في علاقة بالحكومات المتتالية والإشكاليات نحاور وما نحاوروش نزيد وما نزيدوش لين وصلنا للفترة هذه اللي تقريبا معناتها كما يقول لك شيء من الحنة وشيء من رطابت ليدي شيء من الفلسفة العامة اللي ما تؤمنش بالوسائط وشيء زاد جزء من اللي دارت سالم غارفة شوية زاد للنقابات كذا 10 سنين تعبوها برشا لقيتها فرصة باش تتخلى على الحوار نهائيا وترجع للمنطق هيك الفوقي معناتها في الجانب هذي. في الأخير السؤال نقول لك علاش خسرنا الجهد هذا والوقت هذا كل في حين القطاف متاع الجهد متاعنا كل اللي هو المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بكل ما أهدافه النبيلة واللي كنت تحكي فيها واللي تعبر على فلسفة الحوار الاجتماعي كما توجدت تاريخيا ما استفدناش منه.
1: تفضل أستاذ.
0: شكرا. ما استفدناش منه لعدة أسباب.
1: اللي هم
0: نجم قدموا حتى نقد الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل قصر في استثمار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. يعني معناتها لم يستمت في الدفاع على حق المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كي أن يكون مؤسسة أساسية في البلاد التونسية. معناتها سنوات ورئاسة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي عند الاتحاد. مقدار رئاسة المجلس هي مرة عند الاتحاد، مرة عند منظمة الأعراف، مرة عند الحكومة. سنوات كان يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل أن يستثمر أكثر، أن يستغل وجوده أكثر، وأن يدعو الأطراف. كنت تحكي معه كما هكا يقول لك ميجيونيش. منظمة الأعراف عندها مشكلة بتاع مؤتمر مازال موقعش بتاعهم، ولكن الحكومة تعطي تعليمات باش ما يمشي حد، باش ما يمشي حد. رغم اللي المجلس إلا بنيفيسي بحضور شخص على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية سي محمد طرابلسي، اللي إنسان معناتها كان هو اللي أعطاه دفع كبير تأسيس هذا المجلس من نقاشات بتاع 2012 باللي هو في منظمة العمل العربية. محمد طرابلسي دعم ياسر الحوار الاجتماعي وعاون برشا باش تعمل العقد الاجتماعي اللي أنا كتبت عليه مرة من المرات، قلت أفضل أدبيات ما بعد الثورة هو العقد الاجتماعي. لكنه بقى حبر على ورق. اللي الأربع فصول اللي قام عليهم العقد الاجتماعي، يعني ريت كيفاش قلت لك بكري الحوار الاجتماعي إن كونترانت و إن مونتاليتي، عقيدة تؤمن بها أو إكراه تضطر له باش ما يجيك ما يقعلكش ضراب، وباش ما تقعلكش أزمة اجتماعية، باش ما تخرجلكش مظاهرة إلى غير ذلك، ولا باش تقعد صورتك لامعة. وإلا أنت تؤمن بالحوار الاجتماعي كطريقة تسيير مؤسسة وطريقة حكم بلاد، نبدأ من المؤسسة. العرف يحترم النقابة، يعيط لها مرة في الشهرين في الثلاثة، شنو رايك؟ هاو عندنا سياسة استثمار في المؤسسة، هاو عندنا سياسة انتداب، هاو شنية ظروف العمل، شنية مشاكلكم، عشان نجمو نحلو اليوم، عشان نجمو نأجلو غدوة، المطلب هذا فيه شوية شطط، هذا نجمو وتقع الخدمة كما كاكا. وتقع في بعض المؤسسات حتى في تونس راه عندنا بعض المؤسسات تخدم كما كاكا. حبش نتجنى على المؤسسات
6: في مجالس الإدارة ويكون ممثلين حتى ممثلين على عمالي
0: لا، حتى المعلم حتى المعلم حتى المعلم يحكي مع هيئة النقابة، يحكي معها ايش دي مشاكل قم صفاء لباس عشان نجمو نحسنو عشان نجمو نعملو. وثم اللي معناتها الخمسة ستة في الشهر ما يعطيهمش أجورهم. الدولة كيف كيف انت تأمل بالحوار الاجتماعي المتمش هاو عليش تو احنا راهو في تونس عندنا عشنا برشا ازمات بتاع حوار الاجتماعي. عشنا مثلا في حتى الستينات 65 أمنساتها الناس، نرجعوا 77 ديسمبر 77 جان في 78 وقيادة الاتحاد في السجن، وقيادة صفراء يعني وقع تنصيبها من طرف الهادي نويرة الله يرحمه ويغفر له. شو قاع بعد؟ دولة بتمي طميمها برقيبة والهادي نويرة متاعها، والحوار الاجتماعي رجع، والاتحاد العام التونسي للشغل سكر هك الظفرين هذوكم ورجع كما كان، والحبيب عاشور على رأسه إلى غير ذلك. أما البلاد ايش خسرت؟ خسرت 10 سنوات من التنمية. شوف التكلفة بتاع غياب الحوار الاجتماعي من عام 77 وقت اللي هادي نويرة رفض الزيادة في الأجور وهز البلاد للتصادم، حتى العام 186 تونس ما تقدمتش، ما عملت حتى إنجاز. تونس خسرت، الشعب التونسي خسر، الاقتصاد التونسي خسر، بلوكاج. تونس ما عندهاش باش تشري الدوايات.
6: وأدت 87 أكبر دليل،
0: أدت إلى 84 اللي ماتوا فيها مئات التوانسة. علاش؟ خاطر محمد مزالي حب يرفع بطريقة عنيفة في أسعار المواد الأساسية، وخدم بتوصيات، باش ما نقولش كلمة تعليمات، بلا صا اللي هو كبير خبراء اقتصاديين البنك الدولي وسمع كلامه ونحى السيبونسيون. قاد تونس دخلت في أزمة أخرى. الفترة بتاع مزالي كلها 5 أو 6 سنوات معناتها شعبوية، ما عملت لتونس شيء. بلاد بلوكي للي وقع برنامج تقويم الهيكل ب 86، وبعد جاء 7 نوفمبر باش البلاد دات ترجع وتعمل في الإصلاحات. معناتها ثم تكلفة كبيرة لغياب الحوار الاجتماعي. الأخ الأمين العام الحالي للاتحاد صلاح يقول في النهار غرة ماي في خطابه يقول يا ولادي رانا ما ناش نطالبه باستئناف الحوار الاجتماعي باش نحلوا بعض مشاكل ولا باش يرجعونا الاقتطاع الآلي للانخراطات. الاقتطاع الآلي هذا يا سيدي النجم نعملوه وحدنا وبهياكلنا، مثل مش حتى منظمة في البلاد وحتى حزب في البلاد ما عنده الهياكل وعنده القدرة التنظيمية نتاع الاتحاد والانتشار الجغرافي للاتحاد ونجم يعمل. قررنا حاجتنا بالحوار، راه مش الاتحاد فقط حاجته بالحوار الاجتماعي، راه المجتمع التونسي، راه الاقتصاد التونسي حاجتهم بالحوار الاجتماعي. وين يغيب الحوار الاجتماعي؟ ثم أزمة اقتصادية في تونس. وين يغيب؟ ثم أزمة اقتصادية في تونس، وبالتالي معناتها مجلس هذا الاتحاد قلت أنا بكري قصر شوية، كان ينجم يلح أكثر. لكن السلطة بالمقابل، السلطة هي المجلس الوطني ما عطاتوش ما لازمه من أدوات عمل، ما تطوش بلازم الأدوات عمل، وتحس بالسلطة وبالأطراف الأخرى تحس بهم كأنهم ما همش مقتنعين بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي. ونعمل وحدي وما نشاوركش. عديد الإجراءات اللي وقعت اتخاذها أخيرا غير قانونية، لأنها لم تمر بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، غير قانوني، تغيير من قانون الشغل. عندك مجلس وطني للحوار الاجتماعي مؤسسة موجودة في البلاد، 3 رؤساء مصحين عليها أن كل المسائل التي تهم مباشرة وبطريق غير مباشر، ظروف العمل إلى غير ذلك، تمر ضرورة بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي. يكاد يكون رأيه ملزما، استعملت كلمة يكاد مش ملزم، أما يكاد يكون ملزما معناتها كنص اللي تشتغل عليه منظم المجلس الوطني متقدم جدا في المسألة هذه، وشمل كل الميادين. قاعد تاخذ في أشياء غير قانونية، وأي قرار تتخذ تحس أنه ما يولد إلا الامتعاض عند الناس. ما معنى تزيد في أجور وتتحكم في القطاع الخاص قداش باش يعطي أجور؟ القطاع الخاص تحكم فيه قد باش يعطي أجور وتزيد في الأجور من غير ما تتشاور مع الناس، من غير ما تشوف، من غير ما تفرق بين القطاعات. معناتها ما يربح حد، ما يربح حد كي يغيب الحوار الاجتماعي. وأول خاسر هو تونس، مش الاتحاد العام التونسي للشغل، تونس خاسرة.
1: هاي طارق، حكينا أو غياب الحوار الاجتماعي اللي عنده كلفته، يقول الأستاذ سامي العوادي أيضا كلما يغيب الحوار الاجتماعي فما كالمعادلة، كل ما يغيب الحوار الاجتماعي تكون فما أزمة اقتصادية. الأزمة هذه والكلفة هذه تدفع ثمنها زادة تونس. ورجع بينا شوية أمثلة من التاريخ متاع تونس والحوار الاجتماعي وغيره. يقول أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل قصر إلى حد ما في الاستثمار في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، اللي هو خطوة أخرى كانت في مسار حوار بناء الحوار الاجتماعي، خاصة بعد الثورة والمأسسة خلينا نقول متاع الحوار الاجتماعي من خلال المجلس هذا اللي تأسس في عام 2017، واللي كما قال خليفة تقريبا مجتمع كان مرة واحدة ثم فيما بعد وكأنه ولد ميتا. طرق الكحلي تفضل.
3: هو المفارقة اللي نحن فيها الآن هو أنه السلطة الحالية الدولة منذ 25 جويلية وأيضا منذ الدستور 22، الدولة بقيادة الرئيس قيس سعيد الحالية هي دولة تعلن شعارات اجتماعية، هي تعتبر نفسها دولة اجتماعية. ولهنا المفارقة الكبرى، لأنه تاريخيا وقت اللي بدأت فكرة النقابات والمجتمع الحديث اللي فيه منظمات تمثيلية ومهنية، كانت المفارقة الكبرى أنه من هي الدولة والحكومات أو السلطة اللي ترفض الحوار؟ هي السلطة التي لا تؤمن بفكرة يعني دولة الرفاهية الاجتماعية اللي بتجي بعد الحرب العالمية الثانية، لا تؤمن بمنح حقوق للعمال حتى تحد لهم وقت العمل وعندهم حق في الزيادات وعندهم حق في التأمين على المرض. دولة نهاية القرن 19 في أوروبا لم تكن تؤمن بذلك، وذلك علاش صارت معركة اجتماعية فرضت الحق النقابي وقويت منظمات وأحزاب ما وصلتش للسلطة في الحرب العالمية الأولى. لكن بعد الصراع الثاني، الحرب العالمية الثانية، نفس الدول ونفس الحكومات مشيت بمنطق الاستقواء وحيازة ثروات شعوب أخرى وفرض تصورات معينة. علاش هي بعد الحرب العالمية الثانية كما قلت أنت توسي سامي؟ علاش ما يلزم نفهم علاش وقتها طلعت فكرة دولة الرفاهية الاجتماعية؟ لأنه يعني فما نموذج فاشلة، نموذج حكومات تدافع على الأغنياء في مجتمعاتها، تدافع على دولها الغنية على مستوى العالم، تدافع على فكرة السطو والقوة والكذا، وبالتالي كيفاش باش نحسموا مشاكلنا؟ نعملوا عركة بيناتنا، وصارت زوز حروب بيناتهم، وزوز هذوكم الحروب أضعفتهم الاثنين، بل خرجت نموذج قصوى في الجهة الأخرى، يمر بالدولة الاجتماعية وما يمرش بالحوار زاد. يعني في النهاية التيار الشيوعي اللي خرج من الحركة الاشتراكية الديمقراطية هو أيضا ما كانش يؤمن بالحوار، يؤمن بالحرب الطبقية، ليس فقط الصراع الطبقي، لأنه الصراع الطبقي هو أداة لتحفيزه. وكانت معناتها في نفس الوقت في تونس كان فما هذا التيار، يعني وأنا واحد من الناس كنت ننتميل وغيره معناها من الناس وجزء مؤسس وإلا فاعل في الاتحاد العام التونسي للشغل، هو معناتها كان يؤمن بشيء ذي. لكن الشيء اللي صار في تونس منذ تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل والدور الكبير للشهيد فرحات حشيد في صياغة الرؤية متاع الاتحاد، وأنه الاتحاد مش معني فقط بمعارك اجتماعية بل بمعركة البديل وباقتراح البديل. أخي البدائل اللي بشتعمل في المجلس الوطني 55 ومؤتمر 56 واللي بشتبنها الحكومة في البداية الستينات مع أحمد بن صالح، هذيك الكل نتيجة عمل قام به وبداه الشهيد فرحات حشيد. اللي فكرة شنو؟ فكرة شبني ودي البلاد مع بعضنا. المفارقة اللي صارت اللي الاتحاد اقترح مشروع دولة اجتماعية، لكن الدولة الاجتماعية لم تكن تؤمن بالحوار، خذيت فكرة المشروع النقابيين هم بيدهم ولا في الحكومة، ثم تم دمج الاتحاد في الدولة. وبالتالي في تأسيس الدولة الاجتماعية عنا سابقة تاريخية تتمثل أن الدولة الاجتماعية تأسست على أنقاض الحوار الاجتماعي، وهكيكة الدولة هي الحزب والحزب هو المنظمات وكل شيء كتلة واحدة، انتهينا إلى عدم إمكانية التقييم، حوار واسع ولا تفهم عركة بتاع كليكات وشكون يقنع الزعيم برؤيته وبأنه رأى مصلحته تكمن في بقاء بن صالح ولا طلوع الباهي لدغم ولا طلوع نويرة، وتولي معارك شلالية. ما حدش مجتمع مفتوح كيما دولة الرفاهية الاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية، وين مثلا شركة كيف مرسيدس ولا غيرها تعيط هي للنقابات. في ألمانيا رأوا الحوار الاجتماعي على مستوى الشركات الخاصة حاجة من وراء العقل. من أسس لذلك؟ الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني هو اللي ولا جزء رئيسي ومكون رئيسي في نهضة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لم تكن فقط مشروع مارشال وضخ الأموال الأمريكية وتسيرة، بل نموذج حكم اللي ما كانش متوافق بالضرورة مع التصور الأمريكي، وانت بارنتيز كان يتقاطع معه وساعات يكون في صراع معه. هنا الفكرة أنه الدولة الاجتماعية تكون رافعة للتنمية وللرفاهية عندما تؤمن بثراء المجتمع وإمكانية الحوار بين مكوناته، باش اللي يغلط يتصلح من داخل، مش كيف تصير أغلاط تصير أزمة وربتور ونمشيو من نظام لنظام، وربما النظام اللي يجي بعد بن صالح يكون زاد هو كيف نويره اكثر تشددا، ونواصلوا في نفس من ازمه لازمه. دونك الفكره هي الدوله الاجتماعيه لا يمكن ان تكون مستديمه بدون ان تكون ايضا في الجوهر ديمقراطيه. هذه فكره رئيسيه، وهذا يعني ناتج على تراكم تاريخي طويل اللي أدى سواء القصوية من هذا الجانب أو القصوى من ذلك الجانب لا تؤدي إلى رفاهة مستديمة.
1: مازالوا 6 دقائق نسمعك خليفة، بعد نعطي المجال لضيفنا نذكر
6: أستاذ هو فقط زوز ملاحظات. هو دائما كي نحكوا على دولة الرفاه الاجتماعي زاد يلزم نتذكر علاش وصلت الدول هذيك للرفاه، لأنه ثم تكلفة زادة دفعتها دول الجنوب. لازم ديما ما ننسوش المستعمرات، إن استطاعت، وهذه ثم العديد من الدراسات والقراءات والكتب التاريخية اللي حطت ما بين ظفرين مسألة دور الرفاه الاجتماعي، لأن كان عندهم نوع من الراحة، فهمت، ولا في اللي هم ينجموا بمنطقة أخرى يدللوا مع الطبقة العاملة، لأنه في الأخير كانت على ظهر طبقة عاملة في الجنوب، وهذه دي ما نحطها في التحليل بعين الاعتبار ما نسواش. ثاني حاجة يمكن مسألة الحوار السياسي بالمعنى الديمقراطي تطرح في الستينات وفي السبعينات، وكان أكثر من المسألة الاجتماعية. علاش؟ لأنه الاتحاد في حد ذاته وجزء من قيادته اللي هو من المفروض في طليعة خلينا نقوله التنظيمات، خلينا نقوله المدافع على الطبقة العاملة والشغالين، هو كان جزء من اللجنة المركزية، هو كان جزء من الحزب، معناتها ما كانتش مطروحة مسألة الحوار، لأنه الحوار كان يصير تقريبا في جزء منه في المداولات متاع الحزب الاشتراكي الدستوري، وكانت يتم اتخاذ القرار هذا. وما ننسوش اللي تقريبا البرنامج الاقتصادي والاجتماعي اللي خذاته الدولة الوطنية هو برنامج الاتحاد، معناتها عمليا ما كانتش مطروحة. وقتاش أصبحت المسألة ملحة، خاصة مع الأزمة اللي حكى لها الدكتور، اللي خاصة من الخميس الأسود، وخلينا نقوله من قبل 78، لأن 78 كانت نتيجة، هي بدت تتراكم من 76 إلى حدود 86، وتقريبا برنامج تبني البرنامج بتاع صندوق النقد الدولي في علاقة، وصارت الأزمة دي. ساعتها كان المطلب بتاع مسألة هذه الحوار والنقابات والاستماع، لأن الدولة الاجتماعية ولت مهددة. هذا كليش ولا المطلب بتاع الحوار هذا؟ وهذا نفس الشيء علاش طارق انت حكيت، لأنه في الأخير في الدول اللي كانت عندها طبق عندها محكومة بحساب اشتراكية ولا شيوعية، في الأخير يقول لك هي التنظيمات الطبقة العاملة هم الزوز، يا إما النقابات اللي عادة تكون إصلاحية، ولا الحزب اللي يكون ثوري. عمليا العمل النقابي حتى في الدول هذه كان ضعيف. علاش؟ لأنه تقريبا السلطة السياسية هي
3: تبنت، كانش مسموح به، مش كان ضعيف،
6: لا هو
3: كان النقابات في الاتحاد السوفيتي،
6: هو ممنوع الإضرابات أما مش ممنوع النقابات،
3: لا حتى النقابات،
6: لا
3: في الدستور
6: في العديد من الدول الاشتراكية وجدت النقابات لكن ممنوع الإضرابات، هذه المؤكدة ممنوعة
3: الإضرابات، لأنه ما فماش النقابات
6: في الدستور الاتحاد السوفيتي. نحكي لك على الدول الاشتراكية بشكل عام، توجدت تنظيمات نقابية لكن كانت تمنع الإضرابات في علاقة بالجانب هذا. احنا الوضعية اللي مثلا نحكي لك تونس عندها خصوصية، لأن تونس على الأقل كدولة اجتماعية هذه كان فيها تقريبا ترافق للحركة الوطنية والحركة النقبية. وقت نحكوا على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بقطع النظر على الظرفية بتاع 55 والصراع داخل الحكم اللي خلى جزء من الحزب الدستوري يقبل بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وكان الاتحاد ذكي في تمريره في الفترة ذيك، لكن دولة تبناته الجانب هذا. وقتاش ولت فعلا إشكالية وصراع حول البرامج من اللي دخلنا في من اللي عمليا من 72 من بعد تجربة التعاضد، ودخلنا في المعركة هذيك، وحكى الأستاذ حتى حكى على زوز اسماء لهذه نويرة الله يرحمه، اللي هو تقريبا الأب بتاع بداية ما يسمى الانفتاح خلينا نقولوا هنا في تونس، ومحمد زاري في مرحله ثانيه اللي هو طبق جزء من الاملاءات اللي ادت للصدمات نتاع احداث الخبز في علاقه بالجانب هذا. المشكله هنا والازمه اللي موجوده الان في تونس، وهنا نختم، اللي للاسف في اللحظه بتطرح فيها شعارات الدوله الاجتماعيه تقصى فيها ادوات الفعل الاجتماعي، وهذا ادى الى فشل العديد من القرارات اللي اتخذت كما منع المناول. عملية العصيان وعملية الرفض متاع التطبيق متاع هذية نجانت، لأنه لو أنه ثم تشاركية وتوافق في القرار هذية رأي النقابات ساعدت
1: ودفعت بإجازة طارق
3: دولة الرفاه الاجتماعي نشأت في موجة الاستقلالات. حتى الدراسات معرفش أنا هي الدراسات تحدث عليها، ما هي الدراسات التي تتحدث عن دولة الرفاه الاجتماعي هي بنيت بمنطق الخروج من مرحلة الاحتلال. مش كانت ما تعملتش الدولة الرفاهية الاجتماعية في آخر القرن 19، تعملت في آخر الأربعينات بداية الخمسينات وقت اللي انتهت مرحلة الاحتلال.
6: لا مش آخر الخمسينات، هي الستينات والسبعينات، وهي صارت في علاقة
1: النقطة
3: الثانية زادة لهنا يجب تدقيقها، هي أنه صحيح كانوا فرد لجنة مركزية، لكن القرارات الرئيسية في الستينات بعد مؤتمر الشهير بتاع اللي ولد الحزب الاشتراكي الدستوري، ما عادش يقع حتى اللجنة المركزية ما دخلش القرارات، كانوا ثلاثة أربعة من الناس الفوق. وهنا غياب الديمقراطية، وزيد نحيت لي الاتحاد، الاتحاد ما عادش موجود كممثل ولا يلزم يمثل، شو يمثل الحزب، النقابيين في في داخل السلطة يمثلوا السلطة مش يمثلوا مصالح العمال، وبالتالي ما نجمش نقول فمش مشكل. فما مشكل.
1: هاي أستاذ سامي تفضل التفاعل.
6: حبيب عاشوري
1: خلي الأستاذ سامي
3: يا
1: طارق وخلي
3: فمنظركم في الحبس وقتها
1: يا طارق وخلي أستاذ سامي ممكن قصيتو عزايز يا خليفة
3: خليفه طارق ليه مش في الحبس
1: اريد يا طارق
0: ان انهي
1: تفضل استاذ تفضل
0: بمساله معناتها اللي عايشينها تو تفضل ازمه ماليه في الاتحاد هي راي مش ازمه ماليه هي ازمه سيوله انه الاتحاد عنده ارزاق وعنده ممتلكات كيما يقولوا بالفرنسويه اللي جيتو دي بون كابل ما تبو ازمه تو تتعدى مش اول مره راهو تجي راهو تو تتعدى وترجع الامور كما كانت لا اطمئن انه انا اعرف ماذا اقول الاتحاد عنده صلابه وعنده ممتلكات والله يرحم احمد تليلي من وقت احمد تليلي ومكن الاتحاد من وسائل مالية تسمح له باستقلالية القرار السياسي الله يرحمهم كل تليلي وعشور ولكل من دعم الاتحاد أنا نحب أقول لك حاجة تونس لا تونسي بسو برمتر للديالوغ سوسيال كوم البسو برمتر للديمقراسي تونس كلها ربح من تنشيط الحوار الاجتماعي وممارسة حوار اجتماعي جدي كما كنت نفكر لك فيه لأنه غياب الحوار الاجتماعي فيه تكلفة تونس لا تقدر عليها واللي قاعدة تتصرف فيها بالصبر بتاع الناس الناس صبرة فقط أما رأوا شيء لا يحتمل خاسرين في كل القطاعات في الصحة في النقل في التعليم في كل خاطر ثماش حوار اجتماعي ما ضر رئيس الجمهورية الأستاذ وزميلي قيس سعيد لو هو الذي زار الاتحاد قبل ترشحه إلى رئاسة الجمهورية ما ضره الآن لو يستقبل القيادة الجديدة ما ضره الآن لو يأذن بإعادة فتح قنوات الحوار الاجتماعي على على كل المستويات وعلى كل القطاعات العام القطاع العام والقطاع الخاص لن يستطيع أن يفعل هذا ولن يكلفه ذلك شيء الاتحاد لا يشاركه الحكم الاتحاد يشاركه التشاور والحوار وإبداء الرأي الحر ذلك يتمسك به الاتحاد إنما الحكم له ما ثمش حتى تكلفة علاش معناتها ما يرجعش الاتحاد وما ترجعش العلاقة بين الاتحاد والسلطة الحاكمة كما كانت دائما مبنية على المساندة النقدية إن أخطأت نقول لك أخطأت وإن أصبت نشكرك وكل واحد يتحرك في مجاله نعتقد لابد من رجوع الحوار الاجتماعي ما يرجعناش كتتويج لأزمة يرجعنا كتمشي وكعقلية ونعتقد رئيس الجمهورية قادر على ذلك وبلادنا قادرة على ذلك ومش الاتحاد رابح من ذلك تونس كاملة ربحة من ذلك
1: شكرا لك الأستاذ سامي العويدي على الحضور معنا نعتذر من زميلة نميرة مقلي اختينها شوي من وقتها تلقى معها آخر الأخبار المستجدات الوطنية والدولية تفضل
2: هنا تونس تسمعونا في صفاقس على الفريكانس 9.2 ديوان فام فلاش نيوز
7: موجز الوحيدة ديوان فام عسلامة مركز عدالة الحقوقية العربي في الكيان المحتل يكشف اليوم عن نقل نشيط أسطول الصمود العالمي إلى مطار رامون جنوبا تمهيدا لترحيلهم، وذلك بعد اعتراض سلطات الاحتلال لسفن تحمل مساعدات متجهة لكسر الحصار المفروض عن قطاع غزة. وأوضح المركز أنه تلقى تأكيدا رسميا من مصلحة السجون ومسؤولين يفيد بإطلاق سراح جميع النشطاء المحتجزين من السجن وأنهم في طريقهم حاليا إلى الترحيل. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يناقش مع مدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك العالمي إمكانيات تعزيز التعاون المالي والفني بين الجانبين. وضحت وزارة الاقتصاد في بلاغ صادر عنها أن الجلسة تطرقت إلى المجالات ذات الأولوية في الفترة القادمة، ومن بينها قطاع وطاقات المتجددة ونقل الفوسفات وتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاصة. وأضافت الوزارة أن المسؤول الدولي أكد استعداد المؤسسة لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق هدفها التنموية، مستعرضا جملة من المشاريع والبرامج الممولة حاليا لفائدة القطاع الخاص. سفير تونس ببرلين يدعو لدى استقباله أمس بمقر السفارة المدير الجديد لمكتب المؤسسة الألمانية بتونس، يدعو إلى العمل على تطوير البرامج التي تدعم وتبرز دور الجالية التونسية المقيمة بألمانيا في تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم التبادل الأكاديمي. ومثل هذا اللقاء الذي يندرج في إطار متابعة الأنشطة التي يقوم بها المكتب المذكور بهدف تعزيز التعاون التونسي الألماني في عدة مجالات، مثل مناسبة داخل السفير أهمية تنويع برامج مكتب المؤسسة بتونس مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات وتوجهات الوطنية. وزير التربية نور الدين النوري يشرف اليوم على الافتتاح الرسمي لأول فرع جهوي لمدرسة الفرصة الثانية ببجة الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية. ويعد هذا الفرع الجهوي إضافة نوعية في منظومة التربية والتكوين، إذ يستهدف الفئة المنقطعة عن الدراسة في سن 12 حتى 18 سنة بطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا وبتكلفة إجمالية نهزت 2 مليار من الموارد المرصودة ليغطي ولاية باجة والولايات المجاورة لها. وأكد الوزير في كلمته أن هذا المشروع التربوي يندرج في صميم توجهات الدولة الاجتماعية التي تضع الإنسان في قلب اهتماماته، مشددا على أن مدرسة الفرصة الثانية هي رسالة واضحة مفادها أن باب المعرفة لا يغلق في وجه أحد. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ما زال متواصل مع ابتسام وكم الفريق هنا تونس، إلى اللقاء.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
8: ديوان فام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فهم بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الاحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فهم.
0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فهم. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية بقيت الأخبار المواضيع والملفات والفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم كالعادة. باش نرجعوا ونحكيوا على مختلف المستجدات الدولية، شنو قاعد يصير في منطقة الشرق الأوسط، شنو قاعد يصير في العالم، ما يكتب من مقالات، ما يدون جميع القراءات، وأي فقرت بالأرقام. وبش نحكيه على تأثير سياسات ترامب اللي قاعد يخو فيها سواء على المستوى الحرب الحالية، أيضا على مستوى العلاقات السياسية، على خلينا نقوله البيت الداخلي الأمريكي بين الحزب الجمهوري، ولكن أيضا على المستوى الوطني الداخلي الأمريكي. تنرجعوا من بعد نحكيه على هذه التفاصيل مع نور الفارسي آخر الحصة في فقرة بالأرقام. ذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وترق الكحلاوي، مرحبا بكم، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف. مرحبا بكل تفاعلاتكم تساؤلاتكم وتعليقاتكم. قبل ما نمشيو لفقره الارتيكل ديجور يقول لي فاروق فما فصل صغير، نخرجوا ونرجعكم. يلا
0: هنا تونس.
2: بوبليسيتي. منير انا ما عادش نجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
4: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
5: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
0: هنا تونس.
3: مرحبا بكم من جديد. كما قلت لكم قبل الفاصل كالعادة البداية دائما في ساعتنا الثانية بفقرة الارتيكل دو جور.
0: الارتيكل دو جور،
3: المقال من نصيب طارق الكحلاوي، نعرف تفاصيل وأبرز المعطيات المضمنة فيه. تفضل طارق لك الكلمة.
6: هو الحقيقة فما موضوع مهم جدا وأثاره على منطقتنا مهمة أيضا، نظرا لثقل دول التعاون الخليجي، مجلس دول التعاون الخليجي، هو يعني الوضعية الجديدة للإمارات في هذا السياق، أنه نوعا ما الإمارات أصبح ينظر إليها أنها تتبع سياسة منعزلة حتى على مجلس دول التعاون الخليجي. والحديث هل هناك صراع حقيقي وفعلي ومؤثر بين المملكة العربية السعودية من جهة والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، وما هي تأثيرات ذلك على المنطقة بفيها علينا نحن؟ كما قلت راهو الدول التعاون الخليجي أصبحت في 20 سنة الأخيرة عمليا بشكل متصاعد هي صانعة القرار العربي، حتى على مستوى التمويلات العربية الثنائية أصبحت يعني دورها رئيسي وأساسي. يعني في دولة كبرى مثل مصر لا يمكن تفكر واستشراف ميزانية مصرية لكل عام بدون دور ما خليجي فيها، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة. إذن ما عدناش برشة مؤشرات، ليس هناك حرية تعبير وحرية رأي في دول مجلس التعاون الخليجي باش نشوفوا حوار مفتوح مباشر كما ينجم يتوجد في سياقات أخرى. لكن عندنا مؤشرات متناثرة نلقاوها مثلا في افتتاحيات صحف سعودية أو إماراتية، تصريحات مسؤولين سابقين، مركز ولا مركز بحث آخر، وأستاذ علوم سياسية من هنا وهناك معروفين بقربهم من نظام الحكم. هذه بعض المصادر اللي نجموا نبنيوا عليها نوع من هكا تقدير الموقف في علاقة بها العلاقة هذه. معروف العلاقة الإماراتية السعودية هي علاقة تقوت وأصبحت معناتها أقرب بشكل غير مسبوق مع وصول ولي العهد الحالي محمد بن سلمان للسلطة في منتصف العشرية الثانية من هذه الألفية، يعني في 2014-15 محمد بن سلمان في السلطة من جهة، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد من جهة أخرى، شكلوا تحالف مهم، وكانت علاقة شخصية وقرابة كبيرة جدا على المستوى السياسي، وكان فيه تصور للمنطقة مشترك وقريب. والاتفاق أوجاه صعود الرئيس ترامب اللي كانوا يدعموه حتى معناها المسؤولين الإماراتيين والسعوديين، مؤسسات إماراتية وسعودية دعمت الرئيس ترامب حتى قبل الانتخابات. ومعروف توا دور السفير الإماراتي في واشنطن، دوره الكبير لدعم تزكية توجهات قصوية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري اللي ضد المقاومة، ضد الإسلام السياسي عموما. وهذا يعني يوسف العتيبة مثلا اللي توا فيه يعني حتى ما يشبه الفضيحة في علاقة بوضعه، أنه دولة الإمارات صرفت عليه شركة علاقات عامة حوالي 6 مليون دولار باش تفسخ له تصاور تم عن تأخذها في بعض العلب الليلية في بين واشنطن ونيويورك. كيف نعلم طبيعة هذه العلاقة؟ بأنه تعديت فترة قوية ثم بدأت العلاقة تتراجع، خاصة مع حرب اليمن، مع عشفة ما نفس الخطة في حرب اليمن، تراجعت السعودية والإمارات معاش نفسهم عند مش عاش نفس الحلفاء، وشيئا فشيئا بدأت تتغير العلاقة، ووصلنا الآن بما يمكن أن نسميه أزمة علاقات سعودية إماراتية. أنا اخترت المقال هذا لأنه يعطينا كيف يفكر بعض أوساط الحكم ربما في السعودية، في المملكة العربية السعودية في علاقة بالإمارات. هو مقال لأستاذ علوم سياسية ماجد بن عبد العزيز التركي، عنده مركز ما نعرفش ما هو تمويل متاعه، كيف ما عنده شنية من ناحية المؤسسية، اسمه مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية. المقال اللي نشره 18 مايو 2026 بعنوان الإمارات العربية المتحدة وفوضى أجندات القوى الخارجية. والمقال تريز انتريسان لأنه إيش يقول أنه انعزال الإمارات الحالي ناتج بالأساس على انخراطها المفرط في اتفاقات الإبراهيمية وعقدها الاتفاق واتفاقات وتقارب مع الكيان بشكل جعلها منعزلة حتى في سياقها الخليجي. معروف اللي في الخليج يعني الاتفاقات الإبراهيمية شكون مشافيها؟ مشافيها الإمارات ودولة البحرين، ولم ينضم بشكل واضح ونهائي الاتفاقات الإبراهيمية، قعدوا ينتظروا هما. طبعا قطر لم تنضم بعد بالرغم اللي فما علاقات يعني قطرية إسرائيلية وزيارات، عنا عديد الأخبار حول ذلك. الكويت والكيان أيضا، سلطنة عمان فيه زيارة لكن لم يتم انضمام سلطنة عمان للاتفاقات الإبراهيمية، تريثت سلطنة عمان حذرة جدا في علاقة بقضايا من نوع هذه تجد تأثر لها على علاقاتها أيضا بإيران. والمسألة الكبرى هي المملكة العربية السعودية، وحتى في الخطاب السياسي الأمريكي فما مصطلح يتقال البيج برايز، الهدية الكبرى، حتى في الأوساط السياسية هو أنه الهدية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط أنه السعودية تنضم للاتفاقات الإبراهيمية. والاتفاقات الإبراهيمية تم حاولت إدارة بايدن التقدم في الموضوع، حاولت إدارة ترامب الحالية، جاءت الحرب في غزة والعدوان على غزة، معناتها أدخلت عديد الأوراق في اتجاه مختلف عما كان متوقع. المقال هذا يركز يقول يستعرض مختلف الاتفاقات اللي عملتها الإمارات مع الكيان. خلينا نقول بعضها: صفقة الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، توريد نظام سبايدر للنظام الجوي، نشر أنظمة باراك وآيرون دوم مع عناصر إسرائيلية للتشغيل، صفقات مع الإلبت سيستمز اللي هو إسرائيلي بقيمة 2.3 مليار دولار لأنظمة الدفاع الإلكتروني، تعاون في الطائرات المسيرة هيرمس 900 مع نقل تكنولوجي، مناورات عسكرية مشتركة منها مناورات بحرية ثلاثية متعددة الأطراف في البحر الأحمر، التعاون الصناعي، مشاركة إماراتية في تدريبات جوية متعددة تشمل الكيان، تطوير سفينة سطحية مع الكيان، التعاون الصناعي الدفاعي، فتح مكاتب لشركات إسرائيلية منها إلبت وكونتروب، واستثمارات إماراتية في شركات إسرائيلية لصناعة لمكافحة المسيرات منها الثيرد آي إلى آخره. وأيضا الملفات الجيوسياسية، دعم مجلس الانتقال الجنوبي في اليمن وهو سياسة متعارضة مع السعودية اللي هي عندها مصلحة مباشرة في اليمن، جزيرة سقطرة وعدد آخر من الأماكن الموجودة في البحر الأحمر وكان فيه تعاون بين الإمارات والكيان، رادار دفاع جوي مع الكيان ومنشأة رقابة وأنظمة رصد، الملف القرن الإفريقي اللي فيه تعاون أصبح خاصة في موضوع الصومال لاند بين الكيان، ولات متطابقة سياسات الكيان مع الإمارات في هذه الملفات إلى آخره. ويقول صاحب المقال إن هذا الاندماج تقريبا بين دولة الإمارات والكيان أدى إلى تضارب مع السياسة العامة في الخليج. والحقيقة فما ما يدل أيضا على هذا التباعد في تصريحات مسؤولين أخرين مهمين سابقين على الأقل، أهمهم رئيس المخابرات السابق السعودي الأمير تركي الفيصل اللي عمل أكثر من تصريح ومقال لمح فيه للموضوع هذي للمشكل في أنه تباعد مع الإمارات. الحد الآخر اللي نحب نتحدث عليه أيضا في هذا المقال هو أنه اللي كاتب المقال أيضا يعبر على توجه داخل النظام السعودي نحو التقارب مع روسيا. هو أيضا عضو في مجلس اسمه البريكس المدني للكاتب السعودي أستاذ العلوم السياسية هذية. نتزمنا نذكر السعودية من 2019-2020 بدأت تحاول تنويع أوراقها، أخذ مسافة بعض الشيء من الولايات المتحدة، الاقتراب من روسيا، وحتى فما اتفاقات مشتركة، ويعني فيه حراك. نحن نقول اللي الصورة، صورة الركود أو الصمت أو الاتجاه الواحد اللي يظهر في المملكة العربية السعودية لا يعني اللي ما فماش حراك داخلي وما فماش نقاش واللي ما فماش مفترق طرق تواجهه المملكة العربية السعودية. زي ما نذكروا لي المقال دير معناتها يستند إلى كلمة معناتها اللي هي فوضى جندات القوى الخارجية، اللي هنا زمني نذكر اللي مصر والسعودية أصدرت بيانات مشتركة منذ أشهر تحت عنوان مواجهة مشاريع الفوضى في المنطقة، وكان المقصود بها هذا تم قبل حرب على إيران مباشرة، كان مقصود بها السياسات الإماراتية في اليمن وفي الصومال لاند اللي كانت تراهم السعودية ومصر كتوجه إشكالي. هذا الكل بالمناسبة عنده أثار علينا، لأنه في نهاية الأمر دولة مثل الجزائر واضح تقاربت أيضا مع مصر والسعودية في علاقة بهالموضوع هذية، في علاقة بهالتغييرات هذية. في المقابل دولة مثل المغرب هي أقرب ربما للتوجه الإماراتي في المشهد العام هذية. لا يعني السعودية ضد التطبيع، لكن ضد التطبيع بأي ثمن أو ضد هالاندماج المفرط والتجاهل الكامل للقضية الفلسطينية. ليس بالضرورة لأن ولي العهد محمد بن سلام يؤمن بإيمان عميق بالقضية الفلسطينية في حوار شهير في الفوكس نيوز مباشرة قبل الحرب على غزة قبل 7 أكتوبر قال أنا ربما ما يهمنيش برشا القضية الفلسطينية، ما عندي شعب يعني جزء كبير منه شباب ويهمه برشا القضية الفلسطينية ويزم ناخذ ذلك مع اعتبار. وهذا قالوا أيضا للينسي جراهام ومسؤولين آخرين، وتم نشره في الكتاب متاع بوب وودورد حرب اللي أنا عملته داير عرض نقدي، وفيه يعني كلام من هذا النوع اللي أنا ربما ما هيش مسألة بالنسبة لي وجدانيا مهمة، لكن يلزم نقرأ لها ألف حساب. في المقابل الطرف الإماراتي كما قولوا نحن منفرد أو هرب به يعني في اتجاه الانعزال على المنطقة بشكل كامل، حتى الانعزال على الحضن الخليجي والسياق الخليجي.
3: الحرب الحالية خليفة شوشان والعدوان اللي قاعد يقوم به الكيان الصهيوني على غزة منذ فترة طويلة وطويلة جدا، وآخرها حرب الإبادة الجماعية اللي قاعد يقوم بها في الأراضي الفلسطينية، أيضا مؤخرا الحرب اللي قاعدة صايرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الحرب اللي قاعد يقوم بها والقصف اللي قاعد يقوم به الكيان الصهيوني على لبنان، كلها التطورات وهالمستجدات المتسارعة العسكرية الجيوسياسية على مستوى المنطقة خلقت بدورها خليفة حركية كبيرة، وخلقت تجاذبات وأعادت خلينا نقول توزيع الأوراق الجيوسياسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونحكي أساسا على مستوى منطقة الخليج ولو كانت بصفة غير مباشرة معنية بالحرب، لأنه بعد اللي صاير في إيران أصبحت معنية سواء على المستوى الاقتصادي أيضا على المستوى العسكري وغيره. المقال اللي اختاروا طارق واللي صار فيه أساسا التركيز على الدور الإماراتي اليوم على أجندات القوى الخارجية، على اتفاقيات التطبيع، على الإمارات من مجلس التعاون الخليجي، من التحالف الخليجي، منطقة الشرق الأوسط. لك الكلمة خليفة.
7: وتقريبا صاحب المقال ماجد بن عبد الله التركي هو قريب للموقف الرسمي السعودي، كما ثم العديد من الناطقين والكتاب وكتاب الأعمدة اللي قراب من الموقف الرسمي الإماراتي، كما نلقوا قطر زاد عنده، وهذا تقريبا تقليد خليجي، ديما تلقى شخصية كاتب موجود من خلاله تحاول الأسر الحاكمة هذه اللي هي تعبر على موقفها أو تستكشف تقريبا موقف الرأي العام واتجاهاته من أجل اللي هي تأخذ قرار، ولا أحيانا حتى يكونوا هما الوسيلة من أجل الدخول في معارك ما بيناته، حتى المعارك أحيانا تدار من خلال الشخصيات هذه. والشخص هذا على الأقل يمثل، أنا نقول يمثل الموقف السعودي المحافظ في علاقة بالقضية الفلسطينية تحت سقف المبادرة السعودية متاع 2002 القمة اللي هي مسألة حل الدولتين، ويرفض في أكثر من مقال ليه، أنا البارح على الأقل قريتهم وطلعت عليهم، يرفض تطبيع سعودي صهيوني قبل دولة فلسطينية، وهذا تقريبا الشرط متاع المبادرة العربية اللي تقدمت من طرف السعودية في 2002. يمن زاد بالأمن القومي الخليجي، يقول اللي راهو أمن أي دولة من دول الخليج ما ينجم يكون كان إلا مجتمع، عنده شعار هو شعار التحالف مع الذات تقريبا في كل مقالاته وفي لقاءات الصحفية يردوا، يقول يجب على الخليجيين أولا أن يتحالفوا مع ذواتهم أولا من أجل تحصين الأمن الخليجي في علاقة بالنقطة هذه. المقال هذية اللي ذكروا في علاقة بالجمال وكأنه في جزء منه نوع من النصح، لأنه زاد راهو يلزم ما ننسوش اللي العلاقات الإماراتية السعودية وصلت إلى درجة التصادم العسكري، هذي ما ننسوش، يمكن الأحداث متاع إيران واللي قاعد يقع خلينا نركزوا على الجانب هذاك، لكن في الأخير العملية العسكرية اللي قامت بها السعودية في علاقة بالشحنة متاع الأسلحة اللي كانت ستصل إلى الائتلاف الجنوبي، الانتقال الجنوبي، هذيك كانت فعلا نوع من الاحتكاك العسكري، وصل لهجة التهديد حتى الرسمي للدول هذه بلهجة غير مسبوقة، يمكن المسبوقة فقط شفناها وقت لحظة الصراع السعودي القطري نتذكرها معركة هذه، وبعد ذلك مسألت على خلفية ما حدث مع خشقشي ومعنتها تهديد السعودية في فترة من فترات، حتى معتها ثم حديث على معنتها تأديب قطر وقت اللي صارت الإشكالية هذه، وقطر ساعتها استنجدت بتركيا، وكان معتها صراع إعلامي، وشفنا على الأقل منصاتهم الإعلامية الجزيرة والعربية تحولت إلى منصات ناطقة باسم الدول هذه، وصارت معركة إعلامية كبيرة جدا نتذكرها في الفترة هذيك والتنافس بينهما، وفي الفترة هذيك بالذات طارق صار تقارب كبير ما بين الإمارات والسعودية في إطار المعركة ضد قطر اللي سموها خروج قطر على الإجماع الخليجي. الآن يبدو اللي التقارب عكسي، ولا ما بين قطر والسعودية ضد ما يسمى الإمارات اللي شافها مشت بعيد برشا في علاقة بالجانب هذا, وخاصة في الموقف من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية, لأنه يبدو أن الإمارات كانت أكثر حدية في علاقة بالدفع بدول الخليج للدخول في المعركة بشكل مباشر, في حين هذا كان تقريبا رفض نهائي من السعودية ومن قطر ومن عمان ومن بقية الدول بما فيهم الكويت. نرجع أكثر للعلاقات, خلينا نحكي بشكل عام, نحلوا ملف هذه العلاقات الخليجية مع الكيان الصهيوني. هي تقريبا مرت بثلاث مراحل, ثلاث مراحل أنا نسميها مرحلة ما قبل 91 اللي كانت علاقات غير مباشرة, وعادة كانت تتم عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية حليف الوحيد والرسمي للدول هذية. طب بعد نحكو على تنويع الشركات, وهذه من ضمن الأفكار اللي ديما يعبر عليها الكاتب هذا, يقولك تنويع الشركات خاصة مع روسيا ولما لا مع الصين, يقولك يلزم ما نبقوش مع علاقة وحيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنه ساعتها نولوا مضطرين وتحت الوصاية, لكن يلزم تكون عندنا شراكة مع روسيا ومع أكثر من دولة, وربما يدعو دول إلى الاستفادة من اللي صار في علاقة بإيران الآن. هذه العلاقة الأولى ما قبل مدريد وأوسلو, وأنا نقول 91 اللي كانت تقريبا علاقات غير مباشرة عن طريق الأمريكان. بعد ليك 91 و93 ناش نقول أنا كارثة, لأنه هذاك الاعتراف اللي صار هو الذي رفع الحرج على العديد من الدول العربية اللي تدخل في علاقات مباشرة مع الكيان الصهيوني, وانطلقت فعلا الاتصالات واللقاءات اللي صارت مع العديد من الدول الخارجية. يمكن اللي كانت سباقة في المضمار هذه كانت قطر تقريبا 96, معناتها فتحت رسميا مكتب الاتصالات مع الكيان الصهيوني اثر زياره معناتها بيريز الشهيره, وشفنا الجولات اللي عملها بما فيها الى قناه الجزيره ساعتها التو مؤسسه, وشفنا. وبعد ذلك بدات علاقات حتى الدول الاخرى, الامارات, البحرين, السعوديه بقت متحفظه الى حد ما, الى ان جاء العام بتاع 2018 خاصة في العهدة الأولى لترامب, وخرجت مقولة ما يسمى صفقة القرن والاتفاق الإبراهيمي, وساعتها تعرى كل شيء, وشفنا تقريبا تسابق من الدول هذية, شفنا الإمارات, شفنا البحرين, كلها عملت علاقات. صحيح العلاقات الاقتصادية والاستخباراتية كما حكاية طارق كما حكاية صاحب المقال قديمة, سواء بالنسبة للإمارات ولا حتى السعودية, رأي وقعت نفس العقود في علاقة بالاتصالات في علاقة بالمسائل العسكرية وكذا وقعتهم, أما كانت بطريقة غير مباشرة وغير معلنة, أما كلهم دخلوا علاقات استخباراتية, علاقات تقنية, علاقات تجارية, علاقات اقتصادية, وعادة تكون عن طريق الأمريكان, عن طريق وسيط أمريكي في الجانب هذا. تسارعت مع العهدة الأولى لترامب العلاقات بشكل كبير, وشفنا 2018 حتى 2020 أصبحت هرولة, وبعد ذلك انطلقنا في تسابق فعلا ولا نوع من التسابق الخليجي على شكون يمشي أكثر في تشبيك العلاقات مع الكيان الصهيوني. وهنا كانت الأكثر سرعة في الجانب هذا الإمارات, فاتتهم الكل تقريبا في علاقة بالجانب هذا, لكن لا يمنع اللي بقية الدول ما عندهاش علاقات. وكانت للأسف نقوله اللي وفعلا اللي أشرت له أنت الحوار اللي كان مع الولي العهد السعودي, كان من المرجح راه أن يتم زاد توقيع اتفاق مع الكيان الصهيوني لولا ألطاف طوفان الأقصى. وهذا أبسط مسألة أنا نقول بسيطة جدا من تأثيرات طوفان الأقصى الاستراتيجية اللي عملت عملية فرملة على الأقل للمضي والتسارع والهرولة العربية نحو ما يسمى بالاتفاق الإبراهيمي والدخول تحت سقف الشرق الأوسط الجديد بقيادة الكيان الصهيوني. وفعلا ساعتها تم انقطاعه بعد جت الحرب متاع إيران اللي تقريبا جعلت من هذه الهرولة تتوقف إلى حين ما نعرفوش إلى حد الآن, وتطرح العديد أشكالها. عموما المقال على المستوى العام أنا نشوفه ما يختلفش على حوار استمعت له مؤخرا مع وزير الخارجية القطري الأسبق اللي معتها جابوه لمدة يمكن ساعة ونص, وحكاه في علاقة بتقييمه للوضع في الخليج, وتقريبا طرح نفس المسألة, وحدة الدول الخليجية, الأمن القومي الخليجي, يجب على الدول الخليج اللي ما تمشيش منفردة إلى أي معناتها صفقات ولا تحالفات هذية, دعا إلى تنويع الشركات بالنسبة للدول الخليجية مع الصين ومع روسيا في علاقة بالجانب هذية. وهذا يبدو اللي هو التوجه الأغلبي داخل دول الخليج، وزادت عززت التوجه هذايا ما حدث مع إيران عندما تخلت عنهم الولايات المتحدة الأمريكية، وعرفوا أن الولايات المتحدة الأمريكية والذهاب في التحالف معها إلى حد النهاية، والأموال اللي أعطوها لترامب في زيارته الأولى وزيارته الثانية، والتحالف مع الكيان السوني لن يفيدهم إذا وقعت معركة هذه. لذلك أنا نعتبره توجه محمود الفرملة هذه وتراجع إخوتنا في الخليج في علاقة بالذهاب حتى إلى أقصى حد في العلاقات الاستخباراتية والعلاقات هذه الخطيرة برشا اللي ولت تمثل خطر مش كان على دول الخليج. هو صاحب المقال يحكي على الخطر على القوم الأمن القومي السعودي، يعني نحكي على الأمن القومي المصري، لأنه اللي قاعد يصير في إثيوبيا وفي القرن وفي هذه الصومال لاند، هذه معناتها القواعد اللي قاعدة تصير هذه، هذا كله في القرن الإفريقي راهو قاعد يمثل حتى خطر كبير برشا على الأمن القومي المصري والعربي.
3: وانتم تحكيوا في
7: فقط هو خبر أنا حبيت
3: كنت باش نقولكم خليفة، وكنت استبقت الأحداث، احنا كنا انطلقنا طبعا في الموضوع هذايا حتى في الحصص السابقة في علاقة بالتوينس المشاركين طبعا في أسطول الصمود واللي وقع اختطافهم واحتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني وغيره. الجديد أنه هيئة الصمود التونسية أعلنت الإفراج عن كافة نشطاء أسطول الصمود العالمي وتحالف أسطول الحرية المحتجزين بأحد السجون داخل الأراضي المحتلة تمهيدا لترحيلهم. وأوضحت الهيئة وفق بلاغ صادر عليها أنه مركز عدالة تلقى تأكيدا رسميا من دائرة سجون الاحتلال يفيد بإطلاق سراح النشطاء وتوجيههم نحو مصر الترحيل وغيره. دونك هذايا على الأقل خبر فيما يتعلق بالناس اللي مشاركين في أسطول الصمود، من بينهم المواطنين التوينسا والمشاركين التوينسا واللي عددهم 8. إن شاء الله يرجعوا للبلاد.
7: وشكرا زاد الفريق القانوني زاد اللي فيه توينسا، زاد اللي قاموا بدور كبير ياسر، وزيد تحية مستحقة زاد خلينا نقول للرأي العام الدولي وللدول اللي خافت على أولادها. والبارح معتها خاصة بعض الصور المهينة اللي حكيت عليها البارح اللي عملها المجرب والإرهابي الحقير بن غفير وهو يهين في الواحد، وخاصة هيك الناشطة الإيطالية التي رفعت فري فلسطين وأرغموها بالقوة معت على إنزال رأسها. العديد من الدول الأوروبية بما فيها فرنسا ألمانيا، العديد من الدول استدعت السفير متاع الكيان الصهيوني وعبرت عن احتجاجها في الجانب هذايا. بالنسبة لنا احنا الدول العربية ميساريش واصلوا النوم في العسل.
3: واضح خليفة، هذيك دونك كانت آخر المستجدات. ملف مهم جدا تبعناه في الأيام الفارتة، وهذا كان المستجد في علاقة بالإفراج عليهم. احنا مازلنا موصلين معكم ما تبقى من الوقت من ساعتنا الثانية، وكما كنا نحكيه على ما يحدث في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط جبنا على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بشيزنا مباشرة لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
3: كل عادة مع الزميل نور الفارسي. الفقرة اليوم اختار لها نور عنوان كيف إعادة الحرب والولاءات تشكيلة سلطة ترامب. السؤال هذا علاش نور، وشنية المعطيات اللي جبتها؟ تفضل.
8: عايشك ابتسام، مرحبا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبطارق وخليفة. موضوعنا اليوم كما قلت انت وارقامنا اليوم في علاقة بتأثير سياسات ترامب والحرب اللي خذاها والإجراءات يعني اللي خذاها جديدة والحرب اللي خاضها على إيران، تأثيرها شنية كانت على شعبيته داخل الحزب متاعه وعلى المستوى الشعبي في العموم. مش نعطيه آخر أرقام استبيانات صبر العراق بالمؤسسة كلهم من الولايات المتحدة الأمريكية، والأرقام قديش جات بورسنتاج فيها اللي معاه واللي ضد، وعموما شنو التأثير كما قلنا متاع الإجراءات هذه الكل على شعبيته داخل الحزب وعلى المستوى الشعبي. أصل موضوعنا اليوم الطريقة اللي ولا يحكم بها دونالد ترامب، خاصة بعد رجوعه البيت الأبيض، وين برشا مراقبين ووسائل إعلام أمريكية قالوا لي الإدارة متاعه ولات مبنية أكثر على الولاء الشخصي، وذي علاش أنا اخترت العنوان، من المؤسسات التقليدية. الولاء الشخصي أكثر من المؤسسات التقليدية، مش نربطوا بين الحرب والنفوذ والفساد السياسي، خاصة بعد التصعيد مع إيران وارتفاع الضغط الاقتصادي داخل أمريكا. حسب آخر صبر يرى رويترز تنشر في ماي 2026 نسبة الرضا على ترامب هبطت ل 35% فقط، وهي من أضعف النسب في ولايته الثانية. حتى داخل الجمهوريين الدعم انقص من 91% لبداية 2025 إلى حوالي 79%. الضربة الكبيرة جاءت من الملف الاقتصادي. برشا أمريكيين يعتبروا للحرب مع إيران رفعت أسعار البنزين والطاقة بشكل كبير، وتقارير اقتصادية قالت أنه أسعار الوقود طلعت بحوالي 50% بعد التصعيد العسكري، وهذا أثر مباشرة على شعبية ترامب. في استطلاع كوينيبياك الأخير طبعا، ترامب جاب فقط 34% كنسبة رضا عامة، و 33% فقط راضين على طريقة تسير الاقتصاد، مقابل 64% من المعارضين. حتى ملف الهجرة اللي كان نقطة قوته ما عادش يجيب نفس الدعم السابق. استطلاع أسوشيتد بريس الأخير زاد كيف كيف، بين اللي 62% من الأمريكيين ما عادش يوافقوا على أداء ترامب، و 67% رافضين طريقة تعامله مع الاقتصاد. وحتى وسط الجمهوريين التأييد الاقتصادي تراجع بشكل ملحوظ جدا. عفوا، نتاو نجيو الواشنطن بوست واي بي سي نيوز، قالوا انه نسبة الرفض وصلت ل 62% خاصة بسبب التضخم، غلاء المعيشة، والخوف من توسيع رقعة الحرب. فقط 23% من الامريكيين قالوا انهم راضين على طريقة معالجة ترامب لكلفة المعيشة. اما رغم التراجع هذا طبعا، ترامب مازال عنده قاعدة انتخابية قوية داخل التيار المحافظ وحركة ماجا اللي طارق حكى عليها برشا مرات، خاصة في ملف الهجرة والأمن والهوية. وبرشا محللين يشوفوا لقوته الحقيقية ما عادش وطنية بقدر ما هي ولاء حزبي صلب. والمشكلة الكبرى بالنسبة للجمهوريين اليوم أنه ترامب مازال يسيطر على الحزب، أما شعبيته عند المستقلين والناخبين مترددين وقاعدة تهبط بشوية بشوية، وهذا ينجم يعمل أزمة كبيرة للجمهوريين في انتخابات الكونغرس الجاية اللي كنا حكينا فيها الجمعة الفايتة.
3: هو ضحايا طارق، نبدأ معك نحكيه على جملة من استطلاعات الرأي، جملة من التقارير والتحليلات اللي نشرتها عدد من الصحف الأمريكية كما واشنطن بوست وغيرها، اللي توصف فيه المشهد السياسي الداخلي الأمريكي بكونه مشهد مرتبك قاعد يتزيد فيه نفوذ الرئيس ترامب داخل الحزب الجمهوري، ولكن هذا لا يعني تزايد نفوذه أو مكانته السياسية على المستوى الوطني الداخلي الأمريكي، بل بالعكس تراجعت المكانة السياسية. وجزء من الأسباب الواضحة والصريحة هي الجدل المتصاعد حول الحرب على إيران، اتهامات بالفساد وانقسامات داخل الحزب الجمهوري أيضا. تفضل طارق.
9: الحقيقة هو الوصفة الحالية للحزب الجمهوري هي وصفة مأزق ووصفة كارثية. علاش؟ خاطر المعادلة الحالية بالنسبة للحزب الجمهوري أصبح أنه الحزب الجمهوري قائم الذات وموجود، والتوجه الرئيسي فيه مرتبط بالأساس بشخصية الرئيس ترامب. في الانتخابات الداخلية توسائر انتخابات البرايمريز، انتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري لاختيار المرشحين في الانتخابات النصفية اللي تجرى في نوفمبر، من لا يرضى عليهم الرئيس ترامب خسروا في الانتخابات. يعني تم اختزال الحزب الجمهوري في الحركة الرئيس ترامب، ما يسمى ماجا، الميك أمريكا جريت أجين، اللي ولا هو التيار الذي اختطف الحزب الجمهوري عمليا. أصبح الحزب الجمهوري قائم الذات بالأساس على أساس العصبية حول الرئيس ترامب. من يدعمه في الانتخابات التمهيدية يربح، ومن لا يدعمه لا ينتصر. انتر بارانتيز، صارت هو اكثر الانتخابات التمهيديه اللي كان عليها تركيز اعلامي، هو لنائب في الكونغرس كان عنده مواقف شهيره ضد اللوبي الاسرائيلي، ودخل في صراع مفتوح ومباشر مع الرئيس ترامب، نائب في الحزب الجمهوري، وخسر الانتخابات ضد شخص دعمه الرئيس ترامب، وشخص آخر اللي هو ضابط سابق في البحرية الأمريكية معروف بمواقفه الداعمة بشكل قصوي ومتطرف للوبي الإسرائيلي، إلى درجة أنه وقت اللي ربح الانتخابات المرشح هذا بتاع الحزب الجمهوري قال أنا حاولت أن اتصل بخصمي باش مبارك له بالنتائج الانتخابات، أخي لقيته في إسرائيل. وأصبح الكليب هذا من أكثر الكليبات اللي يقع تداولها. نقول عليش اللي هذا مأزق، لأنه هذا يؤدي إلى تراجع القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري. رأوا تاريخيا الحزب الجمهوري هو كانت العلاقة معناتها عكسية، كان الحزب الجمهوري هو الموجود في المدن الكبرى وبين الشرق والغرب، وكان الحزب الديمقراطي هو الموجود في الولايات الداخلية، ولايات الفلاحين وولايات اللي كان فيها عبودية، كان وضع منقلب. انقلب في الثلاثينات الأربعينات، أصبح الحزب الديمقراطي هو حزب الطبقات الفقيرة والطبقة الوسطى، خاصة مع روزفلت هذيك وقتش صار التغير الكبير، وأصبح الحزب الجمهوري هو حزب المحافظين وحزب الأطراف اللي عندها نوعا ما ميل للسياسات الليبرالية والتقليل من الضرائب وغيرها. لكن الحزب الجمهوري عنده تقاليد كبيرة، راهو ماهوش حزب معناها هين، يعني حزب موجود ومنغرس في عديد الطبقات والفئات الاجتماعية وعديد الجهات في الولايات المتحدة. الشيء اللي صار فيه هذا أمر تاريخي، أنه شخص استطاع أن يفتك حزبا. يلزم التذكير في انتخابات 2016 لم يكن مرشح الحزب الجمهوري في البداية، كان يفكر أن يكون مرشح مستقل وإلا مرشح الحزب الجمهوري، ثم انضم للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وما كانش ينتم النظر له بشكل اللي هو مرشح الرئيسي. شيئا فشيئا قضم من القاعدة، وفي الأثنين يعني وقت اللي طلع أوباما انحاز الحزب الجمهوري أكثر فأكثر نحو القصوية المحافظة، نحو اليمين المسيحي المحافظ، نحو الولايات الأكثر ذات طابع التي تميل للنزعة هكا المحافظة والعنصرية، كرد فعل على وجود ترامب في البيت الأبيض، وهذيك علاش خدم ترامب في نهاية الأمر. قول هذه وصفة مفارقة ومأزق للحزب الجمهوري، لأن الحزب الجمهوري تاريخيا يبني على الوسط، هو يبني عليه أكل بين الوسط واليمين، وهكيك ينجم يقدر أنه يهز ويطلع في الانتخابات الرئاسية، وحتى في بعض الولايات وين فما تقارب كبير يحتاج مرشحين أقرب للوسط. ما يحصل الآن هو تغيير البنية كما نقول الديمغرافية السياسية للحزب الديمقراطي. الحزب الجمهوري أصبح أكثر نحو اليمين القصوي، ابتعد عن الوسط بالمنطق الأمريكي، يعني الوسط في علاقة بالسياسة الضريبية، في علاقة بالجانب المسألة الثقافية وغيرها ومسائل الهجرة، وهذا يعني أنه هذا الحزب سيواجه صعوبات حقيقية. الموضوع الآخر اللي منفصل على البولز هذوما، هل يعني شو هي الاستطلاعات الرأي تولي اللي أصبحت قاعدة صلبة في اتجاه اليمين، لكن 35% هذوك معناتها بعيد عن 50%. في المقابل على مستوى الدولة تم شخصنة الدولة، فما تقرير نتاع رويترز من زيركي هبط يتحدث عليه يأكد اللي نحكيه فيه المدة. طبعا احنا في المنطقة متاعنا، منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، كيف تدار السياسة الخارجية؟ تدار بشخصين، شخصين اللي هما قريبين على مستوى شخصي، اما ويتكوف مع جارد كوشنر لهين بالمنطقة الشرق الأوسط يعني المشرق العربي، ومسعد بولس الصهر الاخر اللي هو ليه بالمنطقه نتاع افريقيا وشمال افريقيا وافريقيا جنوب الصحراء نتاعنا نحن. واجهزه الخارجيه والاجهزه الدبلوماسيه مهمه شاف في صناعه القرار الحقيقيه والفعليه. باراك هذاك توم باراك ليه بموضوع سوريا بشكل خاص هذاك، وهو قريب ايضا صديق شخصي للرئيس، حتى على مستوى عدد من السفارات اصبحوا اصدقاء شخصيين للرئيس، منهم والد جارد كوشنر سهر يعني الرئيس ترامب سفير امريكا في فرنسا، اللي هو معناتها حاجه يعني في دوله مثل فرنسا تحط حد لخاطر جوست لخاطر نسيبك، معناتها صديقه ابنه كانت صحفيه في فوكس نيوز وكانت تخرج مع ابنه وقت اللي ابنه معناتها متزوج، حتى كسفيره في اليونان، راهي حاجات بتاع نيبوتيزم موجوده لم ترجع بنا للقرن 19، وين كان معناتها وزير الخارجيه يشري المنصب بتاعه في القرن 19 كانت تشرى المناصب. هذا رجعنا للوضع هذا نحن اللي هي دولة قائمة على الزبونية، قائمة على الكليونتيليزم والعلاقات الشخصية، تضرب الجانب المؤسسي اللي هو نجم نقوله أمر غير معتاد على الأقل في القرن الأخير بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا يزيد ضعف، لأنه في النهاية حتى القيادات العسكرية واختيار القيادات العسكرية سيتأثر بالعلاقات الشخصية ليس الكفاءة والجانب المؤسسي. والاستقالات اللي نشوفوا فيها على مستوى المؤسسة العسكرية، على مستوى وزارة الحرب، على مستوى الاستخبارات الآن مسؤولة كبيرة اللي هي تكون من كينيدي الوزير الصحة الحالي أيضا استقالت من المخابرات، معناتها وكالة المخابرات العامة الناشونال انتليجنس ايجنسي مش السي اي اي، يعني هنا نتحدث عليه. إذا كان مش راضي عليك الرئيس على مستوى شخصي ستذهب، مش مهم أنت قاعد تقدم في أداء أم لا، وهذا وضع يؤدي سيؤدي لاهترائه بالضرورة. أعتقد أنه يتجه الانتخابات النصفية في وضع صعب، ترامب والمجموعة التي معه
3: يتجه الانتخابات النصفية في وضع صعب، في وضع برشة تقارير تحليلات وكتاباتكم كما اللي انطلقنا منها خليفة تتحدث عن مفارقة سياسية هكا يسميوها اللي قاعد يواجه فيها اليوم ترامب، والمفارقة هذه قاعدة تصير بصفة وبنسق متزايد. شنو تقول المفارقة السياسية هذه خليفة اللي كتبوا عليها وحكوا عليها في الصحف الأمريكية وكبرى الصحف الأمريكية والتحليلات، أنه كلما تعززت سيطرة ترامب على الحزب الجمهوري تراجعت شعبيته لدى الناخبين المستقلين والرأي العام الأوسط؟ تفضل.
7: هو طبيعي كلما اشتد التنافس في علاقة بهذه الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات النصفية، كل ما كان الصراع شديدا، ونسمع في لغة الخطاب على الأقل اللي موجودة، كلما كان ذلك يساهم دليل على الأزمة والانقسامات داخل الحزب الجمهوري، وهذا اللي مش يضعفه في علاقة بالانتخابات الأمريكية النصفية القادمة. لأن وقت اللي نشوفه حتى النسب بتاع صبر الآراء اللي قالها ملك الأرقام نور، يقول لك في عموم الأمريكان نسبة الرضا عليه 35%، أعتم الدنيا بشكل كبير برش، وداخل الحزب الجمهوري 79% 79%، نحكي على 79%، 79% بما فيهم ثلاثة تيارات داخل الجمهوري، وهو نحكي عليهم أنا ثلاثة تيارات الموجودة تو داخل الحزب هذي. وهذي رغم نشوفوا البهرج اللي يقوموا به الأنصار متاعه اللي حسموا المعركة الأولى والتمهيدية داخل الحزب من أجل الترشح، فإن ذلك سيقضم من شعبية الحزب وقت اللي تكون الانتخابات التمهيدية في علاقة بالديمقراطيين وفي علاقة بالناخب الأمريكي. الكاتب والمحلل السياسي توماس فريدمان حكى وحذر هو من عملية تطهير واسعة النطاق لإقصاء الأصوات التي ترفض التضحية بالمعايير الدستورية لصالح الرغبات الشخصية للرئيس ترامب. وفعلا البارح معتها وحكى لها طارق عملية السحق اللي تعرض لها أحد المرشحين اللي ما هوش محسوبين على الشق الترامبي الشق ذي، لأنه هو فريدمان شنو يقول، هو يقسم الخارطة الداخلية للحزب الجمهوري إلى ثلاثة تيارات ولا خطوط أساسية. التيار الأول يرفع شعار لا لترامب أبدا، هذا لا تيار معناتها لا لترامب أبدا، وهذا يرفض معناتها تقريبا هذا يمثل المحافظين التقليديين اللي مثلوا الحزب الجمهوري، واللي للأسف معناتها هذا حسب فريدمان في إطار ماشي نحو التآكل التيار هذا شيئا فشيئا، لأنه يمثل على الأقل عقلية الجمهوريين القدامى المحافظين اللي عرفناهم في الأحزاب الجمهورية المتتالية. ثم التيار الثاني هو من الجمهوريين اللي لا يتبنون اللي يتبنوا شعار أمريكا أولا، واللي هم مع السياسات الاقتصادية لترامب، لكن ضد المساس بالدستور الأمريكي وضد السياسات متاعه الخارجية، ومن ضمنها الحرب على إيران والذهاب في تحالف قصوي مع الكيان الصهيوني من أجل وخاصة مع نتنياهو في حد ذاته. ثم التيار الثالث واللي هو يرفع شعار ترامب أولا، والتيار هذا هو التيار قريب نقول الولاء والبراء، وفعلا مع عبارة تيار الولاء والبراء، لأنه ولاء مطلق لترامب واللي يعتبر الولاء ليه مقدم على المؤسسات والقوانين والأعراف التقليدية للبلاد والحزب السوري، وهذا هو الحزب بتاع ما هذا الأكثر تطرفا في الجانب هذا. هذا توماس فريدمان العارف المحلل السياسي والعارف بالداخل الأمريكي، ويحكي على عملية هذه الخارطة الداخلية والانشقاقات والانقسامات اللي موجودة داخل الحزب الجمهوري، وللأكيد النتيجة ما نشمش نشوفوها معتها في الانتخابات هذه النصفية، لأنه للأسف بالمال الصهيوني ومال اللوبيات الصهيونية لازم نحكي عليه وحكيت عليه سابقا، وبتدخل ترامب شخصيا لسحق أي مرشح من التيارات المختلفة داخل الجمهوري والإبقاء على التيار الوحيد اللي هو ترامب أولا وليست أمريكا أولا، هذا راهو مش يضعف الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية.
3: شكرا لك خليفة شوشين، نور الفارسي، طارق الكحلاوي، فاروق السويسي، وإيمان الشابي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، كانت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
0: هنا تونس.
10: بوبليسيتي.
11: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
12: ديوان فام فلاش نيوز
13: موجز الثانية. ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفتي، وزير الخارجية المصري بدر عبد العطي، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطف يؤكدون رفضهم جميع أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي باعتبار ذلك عاملا رئيسيا في تأجيج التوترات وإطالة أمد الأزمة، مجددين دعمهم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار زمني محدد بما يهيئ وظروف لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية. وأوضح البيان الختامي المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري الرابع لآلية دول جوار ليبيا الذي عقد بالقاهرة أن مصر استضافت اجتماع وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا للتشاور حول آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وبحث سبل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار وتحفظ وحدة ليبيا وسيادتها. سفارة تونس في بغداد تفيد بأنه تم الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين بغداد وتونس إلى يوم 28 من مايو الحالي لأسباب فنية. وأشارت السفارة في بلاغ لها اليوم إلى أنه تم الشروع في بيع التذاكر بالنسبة للرحلة الأولى والرحلات التي تليها أسبوعياً. المديرة الجهوية للتشغيل وتكوين المهني بصفاقس نورة زيدي تفيد بأن مسابقة المتكون المبادر لسنة 26 و2000 تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة لدى المتكونين المراسمين بمراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، بما يساهم في ترسيخ روح المبادرة والتشجيع على بعث المشاريع. ووضحت أن المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقط الزي تحتضن اليوم ويحتضن غدا تصفية الدور نصف النهائي الإقليمي للمسابقة بمشاركة متكونين من 9 ولايات. وأضافت أن هذه التصفيات ستفضي لاختيار 20 فكرة مشروع فردي أو جماعي من بين 95 متكونا مشاركا، وذلك للتأهل إلى المخيم التدريبي والتصفية النهائية التي ستحتضنها مدينة الثقافة خلال شهر جوان المقبل.
14: ننظم نصف النهائي نتاع مسابقة وطنية بادرة عملتها وزارة التشغيل والتكوين المهني للمتكون المبادر، يعني المتكونين المرسمين يقرأوا حاليا في مراكز التكوين المهني عملوا أفكار مشاريع ما بين اليوم وغدوة باش يتعدوا على اللجان في الدور هذا نصف النهائي. اليوم ثم 95 فكرة مشروع باش تعرض على اللجان في التصفيات هذه، باش نختاروا من 94 هذوما 20 تكون مشروع باش يتعدى الدور النهائي اللي باش يتم في مدينة الثقافة في تونس حتى شرف سيد الوزير إن شاء الله في شهر جوان. 20 من كل إقليم باش يتم يعني تمويلهم كيف المراكز المشاركة، يعني خطرة هي مراكز كل مركز شارك مجموعة من المتكونين متاعه، المراكز اللي باش يربحوا المتكونين متاعه في النهائيات باش يتم تمويل فضاءات للمبادرة. ثم جوائز، هي جوائز باش ياخذوها، هي جوائز مش مالية مبدئين عينية باعتبروا أنه هي رمزية شوية تشجيعهم على الفكرة دي، أما الإكزرسيس والمرافقة اللي صارت لهم والتكوين وكيفاش يقدم مشروع ويتعدى على اللجان هذاك اللي حشنا به. وإحنا كوزارة التشغيل بطبيعتنا عندنا التمويل متاعنا وعندنا الخطوط قدرت ربي نتبناهم في تمويل المشاريع اللي باش يكمل.
13: وأشارت زيدي لأن المشاريع المشاركة في المسابقة تتسم بالتنوع وترتبط أساسا باختصاصات ومجالات تكوين المشاركين، حيث تشمل أفكارا في مجالات التكنولوجيا والابتكار إلى جانب مشاريع جديدة تستجيب لاحتياجات الجهات وتراعي خصوصياتها ومتطلباتها التنموية، بما يعزز فرص تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وقادرة على خلق قيمة مضافة.
14: بالنسبة للمشاريع هي متنوعة، ثم دي ستارت اب، ثم مشاريع عندها علاقة بمجالات التكوين نتاعهم، وثم مشاريع أفكار يعني جديدة ما عندهاش علاقة بالتكوين نتاعهم لكنها عندها علاقة يعني بالبزوا نتاع الجهة.
13: في العالم مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين مساء أمس جراء انهيار مبنى يتكون من 4 طوابق بمدينة فاس المغربية. أوضحت السلطات المحلية وفق تصريحات عالمية أن عمليات البحث متواصلة للعثور على أشخاص يحتمل أنهم ما زالوا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أنه تم إخلاء سكان المباني المجاورة كإجراء احترازي تحسبا لانهيارات أخرى محتملة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية خيرو. أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيم، إلى اللقاء.
10: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
15: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
10: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
16: صوتكم
10: ديوان فام فلاش سبور.
17: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بمسابقة كأس تونس لكرة القدم، اليوم الموعد مع الدفعة الثانية لمباريات الدور ربع النهائي 3:30 تلاشية في بوحجلة. بعد بوحجلة يستضيف الترجي ماتش بتحكيم نزال الطيف وهيثم قيرات في تقنية الفار، وفي ملعب سقيط الدير تقدم سقيط الدير يستضيف شبيبة العمران ماتش بإدارة سيف الورتاني ومجدي بلاغة في تقنية الفار. زوز مقابلات منقولة على ديوان سبور. البارح كانت لعبة الدفعة الأولى، نادي الصفاقسي تأهل لنصف النهائي بعد الانتصار 2-1 على الملعب الجابسي بعد التمديد، وأيضا الترجي الجرجيسي ينتصر 2-0 على النادي البنزرتي. النادي الصفاقسي باش يواجه نهار الأحد 24 ماي في نصف النهائي بالنسبة للكأس ديما الترجي الجرجيسي، والترجي الجنوب كما قلنا انتصر على السي ا بي، ومواجهة اليوم بالطبيعة الزوز منتصرين في زوز مقابلات باش يلعبوا ضد بعضهم في الدور نصف النهائي. في الترجي الرياضي التونسي هيئة الحكماء تصدر بلاغ عبرت فيه على دعمها المطلق لرئيس النادي حمدي المد، بالهيئة حذرت في ذات البلاغ من اللي اعتبرتهم زارعي الفتنة والبلبلة داخل صفوف النادي. في الأخير دعات الهيئة أحباء الترجي إلى التحلي بالرصانة والتعقل. الرابطة المحترفة الثانية بالنسبة للمقابلات متاع البراج متاع الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، صدرت التعيينات اليوم نهار الاثنين الأربعة متاع العشية في حمام لم، في نادي حمام لم يستضيف اتحاد تطاوين، وفي جابس الملعب الجابسي يستضيف مستقبل القصرين. مقابلات باش تكون منقولة على ديوان سبور، وفي صورة انتهاء الوقت القانوني بالتعادل باش يتم اللجوء مباشرة إلى لكالات الترجيح. في الباسكت النادي الافريقي وصل البارح الى العاصمه الروانديه كيغالي للمشاركه في مسابقه البال الافريقي باش يواجه نهار السبت بعد غدوه نادي اهلي بنغازي انطلاقا من الساعتين متاع العشيه. رئيس الجامعه التونسيه لكره اليد كريم الهلالي في تصريح لديوان فام اكد انه اودع رسميا ترشحه لانتخابات المكتب الجامعي لكره اليد، ومعاه قائمه فيها الاسماء التاليه. طبعا هو كريم الهلالي رئيس قائمه، معاه ايضا ليلى الزراح، حلمي الدريدي، زياد نطاط، هيثم السويسي، عدنان العويان، سامي حمرون، هاله الشمساوي، ايمن الجابسي، حازم المنصوري، ماهر عثمان، هناء الجناوي، لطفي المكني، محمد علي الزياني، احمد المبروك ومريم علولو.

0: الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقبل ما نبدأ ونقدم شكر خاص للي فان اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفع كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، وإحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبارتاج. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم باش تهزنا لأمستردام، عاصمة هولندا، ومعناها مدينة القنوات والجسور والقصور اللي تبنات من مدة 9 قرون التالي. ولعلمكم أنه أمستردام هي أكثر المدن اللي يستعملوا فيها الدراجات، 400,000 بسكليت يدوروا كل يوم في الشوارع متاعها، وإلا في محيطها اللي بكل حقول متاع زهور التوليب. لكن الشباب الأوروبي ما يجيش الهولندا فقط على قنواتها ودراجاتها وإلا أزهارها ومحوستها، وإنما يجي على خاطرها أكثر بلدان القارة العجوز تسامحا مع المخدرات بالطبيعة. والتشريع اللي ساري به المفعول فيها بخصوص الستاتل ماهوش كما في سائر أوروبا، وبالتالي الشبيبة عندها الحق باش تجي تفتل وتتناول ما لذ وطاب وترعى من الحشيش والقنب الهندي، أما الغبابر لا. والأكثر من هكا يلزمكم تعرفوا أنه أي مواطن عنده الحق في 5 غرامات زطلة، وينجم يزرع 5 نباتات مخضرة إذا كان يحب، 5 نباتات ما أكثرش لاستهلاك الخاص. تمشي وش الكلكم تقلعوا الهولندا. بعد هالمقدمة الحشائشية ندخل في قضيتنا واللي تتنزل فيها السياق هذا، بما أنها باش تعرض عليكم وقايع عندها علاقة بالعصابات الإجرامية الناشطة في العاصمة الهولندية. وما تستغربوش كي نقولوا لكم أنه أعتى وأشرس العصابات في أمستردام هي في يد مواطنين من ذوي أصول مغربية مش مغاربية، معناها مراركة، والمراركة كونوا مافيا أخطبوطية متخصة بالطبيعة في تجارة المخدرات وفي بيع السلاح زادة، وبالطبيعة عندها علاقات وتيدة بالجماعات الإرهابية العالمية، علاقات مصلحة بالأساس. في نفس الإطار يلزمكم تعرفوا أن هالعصابة هذه رمات عروقها بالقدا في هولندا ومتغلغلة فيها مليح في كل الأوساط، ويسميوها موكرو مافيا نسبة للمغرب.
1: Grâce à l'accès aux messages cryptés, il est à présent clair que l'histoire de la Mokro Mafia devient de plus en plus complexe. Ce qui était connu jusqu'à présent n'est que la partie visible de l'iceberg, et le grand public en découvre tous les jours un peu plus. La liste des protagonistes ne cesse d'augmenter, et les cartes sont rebattues en permanence, en vue de la prise de contrôle de la pègre aux Pays-Bas et en Europe.
0: وأغلب جنودها من الجالية المغربية، واللي تعتبر سادس جالية من حيث الحضور على التراب الهولندي، بقرابة 400,000 نسمة من الجيل الأول والثاني. والمكرو مافيا هذه مستحوذة على سوق ليدروغ دو سانتيز، يعني المخدرات التركيبية، واللي منهم الميتانفيتامين ومشتقاتها. وكيما تتصوروا بحكم اللي بلجيكا ماهيش بعيدة على هولندا وتتسمى هي المنبع الأصل وهولندا الفرع، علما وأنه ثم 600,000 مغربي من الجيلين في المملكة البلجيكية، ويخليوها المكرو مافيا متسلطنة على الانحراف في الزوز بلدان، يعني هولندا وبلجيكا. ولهنا ندخل في مجريات الأحداث. وقايع القضية بدأوا في 7 أوت 2010، في نهار الاستعراض متاع المثليين الجنسيين، إناث وذكور. والاستعراض

0: تعراض هذا يسميوه لجاي برايدز، ويضم خلف الشواذ لبي سيكسويل يعني ثنائي الجنس، وليترون سيكسويل زادة يعني المتغيرين جنسيا. الحاصل القوات المسلحة الجنسية كلها غادي. وباش ما نفوتكمش بالحديث، المهرجان بتاع الجاي برايد يجي وهم البلايس الكل وتتلم عليه حظبة كبيرة، وهوك المعنيين بالأمر والمهتمين والفرايجية وقيادة الأحوال يهبطوا على الحدث ويتلموا معاهم هكا الهوثلات اللي كل ملح ما يغيبوا على طعام، من سراق، تفتافة، كرافة، نطارة، ودي براكور، وبيعت مخدرات بتبيعة، ومترصدي الفرص بأنواعهم. في نفسك النهار متاع الاحتفال يعني 7 أوت 2010، وفي الليل رابر هولندي معروف اسمه ميستر بروبس مع صديق وزاد رابر كيفو، وفي وسك الحظبة اللي حافلة واحد متعدي وتنبش في فليكس تخل فيه من تالي تقول كرهبة، وفي ساعة مشعلت بيناتهم وتماكن وتخانقوا ولا صياح وكشاكش طالعة وركحة البونية ما بين فليكس والسيد هذا اللي متخانق معاه. الحاصل ولات فوعة وتلمت الناس تتفرج، وبالتبيعة دخلت الحزازة وجات لحمية، لأنه 4 شبان على الأقل دخلوا فيها العركة هذه وركحوا في فليكس، شاي بالبونية شاي بالمشتة جابوه يتمرغط في القاعة. وكالعباد دخلت بعضها ولا سياح وبرشا منهم هربوا لأنه العركة بدأت تكبر. ولهناها كالرابور اللي اسمه ميستر بروبس يعني صاحب فليكس كان وجه معروف جدا في هولندا، والشباب الكل يحبوه. هو زادت خلف العركة على أساس باش يحز من الأول، في باله باش يقدروه على خاطره مشهور، لكن جاتو بوني على جديقه من كثر القوة متاحة بخ الناس بنصيترة دم. وفجأة تسمع صوت متاع انفجار مدوي في وسطك الشارع، الدنيا الكلها سكتت في لحظة، والناس وقفت جامدة تتسائل شنو اللي صار. هو ما هكاك فيها كالبهتة ويتعاود انفجار آخر، وفي الحقيقة ما هوش انفجار، طلق ناري والكرتوش ولا يخيط. اشنو اللي صار؟ هاو جايكم الحديث. في نفس الإطار من عركتك الأربعة شبان والزوز رابارات، اللي أطلق النار هو شاب من اللي مشاركين فك العركة، أسمر بزقيقي يوزن 50 جرام، جبد مسدس وضرب بيه مباشرة فليكس على ساقه وجابه ملتوخ، والدم فيع نفورة من فخذه، وكمل طلقتين أخرين على الأقل في الاتجاه متاع الرابير الثاني يعني مستر بروبز. وفي وميك البلاصة بكلها فرغت فرفر، العباد هربت وطارت كالحمام. الحاصل هكا الرابور فليكس بقى شهادة فخذ وينين، وصاحبه يعوم ويغطس في دمه لا تعرف عليه لا حي لا ميت. في ترابط الأحداث، الطامة والعامة هبطت وجاء الأسعاف وهزوا فليكس اللي خرج منها بنقبة في عظم الفخذ متاع ساقه. بالنسبة لك الرابور ميستر بروبس هزوه في غيبوبة أقرب للموت من الحياة. المسكين تضرب برصاصة في الكبدة متاعه والأخرى في كلوته، لكن باش يمنع بأعجوبة ويحرز له معروف وشخصية وطنية، وعلى هذاك خرجوا له هكا الطب المخبين في وسط القجرات. والخبر كما تتصوروا في ساعة ما فاح وبداوا به نشرة الأنباء الليلية، ووزير الداخلية هو اللي خذا المسألة على عاتقه. بطبيعة الحال الشرطة انطلقت في التحقيقات وتحصلت على شهادات قليلة تقول أنه اللي قاموا بالاعتداء وخاصة الشخص اللي ضرب بالفرد الملامح متاعهم مغاربية، والتحريات المكثفة اللي قاموا بها الأمنيين مكنتهم باش يتأكدوا من هوياتهم، وشدوا 3 من أصول مغربية. ورغم اللي كانت عندهم قناعة أنهم هما اللي شاركوا فيها كالعركة، حتى واحد من الحاضرين عليها ما حب يشهد ضدهم، وشهود العيان كانوا مئات وعقلوهم الكل. لكن شكون اللي باش يحل فمه ويشهد على عناصر ينتميو المافيات هولندا، وبالتحديد للعصابه متاع المكرو مافيا اللي حكينا لكم عليها؟ وشكون اللي باش يشهد ضدك اللي ضرب الزوز راباريت ومعروف في كل الاوساط الاجراميه؟ معناها اللي باش يحل فمه يلقى روحه مقطع طروف طروف ومطيش في الهيرينغ راخت، وهذايا اشهر كانال في امستردام. ولهنا نتعرفوا على هالشخصيه واللي باش تكون محورية في قضيتنا. أشكون هالشخص هذا ومانا كان على الخرش؟ بكل بساطة اسمه رضا بن ناجم، واللي يسمع باسمه يمكن الرعب وإلا يمشي يجري طول للتواليت، رغم اللي ليلة الواقع عمر وقتها 19 سنة. إذن كيفاش في السنة ذاك ولات عنده هالسمعة متاع المجرم الكبير، وكيفاش وصل بسرعة لأعلى درجات الانحراف بمفهومه الشامل؟ رضا بن ناجم هذا تولد نهار 27 مارس 1991 في حي من أحياء أمستردام، واللي فيهم حضور كبير للجالية المغربية، وبالتحديد ترعرع في بوسون لومير، وهي دائرة من الدوائر القديمة للعاصمة الهولندية، واللي بدأت من أوائل ثمانينات القرن الماضي تستقطب في القادمين من شمال إفريقيا وأساساً من المغرب. ومش لازم نحكيه على ظروف الحياة في الحوم هذه، واللي هي على شكلة البلدان الأوروبية الأخرى كما فرنسا، معناها تلمت فيها هالفئات هذه واللي بنات وشيدت وخدمت، لكن عاشت في الظلم والتهميش والعنصرية. في نفس هالإطار بوري ذا بن ناجم تولد في الدار البيضاء، وأمه أصلها من كتامة في جهة طنجة، وكبرت في تطوان، ودوب ما عرسوا في أوائل ثمانينات القرن الماضي قروا باش يهاجروا، واختاروا هولندا على أساس أن وقتها كانت قبلة العديد من المغاربة اللي تبعوا بعضهم بطبيعة الحال، كما كانت فرنسا بالنسبة للمهاجرين متاعنا. بوريضا وأمه كي خلطوا لأمستردام واستقروا فيها، بداوا يكونوا في عائلتهم، وجابوا كما قولوا سرسوت صغار، خمسة بالتمام والكمال، ثلاثة أولاد واللي منهم رضا وزوز بنيات. رضا البو رغم صعوبة الحياة كان يحاول باش يوفر لهم الظروف باللي يقدر، وهوك باش ما يقطعوش السيلة مع المغرب شراء بورتمان في تطوان ويهزهم الصيف للصيف يعدي وشهير. بالنسبة للخدمة متاعه كان عامل نظافة، أما زاد يعمل ضربات متاع مرمى باش يعاون روحه، وحرص على أنه صغاره يبقاو متجذرين في أصولهم. مثلا ولده رضا بن ناجم كان كل نهار سبت يبعثوا للكتاب باش يحفظ القرآن ومنها العربية، لكن هو من الصغرى كانت عنده مشاكل كبيرة متاع اندماج في المحيط المدرسي، وخاصة مع التلامذة الأخرين. وعلى فكرة رضا بن ناجم تقيد في مدرسة ميلتاتيولي في أمستردام على اسم شاعر وكاتب هولندي من القرن التاسع عشر، والمدرسة هذه كانت عندها سمعة خائبة، وهو بطبيعة الحال كانت عنده ديسليكسي يعني عسر في القراءة، واللي خلفته له جملة من العقد وتثبت له في عيداءات في المكتب متاعه، واللي زملائه كانوا يتمسخروا عليه وخاصة من جرمه لأنه صغير برشا بالنسبة لعمره، ويضحكوا عليه كل ما ينطق اللغة متاعهم بصعوبة. لكن الإشكال ما هوش لهنا، المنعرج الكبير اللي صار في حياة رضا بن ناجم هو الخلاف اللي ظهر فجأة ما بين بوه وامه وقت عمره 8 سنين، وكان شاهد عيان على العرق والمعروك متاعهم، وبالطبيعة أزم الأبعد الحدود، والمشاكل متاعه تفاقمت وكثرت حتى لين أم وبوه طلق. والأم بطبيعة الحال خذت الحضانة، والمسكينة لقات روحها في وضعية لا تحسد عليها، ورست لها تعاني فيها كالخمسة صغار، والبو تقريبا ما يعاونهاش. ورضا بطبيعة الحال باش يتعبها برشا، لأنه ما كمل دراسته الابتدائية كان بشق الأنفس، ومقرا كان عوايمين ثانوي ما نجمش روحه، وخرج بطبيعة الحال من المكتب، وأمه باش تتلزت قيده عام 2007 في مؤسسة خاصة بالأطفال اللي عندهم صعوبات في التعلم، أما شنو خاصة بالاسم لأنها متاع الحاكم وبلوشي. وفي هاك المؤسسة هذيك رضا بن ناجم تعلم فيها قواعد الانحراف، وأمه حاولت باش تمنعه خرجته من غادي، وقيدته في مركز تكوين مهني باش يتعلم الطبخ، لكن يبدو أن رضا بن ناجم اختار طريق آخر. في المرحلة هذه من حياة رضا بن ناجم بعد ما مات بوه، لا عاد يمشي الكتاب، لا عاد يحضر الاجتماعات اللي يعملوها المغاربة في الحوم اللي فيها الجالية متاعهم باش يسمعوا مشاكلهم ويحاولوا أنهم يتعاونوا ويساعدوا بعضهم. رضا مش ما عادش يحضر برك، ولا منعزل وغاطس في أفلام المافيا والقتلة والمجرمين، وأولهم السلسلة التلفزية كورليوني واللي تحكي على أكبر عائلات الكوزانوسترا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه ما بين الخيال والواقع ثم خطوة صغيرة، ورضا بالنجم عملها بدون تردد. بدأ المسيرة متيعه بالسرقة وعمليات السطو المسلح أحيانا والعنف بطبيعة الحال وبيعان المخدرات. واللي شفعلوا في هاك الفترة هذيك أنه قاصر هاوك يعدي نهايرين 3 ساعات جمعة في الإصلاحية ويخرج، لكن ملامح المجرم بدأت تظهر عليه، ورغم قصر القامة متيعه وجرمه صغير ما كان يخاف من حد وما يوخرش وما يردهاش التالي. وبما أنه ما ينجمش يواجه اللي أقوى منه بدنيا كان يحوس بسكينة أو 2 وألا أكثر، وما يترددش بالكل في استعمالهم الأتفه الأسباب، وهوك عاد اللي شلطوا ولا يدغروا يبعثوا طول البلوك. ملخص الحديث، رضا بالناجم ولات عنده سمعة متاع شريمة بلاه وقاتل متوحش، والناس الكل تهابوا ويتباعدوا من بلاه. في مجريات الأحداث من أحياء رضا بالناجم باش يولي مغروم بكل ما عنده سيلة بالمجرمين والسلاح وعصابات المافيا، وكان ملازم واحد مغربي كيفه عنده نفس الطموحات الإجرامية اسمه سعيد يزيدي، ومعاه باش يكتشف المسدسات ولا عنده كحكاح وديما تحته باستمرار، معناها فرد. ومعاه الشخص هذا يعني سعيد يزيدي باش يعمل سلسلة من البركاجات الدامية واللي خلفت موجة من الاستياء والغضب في هولندا. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم.
1: تكنيك، فيزيك، تيكوتاك وتكتيك، تيكوتاك وتكتيك. مغروم بالكرة والستاتيستيك، المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم، التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
2: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشد معكم 2 الجمعية حاضرة، والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
3: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على الياني جيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريد طور عالمك.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي خصصناها الواحد من أعتى المجرمين اللي عرفتهم الجالية المغربية في هولندا وبالتحديد في العاصمة أمستردام. المجرم هذا اسمه رضا بن ناجم، واللي بعد طفولة صعيبة وإخفاق دراسي وأم وبوم طلقين باش يدخل العالم الانحراف من بابه الكبير. سرقات سطو عنف وهو مازال قاصر، من الأول بداها بسكينة ومن بعد باش يولي بالفرد متاعو وما يتردد حتى لحظة في أنه يطلق النار لأي سبب كان. أول الضحايا متاعو اللي منعوا بأعجوبة من الموت هما زوز مغنيين متاع راب مشهورين برشا في هولندا، واحد اسمه مستر بروبز والآخر فليكس. أطلق عليهم النار، واحد جاتو كرتوشة في الكبدة والأخرى في الكلوة والثاني نقبت له فخذه. لكن هذه البداية ومازال فيها المرحلة هذه من القضية. ونهار 6 جوان 2011 رضا بن ناجم كان قاعد مع أولاد حومته على بعد 5 متر من باب البلاصة متاعهم، وأثناء الحديث صارت نبزيات بينه وبين واحد منهم، وفيس عمل حكاية كبرت وبش تولي خنيفري. ولهنا رضا نطر طلع يجري لدار مجمعة ما فهموش شنو يحب يعمل، لكن دوب مهبط تجبد فرد وطول ضربك اللي تعارك معاه بكرتوشة جات في ساقه، ورغم مجهودات الشرطة الكل ما نجموش يثبتوا عليه أي حاجة. أشكونوا اللي بش يشهد ضده؟ وخلف هذا قانون الصمت هو السائد في الجالية المغربية. كلمة لا، زيتنا في دقيقنا. في مجريات هالأحداث وبعد أقل من 6 أشهر على هالواقعة، رضا بن ناجم هو وزوز منحرفين من شلته يعني مغاربة كيفو وأسماءهم على التوالي حاسي وعصام لبسوا ديك أقول معناها أقنع غطاوا بها وجوههم، هزوا سلاحهم واقتحموا حانوت متاع صيغة في قلب أمستردام، ومش في الليل، في النهار جهار بهار وفي طنبك القايلة. وعلى فكرة هالسايغي هذا اللي دخلوله معروف اسمه فريد هوند، والمسكين ما هوش أول مرة يتسرق مستانس. ورضا بقى يهدد فيه بالفرد هو وصنعه، وحاسي وعصام بداوا يعبيه في المنهوب في ساك شرك وخواتم وبراسليات ديامونت وذهب. وبحكم اللي هالسايغي هذا صاروله قبل عمليات مشابهة، خذا حذره وشراه كارابينة باش يدافع بها على روحه. وهذاك هو اللي صار، رضا وصحابه هزوا هكساك بالسياغة وجاءوا خارجين، وكانت عندهم فيسبا خلاوها بجنب الحانوت، لكن السايغي ما فلتهمش وخلطت عليهم وبظهروا كالفيسبا متاعهم ما حبتش ديماري، وبالوقت أطلق عليهم النار وهما زادة بظهرهم ما جات فيهم حتى كرتوشة. ولهنا رضا بن ناجم زادة أطلق عليه النار كيف كيف السايغي منعها بقدرة قادر، وبما أنها هكا الفيسبا ما حبتش تخدم وخايفين من الكرتوش متاع الساغي أعطاه على ساقيهم وما خلاه وراهم كانت دويات متاع الكرتوش. لكن هما هاربين باش يجيوا كفوا غرزة مع البوليسية، وكيف كيف صار بيناتهم تبادل متاع طلق ناري، لكن ما تمس فيها حد. وهكا الثالوث يعني رضا بن ناجم وصاحبه حاسي وعصام اتفرقوا كولاد الحجلة، معناها كل واحد شاب في ثنية باش يشتوا الانتباه متاعك الأمنيين، وغابوا في وسط كالونه جو الزناقي. في تواتر هالأحداث الأمنيين باش يلقيوا القبض على صحاب رضا بن ناجم يعني حاسي وعصام، وشدوهم بالمسروق الكل وما خلاو لهمش الوقت باش يتخباو. لكن رضا وحسب شهود عيان اتمكن باش يفلت من قبضة الأمنيين. اش عمل؟ ادخل المطعم متاع أكلة سريعة ومفتون بيه حد وتكمن دماغلة وبقى ياكل بكل برود الدم وكأن شيئا لم يكن. وفي نفسها كليلة اللي صار فيها البراكاج، التلفزة الهولندية عملت برنامج خاص على رضا بن ناجم وهكا البراكاجات متاعو، وتفرجت فيه هولندا الكل واعتبروه لانمي بيبليك نميرو أ يعني عدو المجتمع رقم واحد، علما وأنه في الوقت ذاك ما غلقش 21 لكن زاد في الطول ولا 170. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه صحاب حاسي وعصام تمت محاكمتهم واخذاوا على التوالي 12 سنة و8 سنين. في نفس الإطار من البحث على رضا نجم، الشرطة تمكنت من رصد التحركات متاعه ونهارت الواقعة، يعني السطو على هكا الحانوت متاع الصياغة، وهذايا من خلال الهاتف الجوال متاعه اللي تم به الرصد متاع تنقلاته، وعرفوا الأماكن الكل اللي مشالها. لكن من بعد الإشارة هذه اختفت تماما، وهذا كدليل أنه غير البيوس متاع بورتابلوه وعملها باسمه واحد آخر. ولهنا البوليسية ما ينجموش يحدوا المكان متاعه ويشدوه، والإشكال أنه الشهادات والصبة كانت شحيحة لأبعد الحدود في الجالية المغربية، وكما قلنا لكم الصمت عندهم هو القاعدة مش الاستثناء، وخلف هذا الناس تخاف منه، وحتى حد ما هو مستعد باش يعطي معلوم عليه. ولهنا الشرطة متاع أمستردام عملت مكافأة تشجيعية تحل بها الأفواه، مكافأة ب5000 أورو لأي واحد يعطي معلومة تمكن من القبض على رضا بالنجم. في مجريات الأحداث، رضا بالنجم بقى متخبي من بلاصة لبلاصة، وبطبيعة الحال الفلوس نقصت ولا يلوج على طريقة يصور بها الحنينات باش يعيش، ووقتها باش يحط أول الخطوات متاعه في منظومة المافيا المغربية متاع هولندا اللي سبق وحكينا لكم عليها، وباش يولي أنتيور أغاش، يعني قاتل مستأجر، وماهوش بعيد على قاتل متسلسل. الفرق الوحيد اللي بيناتهم أنه القاتل التسلسلي يقتل من أجل القتل، هذاك كيفه، لكن القاتل المستأجر كل روح يطيحها ياخذ عليها مقابل. وباش ما نفوتكمش بالحديث، من جملة القتل المستأجرين متاع المافيا هذه هو واحد اسمه رضوان بوتاكا، لكن الظاهر فيه خان القضية، السيد ما عادش عينه باش يخدم فيها المنظومة، وما في بالوش أنه اللي يدخل للمافيا ما يخرج منها كان مقتول وملوح في زبلة ولا في قمة، هذا إذا كان ما رضموهش. وعلى هذاك تم تكليف رضا بالنجم باش يقتل رضوان بوتاكا هذا مقابل 30,000 أورو. في تسلسل هالأحداث، والنهار 22 أبريل 2012، رضا بالنجم دخل القهوة في أمستردام فيها سوسور عاملينه للشياشة، ودوب مهبط الدنيا كلها مغبنقة بالدخان، وما تسمع كانت بقبيق وتقرقير متاع الشيش. رضا بدا هابتك الدروج بالسياسة بالسياسة، ورمى عينه على الحرفاء اللي قاعدين، وكحل على بوتاكا والقاه بيناتهم، وعلى فكرة كان في يده تليفون، واللي كلم فيه يقود فيه ويوري فيه بالميلي البلاصة اللي فيها الشخص اللي باش يقتله. وباش ما نطولوش عليكم، رضا وصل قدام الطاولة متاع بوتاكا، جبد المسدس متاعه بكل برود الدم، وهداله شركة متاع كرتوش في صدره، لدرجة أنه الدم فيع ومعاه الدخان متاع الشيشة، والسيد تكب كبة واحدة والدنيا خادت، وكان نهج ولا جري وركيد وسياح. في نفس الإطار اللي صارت فيه التصفية متاع رضوان بوتاكا، يلزمكم تعرفوا سبب الحقاني اللي خلى المكرومة فيها تتخلص منه، لأنه الحكاية ما هيش متاع أهواء وكيف، وثم تفسير موضوعي للقرار هذا، والمشكل يتمثل في أنه السلعة وصلت للبورد متاع أنفيرس في بلجيكا واختفت ما بين يوم وليلة. الجماعة كانوا مجندين يستناو فيها لكن ما خلطتش، وهالسلعة هذه فيها 200 كيلو من الكوكايين، وما هيش تشيشة ولا تريف، معناها تقوم عليها القيامة وتصير حرب إذا لزم. وبطبيعة الحال أصابع الاتهام طول توجهت الرضوان بوتاكا هذا، واللي كان صديق وفي التاجر مخدرات اسمه جوينيت مرتا، واللي كان مكلف بالترافيك الكل في المكرومة فيها. بعبارة أوضح، بالنسبة للقياديين متعاك المنظمة المافيوزية المغربية، جوينيت هذا تحالف هو بوتاكا وسرقوا هكا الكوكايين باش يبيعوها لحسابهم الخاص، ورغم اللي ما عندهمش أدلة كافية على تورط الزويز في الحكاية، الكرتوش هو سيد الموقف. وعلى هذاك زوز بارونات من المكرو مافيا، واحد اسمه عبد الحميد والاخر حسين ايت سوسان، وعلى فكرة السيد هذا رجل أعمال ورئيس جمعية متاع كرة قدم، وهما اللي كلفوا رسميا رضا بالنجم باش يصفي رضوان بوتاكا. في تعاقب هالأحداث، وبعد ما تم التخلص من بوتاكا، هالمنظمة المافيوزية باش تتكلف بجوينات، واللي ماهوش يساهل بالكل ويتسمى من العيار الثقيل، وبحكم اللي رضا نجم نجح في المهمة الأولى متاعو، كلفوه باش يقتل الذراع اليمين متاع غوينات واسمه نجيب بوبوح مقابل 30,000 أورو. والمبلغ هذا خلى الريقة متاع رضا تسيل وقبل الكونتراتو. ونهار 18 أكتوبر 2012، واحد اسمه كريس بومان من العصابة متاع بن عوف وقريب منه برشا، تم تكليفه باش يرصد التحركات متاع نجيب بوبوح وباش يبعث اس ام اس الرضا وقت اللي يشوف نجيب هذا خارج من الدار متاعو واللي موجودة في مدينة أنفيرس. وبالطبيعة حتى حد ما كان في باله بقرار التخلص من نجيب بوبوح، لأنه المسألة تقرت في أعلى مستوى وفي سرية تامة، ورضا تم إعلامه بالخطة في آخر وقت تحسبا لكل التسريبات. وفي نفسها كان نهار 18 أكتوبر 2012، الليل بدا يتيح ورضا كان مع واحد من جنود بن عوف، وفي نفس الوقت معاه صديقه الحميم اللي اسمه سعيد اليزيدي. ليلتها كانوا قاعدين في كرهبة مقابل أوتيل يستنوا في الأوامر، وفجأة جاهم الأساماس متاع التنفيذ. رضا هبط من الكرهبة وطول مشى نجيب هذا وضربه برطل كرتوش خلاه مكبوب يعوم ويغطس في دمه. في تواتر هالأحداث، مسألة مقتل نجيب بوبوح عملت ضجة كبيرة في هولندا وخلقت حالة من الهلع في أمستردام، لأن الناس خافوا من التبعات متاع العملية هذه واللي باش تتسبب لا محالة في حرب عصابات ويكونوا الضحايا المباشرين متاعها هما المواطنين. خلف هذا الشيء باش يهدد الأمن العام، وهالمجرمة هذم وقت اللي صفيوا حساباتهم ما يهمهمش يتقتلوا أبرياء، المفيد أنهم ياخذوا الثار متاعهم. العملية الثأرية المقتل نجيب بوعوف باش تصير نهار 29 ديسمبر 2012. نهارتها السماء مغيمة وتتعصر والبرق يرعش يصدع الاثنين، وهالكرهبة اللي جات وفيها بن عوف وزوز من جنوده، يعني سعيد اليزيدي السابق الذكر ويوسف الخرف. والحكاية هذه فيها كما قلنا لكم كمين زادة، لأنه رضا بالنجم اللي كانت عندهم فيه ثقة هو اللي جابهم لك البلاصة هذيك الخالية واللي فيها غابة، على أساس باش يحكي معاهم على مسألة في غاية من الأهمية. ودوب ما خلطوا وقفوا الكرهبة هبطوا، وفجأة يخرج لهم فيلق متاع مجرمة كانوا مدرقين في الكراهب ما بين الجر، ودخلوا عليهم بوابل من الرصاص بأسلحة أوتوماتيكية. الكرهبة نقبوها كالكسكاس، وحسب الأقوال على هالحادثة هذه رضا هرب قبل ما يبدأ الكرتوش يخيط، معناها كان في باله بك الكمين وبالتالي متحالف مع غوينات واللي يحب ينتقم للعضد الأيمن متاعه نجيب بوبوح. ولهنا يقول القائل علاش رضا بالناجم دار على بن عوف وكان تحت الأوامر متاعه؟ المسألة واضحة وجلية وظاهر اللي هو خانه وباعه في يوم وليلة. يقول القائل علاش؟ الرواية الأقرب هي أن رضا حس اللي بن عوف نويله على القلبة، لأنه معطاها شكل مبلغ متاع 30,000 أورو وقت اللي قتل رضوان بوتاكا، ومعطاها الزادة 30,000 أورو مقابل القضاء على نجيب بوبوح. لكن فما زادة فرضيات تقول أنه رضا ما عنده حتى دخل، لنصب كمين الحد ولا تحالف مع غوينات، وهو بيدو ضحية وتفاجئ بالكرتوش. وفما اللي يقول أنه هو اللي منع بوعوف من المقتلة وبعده على هكا البلاصة. وخلف هذا كانت فما صداقة كبيرة ما بين رضا بالنجم وسعيد اليزيدي، ومن المفروض ما تخلي حتى شكل من أشكال الخيانة تدور بيناتهم. في هالمرحلة هذه من القضية، هالأحداث هذم اللي صاروا الكل كانت عندهم نتيجة حتمية ومنتظرة، لأن رضا بالنجم ولا في عزلة تامة، والأطراف الكل في منظمة المكرو واللي تماخذ حذرها منه، وحتى حد ما عاد عنده فيه ثقة، وبالتالي تهمش، ومش تهمش فقط وبيح دمه، معناها لو كان يتقتل حد ما يبكي عليه ما عدا أمه، كلب ورماوه في زبالة. وبطبيعة الحال رضا باش تصعاب عليه الحياة، وكيلقى روحه من غير مورد رزق ولا يمرج في بن عوف باش يعطيه الفلوس متاعو، عبده مرجو بالتليفونات وكل يوم هو يطلب فيه. نهار 16 مارس 2013 ريضا بن نجم تعدي من حومة من حوم أمستردام واسمها سلوتر فارتز وما كانش عامل حساب لحتى شيء وما يتصورش أنه حد بش يعقله غادي. وفجأة الدنيا كلات بعضها بالكرتوش، وهك المرة اللي كانوا في الحومة طاروا تيران، لكن ما همشي هما المستهدفين. وأكيد راكم فهمتوا أنه الهدف متحك الكرتوش الكل هو رضا بن نجم. وعلاش ما تقولش أنه واحد متنكر تماما نتاه بما وزنه مهراس متع كرتوش في رقبته في صدره في كتفه في كرشه نقب نقبان، خلاه يعوم في دمه وغاب عن الأنظار. في تعاقب الأحداث الطامة والعامة هبطته باش يلقاه في المكتوب متاع رضا قلف الفلوس تليفون من نوع بلاك بيري ومصحف قرآن صغير. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه اللي قتل رضا هو واحد من أقرب الأصحاب ليه واسمه سليمان، وهو اللي هداله هكا التليفون البلاك بيري، واللي الغاية منه هي رصد التحركات متاعه الكل، وعلى هذاك تمكنوا من قتله. والأمنيين باش يكتشفوا ميساج هام في التليفون متاع سليمان هذا، ويتمثل في أنه بعث الواحد مجهول الهوية قالوا لو كان تعطيني 50,000 أورو انهنيكم على رضا ناجم، معناها قاتل مأجور صفى زميله اللي كيفه. وفي نهاية هالقضية ورغم اللي الأمنيين لقاو برشا أدلة مادية تورط سليمان هذا ومنهم لديان متيعوا على مفاتح طاحوا في مكان الجريمة، لكن ما عداش حتى عام في الحبس وتسيب في عام 2015 بعدم سماع الدعوة. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: لأكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: ديوان فم فلاش نيوز
3: موجز الثالثة. ديوان فم عسلامة. مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعذار جلال الدين الزيادي يفيد اليوم بأن المركز تمكن منذ بداية السنة الحالية من إنجاز 6 عمليات أخذ أعذار من أشخاص متوفين دماغيا، مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد. وأضاف زيادي خلال يوم تحسيسي نظمه المركز بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية أن تونس أنجزت خلال سنة 25,000 مما مجموعه 45 عملية زرع أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، توزعت بين 22 عملية زرع كلى و11 عملية زرع كبد و12 عملية زرع قلب. ووضح أن قائمة الانتظار الخاصة بعمليات زرع الأعضاء ما تزال طويلة، خاصة بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، حيث ينتظر نحو 1600 شخص إجراء عملية زرع كلى. الأستاذ الجامعي ورئيس مخبر في الاقتصاد سامي العوادي يقول أن غياب الإرادة السياسية والعقيدة الفكرية المؤمنة بالتشاركية يمثل العائق الأكبر أمام نجاح الحوار الاجتماعي في الوقت الراهن. ووضح العوادي أن الحوار الحقيقي يجب أن يكون آلية وطنية ثابتة لفض النزاعات ورسم السياسات العامة، وليس مجرد إكراه تلجأ إليه الحكومات أو المؤسسات تحت ضغط الخوف من ردود الفعل والاضطرابات الاجتماعية. وشدد العوادي خلال حضوره اليوم في برنامج هنا تونس على أن منظمة العمل الدولية ضبطت شروطا صارمة لنجاح أي حوار اجتماعي تتلخص في 4 ركائز أساسية، وهي الشفافية وتقاسم المعلومات والمصداقية والالتزام بتنفيذ المخرجات.
4: أكبر العراقيل للحوار الاجتماعي هو غياب لافولونتي بوليتيك، الإرادة السياسية، وغياب العقيدة التي تؤمن بالحوار الاجتماعي كآلية تسمح بتجاوز وفض الإشكالات بوضع السياسات وليس كإكراه تلتجئ إليه الشركات أو المؤسسات أو الدول لأنها لا مفر لها منه، لأنها تخشى ردة الفعل الاجتماعية. عندما يصبح الحوار الاجتماعي آلية وعقلية وعقيدة وقت تتنحى كل العراقيل الأخرى الذاتية والموضوعية.
3: من المنتظر أن تنطلق بداية من غرد جويلية القادم مرحلة جديدة من تطبيق منظومة تسجيل العمليات الرقمية الخاصة بقطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وذلك عبر إلزام بقية الشركات النشطة في القطاع بتركيز أجهزة تسجيل رقمية داخل المحلات. ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لقرار وزارة المالية المؤرخ في 14 من أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات المزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان، كما يأتي تطبيقا للأمر الحكومي الخاص بالطرق العملية لاعتماد أجهزة تسجيل العمليات. ويندرج اعتماد أجهزة التسجيل الرقمية ضمن جهود وزارة المالية لتصدي للتهرب الجبائي وتعزيز العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وكالة ريترز للأنباء تنقل عن مصدرين إيرانيين رفيعي المستوى أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يفضي بعدم نقل مخزون إيران من اليورانيوم على تخصيب القريب من درجة النقاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية إلى خارج البلاد، في خطوة وصفها مراقبون بالمتشددة في الموقف الإيراني تجاه أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. وبحسب أحد المصدرين فإن هذا التوجه يأتي في إطار موقف متوافق عليه داخل مؤسسات الدولة الإيرانية بعدم السماح بخروج اليورانيوم المخصب خارج البلاد، معتبرا أن ذلك من شأنه زيادة تعرض إيران لتهديدات وهجمات مستقبلية محتملة من الولايات المتحدة والاحتلال. وأضاف أن الكلمة الفصل في القضايا الرئيسية الكبرى تعود إلى المرشد الأعلى. مدير تنفيذ وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يؤكد تضاعف أسعار النفط مقارنة ببداية الحرب، مضيفا أن الحل الأهم لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز بالكامل ودون شروط. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع كريم مقني وكامل فريق دتفوت. إلى اللقاء.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم 3-5-2 4-4-2. تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه داتا فوت اليوم حلقة جديدة، اليوم حلقة 21 مايو 2026 من توا حتى للخمسة بتاع العشية متواصلين معكم في داتا فوت وباش نحكيو في مباريات كاس تونس لكرة القدم، مباراتي الدفعة الأولى من الدور الربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم. كيف كيف نحكيو على زوز مباريات اليوم، نقل مباشر لزوز مباريات في ملعب بوحجلة وكذلك في ملعب سقيط الدائرة. الفيفا ترفض ولا مش يصارع الزمن لاستكمال النصاب، علي العابدي لن يخوض البراج مع نيسا الفرنسي ويلتحق بالمنتخب ويكتفي بنهائي كاس فرنسا غدوة الليل أمام لونس انطلاقا من 8 متاع الليل. لعشاق الرياضة مباراة ستكون منقولة على تيفا. الأهلي المصري خارج دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، مفاجأة مداوية في القارة الإفريقية، الزمالك يتوج باللقب. الترجي، الأهلي المصري، سان داونز الجنوب أفريقي، الهلال السعودي، هل هم ضحايا المشاركة في كأس العالم للأندية وخاصة ضيق الوقت والبريباراسيون؟ وكذلك نحكيه على الكمبيتيسيون اللي جاءوا في وسط السيزون كما الكوب دافريك وغيره، خال الفرق هذه لا تتوج بلقب البطولات المحلية. نقل مباشر كما قلنا لمباراة كاس تونس هذا وأكثر من توا حتى الخمسة متاع العشية مع فريق البرنامج. البداية بنيس عبد القادر بوجلبان، مرحبا.
2: أهلا وسهلا كريم، مرحبا بك، مرحبا بالصادق بالكيب اللي حاضر معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي داتا فوت.
1: دكتور صادق حبيش، مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بنيس بالخير كل فرجي
1: الاسم. ميكرو ميكرو ميكرو.
3: مرحبا مرحبا مرحبا.
1: شكرا شكرا شكرا. بعد شوية باش يكون معنا بالهاتف محمد القرقوري من سقيط الدائرة وعلى تقدم سقيط الدائرة اللي واجه شبيبة العمران، وكذلك في بوحجلة حمدي فريد من الرياضي بوحجلة واجه الترجي الرياضي التونسي. زوج مباريات

0: زاد الالعاب دي بيس متريس في فريق, واذا كان كلهم مش باش يكونوا في نيس النجم زاد يخسر نيس المكان نتاعو في الليك ان, وبالتالي نخسروا لاعب في الليك ان في فرنسا.
1: صحيح, لانه مباراه مصيريه لفريقه نيس, عودنا يلعب الادوار
0: نيس تلعب هي وسانتيتيان.
1: سانتيتيان اللي هي فريق
0: تروازيام تاع الليك دو
1: تاريخي واسطوري, واللي ربح زاد المباراه الفاصله باش تعدل البراج, انه هو بجوده لعب مباراه فاصله في الليك دو. الحقيقه مباراه تاريخيه ما بين زوج فرق, سانتيتيان بون اكثر تاريخ وليزاني 70 وكل شيء, لكن نيس بعد في الالفينيات ولا فريق محترم جدا ويلعب البطولات الاوروبيه ويصدر عديد اللاعبين. نتذكروا معناها عديد اللاعبين اللي خرجوا من نيس, عليها اليوم نيس حتى كشي اكتوبر نوفمبر كانت برمي لي 5-6 برمي, وبعد صارت المشكله في الفيستير وعركوا معروك ما بين الجوار
0: بدل الانترنار
1: لا وسيرتو الجمهور مشى للبارك مشى ضرب ومضروب وضرب الجوارات ودخلت بعضها وقتها. دونك 5 or 6 لاعبين قالوا باش نخرجوا, منهم داير جيريمي بوغا اللي مشى لليوفي ما عادش ينجموا وهبطوا لهم تصورهم ومعهم امني كروايت في وسط البارك وكل دخلت بعضها الامور. دونك نيس قعدت من بعد بشوي بشوي تخسر في النقاط, وداير انت جمعتين تالي كنت اتذكر نحكيه في اللايف قلت لي فما ريسك تاع باراج.
0: صحيح,
1: وقت على علي دوب ما عطاه ودوب معناه وقت اللي بديت تقرب الليستا قلت لي علي العاب دي عنده ريكس عباراش, قلت لك وي كم
0: خاصة
1: البحش.
0: انه كسير كيفاش ربحت في اليوم.
1: صحيح بالضبط,
0: مشكلة ما تجي مع بعضها ولا ما تجيش
1: مشكلة كبيرة, لانه ماتش مصيري ليهم هما ليزيغلون ويحبوا معناها يقعدوا في الليك اون وقت اللي
0: هي لهنا الاسلم للاعب, لانك تخليه مع فريق ومباراه مصيريه والا يلتحق بالمنتخب. بحكي الكل نتاع 4 ايام رايه
1: هو راهو مصيره هو في الليك اون راهو سوني با ان بروبليم, لانه حتى كان يطيح
2: نجم عم جاي يدبر جمعيه
1: يربوندير في جمعيه اخرى معناها
0: 33
1: اي فما حتى مشكل
0: يربوندير لي سو كونترا كوم امرا ما تنساوش
1: اي سو كونترا اما بانك نجي اوفر
0: خاطر خونتي نجم يربوندي وكذا طالبي مع لوريون تاع ليك دو ورجع وما باعوش ما خلوش يخرج
2: وقعد بون. شوف هو التواجد الخزري نورمالمون بالمنطق وباللوجيك يكمل مع الفريق نتاعو, خاطر
1: عبدي مش خزري
2: لعبدي
0: تقصد الخزري خاطر كان يلعب في سانتيتيان.
2: ايه وخزري كان يكول في سانتيتيان نجم نجم يكون الخزري عنده ويده في الحكايه يقول له يجي معانا ولو حليك
1: التخمام على تونيزيا
2: اي تخمام تونيزيا
1: بالضبط ديما نظريه مؤامره
0: ركبها
2: فما لوجيك
1: نظريه مؤامره ركبها في طياره
0: زادها مؤامره
1: عمل لها 2.5 ساعة وهزها لفرنسا
0: وبعد زادها 2 ساعة تبرقه خاطر تو جماعه في تبرقه وركب لها مؤامرة أخرى
1: يا لطيف.
2: هو فما لوجيك أخرى زادة راهو خلينا نكون واضحين اللي بالنسبة لعلي العابدي سنة عدة بريود طويلة هو يلسوفر من البيبلجي, دونك أقل ماتش قبل كوب دي موند يعاونوا ويساعدوا خير باش يرتاح من لي دولور متاع البيبلجي. دونك معناتها التفكير متاع الإطار الفني متاع المنتخب التونسي أنه يكون موجود في الليفكتيف ويلدوز ليزيفور متاعه حتى في الميني بريباراسيون باش تصير طوميو خير له من انه يمشي مع نيس ويلعب اي سونجاج افون مع ليكيب نتاعو, خاطر ماتش مصيري كيف ما قلنا وماتش مهم بالنسبه لليكيب نتاعو بالنسبه لي هو. دونك يولي بقاؤه مع المنتخب خير للمجموعه وللمنتخب, تبقى هو باش للكارير نتاعو وللمواصله مع نيس بيان سور يكون موجود مع فريقه مع الجروب مع الافكتيف اللي يخدم معاه عنده سنين وباش يقعد ويضمن البقاء نتاعهم زاده مهم زاده حتى للملاعب. دونك جينا ما بين المطرقة والسندان, عابدي مع المنتخب وإلا العابدي مع أنيس, والملاعبي عنده حق في الليدر يحب يضمن زيادة مشاركته في الكوب دي موند مع ليكيب ناسيونال ويحب زيادة يضمن بقاء فريقه في الرابطة الأولى.
1: عنده الفينال غدو,
2: عنده فينال اخر ماتش كومي
1: تاع الكوب ايه. انا تصور انت كان نيس تترشح لاوروبا ليج تهز فينال غدو
2: ايه وترشح عم جاي في الليج دو
1: في عديد لي سيتواسيون وبرشا جمعيات تلقاهم يسوفري وبرشا في الشامبيونان نتاعهم مي الباركور نتاع الكوب اي اوتر على خاطر ماتش اليمينيسيون
2: ديال الخزري عدى 4 سنين راهو في سانتيتيان
1: عدى 4 سنين يحبوه حب نجم أبوه برش وكان هداف ولعب 9 غادي
2: لعب 9 أنا دايور احنا ولا 9 مع ليكيب ناسيونال بعد سويت
0: خلينا في القرار نتاع النخب الوطني صبري لاموشي ولا انه خلينا نعطي المعلومه انه هي الفيفا رفضت طلب من سانتيتيان ونيس الزوز حتى ست أيام عندهم لعبية تلعب في منتخبات وبيش يشاركوا في كأس العالم
2: منتخبات
0: الفريقية.

0: رفضت الفيفا هذه
1: المقترح هذا
0: كذلك الاتحاد الفرنسي حب يلتمس عند الفيفا كيف كيف رفض نيس الى حد الان مازال ما طلبش بصفه رسميه من الاتحاد التونسي لكره القدم جامعه التونسية لكره القدم ولكن حتى لو كان معناتها ممكن باش ثم اتصالات ثم اتصالات نحكي لك بصفه رسميه لانه لقى رفض من عند الناخب الوطني وخاصة زادة حتى من مسؤولي جامعة التونسية لكرة القدم الناخب الوطني
1: علي رتورة هو اللي يربح الماتش هذا اوفيسيال مو يقعد في الليغ اون ماتش
2: رتور
0: راه موضوعنا بربي دقيقة الولاد موضوعنا ماهوش نيس ماهوش سانتيتيان وماهوش كون باش يطلع شكون باش يهبط موضوعنا اللاعب اللاعب اليوم يتشبث بخدمات الناخب الوطني وسيتواجد تقريبا بعد غدوة لأنه غدوة عنده فينال كاس فرنسا بعد غدوة باش يكون يلتحق بالمجموعة ثلاثة أيام يفرقوا ولا ما يفرقوش خاصة أنه إذا كان باش يبقى غديكا بعد لو 29 دون دو جور بعدها
1: ثم ماتش أميكا
0: ثم ماتش أميكا إيه
1: ثم ماتش أميكا
2: يبقى مش ثلاثة أيام جمعهم لأنه 29 يجي كان لو 30 ونهار السبت هو لو 23 جمعة جمعة على ذمة جمعيته
0: احنا اللي ترونت يسافر
1: واحنا اللي برمي عندنا ماتش كونتر لوتريش
2: هو ديجا 26-29
0: معتها ما يخلص بستاج يتعدى ديريكت لوتريش
1: صحيح معتها الماتش شو ملحقش عليه ديجا مع ليكيب ناسيونال ماتش ميكالول ملحقش عليه
2: ملحق ليل بلجيكا
0: ولهنا الناخب الوطني عنده حق في النقطة هذه ولا لا
2: بون كان هو معمل عليه وباش يبني عليه خاطر كون لو فيو با تو سييس
0: سي هو معمل عليه باش يبني
2: عليه لا معمل عليه
1: سي لو برومي اريير
2: باش معمل عليه باش يبني عليه في لي ماتش بريباراتيف اللي هما سيي هذوما معناها راس الفتله خلينا نقولوا اخر الفيلم قال لي قبل الكوب دي موند ب 10 ايام باش يعمل دو ماتش اميكو باش يحاول يحط اون بلاس ليكيب كيب نتاعو بعد ما شاف ودار وعرف بوتونسييل دو شاكا وامكانيات كل واحد وكيفاش ينجم يلعب في خطه ومنا مغادي وعرف البوتنسيال تاع كل جمعيه هي لوتريش راهي لعبها اللي يشبه برشا السويد اللي يشبه الهولندا بلوتو بلجيكا اقرب برشا الهولندا لكن لوتريش سي ان جو فيرتيكال معناها على دوتشلاند معناها فهمتني بك بوكو دو بوسيسيون افيك دي جوار فهمتني اللي هما تري تكنيك دونك شي قلقونا برشا
1: في الماتش هذا بالذات في الماتش هذا بالذات صبري لموش ينجم ما يلعبش علي العابدي
2: ينجم يلعب ماتش ثاني
1: ما يلعبوش خاطر باش يولي فما برشا افور فيزيك
2: فما برشا افور
1: فيزيك فما برشا
2: باش تجري نورمالمون
1: فوالا باش تجري برشا وهذاك علاش وهذا اللي ما يساعدش برشا علي العابدي
2: وداير ريتها الليستا تاع لوتريش لا بلوبار معناها حاضرين وجايين من الشامبيونان تاع المانيا
0: لو كنت ناخب وطني او مسؤول جامعي شنو تختار
1: بيان سور ما خليهش يمشي يلعب في جمعيته نريحوا لماكسيموم ومع الجروب ومع مع ليكيب ناسيونال باش يكون اكثر مرتاح وبيان سور
0: الاولويه المنتخب
1: عندك كوب دي موند في الاخر ماهيش كوب دافريك ولا كوب دي موند وبول صعيبه ودي زادفيرسير صعاب معناتها يلزمك تمشي جاهز 1000% مش حتى 100% جاهز
2: بور لانتيري ناسيونال بور لانتيري زاد اوسي نتاع الجروب بور لانتيري نتاع لو بروميير جور كيما قال لك بوجلبان سيش حاجة راو انت تكور لو 14 كما
1: نيجا 15
2: لو 14 في اللي اللي هو لو 15 تكور لو 14 معناها باش تاخذوا لو 31 او لو بروميير دو سيمين برك قبل الماتش اليوم جينيرالمون دو 3 درجه 3 سيمين تاخذوا 3 سيمين خير
1: بيان
2: باش تلقى لي زوتوماتيز مع لي زاكسيو كسوا لابير اكسيال ولا لو تريو اكسيال باش يلعب باش يعرف روحه ان طونك اريير لاتيرال
1: ولا اكسنتري لوجيك
2: باش يعرف روحه مع شكون يلعب في الوسط باش يعرف روحه مع شكون باش يلعب خدامه تري تري امبورطون امون افي تشكيله بلجيكا تونس بلجيكا
1: هي الاقرب اللي باش تبدا الماتش
2: هي الاولانيه اللي باش تلعب تونس امون افي وريان كو تشوف المستوى نتاع السويد صحيح كريم اللي كما تحكي انت ديما ايلانغا وجيو كيريس وايزاك وكل شيء لكن فما اون غروس فيبليس التالي
1: اي برونابل التالي بون برونابل
2: فما اون فيبليس التالي
1: فما دي لاكون سوا
2: فما لونتور في الاكس ما بين لين دولوف ويان فما دي ميليو كي نو سون با معناها تري تكنيك تري اغريسيف القوه نتاعهم معناها من الوسط
0: ما قواكم انا صدقني حبيت ابقى ساكت دقيقتين عطيتكم زوز اسئله
1: نجاوبناش عليهم
0: ثالث مرة تو تهربوا به.
1: لا لا قلنا جاوبناك يقعدوا مع المنتخب
0: مشيتوا للسياد وبديو كريس
2: مخه في كاس العالم
0: ومخك ما انت مخك في كاس العالم والاخر مخه في البراز نتاع فرنسا وسانت تيان تطلع والاخر مخه مشى للمؤامرة اللي عملها وابي الخزري.
1: لا مش مؤامرة
0: وكيفاش طلبوا
1: مش مؤامرة
0: لا تيميزيان كيما ابدعتوا.
1: شوف شوف انتم الاثنين ركبتوها كمبينه انتم الاثنين وانتم خاخكم الاثنين كي تلاقاو مع بعضهم تعملوا بلاوي على المصري.
0: لا بلاوي راحت شيء لا يرحم والديك. هاي سيدي هاني باش نرجعكم انا الى رشديكم كما قال الراجل. مباراة ثمني أو ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي أول طرفي الدورة للنصف النهائي بعد لحظات يكونوا موجودين معنا مراسلين من مختلف الملاعب. نبدأ بالسكور والتأهل متاع جرجيس والسياسيس منطقي ولا غير منطقي قبل ما نتعداو للتحليل للمباراتين؟
2: هو تأهل منطقي على الورق لكن
0: لزوز فرق
2: لزوز فرق لأنه جرجيس معناها رجعت مع سيمشارق 6-7 مباريات الأخيرة رجعت تلعب في كرة محترمة رجعت ما تقبلش أهداف من إكيب دو كوب ربحت مستير في مستير عملت باركور في الشامبيونات محترم ربحت النجم إستيرا وكانت هي فابوريت على سيابي في تيرا متاحة وماركيت بكري ولقات لي سوليسيون بديو ماجيك متاحة ان سو مومون بالضياف رحماني مي با سي سي سا بوكو سوفير معناها الحقيقه اني بيرسونيلمون جو ماتوندي باش يكون ماتش صعيب لانه تفرجت برشا مرات على الملعب الجيبسي سنة اخرها في ماتش ساخيت الدير بعد ليتوال وقبلها ليتوال وقبلها دو ترو ماتش خرين في ليغ 2 وفريق محترم ولطفي القادري اون لو دي اون لو ريبيت معناها تكنيسيان تري تري سوز استيمي ويعرف اش يوقف جمعيته والبارح عمل كل شيء بور كونتركاري لي بلان دو سي اس اس اللي مالوروزمون نقص الحلول بارح في غياب الاجانب. ملعب الجيبسي سكر على الليل جوش معناها اللي هي المتنفس تاع سي اس اس بوجود بكار قدامه معلول وترابلسي اللي كان يطيح وحتى نور القروي بوجوده كان يجي من اليسار دونك سي اس اس
0: عملنا جرون ماتش القروي راهو
2: لاندمير دار لي دوز اوكازيون الاولانيين خلقهم وحده
0: واضح انه زاد يستحفظ عليه المباراه القادمه لانه اوكبولي مازالت الاصابه نتاعو دونك
2: هو
0: يداول مازال ما نجمش يبدا 100% تيتولير
2: كريم ما لعبش بكل في الشامبيونات شويه خذاك ان تو بيتي طون دو
0: كانوا قدموا بولوي في اوكبولي
2: ما خذاش
0: والعادي كان قدام
2: هو الحقيقه
0: هو راه مصاب راه عملت 3 شهور مصاب
1: اما راهو خليني نقول لك في الفاز دو بريباراسيون ديبيو دو سيزون كان سوليسيتي برشا من الكوكي وشافوا في عديد لي ماتش اميكو كان
0: خذا
1: جاتوا البلوزور اللي عطلت شويه اونتر تون زاده العادي بروز في الفتره هذيك مع جين اوكبولي لاتاكون هذايا مع بالوافي اللي لا مع بالوافي اللي زاده اخذا لي شونس نتاعو وكان من الاول ما كانش برشا سوليسيتي اما بعد فرض روحه على المدرب وعلى الليكيب دونك عادي جدا والملاعبي الباهي راهو والصغير سيرتو لازم يستنى الفرصه نتاعو والملاعب قعد خدم على روحه ورجع من البلاي
2: هو البارح كان قريب برشا من الهدف يعني وصل مرتين ثلاث مرات للتسديد وخلق وحده منهم دوس لالوم كريم في اللايف يعلق دوس لالوم ياخذ كره براتيكمون في كوتي جوش ولا في الوسط يعمل اون دو ولا يتعدى وحده ا دو ا ثروا يوصل للتسديد معناها تحس اللي الوليد اونتربرونور يمشي في البرو يبروفوك معناها لانكونترا ناقص شويه في الفاز دو فينيسيون ناقص الفيلينغ دي ماتش سي فري مي بن علي بدا كيكوسي
1: اي كل
2: انا يفو دو طون دو جو لازم يلعب
1: خيبلوي في خرج البنغردين قبل ما يرجع
2: لازم يلعب لازم يلعب
1: اما سي كابوتونسييل موجود
0: جيرجيس شويه زاد
1: جيرجيس
0: تحسنت برشا
1: رجعت مع مشارك رجعت برشا ودايور الفيكتوار بتاع البارح كونفيرماسيون للفيكتوار اللي صارت صافي اون سيمين كونتر زيدا سي ا بي في ميدان بنزرت انتصر بشيء عاود انتصر عاود انتصر عليه دونك مع
2: ليتوال قبلها 3-1
1: لا دونك رجع بقوه ورجع كيما بدا ديبي سيزون تاعو مع انيس بوجلبان فريق محترم جدا ديما يقعد جيرجيس.
0: خلينا نمشيو للاجواء في مباراه اليوم فيدو ماتش في مباراه البعث الرياضي ببوحجله وكذلك الترجي الرياضي التونسي حمدي فريد معنا من ملعب بوحجله ارينا حقيقه نقولوا بوحجله ارينا لانه للاسف حل الملاعب في تونس مش كان ربطه اولى خاصه ربطه ثانيه كيف نشوف معناتها اليوم مباراه عرس وغيره علاش ما لعب باللونتروتيان هذايا وبالصور اللي قاعدين نشوف فيها مالوريزمون. والله يا ابو حجله ناس باهين وناس تحقوا وعندهم برشا كوارجي راهم برشا كوارجي وبرشا يلعبوا في جيسكا يستحقوا ملعب خير برشا من هكا. على كل حمدي فريد مرحبا.
3: اهلا وسهلا بك كريم، تحيه ليك تحيه لضيوف كل كرام والساده المستمعين.
0: اي سيدي فيدو ماتش،
3: فيدو ماتش كريم. الساعه كنت تحكي على شويه فقط، كنت تحكي على ابو حجله ارينا، كنت تحكي على ليدينا بارك، على بارك دو فرانس نتاع للاسف ولا غالب هذيك حال بلادنا، هذيك حال فرق يعني كانت صغيره نوعا ما وبدات تطلع رويدا رويدا، ولو انه نشوفوا في بعض الفرق اللي طلع في الرابطه الخامسه والرابطه السادسه في بلدان اخرى، ونشوفوا حاله الملاعب نتاعهم، ونشوف يعني التهيئه العمرانيه نتاع المنشات الرياضيه في المدن هذه. على كل حضور جماهيري مميز لهنا في ابو حجله، عرس كروي بادب معنى كلمه، الجماهير قاعده تتوافد الى حد الان على ملعب ابو حجله، تنظيم على مستوى عال جدا، كل المؤشرات تدل انه باش تمتعوا بطرحه كبير اليوم في استاد ابو حجله. خليني بسرعه نعطيك تشكيله الزوز فرق باللحظات على انطلاقه المباراه. بالنسبه للترجي التونسي، مميش في المرمى، اثنين محمد بن علي على الجهه اليمين، جلاسي في اللاكس معه ياسين مريح كابتن الفريق رقم خمسه، على اليسار نزال العيفي، حسام تقاط في الوسط معه الحاجه علي 18، حمزه رفيع 24، في الهجوم شهاب الجبيري امن الله الحميدي واشرف الجابري. هذا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، وهذه التشكيله اللي اختارها كريستيان لهذه المباراه. في حين المدرب الاسعد الشريطي اختار اليوم تشكيله ابو حجله في 11 الاساسي، التالي ابراهيم الصغير في المرمى واحد، علي حمامه كابتن الفريق رقم 3، محمد السبعي 18، اسامه النصري 9، جعفر موسى رقم 4، محمد الناصري 24، زيدان العبيدي رقم 6، حازم الميديري رقم 10، غازي الحزامي 28، علي الشهيبي 8، وزياد العنلي رقم 29. يدير هذا اللقاء نزال الطيب حكم رئيسي ساعده كل من وسيم عمارة ومعه محمد الترابلسي مساعد ثاني، حكم رابع وسيم شريط، وفي الفار هيثم كيرات ويساعده غسن مطاوع. لحظات على انطلاق هذا اللقاء، كما قلنا أجواء طيبة جدا هنا في بوحاجل، إن شاء الله تمتعوا بطرحة كبير في كأس تونس.
0: شكرا يعطيك الصحة. دونك كومنتير من عند عماد بن عيد، بربي مبارح نسمع فيكم في اكسترا في اسم ترابا ترابا، يا اخي كانت تربجوا بي انا شخصيا ما نعرفش كل ملعبيه نتاع صفاقس تاع سيساس، يعني كل لطف سميهم لعبيه على ورقه المقابله عندك الف حق، ولكن ترابا ومحمد ترابلسي وقعت تتكلم معلومه، واللي هو صغير ناس الكل يعرفوه ترابا ترابا ترابا، يعني حتى في المنتخب يعيطوا له ترابا، ولكن مع ذلك عندك الف حق عمده عماد خويا، باش ما تحبش تربيجات مش قولك عمد عندك حق خويا عماد. دونك لاعب هو محمد الترابلسي. التشكيل المثالية للترجي الرياضي التونسي في ظل غياب الأجانب،
1: هما اليوم
0: ما ثماش مخير من هكا معاه،
1: هما اليوم كومبارازار زوز ماتشوات مغير أجانب،
0: صحيح
1: زوز ماتشوات مغير لاعبين أجانب. بالنسبة للترجي سي لا ميور حسب رأيي بارابور المتوفر عند براكوني، الجابري اون بوانت، الحميدي اللي تألق في الماتشوات اللي ماتش نتاع الكوب،
0: جبالي
1: موجود، رفيعة اللي قاعد يرجع وقاعد يسترجع في امكانياته، وتقى انا حسب رايي ديما يقعد انديسبونسابل في الاسبيرونس في الجروب هذا على الاقل، مريح وجلاسي لي دوز اكسيو اللي فريمون معناتها في البيريود هذه مستحق لهم برشا الاسبيرونس كملاعبين محليين، بن علي مازال يواصل دونك هو ما عندوش دوتر شوي يظل لي براكوني. وبراكوني الحاجه الباهيه اللي فيه انه ما يتفلسفش برشا على الاختيارات نتاعو،
0: يلعب على اليمين حط على اليمين بونتا بونتا على اليسار على اليسار،
1: ما غير ما يتفلسف برشا عكس اللي عملوا بومال في وقت سابق. دونك هذاك علاش الى حد الان براكوني مع الاسبيرونس ناجح بنسبه وبدرجه كبيره برشا.
0: ليكيب تيب ترجي دكتوره
2: كيف اليوم فما نيسيسيتي باش تلقى انونز رونتران اللي يكون اول حاجه كله تونسي، ثاني حاجه يكون اكيليبري، ثالث حاجه يكون عنده اون ماتوريتي
0: مع البنك، ما ثم حتى ملاعبي من اللي مستنسيني كورو في الترجي زاد، ثم هذا معطي ياسر مهم
2: برشا دي جون
0: كلهم دي جون.
2: اليوم كيترا الحميدي تيتولير
0: فقط ضو ممكن الوحيد اللي خذا شويه طونجو في ليكيب سينيور، بقيه اللاعبين ولا واحد خذا.
2: عادي معناته جاي من نجم يلعب شيلعب مريح ويلعب جلاسي بن حميده مش موجود باش يلعب العيفي في الوسط اتوندو قبلو مش موجود باش يلعب تقا القدام سازو بوعاليه ودياكيتي وديارا ودانو مش موجودين باش يلعب شي هيب سير لو كوتي معناها فهمتي دروا والحميدي سير لو كوتي غوش والجبري هو لاتاكونت اكتويل اللي يعوض في اوسي بيان دانو كدياكيتي ابري بون كما قلت انت كريمه نحيلوا الاجانب ترجي عنده 9 جانب راه نحيلوا الاجانب الى دو مال تروفي 18 توينز ما عندوش
1: نفس المشاكل اللي لقاهم البارح سيسيس بنك كامل ولاد صغار اليوم ليسبيرونس
2: لا عندها تروازي ترونجي امبورطون اللي هما موتيابا وحسامادو مونديكو اليوم ديتولي اوكبولي في الاخر بارتي الاخرانيه ولا يلعب سينو بالوافي كان يلعب من الاول ليسبيرونس نعرفوا اللي لعبها الكل واقفه
1: ليزاجي
0: ليزاجينب
2: دونك هذا هو معني ابري بوحاجه راه جمعية محترمة معنى توري 3-4 سامي نعرفوهم معنى العونالي
0: عايز يدعونالي
2: وجعفر موسى اللي كان مع محيط قرقنا
1: جعفر موسى كان مع لوسيكا
2: الأكسيال كان مع لوسيكا وسجل ضد الترجي
1: ريال دروا وأكسيال
2: سجل ضد الترجي في الدور الثمن النهائي بتاع الكوب بتاع
1: صحيح
2: طيب الميري في الفيكتوار بتاع قرقنا كونتر الاسبيرانس واحد بليش
1: اي صحيح
2: دونك جو مو رابيل تري بيان فهمني جعفر ولد مراد عاد ولد حومتنا الله خير
0: باه
1: هذاك علاش تعرفوا
0: انطلاق المباراه ثم صوره الحقيقه شوفوا في المباراه اللي في بوحجله صوره ثم الاسطح لعبت فوق بعضها قمه متاع خطره
1: بيان سور
2: وفما صوره بتاع الكولور تاع الجازون زاد
0: لا معناتها الفولي متاع بونتو متاع غيره قمة فتختر
1: وي
0: معناتها كلهم فوق اسطوحات باش نبعضهم فوق بعضهم معناتها على بونتو على واحد
2: زوير
0: اي رياكسيون زايده معناتها
2: ربي يلطف
0: بهم ربي يلطف بهم ولكن بون هذا هو زاد الشارم تاع مباراه الكاس كاس تونس لكره القدم فوق الاسطح الناس الكل دونك ثم حتى ميزور دو سيكوريتي
2: بون ستاد ساقيت الدير ابرك حاله حتى الكاليتي تاع الجازون خير شويه
1: بورتون الكاليتي راهي خايبه برشا نتاع ساقي ديجا حتى
2: التصويره تاع ديوان سبور ممتازه
1: التصويره ممتازه ما هو
2: خير من الكاليتي الاخرى برا
0: بون الكاليتي الاخرى اللي تنزل الوطنيه الاولى ما يصوروا بالكرهج دي اليوم في بوحجله حتى كاليتي ممتازه راهي حتى في بوحجله كاليتي ممتاز
2: دي كارد فينال نتاع
1: صحيح
2: نتاع كوب دو تونيزي تلعبوا على تيراني ترتون كيما نك معناها الحقيقه واحد قلبه يوجو ابريتو سي ليماج معناها ابريتو في سي ليماج دو مارك صحيح باش تقول لي رابطه ثانيه وفي رق وشارم نتاع الكوب وفرحه وكل شيء وي داكوردو متفاهمين اما مش مشكل يا خويا لعبهم في قروينك وعندهم غازون
0: حتى في حاجه تحرم بوحجله اهلي بوحجله انت بالفرح
2: اي قروين بوحجله اهلي بوحجله 30 كيلومتر تمشي القروين
1: بوحجله البعث كجمعيه من لي شونس نتاعها ان تلعب لي شونس نتاعها كلهم
2: سي با دو فوت صديقي سي با دو فوت تلعب غادي بقى خاطر روما من سنسين معناها
0: اي ما انت سامحني بوحجله تلعب في عام كامل في الرابطه الثانيه سي دو فوت وتو خاطر تستقبل الترجي سي با دو فوت
2: بالعكس كروي
0: هو
2: سامحني انت حب تعطي ايماج جمارك باهي ولا تحب تمشي تو ديني فيرمون
0: فير لو باور دكتور انا من بوحجله عام كامل نلعب في استاد هذايا لا تلفتتني سلطه محليه لا جهويه لا ريقلوا لي استاد بايش ياك حكم يقول
1: لا لا لا
0: لمستين ما تلفت لي حتى حد استاذك تشوف لي ترافو بارتو بجنبه تو اليوم في مباراه نص نهائي والله اليوم والله الملعب هذا لا يليق خليني نحاول الملعب اخر بالعكس يقول لك هذيك فرصه لي انا كولد بوحاج لانه اليوم نسلط الضوء على هذا الملعب باش يكون افضل ومريق الخير معك
2: حتى ساقيت الدير سي باري
1: شوف
2: تو 2 كيلومتر من مهيري
0: حد من هارين يركحوا في الفلفات
2: يا ولدي يركحوا ولا ما يركحوش ربي معاهم ما مش فاهم المهيري انت المهيري استاد ممتاز ويليق
0: استاد ما فيش مواصفات الفار عند من هارين يركحوا في امور
2: الفار فرصه كبيره تو كان باش تسجل
1: راهي اي زوز فرص داير واحده لبوحاجله
0: واحده لساقيه
1: واحده لساقيه في تقريبا في
2: الساقيه عليني
1: عليني الديفونسور اما شوف دكتور في اللي فاز هذوما فرصتك يجيك ادفيرسير من كاليبر كبير وتلعبوا في التران تاعك انت اللي مستانس تلعب فيه
2: لا هي منتاليتا
1: لا مش منتاليتا لا
2: برشلونه
1: قدموا القدام برشلونه تو عامين التالي نلعب 12 ماتش كونتر شكون ما نذكرش مليح
2: كوب ديفيزيون 3 كيما يمشيو يلعبوا تيران غازون
1: في تيران غازون
0: في
1: روما زاد في امر
0: صغير في اسبانيا رايو فاليكانو يتفرجوا في العمارات
2: غازون يودي غالي يتفرج في العمارات اما البلوز تسمح بممارسه كره قدم هذه لعبه اخرى هذه لعبة أخرى، لعبة على الكياس هذيك.
0: هاو عنا ربطة أولى كيما هكا
1: ربي سامحني بإستاد متلوي يا أخي. شنو
0: متلوي ولا بنقردين ولا ولا سليمان ولا شنو يبعد على استاد بوحجلة ولا استاد سقيت الدين؟
2: دي كورنا الكل في الباركينج. لا لا شنو يبعد هذا على باركينج هذيك ربي؟
0: نحكي لك شنو يبعد، نحكي لك ربطة محترفة أولى ما يبعدش.
2: سي باسكو سي با باسكو هما موجودين كو احنا اون ليجيتيم لو فيت اللي الخايب لازم يطغى، بالعكس لازمنا ندو بيه باش السلطات
0: ما يزد. هذه ماشي حجه باش نبدلوا الترانات. يقول لك
2: اقعد العب غادي
1: انت اليوم ماتش الاخراني نتاع الساقيه ومسؤولية رفضوا باش يلعبوا في في ملعب طيبيري، يلعبوا في في ميدان اللي ربحوا 5-2 كونتر ضيف خاطر
0: حتى اليوم
1: اي
0: حتى اليوم
1: عادي جدا. شوف فرصه راهو، شوف اليوم كي توصل لل معناتها للتور هذايا وتجيب ادفيرسير تحطه في ترانك خويا عندك بلوزور افونتاج انك تجم تربح وتجم تتعدل للتور اللي بعده. دونك
0: خلينا ناخذ الفايده ماتش في ملعب سقيت الدير محمد القرقوري، تقدم ساقيه الدير وشبيبه العمران. بدينا بالتوقيت والنتيجه محمد ثم التشكيله الاساسيه للفريقين.
3: شكرا لك كريم، تحياتي لك وتحياتي لكل ضيوفك في كل الاستوديو، احباء الرياضه في كل مكان اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا هو الملعب البلدي في ساقيه الدير اللي قاعد يحتضن حاليا لقاء الدور الربع النهائي من مسابقه كاس تونس بين تقدم ساقيه الدير وشبيبه الرياضيه بالعمران. وصلنا حاليا 7 دقائق لعب في هذا الشوط الاول والنتيجه دائما لا تعادل لا سلبي 0-0. مباشره الورقه الفنيه للمباراه كريم، والبدايه بتشكيله الفريق الضيف الشبيبه الرياضيه بالعمران اللي مثلها اليوم منتصر السيد في حراسه المرمى مع بلال مقنم، عمر الزواغي، عامر المرواني، سامي الهمامي، ايتم الخليفي، محمد امين بن عمور، مصطفى السويسي، عديد الحاج، بلال السويسي، وغيث بن حميده على بركة ابو دليل القاو، وسام الحندوري كحارس مرمى احتياطي، هارون الكوتي، انور الرسولي، محمد العسكري، جياب الزغلامي، مهيب العدلي، قابيل العثماني، فراس المهداوي، ومحمد بينما الجراتي الامين الفاشي مدرب على الفريق. بينما تشكيله الفريق المحلي تقدم الرياضي في ساقيه الدير مثله يوسف الاتوش في حراسه المرمى، مصعب العزيزي، وسيم بن عزيز، محمد امين الناوي، فرج عجوده، حمزه الربعي، الاسعد البراوي، هارون بن عامر، حمد الجيناوي، زياد العلوي، وفادي وفادي الدرقاج على بنك ابو دليل القاف، مجدي المنصري، ادم الفجريه، بهادي المولي، احمد القطعي، ايمن هيزه، رؤي حمدي، محمد الصادق الجازو، سيف الدين كريشان، واكرم البهلول، ويشرف على خطوط الفريق المدرب يسري بن كحله. وصلنا الان 8 دقائق لعب، النتيجه دائما لا تعادل لا سلبي 0-0. لحظه وحيده في ساحه الفجر في هذا الشوط
0: واضح. شكرا محمد، يعطيك الصحة. قراءة أولى الأولاد نحسوا لي دو ماتش كيليبري، ما نحسوش انه فريق من الرابطة الأولى وفريق من الرابطة الثانية، رغم انه مازلنا على الأول يعني في 7 دقائق لعب تقريبا في كل مباراة.
1: صحيح في الماتش ليسبيرونس من الأول بدات بعض هي اللي مسيطرة القدام توا بيان سور بالوقت ليسبيرونس بدا يخوف لي روبير نتاعو وبدا يميتريزي لو جو. في الماتش كيف كيف ماتش ساقية والعمران نفس الشيء. بالنسبة لساقية أول فرصة داير في الماتش كانت اليوم هما بون فما غياب بن ابسونس الحقيقه ملاعب بن فجريه على البنك،
0: ادم
1: بن فجريه ماهوش موجود ما نعرفش علاش، اما الملاعب على البنك موجود. دونك نصورته كان باش يكون تيتولير لكن اختيارات بيان سور نتاع المدرب
2: نجحت فيه السؤال.
0: ايوه لو انه ما نعرفش هارون بن عامر يلعب
2: هارون بن عامر ما نعرفش علاش مش موجود
1: على البنك. هارون يلعب
0: خاطر هارون بن عامر يلعب
1: اي هارون موجود
0: اي دونك هو بيرميتي ما بيناتهم بارفوا يلعب بال 4-3 وبارفوا يلعب بال 4-4
1: هو نورمالمون لعب في بلاصتو عجرود على الكلوار على الكلوار اليمين
0: اللي راجع من الاصابه اللي هو كان اساسي في
1: العجيلي اللي كان بليسي ولا ريدرو هذاك هو
0: لا لا نحكي لك العجرود كان يلعب في مرحله الذهاب كان هو الاساسي قبل هذا الفجري عمل اصابه مرجع به. يلا نمشيوا لحمدي فريد التعليق على مباراة بعث الرياضي بيبو حجلة والترجي الرياضي التونسي في 8 دقائق لعب أو 9 دقائق لعب.
3: شكرا لك كريم، تحية لك، تحية من جديد لكافة السادة المستمعين مباشرة من ملعب بوحجلة تحديدا مدينة القيروان، البعث الرياضي ببوحجلة في مواجهة الترجي الرياضي التونسي، هنا عرس كروي في بوحجلة. أتم معنا كلمة تقريبا الجماهير الموجودة فوق الأسطح، أكثر من الجماهير الموجودة على المدارج. نعرفوا اللي في الجلسة الأمنية أعطاه 320 تيكي لبعث بوحجلة، ثم تم التصعيد إلى 480 تيكي، ولكن تقريبا ثم ممكن 800 متفرج بين الأزقة وبين الجدران وهنا وهناك. في 10 دقائق لعب بوحجلة لحد الآن ماخذ بزمام الأمور، لكن الآن بدقيقتين الأخيرة الترجي بدأ يخرج من المناطق نتاعه وديهد، وهنا مخالفة خطيرة لصالح الترجي التونسي. نزال طيب يعطي إشارة التنفيذ، كورة على مستوى القائم الأول يدخل محمد صبعي في مناسبة الأولى، يبعد الاختر علي حمامة في مناسبة ثانية ويحاول يبعد الاختر، وترجع الكورة دائما للترجي على الكروار، والموجود محمد بن علي حاول يضرب الكورة، بن علي والتاميس والتماس مساعد الحكم الأول وسيم عمار يقول كرة خارجت، كرة خارجت، والتماس لصالح البعث الرياضي ببوحجلة. علي حمامة كابتن الفريق الظهير الأيسر لبوحجلة يلعب التماس عالية وطويلة ترجع للترجي، إذا مرياح كابتن الفريق مرياح يريز اللعب يمشي لضعيف على اليسار، نزال يمشي لبن أحمد يرجع في وسط الميدان حمزة رفيع يبدل اللعب كله باتجاه بن علي، بدأ الترجي ياخذ زمام الأمور كما قلنا. بعد تقريبا في الست دقائق الأولى بوحجلة كان مسيطر على الترجي التونسي في مناطقه وكان ماخذ زمام الأمور من حقيقة برشا قليلتا وبرشا قريب بالمباريات كما هكا. نعرفه فريق كيف بدأ يجيه ضايف كما الترجي التونسي مش يحاول أنه دائما يبين أمام الجميع اللي مفهمش فوارق كبيرة من هنا وهناك. تحية العمار من سوق الجامعة اللي على أبواج الديوان. ونرجع نعطيك الخط كريم في انتظار أنه نرقى المكان طيب للتعليق.
0: ثم اشكال، عندك اشكال في التعليق، يبدو انه عنده اشكال في التعليق. باي خانم شو محمد القرقوري واتصلوا بيه طمنون عليه، ثم حاجة مش عادية في ملعب بوحجلة، ما نعرف شنو صار منعوه غيره انتصلوا بحمدي مرة اخرى ونفهموا الموضوع. نمشي محمد القرقوري توقيته نتيجة والتعليق على المباراة. يا قرقوري
4: شكرا لك كريم. استطعت في خلاف إلى حد الآن في الملعب البلدي بتقييد الأدير دائما التعادل على سلبي صفر مقابل صفر، هذه مخالفة لصالح التقدم الرياضي بتقييد الأدير، مخالفة مجانبة للمرمى على حدود مناطق الجزاء على يمين الحارس منتصر الأسيد. مقابلة اليوم كريم بعنوان مواصلة الحلم بالنسبة للفريقين، خاصة تقدم دقيقة الأدير في محاولة لكتابة التاريخ من أوسع أبوابه. المخالفة تتنفذ داخل مناطق الجزاء، دخلت في مرة أولى ومرة ثانية، لكن تبقى دائما لصالح على التقدم. هيرون بن عامر في وسط الميدان، هيرون بن عامر كما جاءت الكرة ما زالت لصالح سبيبة العمران مقطوعة، لكن يسترجع هيرون بن عامر. حمد الجناوي ممتازة مصعب العجيلي على الجهة اليمنى باتجاه هيرون بن عامر، لكن يدخل على الدفاع، رياح قوية هنا في ملعب البلدي تتقيد لديه خلق برشا في اللاعبين وفي تحركات على الكرة. إن شاء الله مستوى محترم لهذه المباراة. على كل تعود الكرة بتميز الصالح على الشبيبة الرياضية بالعمران على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب عديب الحاج، يأمر الحكم سيف الدين الوثاني بلعب الكرة من مكانها. عديب الحاج في تنفيذ التماس تنفذ على الكرة لصالح الشبيبة، لكن مقطوعة هيرون بن عامر ما فهموش. حمد الجناوي تمشي الكرة تماس آخر لصالح الضيوف، دائما عديب الحاج في اتجاه اللاعب عمر الزباغي وضع الكرة بالسيف خيفي فلاتوش يقول الكرة ويعكس الهجوم لصالح على التقدم الرياضي بالتقيت الأدير. لسعد الأبو راوي مازالت على الكرة تعود ورائية باتجاه لاعب حمد والكيف رافيك باتجاه الشيخ العلو يطويل على الكرة لكن يدخل على الدفاع يخلي الكرة في الاتمات لصالح على تقدم 15 دقيقة لعب يحاول على تقدم الأخ بجمام الأمور منذ البداية على أرض وأمام جماهيره جماهير غفيرة تحضر هذا اللقاء في الملعب على بلدي بسقيطة لدير ونفاذ مبكر للتذاكر منذ يوم أمس قلت أنه التقدم يريد التقدم أكثر في سباق الكأس ومواصلة كتابة التاريخ خاصة بعد الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كذلك بالنسبة لشبيبة العمرات والوصول لأول مرة كذلك إلى الدورة نصف النهائي كرة حمد الجنائي وضع داخل منطقة الجزاء يتدخل على الدفاع كما جاءت تخرج على الكرة ثم دفاع على تقدم الرياضة تقدير لكن مقطوعة تمشي ستة أمتار ستة أمتار أو ركنية كرة لحكم لصالح الشبيبة الرياضية بلا عمران كان خطأ في التغطية من محمد أمين الأداوي لكن يصلح في آخر لحظة يحل كرة في الركنية هي الركنية الأولى في اللقاء لصالح الشبيبة الرياضية بلا عمران مستوى محترم في بداية هذه المباراة الحقيقة ومريناش فوارق كبيرة بين الزوج فرق مريناش فوارق بين فريق يلعب في الرابطة الأولى وفريق يلعب في الرابطة الثانية بين طموح الساقية وخبرة العمران لمن ستقول الكلمة الأخيرة في هذه المباراة نصف نهائي أول سيجمع النادي الرياضي الصفاقسي بالترجي الرياضي الجرجيسي والنصف النهائي الثاني المتأهل من هذه المباراة سيواجه المتأهل من البحث الرياضي ببحاجة كرة والهدف الهدف الأول لصالح الشبيبة الرياضية بن عمران تنتظر التعرف على صاحب الهدف ركنية اتفقت على مستوى القائمة الثاني خطأت على مستوى التغطية الدفاعية واللعب اللاعب رقم 4 عامر المرواني بالفعل عامر المرواني هو اللي سجل الهدف الاول لصالح التقدم في توقيت لصالح الشبيبة الرياضية بن عمران في توقيت 17 دقيقة لعب كريم تتغير المعطيات وتتغير النتيجة هدف مقابل صفر لصالح الضيوف الى حدود الدقيقة 18
0: واضح هدف مقابل صفر للشبيبة الرياضية بالعمران هدف يجي في دقيقة 18 في انتظار تأكيد الهدف من عدمه نذكر الزوز مباريات بتاع الدور الربع النهائي هذوما فيهم تقنية الفار ها يعني إذا كان ثم أي حاجة أكيد إنه ثم تقنية الفار والقرقول يطلب الخط إذا كان ثم أي حاجة مبدئيا هدف شرعي هدف مقابل صفر للشبيبة الرياضية بالعمران معطى جديد وخبرة كذلك شبيبة العمران تخليه رغم انه فريق اللي يلعب امامه شبيبة العمران انيس فريق على ارضية ميدانه صعب وصعب جدا في الرابطة الثانية ولكن هذا هو مستوى الرابطة الاولى غير مستوى الرابطة الثانية الى حد الان
1: الماتشوات هذوما الاثنين انا يظهر لي اللي بيشحكم فيهم هما لي بالاريتي الماتش هذا الاول ديجا كتشوف البالاريتي رميز في الـ في الـ في السي متر وهذه دي دونك معناتها الاكسبيريونس نتاع نتاع ملاعبيه العمران شوفوا التمركز زوز للنمرو ان رقم 4 ورقم 1 ورقم 20 في المنطقه هذيك واضح اللي هي مخدومه مليح الاكسيون هذيه ولا البلاريتي هذيه دونك توا ننتظروا فميشي رياكسيون من ساقية اللي عاده على ميدانه كما قلت انت كريم ديما هو المبادر ديما هو اللي يخلق في الفرص وداير الفرصه الاولى كانت له هو دونك مع ان ادفيرسير انا حسب رايي ما عندوش غيابات لانه لو سول داير لابسونس الوحيده هو علي قزمير ليترونجي الوحيد داير تقريبا مهم برشا ملاعبي مهم برشا دونك تقريبا يلعب بالليكيب تيب نتاعو دونك ماهوش باش تاثر برشا باللي زيترونجي بغياب لي زيترونجي دونك هوني زاد
2: هدف ضد الكور دي جو
1: خاطر قلنا ساخيه كانت
2: كان بوسيسيون خير جابت فرصه سامحوني جابت فرصه معناها واضحه
1: ما فما زياده في البونت وفما قله صحيح نايفتي وقله التركيز
2: رابطه محترفه ثانيه
1: صحيح ولا هذا هو اللي يعاب على البونت خاطر بونتويت كيفان هذوما توا رميز التالي مقبوله يجي واحد من تيلي شوت اما في السيمتر السيمتر مش مقبول
2: ميزونتونت ما بين غارديان واكسيو
1: فوالا دونك دونك هذا هو النيفتي نتاع الملاعبيه نتاع ليغ 2
0: بهذا بالنسبه لمباراه التقدم مباراه الترجي الرياضي التونسي في انتظار حمدي فريد يكون بعد معانا في 19 دقيقه لعب ترجي ماسك بزمام الامور دكتور
2: صحيح ترجي هو معناها اللي هاجم هو اللي بادر هو اللي حب يوصل الهدف باش يسهل على روحه المباراه فرصه اولانيه سويت من بالاريتي وتسديده باليسار ما نعرفش شكون سد باليسار فالبالاريتي اللي نحوها ثلاثه على اليني ومن بعد
1: قايض اللي تقا
2: باليسار ومن بعد بوعاليه باليمين كره
1: لا مش بوعاليه مش
2: مش خد بوعاليه شهاب باليمين كره بامبي معناها فهمت خلط عليها الديفونسور افون لا ليني فينال
0: كان فرصه خطيره برشا
2: اوسي تحس اللي الترجي عاتي معناها المباراه اهميه قصوى ويحب يسهل على روحه الماتش وما يحبش يمشي بالماتش معناها للدقائق خلينا نقولوا معناها بعد ساعة لعب يحب يبدأ متقدم
0: خاصة في الإفكتيف ما ثماش ملعبية اللي ما نقولش دو فالور لكن
2: ثماش دي سوليسيون أخرين
0: ثماش دي سوليسيون أخرين وخاصة دي سوليسيون اللي متعودين يلعبوا عندهم مريت التاليكيب سينيور
1: فرصة أخرى لعمران و ترانزيسيون رابيد كونتر رابيد و وكمل الاكسيون بنتير قريبه مش بعيده برشا شوف الكروشيه اللي عملها بالسيق اليمين ويلونشين بالسيق اليسار ما كانش بعيده على
0: الغارديان
1: جاي ممتاز
2: لونشينمون ممتاز
1: صحيح
0: واضح هذا بالنسبه للزوز مباريات نرجع للغرغوري في ملعب تقدم ساقيه الدائره توقيت ونتيجه والتعليق على المباراه في انتظار يرجع معنا حمدي فريد من القيروان
2: غرغوري شفت سامحني الاكسيال الاكسيال ريت الاكسيال تاع ابو حجله اش عمل له ما حوايج بار اكزامبل اكسيال جوش هو على اكسنتري حوايج ما يصيروش في الرابطه المحترفه الاولى معناه انت تلعب على التيرام تاعك وتلعب في لي دي درني 15 درني متر نتاعك واليوم باش يخرج كره نظيفه لكها حتى على التالون تاعو حب يدور بها سامحوني مع كامل احتراماتي معناه لعب عشوائي نوعا ما تخلي جمعيتك كلها معناه سو بريسيون تطلع الترجي كل تنزل عليك بحذا البوتو
1: كورنر فما ليسبيرونس ابار كما قلنا لي بالاريتي فما حاجه قاعده تحاول توصل الكره للجبري اترافير لي باس لونغ والا حتى بالتمريرات البينيه وهذه نقطه ممكن مدافعي ولا مدرب نتاع ابو حاجه لازم يتفطن لها في اسرع وقت سينو معناتها جبري باش يلقى روحه في وضعيات برشا هجوميه دايور فما اكسيون لي نحات براتيكمون على الخط ابيل من الجبري ما بين الاكسيال والارير ودايور معناتها على الخط
0: ثم سؤال نحن نسالو تشوف شنو تقدم سقيت الدائر تلمو ياسر يحب يخرج بالكره نظيفه باس مع تلعب على ترتون وتلعب لمسه قصيره وترتون ما يركبوش برشا على بعضهم ترتون لمسه واحده وتبدا كره رابيد وبليس كنترول ما تقدمش من كره يجي يخرجوا بها دونك الفكره باهيه كفكره حلوه ولكن تسيم تحب له برشا تكنيسيتي ويزمو
1: شنو تعرف شنو الفرق كريمه كان يعتمد فيها وقت هو في الرابطه الثانيه خاطر الريتم فما الريتم والانتونسيتي اقل توا فريق رابطه اولى أكثر. والضغط والانتونسيتي والاجريسيفيتي غير فرق الرابطه الثانيه في ادوميسيل وتحب تخرج بالطريقه هذه مع فرق رابطه ثانيه تنجم
0: خلينا نمشيو لحمدي فريد في ملعب بوحاجله حمدي التوقيت والنتيجه مش علقنا على المباراه شنو صار قبل كل شيء اللي خليك معناش علاش ما كانش علقت وذكرنا باسم حارس مرمى بعث بوحاجله لانه الى حد الان متميز فسق 3 اهداف
5: حارس مرمى ابراهيم الصغير حارس مرمى بعث بوحاجله الحقيقه متميز في طوال الموسم وكذلك خاصه في هذه المباراه اللي قاعده هذه في طرحه كبير ضد منافس اسمه ترجي الرياضي التونسي ترجي اللي خذ اللاعب منذ قليل لكن خلينا نرجعوا نوضحوا للسادة المستمعين كريم شنو اللي صار عمار العوني المنسق من جامعة التونسية لكرة القدم انه رفض قال ديوان فهم المكان غير موجود على خط نهائي المرمى تطلع تعدي بالفوق رغم انه هناك العديد من وسائل الاعلام اللي تعدي من المرمى نعرفوا المنصه صغيره يعني في استاد باص حاجه قال لي تعدي من فوق شيء عمار العوني يعني حب يختلق مشكل من لا شيء فما حتى مشكل يعني التنظيم على مستوى عام كل امور تقريبا طيبه لكن حب بلغتنا بلغة الكورة حبي حير اسمه شوية شي عمار يعني عطلنا, وأكيد نعتذر للسادة المستمعين على بعض الدقائق
0: اللي فاتتهم بها اللي حير اسمه شوية نسحبوها نسحبوها الكلمة. هو يخدم في خدمته وانت تخدم في خدمتك, اكيد عندك الف حق في اللي كنت تقول فيه, مثل ماشي بلاصه الفوق دونك تيطلوتها تعلق. ديوانا فاهم ما عندهاش حقوق البث التلفزي او الرقمي, هي اذاعة تعلق على المباريات اذاعيين كيف كيف بقية اذاعات, ولكن في ظل تواجد عدد من الزملاء حسب ما قلت انت توا ننقل في الصورة, فبالتالي وغياب المكان اللازم والشاغر للتعليق من منصة الصحفيين, ان وجدت منصة اصلا في مثل هذه الاجواء في ملعب بوحجلة, وبالتالي عندك الحق كما تخدم على روحك, وفقط نسحب الكلمة الأكثر الأقل وما غير حتى ما نعلقوا على الموضوع كم نعلقوا ديرك. يلا
5: بالفعل بالفعل كريم, يعني نحن مهمتنا يعني حتى كمنسبين عالميين تسهيل المهمة تاع الصحفيين أكيد للنقل المباشر المميز للمباريات أرجع كورة للبعث الرياضي أبو بوحاجة ومساعدة لحكام الأول قلت تامس تامس تصارها تراشر التوتي وسيم عمارة يرفع التماس, اقتربنا من دقيقة 30 في هذا الشوط الأول, دائما تعادل السلبي صفر مقابل صفر بين التراشيرات التونسي والبعث الرياضي بوبو حجلة. مباراة كما قلنا جماهير حاضرة بكثافة هنا في بوحجلة حقيقة قاعدة تحتفل مع فريقها بهذا اللقاء, وعلاش ليه عندهم طموح كبير أنه ينتصروا في هذه المباراة, عملوا بداية مباراة جيدة ولكن بعد ذلك التراشي بدأ يأخذ بزمام الأمور. ريزال طايف يعطي مخالفة على حمامة كابتن بعث بوحاجلة اللي نرقوه اليوم, تعودنا به ظهير أيسر نرقوه اليوم في محور الدفاع ثلاثي في محور الدفاع في بعث بوحاجلة الأسعد الشريطي خير. أنا أشكر كل المنافذ على الجبري على شهاب الجبيري وعلى كذلك من الله الحميدي, ترجع الكرة طويلة عالية أول طويلة تمشي للركني ركني للبعث الرياضي بوبو حجلة نظام لعيب يحب يرجع الكرة بالرأس لحارس المرمى من الله مميش, ولكن الكرة مشيت ركنية لبعث بوبو حجلة يمشي للتنفيذ علي شايبي علي شايبي يحط كرة لسيقه اليمين بجنبه كذلك غازي الحزامي شايبي والحزامي أمام الكرة صعود محور دفاع أبو حجلة علي حمامة ومحمد السابع التنفيذ على مستوى القائم الأول خاطر الكرة ترجع دائما لبعث أبو حجلة محاولة التصويب داخل الدفاع خاطرة كرة كانت لبعث أبو حجلة وترجع لحسام تقاع حسام تقاع يعكس الهجوم للترشيد التونسي عودة سريعة لأبناء المدرب الأسعد الشريطي لمنطقهم جاء الكرة دائما للترشيد ديال التونسي بن الله الحميدي قدير الكرة وصل مستوى القائمة الثانية داخل الدفاع في مناسبة هنا والحارس إبراهيم الصغير بالبوكسينج ترجع الكرة للتميز من جهة المدارج أرجع الكرة الحكم يوقف اللاعب نظرا لأنه فما مليابي قام ألقى الأرضية الميدان مع بوحجلة ما قلنا مباراة الحقيقة مهمة لسوس فرق خاصة للترشري في التونسي اللي يحاول أنه ينهي الموسم أكيد ببعض الخروج من رابطة الأبطال الإفريقية بعد الانهزام في الديربي وخسارة البطولة أمام النادي الإفريقي. اليوم الترشري بقى له تيتر فقط هذا الموسم اللي هو كأس تونس مازال في المسابقة, لكن مازال فيه فرق قوية مازال كما السياسيس اللي ترشح البارح على الملعب الجابسي 2-1 ترشح الجنوب كذلك فريق ممتاز هذا الموسم ترشح البارح عن نادي البنزرت 2-0 وما نساوش كذلك مباراة ممتازة بين سوسبورا ممتازة فريق بالرابطة الأولى فريق العمران اللي حقيقة عدى موسم ممتاز للغاية وخاصة نحكي ولا تقدم سقية الدير اللي حقيقة أبدع وأمتع هذا الموسم سقية الدير يعني تقريبا معظم مبارياته كان ينتصر فيها بأكثر من 3 أهداف عدى موسم طيب وطيب للغاية وصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في حين بعث بوحجلة اللي ضمن البقاء قبل 3 جولات تقريبا من الرابطة المحترفة الثانية ضمن البقاء في الرابطة المحترفة الثانية بعد بداية مميزة عمل 9 نقاط على 9 في 3 مباريات الأولى عمل 10 نقاط على 12 ولكن بعد ذلك كان تعرض لعديد الصعوبات وغير الكثير من المدربين في توقيت بالضبط نحكيه على 30 دقيقة لها في هذا الشوط الأول. ودائما التعادل السلبي 0-0 بين بعض بوحاجة والترجي،
0: نفس التوقيت ونفس النتيجة مع مطالبة بضرب الجزاء في ثم عودة للفار على ما يبدو. فقط نكملوا ثم ركلة جزاء وإلا لا في ملعب سقيط الدائر. غرغوري غرغوري موجود معنا محمد غرغوري. مرحبا غرغوري.
6: على كل التوفيق في خلاف كريم والمطالبة بضرب الجزاء لصالح تقدم رياضة السقيط الدائر. كرة كانت هجمة مرتدة سريعة، توغل من هروب العامر يوزع كرة داخل منطقة الجزاء، تصدم بيد مدافع الشبيبة الرياضية بالعمران. الحكم في مناقشات مع غرفة الفار واللاعب متوقف إلى حد الآن في ملعب سقيط الأزير في انتظار القرار النهائي للحكم في مدينة الوشيني. هل سيتم احتساب ركلة جزاء لصالح التقدم أم سيتواصل العرض بمخالفة لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران؟
0: واضح في توقيت 31 دقيقة به، واضح في انتظار انه يرجع الفار ولا ما يرجعش. اكيد موجز الاخبار لنا عودة في داتا فوت بتواصل معكم حتى الخمسة بتاع العشية معذرة القسمة الاخبار فتنا بدقيقة لانه انا فار ده مدام اميرز مكتفة من الوضعية اللي احنا فيها دقيقتين به فار وفي الاخر ما عرفناش بينالتي ولا ما زالوا مش يرجعوا الفار. يلا موجز الاخبار ثم لنا عودة.
7: داتا فوت

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: وجزوة الرابعة ديوان فام عسلمة. وفاة شاب يبلغ من العمر 18 سنة متأثرا بجراحه وذلك أثر تعرضه لحادث مرور مساء يوم الثلاثاء وفق ما كدى مصدر أمني لمراسل ديوان فام في بنزرت. وأضاف المصدر ذاته أن صورة الحادث تمثلت في انقلاب سيارة خفيفة على متنها أربعة شبان بمنعرج خطير بالقرب من المركب الجامعي بمنزل عبد الرحمن بالطريق الفرعية التي تربط مدينتي منزل جميل ومنزل عبد الرحمن بولاية بنزرت. وتم تدخل من قبل وحدة الحرس الوطني والحماية المدنية ونقلهم في حالة حرجة للمستشفى الجامعي الحبيب قطفة لتلقي العلاج لأن أحد المتضررين فرق الحياة ظهر اليوم بالمستشفى العسكري بتونس. وزارة الدفاع الوطني تقول أنها تشرف على منظومة تكوين مهني عسكري تضم 12 مركزا و11 ورشة مبينة أن آخر هذه المؤسسات هو مركز تكوين في الغوص والأشغال تحت المائية بجرجيس والموجه أساسا للشبان المدعوين لأداء واجب الخدمة الوطنية مع إتاحة الالتحاق به للمدنيين غير المجندين من الجنسين في حدود طاقة الاستيعاب. وضحت الوزارة في ردها على سؤال كتابي لنائبين بالبرلمان نشره مجلس النواب الشعب على موقعه أن هذه المنظومة تندرج ضمن المهام التكميلية للجيش الوطني من خلال دعم مجهودات الدولة في مجال التكوين المهني وتعزيز فرص إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. الأستاذ الجامعي ورئيس مخبر في الاقتصاد سامي العوادي يقول أن تونس قادرة تماما على نجاح الحوار الاجتماعي والديمقراطية مشددا على أن البلاد هي الرابح الأكبر من تنشيط قنوات التفاوض الجدي. وحذر العوادي من أن استمرار غياب الحوار له تكلفة باهظة ومباشرة تدفعها تونس من استقرارها. وأكد خلال حضوره في برنامج هنا تونس أن ما يمنع الانفجار حاليا هو صبر الشعب التونسي فقط وهو وضع بات لا يحتمل في ظل الخسارة السائرة المتراكمة في قطاعات حيوية كالصحة والنقل والتعليم.
4: تم تكلفة كبيرة لغياب الحوار الاجتماعي. الأخ الأمين العام الحالي للاتحاد صلاح يقول في النهار غرة ماي في خطابه يقول يا ولادي رانا ما ناش نطالبه باستئناف الحوار الاجتماعي باش نحلوا بعض مشاكل ولا باش يرجعونا الاقتطاع الآلي للانخراطات. الاقتطاع الآلي هذا يا سيدي نجمو نعملوه وحدنا وبهيا كنا رانا حاجتنا بالحوار مش الاتحاد فقط حاجته بالحوار الاجتماعي راه المجتمع التونسي راه الاقتصاد التونسي حاجتهم الحوار الاجتماعي. وين يغيب الحوار الاجتماعي؟ ثم أزمة اقتصادية في تونس. وين يغيب؟ ثم أزمة اقتصادية في تونس. وبالتالي أنا مجلس هذا الاتحاد قلت أنا بكري قصر شوية كان ينجم يلح أكثر. لكن السلطة بالمقابل السلطة هي المجلس الوطني ما عطاتوش ما لازمه من أدوات عمل.
3: في العالم رئاسة الإيرانية تفيد في بيان أن قائد الجيش أكد للرئيس مسعود بازشكيان الجاهزية الكاملة لمختلف وحدات الجيش في المجالات كافة في وقت تواصل فيه باكستان وسطتها في طهران. وقدم قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي تقريرا اليوم حول آخر الأوضاع العملياتية والإجراءات الدفاعية للجيش في مواجهة تحركات الأعداء وشرح للرئيس مسار إعادة الجاهزية ورفع الكفاءة القتالية للجيش خلال فترة وقف إطلاق النار وفقا للبيان. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.

0: داتا فوت.
1: مرحبا بكم من جديد. هدف جديد في ملعب بوحزلة. يلا نمشي ولي ملعب بوحزلة. ثم معطى جديد وكذلك هدف التعادل لتقدم سقيط الدير. حمدي فريد
2: بيك بجديد كريم. تحية ليك, تحية لكافة المشاهدين. تغيرت النتيجة هنا في ملعب بوحجل. هدف الأول في المباراة. الترجي الرياضي التونسي تمكن من افتتاح النتيجة منذ قليل أمام البعث الرياضي بوحجل, هدف مقابل صفر. هدف انسجل دقيقة 38 بعد عودة نزال طيب للفار. يعني حتى هيثم كيرات كان عيط له للفار, شاهد الشاشة ثم أقر الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. 1-0 للترجي أمام بعث بوحجلة. كما قلنا في 40 دقيقة لعب نلعب حاليا والتقدم للترجي. ترجع كورة بعث الرياضي ببوحجلة عالية وطويلة في الاتجاه اللاعب
1: حمدي
2: الناصري.
1: نمشي ونأخذ المعطيات الجديدة الموجودة كذلك. نظام معطيات في ملعب سقيط الدير. محمد القرقوري. قرقوري
3: شكرا لك كريم. عودة من جديد إلى الملعب البلدي بسقيط الدير. عديدة هي المعطيات انطلاقا من عودة الحكم إلى الفار في لقطة المطالبة بضربة الجزاء بالنسبة لتقدم سقيط الدير. الحكم وقت اللي رجع للفار أقل بوجود مخالفة قبل لقطة ضربة الجزاء لصالح دفاع شبيبة العمران. لقطة أثارت برشا الجدل على بنك بدلاء سقيط الدير اللي قام باحتراز فني على اللقطة هذه وعلى قرار الحكم سيف الدين الورتيني. بعدها مباشرة بالتخطيط لاعب الأسعد البوراوي يتوقع داخل مناطق الجزاء وبتصويبة قوية بالساق اليسرى يباغت على حارس منتصر السي تضرب الكرة في العارضة وتنزل الشباك وتعلن على هدف التعادل لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير. على كل 45 دقيقة لعبة شرفنا الآن على نهاية الشوط الأول والنتيجة التعادل هدف مقابل هدف بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. وحقيقة مستوى فني ممتاز في هذا الشوط الأول بين الفريقين. الحقيقة قاعدين نشوفوا في كرة سبعة وقاعدين نشوفوا في ريتم وبرشا فرص في هذا الشوط.
1: كم أعطى الحكم وقت بديل؟
3: 4 دقائق وقت
1: بدل ضايع. بنعمل دقيقتين معك, نكمل دقيقتين معك ثم دقيقة.
3: خطيرة تصويبة من زيادة لحلوي والحارس منتصر السيس يخرج الكرة تقريبا على القائم بالضبط. معناتها تصويبة من زيادة لحلوي وتمشي الكرة ركنية لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير. كانت مطالبة مرة أخرى بضربة جزاء وأمام بعدها في دفاع الشبيبة الرياضية بالعمران. زيادة لعلوي صوب الكرة ومنتصر السيد بقلب الحوض وكل واحدة يخرج على الكرة. تقريبا كانت مع العارضة قد ولكن منتصر ممتاز بارتماء ممتاز يخرج الكرة للركنية تتنفذ الركنية على مستوى الكرة خطيرة وتتعادة تمشي دمات لصالة على الشبيبة الرياضية بالعمران. توزيعة كانت على مستوى خطأ لستانتار ولكن ملقات حتى رأسية تمشي الكرة تميت لصالح على الشباب الرياضية بالعمران ويبقى منتصر السيد على أرضية الميدان.
1: به لعب متوقف في ملعب بوحجلة. ما نعرفوش علاش توقفت برشا اللعبة كثما فار. شنو كان بالضبط حمدي فريد؟
2: هي احتجاجات على الحكم في مناسبة أولى وبعض المحذوفات من هنا

0: وهناك وبعض الأغاني في اتجاه الحكام لوقف اللعبة، وطلب من كابتن بعث أبو حجلة على الحمام أن يتوجه الجماهير من أجل تحالي بالروح الرياضية، وهذا اللي تم بعدها. وهذه خمسة دقائق وقت بديل. الحكم الرابع وسام الشرايط يرفع الرايح عليه، 5 دقائق وقت بديل في هذا الشوط. وكما قلنا احتجاجات كبيرة من جماهير بعض بوحاجة كذلك من الإطار الفني على صافرة الحكم نزال الطيب في هذا الشوط الأول. كما قلنا هدف مقابل 0 للترجي، هدف جاء في الدقيقة 38 براسية من محمد بن علي، افتتح بذلك النتيجة لصالح الترجي. ريتوس كورة عند الترجي، حسام تقع في وسط الميدان، يرجع رفيعة تقع من جديد، لعب الحصار في وسط الميدان نوعا ما في الدقائق الأخيرة، ترجع الكور حمزة رفيعة بعد يبحث على الحلول، يرجع مع حسام تقع يجريره على اليسار، نزال العيفي ليه خير باش يبدل اللعب كليا باتجاه شهاب الجبالي، ترويض ممتاز من الجبالي يمشي 18 يطبق كورة محمد بن علي داخل 18، خطيرة الكورة، خطيرة جدا العملية الأخيرة، أشرف الجبري كورته كانت خارج الميدان، الروتري كانت حاضرة من اللاعب محمد بن علي، يلعب الروتري في اتجاه الجبري، الجبري بيسارية كورته كانت بجانب مرمى الحارس إبراهيم الصغير، وتبقى بذلك النتيجة الهدف 0-0 لترجي ريزي التوس. ترجع الكور وحاجلة الناصري، لكن كورته تتجاوز وتمشي حمزة جلاس وسط الميدان، جلاس يلعب الواد حاج علي، لكن موجود موجودة جميلة بالهجوم لبعث بوحاجة، كرة دور مليح ناصري بيش يبدل اللعب كلية باتجاه علي الشايبي على اليمين، الحكم يقول تسعد بعد ياجونال كانت حاضرة من اللاعب محمد الناصري في اتجاه اللاعب علي الشايبي، ولكن مساعد الحكم الثاني السيد محمد الترابيس يرفع الراية ويقول تسلل لدفاع ترجي ريزي التونسي. ترجع الكرة من جديد دائما لبعث بوحاج الذي بدأ يخف في زيمة بلوبور، بدأ يخف ثقة في روحه بعد مبدأ شوط أول ممتاز، ثم تراجع بعد ذلك تقريبا 30 دقيقة خذ كرة واللاعب ترجي ريزي التونسي، بعدها بعث بوحاج الذي بدأ يرجع رويدا داخل اللعبة، ترجع سامة الناصري من جديد أكسم المس الكرة في بعث بوحاج لحازم الميداني، يخسر الكرة مع معز الحاج علي، لكن ترجع من جديد خذوا هيت من هنا وهناك محمد بن علي عشية اليمين، يلعب حسام تقاء، تقال بن علي لمحور الدفاع ياسين مرياح كابتن الترجي، مرياح يجري نظام العيفي على اليسار، نظام العيفي يلعب الكرة مع أمان الله الحميدي، أمان الله مازالت عنده الكرة، يرجع المرياح من جديد، مرياح للعيفي، ترجي يعني كي يمتلك الكرة كل ملاعبية بوحاجة تمشي للمناطق
1: نتاعها. يبدو ثم معطى آخر نهاية شوط أول في ملعب تقدم، لحظات ونرجع لك حمدي. محمد
2: بالفعل كريم، نهاية الشوط الأول في الملعب البلدي بالدقيقة الأخيرة على نتيجة التعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف، عامر المرواني افتتح على نتيجة اللي فعل على شبيب الرياضية بالعمرية في الدقيقة 15، ولد عدالة بنوي يعادل النتيجة للتقدم في توقيت 36 دقيقة.
1: شكرا لك. ما تبقى من الشوط الأول في بوحجلة حمدي؟
0: بالفعل نلعب الدقيقة الثالثة من الوقت البديل، علي الشايبي على اليمين يربح التماس من جديد دائما لبعث بوحجلة، غازي الحزامي، غازي عنده الكرة باش يرجع الكرة باليدين، خليها لعلي الشايبي في مناطق الترجي ريزي التونسي، الكرة باليمين أسامة الناصري حاول يلعب عملية الواحد الاثنين، ترجع لغازي دائما الكرة مطالبة بالمصالفة، الحكم يقول ما فهم شيء، والتماس لصالح الترجي ريزي التونسي، مطالبة بالاعتراض على لاعب علي الشايبي، ولكن الحكام يقول ما فهم شيء، ترجع بتميز نظام العيفي في مناطق الترجي بشي، رجع الكرة علي صار دائما كرة أمين الله الحميدي، نظام العيفي من جديد يرجع لياسين مرياح بشي يفتح الميدان، بالفعل يفتح محمد بن علي عاشي اليمين، بن علي أمامه الجبالي يلعب له الكرة، شهاب الجبالي معاه اللاعب محمد السبعي والمصاد، مخالفة من السبعي على الجبالي، وفي هذه اللحظة بالذات الحكم نضال الطيب ينهي الشوط الأول بتقدم ترجري بتوتي هدف مقابل صفر أمام بعض بوحشلة هنا في ملعب البلدي في بوحشلة. 1-0 لترجري التونسي. هدف الظهير الأيمن محمد بن علي في دقيقة 38 بالشوط الأول. شوط الحقيقة كما قلنا بدايته ممتازة لبوحشلة ثم ترجري خذيب زمام الأمور. بعد ذلك اتكافت ونحصر اللعب في وسط الميدان ملتقانا اكيد كريم مع انطلاق الشوط الثاني.
1: شكرا يعطيك الصحة حمدي فريد. شكرا كذلك محمد القرقوري. 1-1 للترجي في بوحاجلة. 1-1 بتقدم سقة الدير وشبيبة العمران. اشواط اولى مستوى كان متقارب ممكن في 10 دقائق اولى ثم سيطرة الترجي اكمل بها الشوط الاول وتقدم سيطرة لسقة الدير بيزموا على شبيبة العمران لأن العمران ما كانش سيء كانت تريزي كيليبري الحقيقة نصف الأول من الشوط إلى حدود هدف الأول لشبيبة العمران وبالتالي شوط كيليبري وشوط لا ونتيجة تعكس الأداء بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وربما نجم قلوا بيزموا تعكس شوية تعادل الأداء اللي كان في سقة الدير لأنه ثم أفضلية لسقة الدير
3: صحيح ترجي الحقيقة أعرف ديبي دو ماتش صعيب شوية لأنه لي كونديسيون مش مستنس بيهم الفريق مع عديد اللاعبين اللي ما عندهمش برشا مباريات مع بعضهم لي زوتوماتيزم ناقصين شوية لكن كيما كنت تحت كريم سرعان ما أخذه هو بزمام الأمور ورينا الترجي بالسيركوي متاعه خاصة في وسط الميدان رفيعة يتعدي منه الكرات لكل شهاب جبالي يحاول أيضا
1: ميكرو دكتورة
3: شهاب جبالي يحاول أيضا يتلعب بشوية في النسق وسويتها سنتراج بن علي أنا سجل هدف شرعي الحقيقة نقعدوا بهتين علاش كان في بطولتنا احنا كل هدف ولا لاحظها كل هدف نقعدوا نستناو في الفار فما فوت دزوا طلع معاه ودي الرجل دويل ايريان طلع مركة والسلام والرحمة معناه هذوما في معنى مش في بطولات أوروبية نحكي حتى في بطولات بتاع جيران
1: حتى في المشكلة
3: أخرى نقول هم شكورة سانتر والعب طول معناه ما
1: حتى في المباراة الأخرى
3: لا مباراة الأخرى الحقيقة حتى مباراة الأخرى
1: الويش يرجع البار
3: لا لا لا
1: فمش فوت أو طاح وحده
3: واضح
1: طاح وحده
3: وقبلها يا ولدي
1: شوف هذو مرة اللقطات احنا كيف نحكم عليهم اليوم سهلين معناتها لاعب اخذ كورة مش هذا ربا في اليدين انت رجعت على فوت ارتكبها هو قبل
3: معناتها ما هيش فوت في الاوروبي يدزوا يحطوا في البال واحد في البركه الباش اسمه نتاع الببليسيتي في البونكارتي تاع الببليسيتي ويقول له قوم والعب
4: الغريبه
3: اما مينيموم واحد الفيزيك في الكره
4: الغريبه يا دكتور دوز اربيتر نفس ليكول دربيتراج في تونس واحد يزفرها فوت والاخر يزفرها بوتو دونك هذا هو اللي يقلق معناتها نفس لاكسيون براتيكمون اللي صار
3: الساقي اقوى شويه
4: تي ليه ما فما حتى
3: ما اقوى
4: فما اللي جير بوسي معناتها اللي جير اللي تستدعي ولا انها تكون ان فوت
3: دونك هو راهو سيفر مسيسي زفر وشفت زفر الاوروبي يعني زفر يخلي برشا اللاعب مانيش فاهمش بيه معناها نعرفوا تصفيره حتى المباراة الأخرانية في الشامبيونات فرجنا عليه وقتها نعرف
4: لا ترتقي انها تكون ان فوت
3: لا,
4: لا ترتقي معناتها في الاخر معناتها مقابلة كرة قدم سي تان دويل فوت دو كونتاكت سبور دو كونتاكت اليوم معناتها الاكسيون واضحه انا ما تسحقش الاجتهاد وما تسحقش انك ما متعود
3: خلطت على الكره قبل
4: ولا
3: والاخر كي حس الكونتاكت طاح
4: فما لابوي على الترتون ينجم الجور معناتها البير لابوي بتاعو فاسيلمون على الترتون سيتو كي يكون ملاعبي ماهوش متعود على الترتون وهذا اللي صار في الاكسيون هذيا بالذات دونك انا حسب رايي معناتها البونتو نتاع الاسبيرونس الشرعي لا جدال
1: ما فماش علاش يرجع
4: كيف كيف البينالتي
1: والاشكال الاكبر معناتها اللي شكون في الفار في بوحجلة هيثم قيرات اللي هو نيميرو ان نورمالمون في تونس في الفار معناتها انت تعرف ما تعيط لك فار ولا معناتها بالنسبه دي له مخالفه
4: لا اجى ثبت يتحمل المسؤوليه لا قيرات جال الاربيتر قال له تحمل انت المسؤوليه من الاخر
1: يعني
4: ما حبش يتحمل المسؤوليه
1: يانيس هذه قالوا ما قالش ما ندخلوش في علم الغيب ندخلوا بقانون الفار قانون الفار يشوف ثم حاجه ما شافهاش الحكم يعيط له ما دام عيط له معناتها راهو شاف ثم مخالفه
3: لا فما انديس مهم ضيع ظهر عيط له على البينالتي ما زفرهاش خاطرو هو زفر بينالتي في اللايف
1: لا هو هدف
3: هو زفر على البينالتي عيط له على البينالتي
1: البينالتي شنو هي
3: هاي بينالتي هي
4: على البينالتي
1: ترجي نحكي لك هدف الترجي
4: هدف ترجي
3: نحكي واحنا على
4: هدف ترجي
1: لا نحكي لك هدف الترجي رجع للفار
3: كريم نحكي على
1: ساقي نحكي لك
4: كريم يحكي على
1: قلت لك هدف الترجي
4: على هيثم قيرات
1: ما ثم حتى فوت.
4: لا لا ذاك بونتو لا جديد.
1: الفار كيف عيط لك سيكو المنطق شي يقول سيكو عيط لك ثم حاجة
4: فما بوسيبيليتي تاع فوت ولا
1: تاع فوت هذه ما ثم حتى شيء. دونك عيط لك دونك هو مقر بهذا بخطا الخطا شنو ما نعرفوش.
4: هيثم قيرات ما حبش يحمل المسؤولية في الاكسيون هذه تو سامبلومون خاطر عنده انتيسيدون ما عندوش مدة
3: وكلهم
4: كلهم
3: ولاو يخافوا
4: فوالا
3: اي بونتو
4: يتسجل
1: في صفاق
4: ورينا في صفاق مع بونتو اي بونتو يتسجل فيه لبس حتى واحد بور مليون يطيشها يطيشها
1: للاربيتر كونترا 05 بور مليون مو بونتو ترجي فيه حتى 05 بور مليون
4: لا لا لا
1: اي مالوش طايب
4: والله ما نعرف تخلوش في النوايا
1: كي تي ما فهمتوني تو واش نقصد ولا ثم حاجات اللوجيك غير مقبوله ما المنطق ما يقولهاش كيما كنتوا تحكيوا تو على البونتو واضح وصريح فماش علاش عيط للفار سيكو كيف يعيط الفار ثم حاجه شافها الفار وما شفناهاش احنا ما شافهاش الحكم وبعد الصوره تعطات الحكم ما في حد شيء فماش علاش
4: هي ما بار كونتر في الساقيه ناديلو على البينالتي
3: على البينالتي
1: بقى في الساقيه موضوع
4: اخر بعد
1: الاكسيون كومبليكي الاكسيون في اكسيون اما نحكي لك بوندو ترجي ما على كل
4: انت ساقيه في البريميتون جوست تعليق صغير اه فوالا بعد سورتو بعد بونتو نول الور لا عطاهم برشا ثقه وكنت حكيت قلت ننتظروا ان رياكسيون الور لا عملوا ان رياكسيون
3: جي فيريس ما بين لون في الليك 2 وما بين الثامن ولا التاسع في
4: التابلو سورتو ما غير لي زيترونجي واللي بون ما عندهاش
3: علي جازمير
4: فوالا دونك الحقيقه الساقيه عملت ميتون ممتاز جدا اول حاجه معناتها بشخصيه فرق الكبيره انها كي تكون متاخره تعرف كيفاش ترجع في الماتش ورجعت افيك دي زوكازيون نيت
3: معناتها ما امنتش بروحها من الاول
4: من الاول من الاول قعد جس النبض كان فما شويه جس نبض وفما تخوف كمان من ادفيرسير يلعب في الليغ ان اما بعد دخلوا الملعبيه في الطرح ودخلوا في الماتش والبونتو ديجا نتاع العمران يظهر لي عطاهم ينوتر موتيفاسيون معناتها عطاهم فوالا باش يرجعوا كي رجعوا فهموا اللي هما ينجموا ينافسوا على النيغوسياسيون
3: معناتها تحيه كبيره للحارس
4: على بطاقه الترشح
3: تحيه كبيره للحارس اللي عمل دو باراد ممتازين
1: وحاجه
3: لا حارس عمران سيرتو في الدقيقه
4: الاخرانيه تاع بارفوان حس يضيع شويه وقت
3: مش بارفوان كل ماتش
4: فوالا
3: انا سامحني منتصر السيد حارس ممتاز جدا وصلنا نحكيوا عليه على ابواب المنتخب وصلنا حطيناه في لي 5 6 برومي غارديان في الشامبيونات
1: الموسم الماضي
3: والناس الموسم الماضي يعطيك صحه
4: حتى سنه مش خايب
3: والناس كل وقت كريم كان يجبد لي ستاتستيك بارمي لي ميور ما بين لي بوت ايفيتي اقل واحد في تضييع الوقت مالوريزمون تعلم شويه عادات مش
1: بوحوش قال لي يحب يصير مليار ونص
3: قال لي يحب على
4: سيدي اما راهو شفت وقتاش طاح وقت اللي حس الساقيه الدومين
3: ما دقيقه 40 ل 47
4: وكي حس انه الساقيه خذت الماتش بين يديها
3: الماتش يطيح قاعد
4: سيرتو في الماتش تاع اليوم
3: كل ماتش انت تفرجت على اربع خمسه ماتشات تاع العمران دونك العمران يا متقدمه يا معدله لبرا يطيح
1: حتى خاسر يطيح بارفوا
3: ما عرفش
4: اما ما يطولش كي بدا خاصه ما يطولش في ساعه يطيح وفي ساعه يقوم
3: يتذكر سكور
1: خاطر الحقيقه انت عارف شو نقول هكا ولا نحبوا الوليد اما كيف نرجعوا للكونستات نتاع مناول
3: ما كانش يطيح برشا
1: لا لا كان هو والشرفي
4: في منافسه كبيره
1: كانوا منافسه كبيره ياسر من كان من يطيح اكثر
3: اللي من ينحيتها المسابقه العز الغالي
4: رجع يطيح
3: رجع يطيح عام الجاي ترجح
1: رجع يطيح لا مش رجعوها
3: عام الجاي ترجح
1: مش رجعوها هوية والاربيتراج مش نزيدكم انديس اخر
3: لا تعطينا كل اربيتر قداش يزفر من فوق
1: لا كل اربيتر قداش بقى في الفار وقداش زاد وقت ضايع
3: ممتاز تعيين
1: هذه باش نخدموها ان شاء الله العام الجاي
3: برافو
1: نحسبوا له بالسكوندا من اللي خرج للفار اللي نرجع قداش ثم كم أضافة وقت
3: النمساوي باش عمل قداش 10 دقائق
1: قداش
3: 10 شانجمونات ها
1: في نص
3: دقائق اخويا
1: باص
3: فضل 4 ساعات
1: صحيح
3: في الموضوع
1: في تونس مستحيل يعطيك 4 ساعات
3: في تونس يعطيك 9 10 ماكسيموم
1: رجينا معك
3: ويعديوش طرم طايحين يا جماعه
1: هاي بطبع بي على كل نكملوا في المباريات الترجي الرياضي التونسي قبل البلاء الحسن لانه سجل منذ الشوط الاول نذكر انه في طقس حراره ترتم ترجي زاد ريتم عالي تاع مباريات كل 3-4 مباراه نذكر كان يلعب مباراه مؤجله مع المتلوي وغيره وبالتالي عرف ياخذ المباراه منذ البدايه
4: صحيح بالنسبه للترجي مازالت له كان الشانس نتاع كاس تونس باش ينقذ الموسم نتاعه، والدخل صحيح على الاول في الدرج الاول لقى شويه معناتها ديفيكولتي، من بعد خذا الماتش بين يديه ولا دوميني جاو دي زوكازيون، لعب براتيكمون في نص ملعب بوحجلة طيلة 40 دقيقة ولا 35 دقيقة في مناطق بوحجلة، جاء الهدف بيان سور هدف وحيد ماهوش باش يطمن الترجي، نتصور باش يواصلوا باش يدعموا السكور هذايا بهدف ثاني في بداية الشوط الثاني سورتو، خاطر بوحجلة في الماتش هذايا يقول لك نجم انا نجاري جوسكو معناتها 10 ولا 15 دقيقة في اخر الماتش ونجم وقتها بسكور انا زيرو ونلعب لي شونس نتاعي جوسكو بو، وهذا نتصور السيناريو الاقرب اللي تنجم تعتمدوا بوحجلة. هذاك علاش الترجي يزمو في الربع ساعة الاولى ولا 20 مينوت الاولى نتاع الدوزيام ميتون يزيد يدعم السكور نتاعو بهدف اخر باش اول حاجة باش يضمن الكاليفيكاسيون نتاعو، اون بلوس حتى ياخذوا ملاعبيه صغار اللي هما في الجروب اللي موجودين ياخذوا شويه وقت باش يريح زاده ملاعبيه، كيما قلت انت كريم مهم برشا انه الترجي في سيكل انتونس نوعا ما وفي معناتها في برشا ماتشوات في بيريود صغيره. بون سي فري ابارتير من البوم من جورني جايه ينجم زاده يواصل ما غير دي زيترونجي
1: في صوره تاهل
4: التقدم دونك يساعدوا انه يسجل
1: جايين مباراه نهار الاثنين مش نهار الاحد، لانه باش ياخذوا على الاقل ثلاث ايام وثم مباراه اخرى اذا كانت ترشح ساقيه الدير صعيب برشا تلعب بالاحد المباراه لانه مش يكون مباراه بالاحد،
4: لا ما نجموش
1: يلعبوا مباراه بالاثنين. ترشح العملاء نجموا يلعبوا مباراه بالاحد
4: معليه
1: لانه لعبوا زوز بالخميس زوز بالاحد دونك سي نفس الفتره نتاع الراحه
4: صحيح
1: ما يقلقش وزوز في العاصمه
4: اي ولا اي نورمال
3: يلعبوا الترجي كونتر العمره
4: كون عمران زوز في تونس اما سينو يعمل ديبلاسمون تولي الترجي
3: نهار اثنين ماتش البراجيت معناها ديجا هي الروزنيما معموله باش ما يصيرش اون كومبرومون ما بين
1: الكل ما يقلقش عليه
3: ينجموش يلعبوا فما كيف عاد في البراج لازم كل يوم فما ايفينمون باش نرجعوا
1: للجراند فما كيف في البراج كل يوم ايفينمون حتى البراج نعملوا ماتش باثنين وماتش بثلاث هذيك يعني تحب تلوج انت على العشار وعلى
4: هي ما فما فينال بيناتهم من بعد
3: لا كفينال بيناتهم فرد نهار
4: يلعبوا فرد نهار يلعبوا فرد نهار
3: كان جاوا مثلا كان جاوا مثلا يلعبوا بعد خمسة ايام ولا بعد ستة ايام نجموا نعملوا اثنين وثلاثة
1: ثم عيد ولعبيه تروح وتعيد
3: ثم عيد نهار وقفة
4: نهار وقفة اي صحيح دونك نتصور نجموا يتلعبوا نجموا يتلعبوا بالاثنين
3: تحكي على الكوب
4: على الكوب والبراج الاثنين
1: يتلعبوا بالاثنين
3: ما تلعبش الاثنين لا
1: سيسيس بالاحد
4: سيسيس بالاحد اما ماتش كيما قال كريم اذا ترجح ساقيه فما بوسيبيليتي كبيره ينجم يلعب بالاثنين وان بليس زاد زوج ماتشات في صفاقس دونك لاعب باثنين حد واثنين حتى امنيا يساعدهم كل نهار يامنوا ماتش خير ما يامنوا زوج ماتشات في النهار
3: كاو تترشح ساقيه
4: كاو نحكي لك ديجا اذا مش ساقيه ينجم يلعبوا بالاحد
3: هو
4: عمران والترجي عند الساقية
3: دمي عند اللي يربح من الماتش هذا
1: ولا. عند عمران أو ساقيه الدير
3: عند اللي يربح الماتش هذا
1: نكملوا مع بوحجل عرس كروي صحيح شفنا معناتها جماهير دكتور فوق الأسطح الحقيقة اللي برا مستاد أكثر من اللي في استاد أجواء ممتازة وغيره هدف مقابل صفر مازال جواب بالنسبة لبوحجل ما خسرش برشا ما خسرش بسكور مازال شوط كامل ترجي ما عندوش لي دوبلور اللي موجودين العاده ترتون تعب نجموا يتعبوا ملاعبيه الترجي لانه كل ثلاث ايام مباراه بوحجلة جاي تقريبا بعد 10 ايام كامله مرتاح هذوما ديزاتو نجم يخدم عليهم بوحجلة ولا صعب جدا خاصه مع تقدم الترجي
3: انت صوروا في كل شيء
1: وفي الموضوع
3: ايه كل شيء ترجي الدومين لو جو ترجي هي شادة بزمام الأمور في المباراة وعندها ديزارغيمون معناها وفما فرق كبير في الإمكانيات نتصور ترجي أقرب يستجل الثاني كبوحجلة باش
1: تعمل نفس السؤال أنيس
4: نشوف نفس الشيء أنا نشوف الإسبرانس لي شانس بتاعه أكثر أول حاجة باش يزيد السكور يزيد في يدعم السكور بتاعه بهدف ولا بهدف آخر على أنه بوحجلة ترجع في الماتش هذا الفوارق الفردية أول حاجة كبيرة برشا وان بلوس بوحجلة ما حسيتهاش عندها مخالب سوا ديزون قدام انها تجم توجع ولا لا بليبار نتاع الوقت لعبته في الزون نتاعها في مناطقها ميم حتى في التحولات ما فماش فكره واضحه ولا ما فماش لا كاليتي باش تنجم تلعب لي ترانزيسيون رابيد اللي لا سول شونس انها تنجم توجع ليسبيرونس في الماتش هذا. دونك على على
3: اتاك بلاسي تلعب على فوق الديو داكسيو وتلعب على لي ترانزيسيون رابيد كما تحكي انت ما عندهاش لي زارغومون
1: واضح. ولو انه هدف التراجي علاش رجع للفار؟ لانه كان ثم بوسيبيليتي بتاع بينالتي لبوحجله في السونس انفيرس. دونك تلعبت الكره نتاع الركنيه واللي ماهيش بينالتي. دونك تلعبت الكره من الركنيه لبوحجله كملت بها الاكسيون ترجي وجابت هدف.
4: ما احنا شفنا كريم في الفار ركز برشا على الكرسي.
1: نحكي لك انا تو حسب اللي كنت نشوف في ديوان سبور. دونك الاكسيون اللي طاح فيها لاعب بوحجله وطالب ركله جزاء لعبت مباشره كملت مباشره مشات جابت الكره على اليسار والتوزيعه والهدف كان للترجي الرياضي التونسي. قد تكون معناتها تشيك فار على بوسيبيليتي بتاع بينالتي لبو حجله هذاك علاش رجع الحكم به. الاصوات الثانيه ما زالت ما تلقتش. نطلبوا الولاد بعد شويه حمدي فريد باش يكون معانا في المباشر لانه لحظات ومباراة بوحجلة والترجي التونسي
3: باش تطلع لك الكره الكونتر كريم باش تزيد تسخن شويه
4: صحيت وصعب تكون شكون باش يترشح
3: وباش تطلع في المستوى وباش تطلع في الانتنسيتي
1: وتنجم تمشي برولونغاسيون
3: يرحم والديك
1: جيتك اللي حاجتك
4: اما فما
1: قريب الماتش البارح
3: صحيح
4: فما عامل مهم ينجم يدخل في هو الجانب البدني كل فريق ينجم يجاري بقيه الشوط الثاني على المستوى
3: بنك.
4: البدني
3: عندك
4: بنك. عندك بنك ولا لا
3: كان توصل اوقات اضافيه عندك 6 شجمان
4: فوالا دونك نصور زيدا باش تلعب على الجانب البدني سيرتو زيدا العمران عندها مده ما لعبتش عندها مده مرتاحه
1: خلينا نمشيو حمدي حمدي فريد في القيروان حمدي حمدي حمدي فريد من القيروان من بوحاج لحمدي
5: كريم
1: مرحبا
5: اهلا وسهلا كريم تحيه ليك تحيه لكافه المستمعين من جديد منذ تقريبا دقيقه انطلق الشوط الثاني هنا في بوحاج بين البعث الرياضي بوحاج والترجي الرياضي التونسي ودائما نتقدم للترجي هدف مقابل صفر هنا فرصه كثيره للترجي الرياضي التونسي على مستوى القائم الثاني لكن يدخل ابراهيم السناير حارس البعث وينقض الموقف هذا علي الشايبي يطلع على الجهه اليمنى دخول في يمشي المناطق التراجي مازال اختار ترجع الكرة علي شايبي على الجهة اليمين يخلط ما يخلطش قبل الكورنير يخلط يوسع الكرة خطيرة للبعث ولكن يدخل الدفاع في مناسبة أولى ومناسبة ثانية بعد الاختار كما قلنا انتهى الشوط الأول هدف مقابل صفر للترجي التونسي هدف اللاعب محمد بن علي من دقيقة 38 خلي نكملوا المحاولة لبعض بوحجلة ثم نذكر السادة المستمعين بتشكيلة الزوز فرقة نتميز لبعض بوحجلة يمشي الكرة غازي الحزامي يلعب التميز يرجع لمحور الدفاع كرة دور مليح بين أبناء المدرب الأسعد الشريطي علي حمامة في محور الدفاع يلعب الكرة عالية وطويلة في اتجاه غازي الحزامي غازي يحاول يراوغ قدامه ليفان اللاعب يلعب الكرة خطيرة الكرة اللي بعت بوحاجة يحاول يدور في الكرة يرجع كرة غازي الحزامي من جديد شي وزع ليه خير باش يدور الكرة مليح عليه شايب يوزع الكرة مستوى القائم الثاني خطيرة جدا العملية ولكن الترويج سيء توزيع على مستوى القائم الثاني ممتاز العملية زيدان العبيدي كيف يسجل هدف التعادل لكن على كان مفرد على مستوى القائم الثاني كان توزيع ممتازة من غازي الحزامي إلى زيدان العبيدي لكن زيدان العبيدي لا صوب ولا أحسن الترويج بالكرة الأخيرة وضاعت فرصة التعادل على بعض بوحجلة في ثلاثة دقائق لعب في هذا الشوط الثاني ودائما تقدم للترجي هدف مقابل صفر مع سيطرة في ثلاثة دقائق لبعض بوحجلة اللي داخل عازمين العزم من أجل إدراك التعادل أمام الترجي الذي توصل فرصة كثيرة حاجة علي عنده كرة يلعب الروتريج جبالي حاول يراوغ جبالي ممتاز صغير ممتاز الحارس ممتاز جدا يفسخ هدف محقق أمام شهاب الجبالي إبراهيم الصغير كانت الروتريج موجودة من معزل حاجة علي بمحاولة فردية يدخل 18 يلعب الكرة للاعب شهاب الشبيلي يحط كرة على ساقه اليسار يضرب الكرة وجه لوجه ولكن ريم الصغير يفسخ له الكرة وتبقى النتيجة هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي. يلا بسرعة نذكر السادة المستمعين بتشكيلة الزوز فيران بالدوبل فريق الضيف. يكرم الضيف الترجي الرياضي التونسي في المرمى، واحد أمين الله مميش، اثنين على اليمين محمد بن علي، 12 على اليسار نزار العيفي، محور الدفاع كابتن الفريق 5 ياسين مريح، بجنبه 6 حمزة شلاسي، قدامهم حسين الطارق 8، معز الحاج علي 18، حمزة رفيع 24، وفي الهجوم على اليسار شهاب الشبالي 31، على اليمين امين الله الحميدي رقم 28، واشرف الجبري رقم 19. البراكوري هو اللي يدرب الترجي الرياضي التونسي، في حين الفريق المحلي فصاحب الارض والجمهور البعث الرياضي ببو حاجة دخل اليوم بالتشكيله الاساسيه التاليه: واحد ابراهيم الصغير في المرمى، 3 علي حمامه كابتن الفريق، محمد 7 18، اسامه النصري 9، جعفر موسى رقم 4 24، محمد النصري 6، زيد العبيدي 10، حازم الميداني 28، غازي العزامي، علي الشايبي رقم 8، وزياد العونالي رقم 29. يدرب الفريق المدرب لسعد الشريتي. كما قلنا الشوط الاول انتهى لصالح الترجي، ولكن في الشوط الثاني الهجومات الأخطر كانت لبعث بوحجلة مع إجابة قوية جدا من شهاب الشبالي وجه لوجه بعد تمريرة من لاعب حسن حاج علي، والخطيرة حاج علي يراوه وممتاز. حاج علي من أبرز لاعبية الترجي على أرضية الميدان. معزل حاج علي في هذا الشوط الثاني قاعد يقدم في بداية شوط ثاني ممتازة جدا. ترجع كورة علي الشايبي، تميز في مناطق البعث لصالح الفريق المحلي. علي الشايبي عنده الكرة، شايب يلعب التميل، يلعب لقصيرة، ترجع شايب يحاول يغطي على كورته ويدور، بيجيبه معزل حاجة علي. علي الشايب يراوغ ممتاز، يربح المقام، يربح المقام. شخصية كبيرة علي الشايب رغم موقعه الخطير إلا أنه يراوغ يغطي على كورته ويربح المخالفة في مناطق البعث. ترجع كرة الترجي الرياضي، هذا رفيعة، رفيعة وهنا خطا في الدفاع، جعفر موسى بعد اختار. ترجع كره معز الحاج علي، لكن يفتك هيلو غازي، غازي ترجع الكره دائما لباص بوحاجله، واللاعب اسامه الناصري يخسر الكره الاخيره. ترجع كره من جديد علي مين بن علي، محمد بن علي يحاول يلعب الكره لأشرف الجبري لكن يدخل الذي فيها. ترجع لبعض محاجة، فما المسك، فما المسك، وضع المطالبة بالانذار من الإطار الفني لبعض محاجة، حكام يقول مخالفة فقط. دائما لبعض محاجة في المناطق ذكروا طاقم تحكيم هذا اللقاء بقيادة نضال الطيب، حكام ساحة مساعد أول وسيم عمارة، مساعد ثاني محمد رابلسي، حكام رابع أسامة الشرايط، وفي البار هيثم قيرات، وغسين بدوعو فرصة أخرى. غسين عنده الكورة مخاطرة لبعض بوحجلة وسالة مستوى القائم الثاني، يزيد اللعبين يلعب الكورة وكدخل من الدفاع خطيرة جدا كيف العملية لبعض بوحجلة دوزي على مستوى القائم الثاني، يحاول زيد اللعبين يرجع روتري أمام السمنتاش، ولكن كان الدفاع أسبق من المهاجم مسامة الناصري وبعد الاختار. تماس لصالح الترجي في مناطق البعث، سريعة هذه المباراة، ريتم كبير في لقاء كأس تونس نلعب الآن في 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، ودائما التقدم لصالح الترجي الرياضي التونسي أكيد. وربع نهائي وهنا الحكم ينتظر في الفار، لا قل ألعب يعني حب الكرة الأخيرة اللي رجحها زيد العبيدي، هل هناك لمسة يد ولا حكم بعد إشارة من الفار؟ استنى الفار، ولكن الحكم هيثم قيرات قالوا ما فهم حد شيء. رجع كرة لصالح البعث الرياضي ببو حاجة، كرة دور مليح في وسط الميدان، تمشي الموتى، موتى يحاول يلعب في وسط الميدان، دائما للبعث تميس في مناطقه من جهة المدارس، يلعب التميس دائما الكور، غادي الحزامي يخسر كورته، يخسر مع امين الله الحميد، امين الله يلعب لاشرف الجبري، جبري بدل اللعب كليا على الجهه اليمين، محمد بن علي، بن علي، بن علي يلعب حسام دقا، حسام دقا يدور امام 18 حسام تقى يلعب الكره لاشرف الجبري والمخالفه للحارس ابراهيم الصغير. التحام بين الحارس ابراهيم الصغير والمهاجم اشرف الجبري والحكم يطلب من الاثار الطبي التدخل في العمليه الاخيره. سلامات لكل اللاعبين الموجوده على ارضيه الميدان. سلامات لكل من اشرف الجبري وابراهيم الصغير. 9 دقائق لعب ودائما التقدم للترجي الرياضي التونسي. قلنا مباراه الحقيقه احلى في هذا الشوط الثاني. مباراه فيها حركيه كبيره من اللاعبين من هنا وهناك. خرجت بعض بوحجله من مناطقها قاعده تهدد في مرمى الترجي الرياضي التونسي، قاعده تحاول من اجل اقتناص هدف التعادل. تؤمر بحظوظها واكيد زوز فرق يحاولوا يلتحقوا في النادي الصفاقسي وترجي الجنوب اللي كانوا زوز اطراف اللي تعرفنا عليهم البارح. صفاقس كان خسرت على ستايدا 2-1 وجرجيت كان تصف على سيا بي 2-0. واليوم باش نتعرفوا اما سقيت الدير او العمران او بعث بوحجله او ترجي الرياضي التونسي
1: في توقيت
5: في توقيت 10 دقائق لعب درجي اللعب منذ تلك هذا الشوط الاول. دائما تقدم للترجي هدف مقابل
1: واضح. نمشيو لملعب سقيت الدير 10 دقائق اخرى كذلك من ملعب سقيت الدير. التوقيت والنتيجه 55 دقيقه وهدف مقابل هدف بين التقدم الرياضي بسقيت الدير والشباب الرياضيه بالعمران.
2: شكرا لك كريم دائم وشار متابع للسماعين بعد الاجوان الصعبه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا هو الشوط الثاني من لقاء التقدم الرياضي بالدقيقه الدير والشباب الرياضيه بالعمران. الإدارة والدورة ربع النهائي من كأس تونس لكرة القدم. الشوط الأول انتهى بنتيجة التعادل هدف مقابل هدف. الشبيبة الرياضية بالعمران افتتحت النتيجة منذ الدقيقة 18 عن طريق عامر المرواني وعدل الأسعد المراوي الدقيقة 36 لسنة. التقدم الرياضي بالدقيقة الأخيرة بسرعة تسكين سريع بتسكين الظروف شرق متفرسين في حراسة مرمى الشبيبة الرياضية بالعمران. إلى جنبه بلال مجنب عمر الزواغي عامر المرويني سامي الأمامي هيثم الخميسي محمد أمير بن عمر موصف السويسي عديد الحاج بلال التويتي وغيث بن حميدة. في الجهة المقابلة التقدم الرياضي بسقيت الأدير ينزل بيوسف التوش مصعب العجيلي وسيم بن عقيق محمد أمين النايف رزع عجلون حمزة الربعي لسعد البراوي هاروب بن عمر حمد الجيلوي زياد العلوي وفيدي على ترقيت. هذه هي التشكيلة الأساسية بالنسبة للزوز فرق. الحقيقة مستوى الشوط الأول خير برشا من العشر دقائق الأولى في الشوط الثاني. مازلنا ما ريناش فرص تذكر في هذا الشوط الثاني. لعب تقريبا منحصر في وسط الميدان مع كرات من هنا وهناك ولكن مستوى الشوط الأول فنيا كان أحسن بكثير من انطلاقة هذا الشوط اللي ننتظر منه الكثير وننتظر ارتفاع المستوى في هذا الشوط الثاني. على كل تعود على الكرة بمخالفة لصالح على الشبيبة الرياضية بالعمران. توزيع داخل منطقة الجزاء تخرج حمد الجناوي. حمد الجناوي من الرواق الأيمن طول على الكرة يدخل دفاع على الشبيبة الرياضية بالعمران إلى غيث بن حميدة في وسط الميدان. عدي بالحاج عدي بالحاج بشيء عم بالكرة يفتح على الزاوية لكنه يمرر إلى لاعب بلال مجنب يوزع على الكرة تعود إلى محمد أمين بن عمر. محمد أمير بن عمر غيث بن حميدة غيث بن حميدة غيث بن حميدة إلى عمر الزواغي. غيث بن حميدة من جديد في وسط ميدان الشبيبة الرياضية بالعمران. الزواغي بزالت على الكرة لهيثم الخميسي. غيث بن حميدة يدخل دفاع على التقدم ولكن الحكم يقول مخالفة لعمر الزواغي. الحكم سيد فتينة الورديني. الحقيقة انطلاقة الشوط الثاني شهدت احتجاجات كبيرة من بنك النزوز فرق الحقيقة بنك سقيت الدير وكذلك بنك شبيبة العمران على سفيرة الحكم سيد فتينة الورديني. الحقيقة ما فهمش لقطات تذكر ولكن الاحتجاجات كانت كبيرة على النزوز بنك الاحتياط على سفيرة الحكم. على كل ننتظر ارتفاع النسق واللعب متوقف هنا في ملعب الساقية كريم.
1: في توقيت قداش بالضبط غرغوري؟
2: في توقيت 13 دقيقة لعب منذ انطلاق الفترة الثانية، والنتيجة دائما على تعادل هدف مقابل هدف.
1: واضح به خلينا نحلوا شوية الأولاد اللي تفرجتوا فيه في المباراتين، كسوا في سقيط الدير وكذلك في بوحجل. بوحجل خرجت شوية من المنطقة في الشوط الثاني أنيس، وأفضل من الشوط الأول بكثير بالنسبة لي بوحجل اللي ما عنده ما يخسر.
4: ولا إذا هو بالضبط هذه الكلمة اللي تصدق على الماتش هذا، سيرتو في الشوط الثاني بعد تأخرها في الشوط الأول، قال لك أنا في الأخر ما عندي ما نخسر في الماتش هذا. وبيان سور كي تعمل رياكسيون وتعدل سي ديجا با مال كونتر ليسبيرونس، وهذاك هو اللي قاعد صاير براتيكمون. إل تونت لور شونس جوسكو بو، وحتى الفكر تبدل، طلع البلوك المدرب، طلع البلوك واللي حب يضغط القدام في مناطق ليسبيرونس، ودايور ليسبيرونس يلقى في مشاكل ميم حتى في الخروج بالكره. دونك
3: فاشت شويه
4: ولا دونك السيناريو نتاع الماتش هذا هو احنا ديجا فاجئنا دكتور، عكس السيناريو نتاع ماتش الساقيه والجي
3: اس سيتي. اتوندو شويه ليسبيرونس باش تطيح وتلعب الكونتر، على خاطر ما تنجمش، عطات برشا ايفور في البريمير ميتون ونزلت وطلعت وكل، وكما قال كريم بكري لي كونديسيون بكل تاع الماتش ما بين استاد ما بين فريق رابطه ثاني يلعب على ميدان ويحب يترشح، ما بين ليسبيرونس دا لونشينمون دي ماتش، راه هذا ثالث ورابع ماتش ظهر لي في 10 ايام دوبي لو 10 لليوم اوني لو 20، اربع ماتشات لعبت ليسبيرونس معناها اربع ماتشات في 10 ايام اكزاكتومون يوم لو 21 راه ما بين ماتش الكلوب لليوم. دونك فما يفو دوزي لي فور ا مون افي الماتش باش يظهر معناها توا في لي 15 20 مينوت هذوما اللي ما بين 60 و 80، لانه باش نعرفوا كان بوحجله قادره باش تسجل وترجع ولا ليسبيرونس الفا كروزي معناها ليكار. بار كونتر في الماتش الاخر معناها اغريبلمون سوربري بالساقيه، لانه فريق يلعب بالند للند مع مع فريق ينشط بالرابطه المحترفه الاولى. صحيح راهو العمران كمل التاسع سي فري، اما العمران خسر خمسه ماتشات ولا اربع ماتشات الاخرين نتاعو ب 35 بوان، العمران انسرت مومون كان سادس راه
4: صحيح
3: سادس فهمتني، مي معناه ما كملش بالكدا السيزون نتاعو. دونك تلعب ضد فريق من البريمير بارتي نتاع الشامبيونا، وهذا يوري اللي ساقيه عام الجاي بمزيد من من
4: التدعيم
3: بشرقة أكثر بوسيبيليتي.
4: دكتور تدعيم لكلامك، ساقيه أربع أجانب بهين الموسم القادم يقاروحوا لعبوا التابلوره،
3: لا يلعب باش
4: يمنع
3: جمعيته بكري
4: ايه.
3: ولوريس دو بينيف بونوس ايه. معناها ينجم يعمل 35 40 نقطه كان يكمل هكا ينجم يعمل
4: بالمرتاح ايه. شفنا النيفو مستوى الفرق الرابطه المحترفه الاولى من غير اجانب
3: ايه.
4: دونك باربع اجانب باين يتبدل كومبليتمون، بالعكس مش يتبدل يزيد يتحسن
3: كومبليتمون يتبدل فيرلو ميو
4: فيرلو ميو. بار كونتر شوف الماتش الترجي، جوست نرجع ماتش الترجي وبعث بوحجلة، بعث بوحجلة يلقى في سهولة زيادة باش يوصل مناطق ليسبيرونس، قاعد يلقى في سهولة سيرتو من محور الدفاع اللي فما فما فما لونتور فما بطء شوية في محور الدفاع بتاع الترجي.
3: لو نستثني لا ليني دافون اللي هي دانو وبوعاليا وكان فما
4: ديارا
3: ولا كوناتي، هما بيدهم معناها ثمانية الاخرين فما توغاي كهو. دونك هما بيدهم كيما قلت لك راه اربع ماتشات اون 11 جور 11 جور، ماتش لو 10 بعد ماتش لو 14 ومن بعد ماتش لو 17 ومن بعد ماتش لو 21 معناها براتيكمون 400 دقيقة في 10 ايام سي بوكو.
1: واضح خلينا ناخذ التوقيت والنتيجة لانه انتهى توقيت الحصة اليوم، مالوريزمون ما نجموش نكملوا الماتشوات، اكيد الاولاد الاثنين باش يكونوا مع سامح مفتاح كل ما ثم جديد. خلينا نبدا بالقرقوري، توقيت ونتيجه قرقوري.
2: هنا في ملعب البلد الساخن 3-2 بنى التعادل الايجابي هدف مقابل هدف بين الفريقين.
1: واضح 62 دقيقة واحد مقابل واحد في سقيط الدير في بوحجلة.
5: 63 دقيقة لعب دائما تقدم الترجي التونسي هدف مقابل صفر على بعث بوحجلة، هدف محمد بن علي منذ دقيقة 38 من الشوط الأول مع سوس تغييرات منذ قليل كريم، خروج أشرف الجبري زي ما كانوا أمان التويتي مركز من مركز، يعني أفون سونتر خرج خلى مكانه نفس المركز، نفس الشيء بالنسبة لبعض بوحاجة الأسعد شريتي كان خرج اللاعب رقم 9 أسامة الناصري وخدام مكانه حسين المولهي قلب هجوم مكان قلب هجوم.
1: واضح شكرا محمد قرقوري، شكرا كذلك كنت موجود معنا حمدي فريد من ملعب تقدم ساقيه الدير وكذلك بعث ابو حجله زوز مباريات 1-1 في ساقيه الدير وهدف مقابل صفر للترجي امام ابو حجله في الدفعه الثانيه والاخيره من الدور الربع النهائي. شكرا كذلك دكتور صادق حبيش مرحبا
6: عطيك الصحه
1: مره اخرى. ساعتين تعديوا في تفاية ثم نقل ماتشوات انا ما منفهم ما زالوا ما منجمش نستوعب
6: ما استوعبت
1: خاطر نبدا نتفرج في الماتش وخلي ميسي وفات وقت شبدينا كيف دكتور كيف دكتور ان شاء الله تولي دكتور ما زلت لحد الاستاذ ما زلت ان شاء الله تولي دكتور. شكرا انيس يعطيك الصحه ميرسي توت ليكيب دالاندا وبقيت له خيان في قسم الرياضه نادر وكذلك صبري البوعزيزي. بعد لحظات ديجيتال ويفز الاخبار ثم سامح مفتاح في نساء الديوان اكيد مش تكون ثم متابعه لمباراتي الدور الربع النهائي لكاس تونس لكره القدم. نرجع لكم غدوه من 3-5 في داتا فوت.
7: داتا فوت مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
8: أريدو طور عالمك.
7: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. مرة أخرى دونالد ترامب يخطف الأنظار ويجلب الانتباه على صفحات التواصل الاجتماعي بعد طرحه لهاتف ذكي يحمل اسمه لترامب موبايل تي وان. هاتف ذكي يباع في الولايات المتحدة الأمريكية وتم الإعلان عليه أكثر من سنة فاتت وهو اليوم موجود في سوق اليونايتد ستيتس. وترامب كان تقديم هاتف باتريوت أمريكان في جوان الفارت شفنا مكتوب على الهاتف ميد إن أمريكا لكن البخوميس ما تمش الحفاظ عليها لأنها مستحيلة. إذن بعد عدد أشهر من التأخير جانا ترامب فون وما عنده حتى شيء أمريكي. كيف انثبتوا في الصورة الرسمية للهاتف نتعرفوا على سمارت فون قديم من عام 2024 وتابع للماركة اللي بخسك اختفت HTC هو الموديل U24 Pro. من الخاصية التقنية للهاتف الرئاسي أنه يحتوي على نيكرو أموليد دو 6.78 بوس 120 هرتز pour le taux de rafraîchissement 3 appareils d'orso 50 ميجابيكسل 50 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل un bloc photo selfie de 50 ميجابيكسل. الهاتف يستعمل نظام اندرويد 15 وبالطبيعة باش نلقاو لابليكاسيون تروث سوشيال التابعة لترامب الموجودة وبري انستالي ناتيفما. من الاخطاء الفاتحة للهاتف انه في ظهره باش نلقاو العلم الامريكي لكن ما فيه كان 11 خط افقي في عضو 13 الموجودين في الدرابو اوريجينال. هاتف نرى انه ما عنده حتى بلوس وحتى معنى وسومو البروموسيونيل دو لونسمون هو 499 دولار. بعد كل التأخير في البرنامج الفضائي الأمريكي أرتميس نلقاو اليوم الصين قاعدة تتقدم بخطة ثابتة وحسب جاريد إيزاكمان الادمينستراتور دو لاجونس سبيسيال أمريكان فإنه لاشين لونسخا اون ميسيون أبيتي دور حول القمر مع بداية سنة 2027. المعلومات حول البرنامج الصيني لغزو القمر شحيحة جدا وكل ما نعرفوه العام سنة أنه مهمة تشينج 7 باش تقلع قبل نهاية 2026 وعلى متنها النوربيتور باش يدور حول القمر يانا تيريسور اللي باش ينزل ان روفر ورجل آلي بإمكانه القفز على سطح القمر. هذه المرحلة الرابعة من البروغرام ديكسبلوراسيون لونير شينوا واللي عرف قبل كلكو سوكسي ماجور مع مهمات تشينج 5 وتشينج 6 اللي جابوا معاهم عينات من التربة القمرية وحتى من الفاس كاشي دلالون. والمهمات القادمة زادة تشينج 7 وتشينج 8 باش يركزوا على دراسة لغسورس لونير في الكوتي دو بول سود كتحذير للميدان ووصول الإنسان وبداية استعمار القمر. سباق نحو ساتليت تيريستر ما بين دولتين وسؤال هو شكون باش يغلب ويوصل قبل الآخر على القمر خاصة وأن الصين تخدم في صمت سرية كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية تشكو من غطاء كبير في برنامجها أرتميس اللي توخر بعامين أخرين وأصبح هبوط الأمريكان على القمر بريفيو لسنة 2030. خبر يخص بلادنا ويخص شوية رقمنا حيث انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر وذلك في إطار سعيها المتواصل إلى تطوير خدماتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة كل حرفائها. تأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل عملية اقتناء التذاكر وتوفير الوقت والجهد على المسافرين من خلال تمكينهم من الدفع باستعمال بطاقات الاعتماد أو الكارت دو كريدي بنكير في عدد من المحطات والوكالات التابعة للشركة كما هو موجود ومعمول به في كل أي محطة نقل عمومي في البلدان المتقدمة. كبداية تتوفر هذه الخدمة حاليا بمحطتي باب علي وباب سعدون بالعاصمة، إضافة إلى وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حومة السوق وجربة ميدون داخل الجمهورية، على أن يتم تعميمها بطبيعة تدريجيا لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة للشركة بمختلف أنحاء البلاد. وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجهها لتنويع خدماتها وتحسين جودة الإحاطة بالمسافرين، بما يعزز مقومات الراحة والسلامة أثناء التنقل بين المدن. لأكثر تفاصيل على الموضوع هذا وكل جديد يخص الشركة الوطنية للنقل بين المدن، ادخلوا على موقع إدارتي.إن. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la DNFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
7: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
8: أريدو، طور عالمك.
7: ببليسيتي
8: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. القشرة، مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
10: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل ليش لقيت عندك أورانج.
8: ديوان فام فلاش نيوز
11: مجزء الخامسة. ديوان فام عسلمة. وزارة النقل تضع خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من مايو إلى يوم الاثنين غرة جوان القدم في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع شركات الوطنية والجهوية لنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. تضع برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين سفرة في أحسن ظروف، خاصة مع دخول حيز لاستغلال الحافلات الجديدة المقتنة والتي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة، بالإضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن الجيش الوطني وجيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن وعن استقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام قوانين الدولة والترتيب العسكرية. وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الخميس أن هذا التأكيد جاء أثر توتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت الوزارة تأكيد أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات وتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا وفق نص البلاغ. الوفد التونسي المشرك في أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف يؤكد تضمن تونس مع الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في بيئة صحية سليمة تحفظ الأمن لكافة أفراد الشعب الفلسطيني، وذلك وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة لتونس بجنيف اليوم. وأكدت البعثة حق الشعب الفلسطيني في الرعاية اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية التي تسببت فيها القوى القائمة بالاحتلال، وذلك وفقا للمعايير الدولية الواردة في دستور منظمة الصحة العالمية. في العالم، الجيش اللبناني يقول أن الوفد العسكري الذي سيشارك في المفاوضات في البنتاغون ملتزم بالثوابت الوطنية وبعقيدة الجيش، مضيفا أن ما يتداول بشأن التوزيع الطائفي للوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة، والضباط المكلفون بالمهمة يمثلون الوطن وهم ينفذون قرارات المؤسسة العسكرية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا دي وانا فهم بونت. إلى اللقاء.

0: ديوان فهم صوتكم
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
0: Publicité.
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج وصور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
0: ديوان فهم صوتكم
1: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: الخمسة وثلاثة دقيقة، مرحبا بكم هذه ناس الديوان مع سامح مفتاح. موعدكم اليومي كل يوم الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على ديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة. نادية الجميلة في الأخراج، من أمونة في الأخراج الرقمي، سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا بسيد العميد.
4: أهلا بك سامح. بتذكر
3: يا مرحبا
4: على مسؤوليتي قلت لك بن غفير نحبه.
3: أيه.
4: نحبه برشا خاطر عارفه باش يجي
3: نهار لأنه غبي
4: يزلطها تزليطها، فهمتي كيما عملها قيم عليه الغرب، لكن زاد ظهرت المكيالي من الحق كي أيه. جماعات نحن تشدوا في أسطول الحرية ما حتى راكسيون كي تشدوا ولادهم هما خاطر أوروبيين قامت الدنيا ما قعدتش إيطاليا أيه. وفرنسا وألمانيا وأستراليا وكلات بعضها واستدعاء السفراء كلات بعضها. هذاك دليل على أنه بالحق راهو العالم هذايا عالم مع نتاع مكيالي نتاع إسلاموفوبيا نتاع فهمتي بحق هذايا نلومو كان أرواح اللوم على، لكن غلطة اللي عملها بن غفير حتى من نتنياهو النتن
3: أيه.
4: تبرأ منه مش تفهم معناها
3: قال ما دخلنيش
4: أيه بطبيعة الحال
3: قال ما شاورنيش وما في بالي. شكرا ليك سيد العميد. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا مرحبا دكتور.
5: أهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك، تحية للسادة الحضور سيد العميد هاني نوروز إيمان ونادية وعندي ولدي ضيف اليوم معنا
4: سي فاروق.
3: ما لا سي فاروق
5: مش يسمع، هو حط الكاس مش يسمع ليه يتفضلش في الفيديو. دونك تحية السادة المستمعين والمشاهدين، تحية لهم.
3: مرحبا بك دكتورنا هاني برهمي، اهلا وسهلا. مرحبا هاني شحويك.
6: مرحبا بك سماح، الحمد لله صفا. مرحبا بسيد العميد دكتور سليم نورز، الناس تسمع فينا الكل، ناديه ايمان وظيفنا، خليك انت تقدم سماح.
3: مرحبا بك هاني نوروز الجميله، اهلا وسهلا. مرحبا بك.
7: اهلا بك سماح، تحياتي ليك، تحياتي لكافه الحضور كما العاده سيد العميد دكتور هاني. اهلا بك، تحياتي لضيفنا كل عاده، خليك انت تقدم.
3: مش ضيفنا هو
7: ولدنا
3: ناس الديوان
7: تحياتي تحيتي لند وإيمان، تحيتي لأصدقائنا الكل يسمعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن كما العادة على رأسهم الكتيبة.
3: الخبير في الضمان الاجتماعي والخبير متاع ناس الديوان هيدي دحمان، أهلا وسهلا. مرحبا هيدي.
7: ميكرو
3: صحة الحجمة هيدي.
8: يعطيك ألف صحة.
3: يا مرحبا،
8: عاودت قابلت معاكم بعد غيبة نتاع.
3: مرحبا بك. مرحبا هيدي، وانت ديما في وسطنا وديما ولد البرنامج ولد الدار بيان سور. هيدي دحمان هاني ابراهيمي موجود، فهمتوا انه باش نكونوا في متابعه مباشره لمباراتي ربع نهائي كاس تونس بعث بوحجله وترجي الرياضي التونسي في ملعب بوحجله، وتقدم ساقيه الدير وشبيبه العمران في ملعب ساقيه الدير. هاني
6: بالضبط سامح، البارح كنتوا تتفكروا الناس تسمع فينا تو، تابعتوا الدفعه الاولى وشهد الترشح النادي الصفاقسي والترجي الجيسي واللي باش يواجهوا بعضهم ان شاء الله نهار الاحد في نصف النهائي، تو بعد زاد نعطيه البروجرام بعد نهايه المقابلات. وتو يتلعبوا المقابلات الثانيين بالنسبه لربع النهائي، بعث بحاجه للترجي 1-0 للترجي في 84 دقيقه لعب، و1-1 بين تقدم ساقيه الدير الصاعد حديثا للرابطه الاولى، العام الجاي يكون اول موسم في تاريخه في الرابطه الاولى، اللي يواجه شبيبه العمران فريق متميز في الرابطه الاولى 85 دقيقه لعب 1-1. وعندنا زمراسلينا في بحاجله وايضا
3: نبداو من ملعب بوحجله مع حمدي فريد. كنت وقفت شويه المباراه تاع خلينا نفهموا اخر التطورات في المباراه اللي تجمع ترجي الرياضي التونسي ببعث بوحجله في اطار ربع نهائي كاس تونس. حمدي مرحبا بك.
9: اهلا وسهلا بك سامح، تحيه ليك، تحيه لكافه المستمعين. هدف ثاني

0: في بوحاجه للتراجي لين التوتي هدف ولا اروع للتراجي يعني تقريبا مقصيه جميله جدا من هيثم ضو على مستوى القائم الثاني كان توزيع من محمد بن علي على مستوى القائم الثاني مقصيه من هيثم ضو البديل اللي خذا مكانه في الشوط الثاني يتمكن من مضاعفه النتيجه للتراجي لين التوتي هدفين مقابل صفر بعد ما ضيع 17 بوحاجله فرصة وجه لوجه حسين المولي كان ضيع منذ قليل فرصة التعادل تعاقب الترجي بالوقت الهدف الثاني يأتي من هيثم ضو في الدقيقة 45 دقائق على نهاية المباراة بليش للترجي أمام بعث بوحجة
1: بعث بوحجة اللي يلعبوا بعشرة لاعبين حمدي كان ذكروا
2: ايه حمدي فقط الهدف ممتاز لضو جست أكدنا المعلومة يظهر لبنك الترجي اليوم بما أنه الفريق يلعب من غير أجانب في مسابقة كأس نظرا للقانون اللي يمنعك أنك تشارك اللاعبين الأجانب في فريق أقل منك درجة وهنا نحكي على بعث بوحجلة قائمة الترجي اليوم يظهر لحمدي كانت أكدنا على البنك الاحتياط كلهم لاعبية شبان ما فهمش حتى لاعب مستنس أنه يلعب مع الفريق الأول بخلاف هيثم ضو اللي كان دخل منذ لحظات سجل هدف هكا ولا
0: بالفعل اذا استثنينا لاعب الخبره صادق الدبشي اللي هو حارس مرمى احتياطي تقريبا والياس بوزير هذوما سوسم لاعبيه تقريبا فقط اللي موجودين كقدماء في الترجي التونسي اللي عندهم زوج مواسم تقريبا في الترجي بالنسبه لبقيه اللاعبين تاكيدا لكلامك هما من الشبان نظرا لانه القانون يمنع اللاعبين الاجانب لانه بعض بوحجه في الدرجه المحترفه الثانيه والترجي التونسي في الدرجه المحترفه الاولى وكما قال سماح نذكر بالورقة الحمراء اللي حصل عليها بعض بوحجلة حازم الميداني كان خذي ورقة حمراء بعد العودة إلى الفار مدلول الحكم أعطاه ورقة صفراء دقيقة 70 بعدها يرجع الفار يهيط له نظام الطيف يعيط له حكم الفار هيثم قيرات يقول له فما حاجة فما كونتاكت يعني يرجع يثبت من الفار ويوجه الورقة الحمراء للاعب حازم الميداني 2 بليش للترجي أمام بعض بوحجلة اللي طلب 10 ملاعبية في 5 دقائق
2: باللعبة ليش متوقف توا حمدي في ملعب بوحاجلة ديجال اللاعب متوقف توا بعد الهدف
0: بالفعل لاعب متوقف نظرا لأنه الجماهير ألقات بعض الشماريخ على أرضية الميدان لكن الجماهير التي لا تنتمي للميدان الجماهير اللي على الأسطح الجماهير اللي على الميدان على الأسطح يعني حتى الحكم أو الأمن ما لازم يعملوا لهم شيء لأنه خارج إطار الميدان
1: مش استاد مستوحات
2: واللي عددهم أكثر من الموجودين في الملعب
1: موجودين بكثرة في الأسطح خاطر ذول الملعب في وسط حومة أمامه ملعب بوحجلة شكرا لك حمدي فريد على كل هذه التفاصيل وطبعا نقعدوا على ذمتك إن فما أي جديد في مباراة الترجي الذي توسي وبعث بوحجلة ربع نهائي كأس تونس نمشي وتوهيني لي تقدم ساقيت الدير وشبيبة العمران ملعب ساقيت الدير مع مراسلنا محمد القرقوري محمد مرحبا بك
3: مرحبا بك سماح تحياتي ليك وكل ضيوفك في البلاتو هذا أول ملعب على بلدي في ساقيت الدير 87 دقيقة لعب إلى حد الآن من عمر المباراة النتيجة دائما للتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف الحقيقة شوط ثاني مريناش فيه برشا كورة لكن تقدم ساقيت الدير في الدقائق الأخيرة خرج زمام الأمور خرج من المناطق ويلعب دير كبيرة كبيرة أمام شبيبة العمران وضع أنه ما فماش فرق بين فريق الرابطة الأولى وفريق الرابطة الثانية التقدم الرياضي بالساقيت الدير الوسط الجديد على الرابطة المحترفة الأولى يظهر شخصية قوية ونتيجة كبيرة من شبيبة العمران وحديد الفرص الخطيرة اللي كانت متاحة في العشر دقائق الأخيرة ولكن منتصر الصيف كان بالمساس ومنع التقدم من إضافة الهدف الثاني
2: دونك سميح نذكر
1: نجمو نمشيو برولونغاسيون خاطر احنا نحكيو على كاس تونس
2: في صوره تواصل نتيجه التعادل تعداو الحصص الاضافيه جوست محمد كان تعطينا الاجواء في ملعب ساقيت الدير خاطر زاد ملعب في وسط حومه والفريق منتشي
1: في السطوحات ولا لا محمد
3: هو اكيد ضم الناس في السطوحات ولكن الملعب على الاخر هنا في ملعب ساقيت الدير تذكر كانت نفذت منذ يوم أمس هنا أقبال جماهيري كبيرة احتفالات كبيرة في منطقة ساقيت الدير أكيد بصعود الفريق الجماعة يطمح بتأهل تاريخي أيضا لتصل في نهائي الكأس
1: فلا وتكون فريمون موسم استثنائي لتقدم ساقيت الدير كان نخلطوا نصف نهائي كأس تونس ومع الصعود للرابطة الوطنية الأولى شكرا محمد القرقوري ونغمل ونشير معنا محمد خطر ابريوري كان ما فماش توا ما تتبدلش النتيجه باش نمشيو للبرولونغاسيون. شكرا لحمدي فريد ومحمد القرقوري. وكانت هذه اجواء مباراتي ربع نهائي كاس تونس. باش نمشيو سان ترانزيسيون لضرب البارح.
4: ضرب البارح
5: في ضرب البارح سماحة باش نحكيو على الناس واللي يشريو خاصة توا الدنيا سخنت اللي يشريو لي كليماتيزور خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: في الاستوديو
5: دونك باش نحكيو انه فما برشا ناس يتشكيو. شفنا برشا تدوينات قبل حتى في صيف عام ناول من نوعية الكليماتيزور اللي يشريوهم. يشريوهم هما بأسوام نقولوا نحن معقولة بعض الشيء او اقل من المعتاد والا من اللي موجودين في المساحات الكبرى. لكن لهنا لازمنا نردوا بالنا خاصة ما تغركش الأسوام متاع الكليماتيزور هذوكم اللي يتباعوا كسسوا على وسائل التواصل الاجتماعي وإلا حتى معرفة اللي هما من الأسواق الموازية. وهذا اللي نفهموا تفاصيله من عند المختص ولا المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي اللي حذر وقال ردوا بالكم ما تغركمش الأسوام راهي النتائج نجم تكون وخيمة جدا. نسمع تصريحه.
6: اليوم يطرح سؤال هل أنه اليوم من مكيفات الهواء معناها نشروها من أي مكان أو أن يجب أن تثبتوا معناها على الأقل بالنسبة إلى صنعها إلى تاريخ صنعها إلى مدى مطابقتها للمواصفات الطاقية. ونعرفوا في الثلاجات معناها هي عندها مواصفات طاقية كذلك حتى المكيفات الهواء تخضع للمواصفات هذه في إطار التقليص من استهلاك الطاقة. وبالتالي أن نصور أن السوق الموازية اللي توفر معناها جزء من مكيفات الهواء طبعا باش تكون فيها مشكل كبير على مستوى مراقبتها ومراقبة مدى مطابقة المكيفات هذه. وهذا باش يكون عنده تأثير على الطاقة على استعمال الطاقة المنزلية للعائلة وبالتالي على مستوى الاستهلاك الوطني الشامل خاصة بالنسبة للتيار الكهربائي. وإحنا نعرف أنه راهو في الصيف نوصل إلى ما يسمى بساعات الذروة في الاستهلاك وهنا تقريبا ساعات الذروة معروفة جدا خاصة الفترة المتراوحة ما بين 11 وتقريبا 4:30 نتاع العشية. وذاك علاش معناه تقريبا في الفترة ذيك يوقع استهلاك أكثر كمية ممكنة من المكيفات الهواء. انثبتوا مصادر الشراء انثبتوا في معناها البطاقة الفنية معناها انتع الكليماتيزور وهل أنه فعلا مطابق المواصفات الاستهلاك لمنظم للطاقة. لأنه صحيح تنجم تلقى في السوق الموازية معناها مكيفات هواء بسوم أرخص ولكن تلقاهم معناها مستهلكين أكثر للطاقة. وبالتالي اللي باش تربحوا معناها في الفترة هذه من وين تشري حاجة رخيصة راهو نجم تتكلف لنا أضعاف أضعاف اللي ربحناه معناها على مستوى الطاقة الكهربائية ويمكن حتى على مستوى معناها جودة نشاط أو جودة التكييف.
1: فلا يقول سي حسين الرحيل اللي هو متخصص في التنمية والتصرف في الموارد يقول راهو اللي تربحوا فلوس كي تمشيو للسوق الموازية باش تخسروا الكونسوماسيون وكذلك الكاليتي نتاع حتى الهواء اللي باش تنفسوه في الدار في الكليماتيزور. سيد العميد
7: هي اخطاء فادحه.
1: سيقول شريت مره من المرات في اي ما هو مره
7: يستحيل
1: من السوق الموازية
7: هو باش نعطيك رقم اللي يشري بوذروح هذوما راهو في عام واحد طبعا نقول واحدة باش ياخذ معناها مكيف من ماركة عالمية معروفة وفما حتى المصنوع في تونس في عام واحدة باش يخلص أكثر من سعر هاك الكليماتيزور اللي هو معترف به دوليا واللي هو عنده ماركة
1: باش يخلصوا ستيج ولا تصليح
7: باش يخلصوا فلوس على خاطر الساعة التونسة ما يعرفوش يتصرفوا معاه راهو مش فاهمين حكاية الكليماتيزور. يسخايل يجيب يحط الكليماتيزور لصقه في الحيط ويخدم. الكليماتيزور فيه 6000 بيتو فيه 9000 9000 يعني
1: و12000
7: و24000 كيف نجيب انا 9000 ونحطه في صاله كبيره ايش باش يصير؟ باش يحط له هو تمبيراتور معينه باش يقعد يخدم ليل ونهار ويحاول يوصل لك التمبيراتور اللي حاطها. يعني راهو في نهار باش ياكلك باش ياكلك معناها نتاع شهر كامل باش ياكلهم في نهار خاطر يدور بالموتور باش يبدا يدور يخدم ليلا نهارا باش يحاول يوصل التمبيراتور هذيك. الغلطة الثالثة والخطيرة هو الأنواع هذية اللي بعض منهم حلوا وشافوا من داخل الفم خطيرة حتى على حرائق لأني ما هيش أولا ما فيهاش ضمان. ثاني حاجة ظاهري معمولة كونترفاسون معناها معمولة فهمتي الاسم فقط وزيد لك الفوق بالكذب يكذبوا من فوق. تلقى مثلا في الصندوق مكتوبة انفيرتر. ايش معناها انفيرتر؟ معناها راو الكليماتيزور يخدم بقدر الأقصى لاستهلاك الطاقة، يعني كيف يوصل الحد معين يوقف الموتورات، معناها ما يكلش برشا ضوء، تلقاه مكتوبة انفيرتر، تحله من داخل تلقاه كارت عادية وكلمات يزور عادي. إذن مضرة على ثلاثة مستويات. إذا ما ننصح حتى أولا ساعة راهو كلمات يزور، ننصح ناس كل اللي باش يركب كلمات يزور راهو يجيب خبير ساعة يقيس الحجم لو فوليوم تاع المكان اللي باش يحط فيه كلمات يزور باش يعرف ياخذ 9 12 18 ولا 24. هذا هو الإشكال الكبير في تونس، هذا وحملس حط في الحيط وخدم، هو ما يجيش هكا الحقيقة يسترشد. وذا حاجة أخرى نخزروا حتى في الماركات العالمية، ثم ثم ثم ثم في الصندوق ثم كود بتاع الوان ومكتوب فيه الاستهلاك 1 2 3 4، ماذا بيه ياخذ النوع اللي ياكل اقل ما يمكن من الطاقه كاتيجوري نتاعه في الاستهلاك الطاقه.
2: قص عليكم سماح، فما هدف ثالث الترجي، هدف ثالث الترجي في لحظة هذه يبدو أنه الحكم يظل طيف بش يعمل تشيك فار أو يستنى في غرفة الفار لي أنه بش يكونفيرمي الهدف أم لا، ما نعرفش نستناه يظهر لي صارت الكونفيرماسيون، ما نعرفش نستناه الصورة صارت الكونفيرماسيون 3-0 للترجي دونك من بعث بحجلة في 95 دقيقة لعب، دونك مازال تقريبا دقيقة تقريبا على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
1: شكرا هني. دكتور اليوم التونسي المواطن العادي يفهم توا في اللي كنا نحكيو فيه ولا اللي قالوا السيد العميد كي يمشي بشيخ وكليماتيزور والصيف قرب شنو يهمه الكليماتيزور؟
4: ايه هو هذا هو، معناتها هو مش مطالب شيف كي يمشي لي سونتر اغري والمعترف بهم واللي بروفيسيونيل هما باش ينصحوه، يبداو عندهم دي كونسيي مش كيما يشري تحت كليماتيزور تحت حيط. انا بيرسونيلمون نقول للعباد نقول لهم يا ولادي ديما اشريو ما تشريوش من الكونتروبوند من السوق الموازي، على خاطر هو بيدو اللي يبيع لك هذا مش معناته يغش فيك، هو بيدو ما يعرفش سلعته باهي ولا خايبه، هو بيدو اللي يبيع
2: هو بيدو غشو،
4: هو بيدو ما يعرفش معناته فهمت، يبيع هاكا يحط المارج تاعو يرخص على مثلا 200 ولا 300 دينار هاكا باش ينجم يبيع، هو بيدو معناته مش امبليكي في الغش، هذاك هو السوق الموازيه. الحق ما ثماش كان لي كليماتيزور، فما لي كليماتيزور، فما التلافز، فما الكتروميناجي، كلهم موجودين في السوق، العجالين تاع الكهرباء زادا موجودين في السوق الموازي، وهذيك كذا اخرى وتنجم تسبب حالات معناتها نتاع اكلاتمون دو بنو يكونوا في حالات وفاه ولا حوادث خطيره ولا كذا. دونك نحن شنو نقولوا للعباد ديما امشيو لي زونساني اللي معروفين اللي يعطيك غارونتي، عنده دي كونسيي باش ينصحك، وفما بلايص معناتها يعطيك قبل ما تشري وتهز الماكينه اللي شريتها كلك سوا تجربها اللي هي اللي معناتها فونكسيونيل. دونك نقولوا لهم اختاكم السوق الموازي لو ديما فما مشاكل فيه نتاع جوده صراحه.
1: وبربي انا نزيد حتى في الكليماتيزور، كي باش تركبوا كليماتيزور في الدار ما تجيش تتقشف فك تركيب الكليماتيزور وتجيب اي واحد باش يحط الكليماتيزور في الدار، او هذاك فيديو لازم يكون سبيسياليست سينو تخسر برشا، فما برشا ناس تضرب لهم الكليماتيزور قبل ما يركبوه.
7: تقول لي كيفاش نعرف هذا الكل؟ انا راقد جيت في الدار الجديده باش نركب الكليماتيزور، مشيت للعميد السعيدي اللي هو مهندس متخرج من فرنسا في الموضوع هذا وفهمني، قال لي الحكايه راه ماشي فوضى، لا بالضبط قاس الفوليوم وقال راهو يزمك مثلا 18000 بيتو هنا في البقعه دي تحط الصاله، فهمتني وفهمني علاش، وقال لي هاو النوعيه اللي هي بالحق غارانتي وعطات اكله، فهمتني هاو النوع اللي لازم تشريه، وهذاك هو اللي صار وما شاء الله شيء يعمل كيف. انا
1: فلا شوي اخر سؤالي لهادي دحمان، السؤال باش يكون اسكو احنا التوانسه نعرفوا نشريو ولا لا، ونعرفوا نبيعوا ولا لا، كليماتيزور ولا غير كليماتيزور، ثقافة البيع والشراء في تونس شنو أحوالها اجتماعيا مباشرة بعد الفاصل.
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
9: Publicité. على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية، مشوي بارتي أون بلانير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
10: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: احنا داخلين على صيفية نحكي على الكليماتيزور منين نشريوهم كيفاش. العميد يقول راو فما دي كريتير واضحين. الدكتور يقول الكونترا لا راو حتى اللي بيع لكم في الكونترا هو بيدو ما هوش عارف اسكو غاشين ولا شو الكاليتي متاع والجودة متاع المنتوج اللي قاعد يبيع فيه. هادي دحمان كمختص في علم الاجتماع, انا سؤالي هو البيع والشراء في بلادنا احنا اليوم اسكو توانسة نعرفوا نبيع وسهل يبيع هو الكليماتيزور يعرف فاش قاعد يبيع شنو معناها تبيع ان برودوي واللي يشري زاد اسكو نعرفوا حقوقنا واجباتنا ولا لا؟
2: هو قبل السؤال هذي احنا زعما نشريو حسب امكانياتنا, عندنا دراسه الحاجه ولا اسكو عندنا دي زيتود دو بيزوان,
1: عندنا دراسه درجه الحراره كاو
2: درجه الحراره ما كانتش 20 سنه التالي درجه الحراره ما كانتش مؤثر على التونسي على اساس انه يبحث على كونفور اكثر من الامكانيات نتاعو. احنا ممكن السلوكيات زاد فيها التماهي الاجتماعي ما يسمى بالتقليد.
1: اي
2: جاري ركب, خويا ركب, خالي ركب, ركب كليماتيزور
1: مع جاري وخويا وخالي لا
2: ما منقولش كيكا. انت ترجمها انت ترجمها حسب الجندر حسب الجندر. دونك ساعات ندخلوا في في في مسار اللي ماهوش نتاع امكانياتنا مش نتاع حاجياتنا. وقتها كي نوليو نشريو في حاجات اللي ما تستجيبش للمواصفات الدنيا التقنيه والليكولوجيه الليكولوجيك ما عادش لوم على على البيع اللي هو يخدم في الاقتصاد الموازي. أيه. عنده أيه. عنده رغبه في انه باش يبيع, والمستهلك عنده رغبه ولا حاجه وهميه انه باش يشري. المعادله نتاع المواصفات التقنيه ومدى استجابتها للحاجيات تولي مساله هامشيه. تو قبيله الدكتور اشار لحاجه ممكن اهم برشا من الكليماتيزور اللي هما العجلات المطاطيه اللي هما موجودين في الاقتصاد واحد واللي هما اختار على حياتنا وعلى الامن نتاعنا والامان نتاعنا. وحتى دخلنا حتى في بروسيسوس واحد اخر ان دخلنا نشريو حتى الدويات اللي هي داخله في الباراليل معناتها في الموازي معناتها العلاج بالموازي. دونك السلوكيات تطرح مسألة كبيرة برشا. شنية دور التوعية والتحسيس والتوعية بالمخاطر. فما اختر على الميزانية متاعنا, هو اختر على الميزانية, عدم تقدير الميزانية هو اختر من الخطر الاجتماعي لأننا ندخل في إفلاس وندخل في حلقة متاع أن نستهلك أكثر من إمكانياتنا. ثاني حاجة إذا كان ندخل في الاستهلاك هذية من باب التقليد مش من باب الحاجة الأساسية للشيء هذية, احنا مشكلة الكليماتيزور
1: والقدرة كذلك.
2: مشكلة الكليماتيزور
1: ولينا مستحقينها معنيش القدرة لها
2: أكيد. احنا نشري والساعة باللهفة حتى الامكان حتى اذا كان عندنا امكانيات متوسطه في عوض باش نشري حاجه ب 10 حاجات مستهلكيه نشري 20. عندنا المشكله نتاع التخزين. احنا نخزنوا حتى في الثلاجات نتاعنا اكثر من حاجياتنا, ومن بعد هذا الكل يمشي في الافراط في الـ في الـ في الاستهلاك. كي نرجع لمشكله المكيفات والتدفئه ولات مشكله عندنا حتى في التدفئه زاد كيف
1: شوفا سنترال
2: ووسائل التدفئة بصفة عامة. احنا اكثر من حوادث صارت في المنازل بسبب وسائل التدفئة بالغاز ولا بالمواد الاخرى واللي هي تتسبب في حالات متاع اختناق اللي هي اخطر من الكليماتيزور. اذا كان الكليماتيزور عنده تداعيات على الميزانية وعنده تداعيات كبيرة على الايكولوجية على البيئة بصفة عامة, هذية وسائل التدفئة اللي قاعدة تتسبب في حوادث مميتة وقاتله. أيوة. بالنسبه للمنازل واللي لهنا نورمالمون المراقبه والرقابه الاوليه. أيوة. اللي هي عندها الدور الفاعلي اذا كان فما دي برودوي فما سلع ماهوش كما قال قبيله رحيلي اذا كان فما سلع لا تستجيب للحاجيات, هذه الدور الرقابي لمؤسسات الرقابه. احنا عندنا مؤسسات رقابه كبيره برشا. أيوة. خلينا من كيفاش دخلوا كيفاش تعرضوا في السوق
1: لا
2: وكيفاش تبيعوا
1: كيفاش عندهم سوق مخصص ليهم أصبح أي أكثر من أنهم يتعرضوا
2: على مسمع على مرأة ومسمع من الناس الكل.
1: فما سوق هذيك سوق الكونترا
2: أي على مرأة ومسمع من الناس الكل
1: أي
2: وبحذاه واحد عامل باتيندا وحنوت ويبيع بالمواصفات ما عاد يشري من عنده حتى حد لأنه
1: فما أغلى منه
2: أغلى منه أي. ثاني حاجة لأنه توشوف المواطن يخلي البيع مثلا بالتقسيط بمواصفات فنية بيسر في الدفع ويمشي على أساس أقل من 200 دينار ولا 300 دينار يعمل مغامرة هي نوع من المغامرة يعمل مغامرة ويشري من الاقتصاد الموازي احنا راو كي نحكيه على الاقتصاد الموازي وصل عنده 48%
1: واكثر ده
2: 48%
1: فما شكون يقول لك راهو 60% وحنا ما نحبوش ما عندناش فريمون لي شيفر اكزاكت
2: وحنا لان تقديرات ماهيش مش مضبوطه عندنا من الاقتصاد عندنا ساعه من الاقتصاد 48 ولا 50% وعندنا 53% تقريبا من اليد العامله اللي تخدم في الاقتصاد الموازي
1: ولات فما معني تعودنا ولات حاجه عاديه
2: في سلوكياتنا دخلت
1: في السلوكيات العاديه قبل كنت الناس تخبي ولا ما تقولش يقول لك ليه انت فك عليك برا البلاصه الفلانيه تلقى ارخص ولا تلقى خير وبدايتك الامور هذيك علاش انا راهو اللي قلت وانت الكل هو اجابه لسؤالي احنا نعرفوا نشريو ولا لا نشريو كي مستحقين نشريو كيف نقدروا الكليماتيزور علاش نشريوه ديما قبل بجمعه من الصيف وقت اللي تنجم راهو يتيحوا الاسوام في الشتاء الناس اللي تعمل لي زيكونومي نتاعها ينجموا يلقاو فرص في وسط الشتاء هذا الكل داخل في ثقافه
2: وما نعملوش صيانه وما نعملوش لي فلتر نتاعو الصيانة الدورية مش موجودة ثقافة الصيانة الدورية مش موجودة طنكو يخدم هكا يخدم
1: ونستغليوه وقت اللي هو الصيانة هذيك تنجم تخلي قديش عندنا من كليماتيزور في تونس نورس
3: عندنا حاليا في تونس نحو زوز 2.7 مليون جهاز حسب عبد القادر بكوش مدير النجاعة
1: زوز ملين وسبعة
3: طاقة في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر التونسية للتجهيزات هذه الشيء اللي فسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية
1: الشباب التونسي هاني لي جون توين ساعه وانت شويه خاطر تبدا قادم على عرس تحضر في دار انت توا تسكن وحدك دونك من الناس اللي تخمم على لي بوزوان نتاع دارك وحدك الشباب التونسي يهمه في حكايه هذه كونترا والله لا وتو فاتوره الضوء تجيني غاليه والا بالنسبه ليه يحب ارخص ما فما وهاوك كليماتيزور في الدار ولا غيره ولا
4: تلفزيون يعني خم على بعيد لازم يهمه خاطر انت تنجم تاخوه بشطر السوم ومن بعد تلقى روحك تدفع في الشطر اللي قاعد انت
1: ربحته كل شيء انتر جون انتر عزاب انتر شباب فريمون هذه مواضيع معناها تهمكم ولا اللي يهمك هو الفلوس واسكو باش تخلط ولا لا
4: والمزيد حطيت فيلم
1: الحقيقة لا أي ما تعرف
4: أما نتصور الله يتصور
1: يحب يقول لي أي حاجة اللي هو يخمم ما حبش يقول
4: الحقيقة أنتم تعرفوا معناها سوم الضوء زاد في 2025 زاد في ماي 2025 يظهر لي أكثر معناها أنت كي باش تحسبها باش تاخذ باش تطر السوم من بعد تطر ذاك باش تدفع في شهر ولا شهرين في فاتورة في تريميستا معناها باش تدفع دونك يظهر لي اللي يحب يخمم بالكدا قبل ما ياخو وإذا كان باش تاخوه معناها بنوعية خايبة والكل باش تخلص أنت وباش تتعب ومن بعد باش تحل مشكله لك باش نجم تبيع ولا تبدله باش راسك تاخذ واحد اخر جديد
1: ان شاء الله الناس الكل تخمم كيف خاطر هذا هو الصحيح تعرفوا شي وقتاش تم اختراع المكيف الكهربائي الكليماتيزور انه عام دكتور عندكم شي فكره انه عام تم اختراع المكيف الكهربائي
5: يظل لي في اوائل القرن العشرين معناتها اولى 1900 1950
1: خلينا في الجمله الاولى
5: هكا كما
4: او القرن العشرين
5: في الولايات المتحده
1: توتافي 1902 المخترع الامريكي ويليس كارير هو اللي اخترع
2: وتو موجود
5: واش قلت 1950 خاطر من بعد جات الفورمه اللي نستعملوا فيها نتاع الكليماتيزور المنزلي
1: صحيت
5: فهمت خاطر من الاول اخترعوا يظل المطبعه ولا حاجه كي
2: والله كل حال كارير هذا هو مازال موجود توا ماركه الامريكيه مازالت موجوده توا
1: توتافي كما قال لكم الدكتور ما تمش راهو صنعوا المكيف الكهربائي في الاول باش يبرد العباد هذايا كان اختراع صنع لمطبعه في نيويورك على خاطر الرطوبه العاليه كانت تفسد الاوراق وتخلي الحبر يسيل نتاع المطبعه هذه في نيويورك فعملوا مكيف يبرد في الثلاثينات بدأت تظهر المكيفات الفردية في البيوت، وفي الخمسينات انتشر مكيف الشباك وبدأ يدخل لديار العائلات المتوسطة. دونك 1950 فريمون وقتها بدأ يظهر الكليماتيزور. تونس حتى العشرين سنة التالي ولا 15 سنة التالي سيتي فريمون ان لوكس، شكون عنده كليماتيزور في الدار؟ توا 3 و4 و5 ساعات كليماتيزورات
2: الاحتباس الحراري سامح. الدنيا سخنه، الدنيا ماشي قبل الدنيا سخنه، الدنيا برشا ولات
6: حتى احنا ولينا
2: 6 شهور راه ولا صيف
6: ديليكاتو زاد
1: ولينا ديليكات بون ستنسنا الدنيا
2: بالحق الدنيا سخنه سامح الدنيا سخنه.
6: احنا في تونس بدات في السنترال انفورماتيك يلزم تكون كليماتيزي.
1: صحيح
6: On peut pas travailler dans une centrale informatique sans climatisation.
2: أكثر من اللي بزوان
1: كل بيت وكليماتيزر. يلا نورز نمشيو لتوب أكتو.
7: توب أكتو
3: الخميس 21 ماي 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوا 5:43. اتحاد الفلاحين يقول أزمة الأضاحي واللحوم نتاج لتدهور منظومة الألبان. وزارة الصحة تدعو التونسيين بالكونغو الديمقراطية لتوخي الحذر من فيروس إيبولا. وزارة الصحة أيضا تعلن عن 1000 خطة انتداب جديدة في القطاع الصحي سنة 2026. حملة تحسيسية للتشجيع على إدراج صفة متبرع ببطاقة التعريف. تونس تسجل حضورها بجناح يضم شركة غذائية في صالون دولي بهولندا. وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية لانتداب أخصائيين نفسيين. وزارة المالية تلزم شركة الاستهلاك على عين المكان بتركيز أجهزة تسجيل رقمية بداية من جويليا. وفي المهدية بطاقات إيداع بالسجن ضد 4 أشخاص من أجل تعاطي المخدرات والإتجار فيها.
7: توب أكتو.
1: شكرا نورز. بلدان تؤكد جاهزيتها أمام فيروس إيبولا: السعودية، الجزائر، مصر، الهند، الاتحاد الإفريقي. يعني تأجيل قمة مشتركة بسبب تفشي فيروس إيبولا في إفريقيا. شنو حكاية الفيروس؟ وزارة الصحة التونسية كانت دعات المواطنين التونسة بالكونغو الديمقراطية لتوخي الحذر من فيروس إيبولا. دكتور سليم العسلي، هات نبداو الساعة نفسرو شنو الفيروس هذا.
5: لا هو فيروس ده مش جديد ياسر، معناته توجد أول مرة في تم اكتشافه عام 1976 في جمهورية الكونغو الديمقراطية الزائر سابقا وفي جنوب السودان. والحالات متركزة أساسا في أفريقيا الوسطى وأفريقيا الغربية. الخزان الطبيعي تاع الفيروس هذا هو هما الخفافيش، والخفافيش اللي ياكلوا الغلال معناته. أما الخفافيش هذو ما يعديوا حيوانات خضين كما القردة كما الليغوريل كما معناتها وكيفاش يتعدى
1: العدوى كيفاش
5: تم للإنسان أثناء حالات الصيد، خاطر غاديك يصطادوا معناتها الحيوانات البرية. كونتاكت معناتها التلامس مع الإفرازات نتاع الحيوانات هذه، نتاع الدم نتاع الحيوانات هذه زاد أثناء الصيد ولا أثناء الطهي ولا كذا. الإشكال اللي بعد ما يتعدى الحيوان معناته من الحيوان الإنسان، الإنسان ينجم يعدي الإنسان. كيفاش يتعدى الإنسان؟ بنفس الطريقة كما يتعدى من الحيوان، معناتها اللي هو التلامس مع الدم مع الإفرازات نتاع الإنسان. شو معناتها الإفرازات؟ معناتها لسان، البول، العرق، اللعاب، السائل المنوي زادة. دونك سا بو اتر ترانسمي سيكسوالمون. وزادة ملامسة الأشياء اللي هما كونتاميني، معناتها دي زوبجي كونتاميني بالمواد هذه. بون هو سي ان فيروس كون ابل نحن فيروس انفلوبي. فيروس انفلوبي معناتها سي با معناتها موج فيروس اللي نجم يصمد ياسر في الفضاء الخارجي. وسنسيبل للمواد المعقمه اللي ديزانفيكتون معناتها كيما كيما كي جافيل كيما الكول سنسيبل لا لا معناتها يقتلوه
1: اي اي
5: اما الاشكاليه وين اللي كي يبدا الفيروس هذا موجود مع الافرازات يولي ينجم يعيش 7 و10 أيام من غير معناتها اللي ديزانفيكتون ما غادي تصير تصير تصير العدوى نتاع نتاع الانسان على كل حال معناتها
2: يقولوا مرتيل
1: احنا باش نمشيو شويه بشويه خاطر مهم جدا والعالم الكل قاعد يحكي على ايبولا
5: نفهموا طريقه العدوى ساعه على خاطر ديما في ليزيبيديمي اهم حاجه نفهموا طريقه العدوى بور معناتها بريزي ولا رومبر لاشين دو ترانسميسيون ولا دو كونتاجيون هذا مهم مهم ياسر لازم نفهموا كيفاش نتعداو نتعداو دونك نحن في تونس ما عندناش الخفافيش والقيضه دايرومه والحكايات دونك باش نتعداو من عبد العبد والعبد هذا يلزم يكون مشى لبلاصه فيها الوباء هذا باش نتعداو يلزمنا ما ندخلوش اون كونتاكت مع الدم ولا السوائل تاع المريض هذا واذا كان فما حاله وفاه يلزم يقع الدفن معناتها كيما اللي ديناه في الكوفيد بيان كو اللي في الكوفيد مش صحيح 100% اما بالنسبه للفيروس هذايا يلزم معناتها اتخاذ اجراءات معناتها صحيه امنه حتى على العباد خاطر كيما قلت لك الفيروس ينجم يعيش اون ميليو اكستيريور يبدا في الدم حتى ما بين 7 و10 أيام سنون دي زيتود دونك هذا طريق العدوى بون شنو اللي يعمل هو الفيروس الفيروس من الاول يبدا كي الجريب سخانه وجيعة راس الام في الـ في الـ في المفاصل وفي الـ في الـ في الـ العضلات تعب ارهاق ومن بعد يولي تقيؤ وسهال والام في البطن وطفح جلدي معناتها ديزيربسيون كوتاني ومن بعد زيد يتطور يولي نزيف داخلي وخارجي ايموراجي انترن واكسترن مثلا تلقى نزيف في الغب تلقى نزيف على الجلده تلقى نزيف في الجهاز الهضمي ومن بعد يزيد يتطور يعطي فشل في الكلى التهاب في الكبد ومن بعد يزيد يتطور يعطي فشل سكون ابل اون ديفيونس اون ديفيونس ملتي فيسيرال فشل متعدد الاعضاء اللي يؤدي الى الوفاه ونسبه الوفاه نتاعو ما بين 20% و90% انت وحجم الجائحه ولا الوباء بلوتو ايبيديمي
2: وشارج
5: واحد وفين انت وجوده الخدمات الصحيه في البلاصه اللي فيها لا مويان معناتها لا مويان المعدل سي 1/2 يتوفى 50% حالة الوفاة دونك حالات معناتها فيروس خطير يتسمى معناتها حمى نزيفية.
1: دكتور توا قلت لنا العدوى كيفاش تصير
5: الوقاية
1: قلت لنا الأعراض
5: الوقاية
1: في الاخر باش نمشي لك للوقايه هنا اليوم قلت كيفاش تكون معناها صحيا كيفاش يكون التريتمون هل فما دواء ليه هذايا ايبولا كيفاش يتعاملوا معاه معناها كيفاش يلقاوه اللي هو فيروس ايبولا معناها كيفاش قاعد تتعاملوا معاه انتوما
5: صحيا التشخيص يتم على معطيات وبائيه ساعه معناتها فما ايبيديمي ما فماش اكسيتيرا وفما معناتها التشخيص الكلينيكي معناتها انت والاعراض مي لو دياغنوستيك دو كونفيرماسيون سي التحاليل الطبيه التحاليل الطبيه فما نوعي فما التحاليل اللي يتعملوا سكون ابل ليليزا اللي وفما لا تكنيك دو ريفيرونس هي لا بي سي ار سي لا ار تي بي سي ار معناتها بي سي ار خاطر هو سي ان فيروس ا ار ان مش ادي ان دونك ار تي بي سي ار بالترانسكريبتاز ريفيرس بون بعد
1: ما لقيناه عنده ليبولا
5: تريتمون فما دويت جدد اللي هما يتسموا لي زونتيكور مونوكلونو اللي اثبتوا الفعاليه نتاعهم دونك فما تريتمون اللي يحسن في نسبه النجاة ولا نسبه معناتها الحياه ولا ينقص في نسبه الوفاه بلوتو بالكدا واثبت هذا خاطر صار جائحه مش جائحه ايبيديمي كبيره ما بين 2014 و2016 في 3 بلدان في غينيا وسيراليوني وليبيريا وجربوا الدويات هذوما وفما فاكسان اللي اثبت الفعاليه نتاعو في الجائحه هذه 95% اما المشكل نتاع الفاكسان اللي موش افيكاس على انواع الايبولا الكل خاطر فما برشا انواع هو الافيكاس على النوع الشائع واللي لو بلو فريكون اللي هو سميه ايبولا زاير وين خرج واسمه إيبولا على خاطر أول حالة تم اكتشافها بحث نهر
4: الإيبولا في الكونغو
5: نهر الإيبولا اللي موجود في الكونغو الديمقراطية الزاير سابقا. الوقاية ديما نقعدوا نظفت اليدين, أهم حاجة هي نظفت اليدين والنظافة ان جينيرال معناتها إذا كان فما نحن رانا ماناش كونسيرني بالوباء هذايا توا بوغ لو مومون. باهي المريض أي حالة اشتباه يلزم عزل المريض. فهمت والفاكسان هذايا ما يستعملوش كي الفاكسان الجريب ولا كيما عملنا الكوفيد, يستعملوه كان للمحيط نتاع المريض وإلا العباد اللي معناتها كانوا اون كونتاكت مع المريض والعباد اللي عالجوه. هما اللي قاموا بتحاليل هما اللي انا والله الجمعه اللي فاتت قابلت شيف سيرفيس دو بيولوجي نتاع لوبيتال ميليتير وصلته قلت له عندكم المواد المخبريه اللي باش تحلوا على ليبولا ولا عندهم لا سيرولوجي وقال لي بيانتو باش ناخذوا لا بي سي ار معناتها المواد المخبريه اللي باش تعمل بي سي ار انا عطيني المواد المخبريه بدي نعملها لك معناتها مي الفيروس هذا يتطلب مخابر اللي نيفو دو سيكوريتي نتاعهم سكون ابل بي 4. نحن على حد علمي في تونس عندنا البي 3
1: معنيش
5: البي 3 نعرف اللي موجود في باستور يظلي وفي عبد الرحمن مامي اريانا خاطر يخدموا عليهم التوبركلوز معناتها السل واحد ليبولا بون
1: المخابر نتاعنا
5: لا نجموا نخدموا في البي 3 اما يلزم حذر شديد معناتها يلزم دي نورم دو سيكوريتي ويلزم معناتها من نردوا بالنا خاطر يلزم دي لابوراتوار بي 4.
1: عندي سؤال الوقاية قلت غسل اليدين عدم الاحتكاك بعباد ممكن
5: نظافة لا واهم حاجة إذا كان عندي عبد نعرفه مريض ولا سوسبي عدم الاحتكاك كما قلت أنت ولا لمس الإفرازات نتاع الشخص هذايا اللي هاني سميتهم معناتها سامحوني نعاودوهم اللي هما من اللعاب السائل المنوي البول البراز معناتها الفوميسمون الردان معناتها القيء هذوما الكل ما يلزمناش الدم هذايا الكل ما يلزمناش ندخلوا نعاودوا نذكروا اللي هو فيروس نورمالمون سونسيبل اشعه الشمس والسخان والالترا فيولي وتنجم تقتلوا في 60 درجه مي كي يبدا مع اون ماتيغ اورجانيك معناتها مع دم ولا مع بول ولا كذا ينجم يوصل يعيش على معناتها على الطاوله هذايا مثلا ما بين 7 و10 ايام ومن غاديك نجموا نتعداو مي رانا نحن في تونس معناتها ما كل شيء إذا كان يجيونا عباد
8: منذ
1: وزارة الصحة كنت الفترة الرسمية
5: أنا عارف لا ما يبدو بورتور سان عارف سيد العميد اللي يحب يشدني على فترة الحضانة فترة الحضانة فاز الانكوباسيون تنجم تاخذ 3 جمعات مي جينيرالمون ما بين جمعة وعشر أيام وكي تظهر الأعراض وقتها يبدأ المريض ينجم يعدي اللي العذاب يبدأوا بتدرج كما قلت لك تخلط حتى الديفيونس ملتي فيسيرال اللي نورمالمون هي تؤدي الى الوفاه اللي هو لا موين 50% يؤدي الى الوفاه دونك فيروس حمى نزيفيه خطير ويلزمنا نردوا بالنا مي نحن توا ماناش كونسيرني بالمشكل هذا
1: والحمد لله الحمد لله احنا نردوا بالنا بهذوما لي جيست باغاج اللي ديما الدكتور ذكرنا فيهم لكن زاد لازم نردوا بالنا مليح في مناطق العبور في المطارات المسافرين اللي داخلين للبلاد احنا نتفكروا انه اذا حاجه تنجم تجي من برا نعرفش كيفاش نجموا نثبتوا في
3: الساينس اللي جايه ذكروا اللي منظمه الصحه العالميه قالت اللي فما 600 حاله يشتبه باصابتها بفيروس ايبولا و139 وفاه يعتقد انها نجمة على الفيروس هذي وتوقعت ارتفاع في الاعداد نظرا لمدة الفيروس اللي انتشر قبل اكتشاف تفشيه في الكونغو واوغندا.
5: حاجة اخرى بلي باش نطمنوا العباد اللي الفيروس هذي ما يتعداش بالهواء معناتها مشكل قريب والكوفيد والحصبة ما يتعداش بالهواء وما يتعداش بالبعوض معناتها لا هو نتاع فيروس اتيك ولا موستيك ولا فهمت ما يتعداش
1: يتعدى
5: كان بالتلامس التلامس معناتها لو كونتاكت ديريكت مع الافرازات ولا الدم تاع المريض.
1: ربي يحفظ
4: مشترحياتي عديتها كورونا ايبولا ثوره جراد حروبات
5: الجمعه اللي فاتت نحكيو على الفيروس الجديد الانتا فيروس
4: هذا زاد
9: للتشاؤم به
8: خلي عندنا حتة تفقلولة.
1: شو تفقلولة؟
4: حاجة أخرى في علاقة بالسبور، منتخب الكونغو الديمقراطية استعدادا لكأس العالم انقل البارح التربص نتاعهم من الكونغو كينشاسا بسبب إيبولا إلى بلجيكيا، والمدرب سيباستيان ديسابل كان درب زادة في الترجي في تونس منع أنه أي لاعب ينشط في الكونغو لاعب محلي يجي معاه للتربص، ومشى ويقول لك باش نبعد أول حاجة على خطر الإصابة، وزادة تنجم الأمور تولي أكثر سوءا وما نجموش نسافر الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي سافروا اليوم إلى بلجيكا ومش عملوا غادي التربص قبل كأس العالم.
1: وزادة تحية لجليتنا ولادنا في الكونغو عن جالية تونسية في الكونغو،
2: ربي
1: يسترهم. وتحية الخال نادية خال يا خالك علي بالحاجة اسمه سيد علي اللي موجود في الكونغو الديمقراطية، نقولهم إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله لاباس، ردوا بالكم سورتو لي جيست باراج. هذه دحمين التويسة احنا نسميه استنسنا شوية بالجوائح هذوما ولا الجائحات ماش البلوريال نتاعهم بالعربية، ما استنسنا كما قالت وهني وقلناها احنا بول انيكدوت، اما سي فري من كوفيد جمع لي فاتت هانتا فيروس كل مره نسمعوا لي فما جائحه، التوانسه اجتماعيا يذولي ما عادش تجينا فجعه كما اللي جاتنا في الكوفيد.
5: بلا حاجه بذكر
1: لقحنا يذولي
5: الجائحه راهي كان الكوفيد ولا الغريب جائحه معناتها اون بانديمي مست العالم الكل البلدان الكل توا اون بارل ديبيديمي دونك وباء اي باش العباد ما تدخلش بعضها.
1: هذه استنسنا بالاوبئه خاطر قاعدين نعيشوا معهم بالجوائح، ماني حتى كي مش تجي جائحه اخرى القدام، وكانه الضربه اللي كليناها في الكوفيد خليت التوانسه شويه ما عادش يتفاجئوا.
2: هي المعالجه نتاع الاوبئه والجوائح اللي كانت موجوده اقدم الكوفيد، احنا من السنوات 40 صارت اكثر من هذيه كوارث، وكانت الامكانيات الطبيه والامكانيات العلاجيه والامكانيات الوقائيه اقل من هذا برشا، معناتها احنا الوضعيه الصحيه في تونس مش وضعيه ماساويه على مستوى سواء كان على مستوى الوقايه وعلى مستوى التلقيح اللي ناخذوهم في صغرتنا، وعلى اساس توفر الادويه وتوفر الاطارات الطبيه اللي موجوده في تونس. هذه حاجة مهمة برشا، المستوى الطبي مرموق في تونس وهذا يشجع. وثاني حاجة هي الوعي المواطن التونسي بالمخاطر، يبقى شنو هو السلوك اللي يخوف؟ السلوك اللي يخوف هو عدم الاكتراث لدى فئات معينة. وثاني حاجة أن العالم أصبح قرية، التوافد الخروج والدخول صحيح. احنا عنا شكون يدخل وعنا شكون يخرج صحيح. وهذا يمثل التحدي كبير برشا على مستوى الصحي وعلى المستوى السلوكي اللي هو يلزم نرجعوا لها الانفورماسيون لابون انفورماسيون، المعلومة الصحيحة تكون موجودة في تونس من غير الهوس، لأن ساعات ندخل في هوس، يولي الهوس سلوك اجتماعي سلبي اللي هو ينجم يؤدي لسهولة تفشي الأوبئة،
1: لهذا
2: يولي في الهوس يعمل عدم اكتراث.
1: واضح دكتور هنا فكرني هيدي في حاجة يقول قايل برشا، يقول لك احنا قد لي فاكسان اللي نعملوا فيهم كل ما يجي وباء ولا اوبئه جديده ماهمش تابعين الليسته نتاع الفاكسان اللي احنا نلقحوهم السوق.
5: هو الاشكاليه نتاع الفاكسان هذايا اللي مازال ما نعرفوش قداش يعطي المناعه قداش من عام، يقولوا اعوام بون مي المرض الزاده هو بيدو كي تضرب ليبولا وتمنع ستون مالادي اميونيزون تعطيك المناعة تقعد بروتيجي لعدة أعوام. الفيروس والتريتمون تاعو والفاكسان تاعو راهو يلزم أبحاث أخرى، خاطر نعرفو الفيروس هذا ما يخص كان الأفارقة ما مسش لا الدول الأوروبية لا الولايات المتحدة الأمريكية، معناتها لي لوبينغ وما نحبش ندخل كل باليوديزم فهمت، معناتها موش بيان إتيودي. فما أن فاكسان كي إفيكاس، نحن ديما نرجع أنا اللي خص نتاو تونس نحن بور لو مومون والحمد لله اوني با كونسيرني بالوباء هذا.
1: وهو كذلك اخبارنا وراجعين في ناس الديوان.
7: ناس الديوان
9: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
7: راديو ان اف ام، ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه، الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
9: ديوان اف ام هي الموجه اللي توتيك.
10: مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
11: ديوان فام فلاش نيوز
12: مجزوة السادسة ديوان فام عسلمة. نائب رئيس مجموعة البنك الدولي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج يدعو إلى إعادة صياغة نموذج تنموية تونسي على أساس ما وصفه بالسيادة الرباعية القائمة على الأبعاد البشرية والغذائية والمالية والطاقية التكنولوجية، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاستراتيجية. وكاد بالحاج خلال المنتدى السنوي الدولي 17 الذي نظمته مجلة الاقتصاد المغاربي بتونس العاصمة أكد أن العالم يعيش حاليا ما أسماه بمرحلة تعدد الأزمات التي تتداخل فيها التحديات الاقتصادية والمناخية والطاقية والتكنولوجية والجيوسياسية، مضيفا أن ذلك يفرض على الدول تدعيم قدرتها على إدارة نقاطها شاشتها والحفاظ على استقلالية قرارها. وزارة النقل تضع خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من ماي إلى يوم الاثنين غرة جوان القادم في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. تضع برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف، خاصة مع دخول حيز الاستغلال الحافلات الجديدة المقتنة والتي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة بالإضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس تتمكن من القبض على المتورط في تحويل وجهة طالب بجهة سيدي بوسعيد والاعتداء عليه بالعنف الشديد ومحاولة قتله وحجز السيارة استعملت في الغرض. وقد تم بعد ختم الأبحاث وإحالته على المحكمة المتعهدة إصدار بطاقة دعم بالسجن في حق المعتدي وفق ما أكده مصدر أمني لديوان فم. المصالح التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية قفصة تتمكن من حجز 170 كيلوغرام من لحوم الدواجن على متن وسيلة نقل غير مجهزة بآلية للتبريد وغير آمنة صحيا وفق ما أكده المنسق الجهوي للهيئة عمر العبدلي لمراسل ديوان فم. وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العمومية أذنت بإتلاف كامل المحجوز وفتح محضر عدلي في الغرض.
13: في إطار تنفيذ برنامج المراقبة الخصوصي والمتعلق باستهداف المواد الغذائية سارة التعفن وذات الاستهلاك الواسع، قام اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 قام فريق من الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي بالإكسار من حجز كمية هامة تقدر بحوالي 170 كيلوغرام من لحوم الدواجن ومشتقاتها اللي كانت منتجات غير آمنة وتمثر على صحة المستهلك باعتبار منقولة في ظروف غير صحية وكذلك باعتبارها مجهولة المصدر. تم الإتلاف المنتوج المحجوز بعد الاستئذان من السيد حاكم الناحية مرجع النظر وتم فتح محضر بحث ضد المخالف باش يتم إحالته للقضاء.
12: في العالم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول أنه يجري مفاوضات مع طهران وسيرى ما ستؤول إليه الأمور مع إيران، لكن واشنطن ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى وفق قوله. وأضاف ترامب أن واشنطن ستحرص على ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي وتريد أن يفتح مضيق هرمز دون فرض رسوم. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.

0: ام اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية مباراة الدفعة الثانية من ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم، حاليا نلعبوا في الثواني الأخيرة من الحصة الإضافية الثانية بين تقدم ساقي الدير وشبيبة العمران، سكور هدف مقابل هدف. إن تواصل التعادل نمروا لركلات الترجيح في ملعب ساقي الدير. في المقابل الترجي ترشح على حساب مضيفه بعث بوحاجلة 3-0 بونتويت بن علي ضوء وتويتي. برنامج مباريات نصف النهائي نهار الأحد، نادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. نصف النهائي الثاني مش يكون إما تقدم ساقط الدير أو شبيبة العمران، مترشح فيهم يستضيف الترجي الرياضي التونسي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عن تعيين مباريات المرحلة الأولى من لقاءات البراج المؤهلة للصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار الاثنين 25 ماي بداية من 14 النادي الرياضي لحمام الأنف والمستقبل الرياضي بالقصرين، الملعب الجيبسي والاتحاد الرياضي بتطاوين. الرابطة أكدت اليوم أنه في صورة انتهاء المباراتين في وقت ما القانوني بالتعادل يتم اللجوء مباشرة إلى الركلات الترجيحية ضربات الجزاء لتحديد الفائز والمترشح للمباراة الختامية اللي بشكون في ملعب محايد، واحد منهم شيكون في الرابطة الأولى الموسم القادم. رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي في تصريح لديوان فام اليوم أكد أنه أودع ترشحه لانتخابات المكتب الجامعي لكرة اليد. قائمة كريم الهلالي تتكون من الأسماء التالية: رئيس القائمة الهلالي كريم، ليلى الزراع، حلمي الدريدي، زياد نطات، هيثم السويسي، عدنان العويان، سامي الحمرون، هالة الشمساوي، أيمن الجيبسي، حازم المنصوري، ماهر علمان، هناء الجناوي، لطفي المكني، محمد علي الزياني، وكذلك لقاء أحمد المبروك ومريم معلول، وهذم أعضاء قائمة كريم الهلالي. الختام بالكرة العالمية في البوندسليغا في ألمانيا، 7:30 فولفسبورغ ضد هايدنهايم. في الدوري السعودي بداية من 7 متاع العشية الفيحاء ضد الهلال والنصر ضد ضمك. بالنسبة لنادي النصر ينتصر يتحصل على لقب الدوري السعودي، وهذه بشكون أولى ألقاب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على ناس الديوان، في الأمان وتحيا فلسطين.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
3: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7-9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
1: ديوان فام،
4: ديوان فام
1: صوت كوم. ببليسيتي منير، أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شي.
5: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب علي كل شي.
6: وين لقيت لكم أسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لساعة والمتانة والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز زوم مع تليفونكن، سهلها تسهل.
7: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
8: ما أريدو شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
9: أريدو، طور عالمك. professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
10: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتكم.

0: un buffet spécial ou animation pour vos enfants. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720. وان شاء الله عيدكم مبروك.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جي سيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو. منو كريسبي شاباتا يولي ب10900 في عوض 16200. مين الجس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج. ديوان فهم
3: تبع الموسيقى.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم
3: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: 6:22 مازلنا معكم في ناس الديوان متواصلين من 1 حتى 7. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وخاصة لكتيبة ناس الديوان، تحية لكم فردا فردا. مازلنا في متابعة هاني براهمي لمباراة ربع نهائي كأس تونس، نحكي على شبيبة العمران وتقدم ساقيت الدير.
5: بالضبط، تقدم ساقيت الدير وشبيبة العمران، المباراة اللي مشيت لركلات الجزاء الترجيحية في اللحظات هذه بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1. 120 دقيقة معناه وقت أصلي وإضافي 1-1، ومشينا ضربات الجزاء حاليا 3-2 لشبيبة العمران. فما ضربة جزاء تم إعادتها بأمر من الحكم سيف الورتاني لشبيبة العمران، ضاعت في مرة أولى ثم طلب الإعادة متاع ضربة الجزاء، يبدو أنه حارس المرمى تحرك على خط المرمى، بالتالي هنا ممنوع، بالتالي تم إعادة ضربة الجزاء وتم تسجيلها في المرة الثانية. هنا هكا 3-2 لشبيبة العمران، مازالت ركلة لكل فريق. توا ضرب الجزاء لتقدم ساقيت الدير، في صورة أنه تضيع فما احتجاجات ديجا على الحكم، في صورة أنه تضيع
4: بعد إعادة ركلة الجزاء
5: يترشح شبيبة العمران. نستناو شنو باش يصير من عرش سماح، لكن في الأثناء نذكر وزاد الترجي مبروك الترشح لنصف نهائي كأس تونس، انتصار 3-0 على بعث بوحجلة، هدف الثالث كان سجله أمين الله التويتي لاعب شاف الترجي في دقيقة 93، والأهداف الأخرين سجلهم ضو هيثم ضو، أيضا الهدف الأول عن طريق محمد بن علي في دقيقة 38.
4: وهكا الترجي الرياضي التونسي ينضم للنادي الرياضي الصفاقسي
5: وترجي جرجيس، والترجي باش يواجه الفائز من المباراة هذه بين شبيبة العمران وتقدم ساقيت الدير. هذه ضربة الجزاء الأخيرة لتقدم ساقيت الدير. الناس تسمع فينا توا واللي يتفرجوا على منصة ديوان سبور، آخر ضربة جزاء لتقدم ساقيت الدير لازم يسجلها، ولازم بعد حارس تقدم ساقيت الدير يتصدى باش يكملوا ويواصلوا ضربة بضربة. نستناو التنفيذ في اللحظات هذه، إذا كان ضيع ضربة الجزاء يترشح شبيبة العمران للدور نصف النهائي لكأس تونس. الحكم يعطي إشارة التنفيذ ويسجل. نستناو توا، لازم شبيبة العمران يسجل باش يترشح، وإلا في صورة أنه تضيع ضربة الجزاء لشبيبة العمران نكمل وقتها تولي ركلة جزاء مقابل ركلة جزاء. نمشي معك أنت حب سميح،
4: كان ضيع توا شبيبة العمران
5: يكملوا
4: يواصلوا،
5: إذا كانت سجل تترشح للدور نصف النهائي. نستناو شبيبة العمران باش شوفوا شكون اللاعب اللي باش ينفذ ضربة الجزاء هذية في شبيبة العمران. ركلة حاسمة بالنسبة للشبيبة، وفي الحالتين راهو اللي باش ترشح منهم يتسمى إنجاز، معناها الوصول لنصف النهائي كأس تونس معناها الحقيقة. هذه ضربة الجزاء الأخيرة، تعرف فما توصيات كبيرة من الفيفا بالنسبة للضربات الجزاء بالذات، لأنه لازم الكرة تكون في بلاستها على الخط على البلاصة متاع ضربة الجزاء، لازم الحارس ما يتقدمش هاي الكرة تحرك ديجا مفعول الريح تو الناس تفرش حتى على التلفزة، ولازم الحارس زادة يكون ما يتقدمش على الخط النهائي للمرمى قبل التنفيذ، معناها بعد التنفيذ في اللحظة اللي تنفذ فيها ينجم يتقدم به. عدي بالحاجة لعب شبيبة العمران، نستناو التنفيذ، واحد من أبرز لاعبي شبيبة العمران في اللحظة هذه التنفيذ ويسجل. مبروك لشبيبة العمران، ترشح لنصف نهائي كأس تونس. شبيبة العمران في نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم، بالتالي تواجه الترجي الرياضي التونسي لحد المقبل إن شاء الله في نصف نهائي كأس تونس في إعادة المباراة في البطولة كان صارت قبل جمعتين التالي.
4: صحيح، مبروك لشبيبة العمران، هارد لاك لتقدم ساقيت الدير، وبرافو لتقدم ساقيت الدير على خطر وجودها اليوم تلعب لنصف نهائي كأس تونس إنجاز، وكذلك نعود نبركولها
5: صعودها
4: للرابطة الوطنية الأولى. شكرا هني براهمي. نمشي وإحنا لصعود آخر، صعود صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر ماي 2026 بصفة استثنائية.
6: وين أفيد صندوق
4: الوطني؟ الفيديوهات فضلك كما نحب نشوفهم في المباشرين.
6: وين أفيد صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ ليه نهار 3 أنه تقرروا بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات وذلك يوم الجمعة 22 ماي. وأوضح الصندوق اللي هذا تاريخ تقديم صرف الجرايات جاء مع بطبيعة بمناسبة عيد الأضحى، ونحن نعرفوا اللي كي يبدأ فما أي مناسبة لازم نشوفوا مشاهد غريبة وعجيبة، بعض الشيء اللي تثير الجدل خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي فعلا. دونك لهنا نحكيه على فيديو تم تداوله اليوم بكثرة، فوضى وتدافع أمام مكتب بريد في سوسة. الناس دز وتحب تدخل المكتب البريد للبوسطة باش تجبد الجرايات متاحة، وكما قاعدين تفرجوا فينا في اللايف ستريمينج باش فيسبوك ديوان اف ام وتشاني يوتيوب ديوان اف ام. دونك الناس أغلبيتها كبار في العمر ويدزوا ويلزوا لبعضهم، فماشي ما ياخذوا البلاصه الاولى باش ياخذوا الفلوس والجرايات نتاعهم.
4: في الفيديو اللي راهو ناس كبار، هي جرايات تقاعد، رجال كبار ونساء، فريمون فوضى كبيره، تدافع كبير هذا امام مكتب بريد في سوسه. وكان عندكم صور اخرى لمكاتب بريد ابعثوا لنا توا اليوم توت سويت على مواقعنا الكل. الفيديو هذا مش فيديو حصري، يعني فيديو قاعده دور اليوم للفوضى هذه لقدام مكتب بريد في سوسة مرة أخرى. هذه دحمان تدافع ديما قبل كما قالت نورس، قبل أعياد، قبل مناسبات، نشوفوهم المناظر هذوما في بلادنا.
7: والحاجة أنا نستغرب لأن ما فما حتى شيء استثنائي في صرف الجرايات.
4: أيوة
7: موعد 21 حتى 23 هو موعد عادي،
4: كلا
7: هو التزام عادي.
4: أي.
7: أنه في الثلاثة أيام هذيك تتصرف الجرايات في القطاعين العام وال.
4: ما علاش الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعي يقول تقرر وبصفة استثنائية؟
7: ما فما حتى شيء
4: ما هوش استثنائي.
7: ما هوش استثنائي.
8: ما خطر غايد زعما زعما.
7: ديبوي دي ليورات هذك هما الموعد متاع صرف الجرايات، يوخر 24 ساعة يقدم 24 ساعة. مش هذي الإشكال. المسألة الثانية هو التدافع لشكون مورفولوجيك مو شكون هم الفئات يدافع على سحب الجرايات. أول حاجة هم الشريحة العمرية اللي ما يتمتعوش بطاقات سحب بنكي ولا بريدي. اللي عنده بطاقة سحب بنكي ولا بريدي ما يلتجيش للمسألة هذه. وجنرال مو هم أصحاب الجرايات الدنيا. معناتها سوسيال مو اجتماعيا هما اللي ما عندهمش بطاقة سحب بريدي بنكي ولا بريدي، والثاني حاجة هما أصحاب الجرايات الدنيا. وهذا شنو اللي شنو اللي شنو اللي يخلق؟ يخلق على أساس عندهم التزامات عاجلة باش يسحبها في أول وقت. وكنت أتذكر سماح حكينا فيهم اللي هذوما راهم ينجموا يتعرضوا للابتزاز وينجموا يتعرضوا للسرقة وغيره. التدافع هذاك عملية غير مجدية، ومعليها كان وسائل الدفع اللي هي البريد ولا غيره تعدل أوقاتها للسماح للشريحة العمرية هذه للتنقيس من الازدحام والتدافع. عطى النجم نلقاو حل تقني راهو بالنسبة لهذه أنه نشجعوا على بطاقات السحب الإلكتروني اللي تنقص من التوافد على مراكز على مراكز البريد. ثاني حاجة احنا عنا برشا ناس مازالوا يخلصوا بالحوالات الإلكترونية، فما شريحة كبيرة برشا مازالوا يخلصوا في الجرايات متاعهم عن طريق ليموندا إلكترونيك. معاش تجيه إشعار بالحوالة البريدية. لكن هو ما عندوش كونت بوستال، فما ناس عندهم الحساب البريدي. لكن فما ناس يمشيوا يسحبوا لأنه هذيك وسيلة الدفع الوحيدة. هذم هالشريحة هذه اللي قاعدة تنقص. لكن ما زالت تمثل أكثر من 12% من أصحاب الجرايات. وهذه نورمال المهم ما عادش لأنه مش سيكوريزي الموندا إلكترونيك، مش مؤمنة. دونك معناتها بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لي أنا على الأقل اللي نعرف السيستام هذي، الصناديق الاجتماعية والمنظومة البريدية تعمل على أساس أن التنقيس من هامش الموندا إلكترونيك، خاطر الموندا إلكترونيك هو الموندا إلكترونيك الحوالات البريدية الإلكترونية هي اللي تخلي الناس في زحمة قدام مراكز البريد.
4: توا هذية صرف جرايات حسب الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه جاي بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وزيد احنا نقولوا نفهموا العباد ولا والتدافع مع العيد نهار الاربعاء، مازال عندنا غدوه، مازال فما نهار الاثنين، مازال فما نهار الثلاثاء، اليوم موجودين ومحلولين فيهم مكاتب البريد، وهذه الكل خاطر نحبوا نسيسوا على اهالينا الكبار، الناس الكبار في السن اللي يصير عليهم التدافع هذا. دكتور
8: والله أنا اللي نعرفه كما قال السي الهادي، نعرفه خاطر نعرف شكون، وعندي صاحبي نوجه له تحية سي عبد العزيز، معناتها اللي هو إطار في البوسطة، بوسطاجي غول، بوسطاجي غول سي عبد العزيز، إن شاء الله يكون في الاستماع اللي عملوا.
4: وكل ما تقول أنت عبد العزيز خلينا نذكره
8: اللي هو حفيد عبد العزيز العروي،
4: اللي هو عبد العزيز العروي حفيد عبد العزيز العروي،
8: اسمه عبد العزيز على عزيزه. دونك حكاوا لي وشفت ونعرف شكون سي الهادي اللي عنده جرايه 250 دينار وعنده كارت بونكير يجبدوا، معناتها ما فهمتش في بالي البوسطه حبوا يعموها الحكايه هذيا باش ينقصوا من التدافع هذايا ومن الضغط تاع الخدمه كل يوم، معناتها تمشي عندك كارت تاع بوسطه تجبد من الداب من الديستريبيتور، يقول لي ما تنجمش تخلص بها، ما نعرفش تنجم تخلص بها ولا اما اللي نعرفه يلي تنجم تجبد الشهريه اللي عندك كامله، وانا نعرف معناتها الكار اللي نعرفه وانا معناتها الشهريه مش قويه 250 دينار ويمشي يجبد فلوس وما عنده حتى اشكاليه. دونك ما فهمتش هذوما اسكو ما تمتعوش بالكوارت نتاعهم
7: اللي عندهم حواله الكترونيه ما ينجمش
8: هذوما كل حواله معناتها
7: اكثرهم حواله الكترونيه
8: اي شو معناتها توا يلزم يبدلوا السيستم تاع الحواله الالكترونيه يشوفوا السيستم
7: الاختيار هذا يلزم ينقص
8: يلزم ينقص على خاطر
4: مش الكل عندهم كارت ما يجبدوا بها
8: هاني قلت لك عملوها هما البوستا براتيكمون entre guillemets معناتها ils ont obligé العباد باش يمشيو في الحكايه تاع الكارت تاع البنك الكارت تاع البوسطه باش ينحيو الكونطوار معناتها ما تجبدش فلوس من الكونطوار. بون يقول لك سي الهادي تو فما الحواله يلزم تو يلقاو حل الحواله كاو باغ ايتاب، ان شاء الله العيد الجاي تمشي الامور سلسه خير وكاو
4: ان شاء الله مظاهر التدافع هذه والفوضى ما تشوفوها قدام مراكز البريد. رانا نحكيو على 2026 سيد عميد،
7: والله لا عندها حتى معنى تدافع علي. انا هاني نتعدى تو قد ثنيتي فيها البوست يبداو من 6 تاع الصباح وراه نكلموا على 80 100 150 انت لكن بعد 3 سوايع ما تلقى حتى واحد، معناها كان نجم يستناو ال 11 تاع النهار يلقى روحه وحده، فمش داعي اللي يعملوا فيه ما حتى داعي. قلت لك متاكد بالكلام هذايا في قرنباليا في ابو عرقوب ما ثم حتى داعي للتدافع، ما فهمناش فاهمها داير من 6 تاع الصباح يجي وراه وتلقاهم شادين الباب باش يتعدى الاول، هذيك في مخاخنا في مخيل التونسي لازم يتعدى الاول وكا هو
8: سي لونسيان ايكول زاد
7: اي سامحني قلت لك ال 11
8: انت ديتيا معناتها يقوموا بكري يقول لك نقضي شهوري على
7: شهوري على 11 متاكد تحمل مسؤوليتي ال 11 اني افي بلو بيرسون يعني كلهم خذوا جراياتهم روحوا يدونك عليه اخوي عليه الدز والفز وراس كبار وسرقه وحوفه.
4: مع سليم انه قل لك مخ لانتريتي منظم يحب يقوم بكري الصباح يحب يمشي يقضي شهور يعني بكري عنده حاجات
7: يا والدافع وشوفك المنظر بالله معقول فهمتني على الاقل جماعه بوعرقوبهم منظمين نساء في شيره ورجال في شيره متفرج هك المنظر معقوله معقوله هكاك لا فما شوية توعية راهو
8: البوست هذا موجودة معناتها
7: بارتو
8: مو في كامل تراب
7: الشعوب عندنا أكثر من 1000 مكتب راهو أكثر من 1000 مكتب هذاك علاش قلت لك ما نفهمش علاش هذا الكل الله أعلم 11 إني أفي بلي بيرسون ينجموا يستنى شوية الوقت معناها سويعتين ثلاثة يمشي كرامته وياخذ الماندا نتاعه ويروح عليه هكا عليه على خاطر لازم ياخذها 8 تاع الصباح انا ما نفهمش
4: ولا حتى وتحياتنا لاوانا البريد التونسي وعندنا برشا اصدقاء فيهم السيد الرئيس مدير عام خاصه تحيه ليه مثلا كانوا ينجموا يفرقوا ارقام ما نعرفش هنا هادي شوفوا طريقه معناها البرا قبل ما تبدا تدخل معناها التنظيم يبدا من البرا. شفت انا قبل في عيد من الاعياد كانوا فما شبيبه المصايف تحيه ليهم وقتها يذولي في سيدي بوزيد ناش حكينا عليها سيد
7: عيد
4: شبيبه المصايف هما اللي فرقوا الأوراق وما حاولوا هكا ينظموا شوية خاطر فريمو حتى التونسي ما تعجبوا تصويره من نوع هذي ولا فيديو من نوع هذي اللي فيه ناس كبار في العمر وجرايات متاع تقاعد والدز واللز وكما قال العميد نساء ورجال بحدا بعضهم عبيد مرضى
7: جرايات تقاعد وفيهم رابيل
4: فيهم الرابيل هذي متاع الزيادة
7: تاع 4 شهور
8: عيدي وسنين دائما هذاك علاش
4: هيك الزيادة هذيك في الشهرية
7: هيك الزيادة
4: كي جيت بحذينا مديدة التالي هيدي دحمان قلت لي ما نجمش اليوم نجاوبك ونقول لك قداش بالضبط الزيادة في الشهرية قلت يلزم نشوفه بتمعن الدكري اللي خرج عنيش توا أرقام فمنيش زيادة في الشهرية قداش
7: ما نجموش نحكيو على معدل أما أيه. الزيادة معناتها تعرفت
4: أيوة.
7: تعرفت لأنه مخرجوا أوامر متعددة الوظيفة العمومية وحدهم المنشآت العمومية وحدهم اللي مشمولين مجال الشغل وحدهم اللي في الاتفاقيات المشتركة وحدهم دونك أيه. صاروا أكثر من 8 أوامر للإدراج الزيادة للنشطاء وأصحاب الجرايات أما ما نجموش نحكيو على معدل عام بونديري معناتها نسبي وانما فما معدل تقريبا حسب كل امر الامر اللي خاص بالوظيفه العموميه والاوامر هذه اللي جات فيها تقنيا جات مره تقول في مقادير نزيدوا من 90 ل 120 دينار أي. ومره تحكي على نسبه مئويه انت حسب التطبيق النص هذا الشيء يخلينا ما نجموش نعملوا معدل عام هي اذا كان باش نعمل باش نقيسوها لازم نقيسوها على اول حاجه على الزيادات السابقه
4: أيه.
7: بارابور الزيادة السابقة باش نقولوا هي فوق دون تساوي أيه. الزيادة السابقة هي تقريبا أقل بكثير من الزيادة السابقة وهذا يوصل قلناه المرة اللي فات
4: أيه.
7: ثاني حاجة طريقة احتسابها متشعبة المرة هذه طريقة احتسابها حتى المتصرفين في المالية وفي الموارد البشرية لقاوا صعوبات في تطبيق الأوامر اللي خرجت ومش مش تخرج فيها أوامر تطبيق مش مش تخرج فيها نصوص تطبيقية
4: ماله
7: شقد حد
4: كل حد يتصرف على روحه وحده كل مؤسسة
7: من المفروض يخرج دليل أيه. استعمال
4: مش يخرج ولا مازال مخرج ما فماش دليل الأوامر هذه فاصل ورجعنا
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
9: publicité كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
4: شكرا على المتابعة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين متى حتى للسبعة مرحبا بكم الناس الكل باش نمشيو توت سويت للكويز
3: كويز
4: كما قلنا توا 6:39 دقيقة أي شكون يتقدم يبدأ هو الأول في الكويز اليوم
8: أنا نظيف عاد هاني
4: هاني
5: ميسالش نبدا
4: هاني يا هاني
5: حتى مشكل
4: باهي نبداو مع هاني شوفوا سؤال سهل شوي
5: لا ميسالش حتى صعيب
4: هما شخصيات تاريخية احنا اليوم نحكيوا عليهم نسألوا اليوم على من هو يا هاني العبد الروماني والمصارع سهلة كان سبب
8: سبارتاكوس هذه
5: لا ما خلاني
8: عاد من أكبر
4: الأمور هاني ولا فتش
8: من أكبر الأفلام في تاريخ السينما على الأطلاق
4: سبارتاكوس إيه نسأل فيه هاني وانت قلت له هاني لو
8: أنا عارف ليه سبارتاكوس ومش من جيله
5: نسمع
8: سبارتاكوس وقت نحن
4: من جيل عميد
8: سبارتاكوس ليه سبارتاكوس فيلم قلب الدنيا في تونس
4: سبارتاكوس قاد أكبر ثورة
10: يفهم في الكورة ليه
4: كهو يفهم في الكورة كهو ثورة عبيد ضد الجمهورية الرومانية ونجح في هزيمة عدة جيوش رومانية هذية في عام 73 قبل الميلاد قاد هروب كبير برفقة 70 مصارع وتضخم جيشه ليصل إلى أكثر من 120 ألف من العبيد والفقراء ونجح في تحدي أقوى الجيوش الرومانية لمدة سنتين حتى هزم على يد القائد
8: ماركوس كاراسيوس
4: هاني شكون نسأله السؤال موالي احنا في الكويس كل حد يقول شكون
5: كل واحد يقول نسأله الدكتور
4: للدكتور
5: جاوبت انت فيسع جاوبت
4: للدكتور الدكتور والله شفت بكري أي. من هو رجل الأعمال دكتور وصانع السيارات الأمريكي؟
8: فورد. فورد أول واحد عمل كهرباء.
7: لا فما فيت فما فيت في الأسئلة
11: ولا لا ولا لا شنو
4: لا فما سرعة عجيبة تكتشف
11: صانع سيارات بتقول سيارات تقول فورد حتى كده
4: أوري فورد
11: أوري فورد
4: عام قديش
11: 1890 حاجة كما كان
4: صحيت هو 1890 مش هذا كان سؤالي السؤال هو شكون رجل أعمال وصانع السيارات الذي أحدث ثورة في الصناعة العالمية باختراع خط التجميع المتحرك بعد ما بدأ يصنع في السيارات اللي هو أوري فورد عام 1913 افتتح أول خط تجميع صناعي متحرك لإنتاج السيارات بالكامل الابتكار هذا قلل وقت إنتاج السيارة الواحدة من 12 ساعة إلى 93 دقيقة فقط معناه سي فورد في 93 دقيقة عنده في المعمل متاعه يعملوا كهرباء
5: ساعة و 33 دقيقة
4: ملع. مما خفض التكلفة بشكل هائل فورد بدل كذلك مفاهيم العمل برفع أجور العمال وتخفيض ساعات العمل لتمكينهم من شراء المنتجات اللي يصنعوا فيها فورد كان يقولش معناها أنت تخدم في معمل فورد للسيارات وما عندكش كيفاش توفر وتشري سيارة هذيك عليه زيدهم في الشهر باي
8: مش تصنعها تقعد ساعة ونص وتمشي باش تغسلها تقعد ثلاثة ولا أربعة
5: في تونس
10: تكنولوجيا تكنولوجيا
4: تكنولوجيا دي
11: هاي سي الهادي سيرج
4: سي الهادي خاطر انا عندي سؤال اخر على السيارات اما
11: ما سيرج برا برك ديما تمشي
4: بي اسكت مالا سيد العميد ودكتور كيف كيف
7: مش من هواياتي السيارات
4: مش من هواياتك السيارات
7: وسيلة نقل فقط
4: نشوف السؤال اخر نشوف لك سؤال سهل شوية هدي سؤال سؤال من هي سؤال وينو يا سماح سؤال هدي دحمان من هي الشخصية التي تعتبر أول ملكة حاكمة لبريطانيا العظمى وإيرلندا
11: إليزابيث الأولى
4: عميد مش قلت لك ما
11: لا قال
4: قلت
11: قال
4: ولا
8: مش هيني قال
5: في بيلي انا قلت اليزابيث
11: لا لا سيدي قال
7: اليزابيث الاولى برا كان نزلتش الاولى
8: انا كنت باش نقص نقول كليوباترا
11: ما بعدنا لك
8: من هي الحاكمه الاولى
4: اول ملكه حاكمه
11: اليزابيث الاولى
4: إليزابيث الأولى في عهد إليزابيث الأولى شهدت إنجلترا عصرها الذهبي وازدهارها الأدبي كما مسرحيات شكسبير وهزيمة الأسطول الإسباني الأرمادا حكمت إليزابيث الأولى اللي هي بنت بوهاس
11: شارل
4: لا
11: مش شارل سنة فنذكر
4: بو إليزابيث الأولى إليزابيث
11: جورج
4: لا هنري قديش
11: هنري الرابع
4: لا
5: ثاني
4: هوري ثامن وأمها آن بولين من عام 1558 ل 1603 عرفت بلقب الملكة العذراء لأنها لم تتزوج أبدا لحماية استقلال أنجلترا السياسي قادت بلادها بنجاح ضد الغزو الإسباني عام 1588 وأسست للكنيسة الإنجليزية البروتستانتية وشهد عهدها صعود أنجلترا كقوة بحرية وثقافية عظمى
11: راي تاج بريطانيا راهو يضم كندا واستراليا في نفس الوقت راه
4: صحيح
11: دونك معناها مش صحيح. مش ايرلندا وش اسمه فقط صحيح. لا
8: والله على ذكر لي بروتستان
4: اي
8: خاطر نحن مو فما ديما عاملين حمله على المسلمين سنه وشيعه ودرا شنو والله ماذا بينا كان نهار نعملوا حصه كي نفهموا لي بروتستان لي
11: اورثودوكس
8: لي كاثوليك فهمت نفهموا هالمشاكل هذوما ونفهموا علاش الكنيسه تمنع الطلاق وعلاش معناتها اسكو حقوق المرأة محفوظة في دين المسيح ولا
11: ممنوع حتى في الانجاب ممنوع انك تعمل راهو تحبس الانجاب راهو بالنسبة للدين
8: اي كان نستدعوا الشيخ نتاعنا سيف الكوكي
11: الاورثودوكس شيء كبير
7: احنا قبل ما نمشيو للبروتستان والكاثوليك كي نحكي في ساعات في اي منتدى نقول شنو الاقليات الدينية الموجودة في تونس نلقى تقريبا 90% من التوانسة ما يعرفوش معناتها أباضية
11: اي
7: ما نعرفش ما يفهموش معناتها
8: هي موجوده في جربه
7: يعرفوش ما يعرفوش معناتها الطرق الصوفيه والطرق هذه حاجه ظاهره ديجا في بالنسبه للبروتستان
4: اي
7: سي سون لي بروتستان كي اون كري لو كابيتاليزم لدرجه انه فما كتاب يقول الاسبري معناتها دو كابيتاليزم خلقوه لي بروتستان
4: فوالا
7: ولي بروتستان يشبهوا برشا في سلوكهم وفي معتقداتهم الماليه للاباضيه الاسلاميه
11: زاد توسعوا راهو توا في امريكا 300 نوع تاع كنيسه راهو وكل واحدة تغني في غنايه نوع هم بروتستان كل لكن زاد توزعوا وكل واحدة عندها رجل دين انتحى تبعوا
7: فيه اللي قالوا الدكتور مهم الحاجات المقارنة هذه مهمة برشا على الأقل فما سومير حاجة فكرة تقديمية تمهيدية ومونس تعرف
11: قيدها مأساتنا
4: فكرني نورت هذه فكرة الدكتور
11: مأساتنا الفلسطينية جاية من الإيفانجيليست راهو جماعة اللي يمنوا برجوع المسيح كيف تتوسع إسرائيل مأساتنا العرب جاية من واحدة من البرانش هذوما الإيفانجيليست اللي هما يمنوا اللي يلزم يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا الهيكل وتتوسع إسرائيل الكبرى تو يجيهم سيدهم المسيح فهمتي انت حمومة خاطر مش حشاها عيسى بن مريم مش يكون معناها
8: هما الامريكان سي دي بروتستان مثلا ولي روس سي دي اورثودوكس
7: دونك والاقباط نعرفوهم احنا ما نعرفوش المصريين
11: اقباط
7: شنو علاقتهم بالكنيسه لا ما عندهمش اورثودوكس هما هما هما
11: هما
7: هما هما هما هما هما هما هما تيار تنصيري وحده لا ينتمي حتى كنيسه في العالم
8: حتى كنيسه
4: هي هي. ما عندهم حتى كنيسه
11: بطبيعه هم اقدم من اقدم الاحد راهو مصر راهو من اقدم اللي كوبتهم السكان الاصليين راهو
4: فما في مصر فما الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه
7: مش كلهم مش الاقباط الكل
4: هي الكنيسه الوطنيه والاكبر في مصر تصنف ضمن عائلة الكنائس الأرثوذكسية المشرقية التي تضم أيضا الكنائس الأرمينية والسريانية والأثيوبية وانت يزمك تفرز في وسطهم هذوما وعندهم لغة راه هي اللغة القبطية يحكيوها الأقباط في مصر ذي ما يتحكيش عليه حتى في المسلسلات المصرية والأفلام المصرية ما شفناش برشا حديث على الأقباط في مصر سؤال عميد سيد العميد من هو المستكشف والطيار الأمريكي الذي دخل التاريخ عام 1927 بعد أن حقق أول رحلة طيران انفرادية دون
11: المحيط
4: توقف
11: في المحيط
4: دون توقف عبر المحيط الأطلسي
11: اسمه هنا لكن نعرف الرحلة
4: طار بسفينته الشهيرة اسمها روح سانت لويس
11: سانت إكزوبيري الفرنساوي لكن الأمريكاني تنذكر اسمه والله ضاع علي نعرف الرحلة ونعرف يعني الله غالب
4: اسمه تشارلز ليندبرغ
11: اسمه تشارلز ليندبرغ
4: أقلع من مدينة نيويورك في 20 ماي 1927 ونجح في الطيران وحده لمدة 33 ساعة ونصف دون النوم وسط ظروف جوية وضباب كثيف ليرسخ هبوطه في باريس بداية عصر الطيران التجاري بين القارات وتحول إلى بطل عالمي وتاريخي دونك السيد ذي هو اللي بدا وقال اش معناها طيران فردي باه السؤال اللي من بعد وهاني راهو سؤالات ما همش سهلين برشا للاسف
5: اي تاريخيين قدم وقدم زيد مش لا
4: باه فما سؤال ياسر سهل بربي
8: امن بروحك هاني
4: بربي شوف
5: انا عندي شطر اجابه في
11: اليزابيث خليه ما يسالش
4: سيد العميد والدكتور
8: ديجا انت اليزابيث
5: حاجه
8: ولا برافو والله
4: طيب اليزابيث لا ملا تو باش تساوي بصحيح راه انت
5: ان شاء الله
4: سهل جوست عميدنا ودكتورنا من هو القائد التاريخي والملك المسلم الشجاع الذي نجح
8: صلاح الدين الايوبي
5: مسلم انت قلت مش حنا
11: انا سكت انا ما قلت يسكت ديسيبلين
4: يا دكتور تو هاني صديقك يا دكتور
8: صلاح الدين الايوبي
4: اغمز
5: وتوصي فيك وتوصي فيك
8: خذوا بالصليبيه
4: صلاح الدين الايوبي
8: القدس الشريف
4: الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب مؤسس الدولة الأيوبية وحد مصر والشام والحجاز قاد الحملة العسكرية ضد الممالك الصليبية وفي معركة حطين الشهيرة استخدم تكتيكات حاسمة كيفاش بقطع المياه عن جيش الصليبيين وحصارهم اشتهر دوليا وعبر التاريخ حتى لدى أعدائه بفروسيته بنبله وبعفوه عن سكان القدس عند دخولها
11: ونجر عنهم مرض الطاعون للعدو وعرفهم لويس التاسع جاه مات في تونس يعني مات بالطاعون لأنه قطع الماء ذكر وتسبب لهم في كوارث
4: سؤال تاول شكون تاول
8: دكتور
4: ما تجاوبش تجاوب دكتور
5: نعرف ان شاء الله يجاوب
8: يعني جاوب تعضيف
4: من هو المصمم والمبرمج الياباني العبقري الذي اخترع شخصية ماريو صحيح. ويعتبر الأب الروحي لصناعة ألعاب الفيديو الحديثة في شركة نينتندو.
8: نظم المو هني جاوب عليه.
4: نحكيو على هيدجو
8: نينتندو
11: يودي اسمه هيدو كاماشا.
4: أي فعلا أنا عايش قولكم تلاتة اسمي كله زعما شو
11: كلهم كاماتا كاماشا.
4: نحكيو على هيدجو كوجيما. نحكيو على شيجيرو ميماتو ميماموتو ولا ساتوتشي
8: كوجيما.
4: ساتوتشي تاجيري
5: تحسوا الاخرين
8: كوجيما
4: تاجيري لا
8: كوجيما كوجينا
4: لا
11: ميماموتو ميماموتو
4: فوالا ميماموتو هي شيجيرو ميماموتو كان انضم الى شركه نينتندو وقت اللي كانت شركة ألعاب صغيرة عام 81 وميماموتو هذية كان طفل النتائج متاعه في الدراسة ضعيفة برشا وحتى حد ما كان يتخيل أنه نهار باش يخدم خدمة وكيف مشي شركة نينتندو ستة ولا سبع مرات يقدم للشركة وما يقبلوهش ومن بعد سخفوا عليه قالوا له باهي اوكي اتاو تخدم معنا صمم لعبه دونكي كونغ بدا بها وابتكر فيها شخصيه عامل قفز صغير سمي لاحقا ماريو
5: سوبر ماريو
4: من بعد ولا سوبر ماريو وقت اللي ولا وحده احدث ميماموتو ثوره في طريقه اللعب والتصميم ثلاثي الابعاد وحول العاب الفيديو من مجرد تسليه بسيطه الى صناعه ترفيهيه عالميه تعتمد على القصه والاستكشاف واصبح من اغنى اغنياء العالم على خاطر هو عنده الشخصيه باسمه بالنسبه ليه
8: هو انت قلت نتائج الدراسيه كان ضعيفه هذو ما سكون ابل كيما اينشتاين لي سور دوي اللي تاو له تسميه لي اش بي اي لي او بوتونسييل انتيليكتويل اللي المخ نتاعو اكبر من عمره تلقاه مثلا هو عمره 8 ل 9 سنين ويخمم مثلا في الجيومتري دون ليسباس تاع عمره 17 18 سنه تبقى les émotions تاعو زيد نتاع طفل صغير دونك بيسكو اي دي سور دوي يولي يفهم الحاجه رابيدمون يولي ما عادش كونسونتري في المكتب
4: ويقلق
8: يولي يعمل في حاجه اخرى جينيرالمون يعمل حاجتين ثلاثه مع بعضهم فهمت هذاك علاش ديما نتائجهم الدراسيه تكون ضعيفه اذا كان ما عندهمش لهوه خاصه هذوما لي سور دوي راهو كيما اينشتاين وكيما هذايا ميماموتو معناتها في غايبكم فهمت دونك سي جماعه سور دوي ما شاء الله فهمت اما ديما نقولوا اللي عندهم وليدات اش بي اي راهو يلزم متابعه خاصه متابعه خاصه خاطر يقلقوا في ساعه ويكابت لانفورماسيون رابيدمون ويحس العباد اللي معاه متاخرين دونك يتلهي ويولي يعمل حاجه اخرى ما يحبش لي زيكزيرسيس ريبيتيتيف فهمت يقلق سي دي زونفون سور دوي فوالا
4: سور دوي باهي نكملوا السؤال الاخير سيد العميد
12: تفضل
4: من هو الامبراطور المسلم الذي حكم امبراطوريه مالي في القرن الرابع عشر يعتبر تاريخيا أغنى شخصية في تاريخ البشرية الإمبراطور المسلم هذية واشتهر برحلته الأسطورية للحج التي وزع فيها أطنانا من الذهب
8: تراوري
4: لقب معروف برشا ديما نقولوه في الكرة في
8: التراوري أكثر من تراوري
4: شو اسمه تراوري
8: عبد الرحمن
4: لا
8: دياكيتي
5: تراوري
4: نحكيه على سوندياتا كيتا منسى موسى أسكيا موسى. محمد إدريس ألوما
8: موسى
5: موسى أي موسى
4: برافو دكتور موسى جستمون منسى موسى تولى عرش إمبراطورية مالي عام 1312 كانت بلاد وقتها مالي تنتج أكثر من نصف إمدادات العالم من شنو من الذهب والملح باش تفهموا عليش بعد شنو اللي صاير توا في مالي وغيرها في عام 1324 قام السيد ذي برحلة حج شهيرة جدا إلى مكة المكرمة رفقة قافلة تضم عشرات الآلاف من الجنود والعبيد والجمال المحملة بالذهب وأنفق منه بكثرة في القاهرة والمدينة لدرجة أنه تسبب في انخفاض قيمة الذهب عالميا لسنوات تلمو فرق عليهم الذهب انخفض قيمة الذهب سنويا نحكيه على الإمبراطور منسى موسى
11: خلى تنبكتو توا
5: أول مرة
11: خلى العاصمة توا كلها من أثار إسلامية نادرة جدا
4: دكتور من هو المستكشف والملاح البرتغالي
8: نزلوا لسنا ما شاء الله
4: خاطر عارفه باش تجاوبوا صحيح دوك ما عنديش برشا وقت من هو المستكشف والملاح البرتغالي الذي قاد اول رحله بحريه دارت حول كوكب الارض
8: بريطاني كل
11: لا لا
6: برتغال
8: برتغال ايش اسمه كريستوف كولومب
11: لا لا لا لا لا عمل دور العالم
6: اول رحله بحريه دارت حول كوكب الارض
8: بسباني هو
6: في التاريخ والبعثة نتاعو هو خرج من اسبانيا خاطر بدعم اسبانيا
8: والملكة نتاع اسبانيا
11: ماجيلون
6: صح
8: الملكة نتاع اسبانيا هي اللي
11: عطاته ماجيلون
6: توتافي بعثته باش يلقى طريق غربي الى جزر التوابل
11: صحيح
6: هي اندونيسيا توا البعثة هذه بدات عام 1519 عبر ماجيلون الممر المائي الجنوبي في امريكا الجنوبية اللي يحمل اسمه اليوم اسمه مضيق ماجيلون ودخل المحيط الهادئ رغم ان ماجيلون قتل في الفلبين عام 1521 راهو ميت في الرحله هذه نتاعو ماجيلون الا ان بلا سفينته اللي هي فيكتوريا على اسم الملكه فيكتوريا تابعت الطريق بقياده خوان سيباستيان الكانو وعادت الى اسبانيا عام 1522 لتكمل اول دوره كامله حول الارض
11: صحيح
6: ومات فيها الرحلة هذه ماجيلون وكما قال الدكتور الملكة فيكتوريا هي اللي سبونسور كانت نتاع الرحلة هذه الكل ماجيلون قرينا عليه في
11: احنا في الابتداية كانت الامور ذي اوبليغاتوار الرحالة الكبار
6: والتاريخ
5: عملوا عليه حتى الديساني مي في بيل
6: صحيح
5: ماجيلان تسمى بالعربية ماجيلان وانا صغير
6: ذيك ليش قاعدة نعيطوا له ماجيلان
5: اي اكزاكتومون
8: ونين تندولة
5: لا
6: شنو الديساني مي تفرجت فيه وانتي صغير هي
5: فكر برشا انا تفرجت برشا حتى كبر شوي قعدت نتفرج خاطر وقتها بديت الديساني مي ولا عندي حاجتين كبر شوي نعملها نخرج نكور أيه. والعشية وفي القايل في القايل وفي الليل نتفرج في الديسانيمي بقيت الوقت الصباح اللي في العطلة متاع الصيف والعشية ماخر كي يبرد هكا الطقس نكور عندي حاجتين كنت نعملهم في العطلة 3 شهور
8: شكون تلعب في الكورة؟
5: كيفاه؟
8: شكون تلعب تاكون ولا شنو؟
5: كنت نلعب إليه ولا تاكون قدام أيه. ديجا معناها أيه. بعد لعب شوية
11: احنا نتفرج بالطالية اللي بدات التلفزة الإيطالية قبل التلفزة التونسية
6: بالطالية
5: خلطت عليها يعني رايونو
11: رايونو بدات قبل التلفزة التونسية
5: وكانت تعدي حتى عدات بعض مقابلات كوب دافريكيا 2004 اللي في تونس نتفكر انه ماتش غينيا وغانا نتفكروا عدته هي وقتها نتفكر انه وبلونتين يجبدوها
11: صغيرات فهمنا وقتها حفظناها الجملة كريميتشي الفوسترو بروجراما يكوزي تيرميناتو نتفكرها وعن صغير حفظناها الجمل بتاع البدايه
6: والنهايه
11: حفظناها خاطر كنا نتفرج في التلفزيون الطريقه 62 63 64
8: لا لا حتى لزاني 90 الريونو
6: الريونو موجوده
5: موجودين 2006 و2007
11: اي هذا حل تونس احنا راهو نتفرجوا كان في التلفزيون الايطالي
6: كان ما كانتش
8: تونس حتى 60 باللونتين نورمال معناتها سورتو البلدان اللي عاشت
5: تجبدهم
8: اي الكابون والضاحيه الشماليه والجنوبيه وفهمت عادي
6: واضح هذه كانت الكويز قبل ما نكمل اليوم نحكيه على حملة علوش العيد اللي أطلقتها جمعية تونسية لقرى الأطفال سواس تحت الشعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير فما أكثر من 2300 عائلة وأكثر من 10,000 صغير يستنوا في دعمكم وخيركم باش يعيدوا فرحانين كيفهم كيف بقية الصغيرات احنا توا في أيام مباركة العشر الأوائل من ذي الحجة وكان تعرفوا قداش أجر اللي فرح صغير في الأيامات بصدقتوا وزكيتوا نذكركم زيدان وصغيراتنا في قرى الأطفال SOS هما مصرف من مصارف الزكاة صحيح اللي ما عندوش ماش واجب عليه الأضحية لكن من حقه أنه يفرح والفرحة هذه نحن قادرين نصنعوها بمبلغ بسيط جدا ما عند الصغير تنجم راه المبالغ هذه تعمل عيد كامل وفرحة كاملة إذا تحب تكون جزء من الفرحة هذه فرحة أكثر من 10,000 صغير تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ما عليك كن تدخل تتبرع بالبطاقة البنكية على www.sos.be البريد التونسي على رقم 905 ولا كلمهم على 58-371-002 شكرا لكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم ربي يحفظكم ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية السامح مفتاح تقولكم هكا كملنا ناس الديوان في لمن
12: ناس الديوان
13: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
12: راديو NFM ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.dionfm.net ديو NFM صوتكم ديو NFM فلاش نيوز
14: مجازوة سبعة ديوان فام عسلمة. وزارة النقل تضع خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة إلى غاية غرة جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وتم في هذا الإطار الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى وفق ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر بخمسة 45%. ومكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أمام التطور في العرض ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة. كما تقرر أيضا الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العروض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. وستتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع ترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة إلى غاية غرة جوان القادم. رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى مصر، وتم التأكيد على تجسيم الإرادة السياسية لقيادتي البلدين من أجل دعم علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. وتناولت المباحثات السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون القائمة بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري والدعوة لاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار والشراكة وتوفر الأرضية المناسبة، سواء من حيث الإرادة السياسية المشتركة أو من خلال ثراء الإطار القانوني للارتقاء بالتعاون إلى طموحات الشعبين. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: نجري مفاوضات وسنرى ما ستؤول إليه الأمور مع إيران، لكننا سنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى، مضيفا أنه سيتم الحرص على أن تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي وسيتم فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم. ووكالة رويترز تنقل عن مصدرين إيرانيين أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم نقل مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب القريب من درجة النقاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية إلى خارج البلاد، في خطوة وصفها مراقبون بالمتشددة في الموقف الإيراني تجاه أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أنه في ظل التوتر المتزايد في العالم والتهديدات الجديدة يجب أن يبقى الثالوث النووي الروسي ضمانة لسيادة بلاده وبيلاروسيا، بما يضمن حل قضايا الردع الاستراتيجي والحفاظ على التكافؤ النووي وتوازن القوى على المستوى العالمي. نهاية الموجز الإخباري، ينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في 60 دقيقة، ونحن نلتقي تمام الثامنة. أجمل تحيات بهير عوشي، في أمان الله.

0: D1FM. ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
7: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقه. مشوارنا ينطلق معكم توا يتواصل حتى للتسعة متاع الليل 7:07. تحياتي للجميع، شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا، شكرا على استماعكم، تحيه لكل مستعملي الطريق، ربي يوصلكم ان شاء الله سلمين غنمين، تحيه للناس اللي شدت الخدمه توا بالليل، ربي يعطيكم القوه، تحيه للناس اللي تسمع فينا بالخارج، لكل الجاليه التونسيه في مختلف البلدان. اهلا وسهلا، شنو باش نحكي وشنو هي يعني لليوم، شكون هما ضيوفنا؟ يلا توتسويتا
0: لو ريكاب.
7: ما هي حقيقة تهريب لحوم رومانية من الجزائر إلى تونس؟ رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي ضيفنا في اللقرية. فيديو لتدافع كبير لمواطنين أمام مركز بريد بسوسة للحصول على جراياتهم يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. مسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي ضيفتنا في العيون. نفوق جماعي لسلاحف بحرية في شط السلام بجابس يثير قلقا، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في فيسبوك مع رئيس جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي سيد نوفل حمودة. ستتجاوز المعدلات من 6 إلى 10 درجات موجة حر ستضرب أوروبا خلال الأيام القادمة، فما هي أسبابها وما مدى تأثيرها على تونس؟ نحكي في الموضوع في لوشيفر مع الأستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ الأستاذ عامر بحبة. مسبح البلفيدير يفتح أبوابه للعموم للسباحة ابتداء من 2 جوان القادم، ما هي أسعار الدخول؟ موضوعنا في بون بلان. 3400 مريض ينتظرون التبرع بأعضاء في تونس، والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يدعو إلى مزيد من التوعية في هذا الخصوص. نستضيف في فيدباك منسقة بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء دكتورة بثينة زناد. بعد صدوره بالرائد الرسمي، متى سيتم تفعيل الفصل المتعلق بتوريد سيارة لكل عائلة؟ ومتى سيتم تفعيل قانون انتداب أصحاب الشهائد العليا ممن صالت بطالتهم؟ وأي حلول للهجرة غير النظامية في تونس؟ ضيفنا في الانفيتي دوجور عضو لجنة المالية والميزانية عصام شوشان.
6: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
7: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الإعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي معكم كوتي ديجيتال، هدى الورغمي كوتي ميكرو حتى للتسعة. أثار جدل تصريح لرئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان في وسائل الإعلام، وأثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه ما كانش واضح بالكيفية اللازمة. الحديث كان على الريزو سوسيو، حتى في بعض الميديات حثوا على أنه فما لحوم رومانية تهربت لتونس. طريقة التهريب كيفاش صارت؟ معناتها لأنه مباشرة من رومانيا جت لتونس، كيفاش تعاولت عدد من الجزائر كميات كبيرة مش كبيرة، وأي خطر اليوم في الموضوع هذا؟ نحكي في الموضوع التفاصيل وتتشويته. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان السيد حسن الجربوعي، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مساء الفل والياسمين، وتحية من خلالك لكل مستمعي إذاعة ديوان اف ام.
7: شكرا، مرحبا. تهريب لحوم رومانية من الجزائر إلى تونس، هذا هو الصحيح، مش تهريب لحوم رومانية لتونس مباشرة.
3: شوف، فيما يخص اللحوم والأضاحي، إذا كانت الدولة التونسية اليوم تحترم شعبها تحترم القوانين الموجودة، يجب محاسبة كل مسؤول تخلى على مسؤولياته ولعب بقوت التوانسة. اليوم حكينا عنه 3 سنين في مجلس نواب الشعب، حكينا على الموضوع متاع اللحوم ومتاع الأضاحي وكيفية إعادة هيكلة القطيع ودعم فلاحك واستورد لحوم خلي الشعب يأكل. لو وزارة التجارة توجهت وجابت لحوم بال 5% بريفيليج تعطي للمستثمرين باش يجيبوا الحم باش التونسي يلقى ما ياكل وكيلو الحم يوصل ب 38 دينار، لا ما نجيبوش. كي تسأل مع مدير عام يقول لك عملة صعبة، عملة صعبة مالينا هيش، كنجيبوا في الكراهب وكنجيبوا في المكياج والبارفان ونجيبوا في القلوب من تركيا، ما شفناش العملة صعبة، شفنا العملة صعبة وقفنا كل شيء على قوت التوانسة. اليوم كيف كيف ما مشيناش وجبنا على الأقل ما يستهلك التونسي في رمضان وفي العيد. اليوم الكارثة اللي وصلنا لها اللي فما الحم داخل من الجزائر، الجزائر ايش عملت؟ الجزائر مشات جابت ما يقارب 1,000,000 أضحية وجابت ما يقارب عشرات الكونتينرات من الحم لشعبها. اللي قاعد يصير في تونس اليوم ثم لحوم قاعدة داخلة من الجزائر اللي هو الحم الروماني أخذته الجزائر لشعبها، ما نعرف احنا كنترية توا يهربوا كل شيء، ثم لحوم ماهيش نسبة كبيرة لكن ثم نسبة، احنا ما يسرق عظم ما يسرق جمل، ثم نسبة متاع الحم قاعدة داخلة من الجزائر يهربوا فيها مواطنين في كراهبهم، وفما نسبة كيف كيف يهربوا فيها كناتريا،
7: يهربوا فيها للاستهلاك ولا للتوزيع؟
3: للاستهلاك. هذه المشكلة وين؟ اللي اليوم كي دولة وزارة ما خدمتش على الشعب وما جابتش اللحم وما طبقتش القانون في حد ذاته اللي فما أوامر وقوانين تسمح باش تجيب اللحم ما جبناهش، بتعلت عملة صعبة. واليوم هذه هي المسؤولية الفاشلة. اليوم كتبيب يعمل خطأ طبي يتحاسب ونجم يدخل حتى الحبس. إذا كان المسؤولين هذوما يلعبوا بقوت التوانسة ويلعبوا بصحة التونسي، مدة شهر تم حليب تسيب في تونس، حليب ما هو صحي وتلمدت وتغطي على الموضوع وتعد على روحه وما تجبدش.
7: ثم وصلنا في مرحلة معناتها حليب بتوزع في تونس،
3: هذه موجودة، هذه موجودة.

0: لليوم فما معطيات مغالطه. كي نحكيوا على الاضاحي وحكينا على اللحم وحكينا كيفاش لازمك تقف مع شعبك وتدعمه بجوز طرق لا ثالثه لهما. الطريقه الاولى كيفاش تجرد لحوم وامور صحيه عن طريق بياترة تونسيه وعن طريق الشؤون الدينيه وتجيب اللحم للشعب التونسي كي غير من الدول المجاوره على غرار الجزائر. خلي الشعب ياكل اللحم العلوش على الاقل في العيد للعيد. ما جبناهش اليوم قاعدين نخدموا في النوار. اليوم فما ناس قاعده تدخل في اللحم الجزائر لكن الطريقه كيفاش قاعد يدخل بها راهو شيء حشم. اذا كان وصلنا مانيش نحكي على علوش اليوم نهربوا فيه من الجزائر.
1: هما تجار هما تجار معناتها قاعدين يهربوا في التجار غير رسميين.
0: النسبه كبيره برشا النسبه ماهيش كبيره برشا
1: والا مواطنين مشاو للجزائر شاو اللحم جابوه بشكله هما. حبيت نفهم الوضع.
0: لا لا لا فما بعض المواطنين ماهمش الاكل للبيع. فما بعض المواطنين قاعد يدخل وفما لحوم قاعدين يدخلوا فيها حتى الجزيرية وقاعدة تدخل عن طريق الحدود وقاعدة توصل للجزارة وتتباع للمستهلك التونسي. الإشكال مش في كيفية دخوله، الإشكال ما سلامة اللحوم اللي مش تاكلوها. حتى كي نحكيه على 20 زقيطة ولا إن شاء الله حتى 10 ولا إن شاء الله حتى 5 في الآخر مش يأكلها مواطن تونسي ينظرها سليم ولا مش سليم. المشكلة الآخر علاش الجزائر لقات حلول وتوجهت ووردت؟ علاش الجزائر لقات حلول ومشات في ترقيم قطيعها وتبني في استراتيجية مبنية على مرحلية؟ احنا وين من هذا الكل؟ وزارة التجارة وزارة الفلاحة وين؟ المسؤولين اللي قاعدين اليوم يا أخي ما يسألهم حد، يا أخي ما يتحكموش، يا أخي ما يسألهمش شنو هي استراتيجيتك، يا أخي معقول اليوم كي تخرج ترى البؤس في الشعب التونسي؟ يا أخي الناس المسؤولين قاعدين يخرجوا ويشوفوا في الشارع عباد صغار همها الوحيد علوش العيد وكيلو لحم كيفاش يعدي العيد؟ يا اخي نورمال اليوم البلاد هذه قاعده تمشي بالطريقه هذه. يا اخي
1: شفتوا الفيديو
0: تبعته سمعني مدام هدى وكوظيفه رقابيه عندنا 3 سنين واحنا نحكيه في المجلس ونندده ونعطيه الاشكاليات ونعطيه الحلول. هاو كيفاش تصلح، هاو كيفاش تبني، هاو كيفاش تصلح بلادك. لكن للاسف اليوم فما ناس ضد الاصلاح، فما ناس قاعده تتمعش بالوضع اللي عايشه به البلاد اليوم. فما مسؤولين احنا عدينا في البلاد هذه ما بعد الثوره 10 سنين نقابه تبرك في البلاد، اليوم 10 سنين اداره قاعده تبرك في البلاد. اليوم فما اداره تونسيه قاعده تضرب في البلاد التونسيه وما تحبش تصلح. مش معناتها انت القوانين والاوامر عندك والمشاريع عندك وما تحبش تصلح؟ ما معنى انت اليوم شعبك تونسي من معقول توا شعب التونسي ولينا خمم من العيد للعيد في طرف كيلو الحمى؟ معقول اللي ازمه هذه حقها تصير خليه ازمه بين وزاره التجاره ووزاره الفلاحه لمده 3 سنوات ونمشي كيفاش نوردوا غيرنا من الدول وكيفاش تبني فلاحك وكيفاش تقف مع فلاحك وكيفاش تبني استراتيجيه ماهيش موجوده؟ ناس ما تحبش تسمع، ناس ما تحبش تصلح، ناس على قد ما تحكي ولاو ضد النجاح، ناس عايشه بالفشل. هذا هو المطروح. ونعاود نقول اذا الدوله التونسيه من اعلى هرم فيها اذا كانت تحب تحترم الشعب هذا افتح تحقيق في موضوع الاضاحي وفي اللحوم. اش معناتها زوج شركات بركه اللي تورد في اللحوم المجمده واللحم ما نجيبوش للشعب التونسي باش ياكلوا؟ اش معناتها اليوم ندخل انا لجرون سيرفاس نلقى الحم العلوش مقيد ب 72 دينار؟ اش معناها شكون مش ياخذ لك يقول لك الحم العلوش؟ اش معناتها علوش والناس تفتي في في في, في الفلاحه وما الفلاحه وما الفلاحه وما الفلاحه؟ في اقل علوش تدخل الرحبه ما تلقاش بمليون و100 ومليون و200 وانت ما شكون قادر مش ياخذه؟ راه مش معقول اليوم وصلنا الدجاج الحاكم نصوروا به بالكاميراوات ونتفاخروا به اللي كان عيب على العائله التونسيه تاخذه باش يعمل به شويه طاجين. رانا كان هو بعطينا الحلول وشخصنا عندنا 3 سنين لكن للاسف الوزارات اللي قاعدين اليوم والمدير العامين اللي شادين الكراسي ما عندهم ما همش مسؤولين المرحله هذه. المرحله استثنائيه تستحق حلول استثنائيه وتستحق مسؤول استثنائي باش يبني لك بلادك. اذا مش نواصلوا بسياسه الازمات وبالسياسه نتاع المسؤولين اللي موجودين اليوم والله لا قامت لنا قائمه في البلاد هذه كلها اخلالات وكلها مشاكل وبعقد السبعينات وبمسؤولين خدموا مع عديد المنظومات السياسيه ما عنده ما يصلح لك. كيفاش انت تحط مسؤول اليوم ضد فكرتك وضد توجهك وتحب تصلحها؟ معقول توا رئيس الجمهوريه يدورها وفي نابلها وفي شعالها وفي بزويتها وفي مفيذة هاو يشخص وبعد اعطيني المنجز اعطيني الاثر نتاع هذايا على ارض الواقع. اذا كان رئيس الجمهوريه يشكي الناس كلها مش تشكيه احنا، اذا كان الناس كلها ولا تشكي شكون المسؤول على امن البلاد هذه وعلى امن الشعب وعلى صحه الشعب وعلى قوت الشعب وعلى ماكله الشعب؟ ما عادش نحكيو على النقل العمومي، ما عادش نحكيو على الصحه، ولا نحكيو على ما ناكلو، ولا نحكيو على قوتنا، ولا نحكيو على طرف الحم. مشكل راهو مطروح. البرازيل راهي في لحظه ما البرازيل كانت 40% من الناس فيها مدمنه على المخدرات ومدمنه على الدروغ بسياسه خدمه البرازيل اول مصدر اليوم للعلالج واللحوم لاوروبا وللعالم كامل خاطر حطوا استراتيجيه مبنيه. احنا 56% اراضينا خصبه، فلاحك موجود، كل شيء موجود، توجه سياسي من اعلى هرم في السلطه موجود، واللوطه تلقى يا الفلاح يعاني يا قفه الزوالي ما عادش قادرين.
1: فقط انا حبيت نسالك على فيديو اللي الفيديو اللي دار يوم برشا على لي ريزو سوسيو، فيديو التدافع الكبير نتاع المواطنين اللي صار في منوبه على نقطه بيع اضاحي بالكيلوغرام. ما نعرفش

0: شفتوا الفيديو ولا ما شفتوش وشنو تعليقك عليه؟ معناتها وصلنا الى درجه انه اليوم نقطه بيع من بالكيلوغرام الواحد تصير فيها تدافع كبير وناس المتغشش اكثر من الفرحان على خاطر ما فماش الكميات اللازمه وغيره.
1: شوف اليوم التونسي الله غالب وصلنا مرحله من صف لصف، من صف الخبز لصف الزيت، اليوم وصلنا لصف الاضاحي لصف العلاج لصف النقل العمومي، ولينا شادين الصفوف برا وماناش عارفين الصف هذا وين مشي وصلنا. اليوم ما على رئيس الجمهورية إلا يأخذ قرارات صارمة وقرارات جدية وقرارات عملية، واليوم يتم تطبيق ويتم محاسبة. أنا نعود نقول لك طبيب يعدي 30 سنة يقرأ بعد الباك يعمل خطأ طبي يتم محاسبته ومحاكمته ويجب يدخل حتى الحبس. المسؤولين في وزارة التجارة وفي وزارة الفلاحة شكون يحاسبهم اليوم على الإخلالات اللي موجودة في هيكلة القطيع في منظومة اللحوم؟ كما نحكي اليوم ونعود نقول الحم اللي داخل من الجزائر داخل في كراهب متاع الناس عاديين، مواطن عادي قاعد يهبط له بزقيته في الكرهبة من تالي ويبيع فيها للجزارة، كيفاش تدخل من الجزائر لتونس وشنو هي سلامتها الصحية وكيفاش مشاكلها المواطن؟ ونعاود نقول كمية صغيرة، لكن راهب عقلية اللي يسرق عظمة قادر يسرق جمل، واللي يهرب لك حاجة قادر يهرب لك كونتينير. اليوم الوضعية كيفاش؟ علاش الجزائر خدمت وعلاش الجزائر وردت واحنا بقينا بمسؤولين يقول لك العملة صعبة؟ العملة صعبة تقيدها في حاجات وما تفتش في هذايا. أنا إحنا كوظيفة رقابية نددنا وكوظيفة رقابية شخصنا وكوظيفة رقابية عطينا حلول. لليوم أنني في مجلس نواب الشعب عندنا جلسة بدأت من 10 حتى في الماضي 3 مع اتحاد الفلاحين لوضع استراتيجية استباقية للأزمات، وجلسة من 4 حتى في التوى في مجلس نواب الشعب على حلول مع كونكت أجري على الأقل نلقاوش حلول. اليوم وزارة
0: حلول لماذا؟ حلول لماذا؟ معناتها كوظيفة تشريعية الجلسات هذه الحلول لماذا للأضاحي؟
1: اليوم
0: سيد تجاوزنا الموضوع،
1: تقعد مع الفلاح كما 1274 تقعد مع المنظمات وتحل وتسمع أكثر من اللي تتكلم باش تنجم تصلح القطاع على الأقل. الحلول اللي تنتفت وسط أثبتة الفشل متاعها ما تنجمش اليوم تصلح عيد وقت العيد، تصلح زيت الزيتونة وقت الصابة. احنا ولينا نحكي يكون شي وقت الأزمة ما نحكيوش نحطوا استراتيجية مبنية على مرحلية، هذا اللي ينقصنا اليوم. نحكيو على وضع المياه كان في الصيف، نحكيو على العلوش كل شي وقت الأضحية، نحكيو كل شي على على على مشاكل الزراعات الكبرى وقت الحصاد، الزيتون وقت الزيتون، الواحات وقت الدقلة. اليوم يزم عندك استراتيجية استباقية. اليوم راهو إذا كان نعاود ونقول راهو الإشكال مش في القوانين، الإشكال مش في التوجهات الرئاسية، الإشكال مش في المجالس الوزارية، الإشكال في تطبيقها على أرض الواقع. يلزم عندك مسؤول وعندك لجان تطبق. هذا رانا نحكيه بحرقة القطر والله. واحد في مجلس نواب الشعب الريق شاح يحكي في المشاكل هذه ويهز فيها من القاعة، مش رانا نحكيه برا مش شخص وأي مواطن. أعطيناك حلول، مدينا لك حلول طبقها في ظرف عامين، في ظرف عامين وأعي ما أقول والله قدري في ظرف عامين تونس ما عادش عندنا حتى إشكال من الموارد الفلاحية ومن المنتوجات جمة، ما عادش عندنا حتى مشكل في ظرف عامين. إذا نحطوا استراتيجية في إعادة هيكلة القطيع والرقم نوه ونعاودوا نعطوا البذرة التونسية متاعنا عن طريق بنك الجينات في الزراعات الكبرى وفي واحاتنا، ونقفوا مع فلاحنا ونخدموا على استراتيجية التخزين وقت الوفرة ووقت الندرة، يكون عندنا ستوك استراتيجي مبني تونا نهضوا ببلادنا. أما بالسياسة هذه سياسة أزماتية وسياسة متاع مسؤولين إداريين يخدم في بيرو ويصحح ولا علاقة بالواقع الميداني وبمعاناة التونسي ما عندنا ومش نوصلوا. وهذا هو البناء اليوم يلزم ننتقلوا من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ.
0: واضح، شكرا جزيلا لرئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان سيد حسن الجربوعي، شكرا على كل هذه التوضيحات. 7:23 دقيقة على موجاتنا، فيديو لتدافع كبير لمواطنين أمام مركز بريد سوسة للحصول على جرايتهم نحكي عليه بعد الفاصل.
2: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان أفام.
3: ديوان أفام.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: كان حديث التوينسة على ليغيزو سوسيو، نحكي على الفيديو اللي ظهروا فيه مواطنين يدافعوا وخاصة المتقاعدين أمام مركز بريد بسوسة للحصول على جرياتهم أثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. نستضيف البريد التونسي باش نحكيه الجمعة على شنية الحلول باش ما نشوفوش الصور هذية تتكرر قبيل العيد، ونشوفوش التدافع هذية، ونشوفوش هالصورة المش مزيانة الحقيقة، الصورة المسيئة لكبار السن، للمتقاعدين، للوضعية الهشة وغيره، الناس اللي تستنى في الجراية متاعها. نحكي في الموضوع تفاصيله تتشويتا. مسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي سيدة منى الجرامي، مرحبا، هلا وسهلا، مساء النور.
2: عسلامة، مرحبا، مساء النور.
1: مرحبا سيدة منى، الفيديو أكيد تبعتوه كبريد تونسي لأنه تم تداوله بسرعة وبكثافة على مواقع التواصل وحتى في وسائل الإعلام. الصورة هذية علاش وصلنا معناتها للوضعية هذه باش نشوفوا الناس كل تدافع قدام مركز بريد في سوسة، ربما هذا التوثيق وربما تنجم تكون الوضعية حتى في مراكز البريد الأخرى.
2: إيه يعطيك الصحة يعيشك. دونك اليوم في الفترة هذه الحساسة عنفات خطر تتزامن مع صرف الجرايات سواء CNSS ولا CNRPS ولا حتى بالنسبة للمنتفعين البرنامج الوطني لمساعدات العائلات المعزة ومحدودية الدخل اللي هما عندهم مليكارت سوسيال. دونك هما انت حكيت على الحلول، هو الحقيقة البريد التونسي وفر الحلول للمواطنين من خلال البطاقات. بالنسبة للغوتخطي CNSS ولا CNRPS وفرنا لهم ليكارت جرايات، وعندنا اليوم أكثر من 386,000 متقاعد دونك بالنسبة للCNSS اللي عندهم البطاقات متاع اسمها جيراتي اللي هي بطاقة مسبقة الدفع اللي تتصب فيها الجيرايات متاع لي روتريتي. كيف بالنسبة للCNRPS عندنا أكثر من 26,000 حريف اللي يملكوا البطاقات هذوما. احنا اليوم البريد التونسي عندهم البطاقات، وحتى اللي ما عندوش بطاقة يجم يمشي لأي مكتب أقرب مكتب بريد ويعمل المطلب متاع بطاقة ونمكنوه مجانيا. البطاقات هذه نعطيو فيهم مجانيا للغوتخيتي والمنتفعين بالنسبة للعائلات المعزة اللي عندهم لكارت سوسيال. دونك باش نشجعوهم باش يستعملوا،
1: وعليهم ديفري معناتها البطاقة هذه عليها ديفري ولا
2: مجانية تتصب الجراية في البطاقة،
1: ما فيش قصاص معناتها
2: وبعديك ما فيش حتى قصاص، وتمشي للموزعات الآلية التابعة للبريد التونسي. اليوم البريد التونسي يوفر أكثر من 900 موزع آلي موزعين كامل في تراب الجمهورية باش يجبدوا الجرايات نتاعهم في الموزعات هذه. وحتى إذا كان ما فماش موزع آلي بحذاه متاع البريد التونسي فما يجب يجبد من الموزعات متاع البنوك. دونك البطاقات هذه تمكن باش تسحب من أي موزع آلي. دونك احنا ندعيو الحاملي البطاقات هذو سواء كارت جيراتي ولا كارت سوسيال باش يستعملوا الموزعات الآلية، راهي مجانا، راهي ما كما قلت انت ما يتوظفش عليها حتى معاليم إضافية. البريد التونسي وفروا لهم موزعات الآلية، وفروا لهم ليكارت، حتى كما قلت اللي ما عندوش يجم البطاقة هذه يجم يتوجه لأقرب مكتب بريد ويتمتع بالبطاقة هذه مجانية ويستعملها من بعد. دونك هذا هو شو المساج اللي نحبوا نوصلوه.
1: وعليش معناتها رغم هالأعداد الكبيرة، قلت 386,000 متقاعد من CNSS و26,000 من CNRPS، معناتها اليوم عندهم البطاقة مش قاعدين يستعملوا فيها ولا هذايا رقم ولا
2: عندهم البطاقات هذوما اللي عندهم بطاقات الشيف اللي عطولك اللي ديجا عندهم البطاقات
1: قاعدين يستعملوا هذو مش قاعدين يستعملوا
2: مش باش يستعملوا هذيك هو ما فما شكون قاعد يستعمل فما شكون ما مش قاعد يستعمل. دونك
1: عنده بطاقه ما يستعملش فيها معناتها
2: اي احنا نحبوا نوجههم باش يستعملوها. الاستعمال سهل برشا، يعني يكفي باش تحط الكارت في الديستريبيتور والكود نتاعك بتاتر. فما شكون اللي يضيع الكود زاده يتوجه الى الاقرب مكتب بريد والا حتى يطلبنا على في سونتر دابيل 1828 نعملوا له الكود ونعطيوه الكود من لوجي بتاتر. فما شكون اللي ضيع الكود بتاتر، فما شكون اللي ما نعرفش فما يخاف من استعمال البطاقه. هي مساله نتاع ايدوكاسيون فينانسيير لهنا. احنا نحبوا نشجعوهم باش يستعملوهم البطاقه هذه، راهو عطيناه لكم مجاني البطاقات هذوما باش تستعملوهم في القنوات نتاع البريد التونسي. ويا حبذا احنا يا حبذا لوبجيكتيف نتاعنا نتاع الدوله نتاعنا اللي هو ما نجبدوش الكاش، احنا ماذا بينا البطاقات هذه راهو تنجم تمشي للمجازان ولا غرون سوفا تقدم منها بالتي بي يعني تجب تستعملها في التطبيقات. عملنا تطبيقات باش تبعث لولدك كان باش تبعث لولدك ماندا باش تبعث له من الجراية نتاعك تعمل ترانسفير تخلص فاتورتك مثل ما تجبد الكاش. دونك احنا وفرنا البطاقات ووفرنا القنوات الرقمية اللي هو كسوا ديستريبيتور لي تي بي او لي زابليكاسيون موبيل باش يستعملوا البطاقات هذه. هو جوست شوية هكا تعود نتعودوا بشوية بشوية ونشجعوا باش نستعملوهم البطاقات هذوما.
1: واضح. شكرا سيدة منى جرام يعطيك الصحة المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها ودعوة اللي توجهت بها إلى المتقاعدين للحصول على الجرايات متاعهم عبر بطاقة جرايتي من الموزعات الموجودة في البريد التونسي ولا حتى في البنوك. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:29 دقيقة على موجاتنا. تحية لكل الناس اللي قاعدة تواصل معنا، تحية للإنترنت الكل. شكرا شكرا شكرا شيف سلوى، مرحبا يا سميرة زيكو، لبيا شمام مرحبا بيك، أهلا وسهلا. فدوى دليبيبي مساء الخيرات، عوادي ويسام مرحبا، مساء النور أهلا وسهلا. شكرا على التواصل، يعطيكم ألف صحة. مهدي المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة، مساء الخير يا مهدي. فوالا هذوما الحقيقة، عندي مشكل في الكرتون باش نسلم على الناس الكل، لكن مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي لكم ومرحبا وشكرا على تواصلكم. احنا موصلين معاكم مشوارنا. كمال كمال زاد مساء خير يا كمال، سبحني مرحبا اهلا وسهلا. بسمه قعلول مرحبا، سي عبد العزيز مرحبا بيك، مبروكه سكيلا مرحبا، دليل ضفلاوي مرحبا، معز المنوبي زده مرحبا اهلا وسهلا. نحكي على نفوق جماعي لسلاحف بحريه في شط السلام في جابس يثير القلق، شنو الاسباب؟ موضوعنا تتفيتا. فيسبوك. رئيس جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي سي نوفل حمودة، مرحبا بك اهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
1: شكرا، مرحبا يا سي نوفل، مرحبا بك اهلا وسهلا. الفيديوهات اللي شفناهم على لي ريزو سوسيو لنفوق جماعي لسلاحف بحريه، كي نحكيو نفوق جماعي قداش من سلحفات تقريبا العدد قداش وشنيه الوضعيه؟ عاديه مش عاديه؟ فما صارت شي تحاليل؟ صارت شي صار شي استقصاء في الموضوع؟ شنيه التفاصيل؟
3: شكرا على الاستضافة لتوضيح المعلومات حول نفوق السلاحف. بالنسبة للوضعية تاع شط السلام، وقع المعاينة تاع السلاحف من طرف نحن وطرف كيف معهد علوم البحار بيابس ومع المندوبية الجهوية للصيد البحري. النفوق هذا معناها مجموعة من السلاحف الميتة لكن بالمعاينة متاعهم وأخذ القياسات تبين أن هي معناها فيها لقديم ياسر وفيها لمتوسط وفيها لأخيرا معناها معناها خرج بالبحر. النفوق هذا في أوج متاعه توحني بالنسبة للشهر ماي من كل عام يكون معناها الأعداد تكون كبيرة برشا، بل بالعكس في مناطق أخرى لقينا أعداد أكثر من هكاكا. بالنسبة لشط السلام لقينا 16
1: سلحفات في مي فقط،
3: أي معناها في قلت لكم في معناها ما هيش في نفس الوقت بعضها يعني فيها
1: على مراحل،
3: أي معناها عندها مدة وفيما اللي عندها أقل، وهذيك معناها مجموعة فما زوز معناها مازالوا معناها جديدة. النفوق هذا معناها السبب بتاع ديما أول حاجة هو ديما الأكثر حاجة اللي تحصل في الشباك يعني الصيد العربي للسلاحف والكائنات الحية البحرية الكل يا أخي، مش كان هذا السلاحف، في بعض الأحيان نلقوا دلافين وطيور زي كيف في الفترة هذه كما تعرفوا للسلاحف البحرية تقترب من الشواطئ وللبحث عن الأماكن للتعشيش لما تعشش في الرمال الجيدة تبحث عن أماكن للتعشيش بتاعها فتقترب أكثر من السواحل ويكون معناها المصادفة مع الشباك الصيادين اللي هي معناها في أغلب الأحيان تكون معناها تبات يعني وتبقى مدة طويلة، فبالتالي تحصل أغلبها تحصل في الشباك وما تستطيعش أن تطلع الفوق باش تتنفس هواء المحيط لأن هي لازمها الهواء فتغرق في الماء ذاك ويدخلها وتغم عليها في الأول ثم تفقد معناها الوعي وتموت وتنفق ويخرجها للبحر، وخاصة تو صارت معناها بعد النوى هون نقولوا معناها الاضطراب بتاع البحر الكبير، خرج العديد من الأعداد الكبيرة. وصلنا في يوم لقينا حتى 27 سلحفاة، مش حتى كان أكثر من الأعداد هذه. يعني كل يوم نلقوا أعداد معناها على طول الشواطئ من جابس حتى معناها الليماوة الزراط والشمال زاد كيف كيف حتى الهيشة والعكاريت. فنلقوا في أغلب الأحيان معناها أعداد كبيرة، وخاصة في الفترة هذه، واللي هي معناها يلزمنا نقف ونشوف مراجعة.
1: شنو هي الحلول إذا كان احنا عارفين الأسباب؟ فما حلول باش نقصوا من معناتها من نفوق هذايا، انه نسببوا في هالنفوق هذايا؟ صارت شي معناتها دورات تكوينية للبحارة، توعية، تحسيس، غيره في الموضوع هذا؟
3: اي ده صحيح، قمنا بعدة دورات بمساندة من ركسبا يعني ومن الفيفياف بشمال افريقيا يعني صندوق العالمي للطبيعة، وببرشة معناها ممولين اخرين. قمنا بعدة دورات تحسيسية للبحارة على اساس ان يتفقد الشباك متاعهم، واذا كان معناها كيفاش نلقوا السلحفات ونتعرفوا عليها اللي هي معناها داخل نجم ننقضها فننقضها، ونتصلوا بالمراكز الاسعاف الاولي او الاسعاف في معهد علوم البحار بالمنستير. يعني الطرق معناها موجوده، كيف كيف ثم محاولات كيف كيف من الباحثين والمختصين باش يراجعوا انواع الشباك وكيفيه معناها ايجاد اشباك جديده و معناها صنارات اللي هي معناها ما تكونش معناها مضره للسلاح والكائنات البحريه الاخرى، وهذا معناها باش يزيد معناها من دورنا احنا كيف في التوعيه والتحسيس، ونحاول ديما نتصلوا بالبحاره وبالابناء نتاعهم حتى في المدارس باش نوعوهم باهميه الكائن هذايا في المنظومه البيئيه البحريه وضروره المحافظه عليه من الاندثار، لانه هو يقوم بعمليه كبيره ياسر داخل البحر، وانا يقوم بتوازن كبير بين الكائنات اللي يقتات عليها مثلا كيف كيف زاد كيف كيف الحاجات الاخرى اللي هي معناها مضره زاد كيف كيف هي التلوث خاصه البلاستيكي اللي هو معناها معناها يجعل السلاحف تاكل البلاستيك عوض القناديل البحر، فبالتالي يتراكم في المعده نتاعها وفي الامعاء ويسبب لها في امراض ونفوق زاد كيف كيف في نفس الحكايه. كيما زاد كيف كيف فما الملوثات الاخرى اللي هي معناها مواد كيميائيه زاد كيف كيف تنقص من اعمار هذه الكائنات وتلحقها لها معناها مضار، خاصة مضار صحية كما تلحق بالإنسان في حياته.
1: ظاهرة الصيد العشوائي عندها دور في الموضوع هذايا مع سينوفل؟
3: طبعا الصيد العشوائي عنده دور كبير، خاصة للناس اللي معناها يستعملوا طرق معناها اللي هي معناها تبييت اللي خاصة تبييت الشباك في البحر، والأكثر مضرة هي الكركارة يعني اللي تجبد بالكركر يعني الأعماق البحر، فتأخذ معها كل الكائنات ويصير لها معناها استنزاف كبير في الحالات متاعها، ويجر إلى موت العديد من الكائنات اللي هي غير معناها مقصوده بالصيد، وهذا كان يسموه الصيد العرضي، وهذا معناها زاد كيف كيف يلزم مراجعه والبحث عن حلول اقدر من هذه الموجوده تو، على اساس ان هذا الكائن هو معناها ماشي في طريق النفوق في طريق الاندثار، وضروره الحمايه نتاعها للمحافظه على الثروات السمكيه والحيوانين نتاعنا.
1: وخليج جابس يعتبر منطقة من مناطق التعشيش متاع السلحفات، يعني فما أماكن تخرج فيه من السلحفات الغادي معناتها لعملية التعشيش وإلا لا؟
3: هي موجودة موجودة معنا في خليج جابس يعني من رأس قبضية حتى الحدود الليبية، وخاصة عندنا في جربة عدة حالات متاع خروج التلاحف للتعشيش. الأهمية متاع خليج جابس هو في التشكية متاع السلاحف هذي، ما فماش معناها سلاحفات تدخل البحر الأبيض المصري، لأن هي حيوانات مهاجرة تجوب البحار والمحيطات، ففي الشتاء لابد أن تتمر السلاحف بخليج جابس ولتقطات وتلقى معناها الظروف الملائمة باش تنجم تواصل الهجرة متاعها وتتغذى وكذلك تتقوى يعني في حياتها وتواصل المسيرة متاعها.
1: واضح، إن شاء الله يكون الوعي أكثر فأكثر خلال السنوات القادمة، ونقوم بأكثر مجهود من مختلف الأطراف باش نوعيوا الناس على فترة خروج السلحفات، ونحترموا معناتها ونحميوا السلحفات وقت اللي تخرج لعملية التعشيش، وباتصيرش معناتها الحكايات هذه من هذوما الكل. شكرا جزيلا رئيس جمعية المحافظة على المناطق الرطبة الجنوب التونسي سيد نوفل حمودة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، تحياتي لكم، أهلا وسهلا للإنترنت الكل، مرحبا ترمين، مرحبا حمدي، فارس العياري، مساء الخيرات، أهلا وسهلا عبسي، زدا مرحبا، شكرا لكم على التواصل ومرحبا بكم. نحكي على موجة حر ستضرب عدد من الدول الأوروبية خلال الأيام القادمة، ستتجاوز المعدلات من 6 إلى 10 درجات، ما هي أسبابها وما مدى تأثيرها على تونس؟ موضوعنا تتشويتا
4: ديوان فهم، هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2، وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم. ديوان فهم صوتكم.
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
1: مرحبا بكم. ستضرب أوروبا موجة الحر، هو درجة الحرارة حتى في المحيط متاعنا مثلا في ليبيا وفي عديد الدول الأخرى درجات حرارة تفوق 40 درجة، بخونتخ في تونس الطقس معرتها ربيعي إن لم نقل شبه شتوي في بعض المناطق، ودرجات حرارة عادية ومستحبة وأقل حتى من العادية. أيضا كان حديث على علي شحنة ربما بمنأة على موجة الحر هذه، ثم اليوم كنا نحكيه على موجة حر ستضرب أوروبا ونعرفوا تأثير معناتها متاع التيارات إذا كان كي تكون جاية معناتها من أوروبا على تونس، هل أنه موجة الحر هذه مش تشمل مناطق في أوروبا فقط، مش تلقي بظلالها على تونس ولا لا، شنية أسبابها؟ موضوعنا تتشويتا. الأستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ أستاذ عمر بحبة، مساء النور.
5: مرحبا أستاذ هودة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوانك.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. من 6 إلى 10 درجات أنت قلت هكا في على صفحتك المرصد التونسي للطقس والمناخ، قلت ستتجاوز المعدلات وقلت حتى الدول معناتها تقريبا من 6 إلى 10 درجات، شنية الحكاية هذية؟ ظاهرة طبيعية مش طبيعية؟ وقتها مش وقتها؟ شنية أسبابها وشنية تفاصيلها؟
5: وهو كذلك يعني النماذج العالمية على رأس النموذج الأوروبي يعني قصير المدى ومتوسط المدى يضع حرارة أعلى من المعدلات في القارة الأوروبية خاصة غربها. ديجا من أمس بدأت الأجواء تسخن، اليوم كيف كيف، اليوم مثلا في بعض المناطق الفرنسية الجنوبية الغربية على المحيط الأطلسي 35 درجة، يعني 35 درجة رأوا في فرنسا مش في تونس، تعتبر حرارة مرتفعة. في إسبانيا اليوم 37 درجة في بعض المناطق، في منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا، في وسط إسبانيا كيف كيف. ومن المتوقع إن شاء الله الأيام القادمة الحرارة باش تزيد يعني في الدول هذه، وخاصة من حيث المساحة، خاطر طول اليوم وحتى غدوة ممكن الجنوب الفرنسي الجنوب الغربي الأيام القادمة يعني في الويكاند وحتى زاد الأسبوع القادم، من المتوقع كونه يعني الحرارة باش تشمل عدة مناطق أخرى فرنسية، ربما حتى أغلب المناطق الفرنسية والإسبانية والبرتغالية. وحتى زاد في المغرب، اليوم في المغرب زاد فما بعض المحطات يعني تجاوزت 40 وحتى 42 درجة. غرب الجزائر زاد كيف كيف سخون، يعني المنطقة هي المنطقة متاع شبه الجزيرة الإيبيرية، يعني إسبانيا برتغال فرنسا المغرب وغرب الجزائر. علاش؟ لأنه فما منخفض جوي يعني في الأطلسي قريب للبرتغال يلعب دور المذخة، يعني يضخ التيارات جنوبية صحراوية من المناطق المدارية وشبه المدارية. يعني التيارات يكون جنوبية دونك تخلي الحرارة الكتل الهوائية الحارة تطلع أكثر من المناطق المدارية وشبه المدارية الصحراوية إلى المناطق في اتجاه أكثر في اتجاه الشمال، يعني في اتجاه غرب الجزائر، في اتجاه المغرب، في اتجاه إسبانيا، البرتغال، وحتى فرنسا، وربما حتى دول أخرى يعني في غرب يعني أوروبا. يعني دونك السبب الأولاني هو المنخفض الجوي اللي موجود في الأطلسي على البرتغال أو غرب البرتغال خلينا نقوله. يسير الطائرات هذه الجنوبية الحارة. وفما زاد سبب آخر اللي هو المرتفع، مرتفع الأسور، حكينا عليه قبل برشا مرات أستاذ هودية محمد. دونك مرتفع الأسور زاد طبعا اللي يكون موجود يزيد في يعني يخلي الأجواء مستقرة، يخلي الحرارة تكون موجودة في الغلاف الجوي، لأنه الهواء يكون يعني نازل من الأعلى، من طبقات يعني الجوية اللي موجودة في الأعلى نحو الأسفل. دونك الهواء اللي موجود عندنا على سطح الأرض نتيجة الهواء زي الصحراوي كما قلنا يقعد محبوس، يعني من جمش يتنقل يعني شرقا أو غربا، يقعد محبوس عنا في يعني في المنطقة نتاع غرب المتوسط في فرنسا في إسبانيا كما قلنا إلى آخره، ويزيد أكثر في الحرارة. دونك هذاك علاش يعني فما حتى بعض المصطلحات اليوم بركة الأرصاد الفرنسية تحكي على دوم دي شاليور، معناتها القبة حرارية. قبة حرارية يعني عنا حرارة اللي تجينا من المناطق المدارية وعنا زادة مرتفع جوي، هذا الكل يخلي الحرارة تقعد مدة طويلة وعلى مجالات شاسعة، شوفوا قداش من دولة، وخاصة على طول عدة أيام، وحتى في حتى خلال ساعات الليل، حتى خلال ساعات الليل تكون فما الأجواء تكون بتوما شوفوا ما تشوفوا توا في تونس في النهار تسخن شوية صحيح، ولكن في الليل في المناطق هذه وقت اللي تكون فما موجة الحر يعني في شكل قبة حرارية الطقس يكون سخون ليلا نهارا. بطبيعة في النهار أكثر خاطر فما الشمس. ونذكركم بحاجة عشناها في تونس، تتفكروا موجة الحر القوية برشا اللي عشناها في 2023 ثلاثة أسابيع كما الحارين برشا، هكي كان زادة يعني قبة حرارية، يعني تخيلوا كم بوم، مش طبعا مش بنفس القوة، فقط من حيث الشكل باش تفهموا معناتها الشكل. يعني وقت تذكروا عشنا يعني النهار كان سخون وحتى الليل يعني وقت عشنا حتى حرارة ثلاثينية وحتى قريب 40 درجة في جنوب تونس حتى خلال ساعات الليل. دونك هذاش معناتها قبة حرارية. دونك القارة الأوروبية خاصة غربها جنوب الغربي متاعها باش تكون تحت القبة هذه، وذي راهو تسمية أطلقتها، هي مش تسمية جديدة معناتها، ولكن تحدثت عنها الأرصاد يعني ميتيو فرانس اليوم بركة في بعض المنشورات على صفحتها على الفيسبوك حتى على المواقع متاعها، الموقع متاعها الرسمي. هو رأي الحرارة مش باش تكون حرارة كبيرة برشا، يعني مش مثلا باش نسجلوا 42 درجة أو حتى 45 درجة إلى آخره، لا، هي رأي حرارة باش تكون ثلاثينية، ولكن راهو كي نقارنوها بالحرارة اللي تم تسجيلها عادة في شهر ماي هي أعلى من المعادلات بين 6 و 10 درجات في أرجاء واسعة من فرنسا وإسبانيا والبرتغال. وذاك علاش؟ وذاك علاش؟ يعني يتم إطلاق عليها موجة حر ولا حتى قبة حرارية بحكم كونه أول حاجة المجال شاسع اللي بيشتشمل الظاهرة دي، وثاني حاجة لمدة طويلة عدة أيام ديجا بدأت أمس واليوم بشوية بشوية الذروة بشكل الأيام القادمة، يعني تقريبا إلى غاية آخر ماي يعني العشر أيام القادمين بشكون فما أجواء نجم نقوله حارة في الدول هذه مع ذروة حسب الأرصاد يعني الفرنسية ميتيو فرانس، مع ذروة ممكن بداية الأسبوع القادم، يعني ممكن نهار الاثنين ثلاثة الأربعة باش تكون زادة يعني أيام يعني حارة أعلى من المعادلات بكثير في أغلب الأرجاء الفرنسية.
1: تونس خلال فترة العيد نجم توصلنا شوية سخانة ولا هالعيد باش نعديوها بالطريقة هذي؟
5: لا احنا بعد برشا والحمد لله على الحرارة الكبيرة هذي، نطمنوا مع السادة المستمعين في تونس. هو لما حالة لاحظتوا اللي الأجواء يعني حارة نسبيا الأيام القليلة الماضية حتى اليوم بركة، ولكن حرارة حول المعادلات أو أعلى بقليل، حتى ربما دون المعادلات في بعض المناطق الشمالية. اليوم راهو في شمال تونس على السواحل الشمالية 20 درجة 22 درجة 23 درجة نحكي على السواحل. في مناطق أخرى يعني شمالية اليوم 25 26 27 درجة صحيح معناتها أجواء حارة نسبين ولكن عادية ما عندناش 40 درجة. في تونس راهو 30 درجة تعتبر عادية, في فرنسا مش عادية. ال 35 درجة في شهر ماي كما اليوم في الجنوب الغربي الفرنسي في محطات محيطية راهو معناتها قريبة للمحيط الأطلسي تعتبر غير عادية يعني أعلى من أعلى من المعادلات. بالنسبة لتونس تقريبا إلى غاية آخر ماي تقريبا أو خلينا نقوله إلى غاية 27-28 ماي يعني نهار العيد ونهار ثاني عيد. عموما الحرارة في تونس بشكون ممكن من 20-22 درجة على السواحل الشمالية, نحكي على الحرارة يعني أقل درجة الحرارة ممكن فما 20-23 درجة على السواحل الشمالية. ندخلوا شوية الداخل تولي أكثر 24-26-27 درجة. في المناطق الأخرى الوسطى الكروين غرب صفاقس غرب المهدية سيدي بوزيد قفصة جنوب تونس الكل الأغلب بشكون حرارة يعني تقريب من 28 إلى ممكن 33-34 درجة يعني تعتبر حرارة عادية حول المعادلات يعني حرارة متاع 30 درجة في تونس ما تقلقش معناتها متسنسين بالحرارة هذه وحتى 33 درجة. وربما يعني بعد 27 أو بعد 28 ممكن آخر يومين من شهر ماي وربما باش نسجله ممكن 36-37-38 درجة فقط في جنوب تونس وخاصة في الجنوب الغربي. بقية المناطق ربما تقعد فيها زادة حرارة عموما ممكن خلينا نقوله من 25 إلى ممكن 33-34 درجة. بما في ذلك يوم العيد, ظهر لي سؤالك على يوم العيد أستاذ هدى, دونك إن شاء الله يوم العيد باش يكون يوم نجم نقوله حار نسبيا تقريبا في أغلب المناطق التونسية الشمالية والوسطى والجنوبية حوالي 30 درجة. فما محطات باش تكون أكثر شوية ممكن 31-32 درجة على نهار الأربعاء القادم نهار 27 ماي. فما محطات أخرى تنجم تكون أقل شوية, المناطق الساحلية تنجم تسجل 29-28-27-26 درجة. ولكن في أغلب المناطق يعني التونسية خاصة الداخلية والجنوبية حوالي 30 درجة. دونك تقريبا حرارة تقريبا نحكي عن نهار العيد حول المعادلات أو أعلى بقليل. إذا كان فما محطات مثلا المعدل متاعها 27-28 درجة في الفترة الأخيرة من شهر ماي خاطر زاد المعدلات مش كما في أول ماي مش كما في آخر ماي. في آخر ماي تكون خاطر نقربوا لجوان دوك تكون أعلى شوية من أول ماي. يعني عموما في تونس خلينا نقوله بصفة عامة يعني في تونس آخر ماي تكون فيه الحرارة نحكي القصوى تقريبا من 25 إلى ممكن 34-35 درجة نحكي الحرارة القصوى. هذا هو تقريبا اللي باش نعيشوه في يوم العيد, وحتى زادة وحتى قبله بعد العيد يعني نجم نقولوا وضع يعني الحمد لله عادي بعيد برش على الأوضاع اللي باش تعيشها الدول الأخرى المجاورة.
1: واضح, شكرا جزيلا أستاذ عمرو بحبر أستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ. شكرا يعطيك ألف صحة. احنا واصلين معكم مشوارنا, مرحبا. مسبح البلفيدر يفتح أبوابه للعموم للسباحة ابتداء من 2 جوان القادم. شنو أسعار الدخول وشنو الشروط للسباحة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. المكلفة بتسير المسبح البلدي بالبلفيدير سيدة نجاح فرج, مرحبا بك, أهلا وسهلا, مساء النور.
6: عسلامة, مساء النور,
1: مرحبا. معناتها اليوم نحكيه على أنه المسبح البلدي باش يفتح باب وإن شاء الله بداية من هار 2 جوان. شنية الشروط؟ الناس كل نجم تسجل وإلا لا؟ شنية الأسعار؟ شنو التوقيت؟ كل التفاصيل معك
6: إن شاء الله. كما كنت تقول يفتح المسبح البلدي بالفيدير أبوابه إن شاء الله نهار 2 جوان ويتواصل حتى لموافاة شهر سبتمبر إن شاء الله 2026. يمكن الدخول لكافة الشرائح العمرية بالطبيعة نستقبلوهم. للتذكير نحن عنا زوز أحواض مائية, عنا حوض مخصص للأطفال الأقل من 5 سنوات وحوض كبير يمكن استغلاله من 5 سنوات فأكثر. شروط هي بطبيعة أنه حفاظا على سلامة الرواد, فإنه يمنع أنه دخول الأطفال الأقل من 12 سنة إلا بوجود مرافق ويمنع تركهم بطبيعة داخل الأحواض المائية أقل من 12 سنة يمنع تركهم وحدهم في الأحواض المائية. هذا هو بالنسبة لسعر دخول تم تحديده بأربع دينارات للفرد الواحد، للشخص الواحد وللحصة الواحدة.
1: الحصة قديش الدوم تقريبا؟
6: الحصة الدوم ساعتين.
1: أي ساعتين بأربع دينارات معناته؟
6: ساعتين بأربع دينارات.
1: أي فما معناته بيكون بيتوفروا مدربين مثلا للناس اللي تحب تتعلم السباحة وغيره ولا لا؟
6: لا الحقيقة هي عبارة على حصة ترفيهية أما لسلامة رواد بلدي تونس تحرص على وجود التعاقد مع سباحين منقذين لتيلة فترة النشاط الصيفي لضمان سلامة الجميع.
1: واضح سيدة نجاح فرج المكلفة بتسير المسبح البلدي بالبلفيدير. شنو دعوتك للناس يسجلوا وإلا ينجموا يجيوا كل يوم ولا كيفاش؟ ماذا يكون نهار ونهار ولا نسجلوا من قبل ولا كيفاش؟
6: هم يجيوا كل نهار ونهار
1: اي
6: يقطعوا التذاكر نتاعهم ويدخلوا للسباحة
1: مش عن بعد يعني ماهوش معناتها حاجزات عن بعد ولا فما طاقة استيعاب معينة ولا كيفاش؟
6: أكيد فما طاقة استيعاب معينة وبالنسبة للحجوزات بلدي تونس في إطار تحذير بلاتفورم للحجز عن بعد إن شاء الله.
1: أي
6: بلا أما حاليا يجيوا كل حصة وحصتها يقطعوا تذاكرهم ويدخلوا مرحبا بيهم وحاجة واحدة أنا ندعوهم السدروات لاتباع اللوائح والالتزام بقواعد السلامة وحفظ الصحة والالتزام بتعليمات السباحين المنقذين وذلك الذي ضمان سلامة الجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب يحفظ الجميع ويعطيك الصحة. فقط معناتها هذي كامل أيام الأسبوع ينجموا مع عدا الاثنين
6: صحيح من يفتح نحن نحلوا إن شاء الله من نهار الثلاثاء حتى النهار الأحد كل أسبوع ما عدا يوم الاثنين هذاك يتم تخصيصه للصيانة الشاملة ولتنظيم التظاهرات والعروض الثقافية والفنية.
1: عقود القيران في المسبح باش تكون معناتها في الفضاء هذاك باش تنتظم ولا شو بالضبط؟
6: الفضاء المفتوح يتم تنظيم عقود القيران بعد حصص السباحة كل يوم ما عدا يوم الاثنين في الفضاء المخصص.
1: والأسعار
6: الأسعار
1: 800 دينار هكا ظهر لي حسب البلاغ لأشهر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس أفريل هكا ولا و 1200 دينار لمي جوان جويلية أوت سبتمبر أكتوبر
6: هذاك هو 1200 دينار من مي حتى الأكتوبر
1: أي و 800 دينار لباقي الأشهر
6: 800 دينار
1: واضح. شكرا سيدة نجاح فرج يعطيك الف صحة المكلفة بتسيير المسبح البلدي بالبلفيدير يعطيك الف صحة على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع حتى للتسعة متعلقة.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مشزوة الثامنة ديوان اف ام عسلمة. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي يحذر في برنامج 60 دقيقة من وجود لحوم خرفان من رومانيا تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من القطر الجزائري. وبين الجربوعي بأن هذه الكميات يتم تهريبها من قبل تونسيين وبعض الجزائريين بكميات ليست بالكبيرة، ولكنها لم تخضع إلى أي عمليات رقابية من قبل المصالح المختصة، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق في الأزمة المتعلقة باللحوم الحمراء. الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين بتونس يعبر عن تمسكه بزيادة منصفة وعادلة تستند إلى خصوصية القطاع ومؤشرات علمية واقعية، أهمها نسبة النمو في القطاع لسنوات 2025 2026 و2027 و2028، مطالبا بالاستئناف الفوري للمفاوضات في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، كما شدد على أنه يتمسك كذلك بزيادة 2025 التي كانت مرصودة ضمن مختلف الموازنات المالية للسنة ذاتها. سفارة تونس ببغداد تفيد بأنه تم الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بغداد تونس بغداد إلى يوم 28 من مايو الجاري لأسباب فنية. وأشارت السفارة في بلاغ لها إلى أنه تم الشروع في بيع التذاكر بالنسبة للرحلة الأولى والرحلات التي تليها أسبوعياً. إلى الشأن الدولي، شبكة CNN تنقل عن مصدرين مطلعين على تقييمات استخباراتية أمريكية أن إيران استأنفت بالفعل بعض عمليات إنتاج طائرة المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت في أوائل أفريل الماضي. وجيش الاحتلال يغلق مقر لجنة زكاة جنين المركزية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحامه وتحطيم محتوياته والاستيلاء على بعض مقتنياته. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.
0: ديوان اف ام عسلمة.
2: عسلمة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام تحب نص النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه فاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106.
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام صوت كوم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
7: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية ماتشوات الدفعة الثانية من ربع نهائي كاس تونس لكرة القدم اللي تلعبت اليوم العشية. تقدم ساقي الدير شبيبة العمران، مباراة انتهت في 90 دقيقة وفي 120 دقيقة 1-1، ثم ترشح شبيبة العمران بركلة الترجيح 4-3 مع احتجاج كبير من هيئة البي اس اس. تقدم ساقي الدير على طاقم تحكيم هذه المباراة، والفيديوهات موجودة على صفحتنا سبور باي ديوان اف ام. بعث بحجلة انسحب ضد الترجي الراضي التونسي 3-0. الاسبيرونس ترشح للدورة القادم بفضل ثلاثية بن علي ضو وكذلك التويتي مع هدف ممتاز من ميقاسية لهيثم ضوه. أعطيكم برنامج مباريات نصف نهائي كأس تونس اللي بتكون نهار الأحد بداية من 3:30 تاع العشية. النادي الرياضي الصفاقسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي في الطيب المهيري، وفي ملعب شاد لزويت أنا الشبيبة الرياضية بالعمران تواجه الترجي الرياضي التونسي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عن تعيين مقابلات المرحلة الأولى من لقاءات البراج المؤهلة للصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى بالنسبة لنهار الاثنين 25 مايو بداية من الأربعة متاع العشية. النادي الرياضي لحمام لنف ضد المستقبل الرياضي بالقصرين والملعب الجيبسي ضد الاتحاد الرياضي بتطاوين. الرابطة الوطنية أكدت أنه في صورة انتهاء الزوز ماتشوات بالتعادل يمر الفرق مباشرة إلى ركلات الترجيح. نذكر أنه زوز فرق المترشحة فينا للبراج باش تلعب مواجهة في ملعب محايد. نذكر أنه لقاءات باش تكون بحضور تقنية الفار منقولة على منصة ديوان سبور. الحارس المخضرم مانويل نوير ضمن تشكيلة المنتخب الألماني لمونديال 2026 في الولايات المتحدة المكسيك وكندا حسب القائمة اللي أعلنها المدرب يوليان نيجلسمان اليوم. بالنسبة لابن الأربعين نحكيه على مانويل نوير باش يكون ضمن تشكيلة 26 ملاعبي رغم إعلانه في وقت سابق في صيف 2024 اعتزال اللعب دوليا ثم العودة لمنتخب الماكينات الألمانية. القائمة الكاملة للمنشاف تلقاوها على باجنا على الفيسبوك سبور باي ديوان اف ام. ختام بالكرة العالمية في البوندسليغا في ألمانيا حاليا فولفسبورغ ضد هيدنهايم تعادل سلبي سيد الموقف. في الدوري السعودي الجولة الختامية شوط أول الفيحاء منهزم ضد الهلال 1-0 والنصر متقدم ضد ضمك 0-0. بالنسبة لفريق النصر يواصل الانتصار فإنه يتوج رسميا بلقب الدوري السعودي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في لمان وتحيا فلسطين.

0: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكاند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المون بيستاخ واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للـ4 من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للـ5 من 5 للـ7. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للـ5 من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا من 2 للـ5 من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من 2 للـ5 من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى للـ9 متاع الليل. شكرا لزانتر كل، شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا. نذكركم في الجزء الأول تحدثنا على تهريب لحوم رومانية من الجزائر إلى تونس. ضيفنا كان رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي، تحدثنا على فيديو لتدافع كبير لمواطنين أمام مركز بريد بسوسة الحصول على جراياتهم، أثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. ضيفتنا كانت مسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي، دعات إلى ضرورة استعمال بطاقة جرايتي للحد من التدافع. هذا مشينا لجيبس، حكينا على نفوق جماعي لسلاحف بحرية في شط السلام بجيبس في فيسبوك. كان ضيفنا رئيس جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي سينوف الحمودة، تحدثنا على حوالي الطقس وعلى الموجة، موجة الحر اللي بشد بأوروبا وحرارة تتجاوز المعدلات من 6 إلى 10 درجات، ومدى تأثير ذلك على تونس والطقس كيفاش باش يكون في العيد. كان ضيفنا عامر بحبر أستاذ المبارس الجغرافي الخبير طقس تونس والبحث في علم المناخ. وفي البون بلون تحدثنا على فتح البلفيدير، مسبح البلفيدير لأبوابه للجميع بداية من 2 جوان. كنا أعطيناكم تفاصيل على الأسعار والشروط، تلقاها على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام، والعشان اليوتيوب تانا على ديوان فام لايف. 3400 المريض ينتظرون تبرع بأعضاء في تونس، والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يدعو إلى مزيد من التوعية في هذا الخصوص. نحكي في الموضوع تتشويتا.
4: فيدباك.
3: ضيفتنا في فيدباك دكتور بوثينة زناد، منسقة بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا، مساء النور.
5: مساء النور، مرحبا متابعي ديوان فام.
3: شكرا، مرحبا دكتورة، أهلا وسهلا. 3400 مريض هي في القائمة متاع الناس اللي تستنى في تبرع أعضاء. في المقابل هل أنه ثم وعي كبير عند التوينسة ولا لا؟ أنتم قمتوا بحملة تحسيسية أو يوم توعوي تحسيسي؟ هات نحكيوا بلغة الأرقام والوضع في تونس ثم نمشي إلى الجانب التوعوي التحسيسي.
5: إيه هو المهام المركز الوطني لنهوض بزرع الأعضاء، حملات تحسيس على نشر ثقافة تبرع بالأعضاء في كامل الجمهورية. نتعامل مع الفئات متاع المجتمع الكل، الشؤون الدينية، مع المدارس، مع الشرطة الفنية والعلمية، اللي هو كان الموضوع متاع يوم هذه. على خاطر كما تعرفوا فما قانون 99-18 اللي هو يعطي إمكانية للمواطن كونه يختار يكتب كلمة متبرع على بطاقة التعريف متاعه.
3: هو بالقانون، هو بالقانون معناتها من يتبرع بالأعضاء هل لابد أنه تكون على بطاقة التعريف متاعه صفة المتبرع ولا شنو بالضبط؟
5: لا، هي راهو كيف نجيو نحكيهم على عائلات، برشا عائلات عندهم ثقافة التبرع بالأعضاء، تلمون نعملوا في ديزاين دي سنسيبيليزاسيون الكل، طريقة الناس ولو ملمين مش معناها او الدماغي شو معناها تبرم الاعضاء بتصير في تونس. دونك ثم برشا عائلات يقولوا يعطيو رايهم ويعطيو الموافقه، لكن بعض عائلات اخرين ما يعرفوش ولا ما عندهمش فكره، والا تو سامبلومون يقولوا لنا ما نحبش ناخذ قرار في بقعه الانسان اللي توفى. دونك هاك علاش احنا نقولوا للعباد تحكي مع عائلتك تو سامبلومون، معناها تحدد الموقف تاعك بعد الوفاة. نحب نعطي الاعضاء تاعي،
3: هو موضوع الموضوع الموت معناتها احنا متوينس ما نحكيوش فيه معناتها برشا هكا ولا معناتها في العائله، فما حتى حد مش يقول غدوه باش نموت وغدوه باش نموت واسمعوا اذا كان انا مثلا مت في حادث ولا غيره معناتها تبرعوا بالاعضاء تاعي. نحسوا مازال سوجي ان بيتابو هكا ولا لا في العائله التونسيه؟
5: هو بالحق معناها مازالوا تما بعض الناس ما يحكيوش في الموت اون جينيرال، الكل
3: يخافوا من الموت هكا ولا
5: يخافوا الموت الكل، حتى احنا سيليجيتيم، لكن كيف يسمعوا برنامج ولا يتفرجوا في التلفزه ولا يحضروا في حاجه تجيهم الفكره لبالهم تقول لك ايه علاش لا انا كي نموت تنجم تاخذ الاعضاء تاعي. لسبيل المثال احنا متصير كان في المستشفيات العموميه اللي عندها ترخيص، لكن مره ثم انسان توفى في كلينيك موت دماغي وامه في الكلينيك هي اللي قالت للطاقم الطبي قالت لهم راه ولدي تفرجنا في برنامج في التلفزه قال انا كنت وفيت نحب نعطي الاعضاء تاعي. بما اني ما تصيرش في الكلينيك البريفي كلمونا الكلينيك باش يسالونا كيفاش نعملوا، راهي المراه تحب
3: ولدها يتبرع بالاعضاء تاع ولدها،
5: ولدها هو اللي اعطاها الرغبه رغم اللي هي راهي اللي تي كونتر، قالت انا نحب نلبي له الرغبه نتاعو. كلمونا نسقنا معاهم نقلناه من الكلينيك بعد من الموافقه نتاع امه، هزيناه المستشفى عمومي عنده ترخيص خاطر اخذ الاعضاء يصير كان في المستشفيات العموميه اللي عندها ترخيص من وزاره الصحه. دونك نقلناه وكما الرغبه نتاعو هو عطينا القلب لشكون يسحق الكبد الكليتين، والام رغم اللي حزينه رغم اللي هي ضد الفكره هذه جمله لكن قالت رغم تولي نحب نحقق له. دونك المواطنين يا اما يحكيوا مع عائلتهم، حتى اللي ما يحبش راهو ينجم يقول انا لا ونحترموا الاراء تاع الناس الكل، والا اوكو بلي سامبلومون تكتب على بطاقه التعريف نتاعك هكاك العائله كيف يجي حاله موت دماغي وما حكاش مع عائلته نشوفوا بطاقه التعريف ونقولوا لهم راهو هو كاتب متبرع. فما بعض العائلات يقول لك لا رغم اللي هو كاتب انا ما نحبش، نحاولوا نقنعوهم ونفسروا لهم في الظرف الصعيب هذاك اللي هذيك هي الرغبه نتاعو باش يبدلوا رايهم، لكن اذا كان ما يبدلوش رايهم وشد صحيح العائله باش نحترموها احنا هيك ماما مورالمون وبغسبكتي يعني العائله مش باش نجيو نعكسوا رغم اللي هو كاتب. مي اون جينيرال اذا كان هو يحط على الرغبه نتاعو عائلته راهي باش
3: تحقق الرغبه هذيا
5: ولا شنو واحد.
3: فقط أنا حبيت نسأل على القائمة، فما أولويات مثلا كي نحكي على 3400 مريض في قائمة الانتظار ويظهر لي نصيب الأسد في القائمة هدايا لمرضى الكلى هكا ولا
5: هو 1600 مريض
3: أي
5: لحد اليوم قايدين في قائمة الانتظار للكلى. علاش الكلى هي أكثر وحدة؟ خاطر الكلى فما وسيلة علاجية أخرى اللي هي الدياليز خلي المريض ينتظر سنوات طويلة 4 و5 و10 سنين حتى ينجي كلوة، ساعات للأسف لين يتوفى ما يجيش كلوة. لكن الدياليز معناها وسيلة علاجية وقتية ينجم المريض يقعد فيها مدة، هاوك علاش القائمة فيها 1600. لكن بالنسبة للقلب وللكبد ما فما حتى وسيلة علاجية أخرى، الوسيلة الوحيدة هي الزرع، هاوك علاش وبودينا ني اذا كان العباد هذوكم ما زرعوش قلب ولا كبد راهم باش يتوفاو ويجيو مرضى اخرين على القائمه. ذاك القائمه سنويا فيها حسب تقريب 50 مريض هذوكم كان ناخذوهم راهم باش يتوفاو ويجيو مرضى اخرين يا سيد سويت. احنا كي نراو 50 مريض في القلب اكثر ما عملنا 12 زراعه قلب في السنه.
3: واضح
5: شويه
3: مقارنه بالليست تونت معناتها
5: فوالا من الناس اللي تستنى. هاك علاش احنا نشجعوا معناها على التبرع بالاعضاء، وقالش اليوم قمنا بالحملة التحسيسية لإطارات الشرطة الفنية والعلمية اللي هما يسهلوا للمواطنين يجيوا يعملوا بطاقة التعريف بتاعهم الإجراءات باش يكتب كلمة متبرع، اللي هما إجراءات يصير سهلة يجيب البطاقة القديمة وزوج صور شمسية وكل شيء يصير في المركز تعريف بالأمضة في المركز فماش أكل تمر الجبائي إذا كان ما يخلصوش وما يجيبوا له حتى ورقة كي باش يكتبوا متبرع وفما حتى ورقه مطلوبه. دونك هما اعوان الشرطه الفنيه والعلميه حق فعل برشا اليوم معنا والحضور كان مكثف، حتى هما بيدهم فما منهم اللي ما كانوش يعرفوا وكتبوا متبرع في البطاقه نتاعهم، خاطر احنا كانوا معنا اليوم عوان سور بلاس جو مواطنين برشا زاد كيف حبوا بدلوا بطاقتهم سور بلاس بدلوا البطاقه وحطوا عليها كلمه متبرع تو سامبلومون خاطر باش نوضحوا للعباد اللي راهي عمليه سهله ياسر وما تستحقش برشا وقت ما تستحقش برشا تعطيل دونك احنا هذاك هو الهدف نتاعنا.
3: سؤال اخير دكتوره ثريا دكتوره بثينه الزناد بالنسبه للقائمه الانتظار كي نحكيوا على 1600 مثلا يستناو في الكلاء هل انه اللي قايد الاول معناتها هو الاول ولا فما حالات استعجاليه ولا فما عمر يحكم في الموضوع ولا شنو التفاصيل؟
5: هي راهي مش اللي قايد الاول ولا اللي قايد هي فما اسكور
3: اي
5: انا كي كالكولي السكور هذا ياخذ بعين الاعتبار العمر مثال الولايد الصغير اللي عمره 10 سنين مش كيما اللي عمره 60 سنه فما دي بوان يتعطاو انت والعمر فما الاقدميه
3: فما اولويات معناتها في التصنيف
5: كيما قلت لك دي بوان يتلموا في السكور هذاك الاقدميه في الدياليز مش كيما اللي عنده 5 سنين في الدياليز كيما اللي مازال كيبدا الدياليز اللي توا مش هما بيدوا اذا الحاله الصحيه اللي حالته الصحيه تعبه وعنده برشا مشاكل في صحته ما يخوش دي بوان برشا لكن اللي حالته صحيه لاباس عنده كان الدياليز ياخذ دي بوان اكثر هي سي سي سي توت ان سكور كي كالكولي بار ان لوجيسيال ما يدخلش فيها الانسان وماهوش حتى انسان يعمل الكالكول احنا نعطيو المعطيات نتاع الناس اللي تتقيد وهي تخرج لنا السكور هذا هي السكور الاولاني ونهار اللي باش يصير اسناد الاعضاء فما الموين مع سكور واحد اخر اللي هو التطابق مع الانسان المتوفي اكثر انسان يتطابق خاطر فماش كان الفاسيليت الدم ثم الانسجه اللي يلزمهم يتطابقوا باش نعطيو الماكسيموم دو شانس باش العمليه تنجح دونك اكل لوجيسيال هذاك باش عملنا لاموان تاع اكثر من التطابق والسكور نتاعهم ويخرج لنا شكون الاولاني في قائمه الانتظار وشكون الثاني شكون الثالث دونك احنا مجبور علينا باش نتبعوا اكل القائمه هذيك خاطر بطريقه شفافه كي ناخذوا نختاروا مواطن باش ياخذ التلوه رانا نبعثوا لليزيكيب نتاع الكلاء كلهم ونقولوا لهم اختارنا المريض المثال نقولوا تاع شارل نيكول ولا تاع الساقس ولا باش نفسروا علاش خذا هذاك يراو السكور ويراو كل شيء دونك يعرفوا اللي راهو فما حتى واحد خذا قبل الاخر نطبقوا العداله والشفافيه في اسناد الاعضاء.
3: واضح شكرا جزيلا دكتوره بثينه الزناد المنسقه بالمركز الوطني للنهوض بزراعه الاعضاء شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. موصلين معكم مشوارنا مرحبا 8:31 دقيقه على موجاتنا حتى للتسعه نتواصلوا نحكيوا على جمله من القوانين اللي صدرت في الرايد الرسمي متى سيتم تفعيل الفصل المتعلق بتشغيل اصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم قانون سياره لكل عائله والفصل المتعلق بسيارة لكل عائلة ونحكيو زادة على أي حلول اليوم لأزمة الهجرة غير النظامية في بلادنا موضوعنا بعد الفاصل مع لجنة المالية.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: وطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. بعد صدوره بالرائد الرسمي، متى سيتم تفعيل الفصل المتعلق بتوريد سيارة لكل عائلة؟ ضيفنا في المباشر سعداء يكون معنا عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان سيد عصام شوشان. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومشكورين على الاستضافة.
1: شكرا على قبول دعوتنا. فصل اصدر في الرائد الرسمي اليوم، الناس الكل تتسائل موضوع السيارة لكل العائلة وينو؟ الأوامر الترتيبية ما زلت ما صدرتش، الموضوع عند الحكومة قاعدين تتبعوا فيه وإلا لا؟ عندكم معلومات ولا ما عندكم؟ شعيثة
2: شوف، خلنا نرجع على حيثية هذا الفصل. نعرف أن كونه أحنا في قانون مالي لسنة 2025 والطلب الشعبي معناه كان الأهم في قانون مالية، هم عندنا زوج فصول، هو تشغيل من طلب بطاقتهم وسيارة لكل مواطن. في سنة 2025 لعدة اعتبارات ما نجمناش نتوافقوا احنا كبرلمان في تمرير هذه الفصول. 2026 توقع تمرير هذه الفصول ووقع ختم قانون المالي لسنة 2026 من طرف سيد رئيس الجمهورية. والبوليميك اللي سمعناها احنا من بعد انه هذه الفصول فيها اللي قابل للمعنى الانجاز
1: او غير قابل فيها للغلي.
2: احنا نفوت المرحلة هذه. كان جاء غير قابل للانجاز، راه سيد رئيس الجمهورية ذولي اكثر استاذ ما مطلع على القانون الدستوري ويفهم القانون الدستوري، وكان جاء فيه خلل دستوري ربما صحاش لسيد رئيس الجمهورية ولا وقع إرجاعه لجنة المالية أو مجلس النواب للمصادقة مجدد. معنا ماش مش نتحدثوا احنا على تطبيق القانون من عدمه. اللي بقى توا شنو هو؟ هي نصوص ترتيبية. والنصوص الترتيبية مش كان في الفصل هذا، في العديد من الفصول التي وقع إقرارها في قانون مالي سنة 2026 واللي استنى فيها الشعب التونسي واللي هي كانت طلبات ملحة من الشعب التونسي، وقعت المصادقة عليها، لكن التو احنا في انتظار النصوص الترتيبية.
1: هو في القانون ولا في العادة النصوص الترتيبية ما تتجاوزش شهر مارس هكا ولا لا؟ معناتها ما يتم العمل به بعد ما نصادقوا على قانون المالية حتىش لشهر مارس، معناتها قبل موفى شهر مارس لازم تهبط النصوص الترتيبية. هذا المعمول به في العادة ولا لا؟
2: هو الحقيقة معناها كان نرجع احنا القوانين اللي تصير في العالم كامل. فماش قانون يخرج من بعد ثم نصوص ترتيبية، ممكن هذه بدعة معناها في تونس. ممكن يخرج قانون في النص الترتيبي يجب يكون موازي مع القانون. على الأقل إذا كان احنا حتى في الصدى الفارطة في قانون مالية اطلبنا في النص المتعلق بسيارة لكل مواطن، على الأقل تكون عندنا الملامح الأولية للنصوص الترتيبية، وممكن حتى في خلاف في الجدال في صلب لجنة المالية هو على النصوص الترتيبية، معناه وقع تأجيل هذا على خاطر النصوص الترتيبية. معناه غير معقول أن البرلمان يقوم بمهامه ونبقى ونستناو احنا، والعسل قريب توفى وقريب نوصلوا للقانون المالي لسنه 2027 وحنا لتو مازلنا نستناو في النصوص الترتيبيه. مع كأن احنا الفصل هذا معناها رغبك البوليميك والجدل القائم كامل، واحنا دائما تعرف معناها النائب هو لسان الشعب، هو اللي دافع على الشعب، الشعب طلبنا احنا باش يكون من حقه في سيارة لكل مواطن. شرعنا
1: ونصوص ترتيبيه في حرج مع الشعب.
2: طبعا احنا يومين جينا تساؤلات. يومين جينا تساؤلات خاصة من طلب بطلته، معناها هذا تعرف معنى الفصل والجدل القائم في هذا الفصل واللي هو حق مشروع للناس اللي عانت البطالة لمدة سنوات ورغم تعاقب الحكومات، معناها شاف البرلمان هذا أنه يصف ويعطيه حقه. إذا كان احنا في الشهر هذا معناها في ماي والتوم وصلناش نصوص ترتيبية، معناها الحقيقة لهنا مش كأنه ما ثم مش يكون هناك عبث معناها في التشريعات. احنا كبرلمان قمنا بواجبنا، ما على الحكومة ان تصدر الأوامر الترتيبية في القريب العاجل وتوصف هذه الفئة من الشعب اللي هي حق مشروع وحق المواطن سواء في سيارة لكل مواطن او حق من طلب بطاقتهم في التشغيل.
1: عندكم معلومة من الحكومة قاعدين يحضروا في معناتها في النصوص الترتيبية ولا ما عندكم حتى معلومة؟
2: شوف، خلينا على الاقل انا ناخذ على اللسان السيد رئيس الجمهورية في اخر زيارة وقع معناها صرح أنه النصوص الترتيبية في القريب العاجل سوف تصدر.
1: هذه متاع ممن طالت بثلاثة.
2: خلينا
1: في لكل عائلة ساق. بل تون مشيوله لذلك بأكثر تفاصيل. سيارة لكل عائلة. قاعدين يخدموا عليه ولا؟
2: قاعدين يخدموا عليه. قاعدين يخدموا عليه. أما الحقيقة معناها قاعدين يخدموا عليه مش بالطريقة هذه 16 أو 15 باش تخدم أنت على النص الترتيبي في فصل قانوني. من المفروض معناها لو كان من المفروض في جانفيير لو يخرج النص الترتيبي وعلى الأقل باش يبقى يدخل حيز النفاذ وتبقى هناك مصداقية للنصوص التشريعية التي يشرح لها البرلمان. معناها المواطن تو يقول لك انت حتى الكلمه اللي سمعوها ايوا يا بريتو انت ماكم شرعتوا وصدرتوا قوانين وعملتوا كل شيء والنصوص الترتيبيه. النصوص الترتيبيه سيد المواطن مش من وظيفه المجلس النواب الشعب، هي من وظائف من الوظيفه التنفيذيه ومن اهم الوظيفه التنفيذيه ومن اهم الحكومه.
1: قاعدين يحملوا فيكم في مسؤوليه سلطه تشريعيه وتنفيذيه في نفس الوقت، معناتها الناخبين والمواطنين اللي تتقابلوا معاهم في الشارع اليوم، عاد انت صدقت عليه القانون ومررته في قانون الماليه وتناقشت مع الحكومه واصدر في الرايد الرسمي، يعني بعد كي تتقابل مع المواطنين في الشارع يقول لك وينو يا سيد النائب مش بيكم التوا، معناتها يعني صاير الكونفيزيون هذه ما بين زوج وظائف ولا
2: هو الحقيقه مشكله حتى الفصول القوانين مشكله على الفصول. معناها اي مشاغل يتعرض لها المواطن دائما يتجاهل عضو مجلس النواب الشعب، وهذا اللي انا قاعد نعيش فيه معناها يوميا، انه حتى في اي حاجه اللي تهم الشان المحلي مثلا او تهم الشان الوطني المواطن يجي يقول لك سيد النائب وينو؟ طرقات، مدارس، صحة، تعليم، أي حاجة اللي تمس المواطن واللي تعرض لها المواطن يجيك يقول لك يا سيد النائب وين هالفصول هذه ولا شنو أنجزته؟ رو احنا دورنا تشريعي ودورنا رقاب، معناش وظيفة تنفيذية، ممكن كجل عندنا الوظيفة التنفيذية كان يكون معناها الحل أكثر فعالية على تطبيق أرض الواقع. الناس تو تسأل فينا وكأن احنا معناها ثم حتى اتهمنا اللي كونه مسرحيه، معناها اللي قمنا به في تمرير هذا الفصل مسرحيه. معناها سنه 2025 وقت المقاعش تمرير هذا الفصل لعده اعتبارات والموازنات الماليه اتهمنا وقتها بالمعناها بالموازنات
1: ضد المواطن
2: ضد المواطن وقت الوقاع تمرير هذا الفصل، معناها المواطن الا ان يحمل الوظيفه التنفيذيه مسؤوليته. واحنا كما عضو مجلس اعضاء مجلس النواب دائما المراسلات الكتابيه وفي تفعيل دور الرقابه المراسلات الكتابيه والشفهيه لصدر الوزراء في خروج اصدار النصوص الترتيبيه. هذا معناه طلب ملح من النواب، احنا بطبيعتنا متعرضين للضغط.
1: واضح. هذا بالنسبه فقط سؤال اخير، عندكم شيونس من الحكومه مثلا؟ قلت لكم راهو في شهر جوان ولا في شهر جويليا ولا في شهر اوت باش تنزل النصوص الترتيبيه ولا ما عندكمش؟
2: ما عندناش.
1: ما عندكمش
2: مشكلة النصوص الترتيبية، ما عندناش استراتيجية، ما عندناش قاعدين نشوف استراتيجية من الحكومة في تنفيذ أغلب المشاريع، مش حتى كان في تطبيق النصوص أو في إصدار النصوص الترتيبية المتعلق بقانون المالية أو غيرها. معناها استراتيجية الحكومة غائبة في أغلب المشاريع.
1: غياب الحكومة عن البرلمان خلال الشهر هذايا زاد
2: ما عنده حتى تبرير وحتى تفسير.
1: نحكي على الغموض في النصوص ومدى معناتها الوقت نتاع النصوص وقتاش تحضر وغيره، يعني المعلومة غايبة عليكم كسلطة تشريعية اليوم من الحكومة، ما كنتش قاعدين فمش تواصل فما قطيعة كاملة خلال الشهر هذايا؟
2: والله لقينا حتى مبرر في غياب الحكومة المجلس النواب الشعب، ما لقينا حتى تبرير ونتحدى اي نائب انه عنده تفسير ولا تعليل علاش الحكومه ما جاش مجلس النواب الشعب. ممكن احنا نسمعوا كما مواقع التواصل الاجتماعي صفحات التواصل الاجتماعي، معناها احنا بيدنا كوظيفه تشريعيه ما عندناش علاش الحكومه ما جاتش. واذا كان تعرف معناها الشهر هذا اذا كان الحكومه ما تجيش لعده اعتبارات معناها المواطن مش هو يزيد يكثر الضغط على مجلس النواب الشعب. واحنا حتى كي تجينا الحكومه رانا في تفعيل دورنا الرقابي، وهذا بالدستور يلزمنا نفعلوا دور الرقابي. معناها احنا كمجلس نواب الشعب ما عادش نجتمعوا توا، معناها وكانه مجلس نواب الشعب هو في راحه توا، الا اللجان قاعده تشتغل واحنا كلجنه ماليه قاعدين نشتغلوا كل اسبوع. اما التفعيل الفعلي معناها القوانين ولا الاستماع والمواطن توا خاصه في حاجات ملحه انه يستمع لاجوبه الحكومه على الاقل رساله طمانه في بعض المشاريع في بعض المقترحات في بعض الحاجات اللي قربها المجلس نواب الشعب. الحقيقه غياب غير مبرر للحكومه في هذا الشهر.
1: واضح. نمشيو بعد الفاصل نحكيو على تفعيل قانون انتداب أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم، احتجاجات الأسبوع هذايا للناس هذوما، شفنا في القروان أصحاب شهادة عليا عرضوا حتى الشهائد متاعهم للبيع، موضوع حارق نحكي فيه بعد الفاصل.
3: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسع حتى للنص الليل على ديوان أفام.
4: ديوان أفام ديوان

0: عسلامة
1: عسلامة ديوان افهم. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: ونحبكم برشا ديوان افهم.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان افهم تحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على diwanafm.
7: قالون انتداب أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم. موضوع طفى على السطح من جديد بعد مناظرة انتداب أساتذة الثانوي والفني والتقني واللي كنت فيها مسألة العمر محددة أنه ما يفوتش 45 سنة. عاود رجع الموضوع على السطح وناس حست روحها تقصات من المناظرة هذية, وفي المقابل ما زالت تستنى في منصة وتستنى في نصوص ترتيبية في قانون تمت المصادقة عليه. ضيفنا عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان سيد عصام شوشان, مرحبا مرة أخرى. القانون هذا هات نرجع عليه في أي ظروف معناتها تمت المصادقة عليه وشنو صار في البرلمان بالضبط وين؟ هل أنه يتطلب الوقت هذا الكل باش منصة تحضر وباش نصوص ترتيبية تحضر, وإلا الموضوع قريب وصي وصلنا ومش نبدأ فيه؟
8: شوف ممكن في كلمة قلت خلنا نرجع على حيثية هذا القانون. نعرف اللي كونه منذ من جينا البرلمان منذ 3 سنوات, هذه السنة الثالثة, أنه أكثر طلب من الناس هو تشغيل ممن طالت بطالتهم. ونعرف كل نائب من تراب الجمهورية أقل حاجة عنده عدد كبير برشا من الناس اللي عانت البطالة عبر مرور السنين. ونعرف هالناس هذه اللي عانت البطالة رغم تعاقب الحكومات منذ الثورة دائما في الوعود وما استوفاوش معناها حقوقهم اللي هي مشروعة في التشغيل. نرجع زاد شويه للحيثيات. نعرف اللي كون السيد رئيس الجمهوريه استقبلهم في القصر الناس هذوم وعدم بالتشغيل. نعرف اللي كون السيد رئيس الجمهوريه مشى حتى في اعتصام الدكاتره قدام وزاره التعليم العالي وقبلهم زاد في القصر وتوعد انه باش يقع تصويت وضعيتهم. احنا كبرلمان في دورنا التشريعي قمنا بمسانده الحكومه في اصدار نص قانوني اللي هو يضمن الحق ويضمن انتداب من طالت بطالتهم. قمنا بتمرير هذا الفصل وتمت المصادقه عليه. معناها إذا كان إحنا نقعد ونصادقوا كبرلمان وهذا طلب شعبي وعندنا 5 شهور والتو ما خرجتش النصوص الترتيبية, معناها الحقيقة لهنا ما متطلبش هذا يعني باش يقعد الوقت هذا الكل. هذه ناس عانت البطالة لمدة سنوات, هذه ناس ثم اللي هي وصلت قرابة 45 سنة وما شافتش حتى نهار العيش الكريم, هذه ناس ما حققتش أدنى مستويات العيش الكريم وما حققتش حتى الطموحات. ما عادش نحكيو على الطموحات أما على أبسط الحاجات اليومية اللي يستحقها أي مواطن. هذه ناس دكاترة, هذه ناس فنات عمرها في التعليم, هذه ناس تمرمدت في الجامعات اللي تنقل من جنوب الشقرة في تونس العاصمة. معناها هذا حق مشروع للناس هذه ممن طالت بطالتهم في الحق وفي التشغيل وفي العيش الكريم. البرلمان قام بدوره مع الوظيفة التنفيذية أن تصدر أمر ترتيبية سواء بالمنصة أو غير المنصة في إنصاف هذه الفئة من المجتمعية على الأقل لحفظ كرامتهم.
7: واضح هذا هو معناتها. وإذا كان يسمعوا فيك يقولوا لك عندك شي معلومة سي عصام من استقرب شي تحضر.
8: أنا قلت لك أنا على لسان السيد رئيس الجمهورية أنهم بسدد
7: اسمعني هذيك مع الحكومة نحكي جا سلطة
8: الحكومة الحقيقة لتم جلت معنا برشا ما جتناش الحكومة أما هي دائما نفس السؤال نطرحوه احنا براتيكمو في كل جلسة عامة وتعرف مداخلات السادة النواب أنه للحكومة وقتاش مش تصدر هالنصوص الترتيبية. دائما الجواب في القريب العاجل ونحن بصدد إعداد هذه المنصة.
7: نسيت أحد النواب وتحية ليه ويسمحني كان نسيت الاسم الدخل معايا نذكر في المباشر يقول لي فما قوانين صدرت في قانون المالية متاع سنة 2025 إلى حد الآن نصوص الترتيبية ما زلت ما حضرتش.
8: صحيح
7: معنا نجمه أنه إحنا نمشيه حتى العام آخر بفصول ولا بقوانين صدرت في 26 وما تهبطش النصوص الترتيبية مش يكونوا بكل وضوح معناتها بكل شفافية.
8: خلنا نحكي على الأقل التجربة اللي عشتها أنا منذ دخول البرلمان سواء أنا رئيس لجنة المالية أو عضو في لجنة المالية. دائما الإشكال الحقيقي في الوظيفة التنفيذية هو تعرف شكلية تصلى لها باش نجيب المقترحات, وكنا في كل سنة اللي احنا ندعيه للوظيفة التنفيذية منذ شهر فيفري إيجا وخلنا نتفاهمه في الفصول اللي هي سواء عندها معناها تداعيات على ميزانية الدولة خلنا نتفاهمه وخلينا نشوفه حل جذري. الحقيقة هذا ما صارش لمدة 3 سنوات ولا نحكي
7: ما تجيكمش
8: ما تجيناش تجينا في وقتاش في قانون مالية نعرفوا اللي كونه على السنة الفارطة السادة النواب تقدم 157 مقترح تقدموا لنا احنا اللجنة المالية معناها 157 مقترح مش تدرسهم انت في ظرف شهرين ما تنجمش تدرسهم زد على ذلك انه يطبق عليك القانون الاساسي الميزانية ونعرف القانون الاساسي الميزانية في الفصل 49 هو انه اي فصل عنده تداعيات وعنده نفقات زايدة وما عندوش موارد ملغى بالقانون لهنا علاش احنا دائما نطلب الحكومه ونطلب الوظيفه التنفيذيه انه تكون حاضره مسبقا ونقدموا لها احنا كنواب المقترحات ممكن كان المقترح هذا كان تقدم تاع تشغيل منطله بيتالتهم معناها قبل ما نجينا قانون ماليه رانا شفنا الموازنات الماليه ورانا شفنا معناها شنو الاليات ورانا شفنا الشروط القانونيه لكن الوظيفه التنفيذيه ما كانتش معناها الحقيقه مد يدها ويد المساعده للعمل المجلس النواب الشعب معناها يجيونا احنا في دقيقه 90 احنا كمواطنين احنا صوت الشعب شرعنا لانصاف هذه الفئه مع الوظيفه التنفيذيه ان تصدر الاوامر الترتيبيه وتتحمل مسؤوليتها كامله في النصوص الترتيبيه معناها تقول لي حتى مش يرجع نسمع عن الموازنات الماليه ولا غير الموازنات الماليه هذا هو حديث فات وقته ومنذ سنه 2025 نعرف الفصل هذا زاد كذلك وقع تمريره معناها وقع في النقاش فيه وشفنا انه عنده تداعيات معناها على ميزانيه الدوله لكن شنو ذنب هالناس هذه اللي عانت سنين ربي معناها من البطاله شنو ذنبهم معناها مش يقعد يستنوا فيك معناها هذه ناس راهي وصلت العمر 45 راه ما عندكش فكره على الكم الهائل من الناس الفئه هذه اللي تجي قدام البرلمان ويومين معناها قاعده توصل في صوتها ويومين قاعده تدافع على حقوقها هذاك علاش احنا اللي دائما وهاني من هذا المنبر الوظيفه التنفيذيه اذا كان نحبوا نخدموا قانون مالي يرتقي وفيه كامل الشروط الاساسيه ومطابق للقانون الاساسي الميزانيه مع الوظيفه التنفيذيه ان تكون حاضره وماده يد المساعده للبرلمان وخاصه للمجلس المالي لان هي اللي تناقش قانون مالي في اللجان باش ما نقعدوش في كل مره واحنا نعاودوا ونكاروا وكل مره نقولوا هاو نصوص ترتيبيه وهاو الفصل هذا ما يطبقش وهاي نصوص ترتيبيه ما خرجتش وهاي منصه والى غير ذلك.
7: واضح. نسكروا شويه لجنه الماليه ونرجعوا لصفتك كنائب في البرلمان عن الحنشه عن ولايه صفاقس. الحنشه اللي تعاني كما العامره كما جبنيانه من تداعيات ملف الهجره غير النظاميه. برشا ناس تكلمت واليوم الناس كلت نادي بضروره ايجاد حلول جذريه للموضوع هذايا اللي ولا يؤرق المواطنين خاصه في المناطق هذية وربما مع تقول المتفرج فارس لبعيد شوية مش كما اللي يعيش في وسط الأزمة الناس اللي مثلا تم الاستيلاء على أراضيها الناس اللي تعرضت لإعدادات وغيره وغيره وغيره من من من مواضيع اللي يعرفوها توينسا الكل شنية الحلول سي عصام وانتي من ولد المنطقة المناطق هذومة وربما تعايش بصفة يومية الوضعية شنية الحلول اللازمة اليوم والجذرية لهذا الملف
8: شوف هي الحلول الحقيقة ما فيهاش برشا حلول معناها الحل هو الترحيل ما عندناش حل آخر غير الترحيل خليني أحكي لك
7: أنا أنت تعرف تحسب ماليا أنت في لجنة المالية وتعرف تعمل كالكول قادرين احنا اليوم على ملف الترحيل
8: اي مش كلفنا احنا فلوس
7: ممكن
8: تداعي ممكن تداعياته أكثر معناها في الاستهلاك في المواد المدعمة عنده تأثير أكثر سلبي على ميزانية الدولة أكثر من الترحيل لكن هذا موش معناها الجدل القايم وكي نرجع
7: احنا
8: مش كلفة ملف الهجرة خلنا نحكي لك أنا معناها اللي أنا عايش في وسطه جيراني هم جيراني أنا وياهم بالحد ونعطيك حقائق اللي هي ممكن كل واحد معناها باش يوثق على مواقع التواصل الاجتماعي خلنا نحكي لك على الحقائق الموضوع الهجرة غير النظامية لأفارقة جنوب الصحراء ما عادش يتطلب حتى نهار أن نزيدوا نوخروا فيه علاش خاطر اللي قاعدين المشاكل اللي تعاني فيهم المناطق هذه اللي هي متواجدة بكثافة معناها الأفارقة الغير النظاميين الموجود هذا بالحق مشكل حقيقي قاعد يتعرض المواطن بشكل دوري ويومي العيب انه ما تلقاش معناها سؤال صريح من الوظيفه التنفيذيه علاش احنا نخليه للمواطن باش يأول وباش يوثق وباش يهبط وقت الوظيفة التنفيذية شنو نسمو احنا الوظيفة التنفيذية؟ أنا سميته موضوع ملف الهجرة كيما المشاريع المعطلة في صفاقس، عندكش أنت جواب على المشاريع المعطلة في صفاقس، ما عندك حتى جواب، مترو صفاقس هو في القريب، مشروع تبرورة في القريب، حقونا في القريب المدينه الرياضيه هالمشاريع هذه ما عندكش جواب مقنع او عندك ديدلاين عندك تايمينج بالضبط وقتاش باش يقع معناها اصدار هذه المشاريع الهجره غير النظاميه نسمعوا احنا في ترحيل في 4000 مهاجر غير النظام من عملونا احنا نسمعوا
7: عوده طوعيه
8: عوده طوعيه اي اذا كان ما فماش هذوما 4000 والعدد كل واحد يعطي ارقام ومعناها حتى العدد الرسمي من وزاره الداخليه ما سمعناش عدد رسمي حقيقي نتاع الافارقه، واحد يحكي على 35000، واحد يحكي على 50000، واحد يحكي على 40000، معناها المصادر الرسميه نتاع الدوله ما فيها باس كي تعطي المواطن الحقيقه خلي على الاقل المواطن يكون سند للوظيفه التنفيذيه، راهو انت كمواطن وكوظيفه تنفيذيه وقت اللي تجي تقول راني هذا الموضوع الافارقه موضوع مفصلي راني واش يوقع الترحيل. السنة بدينا ب 4000، الشهر هذا بدينا ب 4000، راهو الاسبوع القادم باش نبداو ب 5000. اعطي رساله ثمن، اما وقت الغياب المعلومه معناها مش يقع على هنا تصادم بين المواطن وبين الافارقه. معليش احنا معناها في وصلنا للوضعيه هذه. وثانيا الموضوع هذا العنف والسرقه يومين يتعرضون الاهالي في مدينه جبنيانه والعامره ومعناها وطرف من الحنش، السرقه والاجرام والتعدي معناها على شرف الناس هذا يومين يتعرضوا للمواطن. ثم حاجات ما نجمش المواطن يصرح بها لانه عندنا احنا التزامات اخلاقيه ما نجمش المواطن يحكيها، لكن هذا المواطن يومين قاعد يتعرض له. تحيه كبيره جدا للسلطات الامنيه راهم يعرضونا في التاريخ يا سيد النائب رانا تعبنا. اذا كان نسمع انا خطاب السيد رئيس الجمهوريه يقولوا احنا ما لناش حراس حدود ولا للتوطيء، هي وين على التطبيق على ارض الواقع؟ اذا كان احنا ما لناش حراس حدود ما للامن الموجود على الحد هذاك شنو؟ اذا كان هذا لمده 3 سنوات أو 4 سنوات واحنا نسمع في نفس الخطاب معناها ما لناش للتوطيل وما لناش منطقه عبور، هي ما لنا فرقه هذا شنو وجوده شنو؟ هل انه توانسه المهاجرين برا خارج حدود الوطن قاعدين يتعاملوا بنفس الطريقه اللي احنا نعملوا بها الافارقه؟ ما لناش ضد العنصريه، ما لناش احنا رسيست، لكن ثم منطق ثم اعتداءات قاعده يوميه تمس المواطن. علاش قلت لك انا الوجه تحيل الامن، الامن قايم بواجبه
7: الى فرز الملفات. يقول لك فما ناس مهدده مثلا في البلدان نتاعهم فاره من مناطق فيها حروب، لكن فما ناس متورطه في جرائم، هيت نحطوا الملفات هذه على الطاوله، طالبي لجوء مثلا واللي عندهم حروب في المناطق نتاعهم ولا مطلوب معناتها عندهم مهددين في البلدان نتاعهم، تم تسويه الوضعيه نتاعهم مثلا بطريقه من عشان شنيه في المقابل الناس المتورطه ولا فاره من عداله في بلدانها ولا اللي عندها غايات أخرى ولا المشاركة في وفاق إجرامي ولا وفاق ما نعرفش اللي هو زاد يتم اتخاذ فيها حلول هكا ولا
8: طبيعة. شوف موضوع الأفارقة معناها كي نحكي الأفارقة اللي دخلوا للتراب التونسي بصفة معناها قانوني. أنا قريت دو جروب في الجامعة أفارقة هذه منذ سنة 2014. معناها الأفارقة تواجدها في تونس ما هيش معناها
7: مش ضد الافارقه القانونيين،
8: مش ضد الافارقه القانونيين. واحنا بلد منفتح على جميع معناها القارات ومجتمعها على جميع الشعوب. اما تواجد الافارقه بالصفه اللي هي غير قانونيه والافارقه اللي قاعده تقوم بالشغب والى غير ذلك والافارقه اللي قاعده تعتدي على المواطن التونسي هذوما احنا ضدهم. معنا احنا ما نجيش ضد الافريقي اللي هو مقيم بصفه قانونيه ونقول لا برا مشي روح ولا الطلبة يقول لا برا مشي روح. علاش الطلبة ما يحكي لهم حتى حد؟ افارقه هكا الكليه معبي بالافارقه.
7: علاش ما سرت جنوب الصحراء
8: ما سرتناش حتى مره اشكال لانه هذاك جاء بامور قانونيه وجاء ليدرس يتعلم. احنا المشكل الحقيقي مع الافارقه اللي قاعده تمارس في العنف على المواطن التونسي والافارقه اللي قاعد عددهم من يوم ليوم قاعدين يتكاثروا والافارقه اللي قاعدين كي تمشي انت للنشر بتاع الزيتون اللي قاعدين يفكوا في اراضي الناس وقاعدين يغتصبوا في اراضي بتاع الناس خاصه الاراضي بتاع ضيعات الزيتون هذوما اللي احنا عندنا معاهم مشاكل. هذوما افارقه يومين يقوم بعمليه السرقه، يومين تقوم بعمليه السرقه، يومين يقوم بالاعتداءات، ونعرفوا مؤخرا الحادثه اللي صارت في جبنيانه مع الافريقي اللي دخل محل تجاري وسرق. هذه يومين قاعدين المواطن يتعرض لهم. الامن معناه قام بدوره واكثر من دوره، تحيه لله انا غير نقول تحيه لنا مش رمي ورود، نعرف التعب ونعرف ما يسكنوا بحذاه.
7: فما ناس تلوم على المواطنين يقول لك المواطنين يوكلوا فيهم ويعطيوا فيهم وغيره، متلوم انت على المواطن في الاتجاه هذا؟
8: شوف كلامك. خاطر المعاش الوضع ومعاش الوضع قرب واللي يحكي من بعيد ينجم يحكي اللي يحب. معناها انت تتصور افريقي معناتها ما تلقاش مش ياكل شو مش ياخذ مش مكتف يديها
7: مش يسرق
8: مش يسرق. معناها اذا كان مواطن انت الافريقي الجنوب الصحراء المقيم غادي في العامر وش بنيانه اذا كان ما عطيتوش مش ياكل مش يسرق تعرف ايش يحكيوا هما ساعات ساعات نحكي معاهم يعرضوني حتى في الشارع يقول لك احنا ما رجيناش لتونس رانا احنا جينا باش نتعداو وانتم منعتوا علينا باش نتعداو وكلونا وشربونا. معناها وكانه ولا حق
7: مكتسب.
8: يقول لك انا ما جيتش لتونس، انا جيت متعدي للبلدان الاوروبيه. انت حجزتني لهنا، اعطيني ما ناكل ونشرب ودويني والى غير ذلك، اعطيني حقوقي كامله. اعطيني معناها تسمع حاجات يقول لك في الاخير احنا كنا افارقه. احنا هذا معناها حتى كي تجي تحكي معاه وزيد معناها توا راهم ثم ناس عندها 3 و4 سنوات. معناها ثم ناس ما نحكيش على الولادات اللي هي يومية تتكاثر. معناها الملف هذا
7: يوما صغار وتولدوا في التراب التونسي
8: يومين
7: تولدوا مشكل قانوني هنا في الوضع
8: يومين تولدوا في التراب التونسي. علاش قلت لك انا الوظيفه التنفيذيه ما فيها باس كي تصدر بيان وقرارات وخلي المواطن يكون على علم سينو رانا مش نمشيو في تصادم بين المواطن وبين افارقه جنوب الصحراء للاعتداءات المتكرره اللي قاعدين يقوموا بها على المواطن التونسي.
7: واضح. شكرا جزيلا سيد عصام شوشان نورتنا. نعرفش عندك حاجة تحب توجه بها، كلمة تقولها للناس اللي تسمع فيك في صفاقس ولا للتوانسة كل، بما أنك أنت ممثل على لجنة المالية، رئيس السابق للجنة وعضو لجنة حاليا.
8: شوف احنا نتمناو ان شاء الله عيد اضحى مبارك لكل التونسيين والتونسيات. صفاقس كولايه محرومه منذ سنوات، صفاقس اللي تعاني من تعطل المشاريع المعطله، واللي هو وبالحق على سميته انا مشاريع معطله كما مشاريع بتاع كما موضوع الافارقه. لازم حلول جذريه وانقاذ صفاقس من سنوات التهميش التي مرت بها عبر السنوات وعبر الحكومات. صفاقس تستحق مخير، وصفاقس بلد صناعي وتجاري واقتصادي يستحق ما أفضل في هذا الحكم.
7: واضح. شكرا سيد عصام شوشان عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، شكرا على حضوركم معنا على كل التفاصيل. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليلة. شكرا حسام الدين الحلواني، هيفا بن يوسف، شكرا إيمان الغريبي، أجمل تحياته دلور غمي، الأخبار مع بهيرة، نتكلم مع محمد القرق، نيتكم زينة، تصبح على خير.
0: في 60 دقيقة
9: في البرمجة الشتوية على ديوان FM،
10: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين لجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المون بيستاخ واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى ترانت مع ديوان ترانت. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للـ7. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثلين للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان FM صوتكم.
0: ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز
7: موجز واتسعة ديوان FM عسلمة. وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر يجددون في بيانهم الختامي عقب اجتماعهم في مصر بشأن ليبيا في إطار آلية دول الجوار الثلاثية التزامهم بمواصلة التنسيق والتشاور في إطار آلية دول الجوار بما يسهم في الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ومساعدة الأشقاء الليبيين على إنهاء الأزمة وحفظ مقدرات بلادهم وبما يحقق الرخاء والتنمية المستدامة التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وشددوا على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسة الدولة وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي، الهدف إلى تعزيز تطوير قطاعي للأعلاف والألبان في ولاية جندوبة والقيروان والمهدية وفق ما أعلنته جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. المكلفة بتسيير المسبح البلدي بالبلفيدير نجاح فرش تقول في برنامج في 60 دقيقة أن المسبح البلدي بالبلفيدير سيفتح أبوابه للعموم للسباحة بداية من 2 جوان القادم إلى غاية موفى سبتمبر
11: كامل أيام الأسبوع ما عدا يوم الاثنين، مبينة أن الدخول متاح لجميع الشرائح العمرية، وأسعار تذاكر الدخول حددت بأربع دنانير للشخص الواحد وللحصة الواحدة التي تدوم ساعتين، فضلا عن التعاقد مع سباحين منقذين تحسبا لأي طارئ قد يقع، وذلك طيلة الموسم الصيفي. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي يقول أن التوصل للاتفاقنا الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا في حال فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. رئيس مجلس الوزراء العراقي يجدد إدانة بلاده واستنكارها للاستهداف العسكري الذي طال المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعلن تشكيل لجنة تحقيق في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني لكشف ملابسات هذه الاعتداءات. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
12: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
13: 9.2.

0: وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس بتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى, ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله, لو رونديفو اللي يكون معاكم من التسعة حتى للنص الليل من الاثنين للجمعه. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقولكم زيدوا في الحس كيما العاده, برشا موسيقى وبلاي ليست مختاره سبيسيالمون عليكم انتوما. هذا محمد قرقني من نور الميكرو, حسام الحلواني سيد المخرج, هيفا بن يوسف العداد, الفريق الكل معكم كيما قلت من تو حتى للنص الليل. ثلاثة سوايع تعدي معكم برشا موسيقى, والبداية متاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية باش تسمعوا ألان والكر روبن في ايدن هوم.

محمود العيسي لمحمد الشرنوبي ادهم نابلسي احمد شيبه هذوما الكلهم بعد شويه باش تلقاهم معنا مي تو سويت خليكم مع كيفن باورز شابوزي في موفان هذه الموسيقى نتاعنا يبقى نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بطبيعة حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا كيما العدل. مازلت الموزيكا متاعنا ومازلت برشا جوا. خليني نقول لكم باش نرجع بكم كيما العدل الأغاني القديمة ديريكتومون. نمشيو للأغاني الشرقية في كاسيت.

0: كشرقية القديمة تسمعها في كاسيت
1: في كاسيت الليلة باش نرجع بكم الأغاني قديمة وقديمة برشا باش نسمعوا إليسا بستناك باش نسمعوا علين خلف لو عندك كلام إيهاب توفيق عدي الليل أي موسيقى حلوة برشا إن شاء الله يتعدى الليل أنتو كهيفا وهبي زادة يا ابن الحلال ومصطفى مرتو سويت الليلة دوب هذه الموسيقى متاعنا إن شاء الله تعملوا بون كيف الأخبار شوية آخر تكون معاكم وإحنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثانية في نايت كلوب.

0: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على الكيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوسكار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة مثلثة للخمسة يجيكم إكسترا تاي، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثلين للجمعة من الخمسة للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من الخمسة للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا من اثنين للجمعة من التسعة لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديونا فهم صوتكم
2: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلو

0: ديوان فهم فلاش نيوز
1: مشاهدي والعشرة ديوان فهم عسلمة. هيئة الصمود التونسية تعلن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن غزة، والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. ونشرت الهيئة صور التونسيين المفرج عنهم، وهم مهاب سنوسي وصبر المجري وحمزة بزويدة وصفاء الشابي وحسن بوسن وجهان الحاج مبارك وخليل العبيدي وحسان بوبكر. المؤشر المرجعي لبورصة تونس توننداكس يسجل ارتفاعا بنسبة 14.25% موفى الثلاثي الأول من سنة 2026 مقابل تحسن أدائه بنسبة 10.25% خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك وفق بيانات صادرة على موقع بورصة تونس. الوزيرة المعتمدة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بالكونغو الديمقراطية تعرب عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع تونس في عدد من المجالات الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمل جمعتها بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس عامر بحبة يقول في برنامج في 60 دقيقة إن التوقعات الجوية تفيد بأن الطقس خلال يوم عيد الأضحى المبارك سيكون حارا نسبيا بأغلب جهات البلاد، ودرجة الحرارة ستكون في حدود 30-31 درجة باستثناء المناطق الساحلية التي ستتراوح فيها درجة الحرارة ما بين 26-29 درجة، لافتا إلى أن درجة الحرارة ستكون حول المعدلات العادية من حيث الحرارة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إنه سيتم إرسال 5000 جندي إضافي إلى بولندا. وواشنطن تفرض عقوبات على 9 أشخاص بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان تقول إنهم مرتبطون به لاتهامهم بعرقلة عملية السلام في لبنان. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن في أمان الله.
0: ديوان فهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشن يوتيوب ديوان فهم.
2: ديوان فهم صوتكم.
0: ديوان فهم فلاش سبور.
3: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بمباريات الدفعة الثانية من ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. تقدم سقيط داير تعادل مع شبيبة العمران هدف مقابل هدف، وبركلات الترجيح ترشح شبيبة العمران 4-3، والترجي ترشح في بوحجلة ضد بعث بوحجلة 3-0. بن علي ضو تويتي سجلوا تريبلي لإسبيرانس، وهدف ممتاز اليوم كان لهيثم ضو من كرة مقاسية في المقابل. تقدم سقيط الدير احتجاجات كبيرة من المسؤولين بعد نهاية المباراة على تحكيم المباراة، والفيديوهات موجودة على باش فيسبوك سبور باي ديوان فهم. برنامج مباريات نصف النهائي بشكون على النحو التالي: نهار الأحد الما 3:30 متاع العشية نادي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، شبيبة العمران ضد الترجي الرياضي التونسي. ماتشوات بشكون منقولة على منصة ديوان سبور بحضور تقنية الفار. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عن تعيين مقابلات المرحلة الأولى من لقاءات البراج المؤهلة للصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار الاثنين 25 مايو 4:00 في جابس أو في حمام لنف، نادي حمام لنف ضد المستقبل الرياضي بالقصرين، وفي جابس الملعب الجابسي ضد الاتحاد الرياضي بتطاوين. مباريات في صورة نهايتها بالتعادل يتم مباشرة اللجوء إلى ركلات الترجيح. بالنسبة لمباراة البراج النهائية بشكون في ملعب محايد ولقاءات الكل بحضور تقنية الفار. حارس المخضرم مانويل نوير ضمن تشكيلة المنتخب الألماني لمونديال 2026 في الولايات المتحدة المكسيك وكندا حسب القائمة اللي أعلنها المدير الفني لمنتخب ألمانيا يوليان نيجلسمان. بالنسبة لنوير 40 سنة باش يكون ضمن 26 ملاعبي رغم إعلانه سابقا في صيف 2024 الاعتزال دوليا والقائمة الكاملة للسوبر ناسيونال. منشاف تلقاوها على باش فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. بالنسبة لقائمة المنتخب النرويجي اللي تم الإعلان عليها اليوم يتقدمها إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وكذلك أوديغارد نجم نادي الجينرز أرسنال الإنجليزي والقائمة كاملة موجودة على موقعنا الإلكتروني وعلى الباش فيسبوك سبور باي ديوان أف أم. البرتغالي كريستيانو رونالدو أحرز أول لقب رسمي ليه مع نادي النصر السعودي. فريق النصر كان حسم اليوم لقب الدوري بعد الانتصار أمام نادي ضمك في الجولة الختامية بنتيجة 4-1. كريستيانو رونالدو كان سجل دوبلي البونتو الثالث والرابع في المقابل. هدف الأول كان سجله ساديو ماني، الثاني كان سجله كينغسلي كومان. النصر تصدر الترتيب النهائي بفارق 2 نقاط ضد الوصيف نادي الهلال. وكما قلنا هذه أولى ألقاب كريستيانو رونالدو مع النصر ولقب الدوري رقم 11 في تاريخ نادي النصر. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب. صباح الخير وتحيا فلسطين.
4: ديوان اف ام. عسلامة
5: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
4: تونس،
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106.
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم الناس الكل, السلام عليكم في ساعتنا الثالثة من ساعتنا الثانية بليتو, سامحوني, من نايت كلوب. نقول لكم إن شاء الله تعملوا بون كيف معنا, وإن شاء الله ما زلتوا تعملوا بون كيف مع الموسيقى اللي تانا فيكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا لكم على اختيار الفريكونس متاعنا. إبا ديريكتومون نرجع بكم زادة للأغاني القديمة المرة هذية الأوكسيدونتال, نمشيو ديريكتومون الأولديز. أولديز في أولديز نمشيو ومازلنا نحكيو على البيلبورد في نالمون تاع عام 1999. قبل ما نبداو السومين بخوشين دونك نبداو في البيلبورد متاع عام 2000 وندخلو للألفينات. إبا نحكيو على المرتبة 21, البارح كنا وصلنا للمرتبة 22, الليلة نبداو مع المرتبة 21 وين نلقاو ديستينيز تشايلد بيلز بيلز بيلز. انتوكا نحكيو على كونفيونس, نحكيو على اتيتود, نحكيو على واحدة من الغنيات اللي أعلنت رسميا ولادة قوة جديدة في الـ R&B. نحكيو على الفرقة الأسطورية هذية, الغنية خرجت عام 99 وكانت من أول ميجا هيت متاع الفرقة وقت اللي كانت تضم بيونسي, كيلي رولاند, ميشيل ويليامز. وقت العالم بدأ يفهم اللي بيونسي مش باش تكون مجرد مغنية عادية, أما ستار من أول الظهور لها. الموسيقى تحكي بطريقة ذكية ومضحكة على علاقة فيها اكسبلوتاسيون, الراجل يستعمل كرهبة حبيبته, تليفونها, فلوسها, وحتى الكريديت كارد, والبنات لهنا يقولوا له بكل وضوح يا حبيبي خلص الفاتورات نتاعك وحدك وسيب عليك من التكحيف. ولا الغنية كانت مختلفة وقتها خاطر جابت هكا امبيرمنت متاع نساب, طريقة كول, طريقة كوميرسيال في نفس الوقت, كلام قوي اما بيقاع يخليك تشتح وتغني مع الموسيقى. البرودكشن كانت R&B بيور, باز واضح, الهارموني موجودة, غفران يتكبت, ومن اول ما تسمع الغفران ديجا تبدأ تفهم اللي فما موسيقى قوية برشا. داير موسيقى كانت من انجح الاغاني وكانت من اكثر الاغاني تتعاد على الMTV وتتعاود نون ستوب. بيان سور موسيقى ناجحة برشا, ذكرنا بعام 99.

نمشيو للمرتبة 20 وين نلقاو موزيكا اسمها امبريتي نتاع الفرقة ولا نتاع الفرقة ولا تي ال سي. الموزيكا اللي خرجت عام 99 ضمن الالبوم الشهير فان ميل، وفي فترة كانت فيها تي ال سي من أكبر فرق الار ان بي والبوب في العالم. تي بوز نحكيو على تشيلي، نحكيو على ليزا لوبيز، كانوا ديما مختلفين، ستيل جري، مواضيع حقيقية وكلام يلمس الناس ديريكتومون. الغنية تحكي على الانسكيورتي، وقت اللي الواحد يبدا يشوف في روحه مش باهي برشا، خاطر المجتمع، الميديا، وحتى الشخص اللي يحبه خليه يشك في نفسه. موضوع كان حساس برشا في الوقت هذاك، اما تي ال سي حطوه قدام الناس بكل شجاعة، والقوة نتاع امبريتي انه الرسالة مازالت فاليد حتى لليوم. عملية تجميل سوشيال ميديا، دي فيلتر ومقارنة مستمرة، وكأنه الغنية كانت سابقة والوقت متاعها بسنين. الموسيقية الغنية هدية برشا، وفيها جيتار سوفت، فيها فايب متاع الانبي، الكلمات تضرب بقوة، خاصة وقت اللي يقولوا you can buy your hair if it won't grow. كلمة بسيطة وتحمل نقد كبير لفكرة انه الجمال لازم يكون مصنوع. الكليب كان مؤثر برشا، زادة نستعاني من بادي ايميج، معناها نحكي لكم على حاولين ديما نلقى العبارات بالعربية. الصورة متاع الجسد والحاجات التيبيك اللي يخليو هنا في الريزو سوسيو ولا غيره، اللي الناس تولي تحب تولي تعمل كيفها، ضغط العلاقات وحتى المشاكل، الثقة في النفس. تلسي وقتها ما كانوش يخافوا يحكيوا على المواضيع اللي غيرهم يهرب منها، وغادي على إيش كانت امبريتي من أنجح الغنيات اللي كانت موجودة عام 99.

اللي من بعد ندخلوا الغنية فيها برشا نار، نحكيوا على جيتار لاتان ونحكيوا على صوت يخليك تتحرك مع الموسيقى للأسطورة سانتانا مع صوت روب توماس مغني فرقة ماتش بوكس 20 السموث اسمها الموسيقى، خرجت عام 99 وكانت اكسبلوزيسيون اكسبلوجن تاع عرفت حاجة عالمية، حاجة ما موسيقى ضربت إلى حد اليوم من هذا يدير، وكانت بارمي لي شانسون اللي حطيناهم في الجريتست سونغز ايفر واللي كانت موجودة déjà في البلاي ليست هذيك، دونك كانت موجوده parmi les chansons تاع 500 اكثر غنيه ولا اعظم 500 غنيه في تاريخ البشريه. الغنيه قعدت اسابيع طويله نمبر 1 وربحت جوائز كبيره برشا، وحتى رجعت كارلوس سانتانا للوجه بقوه بعد مسيره طويله بدات من الستينات. واللي يميز الغنيه من اول نوت هو الجيتار نتاع سانتانا بيان سور، طريقه كبيره برشا ذكيه برشا في العزف، من اقوى الجيتاريست ولا اللي تنجموا تراهم هكا في حياتكم، من اقوى الموسيقى اللي تنجموا تسمعوها من دي. هو اصلا معروف انه واحد من اعظم عازفي الجيتار في التاريخ ومصنف، معناه المفاجاه الكبيره كان صوت روب توماس ميكس بين الروك والبوب باحساس ذكي برشا، كيما اسم الغنيه بالضبط الكلمات فيها طاقه فيها اتراكشن فيها سيف ديجا ما يفاجئ، خاطر كلها تحكي وكلها في المود نتاع السيف. موسيقى كانت من انجح الاغاني كيما قلت لكم في التسعينات وحتى في تاريخ الموسيقى العالمية.

في المرتبة 18 يتيح الريتم شوية جو هادي بيانو صوت كأنه داوي في القلب. نحكيه على أنجل للفنانة الكندية سارة ماكيا لاتشلن. ولا الموسيقى زي اسمها أنجل خرجت عام 97 أما عاشت برشا في آخر التسعينات وبداية الألفينات وليت من أكثر الغنيات اللي ترتبط بالإحساس واللحظات الحزينة. سارة كانت معروفة بأسلوبها الهادي بالموسيقى الإيموشنيل وغنياتها ديما تدخل القلب غير حتى استئذان. الغنية تحكي على التعب النفسي على الوحدة ومحاولة الإنسان أنه يلقى شوية سلام وسط الوجيعة. برشا ناس فسروها بطرق مختلفة وهذا سر قوتها، كل واحد يلقى فيها جزء من روحه. البيانو بتاع أنجل يعتبر من أشهر ليزانترو في موسيقى التسعينات، سامبل برشا أما أول نوت يكفي باش يبدل المود كومبليتمون. الغنية خدت شهرة أكبر زادة وقت اللي استعملوها في إعلانات نتاع حماية الحيوانات نتاع منظمة ESPCA اللي هي الجمعية الأمريكية لمنع القسوة ضد الحيوانات. وقتها برشا ناس واللي تربطها مباشرة بالمشاعر والحزن والحنين. وصوت سارة لهنا صوت فراجيل سوفت وكأنها تهمس أكثر من اللي قاعدة تغني، ما فيهاش برشا استعراض متاع فوكال كبير أما فما صدق يخليك تسكت وتسمع وتزيد شوية في الحس. أنا أقول لكم موسيقى حلوة برشا، زيدوا وتصنتوا وعملوا أمو كيفة.

في المرت 17 يتقلب الجو كومبليتمون 180 درجة طاقة ضحكة واحدة من أكثر الغنيات اللي تعيشك في البوب كولتشر حتى التوى. نحكيه على أول ستار فرقة الروك الأمريكية سماتش ماوث. الأول ستار خرجت عام 99 ومن أول ما هبطت شدت اللي غاديو الام تي في بالقوة. الغنية عندها فايب مزيان برشا انرجي فما ميساج زادة تقول معناها كون روحك وما تخليش حد يبدلك وإلا يكسرك وإلا يبدلك المود. المغني ستيف هارول كان عنده صوت مختلف وخشين بطريقة فاني وهذا اللي اعطى الغنية بيرسوناج خاصة بها. أما السبب اللي خلى أول ستار تتحول أسطورة متاع انترنت حقيقية فيلم شيرك اللي شارك وقت اللي استعملوه في بداية الفيلم وليت مرتبطة مباشرة بالأوغر الأخضر والميمز والنوستالجيا متاع الألفينات. والغنية أصلا فيها ميكس بين البوب روك والالترناتيف روك مع بيت سريع وكلمات تبدو خفيفة أما فيها نقد اجتماعي ذكي على الشهرة وعلى الضغط متاع المجتمع. رفران زادة يتحفظ ويتكبت ديراكتومون حتى الناس اللي ما تعرفش اسم الفرقة تعرف الغنية مباشرة من أول جملة. الكليب زادة كان كريزي فما ستيل كوميك انرجي متاع التسعينات للآخر وكل شيء فيها يقول فان من غير حتى تعقيد ومن غير حتى هكا حاجات اللي هي بيزار. انتو كان موزيك حلوة برشا اسمها بونيكوتا.

في المرتبة الستة اش نحكيو على موسيقى من احلى الاغاني. انا فينالمون واحد من الناس تراجعني برشا دي سوفينير كومبليتمون. نحكيو على I'm Your Angel الديو رومانتيك اللي جمع بين اركيلي وسيلين ديون في نهاية التسعينات وبالضبط عام 98. الغنية خرجت ضمن البوم These Are Special Times وحققت نجاح كبير برشا في العالم كامل. من اول لسوغون تسمع البيانو الاوركستر الهادية وتحس بجو دافي ومليان مشاعر. الغنية معمولة باش تعطي احساس بالامان والدعم وكأنها رسالة بين شخصين يقولوا لبعضهم انا موجود معك مهما يصير. I'm Your Angel تحكي على ثقة على الحب على المساندة في الأوقات الصعيبة. الكلمات بسيطة لكن الإحساس اللي فيها قوي برشا خاصة مع الميلانج بين الصوت متاع إير كيلي والصوت القوي والإحساس العالي متاع سيلين ديون اللي خلى الغنية مميزة. هو الإكيليبر بين الارنبي والبوب الكلاسيك ومع كورس كبير يعطي إحساس بالأمل والطاقة الإيجابية. وقت الغنية تصدرت المراتب الأولى في برشا بلدان ولت من أشهر الديو الرومانتيك متاع التسعينات والدائر التوى عايشة الموسيقى ذي وتوى تتحط في البلاي ليست رومانتيك وفي لا في سان فالنتين والجو هذيك ولا في لي سواري ان توكا نتاع هكا رومانتيك. موسيقى من احلى ما تنجم تسمعوها تو سويت.

اولديز اولديز بالنسبه للي لو فات اون توكا ديريكتومون نمشيو لتقلب الريتم كوم دابيتود نمشيو مع الموسيقى الترابيه في ساعه سلطنه.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترت الليلة نسمعكم كوكتيل تربي بصوت إيادة تنوس. الموسيقى ذي اللي بشتلقها هو تسويت. أنا نقول لكم خليكم معنا بغانشي شوية، خلتكم معكم الأخبار مع بهيرة، راجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: الراديو على فهم هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الحديث عشرة ديوان فام عسلمة. الجمعية والعمل الأمم المتحدة تتخذ خطوة قانونية هامة بتصويتها لفائدة القرار الذي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ لالتزامات قانونية دولية، وحظي النص بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة، فيما اختارت تونس الامتناع عن التصويت واصطفت تبعا لذلك إلى كتلة تكونت من 28 بلدا من بينها 9 دول عربية أخرى، وتعلق الأمر بكل من الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسودان وسوريا. ويعكس هذا الموقف قلقا شديدا إزاء المادة الرابعة من القرار، حيث يحث النص الدول صراحة في سياق اتفاق باريس ووضعيتها ومساراتها ومقاربتها الوطنية المختلفة على تنفيذ إجراءات من شأنها أن تحقق الهدف الجماعي المتعلق بدرجة الحرارة، أي جعل متوسط ارتفاع درجة حرارة الكوكب في مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي وفق أفضل المعطيات العلمية المتاحة. وتدعو المادة الرابعة أيضا إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لتحسن النجاعة الطاقية بمرتين بحلول سنة 2030 مع التخلي عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة في نهاية عملية الانتقال عادلة ومنظمة ومنصفة من أجل تحقيق هدف صفر انبعاثات صافية في أفق سنة 2050 طبقا للمعطيات العلمية والإلغاء التدريجي للدعم الموجه للوقود الأحفورية. عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عصام شوشان يدعو في برنامج في 60 دقيقة الحكومة لتسريع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون سيارة لكل عائلة الذي صدق عليه البرلمان، موضحا أنه كان من المفروض أن يتم إصدار هذه النصوص الترتيبية منذ جنف الماضي لضمان مصداقية النصوص التشريعية التي صدق عليها البرلمان. يشار إلى أن البرلمان كان قد صدق على الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ويتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة. إلى الشأن الدولي، الأمم المتحدة توقف خدمات التغذية 200,000 شخص في غرب السودان جراء ضعف التمويل. وكالة الطاقة الدولية تحذر من دخول أسواق النفط المنطقة الحمراء مع تراجع المخزونات العالمية وارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي وسط استمرار الحرب في الشرق الأوسط. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.

نجمة لمعت في عالم البوب. هي أصغر فنانة تتحصل على جائزة غرامي، هي تايلور سويفت، واسمها بالكامل تايلور إليسون سويفت. تولدت نهار 13 ديسمبر من عام 1989 في بنسلفانيا. من الصغرى ظهر عليها غرامها بالفن، وأول حاجة عشقتها كانت الكتابة، وين بدأت تايلور سويفت تكتب وهي في عمر 5 سنين كهو. وقت وصلت لعمر 16 سنة عملت أول ألبوم ليها، والفضل في غرامها بالفن يرجع لجدتها اللي كانت مغنية أوبرا محترفة. ورثت عليها تايلور سويفت موهبتها، واللي ديما تغني من اللي كانت صغيرة، ديما تحرص باش تغني في الحفلات المدرسية، وأي إيفينمون يجي تحرص باش تغني فيه قدام الناس الكل.

وهي في عمر 10 سنين كهو غنت تايلور سويفت النشيد الوطني الأمريكي The Star Spangled Banner في بطولة فيلادلفيا لكرة السلة، وبدأت تتعلم العزف على الجيتار حتى لين جتها فرصة توقيع عقد مع سكوت بروشيتا المدير التنفيذي لشركة Big Mission Records، ومن غادي بدأت نجاحاتها.

تايلور سويفت أصدرت عام 2006 أول ألبوم لها وسميته على اسمها تايلور سويفت، ونجح برشا وتبعت منه أكثر من 2.5 مليون نسخة. من بعد خرجت تايلور سويفت برشا أغاني سينجل كيفما Our Song, Tears Drops on My Guitar, Picture to Burn، ولقات أغانيها نجاح كبير برشا من النقاد، خاصة وإنها أول فنانة تنطلق من الريف وتنجح باش تفرض روحها كفنانة بوب متميزة، وربحت جائزة أوريزون المقدمة من اتحاد الموسيقى الريفية وجائزة أكاديمية الموسيقى الريفية لأفضل مغنية جديدة عام 2000.

عام 2008 تم ترشيحها لجائزة غرامي عن فئة أفضل فنان جديد، وتحصلت على برشة تشريفات أخرى من ضمنها جائزة أكاديمية الموسيقى الريفية عن فئة أفضل مغنية للعام.

من أشهر وأنجح أغاني تايلور سويفت لاف ستوري ويو بيلونج ويذ مي، وأصدرت ألبومها فيرلس واللي كان من أكثر الألبومات مبيعاً العام 2009. نجاحات تايلور سويفت خلتها تولي مشهورة ومعروفة برشا، وظهرت مرتين في برنامج المنوعات الكوميدي ساتردي نايت لايف، وفي المرة الثانية كانت هي المقدمة والضيفة في نفس الوقت.

عام 2010 أطلقت ألبومها Speak Now واللي تضمن العديد من الأغاني الناجحة كيف ما مين Hours Sparks Fly وتصدر المركز الأول حسب تصنيف بيلبورد الأفضل 200 ألبوم وحقق مبيعات تم تقديرها بأكثر من 1.5 مليون نسخة في الأسبوع الأول من إصداره أكاهو. You can

مجلة فوربس الاقتصادية صنفت تايلور سويفت عام 2012 في المركز الأول بين أعلى المشاهير تحت سن 30 سنة دخلاً، متفوق على كل من جاستن بيبر، ريانا وليدي غاغا بدخل يوصل ل 57 مليون دولار.

know. واختارت تايلور سويفت أنها تخصص جزء مهم من ثروتها لمساعدة المحتاجين، وهي لليوم ناشطة وتعمل في الأغاني الناجحين، واحدة من أهم فناني جيلها، لدرجة أنها تحصلت على 10 جوائز غرامي.

تايلور سويفت حياتها مليانة بقصص الحب والمغامرات العاطفية الفاشلة، وعلى الصعيد الشخصي تحكي برشا على علاقتها بجو جوناس من فرقة The Jonas Brothers عام 2008. علاقة ما دامتش برشا، لكن أثرت في تايلور سويفت لدرجة أنها مع ألبومها Fearless عملت أغنية Forever and Always اللي عملتها بالذمة لجوناس.

من بعد كثر الحديث على علاقتها بالممثل تايلور لوتنر، الاسم على الاسم ورب يجيب القسم، لكن ما كانش فما قسمة ونصيب بيناتهم. تايلور لوتنر كان واحد من أهم نجوم سلسلة الأفلام المشهورة تويلايت، وأول عمل لجمعهم كان تصوير فيلم فالنتاينز دي، وعلاقتهم وفات عام 2009.

بعدها تايلور سويفت اختارت موعدة المغني جون ماير، وكيف كيف علاقتها بيه فشلت وعملت أغنية اسمها دير جون، ووصلت حتى عملت علاقة مع ولد خو الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي. وكيف كيف تايلور سويفت كانت فشلة في الحب والعلاقات العاطفية، أما بالنسبة للفن هي ناجحة، ولليوم ما زالت تنتج في أنجح الأغاني، وهي الفنانة الأولى اللي تتخطى مبيعات ألبومها المليون نسخة في الأسبوع الأول 3 مرات. هي باختصار تايلور

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوه هذه نوصلوا للفينيش نتاعنا لليله. شكرا للكيب الكل اللي كان سهره معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهريه. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد نتاعنا كيما العاده في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كيما نقول لكم, ليلتكم زينه. تشاو, باي باي.
2: نايت كلوب ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
3: في البرمجة الشتوية على ديوان فام,
4: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كنهار من 7 to 9:30, وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على الكيف كل سبت واحد من 6 PM حتى للحداش, ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثلين الجمعة في هوني تونس. الموند ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين, وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهجة تريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثلين الجمعة, وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. اسبرغرام مثلين للأربعة من 3 to 5 يجيكم إكسترا تايم, وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاذ الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثلين للجمعة من 5 to 7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 to 9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز, برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 to 6, وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا مثلين للجمعة من 9 to 30 الليل, وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
0: ديوان فهم ما يفوتك شيء, تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
5: موجز منتصف الليل, ديوان فهم على السلامة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتخذ خطوة قانونية بتصويتها يوم 20 ماي لفائدة القرار الذي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ إلى التزامات قانونية دولية, وحظي النص بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة, فيما اختارت تونس الامتناع عن التصويت, واصطفت تبعا لذلك إلى كتلة تكونت من 28 بلدا من بينها 9 دول عربية أخرى. وتعلق الأمر بكل من الجزائر, البحرين, العراق, الكويت, ليبيا, وعمان, وقطر, السودان وسوريا. هيئة الصمود التونسية تعلن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة, والذين تم احتجازهم من قبل

0: منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنسوش باش تشاركوا في صفحة ديوانة فام على اليوتيوب البرنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش تهزنا لأمستردام عاصمة هولندا، ومعناها مدينة القنوات والجسور والقصور اللي تبنات من مدة 9 قرون التالي. ولعلمكم أنه أمستردام هي أكثر المدن اللي يستعملوا فيها الدراجات، 400,000 بسكليت يدوروا كل يوم في الشوارع متاعها، وإلا في محيطها اللي بكل حقول متاع زهور التوليب. لكن الشباب الأوروبي ما يجيش لهولندا فقط على قنواتها ودراجاتها وإلا أزهارها ومحوستها، وإنما يجي على خطرها أكثر بلدان القارة العجوز تسامحا مع المخدرات بالطبيعة. والتشريع اللي ساري به المفعول فيها بخصوص الستاتل ماهوش كما في سائر أوروبا، وبالتالي الشبيبة عندها الحق باش تجي تفتل وتتناول ما لذ وطاب وترعى من الحشيش والقنب الهندي، أما الغبابر لا. والأكثر من هكا يلزمكم تعرفوا أنه أي مواطن عنده الحق في 5 غرامات زطلة، وينجم يزرع 5 نباتات مخضرة إذا كان يحب، 5 نباتات ما أكثرش لاستهلاك الخاص. تمشي وش الكلكم تقلعوا الهولندا. بعد هالمقدمة الحشائشية ندخل في قضيتنا واللي تتنزل فيها السياق هذا، بما أنها باش تعرض عليكم وقايا عندها علاقة بالعصابات الإجرامية الناشطة في العاصمة الهولندية. وما تستغربوش كي نقولوا لكم أنه أعتى وأشرس العصابات في أمستردام هي في يد مواطنين من ذوي أصول مغربية مش مغاربية، معناها مراركة، والمراركة كونوا مافيا أخطبوطية متخصصة بالطبيعة في تجارة المخدرات وفي بيع سلاح زادة، وبالطبيعة عندها علاقات وطيدة بالجماعات الإرهابية العالمية، علاقات مصلحة بالأساس. في نفس الإطار يلزمكم تعرفوا أن هالعصابة هذه رمات عروقها بالقذاء في هولندا ومتغلغلة فيها مليح في كل الأوساط، ويسميوها موكرو مافيا نسبة للمغرب.
1: Grâce à l'accès aux messages cryptés, il est à présent clair que l'histoire de la Mokro Mafia devient de plus en plus complexe. Ce qui était connu jusqu'à présent n'est que la partie visible de l'iceberg, et le grand public en découvre tous les jours un peu plus. La liste des protagonistes ne cesse d'augmenter, et les cartes sont rebattues en permanence, en vue de la prise de contrôle de la pègre aux Pays-Bas et en Europe.
0: وأغلب جنودها من الجالية المغربية، واللي تعتبر سادس جالية من حيث الحضور على التراب الهولندي، بقرابة 400,000 نسمة من الجيل الأول والثاني. والموكرو مافيا هذه مستحوذة على سوق ليدروغ دو سانتيز، يعني المخدرات التركيبية، واللي منهم الميتانفيتامين ومشتقاتها. وكيما تتصوروا بحكم اللي بلجيكا ماهيش بعيدة على هولندا وتتسمى هي المنبع الأصل وهولندا الفرع، علما وأنه ثم 600,000 مغربي من الجيلين في المملكة البلجيكية، ويخليوها الموكرو مافيا متسلطنة على الانحراف في الزوز بلدان، يعني هولندا وبلجيكا. ولهنا ندخل في مجريات الأحداث. وقايع القضية بدأوا في 7 أوت 2010، في نهار الاستعراض متاع المثليين الجنسيين إناث وذكور، والاستعراض هذا يسميوه لجاي برايت، ويضم خلف الشواذ لبيسكسوال يعني ثنائي الجنس، وليترانسكسوال زادة يعني المتغيرين جنسيا. الحاصل القوات المسلحة الجنسية كلها غادي. وباش ما نفوتكمش بالحديث، المهرجان متاع الجاي برايت يجي وهم البلايس الكل وتتلم عليه حظبة كبيرة، وهوك المعنيين بالأمر والمهتمين والفرايجية وقيادة الأحوال يهبطوا على الحدث، ويتلموا معاهم هكا الحوثلات اللي كل ملح ما يغيبوا على طعام، من سراق، تفتافة، كرافة، نطارة،

وديبراكور وبيعة مخدرات بتبيعة ومترصدي الفرص بأنواعهم. في نفسك النهار متاع الاحتفال يعني 7 أوت 2010 وفي الليل رابر هولندي معروف اسمه ميستر بروبس مع صديق وزاد رابر كيفو وفي وسك الحضبة اللي حافلة واحد متعدي وتنبش في فليكس تخل فيه من تالي تقول كرهبة وفي سامة شعلت بيناته متماكن وتخانق ولا صياح وكشاكش طالعة وركحة البونية ما بين فليكس والسيد هذا اللي متخانق معاه. الحاصل ولات فوحة وتلمت الناس تتفرج وبالتبيعة دخلت الحزازة وجات لحمية لأنه 4 شبان على الأقل دخلوا في هالعركة هذه وركحوا في فليكس شاي بالبونية شاي بالمشتة جابوه يتمرغط في القاعة وكالعباد دخلت بعضها ولا سياح وبرشا منهم هربوا لأنه العركة بدأت تكبر. ولهناها كالرابور اللي اسمه ميستر بروبس يعني صاحب فليكس كان وجه معروف جدا في هولندا والشباب الكل يحبوه. هو زادت خلف العركة على أساس باش يحز من الأول في باله باش يقدروه على خاطره مشهور لكن جاتو بوني على جداقه من كثر القوة متاعها بخ الناس بنصيترة دم وفجأة تسمع صوت متاع انفجار مدوي في وسط الشارع. الدنيا الكلها سكتت في لحظة والناس وقفت جامدة تتسائل شنو اللي صار. هو ما هكاك فيها كالبهتة ويتعاود انفجار آخر وفي الحقيقة ما هوش انفجار طلق ناري والكرتوش ولا يخيط. اشنو اللي صار هاو جايكم الحديث. في نفس الإطار من عركتك الأربع شبان والزوز رابارات اللي أطلق النار هو شاب من اللي مشاركين فك العركة أسمر بزقيقي يوزن 50 جرام جبد مسدس وضرب بيه مباشرة فليكس على ساقه جابه ملتوخ والدم فيع نفورة من فخذه وكمل طلقتين أخرين على الأقل في الاتجاه متاع الرابير الثاني يعني مستر بروبز وفي وميه كالبلاصة بكلها فرغت فرفر العباد هربت وطارت كالحمام. الحاصل هكا الرابور فليكس بقى شهدت فخذه وينين

وزير الداخلية هو اللي خذا المسألة على عاتقه. بطبيعة الحال الشرطة انطلقت في التحقيقات وتحصلت على شهادات قليلة تقول أنه اللي قاموا بالاعتداء وخاصة الشخص اللي ضرب بالفرد الملامح نتاعهم مغاربية، والتحريات المكثفة اللي قاموا بها الأمنيين مكنتهم باش يتأكدوا من هوياتهم وشدوا ثلاثة من أصول مغربية. ورغم اللي كانت عندهم قناعة أنهم هما اللي شاركوا فيها كالعركة، حتى واحد من حاضرين عليها ما حب يشهد ضدهم، وشهود العيان كانوا مئات وعقلوهم الكل. لكن شكونوا اللي باش يحل فمه ويشهد على عناصر ينتمي والمافيات هولندا، وبالتحديد للعصابة متاع المكرو مافيا اللي حكينا لكم عليها؟ وشكونوا اللي باش يشهد ضدك اللي ضرب الزوز راباريت ومعروف في كل الأوساط الإجرامية؟ معناها اللي باش يحل فمه يلقى روحه مقطع طروف طروف ومطيش في الهيرينغ راخت. وهذايا أشهر كانال في أمستردام، ولهنا نتعرفوا على هالشخصية واللي باش تكون محورية في قضيتنا. أشكون هالشخص هذا ومنا كانال خرج؟ بكل بساطة اسمه رضا بن ناجم، واللي يسمع باسمه يمكن الرعب وإلا يمشي يجري طول للتواليت، رغم اللي ليلة الواقع عمر وقتها 19 سنة. إذن كيفاش في السنة ذاك ولات عنده هالسمعة متاع المجرم الكبير؟ وكيفاش وصل بسرعة لأعلى درجات الانحراف بمفهومه الشامل؟ رضا بن ناجم هذا تولد نهار 27 مارس 1991 في حي من أحياء أمستردام، واللي فيهم حضور كبير للجالية المغربية، وبالتحديد ترعرع في بوسون لومير، وهي دائرة من الدوائر القديمة للعاصمة الهولندية، واللي بدأت من أوائل ثمانينات القرن الماضي تستقطب في القادمين من شمال إفريقيا وأساساً من المغرب. ومش لازم نحكيه على ظروف الحياة في الحوم هذه، واللي هي على شكلة البلدان الأوروبية الأخرى كما فرنسا، معناها تلمت فيها هالفئات هذه واللي بنات وشيدت وخدمت لكن عاشت في الظلم والتهميش والعنصرية. في نفس هالإطار بوري ذا بن ناجم تولد في الدار البيضاء، وأمه أصلها من كتامة في جهة طنجة، وكبرت في تطوان، ودوب ما عرسوا في أوائل ثمانينات القرن الماضي قروا باش يهاجروا واختاروا هولندا على أساس أن وقتها كانت قبلة العديد من المغاربة اللي تبعوا بعضهم بطبيعة الحال كما كانت فرنسا بالنسبة للمهاجرين متاعنا. بوريضا وأمه كي خلطوا الأمستردام واستقروا فيها بداوا يكونوا في عائلتهم، وجابوا كما قولوا سرسوت صغار، خمسة بالتمام والكمال، ثلاثة أولاد واللي منهم رضا وزوز بنيات. رضا البو رغم صعوبة الحياة كان يحاول باش يوفر لهم الظروف باللي يقدر، وهوك باش ما يقطعوش السيلة مع المغرب شراه بورتمان في تطوان ويهزهم السيف للسيف يعدي وشهير. بالنسبة للخدمة نتاعو كان عامل نظافة، أما زاد يعمل ضربات متاع مرمى باش يعاون روحه، وحرص على أنه صغاره يبقاو متجذرين في أصولهم. مثلا ولد رضا بن ناجم كان كل نهار سبت يبعثوا للكتاب باش يحفظ القرآن ومنها العربية، لكن هو من الصغرى كانت عنده مشاكل كبيرة متاع اندماج في المحيط المدرسي وخاصة مع التلامذة الأخرين. وعلى فكرة رضا بن ناجم تقيد في مدرسة ميلتاتيولي في أمستردام على اسم شاعر وكاتب هولندي من القرن التاسع عشر، والمدرسة هذه كانت عندها سمعة خائبة، وهو بطبيعة الحال كانت عنده ديسليكسي يعني عسر في القراءة، واللي خلفته له جملة من العقد وتثبت له في عيداءات في المكتب متاعه، واللي زملائه كانوا يتمسخروا عليه وخاصة من جرمه لأنه صغير برشا بالنسبة لعمره، ويضحكوا عليه كل ما ينطق اللغة متاعهم بصعوبة. لكن الإشكال ما هوش لهنا، المنعرج الكبير اللي صار في حياة رضا بن ناجم هو الخلاف اللي ظهر فجأة ما بين بوه وامه وقت عمره 8 سنين، وكان شاهد عيان على العرك والمعروك متاعهم، وبالطبيعة أزم الأبعد الحدود، والمشاكل متاعه تفاقمت وكثرت حتى لين أم وبوه طل، والأم بطبيعة الحال خذت الحضانة، والمسكينة لقات روحها في وضعية لا تحسد عليها، ورست لها تعاني فيها كالخمسة صغار، والبو تقريبا ما يعاونهاش. ورضا

0: بطبيعة الحال باش يتعبها برشا، لأنه ما كمل دراسته الابتدائية كان بشق الأنفس، ومخرا كان عوايمين ثانوي ما نجمش روحه، وخرج بطبيعة الحال من المكتب، وأمه باش تتلز تقيد عام 2007 في مؤسسة خاصة بالأطفال اللي عندهم صعوبات في التعلم. أما شنو خاصة بالاسم؟ لأنها متاع الحاكم وبلوشي، وفي هاك المؤسسة هذيك رضا بن ناجم تعلم فيها قواعد الانحراف، وأمه حاولت باش تمنعه خرجته من غادي وقيدته في مركز تكوين مهني باش يتعلم الطبخ. لكن يبدو أن رضا بن ناجم اختار طريق آخر. في المرحلة هذه من حياة رضا بن ناجم، بعد ما مات بوه لا عاد يمشي الكتاب، لا عاد يحضر الاجتماعات اللي يعملوها المغاربة في الحوم اللي فيها الجالية متاعهم باش يسمعوا مشاكلهم ويحاولوا أنهم يتعاونوا ويساعدوا بعضهم. رضا مش معادش يحضر برك، ولا منعزل وغاطس في أفلام المافيا والقتلة والمجرمين، وأولهم السلسلة التلفزية كورليوني واللي تحكي على أكبر عائلات الكوزانوسترا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه ما بين الخيال والواقع ثم خطوة صغيرة، ورضا بن ناجم عملها بدون تردد. بدأ المسيرة متاعه بالسرقة وعمليات السطو المسلح أحيانا والعنف بطبيعة الحال وبيعان المخدرات، واللي شفعله في هاك الفترة هذيك أنه قاصر. هاوك يعدي نهايرين 3 ساعات جمعة في الإصلاحية ويخرج، لكن ملامح المجرم بدأت تظهر عليه، ورغم قصر القامة متاعه وجرمه صغير ما كان يخاف من حد وما يوخرش وما يردهاش التالي. وبما أنه ما ينجمش يواجه اللي أقوى منه بدنيا كان يحوس بسكينة أو 2 وألا أكثر، وما يترددش بالكل في استعمالهم الأتفه الأسباب، وهوك عاد اللي شلطوا ولا يدغروا يبعثوا طول البلوك. ملخص الحديث، رضا بن ناجم ولات عنده سمعة متاع شريمة بلاه وقاتل متوحش، والناس الكل تهابوا ويتباعدوا من بلاه. في مجريات الأحداث من حياة رضا بن ناجم باش يولي مغروم بكل ما عنده سيلة بالمجرمين والسلاح وعصابات المافيا، وكان ملازم واحد مغربي كيفه عنده نفس الطموحات الإجرامية اسمه سعيد يزيدي، ومعاه باش يكتشف المسدسات، ولا عنده كحكاح وديما تحته باستمرار، معناها فرد، ومعها الشخص هذا يعني سعيد يزيدي باش يعمل سلسلة من البركاجات الدامية واللي خلفت موجة من الاستياء والغضب في هولندا. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والذريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم.
1: الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Duel FM, Soudcom.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي خصصناها الواحد من أعتى المجرمين اللي عرفتهم الجالية المغربية في هولندا وبالتحديد في العاصمة أمستردام. المجرم هذا اسمه رضا بن ناجم واللي بعد طفولة صعيبة وإخفاق دراسي وأم وبوم طلقين باش يدخل العالم الانحراف من بابه الكبير. سرقات سطو عنف وهو مازال قاصر. من الأول بداها بسكينة ومن بعد باش يولي بالفرد متاعو وما يتردد حتى لحظة في أنه يطلق النار لأي سبب كان. أول الضحايا متاعو اللي منعوا بأعجوبة من الموت هما زوز مغنيين متاع راب مشهورين برشا في هولندا، واحد اسمه مستر بروبز والآخر فليكس. أطلق عليهم النار، واحد جاتو كرتوشة في الكبدة والأخرى في الكلوة والثاني نقبت له فخذه. لكن هذه البداية ومازال فيها المرحلة هذه من القضية. ونهار 6 جوان 2011 الرضا بن نجم كان قاعد مع أولاد حومته على بعد 5 متر من باب البلاصة متاعهم، وأثناء الحديث صارت نبزيات بينه وبين واحد منهم وفيس عمل حكاية كبرته باش تولي خنيفري. ولهنا رضا نطر طلع يجري لدار مجمعة ما فهموش شنو يحب يعمل، لكن دوب ما هبط جبد فرد وطول ضربك اللي تعارك معاه بكرتوشة جات في ساقه، ورغم مجهودات الشرطة الكل ما نجموش يثبتوا عليه أي حاجة. أشكون اللي باش يشهد ضده؟ وخلف هذا قانون الصمت هو السائد في الجالية المغربية. كلمة لا زيتنا في دقيقنا. في مجريات هالأحداث وبعد أقل من 6 أشهر على هالواقعة، رضا بن نجم هو وزوز منحرفين من شلته يعني مغاربة كيفو وأسماءهم على التوالي حاسي وعصام لبسوا ديك أقول معناها أقنع غطاوا بها وجوههم، هزوا سلاحهم واقتحموا حانوت متاع صيغة في قلب أمستردام. ومش في الليل، في النهار جهار بهار وفي طنبك القايلة. وعلى فكرة هالسايغي هذا اللي دخلوله معروف اسمه فريد هوند، والمسكين ما هوش أول مرة يتسرق مستانس. ورضا بقى يهدد فيه بالفرد هو وصنعه، وحاسي وعصام بداوا يعبيه في المنهوب في ساك شرك وخواتم وبراسليات ديامونت وذهب. وبحكم اللي هالسايغي هذا صاروله قبل عمليات مشابهة خذا حذره وشراه كارابينة باش يدافع بها على روحه. وهذاك هو اللي صار، رضا وصحابه هزوا كساك بالسياغة وجاءوا خارجين، وكانت عندهم فيسبا خلاوها بجنب الحانوت. لكن السايغي ما فلتهمش وخلطت عليهم وبظهروا كالفيسبا متاعهم ما حبتش ديماري، وبالوقت أطلق عليهم النار وهما زادة بظهرهم ما جات فيهم حتى كرتوشة. ولهنا رضا بن نجم زادة أطلق عليه النار كيف كيف السايغي منع بقدرة قادر. وبما أنها هكا الفيسبا ما حبتش تخدم وخايفين من الكرتوش متاع الساغي، أعطاه على ساقيهم وما خلاه وراهم كانت دويات متاع الكرتوش. لكن هما هاربين باش يجيوا كفوا غرزة مع البوليسية، وكيف كيف صار بيناتهم تبادل متاع طلق ناري، لكن ما تمس فيها حد. وهكا الثالوث يعني رضا بن ناجم وصاحبه حاسي وعصام اتفرقوا كولاد الحجلة، معناها كل واحد شب في ثنية باش يشتوا الانتباه متاعك الأمنيين، وغابوا في وسطك لنهج وزناقي. في تواتر هالأحداث الأمنيين باش يلقيوا القبض على صحاب رضا بن نجم يعني حاسي وعصام، وشدوهم بالمسروق الكل وما خلاو لهمش الوقت باش يتخباو. لكن رضا وحسب شهود عيان اتمكن باش يفلت من قبضة الأمنيين. اش عمل؟ ادخل المطعم متاع أكلة سريعة ومفتون بيه حد وتكمن دماغنا وبقى ياكل بكل برود الدم وكأن شيئا لم يكن. وفي نفسها كليلة اللي صار فيها البراكاج، التلفزة الهولندية عملت برنامج خاص على رضا بن نجم وهكا البراكاجات متاعو، وتفرجت فيه هولندا الكل واعتبروه لانمي بيبليك نميرو أن يعني عدو المجتمع رقم واحد، علما وأنه في الوقت ذاك ما غلقش 21 لكن زاد في الطول ولا 170. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه صحابه حاسي وعصام تمت محاكمتهم واخذاه على التوالي 12 سنة و8 سنين. في نفس الإطار من البحث على رضا نجم، الشرطة تمكنت من رصد التحركات متاعه نهارة الواقعة، يعني السطو على هكا الحانوت متاع الصياغة، وهذايا من خلال الهاتف الجوال متاعه اللي تم به الرصد متاع تنقلاته، وعرفوا الأماكن الكل اللي مشالها. لكن من بعد الإشارة هذه اختفت تماما، وهذا كدليل أنه غير البيس متاع بورتابلوه وعملها باسمه واحد آخر. ولهنا البوليسية ما ينجموش يحدوا المكان متاعه ويشدوه، والإشكال أنه الشهادات والصبة كانت شحيحة لأبعد الحدود في الجالية المغربية، وكما قلنا لكم الصمت عندهم هو القاعدة مش الاستثناء، وخلف هذا الناس تخاف منه، وحتى حد ما هو مستعد باش يعطي معلوم عليه. ولهنا الشرطة متاع أمستردام عملت مكافأة تشجيعية تحل بها الأفواه، مكافأة ب5000 أورو لأي واحد يعطي معلومة تمكن من القبض على رضا بالنجم. في مجريات الأحداث، رضا بالنجم بقى متخبي من بلاصة لبلاصة، وبتبيعة الحال الفلوس نخست ولا يلوج على طريقة يصور بها الحنينات باش يعيش، ووقتها باش يحط أول الخطوات متاعه في منظومة المافيا المغربية متاع هولندا اللي سبق وحكينا لكم عليها، وباش يولي أنتيور أغاش، يعني قاتل مستأجر، وما هوش بعيد على قاتل متسلسل. الفرق الوحيد اللي بيناتهم أنه القاتل التسلسلي يقتل من أجل القتل، هذاك كيفه، لكن القاتل المستأجر كل روح يطيحها ياخذ عليها مقابل. وباش ما نفوتكمش بالحديث، من جملة القتلة المستأجرين متاع المافيا هذه هو واحد اسمه رضوان بوتاكا، لكن الظاهر فيه خان القضية، السيد ما عادش عينه باش يخدم فيها المنظومة، وما في بالوش أنه اللي يدخل للمافيا ما يخرج منها كان مقتول وملوح في زبلة ولا في قمة، هذا إذا كان ما رضموهش. وعلى هذاك تم تكليف رضا بالنجم باش يقتل رضوان بوتاكا هذا مقابل 30,000 أورو. في تسلسل هالأحداث، ونهار 22 أبريل 2012، رضا بالنجم دخل القهوة في أمستردام فيها سوسار عاملينه للشياشة، ودوب مهبط الدنيا كلها مغبنقة بالدخان، وما تسمع كانت بقبيق وتقرقير متاع الشيش. رضا بدا هابط كالدروج بالسياسة بالسياسة، ورمى عينه على الحرفاء اللي قاعدين، وكحل على بوتاكا والقاه بيناتهم. وعلى فكرة كان في يده تليفون، واللي يكلم فيه يقود فيه ويوري فيه بالميلي البلاصة اللي فيها الشخص اللي باش يقتله. وباش ما نطولوش عليكم، رضا وصل قدام الطاولة متاع بوتاكا، جبد المسدس متاعه بكل برود الدم، وهداله شركة متاع كرتوش في صدره، لدرجة أنه الدم فيع ومعاه الدخان متاع الشيشة. والسيد تكب كبة واحدة والدنيا خادت، وكان نهج ولا جري وركيد وصياح. في نفس الإطار اللي صارت فيه التصفية متاع رضوان بوتاكا، يلزمكم تعرفوا سبب الحقاني اللي خلى المكرومة فيها تتخلص منه، لأنه الحكاية ما هيش متاع أهواء وكيف، وثم تفسير موضوعي للقرار هذا. والمشكل يتمثل في أنه السلعة وصلت للبورد متاع أنفيرس في بلجيكا واختفت ما بين يوم وليلة. الجماعة كانوا مجندين يستناو فيها، لكن ما خلطتش، وهالسلعة هذه فيها 200 كيلو من الكوكايين، وما هيش تشيشة ولا تريف، معناها تقوم عليها القيامة وتصير حرب إذا لزم. وبطبيعة الحال أصابع الاتهام طول توجهت الرضوان بوتاكا هذا، واللي كان صديق وفي التاجر مخدرات اسمه جوينيت مارتا، واللي كان مكلف بالترافيك الكل في المكرومة فيها. بعبارة أوضح، بالنسبة للقياديين متعاك المنظمة المافيوزية المغربية، جوينيت هذا تحالف هو بوتاكا وسرقوا هكا الكوكايين باش يبيعوها لحسابهم الخاص. ورغم اللي ما عندهمش أدلة كافية على تورط الزويز في الحكاية، الكرتوش هو سيد الموقف. وعلى هذاك زوز بارونات من المكرو مافيا، واحد اسمه عبد الحميد والاخر حسين ايت سوسان، وعلى فكرة السيد هذا رجل اعمال ورئيس جمعية متاع كرة قدم، وهما اللي كلفوا رسميا رضا بالنجم باش يصفي رضوان بوتاكا. في تعاقب هالأحداث وبعد ما تم التخلص من بوتاكا، هالمنظمة المافيوزية باش تتكلف بجوينات واللي ماهوش يساهل بالكل ويتسمى من العيار الثقيل. وبحكم اللي رضا نجم نجح في المهمة الأولى متاعو، كلفوه باش يقتل الذراع اليمين متاع جوينات واسمه نجيب بوبوح مقابل 30,000 أورو. والمبلغ هذا خلى الريقة متاع رضا تسيل وقبل الكونتراتو. ونهار 18 أكتوبر 2012، واحد اسمه كريس بومان من العصابة متاع بن عوف وقريب منه برشا، تم تكليفه باش يرصد التحركات متاع نجيب بوبوح وباش يبعث اسماس الرضا وقت اللي يشوف نجيب هذا خارج من الدار متاعو واللي موجودة في مدينة أنفيرس. وبالطبيعة حتى حد ما كان في باله بقرار التخلص من نجيب بوبوح، لأنه المسألة تقرت في أعلى مستوى وفي سرية تامة، ورضا تم إعلامه بالخطة في آخر وقت تحسبا لكل التسريبات. وفي نفسها كان نهار 18 أكتوبر 2012، الليل بدا يتيح ورضا كان مع واحد من جنود بن عوف، وفي نفس الوقت معاه صديقه الحميم اللي اسمه سعيد اليزيدي. ليلتها كانوا قاعدين في كرهبة مقابل أوتيل يستناو في الأوامر، وفجأة جاهم الأساماس متاع التنفيذ. رضا هبط من الكرهبة وطول مشى نجيب هذا وضربه برطل كرتوش خلاه مكبوب يعوم ويغطس في دمه. في تواتر هالأحداث، مسألة مقتل نجيب بوبوح عملت ضجة كبيرة في هولندا وخلقت حالة من الهلع في أمستردام، لأنه الناس خافوا من التبعات متاع العملية هذه واللي باش تتسبب لا محالة في حرب عصابات ويكونوا الضحايا المباشرين متاعها هما المواطنين. خلف هذا الشيء باش يهدد الأمن العام، وهالمجرمة هذم وقت اللي يصفيوا حساباتهم ما يهمهمش يتقتلوا أبرياء، المفيد أنهم ياخذوا الثار متاعهم. العملية الثأرية المقتل نجيب بوعوف باش تصير نهار 29 ديسمبر 2012. نهارتها السماء مغيمة وتتعصر والبرق يرعش يصدع الاثنين، وهالكرهبة اللي جات وفيها بن عوف وزوز من جنوده، يعني سعيد اليزيدي السابق الذكر ويوسف الخرف. والحكاية هذه فيها كما قلنا لكم كمين زادة، لأنه رضا بالنجم اللي كانت عندهم فيه ثقة هو اللي جابهم لك البلاصة هذيك الخالية واللي فيها غابة، على أساس بش يحكي معاهم على مسألة في غاية من الأهمية. ودوب ما خلطوا وقفوا الكرهبة هبطوا، وفجأة يخرج لهم فيلق متاع مجرمة كانوا مدرقين في الكراهب ما بين الجر، ودخلوا عليهم بوابل من الرصاص بأسلحة أوتوماتيكية. الكرهبة نقبوها كالكسكاس، وحسب الأقوال على هالحادثة هذه رضا هرب قبل ما يبدأ الكرتوش يخيط، معناها كان في باله بك الكمين وبالتالي متحالف مع جوينات واللي يحب ينتقم للعضد الأيمن متاعه نجيب بوبوح. ولهنا يقول القائل علاش رضا بالناجم دار على بن عوف وكان تحت الأوامر متاعه؟ المسألة واضحة وجلية وظاهر اللي هو خانه وباعه في يوم وليلة. يقول القائل علاش؟ الرواية الأقرب هي أن رضا حس اللي بن عوف ناويله على القلبة، لأنه معطاها شكل مبلغ متاع 30,000 أورو وقت اللي قتل رضوان بوتاكا، ومعطاها الزادة 30,000 أورو مقابل القضاء على نجيب بوبوح. لكن فما زادة فرضيات تقول أنه رضا ما عنده حتى دخل، لنصب كمين الحد ولا تحالف مع جوينات، وهو بيدو ضحية وتفاجئ بالكرتوش. وفما اللي يقول أنه هو اللي منع بوعوف من المقتلة وبعده على هكالبلاسة. وخلف هذا كانت فما صداقة كبيرة ما بين رضا بالنجم وسعيد اليزيدي، ومن المفروض ما تخلي حتى شكل من أشكال الخيانة تدور بيناتهم. في هالمرحلة هذه من القضية، هالأحداث هذم اللي صاروا الكل كانت عندهم نتيجة حتمية ومنتظرة، لأنه رضا بالنجم ولا في عزلة تامة، والأطراف الكل في منظمة المكرو وليت ماخذ حذرها منه، وحتى حد ما عاد عنده فيه ثقة. وبالتالي تهمش، ومش تهمش فقط وبيح دمه، معناها لو كان يتقتل حد ما يبكي عليه ما عدا أمه، كلب ورماوه في زبالة. وبطبيعة الحال رضا باش تصعاب عليه الحياة، وكيلقى روحه من غير مورد رزق ولا يمرش في بن عوف باش يعطيه الفلوس متاعه، عبده مرجو بالتليفونات وكل يوم هو يطلب فيه. نهار 16 مارس 2013، رضا بن نجم تعدي من حومة من حوم أمستردام واسمها سلوتر فارت، وما كانش عامل حساب لحتى شيء وما يتصورش أنه حد بش يعقله غادي. وفجأة الدنيا كلات بعضها بالكرتوش، وهك المرة اللي كانوا في الحومة طاروا تيران، لكن ما همشي هما المستهدفين. وأكيد راكم فهمتوا أنه الهدف متعك الكرتوش الكل هو رضا بن نجم. وعلاش ما تقولش أنه واحد متنكر تماما نتاه بما وزنه مهراس متع كرتوش في رقبته في صدره في كتفه في كرشه، نقبه نقبان، خلاه يعوم في دمه وغاب عن الأنظار. في تعاقب الأحداث الطامة والعامة هبطته باش يلقاه في المكتوب متاع رضا خلف الفلوس تليفون من نوع بلاك بيري ومصحف قرآن صغير. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه اللي قتل رضا هو واحد من أقرب الأصحاب ليه واسمه سليمان، وهو اللي هداله هكا التليفون البلاك بيري، واللي الغاية منه هي رصد التحركات متاعه الكل، وعلى هذاك تمكنوا من قتله. والأمنيين باش يكتشفوا ميساج هام في التليفون متاع سليمان هذا، ويتمثل في أنه بعث الواحد مجهول الهوية قالوا لو كان تعطيني 50,000 أورو انهنيكم على رضا ناجم، معناها قاتل مأجور صفى زميله اللي كيفه. وفي نهاية هالقضية ورغم اللي الأمنيين لقاو برشا أدلة مادية تورط سليمان هذا ومنهم لديان متاعه على مفاتح طاحوا في مكان الجريمة، لكن ما عداش حتى عام في الحبس وتسيب في عام 2015 بعدم سماع الدعوة. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.
1: ديوان فام تبع الموسيقى.

0: صبح العنوان، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في متينة للعادة ورحلة جديدة. مرحبا بكم في رف مقل خميس 21 ماي 2026، ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على مسار في تونس في العالم، من أخبار نحكيوا على مسار في الكورة، نحكيوا على تتويج الزمالك المصري بالبطولة المصرية البارحة، نحكيوا كما قلت على الأخبار وفقرات العادة في الانتظار. بعد شوية زعم شكون، بعد شوية نلعبوا على ثلاثة تروا باربكيو إلكتريك من إهداء بريماكو. كلمونا على 31 328 328، تجم تكون انت سعيد الحظ وتفوز معنا بعد شوية مع بريماكو باربكيو إلكتريك. السلام عليكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، شر نهاركم أسعد الأيام، شر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. اليوم رابع أيام ذي الحجة، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نذكروا رواحنا ونذكروا بعضنا ونذكروا الناس اللي تسمع فينا بأهمية هذه الأيام المباركة. ربي عينا شاء الله على الفعل الخير وربي يتقبل منا. توجهوا إلى رب العالمين بالدعاء، أكثروا من الذكر تلة اليوم، اللي يقدر يسوب صحة لي شاء الله ربي يتقبل وربي يجعلهم أيام مباركة علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا القائد الأسطوري ويحضر القائد الشاب على الدواب لوغران نجم النجوم زيدور زيدان المكي. صباح النور
1: عليك رفيق، رحب فيك ورحب بنت الصوت، ان شاء الله نهاركم مبارك، ربي العباد اللي قاد الخدمه ربي يحلها في وجوهكم. أمين. والله البارح ورنتني فيديو لسامح مفتاح رفيق على علوش العيد، قالك بين الجمعه اللي فاتت والجمعه هذه زاد 300 دينار. بربي نداء يا ودي، يزمنا نرحموا بعضنا ونسيسوا بعضنا، خلي العباد الكل تعيد وما نضحوش بعضنا، والله للأمانة معتبه اشعلفوا معناتها، اللهم جاب له الكافيار توك في جمعة يزيد 300 دينار، اللهم جاب الكافيار. لا تقول لي عاد هذا جمعة شيء قديها ولا شيء، ترينا في المسكولاسيون العلوش ولا تسال دو سبور. بالحق سيسوا بعضكم وربي سهل اللي مازال ما شريش، وان شاء الله نهاركم زين يا رفيق،
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. يزمنا نعملوها بتخرى فر لا رحبه وزيدوا نفهموا السوق، لانه نحكي ويزمنا نفهموا الحديث على انه شيء زاد ويسا سيفري، ولكن يزمنا نعملوها بتخرى نفهموا ونعملوا دراسه للسوق باش ننقلوا صوره كما
1: ادرس وحدك مع شابك ادرس وحدك دفعت لبلي في الشموس
0: واحد هزك نص ساعه نعمل لك تيست وحدك تشري علوش مره
1: باه
0: وتجيبهولي
1: تبعوني من بعيد انت والشيخ
0: كوكو ونشوفوا الزرافه اللي باش خرجها ان شاء الله الباب الرحبه لو جرو حضره نقيب نقيب صباح النور.
2: الطقس جميل والنسيم عليل. البارحه في قاعه الريو راف اجتمعوا كل الفنانين باش نفسروا شوية قانون الفنان، وكان لقاء حلو ياسر وشيق، ان شاء الله ربي يديم علينا النعمة هذية. وابتداء معناتها تو عنده ديجا نهارين دخل اون فيغور معناتها في التطبيق بالنسبة للإذاعات والتلفزيونات بعد بعام 365 يوم، يعني فما حاجات قاعدة تركز وثما
0: حاجة بالنسبة للإذاعات والتلفزيونات شو تدخل
2: القوانين التي تهم والمتعلقة بالإذاعات والتلفزيونات
0: اللي هي شنو؟
2: برشا حاجات منهم مثلا الريبرتوار لازم يتعدى في الإذاعات بالقياس لل
0: نسبة الأغاني اللي حكينا فيه الموضوع
2: حكينا فيه الموضوع يعني برشا حاجات تو سيتاروفوار تناقشنا فيما فنانين الأمور مش واضحة بالنسبة ليهم توضحت، كل حال شيء يعمل كيف هو كمام أنا في كلكو شوز في هال المشي هذه الكل معتها بعد قرون بريدي دي سيني، ولا كمام الفنان عنده وجود وعنده حضور وهذا شيء يفرح ان شاء الله.
0: يعني الفنانين نقي بدا فنانين فرحانين من نجمو كان نكونوا فرحانين. نجم التحاليل الرياضيه لوغرو ناصر البدوي سورا بونجور
3: اهلا بك مرحبا بك ومرحبا بالحضور، شهر نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. سلام على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. السنه الاهلي المصري من الكلاسيه الثالثه باش تلعب كاف مسيك اللي باش يلعب الكاف معناتها بالحق ظهر الجمعيات الكل الكبيره سنة موجوده في الكاف لا معناتها البارح معناتها في نهايه الامر تعرف انه المصاروه بالنسبه ليهم وخاصه الاهلي المصري ما تلعبش الشامبيونز ليج بالنسبه ليهم
0: كارثه كبيره برشا بالنسبه للاهلي، خساره البطوله خساره الشامبيونز ليج والخسارة تترشح لرابطة الأبطال الإفريقية. موسم كارثي بكل المقاييس ودائرة القرارات كلها. شكروا احنا الكيب باش تتفسخ وباش تتعاود في الأهلي المصري.
3: وذلك علاش في كرة القدم بعد ساعات تجي فما ديسيك اللي يجيوا صعاب يجيوا خايبين على جمعيات وعادي في كرة القدم لديسيبسيون عادي راه في الكرة يصيروا ما تجمش ديما تكون في العلالي بعد ساعات تجي مراحل صعيبة يزمك تعرف تجيرها يزمك تعرف كيفاش تتطور معاه يزمك تعرف كيفاش ترجع في ساعة في أسرع وقت ممكن.
0: احنا شكون عندنا في الكاف سي سي
3: سي سي سي ذاك هو توا نستناو فاش كومشي هز كوب
0: معناتها كان توصل على وقت النجم
3: على باش نعرف شكون الفريق
0: الكل في الشامبيونز ليج الترجي والافريقي وفي الكاف سي سي في انتظار التحاق الاسم الرابع
3: ريال كاستيلو رفيق
0: شكرا ليك يا يعني حاجه تعمل كيف الناس تصرف على الخدمه ولكلاس لكلاس اختفوا
3: وخايف عليه لا يسرق له هذاك جرب كروبو
0: جير سليري جير صباح النور
4: مرحبا يا جماعه مرحبا